0: تأليف الإنتاج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل عشرات المعدنين الأهليين في غارات جوية استهدفت منجم حنجيلة في منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، وذلك يوم الجمعة والسبت. ونشر معدنون أهليون مقاطع فيديو توثق الغصف الجوي، مشيرين إلى مقتل وإصابة العشرات، مؤكدين أن الطيران المصري هو من نفذ العملية، كما تداولوا أسماء لضحايا الغصف، من بينهم نحو 20 شخص من منطقة ود الحليو بولاية كسلة، وآخرون من مناطق متفرقة في دارفور وولاية القضارف وغيرها. وأضاف أحد المعدنين في هذا الخصوص:
1: اليوم يوم عشرة، شهر عشرة سيد البرهان، الرسالة لازم تصلك الساعة عشرة، الطيران دي دقت اليوم.
2: الله وليم الوكيل
1: يقول لا
0: واصلت مسيرات قوات الدعم السريع هجماتها على مدينة الأبيض، حيث استهدفت المدينة منذ الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد. وأوضح مواطنون أن الهجوم استمر حتى الساعة الخامسة صباحا، وسط دوي انفجارات متكررة في مناطق متفرقة من المدينة. كشف مصدر عسكري لراديو دبنجا أن الأوضاع في الدمازين تشهد هدوءا بعد انتشار الكتيبة الاحتياطية، مشيرا في الوقت نفسه إلى تزايد حركة النزوح من الدمازين والرصيرس إلى سنار ومدني والخرطوم. وأشار المصدر إلى استمرار المعارك بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في منطقة أم درفة المدينة 7 في محلية ود الماحي. وأشار المصدر إلى أن أغلب المناطق في الكدالو لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. تجددت التوترات الأمنية والاقتصادية في مدينة وادي حلفة بالولاية الشمالية إثر إصابة مواطن بجروح متفاوتة نتيجة تعرضه لطلق ناري أطلقه فرد يتبع لقوة مساندة للجيش داخل سوق الطواحين، مما أشعل حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين والتجار، مشيرين إلى وقوعها في منطقة مدنية مكتظة. من جهة أخرى، شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إقلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي، تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية. وطالب المحتجون بالإلغاء الفوري لحظر الاستيراد ورفض قرار إيقاف الاستيراد الشخصي، إلى جانب التراجع عن السياسات والجبايات الباهظة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل، قفل كل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل بضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. أي منطقة أخرى، حلف المدينة الوحيدة الخاطين فوق كرفانة تحت أمن اقتصادي جنب الحظيرة الجمركية عشان يضايقوك في أكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الإيصالات والجودة والكلام الفارغ. الضريبة الجمركية، أنا بدفع ضريبة داخل الشهادة الجمركية 17%، بضاعة لسه ما وصلت التاجر، أنت بتشيل فيها ضريبة في حلفة ليه؟ حلفة تشيل فيها ضريبة 157% في العفش الشخصي و1% في العفش العمومي اللي هو بتاع الشركات، يبقى أنت بتشيل الضريبة ده على أساس شنو؟ وادفع لك ضريبة في حلفة، التاجر رضا يدفع لك في حلفة، وفي حين انه البضاعة ما وصلت، تمشي في كبر دنقل يقول لك انا ما معترف بضرائب حلفة، تدفع تاني يدفعوك، تمشي ام الطيور تاني يدفع، جبايات في كل المحطات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور عن تسجيل 1852 حالة وفاة بسبب سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشيرة إلى أن مناطق سيطرتهم تشهد كارثة إنسانية بسبب تدفق النازحين. وقال مجيب الرحمن الزبير رئيس السلطة لراديو دبنجا إن المنطقة تشهد انتشار للمجاعة وتفشيا لسوء التغذية بشكل واسع بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشير إلى تسجيل وفيات متزايدة يوميا بين الأطفال وكبار السن بسبب الجوع وسوء التغذية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: ومن منبر
2: إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: وحول التعليم قال مجيب الرحمن الزبير إن عدد الأطفال النازحين الذين يتسربون من المدارس سنويا يقدر بنحو 2631 طفل بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم قدرة الأسرة على دفع الرسوم وتوفير مستلزمات الدراسة، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات بتوفير إمدادات غذائية منتظمة وكافية للأسر وتوفير مواد الإيواء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، بجانب إنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية وإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وكذلك الرعاية الصحية والطبية، وذلك بإنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة بتوفير اللقاحات وأدوية الوقاية داخل تجمعات النازحين، كما يتطلب الأمر خدمات للدعم النفسي المتخصص للأطفال والفئات الأشد ضعفا لتجاوز صدمات النزوح والجروح. أيضا عملية التعليم واستمراره، وذلك بإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال وعدم تسربهم من المدارس، كما يتطلب الأمر توفير سبل عيش بتوفير مشاريع ودعم مالي لتلبية الاحتياجات العاجلة بحرية وبكرامة.
0: كشف المدير التنفيذي لمحلية عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور صديق الهادي دبكة لراديو دبنجا عن ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة إلى 14 قتيل، مؤكد احتواء الموقف واستقرار الأوضاع الأمنية حتى صباح الجمعة. وكانت اشتباكات قد اندلعت في المدينة يوم الخميس جراء تنفيذ أمر قبض بحق متهم في سوق المدينة بواسطة ضابط من قوات الدعم السريع، قبل أن تتطور إلى مشاجرة وإطلاق نار أسفر عن مقتل الضابط والمتهم، إلى جانب وفاة آخرين في المواجهات التي اندلعت لاحقا. وأضاف دبكة في هذا الخصوص:
4: وقع حادث عرضي كذا، حادث يعني نتيجة لتنفيذ أمر قبضي في السوق، وبعد ذاك نتج عنه مضاربة، والمنفذ الأمر ذاته القائد بتاع الدعم السريع، والمهم حصلت مضاربة، المتهم ضرب القائد، وبعد ذاك نقول الاثنين إلى المستشفى وتوفى في الحال، وحصلت بعض المناوشات كده، وفي النهاية يعني أسفر عن قتلي 14 شخص.
0: قتل الشاب موسى حسين محمد صوم الذي يبلغ من العمر 33 عام جراء إطلاق نار نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية يوم الجمعة في مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور. وبحسب ما نقلته منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن شهود عيان وأحد أقاربه، فإن موسى وهو ناشط مدني خرج حوالي الساعة 8 من مساء يوم الجمعة لتفقد أسرته في حي برقي، وأثناء عودته إلى منزله في حي العامرية شرق مدينة كبكابية اعترض طريقه مسلحون يستغلون دراجة نارية وأطلقوا عليه النار، مما أدى إلى مصرعه في الحال. قال الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع الذي سينعقد غدا بين وفد القوى المدنية الرافضة للحرب واللجنة الخماسية يأتي في إطار التشاور وتقديم رؤيته لترتيب العملية السياسية والتحضير لها. وكانت الخماسية قد التغت مجموعة الدول الرباعية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم التوافق على ما تطرحه الخماسية والرؤية التي قدمتها الرباعية في سبتمبر للعام 2025. وأضاف جعفر حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم التوافق ما بين ما تطرحه الخماسية أو ما تقوم به وما بين رؤية الرباعية المقدمة في سبتمبر 2025. لذلك بنفتكر دي خطوة مشجعة لبداية ترتيب المشهد السياسي والعملية السياسية القادمة.
0: قال الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة إن الارتفاع المشهود في أسعار الخبز بالعاصمة الخرطوم والولايات يعود بصورة مباشرة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الأساسية ومشتقات صناعة الخبز. وأشار عكاشة في تصريح لراديو دبنجا إلى أن سعر شوال الدقيق ارتفع من 87 ألف إلى 116 ألف جنيه، بينما غفزت أسعار الخميرة من 150 ألف إلى 270 ألف جنيه، وزاد سعر الزيت من 120 ألف إلى 260 ألف جنيه، إلى جانب ارتفاع تكلفة العمالة من 7 ألف إلى 9 ألف جنيه. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: ارتفاع مشتقات صناعة الخبز كاملة كلها، الدقيق، الخميرة، الزيت، المحسنات، الأكياس، كل المشتقات صناعة الخبز زادت. فتبغى أيام بيزيد العيش طبعا للأسف، يعني الناس حاسة بالناس وعارفة ظروف الناس، لكن لا يعني ما عندنا خيار. الدقيق زاد من 87 ل 116، الخميرة زادت من 150 ل 270، الزيت زاد من 120 ل 260، العمالة زادت من 7000 ل 9000.
0: دعت لجنة المعلمين السودانيين المعلمين في جميع المدارس والولايات إلى الانخراط في لجان الإضراب استعدادا للمرحلة المقبلة. وتمسكت اللجنة في بيان لها برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه. وأكدت اللجنة أن صرف 4 أشهر من المتأخرات لا يسقط بقية الحقوق ولا يعالج أزمة الأجور المتفاقمة. قتل مقيم سوداني و11 آخرون جراء هجمات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم السبت. وأدانت وزارة الخارجية السودانية الاعتداءات واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية. وفي ذات السياق أدان تحالف صموت الاعتداء معربا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية. انعقدت في مدينة داكار بالسنغال جلسة بعنوان تطورات النزاع المسلح في السودان يوم الجمعة ضمن أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية الأفريقية، الذي اختتم أعماله يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ستبدأ أعمالها غدا الاثنين. وتحدث في اللجنة السفير علي الجندي وعبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثله عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وقال السفير علي الجندي لراديو دبنجا إن الجلسة تناولت قضية الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات المسلحة وضرورة وقف الحرب في السودان وتأثير التدخلات الخارجية والجذور التاريخية للنزاع في السودان وغياب المساءلة والإفلات عن العقاب منذ الاستغلال، بجانب الجرائم التي ارتكبها أطراف النزاع. وأضاف السفير علي الجندي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: الجلسة دي باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، تناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية في الحرب وتأثيرها في استمرار الصراع، أيضا تم التطرق للمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة.
0: من جهته قال عبد الباقي جبريل رئيس مركز السودان للمعرفة لراديو دبنجا إن منتدى المنظمات غير الحكومية في داكار جدد قراراته بشأن حماية المدنيين في السودان وضرورة إجراء تحقيق أممي مستقل حول اتهامات استخدام السلاح الكيميائي. وقال إن إحدى عضوات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكدت اهتمام المفوضية بقضية استخدام السلاح الكيميائي في السودان ومتابعتها اللصيقة. وأضاف عبد الباقي جبريل في هذا الخصوص:
8: موضوع أسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية بعامتها المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات مع أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأن المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابعه بصورة لصيقة حتى يتم معرفة الحقيقة.
0: أصدر قوى أبناء جبال النوبة المدنية بالولاية الشمالية بياناً أعلنت فيه أن إدارتي مدرستي حفصة بنات والفاروق بنين بمنطقة السليم رفضتا تسجيل وقبول أبناء وبنات حي صابرين للعام الدراسي الحالي وعددهم 45 تلميذ. وأكدت القوى في بيانها أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا للحق الدستوري في التعليم المكفول لكل طفل سوداني بموجب المواثيق الوطنية والدولية، معتبرة المبررات المقدمة خطوة تمييزية وإخصائية تهدف إلى عزل المنطقة وحرمان مواطنيها من الخدمات الأساسية، وطالبت والي الولاية بالتدخل العاجل والتحقيق حول القرار. الخبر الأخير في النشرة: تعقد اليوم الأحد جلسة محاكمة الأستاذ علي الزبير أمام المحكمة بالأبيض، حيث ينقل من سجن الأبيض الذي أودع فيه عقب توجيه تهم عدة ضده، من بينها تغويض النظام الدستوري. وفي السياق ذاته تقرر تأجيل محاكمة الأستاذ عبد النبي أبو نعمة إلى يوم 13 من الشهر الجاري، وذلك إثر غياب جميع أطراف الدعوة عن جلسة يوم الخميس الماضي والتي لم يحضرها سوى ممثلو النيابة أو الأمن أو الخلية الأمنية، إلى جانب غياب المتحري والشهود. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
9: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
10: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامج حديث اليوم. في لحظات معدودة يتحول مجهود سنوات طويلة وثمرة على أجيال لرماد، وبالطريقة دي تتكرر مأساة حريق النخيل في شمال سودان الحبيب لتلحق بحرائق الغابات والمراعي في مختلف أغاني البلاد، مشاهد مؤلمة رصدتها صور الأقمار الصناعية عالميا تحكي واقع مأساوي يلتهم أرزاق المواطنين ومصدر دخلهم الرئيسي ويقضي على البيئة والاقتصاد المحلي. كثيرين بتسألوا كيف تبدأ الكارثة، وهل نعيش تحت وطأة يعني أخطاء بشرية متكررة من نظافة الأرض أو إشعال غير مدروس، بل وحتى الشبهات المجهولة، أم أنه في حلول غائبة ومعدات دفاع أولية كان بإمكانها إنقاذ أشجار النخيل الحاضنة لذكريات وقود أهالينا في شمال الوادي. في حلقة اليوم أعزائي مستمعي راديو دبنجا نفتح الملف الشائك ده بنظرة شاملة وتحليل دقيق، نستضيف فيه معانا خبير البيئة والموارد الطبيعية دكتور محمد الجمري عاطل منان، الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمراعي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، للحديث حول الأسباب والتفسيرات العلمية وسبل الوقاية والمراقبة المبكرة. وبرضو نستمع خلال الحلقة دي لشهادات حية ومؤثرة من عدد من المواطنين المضررين والاكتوبة نار الحرائق في وفقدوا جناينهم وممتلكاتهم في لحظة خاطفة. مرحب بالأستاذ شاهر محجوب، شاهد عيان وقيادي في المجتمع المدني النوبي، وضيفنا أيضا رئيس جمعية ملوتة للتنمية والتطوير أستاذ كمال أحمد مختار. أهلا بكم جميعا. وبداية الأستاذ شاهر محجوب يوضح لنا تفاصيل ما حدث في منطقة تبج في عبري.
11: اليوم 14/20/26 شبه حريق محدود في وسط النخيل، وتضررت بعضها والبعض الآخر لم يتضرر. صادف هذا الحريق موسم الحصاد، الحمد لله يعني بعضها كانت تم حصادها والبعض لم يتم حصادها. فهنالك تلف حوالي 20 شتلة تقريبا، بعضها مثمرة وبعضها غير مثمرة كما ذكرت تم حصادها. أسباب الحريق إخواننا في المنطقة أصبحت يعني كثير منها بسبب النظافة، لتشييد الموسم الشتوي والزراعة استعدادا للموسم الشتوي. تم حرق بعض المخلفات منها نتج الحريق. لذا نحن ناشد الجميع يعني تحافظ على نظافة النخيل وعدم السعي لحرق المخلفات في ظل قيام رياح وفي ظل عدم وجود ضمانات كافية. لا بد من إجراء التحوطات اللازمة من أجل الحريق أو من أجل المحافظة على نظافة النخيل. لا بد إنه نحن نساهم في الحفاظ على نخيلنا والمنتج الأساسي وهي ثروة قومية. لا بد إنه نحافظ على ثروتنا القومية وهو الغذاء الرئيسي والمصدر الرئيسي للمنطقة. لذا نناشد الجميع بالاهتمام بنظافة النخيل وعدم الإهمال وعدم السعي وراء
10: نرحب بضيفنا الثاني أستاذ كمال أحمد مختار رئيس جمعية نلوتة للتنمية والتطوير، وهو برضو شاهد عيان ومن المضررين من حرائق النخيل، ليوضح لنا الأسباب والمشاكل القادت يعني يحدث حريق في النخيل وحجم الخسائر.
12: والله يا أخي أسباب الحريق دي ما بتكون يعني ما ممكن حريقة تقوم من تلقاء نفسه. يعني أي حريقة تمت أو حصلت في هذه المناطق بتكون بفعل فاعل، لكن الناس بتستر في بعض والناس بيكونوا شايفين الفيل بيطعنوا في ظله. يعني ده حاجة معروفة، يعني الفاعل الزي ده اللي بيحرق في يعني في أرواح الناس. النخلة دي يا أخوانا ما سهلة، ما هي الركيدة وهي حياة الناس، ولكن بكل بساطة بقشة كبريتها واحد يحرق له آلاف مؤلفة من النخيل وينجو من العقاب، والزول لما يأمن العقاب بسوء الأدب. يعني يعني من الصعب انك يعني انك تلقى او تحدد فلان الحرق الا اذا هو بقى شجاع. في ناس والله عندنا عملوا حرائق وجو قالوا لناس الحرائق يا اخواننا والله نحن السبب، انا والله كنت شغال نظافه وقامت النار، انا هدى قدامكم عندكم خيارين، يا ودوني المحكمه يا تحفوني. والشجاعة الزيداء الزول بيخدر، والله يا أخي الناس يمكن عن طيب خاطر بيخلوه، لكن يكون الفاعل مجهول ده والله عملية ما سليمة. ومن المفترض والله العملية الزيداء طوالي الناس يأخذوا عليه وجزة ويمشي المحاكم وقدام الناس يتحاكم عشان يكون عزة وعبرة لباقي الناس. يعني أيضا من ضمن المآسي اللي حصلت، يعني الناس امتدت وحرقت بيت في خناق، يعني خشت في بيتين يمكن في خناق أو بيت في خناق، وقد يجوز يكون في بيت تاني كمان اتضرر. يعني
13: طيب البيوت الأشجار اللي اتحرقت يعني قرابة 5000 نخلة، يعني قرابة 5000 نخلة اتحرقت حريق كامل، وفي بيتين اتحرقوا اتضرروا ضرر كبير في منطقة الخناق. طيب الحصاد طبعا في جزء كبير جدا من النخيل الحمد لله، يعني الناس أو أصحابهم كانوا حصدوها وانتهوا منها، وجزء اتحرقت، يعني في جزء في ناس برضو ما حصدوا، يعني في ناس اتحرقوا. وطبعا ما في أشجار فواكه اتخسرت، وما في خسائر في البهائم ولا في أشجار الفواكه. يعني الضرر منحصر أو يعني بتركيز عالي في أشجار النخيل، وربنا يعني يسلم الناس ويسلم نخيله ويسلم ممتلكاته.
10: أصدقائنا المستمعين راديو دبنجة الأعزاء، لازلنا في برنامج حديث اليوم بنناقش مشاكل حرائق النخيل، وضيفنا الأخير هو خبير البيئة والموارد الطبيعية دكتور محمد الجمري عطى المنان، الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمراعي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. دكتور أهلا ومرحبا بك، وممكن تكلمنا حول الأسباب والتفسيرات العلمية وسبل الوقاية المبكرة لهذه الحرائق، وبرضو يعني كيف نوقف هذه الحرائق، وما هي طرق الاستجابة السريعة لحماية النخيل والمزارع؟
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نشكر راديو دبنجة على استضافتهم لنا، وبالأخص نشكر الأخ سليمان سري. في الحقيقة حدوث الحرائق في السودان يعني مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها السودان. في السنين الأخيرة بدأت بعض الحرائق تظهر في مناطق النخيل. أنا في الحقيقة ما أتيحت لي فرصة عشان أزور المناطق اللي حصل فيها حرائق في منطقة الشمالية في ضفاف النيل جناين النخيل، لكن هي واضحة في صور الأقمار الصناعية في حدوث حرائق في مواقع كثيرة جدا بترصد الحرائق على نطاق العالم، فهي ظاهرة في البرامج دي والمواقع رصدتها. هي مشكلة كبيرة جدا. ناخذ حديث عام لكل الحرائق اللي ممكن تحصل. أي حريق بيحتاج لوقود عشان يشتعل فيه، ويحتاج لأكسجين، لازم يكون في أكسجين اللي هو ده من الهواء، ولازم تكون في وسيلة بتاعت اشتعال يعني سيجارة كبريتة. فالوقود في الغابات والمراعي والجناين هو بكون يا قش أو جريد بتاع نخل ناشف، وفي الغالب في معظم السافنة السودانية بكون الوقود بتاعنا هو الحشائش اللي بتنمو بعد الخريف وبتنشف وبتكون قابلة للاشتعال، والأسباب كثيرة بتؤدي للاشتعال. في أسباب معظمة عن بسبب فيها الإنسان، يعني مثلا نظافة الأرض للزراعة، استخراج العسل النحل استخدموا فيه النار عشان يطرد النحل، والصيادين كذلك يستخدمون الحريق، والرعاة أيضا يحرقوا لمكافحة القراد ومكافحة الحشرات، والأسباب عديدة جدا ومعظمة بسبب الإنسان. وقد تكون في أسباب طبيعية لكن ما مسجلة عندنا في السودان، يعني مثلا في مناطق كثيرة في العالم بيكون أسباب الحريق من الصواقع الرعدية وكذا، تكون أسباب طبيعية. فدينا في السودان ما مسجل عندنا لحد الآن، ما في دليل قاطع، لكن معظم الحرائق عندنا بسبب الإنسان، والإنسان قد يتسبب في الحرائق عمدا، يعني قد تقوم بقرارة إجرامية يتسبب في الحرائق لإخفاء بعض الحقائق مثلا أو لمشاكل حاصلة. فسجلت حالات في مناطق كثيرة في العالم من ضمنها السودان أنه في حرائق ممكن تتم عمدا بأسباب مختلفة. الحرائق في منطقة الشمالية في جناين النخيل في الغالب بيكون في وقود متوفر. الوقود ده احتمال يكون جريد بتاع أشجار ناشفة، الجريد بتاع النخل ذاته لما ينشف يتكوم ويتجمع تحت الأشجار، أو بقايا زراعات متسلقات نشفت أو حشائش نشفت تحت الأشجار، فدي كلها بتمثل الوقود. يعني نحن دائما بنقول الحريق بيمثله بالمثلث، مثلث فيه ثلاثة أضلاع، ضلع الوقود وضلع الأكسجين وضلع الإشعال، يعني كبريت أو سجائر أو أي أسباب الحريق ذكرناها المختلفة ممكن تكون هي سبب للإشتعال. فالوقود لما يكون متوفر وناشف جاهز للإشتعال فده بيؤدي لحدوث الحرائق لأي سبب. ممكن قد تكون أسباب بتاع الطبخ مثلا، بعض المزارعين دار يعملوا شاي في الحقل بتاعه أو دار يطبخوا بعض الحاجات، فممكن يحملوا في النار والنار تشتعل، وهكذا. الأسباب كثيرة، يعني لازم يتم تحري واسع ودقيق عن الأسباب اللي بتؤدي للحرائق
15: في الجناين بتاعت النخيل. الأضرار بتاعت الحرائق دي كبيرة جدا، هي تقضي على الأشجار وتقضي على مجهود بتاع سنين عديدة في لحظات، ولذلك بيكون المردود الاقتصادي بتاعها كبير، الخسائر الاقتصادية بتكون كبيرة جدا، ولازم تتم دراسات وتتم توعية المجتمع كيف يتعامل مع الوقود الموجود في المنطقة، كيف يتخلص منه عشان ما يسبب مخاطر للاشتعال، ويتم تدريب في حالة حدوث أي حريق كيف يتم الإطفاء، وتكون في وسائل بسيطة مثلا زي طرمبات بتحمل على الظهر فيها كمية من الموية ممكن تستخدم لرش الحرائق في بدايتها. طبعا دائما الحريق لازم يتم الاكتشاف عنه مبكرا، كل ما تأخر اكتشاف الحريق ينتشر ويصعب التحكم فيه، فدائما بتكون في طورس أبراج عالية أو مناطق عالية الناس بيقيفوا فيها، يكون فيها مراقبة 24 ساعة، والمراقبة دي بترصد يكون عندها اتصال على أساس أنه إذا حصل أي حريق يتم التبليغ فوري عشان يتحركوا الناس بالمعدات الذكرناها البسيطة ويحاصروا الحريق في منطقة صغيرة ويقضوا عليه. شكرا لراديو دبنجا لتحت لي الفرصة دي، وشكرا لكم إن شاء الله.
10: بعد هنا نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، ولناقشنا فيها مشاكل حرائق النخيل، وكان ضيوفنا فيها الدكتور أحمد الجمري عطى المنان الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمرايا جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، والقيادي في المجتمع المدني النوبي الأستاذ شاهر محجوب، والأستاذ كمال أحمد مختار رئيس جمعية نلوتة للتنمية والتطوير بالولاية الشمالية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
9: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: الرضاعة الطبيعية بنقصد بها إننا نرضع الطفل لبن أمه، يعني أو رضاعة الطفل من لبن أمه، دي اسمها الرضاعة الطبيعية. طيب الرضاعة الطبيعية دي يا جماعة من الحاجات الضرورية جدا للطفل. الضرورة بتاعت الرضاعة الطبيعية بتكمن في إنه بيخلي الطفل أول حاجة ينمو بطريقة صحية، لأنه لبن الأم فيها كل العناصر الغذائية اللي بتحتاج لها الجسم بتاعة الطفل عشان ينمو. ثانيا إنه لبن الأم بتبني القدرة العقلية بتاعة الطفل بطريقة سليمة. نمرة ثلاثة إنه حتى الأم بتلقى فائدة من الرضاعة الطبيعية، أول حاجة بتنظم لها دورتها، برضو بتساعدها على إنه الكرش الكبير بتاعة الحمل ده يرجع لجوة، وبرضو بيساعدها بإنها تكون خالية من الأمراض المزمنة. إذن دي حاجات مهمة جدا، أو الحاجات الضرورية بتاعة أو أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم والجنين. طيب الرضاعة الطبيعية دي الطفل أول ما يلدوه مباشرة، أول ما فتح خشمه كده نص الساعة الأولى طوالي بعد الولادة نبدأ عليه الرضاعة الطبيعية طوالي، ويستمر بدون إضافة أي حاجة لا موية لأي حاجة لحد ما الطفل ده يتم 6 شهور، ما يضيف له أي حاجة جديدة. بعد 6 شهور يبدأ الطفل يزيد له مواد غذائية جديدة، يعني ما طوال نقوم نضيف له كمية من المواد الغذائية وأكل وعصيدة وكذا ورغيف، هنقوم نبدأ له بمواد خفيفة. الليلة مثلا نبدأ له ببطاطس، نديه يوم يومين كذا لحد ما يتعود بطنه على المادة الغذائية الجديدة دي. بعد ذلك كمان نبدأ له مثلا رز، بعد ذلك نبدأ له كمان خضروات، بعد كده يعني بالتدريج، بعد ذلك لحد ما الطفل يوصل السنة، بعد ذلك هنبدأ نأكله بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية، نقوم نأكل معاه الأكل العادي بتاعتنا بتاعت البيت. بعد ما يرضع من الشطر بتاعت أمه ويكمل اللبن، أولي هنقوم نديه الأكل الإضافي 3 وجبات أو كده مع الناس هو. بعد ما الطفل يتم السنتين خلاص بيجي في المرحلة بتاعت الفطام، بعد كده الطفل 100% بيبدأ بيعتمد على الغذاء العادي بتاعة الأسرة. خلال المراحل يعني 6 شهور الأولى ما نضيف له أي حاجة، دي واحدة حاجة مهمة جدا، لأنه في بعض الأمهات عندهم اعتقاد إنه والله لبن بسيط. لا يا ماما، لبنك ما بسيط، اللبن بيكفي الطفل، إلا إذا كان الحالة دي يلخصها الدكتور إنه بيرسل اللبن مثلا أمه عندها لبن، وبعد ذلك الدكتور هو المخير في إنه يشوف الخيارات الممكن يشوف. لكن الأم ما تعتقد نفسها إنه لو شطارينا صغار إنه عندها لبن كافي للطفل، لا، ده اعتقاد خاطئ جدا. أي أم عندها لبن كفاية جدا لطفلها في خلال 6 شهور الأولى، وكان موية وكان بروتينات وكان سكريات وكان الأملاح المعدنية، كل الحاجات دي موجودة، سواء كان المواد اللي بتدافع عن الطفل أو بتقوي الجهاز المناعي بتاعه، دي حاجة ضرورية جدا. برضو في الرضاعة الطبيعية برضو في حاجة ضرورية يفترض الأمهات يعرفوها، إنه عدم الرضاعة الطبيعية بيؤدي للطفل إلى حاجة اسمها سوء التغذية. سوء التغذية يعني الطفل وزنه بيبدأ بيقل بيقل بيقل لحد ما يوصل مرحلة متأخرة اللي هو يسموها مرحلة بتاعة الكواش، أو يعني بتورم وكذا، وبعد ما جسمه يبدأ ضعيف لحد ما يوصل مرحلة الورم، ده اسمه سوء التغذية، دي النتيجة بتاعة عدم إكمال الرضاعة الطبيعية. أو برضو في التغذية برضو بتجينا نتيجة الفطام المفاجئ. الأم برضو لو دارت تفطم الجنة ما تفطم طوالي كده، بس كده بس طوالي، بس تجي دمها كده وطوالي تفطم كده شهر وطوالي تفطم، لا كده ما صح. الفطام بتاع الطفل بيجي تدريجيا، يعني تزيد، يعني خلاص يعني الطفل بيجي في المرحلة بتاعة الفطام قريب ل 24 شهر، تزيد من عدد الوجبات العادية بتاعة الأسرة وتقلل من الرضاعة بتاعة الطفل من شطر أمه حتى لحد ما يجي يوم تقول له خلاص سلام. دي حاجة يعني آمنة جدا للطفل في الفطام. أما الفطام المفاجئ بيسبب مشاكل كبيرة جدا، مشاكل نفسية للطفل ويؤدي له إلى سوء التغذية. أغلب الحالات سوء التغذية جاية نتيجة الفطام المفاجئ. برضه في أمهات بيعتقدوا إنه خلاص أول ما تبقى مثلا في بعض الأمهات تحصل لهم حمل قبل ما الطفل يتم السنتين، لأول ما خلاص عرفت إنها هي حامل طوالي تفطم الجنة مباشرة، فكلام خطأ. الطفل يعني بيعتقد إنه والله يا أخي لبن الحامل بتعمل إسهال للطفل وكذا، الكلام ده ما صحيح يا جماعة. لكن الصح إنه الأم يعني تبدأ حامل، القيمة الغذائية بتاعت اللبن يقل أقل من الحوض بتاع الطفل، بالتالي المناعة بتاع الطفل بيكون ضعيف، عشان كده يجي إشعارات يجي حيزيد. يعني ما تقوم تفطمين طوالي، تقوم تزيدي من الأكل العادي من المواد الغذائية العادية بتاعت البيت تزيديه، وتقللي من الرضاعة بنفس الطريقة تدريجيا لحد ما تفطمي. الفطام المفاجئ يا جماعة خطير جدا، وبيؤدي إلى وفيات كبير جدا من الأطفال، لأنه ما بياكل وبعد كده بيدخل في حالة نفسية تعبة، وبعد كده يوصل لمرحلة بتاعت سوء تغذية. وسوء تغذية دي من الحياة الخطيرة جدا، احنا خصص لها حلقة نتكلم عنها، يعني طول عدد كبير جدا من الأطفال. أنا بتمنى إنه الأمهات خاصة يسمعوا كلامي كويس، خاصة في مسألة بتاع الفطام المفاجئ، ما يفطموا عيالهم طوال مباشرة، بس طوال الليلة الطفل كثير طوال بكرة توديه لحبوبته وخلاص عشان يفطموه وكده، لا لا لازم يكون فطام تدريجي يعني. لحد الليلة حلقتنا عن الرضاعة الطبيعية، أهمية الرضاعة الطبيعية للأم وأهمية الرضاعة الطبيعية للطفل، وهي شنو ذات الرضاعة الطبيعية اتكلمنا عنها. في حاجة مهمة جدا برضو ركز عليها، عملوا دراسات وقارنوا ما بين الأطفال كملوا رضاعتهم الطبيعية وبين الأطفال اللي ما كملوا رضاعتهم الطبيعية في سهم في نسبة الذكاء. لقوا إنه الأطفال اللي كملوا الرضاعة الطبيعية كان نسبة الذكاء عالي جدا، بينما الأطفال اللي ما كملوا الرضاعة الطبيعية نسبة الذكاء حقهم كان أقل. يبقى ما في أم أكيد دايرة جناها تشوف المدرسة وهي آخر الموسم في المشكلة، عشان كده لازم تحرصي على إنك تكملي الرضاعة الطبيعية بالنسبة لطفلك، والفطام يكون فطام تدريجي ما يكون فطام مفاجئ.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
3: راديو دبنجا،
4: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
6: أصدقاء وصديقات دفتر مشاعر من راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم. برحب بكم واللقاء بكم يتجدد، ومعكم نتصفح دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. في أولى صفحات دفترنا اليوم نستمع إلى قصيدة زولا تفتح الروح ضلفتين بصوت شاعرها الأستاذ جمال حسن سعيد.
7: زولة تفتح الروح ضلفتين، تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها بل تساسك بين شفقتك وحرقتك، ما بتأذنك ما روح نفاج غربتك هذه البنيه

0: حسك وسترتك. زولة كما النور استجي تنزل شواطئ الإلفة الزمن الشفيف، وأنا زي ما كتف في الرصيف مربوط عليه حبل السفن، في الظلمة والليل المخيف بالجيني تدخني وتجيف، شرشرت تيبان السكات على أرض رويانة وخريف. زولة بتعرف تدخلك وتقفلك وتغفلك، تقعد علي ناصية هواك وتشغلك، وانت بتحنس غمام كي تجعلك مطر ودعاش، طاير تحلك في السماء وأرضك فراش. هذا الفراش بيطير عليه نضرة رحيقة، خدرته ومحبته ومحنته أو ضحكته، سخريته وتقعد تهضرب يا ولد من حمته. ولو تسألك وتحلفك في ذمتك أو ذمته، وإلى متى هذا الجنون وإلى متى كل التفاصيل لمتى. هذه البنية قد أتت وانت ذاتك كالورق، كيف تنجو انت من ذاك الغرق؟ من ذكرياتك تنجو وين؟ وين مهربك من دفترك، من مصدرك، من جوهرك، من مظهرك، من جوهرك، من حرقة الجوف والعرق؟ هذه البنية تفتح الروح ضلفتين، وعلى ضفتين في نهر أحزان الزمن تقعد تلوح باليدين. زولة تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك حرقتك، ما بتأذنك ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، الشايلة حسك حسك.
1: وفي ساهمات اللي وصلتنا اليوم نرحب بصديق البرنامج خالد عبد الرحمن الشهير برفيق الوجعة، وهو سوداني مهاجر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعث لنا بهذه المساهمة نستمع.
2: ملكت معاك القوافي وملكت إحساسي وشعوري، بقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل أشوف بمحياهم ياري. ملكت معاك الغوافي وملكت إحساسي وشعوري، وبقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وأعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل أشوف بمحياه نوري. أمان الريد الحقيقة وموشحة بكل حبي، يسوق الشوق بخطايا وأشوفك في كل دربي، وردت كلمة بريدك وريدك عالم ربي، وأضار الريد العلي وانت في روحي بسوري. أهدي الناس الغناوي ودس في جوايا ناري، وانا اللي بحبك معذب صبح حبك شي ضروري، يساوي فاسل عليا وانت في دمك تدوري، وكيف احيا بلاك تاني وانت احساسي وشعوري. معذور يوم يوم لو يوم كتبت وجبت اسمك في الغوافي، وحددت كمان ملامحك وخطيت فيها احترافي، عشان حبك فيني خالد وجوا في روح المرافي، ومجنونك لو بيعقل يكون في الزمن الخرافي. أرد التاني القوافي وشوف في دنياك كوني، واغرق في بحر غرامك ويزيد الشوق نار جنوني، نار شجوني، ولأني بحبك حقيقة في كل حركاتي وسكوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني. خالد عبد الرحمن مصر.
1: ونختتم رحلة المشاعر مع قصة

0: سيدة صالح أحمد صالح.
1: ما قلت لك دربي الطويل بمشي وبراي، ما قلت لك مر الصعاب عشقي الوحيد سعدي وهناي، ما قلت لك رغم الأسى بتلفح النيران غطاي بتوشح الحزن المعاي، ما قلت لك إنه الأنين أجمل نغم لحني وغناي، ما قلت لك رغم العواصف والجفا رغم الحفا بتوطأ أشواك الطريق حتى لو نزفت دماي، ما تفتكر مكتوب علي دوما أجيك أسأل عليك زي زمان أيام صفاي، ما تفتكر بنسى الجراح وأسباب أزاي، ما تفتكر برجع أعود دارك أزور رغم الجواي، لو تهت في كل الدروب أو حتى جافاني الأمل عز الخطوب، لو جيت مت حبل الوصال أو تزيد النار دوب، ما تفتكر برجع أتوب أنسى الحصل وارتد لي حضن الفريق. صالح أحمد صالح.
0: هكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر المشاعر لهذا الأسبوع، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يصل قربك وهم.
2: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا، وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا ابوي يا ابوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا ابوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحده من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا ابوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجة يدمر دول العلم والمعرفة يا ابوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت اصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكره بترجعوا لمدارسكم باذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا ابوي كتير. خلاص خلاص يا ابوي بقى ما عندنا اي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا, لا. اوعى تقول ما عندكم مستقبل. انتوا لسه المستقبل قدامكم، واملنا احنا وانتوا واطفال السودان كلها في الله كبير.
2: انت عارف الاثر النفسي من الحرب في نفوس اطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين ايوه لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 11 أكتوبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة عشرات المعدنين الأهليين على الحدود السودانية المصرية، وهجوم جديد بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض. هدوء حذر في الدمازين واستمرار المعارك في أم درفاء بالنيل الأزرق، ومقتل شاب برصاص مسلحين في كبكابية بشمال دارفور. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات عدة الفرسان بجنوب دارفور إلى 14 شخص، ومحتجون يقلقون الحظيرة الجمركية ومعبر أشكيت في وادي حلفا. وفاة أكثر من 1800 شخص في جبل مرة بسبب سوء التغذية، وارتفاع أسعار الخبز بالخرطوم والولايات بسبب زيادة تكاليف الإنتاج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل عشرات المعدنين الأهليين في غارات جوية استهدفت منجم حنجيلة في منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، وذلك يوم الجمعة والسبت. ونشر معدنون أهليون مقاطع فيديو توثق الغصف الجوي مشيرين إلى مقتل وإصابة العشرات، مؤكدين أن الطيران المصري هو من نفذ العملية، كما تداولوا أسماء لضحايا الغصف من بينهم نحو 20 شخص من منطقة ود الحليو بولاية كسلا، وآخرون من مناطق متفرقة في دارفور وولاية القضارف وغيرها. وأضاف أحد المعدنين في هذا الخصوص:
1: اليوم يا مجرى شهر 10 سيد البرهان، الرسالة لازم تصلك الساعة 10 الطيران دي دقت اليوم.
2: والله ولي مر
1: دي كلها دي كلها.
0: واصلت مسيرات قوات الدعم السريع هجماتها على مدينة الأبيض، حيث استهدفت المدينة منذ الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد. وأوضح مواطنون أن الهجوم استمر حتى الساعة الخامسة صباحا وسط ذوي انفجارات متكررة في مناطق متفرقة من المدينة. كشف مصدر عسكري لراديو دبنجة أن الأوضاع في الدمازين تشهد هدوءا بعد انتشار الكتيبة الاحتياطية، مشيرا في الوقت نفسه إلى تزايد حركة النزوح من الدمازين والرصيرس إلى سنار ومدني والخرطوم. وأشار المصدر إلى استمرار المعارك بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في منطقة أم درفاء المدينة 7 في محلية ود الماحي. وأشار المصدر إلى أن أغلب المناطق في الكدالو لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. تجددت التوترات الأمنية والاقتصادية في مدينة وادي حلفة بالولاية الشمالية إثر إصابة مواطن بجروح متفاوتة نتيجة تعرضه لطلق ناري أطلقه فرد يتبع لقوة مساندة للجيش داخل سوق الطواحين، مما أشعل حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين والتجار، مشيرين إلى وقوعها في منطقة مدنية مكتظة. من جهة أخرى، شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إقلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي، تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية. وطالب المحتجون بالإلغاء الفوري لحظر الاستيراد ورفض قرار إيقاف الاستيراد الشخصي، إلى جانب التراجع عن السياسات والجبايات الباهظة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل، قفل كل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل بضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. أي منطقة أخرى، حلف المدينة الوحيدة الخاطين فوق كرفانة تحت أمن اقتصادي جنب الحظيرة الجمركية عشان يضايقوك في أكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الإيصالات والجودة والكلام الفارغ. الضريبة الجمركية، أنا بدفع ضريبة داخل الشهادة الجمركية 17%، بضاعة لسه ما وصلت التاجر، أنت بتشيل فيها ضريبة في حلفة ليه؟ حلفة تشيل فيها ضريبة 157% في العفش الشخصي و1% في العفش العمومي اللي هو بتاع الشركات. يبقى انت بتشيل الضريبة ده على اساس شنو؟ وادفع لك ضريبة في حلفة. تاجر رضا يدفع لك في حلفة وفي حين انه البضاعة ما وصلت. تمشي في كبر دنقل يقول لك انا ما معترف بضرائب حلفة، تدفع تاني يدفعوك. تمشي ام الطيور تاني يدفع. جبايات في كل المحطات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور عن تسجيل 1852 حالة وفاة بسبب سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشيرة إلى أن مناطق سيطرتهم تشهد كارثة إنسانية بسبب تدفق النازحين. وقال مجيب الرحمن الزبير رئيس السلطة لراديو دبنجا إن المنطقة تشهد انتشار للمجاعة وتفشيا لسوء التغذية بشكل واسع بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشير إلى تسجيل وفيات متزايدة يوميا بين الأطفال وكبار السن بسبب الجوع وسوء التغذية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ومن منبر إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: وحول التعليم قال مجيب الرحمن الزبير إن عدد الأطفال النازحين الذين يتسربون من المدارس سنويا يقدر بنحو 2631 طفل بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم قدرة الأسرة على دفع الرسوم وتوفير مستلزمات الدراسة. وطالب المجتمع الدولي والمنظمات بتوفير إمدادات غذائية منتظمة وكافية للأسر وتوفير مواد الإيواء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، بجانب إنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية وإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وكذلك الرعاية الصحية والطبية، وذلك بإنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة بتوفير اللقاحات وأدوية الوقاية داخل تجمعات النازحين. كما يتطلب الأمر خدمات للدعم النفسي المتخصص للأطفال والفئات الأشد ضعفا لتجاوز صدمات النزوح والجروح. أيضا عملية التعليم واستمراره، وذلك بإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال وعدم تسربهم من المدارس. كما يتطلب الأمر توفير سبل عيش بتوفير مشاريع ودعم مالي لتلبية الاحتياجات العاجلة بحرية وبكرامة.
0: كشف المدير التنفيذي لمحلية عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور صديق الهادي دبكة لراديو دبنجا عن ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة إلى 14 قتيل، مؤكد احتواء الموقف واستقرار الأوضاع الأمنية حتى صباح الجمعة. وكانت اشتباكات قد اندلعت في المدينة يوم الخميس جراء تنفيذ أمر قبض بحق متهم في سوق المدينة بواسطة ضابط من قوات الدعم السريع، قبل أن تتطور إلى مشاجرة وإطلاق نار أسفر عن مقتل الضابط والمتهم إلى جانب وفاة آخرين في المواجهات التي اندلعت لاحقا. وأضاف دبكة في هذا الخصوص:
4: وقع حادث عرضي كده، حادث يعني نتيجة لتنفيذ أمر قبضي في السوق، و بعد ذلك نتج عنه مضاربة، والمنفذ الأمر ذاته القائد بتاع الدعم السريع، والمهم حصلت مضاربة، المتهم ضرب القائد، وبعد ذلك نقول الاثنين إلى المستشفى وتوفوا في الحال، وحصلت بعض المناوشات كده، وفي النهاية يعني أسفر عن قتل 14 شخص.
0: قتل الشاب موسى حسين محمد صوم الذي يبلغ من العمر 33 عام جراء إطلاق نار نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية يوم الجمعة في مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور. وبحسب ما نقلته منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن شهود عيان وأحد أقاربه، فإن موسى وهو ناشط مدني خرج حوالي الساعة 8 من مساء يوم الجمعة لتفقد أسرته في حي برقي، وأثناء عودته إلى منزله في حي العامرية شرق مدينة كبكابية اعترض طريقه مسلحون يستغلون دراجة نارية وأطلقوا عليه النار مما أدى إلى مصرعه في الحال. قال الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت جعفر حسن لراديو دبنجة إن الاجتماع الذي سينعقد غدا بين وفد القوى المدنية الرافضة للحرب واللجنة الخماسية يأتي في إطار التشاور وتقديم رؤيته لترتيب العملية السياسية والتحضير لها، وكانت الخماسية قد التغت مجموعة الدول الرباعية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم التوافق على ما تطرحه الخماسية والرؤية التي قدمتها الرباعية في سبتمبر للعام 2025. وأضاف جعفر حسن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
5: لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم التوافق ما بين ما تطرحه الخماسية أو ما تقوم به وما بين رؤية الرباعية المقدمة في سبتمبر 2025، لذلك بنفتكر دي خطوة مشجعة لبداية ترتيب المشهد السياسي والعملية السياسية القادمة.
0: قال الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة إن الارتفاع المشهود في أسعار الخبز بالعاصمة الخرطوم والولايات يعود بصورة مباشرة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الأساسية ومشتقات صناعة الخبز، وأشار عكاشة في تصريح لراديو دبنجة إلى أن سعر شوال الدقيق ارتفع من 87,000 إلى 116,000 جنيه، بينما غفزت أسعار الخميرة من 150,000 إلى 270,000 جنيه، وزاد سعر الزيت من 120,000 إلى 260,000 جنيه، إلى جانب ارتفاع تكلفة العمالة من 7,000 إلى 9,000 جنيه. وأضاف عكاشة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
6: ارتفاع مشتقات صناعة الخبز كاملة كلها، الدقيق، الخميرة، الزيت، المحسنات، الأكياس، كل المشتقات صناعة الخبز زادت. فتبغي يزيد العيش طبعا للأسف، يعني الناس حاسة بالناس وعارفة ظروف الناس، لكن لا يعني ما عندنا خيار. الدقيق زاد من 87 ل 116، الخميرة زادت من 150 ل 270، الزيت زاد من 120 ل 260، العمالة زادت من 7000 ل 9000.
0: دعت لجنة المعلمين السودانيين المعلمين في جميع المدارس والولايات إلى الانخراط في لجان الإضراب استعدادا للمرحلة المقبلة، وتمسكت اللجنة في بيان لها برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 500,000 جنيه، وأكدت اللجنة أن صرف 4 أشهر من المتأخرات لا يسقط بقية الحقوق ولا يعالج أزمة الأجور المتفاقمة. قتل مقيم سوداني و11 آخرون جراء هجمات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم السبت، وأدانت وزارة الخارجية السودانية الاعتداءات واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية. وفي ذات السياق أدان تحالف صموت الاعتداء معربا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية. انعقدت في مدينة داكار بالسنغال جلسة بعنوان تطورات النزاع المسلح في السودان يوم الجمعة ضمن أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية الأفريقية الذي اختتم أعماله يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ستبدأ أعمالها غدا الاثنين. وتحدث في اللجنة السفير علي الجندي وعبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثله عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وقال السفير علي الجندي لراديو دبنجة إن الجلسة تناولت قضية الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات المسلحة وضرورة وقف الحرب في السودان وتأثير التدخلات الخارجية والجذور التاريخية للنزاع في السودان وغياب المساءلة والإفلات عن العقاب منذ الاستغلال، بجانب الجرائم التي ارتكبها أطراف النزاع. وأضاف السفير علي الجندي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: الجلسة دي باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، تناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية للحرب وتأثيرها في استمرار الصراع، أيضا تم التطرق للمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة.
0: من جهته قال عبد الباقي جبريل رئيس مركز السودان للمعرفة لراديو دبنجا إن منتدى المنظمات غير الحكومية في داكار جدد قراراته بشأن حماية المدنيين في السودان وضرورة إجراء تحقيق أممي مستقل حول اتهامات استخدام السلاح الكيميائي، وقال إن إحدى عضوات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكدت اهتمام المفوضية بقضية استخدام السلاح الكيميائي في السودان ومتابعتها اللصيقة. وأضاف عبد الباقي جبريل في هذا الخصوص
8: موضوع الأسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية دي عامتها المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان، وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات مع أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأنه المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابعه بصورة لصيقة حتى يتم معرفة الحقيقة.
0: أصدر قوى أبناء جبال النوبة المدنية بالولاية الشمالية بيانا أعلنت فيه أن إدارتي مدرستي حفصة بنات والفاروق بنين بمنطقة السليم رفضتا تسجيل وقبول أبناء وبنات حي صابرين للعام الدراسي الحالي وعددهم 45 تلميذ. وأكدت القوى في بيانها أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا للحق الدستوري في التعليم المكفول لكل طفل سوداني بموجب المواثيق الوطنية والدولية، معتبرة المبررات المقدمة خطوة تمييزية وإقصائية تهدف إلى عزل المنطقة وحرمان مواطنيها من الخدمات الأساسية، وطالبت والي الولاية بالتدخل العاجل والتحقيق حول القرار. الخبر الأخير في النشرة: تعقد اليوم الأحد جلسة محاكمة الأستاذ علي الزبير أمام المحكمة بالأبيض، حيث ينقل من سجن الأبيض الذي أودع فيه عقب توجيه تهم عدة ضده من بينها تغويض النظام الدستوري. وفي السياق ذاته تقرر تأجيل محاكمة الأستاذ عبد النبي أبو نعمة إلى يوم 13 من الشهر الجاري، وذلك إثر غياب جميع أطراف الدعوة عن جلسة يوم الخميس الماضي والتي لم يحضرها سوى ممثلو النيابة أو الأمن أو الخلية الأمنية، إلى جانب غياب المتحري والشهود. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
9: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبالأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. واعتمد المجلس القرار بموافقة 28 دولة واعتراض 10 دول مع امتناع 9 دول عن التصويت. وتكون القرار من 26 فقرة، حيث تضمن قضايا جديدة تتمثل في التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، كما طالب بالوقف الفوري والتام لإطلاق النار دون شروط مسبقة. حول هذا القرار وكواليس التصويت عليه في هذه الحلقة نستضيف الدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في المجال الإنساني واللي كان حضورا في أعمال مجلس حقوق الإنسان، عشان يشرح لنا ما احتواه القرار من فقرات وكذلك دلالات تصويت الدول على هذا القرار. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا.
11: مرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان. فيما يلي أنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته 63 المنعقدة من 7 سبتمبر ل 7 أكتوبر 26. ويوم الاثنين تم التصويت على مشروع القرار 63L26 وصوتت لصالح القرار 28 دولة وامتنعت عن التصويت 9 دول و10 دول صوتت ضد مشروع القرار. القرار انضمت له 37 دولة في 23 دولة غير أعضاء في المجلس، وفي اللحظات الأخيرة انضمت لهم عدد 6 دول زيادة. القرار تم تقديمه من مجموعة النواة أو مجموعة الأساس المكونة من بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية زائدا النرويج وألمانيا وإيرلندا وهولندا. وبعد ذلك طبعا في القرار هو بيختص بالاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان، وفيه 26 فقرة عملية سيتم تنفيذها في السنة دي، منها التجديد لبعثة التغطية الحقيقية لمدة سنة، وفيه أشياء كثيرة جديدة تم إدخال الأول مرة في مشروع القرار. أهم حاجة فيها المسألة فيما يلي: التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر والمسائل المختصة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتحريكات أو الحث على العنف من خلال خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. المشروع القرار صوتت عليه زي ما قلت 28 دولة، كل المجموعة الأفريقية الأوروبية سواء كان أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية صوتت لصالح القرار، وكل أمريكا اللاتينية صوتت لصالح القرار ما عدا كوبا. وفي ما يلي المجموعة الأفريقية والمجموعة الأسوية، في أفريقيا في دولتين صوتوا ضد القرار هما بوروندي ومصر، أما الدول الصوت لصالح القرار هي غامبيا ومالاوي وموريسيوس وجنوب أفريقيا. وده تحول كبير في انشغاق المجموعة الأفريقية نسبة للانتهاكات الصارخة وامتناع عدد كبير 7 دول من أفريقيا امتنع عن التصويت، دليل على أنه الأفريكان سوليداريتي مع السودان بقت ضعيفة وكده. بعد ذلك فيما يلي المجموعة الدول الإسلامية معظمها صوتت مع السودان والدول الآسيوية بالإضافة للصين وفيتنام صوتت مع السودان وأندونيسيا والعراق والكويت وباكستان وقطر. أما بقية الدول كقبرص واليابان وكوريا وجزر المارشال فصوتت مع القرار، وده برضو انديكيتر كبير في انه الوضع حقوق الانسان بيستدعى انه يكون في انتباه ويخط السودان في صدر الاجندة وتكون في محاسبة وضمان عدم الافلات من العقاب. عموما التصويت دليل كبير على انه الوضع في السودان بيتطلب رعاية خاصة من مجلس حقوق الإنسان، واللغة اللي تم استخدامها برضو لم تعترف بالحكومة في السودان وإنما خطبتها بالسلطات السودانية، وده كان محل اعتراض من مصر والصين، وبذلك هي طلبت إنه يتم التصويت على مشروع القرار. والقرار طبعا مرة بالإجماع بالأغلبية في الاجتماع رقم 40 لمجلس حقوق الإنسان. عموما الهوم ورك كبير علينا، نحن الواجبات كبيرة علينا كمجتمع سوداني، لازم نتعاون مع بعثة تغطية الحقائق ونمدها بكل المعلومات الموثقة في كل الانتهاكات من جميع الأطراف بغض النظر عن إنه هم تابعين لوين ولا لقوات المسلحة السودانية أو للدعم السريع أو الميليشيات المتحالفة معه أو المدعونة معهم أو الأفراد الغير تابعين لأي واحد من ديل وبترتكب انتهاكات باسم الحرب وكده، فده بيتطلب انه تتم افادات مستمره لبعثة تغصي الحدائق عن طريق الموقع الالكتروني بتاعهم ffmsudan@un.org، والناس يتواصل معهم وتمدهم بالمعلومات، لأنه بمد المعلومات وتسجيل البلاغات بالنسبة للضحايا والشهود بيضمن عدم الإفلات من العقاب، وبيضمن المحاسبة، وبيضمن التعويضات وجبر الضرر، خاصة في أنه الحرب فيها تدخلات خارجية كبيرة، وفي النهاية حيتم محاسبة كل المدخرين والمسببين في الأضرار بالنسبة للشعب السوداني بموجب هذا الحرب. عموما التجديد للبعثة تم، والبعثة مطالبة تقدم تقاريرها في الثلاث دورات القادمة، الدورة رقم 64 و65 و66، وبرضو تم التجديد للخبير المعين، وحيقدم تقريره في الدورة الجاية في مارس السنة دي سنة 27، وفي مارس سنة 28 أيضا. المسألة بتاعت اللجنة الدولية، اللجنة القومية أو الوطنية لتغصي الحقائق، هي ما حتكون بديل لبعثة تغصي الحقائق، وإنما هي مكملة، وإذا هي عملت أي تحقيقات يجب أن تتعامل مع اللجان الإقليمية والدولية، ومن ضمنها بعثة تغصي الحقائق، في كل ما تصل له من حقائق عن الانتهاكات التمت في السودان وحتم ومستمرة في بسبب الحرب. ده فيما يلي المسألة بتاعت إدخال الآلية الوطنية، وطبعا الآلية الوطنية ما هتشتغل على كيفها، هتشتغل وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفقا للمعايير الدولية، ويجب أن تعمل بكل شفافية وباستغلالية عن السلطات القائمة على على الحكم في مناطق السيطرة المختلفة في السودان. وأيضا من الفقرات المهمة في مشروع القرار إنه الناس ترجع وتقرأ مشروع القرار، ومنظمات المجتمع المدني السودانية الموجودة في السودان أو موجودة في الخارج يجب أن تعمل في تنسيق تام فيما بينها، فيما يلي التوثيق والمنهجية، التوثيق المنهجي وحفظ الأدلة وحماية الشهود وحماية الضحايا، والعمل مع بعض في أنه يضمن لهم العدالة سواء كان أثناء الحرب أو أثناء الفترة الجاية أو فيما بعد وقوف الحرب إن شاء الله. المسألة المهمة جدا في الأمر ده إنه لازم يكون التوثيق مهم في منهجيته، ويشير لأماكن حدوث الانتهاكات والشهود والمرتكبين للانتهاكات منه، ولداهم الأوامر منه، ويستخدموا فيها شنو في سلاح، أي نوع من السلاح، وكل التفاصيل. ولازم تكون الإفادات في مسائل مهمة وفي مسائل يعني وسائل آمنة، بحيث إنه ما يتعرضوا لأي مضايقات من السلطات في السودان. برضو التدخلات الأجنبية يجب أن تغيف من كل الجهات الداعمة للحرب، ويجب أن تغيف الحرب ونضمن حق الحياة لكل السودانيين، ونضمن حق العيش الكريم لكل السودانيين، وتغيف الحرب ونحافظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه. وشكرا
10: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها لاعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة. إضافيا أنا بشكر الدكتور محمد صالح، واشكركم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي لكم مني أطيب
12: راديو دبنجا راديو
13: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
14: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا. في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
15: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمية والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في المية، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعملوا مثلا لون ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي اصلا من زمان واسي زاد الافغان انه فقيره جدا لكل البيئه المدرسيه، فقيره شديد لكل الاحتياجات الاساسيه.
14: استاذه قمريه، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في اعداد الطلاب مقارنه بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
15: في تسرب للطلاب عايفي، هي اصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جت كملت الناقصه. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دائما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للاسره، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجوده فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في احصائيه وما في يعني رقم عشان زول يقول انه، لانه ما في دراسة عملت، واصلا ما في طريقة اسا لعمل دراسة، والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي انها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجة دي حسب ظل الحرب، او هي ذاتها ما اظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي، المهم ما تعملت، لكن التسريب كبير قطع شك.
14: من القضايا المهمة والملحة الطلاب النازحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب النازحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية.
15: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعة كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية وبعدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غير إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك هسه في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني إنه زول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستقر ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منها يكون متوفرة؟ أبدا ما في. يعني هسه معظم السودانيين النزحوا دين المشو مصير، المشو دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أي كان الدولة المشو عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورق الثبوتي، ناس دي مرقت ساي، يعني بس مثلا زول جاري ده يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياته فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليبيا لو فياته مستوى أكاديمي، لأن هذه سهلة يعني ممكن يتعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخشوا في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف. حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمانها طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي، وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
16: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
15: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كتير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة، يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
16: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
15: يعني المعلمين دي لهم شهور عددها ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم، وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوق ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا اللي هي من 2023 عشان تديهم متأخراتهم دي، لا إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني يعني. الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الأشياء الإلكتروني، يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربية هناك الإقليمي عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا، ما في داتا، الداتا دي يعني ما بتحت يعني السفر ذاته أسي بتاع اللجان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد ذاك اللي بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش الممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده دي حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية، إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة، يعني في 100 طريقة إنه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت إنه اللجنة تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولاية لولاية، ولحد ونحن عندنا 18 ولاية يمكن اللجنة لحد أسا ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط، يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجي بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان يدوها لها، بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة، السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية الفاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك بعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانية جديدة ويكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
17: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
15: صراحة يعني ما في تدريب، هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب ولا في زول شاف المعلمين، حتى الرجعوا دي بالقلة القليلة رجعت إنه زول شاف إشكالاتهم شنو، ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب، الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز، يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحادي بتنطبق وتنسحب على كل الشعب السوداني من المعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم الناس وط العقل ويوقفوا المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
17: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأحد الموافق 11/10 للعام 2026. عشرات القتلى والجرحى في غارات جوية على مناطق التعدين الحدودي مع مصر ومعدنون يتهمون الطيران المصري. جنوب دارفور 14 قتيل حصيلة الاشتباكات المسلحة في عد الفرسان. مدينة الأبيض دوي انفجارات متكررة خلال هجوم بالمسيرات استمر حتى 5 صباحا. مقتل سوداني ضمن 12 شخص وإصابة 309 في هجوم على مطار الملك خالد بالرياض. الخرطوم تصف الهجوم على مطار الرياض بالسعودية بانتهاك للقانون الدولي وتهديد لأمن الطيران. وزارة الخارجية السودانية تعلن تضامنها مع المملكة العربية السعودية عقب هجوم على مطار الملك خالد. إصابة مواطن برصاص فرد من القوات المشتركة داخل سوق الطواحين بوادي حلفة ومقتل مواطن في كبكابية بشمال دارفور برصاص مسلحين مجهولين. اجتماع مرتغب غدا بين تحالف صمود واللجنة الخماسية لبحث ترتيبات العملية السياسية. تحالف صمود يدين هجمات الحوثيين على المطارات والمنشآت المدنية في السعودية. منتدى المنظمات الأفريقية في داكار يناقش تطورات الحرب في السودان وغياب المساءلة. غياب النيابة والأمن والشهود يتسبب في تأجيل محاكمة القيادي بحزب الأمة عبد النبي أبو نعمة بمدينة الأبيض. محكمة الأبيض تنظر في قضية المعلم علي الزبير المتهم بتغويض النظام الدستوري. الولاية الشمالية ترفض تسجيل أكثر من 45 طالب وطالبة بمدرستين في منطقة السليم. قوى أبناء جبال النوبة تندد بحرمان أطفال حي صابرين من التعليم. إغلاق معبر أشكيت الحدودي وسط تصاعد الاحتجاجات على السياسات الاقتصادية بوادي حلفة. لجنة المعلمين تعلن التصعيد وتطالب برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 500,000 جنيه. لجنة المعلمين تدعو لتشكيل لجان الإضراب بجميع الولايات وتتمسك بتحسين الأجور وتقول إن صرف متأخرات 4 أشهر لا ينهي الأزمة. لجنة المعلمين تطالب بصرف المرتبات قبل يوم 5 من كل شهر ومعالجة أوضاع معلمي دارفور وكردفان. الجمارك تنفي إعادة 3 بواخر وتكشف تفاصيل إعادة 136 سيارة مخالفة. ارتفاع أسعار الخبز وتراجع وزنه وزيادات في العدس والزيت والسكر بأسواق مدينة الأبيض. ارتفاع أسعار الخبز بالخرطوم والولايات وشوال الدقيق يقفز من 87 إلى 116 ألف جنيه. تجمع المخابز

إلى 270 ألف جنيه، والزيت من 120 إلى 260 ألف جنيه. أصحاب المخابز، ارتفاع تكلفة العمالة من 7000 إلى 9000 جنيه، وشوال الأكياس من 30 إلى 90 ألف. ولاية الخرطوم ترصد أكثر من 700 طائرة في غابة الصنط خلال فعاليات اليوم العالمي للطيور المهاجرة. غابة الصنط توثق 450 طائر من البط صفار الوجه ضمن عمليات الرصد البيئي. النادي مشاهدة الطيور يرصد مئات الطيور المائية والمهاجرة في غابة الصنط بالخرطوم. مسوحات بيئية بغابة الصنط تكشف تنوعا في الطيور المهاجرة والمستوطنة رغم آثار الحرب. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. شكرا للمتابعة، وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 11 أكتوبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة عشرات المعدنين الأهليين على الحدود السودانية المصرية، وهجوم جديد بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض. هدوء حذر في الدمازين واستمرار المعارك في أم درفاء بالنيل الأزرق، ومقتل شاب برصاص مسلحين في كبكابية بشمال دارفور. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات عدة الفرسان بجنوب دارفور إلى 14 شخص، ومحتجون يقلقون الحظيرة الجمركية ومعبر أشكيت في وادي حلفا. وفاة أكثر من 1800 شخص في جبل مرة بسبب سوء التغذية، وارتفاع أسعار الخبز بالخرطوم والولايات بسبب زيادة تكاليف الإنتاج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل عشرات المعدنين الأهليين في غارات جوية استهدفت منجم حنجيلة في منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، وذلك يوم الجمعة والسبت. ونشر معدنون أهليون مقاطع فيديو توثق الغصف الجوي مشيرين إلى مقتل وإصابة العشرات، مؤكدين أن الطيران المصري هو من نفذ العملية، كما تداولوا أسماء لضحايا الغصف من بينهم نحو 20 شخص من منطقة ود الحليو بولاية كسلة، وآخرون من مناطق متفرقة في دارفور وولاية القضارف وغيرها. وأضاف أحد المعدنين في هذا الخصوص:
1: اليوم يوم عشرة، شهر عشرة السيد البرهان، الرسالة لازم تصلك الساعة عشرة، الطيران دي دقت اليوم.
2: الله وليم الوكيل
1: يقول لا
0: واصلت مسيرات قوات الدعم السريع هجماتها على مدينة الأبيض، حيث استهدفت المدينة منذ الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد. وأوضح مواطنون أن الهجوم استمر حتى الساعة الخامسة صباحا، وسط دوي انفجارات متكررة في مناطق متفرقة من المدينة. كشف مصدر عسكري لراديو دبنجة أن الأوضاع في الدمازين تشهد هدوءا بعد انتشار الكتيبة الاحتياطية، مشيرا في الوقت نفسه إلى تزايد حركة النزوح من الدمازين والرصيرس إلى سنار ومدني والخرطوم. وأشار المصدر إلى استمرار المعارك بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في منطقة أم درفاء المدينة 7 في محلية ود الماحي. وأشار المصدر إلى أن أغلب المناطق في الكدالو لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. تجددت التوترات الأمنية والاقتصادية في مدينة وادي حلفة بالولاية الشمالية إثر إصابة مواطن بجروح متفاوتة نتيجة تعرضه لطلق ناري أطلقه فرد يتبع لقوة مساندة للجيش داخل سوق الطواحين، مما أشعل حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين والتجار، مشيرين إلى وقوعها في منطقة مدنية مكتظة. من جهة أخرى، شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إقلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي، تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية. وطالب المحتجون بالإلغاء الفوري لحظر الاستيراد ورفض قرار إيقاف الاستيراد الشخصي، إلى جانب التراجع عن السياسات والجبايات الباهظة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل، قفل كل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل بضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. أي منطقة أخرى، حلف المدينة الوحيدة الخاطين فوق كرفانة تحت أمن اقتصادي جنب الحظيرة الجمركية عشان يضايقوك في أكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الإيصالات والجودة والكلام الفارغ. الضريبة الجمركية، أنا بدفع ضريبة داخل الشهادة الجمركية 17%، بضاعة لسه ما وصلت التاجر، أنت بتشيل فيها ضريبة في حلفة ليه؟ حلفة تشيل فيها ضريبة 157% في العفش الشخصي و1% في العفش العمومي اللي هو بتاع الشركات. يبقى انت بتشيل الضريبة ده على اساس شنو؟ وادفع لك ضريبة في حلفة، تاجر رضا يدفع لك في حلفة، وفي حين انه البضاعة ما وصلت. تمشي في كبر دنقل يقول لك انا ما معترف بضرائب حلفة، تدفع تاني يدفعوك، تمشي ام الطيور تاني يدفع، جبايات في كل المحطات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور عن تسجيل 1852 حالة وفاة بسبب سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشيرة إلى أن مناطق سيطرتهم تشهد كارثة إنسانية بسبب تدفق النازحين. وقال مجيب الرحمن الزبير رئيس السلطة لراديو دبنجا إن المنطقة تشهد انتشار للمجاعة وتفشيا لسوء التغذية بشكل واسع بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشير إلى تسجيل وفيات متزايدة يوميا بين الأطفال وكبار السن بسبب الجوع وسوء التغذية، وأضاف في هذا الخصوص:
2: ومن منبر إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: وحول التعليم قال مجيب الرحمن الزبير إن عدد الأطفال النازحين الذين يتسربون من المدارس سنويا يقدر بنحو 2631 طفل بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم قدرة الأسرة على دفع الرسوم وتوفير مستلزمات الدراسة، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات بتوفير إمدادات غذائية منتظمة وكافية للأسر وتوفير مواد الإيواء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، بجانب إنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية وإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وكذلك الرعاية الصحية والطبية، وذلك بإنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة بتوفير اللقاحات وأدوية الوقاية داخل تجمعات النازحين، كما يتطلب الأمر خدمات للدعم النفسي المتخصص للأطفال والفئات الأشد ضعفا لتجاوز صدمات النزوح والجروح. أيضا عملية التعليم واستمراره، وذلك بإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال وعدم تسربهم من المدارس، كما يتطلب الأمر توفير سبل عيش بتوفير مشاريع ودعم مالي لتلبية الاحتياجات العاجلة بحرية وبكرامة.
0: كشف المدير التنفيذي لمحلية عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور صديق الهادي دبكة لراديو دبنجا عن ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة إلى 14 قتيل، مؤكد احتواء الموقف واستقرار الأوضاع الأمنية حتى صباح الجمعة. وكانت اشتباكات قد اندلعت في المدينة يوم الخميس جراء تنفيذ أمر قبض بحق متهم في سوق المدينة بواسطة ضابط من قوات الدعم السريع، قبل أن تتطور إلى مشاجرة وإطلاق نار أسفر عن مقتل الضابط والمتهم إلى جانب وفاة آخرين في المواجهات التي اندلعت لاحقا. وأضاف دبكة في هذا الخصوص:
4: وقع حادث عرضي كذا، حادث يعني نتيجة لتنفيذ أمر قبضي في السوق، وبعد ذاك نتج عنه مضاربة، والمنفذ الأمر ذاته القائد بتاع الدعم السريع، والمهم حصلت مضاربة، المتهم ضرب القائد، وبعد ذاك نقول الاثنين إلى المستشفى وتوفوا في الحال، وحصلت بعض المناوشات كده، وفي النهاية يعني أسفر عن قتلي 14 شخص.
0: قتل الشاب موسى حسين محمد صوم الذي يبلغ من العمر 33 عام جراء إطلاق نار نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية يوم الجمعة في مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور، وبحسب ما نقلته منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن شهود عيان وأحد أقاربه، فإن موسى وهو ناشط مدني خرج حوالي الساعة 8 من مساء يوم الجمعة لتفقد أسرته في حي برقي، وأثناء عودته إلى منزله في حي العامرية شرق مدينة كبكابية اعترض طريقه مسلحون يستغلون دراجة نارية وأطلقوا عليه النار، مما أدى إلى مصرعه في الحال. قال الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت جعفر حسن لراديو دبنجة إن الاجتماع الذي سينعقد غدا بين وفد القوى المدنية الرافضة للحرب واللجنة الخماسية يأتي في إطار التشاور وتقديم رؤيته لترتيب العملية السياسية والتحضير لها، وكانت الخماسية قد التغت مجموعة الدول الرباعية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم التوافق على ما تطرحه الخماسية والرؤية التي قدمتها الرباعية في سبتمبر للعام 2025. وأضاف جعفر حسن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
5: لغاية الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم التوافق ما بين ما تطرحه الخماسية أو ما تقوم به وما بين رؤية الرباعية المقدمة في سبتمبر 2025. لذلك بنفتكر دي خطوة مشجعة لبداية ترتيب المشهد السياسي والعملية السياسية القادمة.
0: قال الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة إن الارتفاع المشهود في أسعار الخبز بالعاصمة الخرطوم والولايات يعود بصورة مباشرة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الأساسية ومشتقات صناعة الخبز. وأشار عكاشة في تصريح لراديو دبنجة إلى أن سعر شوال الدقيق ارتفع من 87 ألف إلى 116 ألف جنيه، بينما غفزت أسعار الخميرة من 150 ألف إلى 270 ألف جنيه، وزاد سعر الزيت من 120 ألف إلى 260 ألف جنيه، إلى جانب ارتفاع تكلفة العمالة من 7 ألف إلى 9 ألف جنيه. وأضاف عكاشة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
6: ارتفاع مشتقات صناعة الخبز كاملة كلها، الدقيق، الخميرة، الزيت، المحسنات، الأكياس، كل المشتقات صناعة الخبز زادت، فتبغى يزيد العيش طبعا للأسف. يعني الناس حاسة بالناس وعارفة ظروف الناس، لكن لا يعني ما عندنا خيار. الدقيق زاد من 87 ل 116، الخميرة زادت من 150 ل 270، الزيت زاد من 120 ل 260، العمالة زادت من 7000 ل 9000.
0: دعت لجنة المعلمين السودانيين المعلمين في جميع المدارس والولايات إلى الانخراط في لجان الإضراب استعدادا للمرحلة المقبلة، وتمسكت اللجنة في بيان لها برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه. وأكدت اللجنة أن صرف 4 أشهر من المتأخرات لا يسقط بقية الحقوق ولا يعالج أزمة الأجور المتفاقمة. قتل مقيم سوداني و11 آخرون جراء هجمات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم السبت، وأدانت وزارة الخارجية السودانية الاعتداءات واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية. وفي ذات السياق أدان تحالف صموت الاعتداء معربا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية. انعقدت في مدينة داكار بالسنغال جلسة بعنوان تطورات النزاع المسلح في السودان يوم الجمعة ضمن أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية الأفريقية، الذي اختتم أعماله يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ستبدأ أعمالها غدا الاثنين. وتحدث في اللجنة السفير علي الجندي وعبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثله عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وقال السفير علي الجندي لراديو دبنجة إن الجلسة تناولت قضية الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات المسلحة وضرورة وقف الحرب في السودان وتأثير التدخلات الخارجية والجذور التاريخية للنزاع في السودان وغياب المساءلة والإفلات عن العقاب منذ الاستغلال، بجانب الجرائم التي ارتكبها أطراف النزاع. وأضاف السفير علي الجندي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: الجلسة دي باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، تناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية في الحرب وتأثيرها في استمرار الصراع، أيضا تم التطرق للمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة.
0: من جهته قال عبد الباقي جبريل رئيس مركز السودان للمعرفة لراديو دبنجا إن منتدى المنظمات غير الحكومية في داكار جدد قراراته بشأن حماية المدنيين في السودان وضرورة إجراء تحقيق أممي مستقل حول اتهامات استخدام السلاح الكيميائي، وقال إن إحدى عضوات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكدت اهتمام المفوضية بقضية استخدام السلاح الكيميائي في السودان ومتابعتها اللصيقة. وأضاف عبد الباقي جبريل في هذا الخصوص
8: موضوع أسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية لعامتها المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات مع أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأن المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابع بصورة لصيقة حتى يتم معرفة الحقيقة.
0: أصدر قوى أبناء جبال النوبة المدنية بالولاية الشمالية بيانا أعلنت فيه أن إدارتي مدرستي حفصة بنات والفاروق بنين بمنطقة السليم رفضتا تسجيل وقبول أبناء وبنات حي صابرين للعام الدراسي الحالي وعددهم 45 تلميذ، وأكدت القوى في بيانها أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا للحق الدستوري في التعليم المكفول لكل طفل سوداني بموجب المواثيق الوطنية والدولية، معتبرة المبررات المقدمة خطوة تمييزية وإخصائية تهدف إلى عزل المنطقة وحرمان مواطنيها من الخدمات الأساسية، وطالبت والي الولاية بالتدخل العاجل والتحقيق حول القرار. الخبر الأخير في النشرة، تعقد اليوم الأحد جلسة محاكمة الأستاذ علي الزبير أمام المحكمة بالأبيض، حيث ينقل من سجن الأبيض الذي أودع فيه عقب توجيه تهم عدة ضده من بينها تغويض النظام الدستوري، وفي السياق ذاته تقرر تأجيل محاكمة الأستاذ عبد النبي أبو نعمة إلى يوم 13 من الشهر الجاري، وذلك إثر غياب جميع أطراف الدعوة عن جلسة يوم الخميس الماضي والتي لم يحضرها سوى ممثلو النيابة أو الأمن أو الخلية الأمنية إلى جانب غياب المتحري والشهود. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
9: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
10: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في لحظات محدودة يتحول مجهود سنوات طويلة وثمرت على أجيال لرماد، وبالطريقة دي تتكرر مأساة حريق النخيل في شمال سودان الحبيب لتلحق بحرائق الغابات والمراعي في مختلف أغانم البلاد، مشاهد مؤلمة رصدتها صور الأقمار الصناعية عالميا تحكي واقع مأساوي يلتهم أرزاق المواطنين ومصدر دخلهم الرئيسي ويقضي على البيئة والاقتصاد المحلي. كثيرين بتسألوا كيف تبدأ الكارثة وهل نعيش تحت وطأة يعني أخطاء بشرية متكررة من نظافة الأرض أو إشعال غير مدروس بل وحتى الشبهات المجهولة، أم أنه في حلول غائبة ومعدات دفاع أولية كان بإمكانها إنقاذ أشجار النخيل الحاضنة لذكريات وقود أهالينا في شمال الوادي. في حلقة اليوم مع أعزائي مستمعي راديو دبنجا نفتح الملف الشائك ده بنظرة شاملة وتحليل دقيق، نستضيف فيه معانا خبير البيئة والموارد الطبيعية دكتور محمد الجمري عاطل منان، الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمراعي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، للحديث حول الأسباب والتفسيرات العلمية وسبل الوقاية والمراقبة المبكرة. وبرضو نستمع خلال الحلقة دي لشهادات حية ومؤثرة من عدد من المواطنين المضررين واللي اكتووا بنار الحرائق في وفقدوا جناينهم وممتلكاتهم في لحظة خاطفة. مرحب بالأستاذ شاهر محجوب شاهد عيان وقيادي في المجتمع المدني النوبي، وضيفنا أيضا رئيس جمعية نلوتة للتنمية والتطوير أستاذ كمال أحمد مختار. أهلا بكم جميعا. وبداية الأستاذ شاهر المحجوب يوضح لنا تفاصيل ما حدث في منطقة تبج في عبري.
11: اليوم 14/20/26 شب حريق محدود في وسط النخيل، وتضرر بعضها والبعض الآخر لم يتضرر. صادف هذا الحريق موسم الحصاد، الحمد لله يعني بعضها كانت تم حصادها والبعض لم يتم حصادها. فهنالك تلف حوالي 20 شتلة تقريبا، بعضها مثمرة وبعضها غير مثمرة كما ذكرت تم حصادها. أسباب الحريق إخواننا في المنطقة أصبحت يعني كثير منها بسبب النظافة لتشييد الموسم الشتوي والزراعة استعدادا للموسم الشتوي. تم حرق بعض المخلفات منها نتج الحريق. لذا نحن ناشد الجميع يعني تحافظ على نظافة النخيل وعدم السعي لحرق المخلفات في ظل قيام رياح وفي ظل عدم وجود ضمانات كافية. لا بد من إجراء التحوطات اللازمة من أجل الحريق أو من أجل المحافظة على نظافة النخيل. لا بد إنه نحن نساهم في الحفاظ على نخيلنا والمنتج الأساسي وهي ثروة قومية. لا بد إنه نحافظ على ثروتنا القومية وهو الغذاء الرئيسي والمصدر الرئيسي للمنطقة. لذا نناشد الجميع بالاهتمام بنظافة النخيل وعدم الإهمال وعدم السعي وراء
10: نرحب بضيفنا الثاني أستاذ كمال أحمد مختار، رئيس جمعية نلوتة للتنمية والتطوير، وهو برضو شاهد عيان ومن المضررين من حرائق النخيل، ليوضح لنا الأسباب والمشاكل القادت يعني يحدث حريق في النخيل وحجم الخسائر.
12: والله يا أخي أسباب الحريق دي ما بتكون يعني ما ممكن حريقة تقوم من تلقاء نفسه. يعني أي حريقة تمت أو حصلت في هذه المناطق بتكون بفعل فاعل، لكن الناس بتستر في بعض والناس بيكونوا شايفين الفيل بيطعنوا في ظله. يعني ده حاجة معروفة، يعني الفاعل الزيداء اللي بيحرق في يعني في أرواح الناس. النخلة دي يا أخوانا ما سهلة، ما هي الركيدة وهي حياة الناس، ولكن بكل بساطة بقشة كبريتها واحد يحرق له آلاف مؤلفة من النخيل وينجو من العقاب، والزول لما يأمن العقاب بسوء الأدب. يعني يعني من الصعب إنك يعني إنك تلقى أو تحدد فلان الحرق إلا إذا هو بقى شجاع. في ناس والله عندنا عملوا حرائق وجو قالوا لناس الحرائق يا إخواننا والله نحن السبب. أنا والله كنت شغال نظافة وقامت النار. أنا هذا قدامكم، عندكم خيارين، يا ودوني المحكمة يا تحفوني. والشجاعة الزيداء الزول بيقدر، والله يا أخي الناس يمكن عن طيب خاطر بيخلوه، لكن يكون الفاعل مجهول ده والله عملية ما سليمة. ومن المفترض والله العملية الزيداء طوالي الناس يأخذوا عليه وجزة ويمشي المحاكم وقدام الناس يتحاكم عشان يكون عزة وعبرة لباقي الناس. يعني أيضا من ضمن المآسي اللي حصلت، يعني الناس امتدت وحرقت بيت في خناق، يعني خشت في بيتين يمكن في خناق أو بيت في خناق، وقد يجوز يكون في بيت تاني كمان اتضرر. يعني
13: طيب البيوت الأشجار اللي اتحرقت يعني قرابة 5000 نخلة، يعني قرابة 5000 نخلة اتحرقت حريق كامل، وفي بيتين اتحرقوا اتضرروا ضرر كبير في منطقة الخناق.
14: طيب الحصاد طبعا في جزء كبير جدا من النخيل الحمد لله يعني الناس او اصحابهم كانوا حصدوها وانتهوا منها وجزء اتحرقت يعني في جزء في ناس برضو ما حصدوا يعني في ناس اتحرقوا وطبعا ما في اشجار فواكه اتخسرت وما في خسائر في البهائم ولا في اشجار الفواكه يعني الضرر منحصر او يعني بتركيز عالي في اشجار النخيل وربنا يعني يسلم الناس ويسلم نخيله ويسلم ممتلكاته.
10: أصدقائنا المستمعين راديو دبنجة الأعزاء لازلنا في برنامج حديث اليوم بنناقش مشاكل حدائق النخيل وضيفنا الأخير هو خبير البيئة والموارد الطبيعية دكتور محمد الجمري عطى المنان الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمراعي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. دكتور أهلا ومرحبا بك وممكن تكلمنا حول الأسباب والتفسيرات العلمية وسبل الوقاية المبكرة لهذه الحرائق وبرضو يعني كيف نوقف هذه الحرائق وما هي طرق الاستجابة السريعة لحماية النخيل والمزارع.
15: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نشكر راديو دبنجة على استضافة لنا وبالأخص نشكر الأخ سليمان سري. في الحقيقة حدوث الحرائق في السودان يعني مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها السودان. في السنين الأخيرة بدأت بعض الحرائق تظهر في مناطق النخيل. أنا في الحقيقة ما أتيحت لي فرصة عشان أزور المناطق الحصل فيها حرائق في منطقة الشمالية في ضفاف النيل جناين النخيل، لكن هي واضحة في صور الأقمار الصناعية في حدوث حرائق في مواقع كثيرة جدا بترصد الحرائق على نطاق العالم، فهي ظاهرة في البرامج دي والمواقع رصدتها. هي مشكلة كبيرة جدا. ناخد حديث عام لكل الحرائق الممكن تحصل. أي حريق بيحتاج لوقود عشان يشتعل فيه ويحتاج لأكسجين، لازم يكون في أكسجين اللي هو ده من الهواء، ولازم تكون في وسيلة بتاعت اشتعال يعني سيجارة كبريتة. فالوقود في الغابات والمراعي والجناين وبكون يا قش أو جريد بتاع نخل ناشف، وفي الغالب في معظم السافنة السودانية بيكون الوقود بتاعنا هو الحشائش اللي بتنمو بعد الخريف وبتنشف وبتكون قابلة للاشتعال. والأسباب كثيرة بتؤدي للاشتعال. في أسباب معظمة عن بسبب فيها الإنسان، يعني مثلا نظافة الأرض للزراعة، استخراج العسل النحل استخدموا فيه النار عشان يطرد النحل، والصيادين كذلك يستخدمون الحريق، والرعاة أيضا يحرقوا لمكافحة القراد ومكافحة الحشرات. والأسباب عديدة جدا ومعظمها بسبب الإنسان، وقد تكون في أسباب طبيعية لكن ما مسجلة عندنا في السودان. يعني مثلا في مناطق كثيرة في العالم يكون أسباب الحريق من الصواقع الرعدية وكذا، تكون أسباب طبيعية. فدينا في السودان ما مسجلة عندنا لحد الآن، ما في دليل قاطع، لكن معظم الحرائق عندنا بسبب الإنسان. والإنسان قد يتسبب في الحرائق عمدا، يعني قد تقوم بقرية إجرامية يتسبب في الحرائق لإخفاء بعض الحقائق مثلا أو لمشاكل حاصلة. فسجلت حالات في مناطق كثيرة في العالم من ضمنها السودان أنه في حرائق ممكن تتم عمدا بأسباب مختلفة. الحرائق في منطقة الشمالية في جناين النخيل في الغالب بيكون في وقود متوفر. الوقود ده احتمال يكون جريد بتاع أشجار ناشفة الجريد بتاع النخل ذاته لما ينشف يتكوم ويتجمع تحت الأشجار أو بقايا زراعات متسلقات نشفت أو حشائش نشفت تحت الأشجار، فدي كلها بتمثل الوقود. يعني نحن دائما بنقول الحريق بيمثله بالمثلث، مثلث فيه ثلاثة أضلاع: ضلع الوقود وضلع الأكسجين وضلع الإشعال، يعني كبريت أو سجائر أو أي أسباب الحريق ذكرناها المختلفة ممكن تكون هي سبب للإشتعال. فالوقود لما يكون متوفر وناشف جاهز للإشتعال فده بيؤدي لحدوث الحرائق لأي سبب. ممكن قد تكون أسباب بتاع الطبخ، مثلا بعض المزارعين دار يعملوا شاي في الحقل بتاعه أو دار يطبخوا بعض الحاجات فممكن يهملوا في النار والنار تشتعل، وهكذا الأسباب كثيرة. يعني لازم يتم تحري واسع ودقيق عن الأسباب اللي بتؤدي للحرائق في الجناين بتاعت النخيل. الأضرار بتاعت الحرائق دي كبيرة جدا، هي تقضي على الأشجار وتقضي على مجهود بتاع سنين عديدة في لحظات، ولذلك بيكون المردود الاقتصادي بتاعها كبير، الخسائر الاقتصادية بتكون كبيرة جدا. ولازم تتم دراسات وتتم توعية المجتمع كيف يتعامل مع الوقود الموجود في المنطقة، كيف يتخلص منه عشان ما يسبب مخاطر للاشتعال، ويتم تدريبهم في حالة حدوث أي حريق كيف يتم الإطفاء، وتكون في وسائل بسيطة مثلا زي طرمبات بتحمل على الظهر فيها كمية من الموية ممكن تستخدم لرش الحرائق في بدايتها. طبعا دائما الحريق لازم يتم الاكتشاف عنه مبكرا، كل ما تأخر اكتشاف الحريق ينتشر ويصعب التحكم فيه، فدائما بتكون في طورس أبراج عالية أو مناطق عالية الناس بيقفوا فيها، يكون فيها مراقبة 24 ساعة، والمراقبة دي بترصد يكون عندها اتصال على أساس أنه إذا حصل أي حريق يتم التبليغ فوري عشان يتحركوا الناس بالمعدات الذكرناها البسيطة ويحاصروا الحريق في منطقة صغيرة ويقضوا عليه. شكرا لراديو دبنجا لتحت لي الفرصة دي، وشكرا لكم إن شاء الله.
10: يعني هنا نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي ناقشنا فيها مشاكل حرائق النخيل، وكان ضيوفنا فيها الدكتور أحمد الجمري عطى المنان الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمرايا جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، والقيادي في المجتمع المدني النوبي الأستاذ شاهر محجوب، والأستاذ كمال أحمد مختار رئيس جمعية نلوتة للتنمية والتطوير بالولاية الشمالية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
9: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
16: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام، سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام، سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
17: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضو من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضو هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولغيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في أنهم مثلا يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إغضاءهم لعملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في أنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات اللي بتكون مثلا مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غصري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلا بتاعة إخفاء غصري، إذا كان تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية أو تم إخضاعهم مثلا لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في إنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية إنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغصري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضو حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغصري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة، عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغصري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغصري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا رويدة بنغا.
16: شكرا جزيلا مستمعنا، ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام تقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربتها، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
18: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا كريمات ولا أقارب. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجاز وغير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة، يعني هي جريمة تعتبر مركبة وبترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتباره أنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هناك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى أنه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لأنه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعية، ظروف بتاعة فيضانات، ظروف أنه بتمكن إنه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الأسباب. فبالتالي إنه مفهوم الفقدان دائما إنه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم إبلاغ السلطات عن إنه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم، ومن الجدير إنه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لأنه في ترتيب لنتائج مختلفة.
16: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
18: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هناك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
16: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
18: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبها يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص

0: بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدث التجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري، واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات انه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن او تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي انذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني، بين الجهات الفاعلة في المشهد والمسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، باعتبار انه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار انها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني. وده بيتطلب التضافر، ده ممكن يعني بيفرض انه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري، سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة انها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في انها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين، باعتبار انه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف، باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب، العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
1: مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
2: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في أنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام.

0: بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بيواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء الغصر في السودان. ومعدل المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان، رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد. وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر، بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء الغصر المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب. فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمام المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسر المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 11 أكتوبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة عشرات المعدنين الأهليين على الحدود السودانية المصرية، وهجوم جديد بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض. هدوء حذر في الدمازين واستمرار المعارك في أم درفاء بالنيل الأزرق، ومقتل شاب برصاص مسلحين في كبكابية بشمال دارفور. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات عدة الفرسان بجنوب دارفور إلى 14 شخص، ومحتجون يقلقون الحظيرة الجمركية ومعبر أشكيت في وادي حلفا. وفاة أكثر من 1800 شخص في جبل مرة بسبب سوء التغذية، وارتفاع أسعار الخبز بالخرطوم والولايات بسبب زيادة تكاليف الإنتاج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل عشرات المعدنين الأهليين في غارات جوية استهدفت منجم حنجيلة في منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، وذلك يوم الجمعة والسبت. ونشر معدنون أهليون مقاطع فيديو توثق الغصف الجوي مشيرين إلى مقتل وإصابة العشرات، مؤكدين أن الطيران المصري هو من نفذ العملية، كما تداولوا أسماء لضحايا الغصف من بينهم نحو 20 شخص من منطقة ود الحليو بولاية كسلة، وآخرون من مناطق متفرقة في دارفور وولاية القضارف وغيرها. وأضاف أحد المعدنين في هذا الخصوص:
1: اليوم يوم عشرة، شهر عشرة سيد البرهان، الرسالة لازم تصلك الساعة عشرة، الطيران دي دقت اليوم.
2: الله وليم الوكيل
1: يقول لا
0: واصلت مسيرات قوات الدعم السريع هجماتها على مدينة الأبيض، حيث استهدفت المدينة منذ الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد. وأوضح مواطنون أن الهجوم استمر حتى الساعة الخامسة صباحا وسط دوي انفجارات متكررة في مناطق متفرقة من المدينة. كشف مصدر عسكري لراديو دبنجة أن الأوضاع في الدمازين تشهد هدوءا بعد انتشار الكتيبة الاحتياطية، مشيرا في الوقت نفسه إلى تزايد حركة النزوح من الدمازين والرصيرس إلى سنار ومدني والخرطوم. وأشار المصدر إلى استمرار المعارك بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في منطقة أم درفة المدينة 7 في محلية ود الماحي. وأشار المصدر إلى أن أغلب المناطق في الكدالو لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. تجددت التوترات الأمنية والاقتصادية في مدينة وادي حلفة بالولاية الشمالية إثر إصابة مواطن بجروح متفاوتة نتيجة تعرضه لطلق ناري أطلقه فرد يتبع لقوة مساندة للجيش داخل سوق الطواحين، مما أشعل حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين والتجار، مشيرين إلى وقوعها في منطقة مدنية مكتظة. من جهة أخرى، شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إقلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي، تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية. وطالب المحتجون بالإلغاء الفوري لحظر الاستيراد ورفض قرار إيقاف الاستيراد الشخصي، إلى جانب التراجع عن السياسات والجبايات الباهظة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل، قفل كل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل البضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. أي منطقة أخرى، حلف المدينة الوحيدة الخاطين فوق كرفانة تحت أمن اقتصادي جنب الحظيرة الجمركية عشان يضايقوك في أكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الإيصالات والجودة والكلام الفارغ. الضريبة الجمركية، أنا بدفع ضريبة داخل الشهادة الجمركية 17%، بضاعة لسه ما وصلت التاجر، أنت بتشيل فيها ضريبة في حلفة ليه؟ حلفة تشيل فيها ضريبة 157% في العفش الشخصي و1% في العفش العمومي اللي هو بتاع الشركات. يبقى انت بتشيل الضريبة ده على اساس شنو؟ وادفع لك ضريبة في حلفة، تاجر رضا يدفع لك في حلفة، وفي حين انه البضاعة ما وصلت. تمشي في كبر دنقلة يقول لك انا ما معترف بضرائب حلفة، تدفع تاني يدفعوك، تمشي ام الطيور تاني يدفع، جبايات جبايات في كل المحطات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور عن تسجيل 1852 حالة وفاة بسبب سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشيرة إلى أن مناطق سيطرتهم تشهد كارثة إنسانية بسبب تدفق النازحين. وقال مجيب الرحمن الزبير رئيس السلطة لراديو دبنجا إن المنطقة تشهد انتشار للمجاعة وتفشيا لسوء التغذية بشكل واسع بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشير إلى تسجيل وفيات متزايدة يوميا بين الأطفال وكبار السن بسبب الجوع وسوء التغذية، وأضاف في هذا الخصوص:
2: ومن منبر إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: وحول التعليم قال مجيب الرحمن الزبير إن عدد الأطفال النازحين الذين يتسربون من المدارس سنويا يقدر بنحو 2631 طفل بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم قدرة الأسرة على دفع الرسوم وتوفير مستلزمات الدراسة، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات بتوفير إمدادات غذائية منتظمة وكافية للأسر وتوفير مواد الإيواء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، بجانب إنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية وإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وكذلك الرعاية الصحية والطبية، وذلك بإنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة بتوفير اللقاحات وأدوية الوقاية داخل تجمعات النازحين، كما يتطلب الأمر خدمات للدعم النفسي المتخصص للأطفال والفئات الأشد ضعفا لتجاوز صدمات النزوح والجروح. أيضا عملية التعليم واستمراره، وذلك بإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال وعدم تسربهم من المدارس، كما يتطلب الأمر توفير سبل عيش بتوفير مشاريع ودعم مالي لتلبية الاحتياجات العاجلة بحرية وبكرامة.
0: كشف المدير التنفيذي لمحلية عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور صديق الهادي دبكة لراديو دبنجا عن ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة إلى 14 قتيل، مؤكد احتواء الموقف واستغرار الأوضاع الأمنية حتى صباح الجمعة. وكانت اشتباكات قد اندلعت في المدينة يوم الخميس جراء تنفيذ أمر قبض بحق متهم في سوق المدينة بواسطة ضابط من قوات الدعم السريع، قبل أن تتطور إلى مشاجرة وإطلاق نار أسفر عن مقتل الضابط والمتهم، إلى جانب وفاة آخرين في المواجهات التي اندلعت لاحقا. وأضاف دبكة في هذا الخصوص:
4: وقع حادث عرضي كذا، حادث يعني نتيجة لتنفيذ أمر قبضي في السوق، وبعد ذاك نتج عنه مضاربة، والمنفذ الأمر ذاته القائد بتاع الدعم السريع، والمهم حصلت مضاربة، المتهم ضرب القائد، وبعد ذاك نقول الاثنين إلى المستشفى وتوفوا في الحال، وحصلت بعض المناوشات كده، وفي النهاية يعني أسفر عن قتلي 14 شخص.
0: قتل الشاب موسى حسين محمد صوم الذي يبلغ من العمر 33 عام جراء إطلاق نار نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية يوم الجمعة في مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور. وبحسب ما نقلته منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن شهود عيان وأحد أقاربه، فإن موسى وهو ناشط مدني خرج حوالي الساعة 8 من مساء يوم الجمعة لتفقد أسرته في حي برقي، وأثناء عودته إلى منزله في حي العامرية شرق مدينة كبكابية اعترض طريقه مسلحون يستغلون دراجة نارية وأطلقوا عليه النار، مما أدى إلى مصرعه في الحال. قال الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع الذي سينعقد غدا بين وفد القوى المدنية الرافضة للحرب واللجنة الخماسية يأتي في إطار التشاور وتقديم رؤيته لترتيب العملية السياسية والتحضير لها، وكانت الخماسية قد التغت مجموعة الدول الرباعية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم التوافق على ما تطرحه الخماسية والرؤية التي قدمتها الرباعية في سبتمبر للعام 2025. وأضاف جعفر حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم التوافق ما بين ما تطرحه الخماسية أو ما تقوم به وما بين رؤية الرباعية المقدمة في سبتمبر 2025، لذلك بنفتكر دي خطوة مشجعة لبداية ترتيب المشهد السياسي والعملية السياسية القادمة.
0: قال الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة إن الارتفاع المشهود في أسعار الخبز بالعاصمة الخرطوم والولايات يعود بصورة مباشرة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الأساسية ومشتقات صناعة الخبز، وأشار عكاشة في تصريح لراديو دبنجا إلى أن سعر شوال الدقيق ارتفع من 87,000 إلى 116,000 جنيه، بينما غفزت أسعار الخميرة من 150,000 إلى 270,000 جنيه، وزاد سعر الزيت من 120,000 إلى 260,000 جنيه، إلى جانب ارتفاع تكلفة العمالة من 7,000 إلى 9,000 جنيه. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: ارتفاع مشتقات صناعة الخبز كاملة كلها، الدقيق، الخميرة، الزيت، المحسنات، الأكياس، كل المشتقات صناعة الخبز زادت، فتبغى يزيد العيش طبعا للأسف. يعني الناس حاسة بالناس وعارفة ظروف الناس، لكن لا يعني ما عندنا خيار. الدقيق زاد من 87 ل 116، الخميرة زادت من 150 ل 270، الزيت زاد من 120 ل 260، العمالة زادت من 7000 ل 9000.
0: دعت لجنة المعلمين السودانيين المعلمين في جميع المدارس والولايات إلى الانخراط في لجان الإضراب استعدادا للمرحلة المقبلة، وتمسكت اللجنة في بيان لها برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 500,000 جنيه، وأكدت اللجنة أن صرف 4 أشهر من المتأخرات لا يسقط بقية الحقوق ولا يعالج أزمة الأجور المتفاقمة. قتل مقيم سوداني و11 آخرون جراء هجمات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم السبت، وأدانت وزارة الخارجية السودانية الاعتداءات واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية. وفي ذات السياق أدان تحالف صموت الاعتداء معربا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية. انعقدت في مدينة داكار بالسنغال جلسة بعنوان تطورات النزاع المسلح في السودان يوم الجمعة ضمن أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية الأفريقية، الذي اختتم أعماله يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ستبدأ أعمالها غدا الاثنين. وتحدث في اللجنة السفير علي الجندي وعبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثله عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وقال السفير علي الجندي لراديو دبنجا إن الجلسة تناولت قضية الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات المسلحة وضرورة وقف الحرب في السودان وتأثير التدخلات الخارجية والجذور التاريخية للنزاع في السودان وغياب المساءلة والإفلات عن العقاب منذ الاستغلال، بجانب الجرائم التي ارتكبها أطراف النزاع. وأضاف السفير علي الجندي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: الجلسة دي باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، تناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية للحرب وتأثيرها في استمرار الصراع، أيضا تم التطرق للمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة.
0: من جهته قال عبد الباقي جبريل رئيس مركز السودان للمعرفة لراديو دبنجا إن منتدى المنظمات غير الحكومية في داكار جدد قراراته بشأن حماية المدنيين في السودان وضرورة إجراء تحقيق أممي مستقل حول اتهامات استخدام السلاح الكيميائي، وقال إن إحدى عضوات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكدت اهتمام المفوضية بقضية استخدام السلاح الكيميائي في السودان ومتابعتها اللصيقة. وأضاف عبد الباقي جبريل في هذا الخصوص
8: موضوع الأسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية دي عامتها المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات مع أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأنه المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابعه بصورة لصيفة حتى يتم معرفة الحقيقة.
0: أصدر قوى أبناء جبال النوبة المدنية بالولاية الشمالية بيانا أعلنت فيه أن إدارتي مدرستي حفصة بنات والفاروق بنين بمنطقة السليم رفضتا تسجيل وقبول أبناء وبنات حي صابرين للعام الدراسي الحالي وعددهم 45 تلميذ، وأكدت القوى في بيانها أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا للحق الدستوري في التعليم المكفول لكل طفل سوداني بموجب المواثيق الوطنية والدولية، معتبرة المبررات المقدمة خطوة تمييزية وإخصائية تهدف إلى عزل المنطقة وحرمان مواطنيها من الخدمات الأساسية، وطالبت والي الولاية بالتدخل العاجل والتحقيق حول القرار. الخبر الأخير في النشرة: تعقد اليوم الأحد جلسة محاكمة الأستاذ علي الزبير أمام المحكمة بالأبيض، حيث ينقل من سجن الأبيض الذي أودع فيه عقب توجيه تهم عدة ضده من بينها تغويض النظام الدستوري. وفي السياق ذاته تقرر تأجيل محاكمة الأستاذ عبد النبي أبو نعمة إلى يوم 13 من الشهر الجاري، وذلك إثر غياب جميع أطراف الدعوة عن جلسة يوم الخميس الماضي والتي لم يحضرها سوى ممثلو النيابة أو الأمن أو الخلية الأمنية، إلى جانب غياب المتحري والشهود. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
9: راديو دبنجا. راديو
10: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
11: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية ومشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا. في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية، كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس.
12: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمية والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. طبعا ما في ما هي يعني نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في الموية في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي. فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة. فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده يعني يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان إما مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده. لا أبدا ما في ما في الحاجة دي ما موجودة وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإبغاء إنه فقيرة جدا لكل البيئة المدرسية فقيرة شديد لكل احتياجات الأساسية.
11: أستاذة قمرية بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
12: في تسرب للطلاب عايفي هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب كان في تسرب وطبعا الحرب جات كملت الناقصة في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة لأنه بيكون دائما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل فبيعتمدوا عليهم في أنه يحسنوا الوضع الاقتصادي للأسرة فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجودة فيه لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل ففي تسريب وفي تسريب غالبا كبير شديد صحيح ما في إحصائية وما في يعني رقم عشان زول يقول إنه لأنه ما في دراسة عملت وأصلا ما في طريقة أسا لعمل دراسة والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي إنها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح ما بتقدر تعمل الحاجة دي هسي بظل الحرب أو هي ذاتها ما أظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي المهمة تعملت لكن التسريب كبير قطع شك.
11: من القضايا المهمة والملحة الطلاب الناسحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح كيف بيتم التعامل مع الطلاب الناسحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
12: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعت كردفان وكده دي فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية وواحدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية يعني وثائق شنو هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غيري إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة فبالك أسي في حالة بتاعت حرب ونزوح يعني النزول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستغير ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منها يكون متوفرة أبدا ما في يعني أسي معظم السودانيين النزحوا دين المشو مصير المشو دول الجوار تشاد جنوب السودان أي كان الدولة المشو عليها ما في زول يعني قدر شال معاه ورقه الثبوتي ناس دي مرقت ساي يعني بس مثلا زول جاري داير يحفظ حياته فأنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم من ورق ثبوتي إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياته فصل إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة يعني وثيقة يمتحن بها, يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفل أو فياته مستوى أكاديمي, لأن هذه سهلة يعني ممكن يتعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخشوا في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة, تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف, حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل, يعني ما يكون زمانها طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات, لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية, لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمويل الخطة دي, وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
13: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
12: ضعيفة شديد, لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد, وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كثير إنه يعني أصلا ده ما حل, وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعة المعلمين المؤهلين الكادر المؤهل له سنين, يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة, يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة, يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
13: نجي لملف الرواتب والمستحقات, وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
12: يعني المعلمين دي لهم شهور عددا ما صرفوا والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم, وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة واللجنة كونت لجنة, اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوق ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا اللي هي من 2023 عشان تديهم متأخراتهم دي, لا إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني, يعني الناس دي يعني مشت بعيد, الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني, يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربية هناك الإقليمي عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف, لا أبدا ما في داتا, الداتا دي يعني ما بتح يعني السفر ذاته أسف تعليجان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق, حتكون القروش بتاعتها أكتر من القروش الممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا أفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. إنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية, إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات, سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة, يعني في 100 طريقة إنه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت إنه اللجنة تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولاية لولاية ولحد ونحن عندنا 18 ولاية يمكن لين لحد أسا ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا عشان بعد تجيب الداتا يجي بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان الدولية بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية اللي فاتت سقطت وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك بعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
13: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
12: صراحة يعني ما في تدريب، هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة الغليلة رجعت إنه دول شاف إشكالاتهم شنو ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحادي بتنطبق وبتنسحب على كل الشعب السوداني من المعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم الناس صوت العقل ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
13: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.
14: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
15: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
16: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
15: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
17: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. موضوع حلقتنا اليوم قضية المخدرات وأسباب تعاطيها بين الشباب وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية إلى جانب سبل مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف عددا من الشباب والناشطين في مجال مكافحة المخدرات إلى جانب صيادلة من منطقة كرمة في الولاية الشمالية للحديث حول الموضوع. في البداية معنا محمد عباس أحد الناشطين في هذا المجال. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. في البداية ما أبرز أسباب تعاطي الشباب للمخدرات في الولاية الشمالية؟
2: افتكر أكثر الأسباب اللي بتخلي الشباب يلجوا للمخدرات الفراغ. يعني في فراغ في أوساط الشباب وما في حاجة يملوا بها وقتهم. يعني لا في أنشطة رياضية ولا في جمعيات أدبية ولا مسرحيات ولا نشاط ثقافي. يعني الشباب 24 ساعة قاعدين في الشوارع ماسكين الموبايلات قاعدين في الشوارع فدارين لوقتهم، عشان كده بيلجأوا للمخدرات. زمان يعني نحن جيلنا ده يجي من المدرسة ينزل تحت عشان يحش قش الغنم، يجي راجع العصرية يمشي الكورة، يجي المغرب يا جمعية أدبية يا نشاط في المدرسة، يجي بالليل مهدود ينوم. لكن الآن في فراغ، الطفل أو الشاب بعد ما يجي للمدرسة ما عنده شيء غير يقعد في الشارع.
1: طيب ما أكثر أنواع المخدرات انتشارا وكيف تصل إلى الشباب؟
2: حسب ما وصلتنا من معلومات المخدرات دي بتتوزع عن طريق مروجين، يعني من العناصر ما كانوا أصلا في البلد وجو مع النزوح وجو في فترات سابقة ومعروفين يعني ساكنين في أطراف البلد، ساكنين في الكرارج بتاعت البرقيق وساكنين في الكرارج بتاعت كرمة، وهم دول اللي بيوزعوا المخدرات بالليل. وفي حركة يعني غير عادية للمواطر والتكاتك. الناس بيقولوا يعني من الساعة 2 صباحا للساعة 3 صباحا يعني ما يقدر ينوم من أصوات الآلات دي اللي هي المواطر والتكاتك. وللأسف يعني ما في رقابة قوية عشان ما يمنعوا حركة المواطر والتكاتك، مع أنه في ارتكازات، لكن للأسف معظمهم يعني مشوا بقوا مستنفرين. الواحد شايل بطاقة مستنفر عشان يحمي نفسه، يعني يمكن ما في الارتكازات ما بشددوا عليهم زي ما بشددوا على المواطن العادي. فالمسألة دي دائرة حسم. يعني ليه بتتحرك المواطن والتكاتك وليه بالليل وليه من 2 صباح ل 3 صباح؟ لكن الحمد لله أنا شايف من أمس في حملة قوية سلطات الأمنية الشرطة، شايف قبضوا كمية مهولة من المواطر والتكاتك حجزوها. فده ذاته دليل يعني من الناس دي أصلا اللي يقول المواطر والتكاتك دي وين. طبعا يبيعوا المخدرات وبقروشة في شركات بتدي مواطر وتكاتك بالأقساط، يمشوا يشتروا المواطر والتكاتك دي ووزعوا لها. وبرضو كمان ما نعفي أولاد البلد، في ناس برضو من أولاد البلد بيروجوا يعني هم ذاتهم طبعا المال مغري، يعني يدوهم بيجيبوا لهم وهم بيقوموا بالتوزيع، وللأسف فيهم أطفال قصر. وحسب معلوماتنا المخدرات دي بتخش عن طريقين. يعني الطريق الأول الطريق الغربي، يعني الشاحنات اللي بتجي من مصر بتسلم المخدرات لتجار مخدرات غرب الحفير. من هناك في وسطة من الحفير بالبحر بالمعديات بيجيبوها في كرمة، من كرمة بتتوزع. الشيء الثاني حسب معلوماتنا برضو المستنفرين ديل اللي هم تحديدا في ساكنين في الكرارج كرمة والبرقيق، وتخيل معظمهم مستنفرين كتغطية ديل هم لما يجوا في إجازاتهم من مروي من الفرقة 19، لما يجوا في إجازاتهم أو في أذوناتهم بيجيبوا المخدرات دي. بيتصلهم كيف؟ أنا ما بس المعلومة دي ما عندي يعني. كيف بيتصل مروي أو يجيبوها من مروي يوزعها في البلد؟ ما معروف. لكن هم الموزعين الرئيسيين حاليا في البلد. في حديقة هناك في كرم النزل، عارف اسمها حديقة شنو كده، ما عارف، حديقة جديدة بيقعدوا فيها بيضعاطوا. من هناك بينطلقوا 2 صباحا بيبتدوا التوزيع من وادي خليل إلى أن تصل البرقيق. الليل كله المواطر دي شغال.
1: في السنوات الأخيرة هل لاحظتم تغيرا في أنواع المخدرات أو أنماط التعاطي خلال السنوات الأخيرة؟
2: المخدرات طبعا هي نفسها اختلفت. زمان أهو البنجو ده ويعني بيتعاطوا ناس معينين يعني، وما كان ذاته سهل انك تحصل على البنجو. الان المخدرات بقت اشكال والوان، شي مصنع وشي ما عارف صيدلاني وشي ايه وايه، يعني حبوب الترامادول والحشيش وحاجة بقولها الايس، وأشكال وأنواع من المخدرات دخلت. أول دخول يعني توزيع سهل وسعرها رخيص ومتوفر. فالشباب ديل يعني حتى ما كان عارف لما يشوف أصحابه بتعاطوا هو كمان دار يجرب، ما زول مرايق بمرحلة الشباب بيقلد أصحابه يعني. يعني للأسف المخدرات أنواع كترت والحصول عليها بقى سهل وبقى في متناول اليد.
1: طيب ما جهود الأسر والمبادرات المحلية في مكافحة الظاهرة وما أبرز التحديات؟
2: بالنسبة للمبادرات المحلية الحمد لله نحن الآن بصدد أو بدينا إجراءات تكوين منظمة بتعمل في مكافحة المخدرات اسمها منظمة عبيدي لمكافحة المخدرات وتنمية قدرات الشباب، تخليدا لذكرى أخونا عبيدي اللي كان في أواخر أيامه قبل ما يموت بدأ الفكرة دي وابتدأ يتكلم في المساجد وكده. المنظمة تشتغل في أوساط الأسر والمرأة والشباب وتستهدف كل القطاعات. عمل المنظمة في المقام الأساسي بيتركز على التوعية، التوعية في المدارس في المساجد وسط الأسر، ندوات ثقافية، والشيء الثاني يعني التعاون مع السلطات المختصة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية الأخرى بأنه تسهل لها الأمر تديها المعلومات، لأنه المواطن يعني هو أقرب للمعلومة من رجل الشرطة، لأنه المتعاطين والمروجين والتجار ديل يعني معظمهم في وسط المجتمع هم بيعرفوهم يعني، وأماكنهم معروفة وأسماءهم معروفة، بس الناس لأنهم أهل بعض يعني ما يحبوا يمشوا يفتحوا بلاغ ولا كده. لكن لما تكون في أرقام سرية للتلفونات وكده، وده الهسة يعني قاعد نعمل فيه، الناس بطريقة سرية بتبلغ والشرطات بعدك بترصد وتقبض. لكن المنظمة أصلا ما من مهمتها تقبض زول ولا توقف زول في الشارع تنصحه ولا تقول له أنت سويت ولا فعلت، لا، المنظمة عملها توعوي إرشادي بالذات في أوساط المرأة في المدارس، ملصقات، ندوات، حديث في المساجد، في دور تحفيظ القرآن الكريم. والآن الحمد لله بدينا يعني الخميس الجاي ده هيكون عندنا ندوة نسائية في كرم الجنوب، هي هتكون ضربة البداية، بعد ذاك الشغل حينتقل لبقية كرم. أيضا المنظمة برضو هدفها تنمية قدرات الشباب، يعني الشباب ده ما هو الفراغ زي ما ذكرنا في البداية، هو اللي بيخليهم يلجأوا للمخدرات. عايزين نملأ فراغ الشباب ببرامج مفيدة، كون الأيام كثيرة من جنة لجنة الشباب والرياضة، هي اللجنة دي مهمتها إنها تعمل برامج رياضية، مباريات بين الأنشطة، برامج رياضية بمختلف أنواع، مسارح، نشاط ثقافي، المهم يعني نشغل الشباب بأشياء مفيدة تخليه يستفيد وفي نفس الوقت يعني ما يكون عنده فراغ عشان ما يلجأ للأساليب دي.
1: طيب محمد عباس، ما هي الإجراءات العاجلة المطلوبة للحد من انتشار المخدرات خاصة بين صغار السن والطلاب؟
2: طيب دور الدولة في محاربة الظاهرة دي أكيد طبعا الدور الأكبر دور الحكومة. يعني إحنا ما بنقول الحكومة توقف في كل ركن عسكري، لا لا، لكن في إجراءات يعني ممكن تعمل الحكومة تحد من الظاهرة دي. أول حاجة يمنعوا التكاتر والمواتر دي. ليش نو مواتر ما مرخصة، أصحابها ما معروفين، يحوم من 2 صباح لـ3 الصباح؟ ليش نو؟ أول حاجة يحدوا من الظاهرة دي. الشيء الثاني يركزوا التفتيش الدقيق في المنافس. يعني معروفة المنافس معروفة، يا عن طريق الباصات السفرية، يا عن طريق الزلط، يا عن طريق الحفير، كده يعني المنافس معروفة بتخش كيف. ما في حاجة اسمها مستنفر ما يفتشوه. ليه ما يفتشوه؟ يجيبوا عساكر من الشرطة العسكرية يفتشوهم. يعني الآن الاتهام اللي بيقولوا ناس البلد أكبر موزعين هم اللي لابسين لبس الاستنفار. نعم ده كلام مؤكد وأكدوه ناسنا وعارفينهم. دور الحكومة إنها تركز التفتيش في المنافس، سواء كان في الارتكازات، سواء تبس عيونه في المناطق كلها. يعني الآن عندنا فوق الحواشات في حلة اسمها حلة المسكيت، وفي حلة اسمها حلة الطيفور، وفي مشاريع الدفوفة، البيوت الفاضية، أو الناس يعني عادة في الصباح بيمشوا زراعة بالمس البيوت دي بتكون فاضية. دي كلها أوكار بتاعت تعاطي وبتاعت توزيع مخدرات. تحت أيضا في الجروف وسط النخيل دي برضو أماكن بتاع توزيع مخدرات. يعني الحكومة إذا فتحت عينها وبذلت مجهودات، ونحن كمواطنين عبر المنظمة مستعدين للتعاون الكامل مع الشرطة المحلية، برضو لها دور كبير جدا. يعني الآن في بيوت كثيرة مهجورة، أصحابها يا إما في الخرطوم يا إما في السعودية يا إما مهاجرين، يعني بيوت مهجورة تلقاها مكسورة بجنبها أو الباب مقلوع. البيوت المهجورة دي بقت وكر لممارسات، يعني هو يتعاطوا فيها المخدرات، يوزعوا فيها المخدرات، وفي ممارسات أخرى الواحد يخجل يقولها. المحلية من مهمتها الأساسية، ومن هنا أنا بخاطب المدير التنفيذي، يا أخونا النور أنت مهمتك تطلع أمر محلي، أمر محلي واضح. أي زول عنده بيت مهجور حيطه مكسرة مسؤول إنه يبني الحيطة دي، يكسر البيت، يحفظ البيت، أي شيء مكسر، أي شيء حيطة أو أي باب يصلحه، يجيب غفير يحرسه، يجيب ناس يسكنهم. دي مسؤوليته الشخصية، مسؤولية صاحب البيت، سواء قاعد في البلد أو لو ما قاعد كلهم عندهم وكلاء. يعني الليلة ما قاعد في البيت عنده ود عمه ود خالته أخوه هو المسؤول من البيت. فدارين شوية حزم من المحلية، وبرضو دايرين من إخواننا اللي جانا الخدمات، ده دورهم يحصروا البيوت الفاضية دي ويملكوها للسلطات، ويمشي وقعدوا مع أخونا النور المدير التنفيذي يطلع لهم أمر محلي، بعدها يتنفذ الأمر المحلي. الشيء الأخير في ظاهرة كمان أسوأ من المخدرات اللي هي حبوب التسمين، حبوب تفتيح البشرة، وما أعرف شنو الحاجات بتاعت البنات اللي بيستعملوها للتسمين وللجمال وكده. دي طبعا أخطر من المخدرات، لأنه بتدي للفشل الكلوي، تؤدي لآثار مخيفة في القلب وفي الكلى وفي كل أعضاء الجسم. للأسف في بوتيكات بتوزع الحبوب دي، ومن رصدنا والكلام اللي بيصلنا من مصادرنا، في بيت في كرم جنوب عندها بوتيك، ونحن عارفينها، هي ما من بلاد البلد، هي جات والناس رحبوا بيها ودوها الدكان وفتحت مخدرات. البيت دي هي أكبر موزعة للحبوب دي، يجب أن تراقب من قبل إخواننا في مكافحة المخدرات. والكلام ده بقوله لأخونا عبد الإله نصرون، أنت من أولاد البلد، خد عيونك على البيت دي. خد عيونك على البدي وعلى البوتيك ده. تاني برضو في بوتيكات في سوق البرجيك هي بتوزع الحبوب دي. ايضا في لازم يكون في رقابة على الصيدليات، يعني في حبوب الان في الصيدليات بتباع بدون ديسكريبشن، بدون روشتة. الواحد يجي يقول انا داير الفيران، داير حبوب كده، داير حبوب كده، الصيدلي بيديه ليه تديه؟ لازم يكون في رقابة على الصيدليات، والصيدليات نفسها ما يكونوا بياعين. ليه صيدلية يكون فيها بياع؟ صيدلية

0: ومن شروط منح الترخيص انه الصيدلي لازم يكون فيه صيدلي مختص. فبرضه من هنا نخاطب وزارة الصحة، يا وزارة الصحة في دنقلة راقبوا الصيدليات دي، اعملوا لها تفتيش مفاجئ من حين لآخر، وشوفوا هل فيها صيادلة ولا ما فيها صيادلة. وبرضه نرجو من المواطنين أي صيدلي بيمارس ممارسات زي دي طوال يبلغ عنه عبر التلفون السري لأخونا عبد الله نصرون، هو من أولادنا، هو مدير مكافحة المخدرات في البرجيك. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني الجهود كلها تتكاتف ما بين الأهالي والمنظمة وشرطة مكافحة المخدرات وبقية الأجهزة الأمنية، ونقدر نكافح البلاء الواقع ده.
1: شكرا جزيلا لك محمد عباس، أحد الشباب الناشطين في قضية مكافحة المخدرات والحد من انتشارها في منطقة كرمة بالولاية الشمالية. المستمعين الأعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الأول من حلقتنا، على أن نواصل في اللقاء القادم مناقشة بقية محاور قضية المخدرات والحديث مع الجهات المختصة حول سبل الوقاية والعلاج ومواجهة هذه الظاهرة. شكرا للمتابعة، وإلى أن نلتقي تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
3: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس قررت تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي

0: أولي للناس الاتصال بين الناس. يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. أي ذول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الذول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم. يعني الذول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي ذول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الذول لما ينزح هو بيمشي اتجاه، أسرته بتمشي اتجاه، وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر. يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير. يعني ما هتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة، أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 11 أكتوبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة عشرات المعدنين الأهليين على الحدود السودانية المصرية، وهجوم جديد بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض. هدوء حذر في الدمازين واستمرار المعارك في أم درفاء بالنيل الأزرق، ومقتل شاب برصاص مسلحين في كبكابية بشمال دارفور. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات عدة الفرسان بجنوب دارفور إلى 14 شخص، ومحتجون يقلقون الحظيرة الجمركية ومعبر أشكيت في وادي حلفا. وفاة أكثر من 1800 شخص في جبل مرة بسبب سوء التغذية، وارتفاع أسعار الخبز بالخرطوم والولايات بسبب زيادة تكاليف الإنتاج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل عشرات المعدنين الأهليين في غارات جوية استهدفت منجم حنجيلة في منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، وذلك يوم الجمعة والسبت. ونشر معدنون أهليون مقاطع فيديو توثق الغصف الجوي مشيرين إلى مقتل وإصابة العشرات، مؤكدين أن الطيران المصري هو من نفذ العملية، كما تداولوا أسماء لضحايا الغصف من بينهم نحو 20 شخص من منطقة ود الحليو بولاية كسلة، وآخرون من مناطق متفرقة في دارفور وولاية القضارف وغيرها. وأضاف أحد المعدنين في هذا الخصوص:
1: اليوم يوم عشرة، شهر عشرة السيد البرهان، الرسالة لازم تصلك الساعة عشرة، الطيران دي دقت اليوم.
2: الله وليم الوكيل
1: يقول لا سيد البرهان،
2: والله دي حرام،
1: الرسالة دي دقت والله يقول لا جيس الصور دي كلها دورة دي كلها صور دي كلها.
0: واصلت مسيرات قوات الدعم السريع هجماتها على مدينة الأبيض، حيث استهدفت المدينة منذ الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد. وأوضح مواطنون أن الهجوم استمر حتى الساعة الخامسة صباحا وسط دوي انفجارات متكررة في مناطق متفرقة من المدينة. كشف مصدر عسكري لراديو دبنجة أن الأوضاع في الدمازين تشهد هدوءا بعد انتشار الكتيبة الاحتياطية، مشيرا في الوقت نفسه إلى تزايد حركة النزوح من الدمازين والرصيرس إلى سنار ومدني والخرطوم. وأشار المصدر إلى استمرار المعارك بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في منطقة أم درفة المدينة 7 في محلية ود الماحي. وأشار المصدر إلى أن أغلب المناطق في الكدالو لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. تجددت التوترات الأمنية والاقتصادية في مدينة وادي حلفة بالولاية الشمالية إثر إصابة مواطن بجروح متفاوتة نتيجة تعرضه لطلق ناري أطلقه فرد يتبع لقوة مساندة للجيش داخل سوق الطواحين، مما أشعل حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين والتجار، مشيرين إلى وقوعها في منطقة مدنية مكتظة. من جهة أخرى، شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إقلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي، تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية. وطالب المحتجون بالإلغاء الفوري لحظر الاستيراد ورفض قرار إيقاف الاستيراد الشخصي، إلى جانب التراجع عن السياسات والجبايات الباهظة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل، قفل كل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل البضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. أي منطقة أخرى، حلف المدينة الوحيدة الخاطين فوق كرفانة تحت أمن اقتصادي جنب الحظيرة الجمركية عشان يضايقوك في أكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الإيصالات والجودة والكلام الفارغ. الضريبة الجمركية، أنا بدفع ضريبة داخل الشهادة الجمركية 17%، بضاعة لسه ما وصلت التاجر، أنت بتشيل فيها ضريبة في حلفة ليه؟ حلفة تشيل فيها ضريبة 157% في العفش الشخصي و 1% في العفش العمومي اللي هو بتاع الشركات. يبقى انت بتشيل الضريبة ده على اساس شنو؟ وادفع لك ضريبة في حلفة تاجر رضا يدفع لك في حلفة، وفي حين انه البضاعة ما وصلت تمشي في كبر دنقل يقول لك انا ما معترف بضرائب حلفة، تدفع تاني يدفعوك، تمشي ام الطيور تاني يدفع، جبايات جبايات في كل المحطات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور عن تسجيل 1852 حالة وفاة بسبب سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشيرة إلى أن مناطق سيطرتهم تشهد كارثة إنسانية بسبب تدفق النازحين. وقال مجيب الرحمن الزبير رئيس السلطة لراديو دبنجا إن المنطقة تشهد انتشار للمجاعة وتفشيا لسوء التغذية بشكل واسع بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشير إلى تسجيل وفيات متزايدة يوميا بين الأطفال وكبار السن بسبب الجوع وسوء التغذية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: ومن منبر إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: وحول التعليم قال مجيب الرحمن الزبير إن عدد الأطفال النازحين الذين يتسربون من المدارس سنويا يقدر بنحو 2631 طفل بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم قدرة الأسرة على دفع الرسوم وتوفير مستلزمات الدراسة، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات بتوفير إمدادات غذائية منتظمة وكافية للأسر وتوفير مواد الإيواء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، بجانب إنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية وإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وكذلك الرعاية الصحية والطبية، وذلك بإنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة بتوفير اللقاحات وأدوية الوقاية داخل تجمعات النازحين، كما يتطلب الأمر خدمات للدعم النفسي المتخصص للأطفال والفئات الأشد ضعفا لتجاوز صدمات النزوح والجروح. أيضا عملية التعليم واستمراره، وذلك بإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال وعدم تسربهم من المدارس، كما يتطلب الأمر توفير سبل عيش بتوفير مشاريع ودعم مالي لتلبية الاحتياجات العاجلة بحرية وبكرامة.
0: كشف المدير التنفيذي لمحلية عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور صديق الهادي دبكة لراديو دبنجا عن ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة إلى 14 قتيل، مؤكد احتواء الموقف واستغرار الأوضاع الأمنية حتى صباح الجمعة. وكانت اشتباكات قد اندلعت في المدينة يوم الخميس جراء تنفيذ أمر قبض بحق متهم في سوق المدينة بواسطة ضابط من قوات الدعم السريع، قبل أن تتطور إلى مشاجرة وإطلاق نار أسفر عن مقتل الضابط والمتهم، إلى جانب وفاة آخرين في المواجهات التي اندلعت لاحقا. وأضاف دبكة في هذا الخصوص:
5: وقع حادث عرضي كده، حادث يعني نتيجة لتنفيذ أمر قبضي في السوق، وبعد ذلك نتج عنه مضاربة، والمنفذ الأمر ذاته القائد بتاع الدعم السريع، والمهم حصلت مضاربة، المتهم ضرب القائد، وبعد ذلك نقول الاثنين إلى المستشفى وتوفوا في الحال، وحصلت بعض المناوشات كده، وفي النهاية يعني أسفر عن قتلي 14 شخص.
0: قتل الشاب موسى حسين محمد صوم الذي يبلغ من العمر 33 عام جراء إطلاق نار نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية يوم الجمعة في مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور. وبحسب ما نقلته منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن شهود عيان وأحد أقاربه، فإن موسى وهو ناشط مدني خرج حوالي الساعة 8 من مساء يوم الجمعة لتفقد أسرته في حي برقي، وأثناء عودته إلى منزله في حي العامرية شرق مدينة كبكابية اعترض طريقه مسلحون يستغلون دراجة نارية وأطلقوا عليه النار، مما أدى إلى مصرعه في الحال. قال الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع الذي سينعقد غدا بين وفد القوى المدنية الرافضة للحرب واللجنة الخماسية يأتي في إطار التشاور وتقديم رؤيته لترتيب العملية السياسية والتحضير لها، وكانت الخماسية قد التغت مجموعة الدول الرباعية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم التوافق على ما تطرحه الخماسية والرؤية التي قدمتها الرباعية في سبتمبر للعام 2025. وأضاف جعفر حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم التوافق ما بين ما تطرحه الخماسية أو ما تقوم به وما بين رؤية الرباعية المقدمة في سبتمبر 2025، لذلك بنفتكر دي خطوة مشجعة لبداية ترتيب المشهد السياسي والعملية السياسية القادمة.
0: قال الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة إن الارتفاع المشهود في أسعار الخبز بالعاصمة الخرطوم والولايات يعود بصورة مباشرة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الأساسية ومشتقات صناعة الخبز، وأشار عكاشة في تصريح لراديو دبنجا إلى أن سعر شوال الدقيق ارتفع من 87,000 إلى 116,000 جنيه، بينما غفزت أسعار الخميرة من 150,000 إلى 270,000 جنيه، وزاد سعر الزيت من 120,000 إلى 260,000 جنيه، إلى جانب ارتفاع تكلفة العمالة من 7,000 إلى 9,000 جنيه. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: ارتفاع مشتقات صناعة الخبز كاملة كلها، الدقيق، الخميرة، الزيت، المحسنات، الأكياس، كل المشتقات صناعة الخبز زادت، فتتغير بيزيد العيش طبعا للأسف. يعني الناس حاسة بالناس وعارفة ظروف الناس، لكن لا يعني ما عندنا خيار. الدقيق زاد من 87 ل 116، الخميرة زادت من 150 ل 270، الزيت زاد من 120 ل 260، العمالة زادت من 7000 ل 9000.
0: دعت لجنة المعلمين السودانيين المعلمين في جميع المدارس والولايات إلى الانخراط في لجان الإضراب استعدادا للمرحلة المقبلة، وتمسكت اللجنة في بيان لها برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 500,000 جنيه، وأكدت اللجنة أن صرف 4 أشهر من المتأخرات لا يسقط بقية الحقوق ولا يعالج أزمة الأجور المتفاقمة. قتل مقيم سوداني و11 آخرون جراء هجمات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم السبت، وأدانت وزارة الخارجية السودانية الاعتداءات واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية. وفي ذات السياق أدان تحالف صموت الاعتداء معربا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية. انعقدت في مدينة داكار بالسنغال جلسة بعنوان تطورات النزاع المسلح في السودان يوم الجمعة ضمن أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية الأفريقية، الذي اختتم أعماله يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ستبدأ أعمالها غدا الاثنين. وتحدث في اللجنة السفير علي الجندي وعبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثله عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وقال السفير علي الجندي لراديو دبنجا إن الجلسة تناولت قضية الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات المسلحة وضرورة وقف الحرب في السودان وتأثير التدخلات الخارجية والجذور التاريخية للنزاع في السودان وغياب المساءلة والإفلات عن العقاب منذ الاستغلال، بجانب الجرائم التي ارتكبها أطراف النزاع. وأضاف السفير علي الجندي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: الجلسة دي باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها. تناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية في الحرب وتأثيرها في استمرار الصراع. أيضا تم التطرق للمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة.
0: من جهته قال عبد الباقي جبريل رئيس مركز السودان للمعرفة لراديو دبنجا إن منتدى المنظمات غير الحكومية في داكار جدد قراراته بشأن حماية المدنيين في السودان وضرورة إجراء تحقيق أممي مستقل حول اتهامات استخدام السلاح الكيميائي. وقال إن إحدى عضوات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكدت اهتمام المفوضية بقضية استخدام السلاح الكيميائي في السودان ومتابعتها اللصيقة. وأضاف عبد الباقي جبريل في هذا الخصوص
9: موضوع الأسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية دي عامتها المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات أعضاء المفوضية. وكذلك ذكرت بأنه المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابعه بصورة لصيفة حتى يتم معرفة الحقيقة.
0: أصدر قوى أبناء جبال النوبة المدنية بالولاية الشمالية بياناً أعلنت فيه أن إدارتي مدرستي حفصة بنات والفاروق بنين بمنطقة السليم رفضتا تسجيل وقبول أبناء وبنات حي صابرين للعام الدراسي الحالي وعددهم 45 تلميذ. وأكدت القوى في بيانها أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا للحق الدستوري في التعليم المكفول لكل طفل سوداني بموجب المواثيق الوطنية والدولية، معتبرة المبررات المقدمة خطوة تمييزية وإخصائية تهدف إلى عزل المنطقة وحرمان مواطنيها من الخدمات الأساسية. وطالبت والي الولاية بالتدخل العاجل والتحقيق حول القرار. الخبر الأخير في النشرة: تعقد اليوم الأحد جلسة محاكمة الأستاذ علي الزبير أمام المحكمة بالأبيض، حيث ينقل من سجن الأبيض الذي أودع فيه عقب توجيه تهم عدة ضده من بينها تغويض النظام الدستوري. وفي السياق ذاته تقرر تأجيل محاكمة الأستاذ عبد النبي أبو نعمة إلى يوم 13 من الشهر الجاري، وذلك إثر غياب جميع أطراف الدعوة عن جلسة يوم الخميس الماضي والتي لم يحضرها سوى ممثلو النيابة أو الأمن أو الخلية الأمنية، إلى جانب غياب المتحري والشهود. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
11: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبالأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. واعتمد المجلس القرار بموافقة 28 دولة واعتراض 10 دول مع امتناع 9 دول عن التصويت. وتكون القرار من 26 فقرة حيث تضمن قضايا جديدة تتمثل في التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، كما طالب بالوقف الفوري والتام لإطلاق النار دون شروط مسبقة. حول هذا القرار وكواليس التصويت عليه في هذه الحلقة نستضيف الدكتور محمد صالح ياسين الخبير في المجال الإنساني واللي كان حضورا في أعمال مجلس حقوق الإنسان عشان يشرح لنا ما احتواه القرار من فقرات وكذلك دلالات تصويت الدول على هذا القرار. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا.
13: مرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان فيما يلي أنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورة 63 المنعقدة من 7 سبتمبر ل 7 أكتوبر 26، واليوم الاثنين تم التصويت على مشروع القرار 63L26 وصوتت لصالح القرار 28 دولة وامتنعت عن التصويت 9 دول و10 دول صوتت ضد مشروع القرار. القرار انضمت له 37 دولة فيها 23 دولة غير أعضاء في المجلس، وفي اللحظات الأخيرة انضمت لهم عدد 6 دول زيادة. القرار تم تقديمه من مجموعة النواة أو مجموعة الأساس المكونة من بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية زائدا النرويج وألمانيا وإيرلندا وهولندا. وبعد ذلك طبعا في القرار هو بيختص بالاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان، وفيه 26 فقرة عملية سيتم تنفيذها في السنة دي، منها التجديد لبعثة التغطية الحقيقية لمدة سنة، وفيه أشياء كثيرة جديدة تم إدخال الأول مرة في مشروع القرار. أهم حاجة فيها المسألة فيما يلي التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر والمسائل المختصة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتحريكات أو الحث على العنف من خلال خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. المشروع القرار صوتت عليه زي ما قلت 28 دولة، كل المجموعة الأفريقية الأوروبية سواء كان أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية صوتت لصالح القرار، وكل أمريكا اللاتينية صوتت لصالح القرار ما عدا كوبا. وفي ما يلي المجموعة الأفريقية والمجموعة الأسوية، في أفريقيا في دولتين صوتوا ضد القرار هما بوروندي ومصر، أما الدول الصوت لصالح القرار فيها غامبيا وملاوي وموريشيوس وجنوب أفريقيا، وده تحول كبير في انشغاق المجموعة الأفريقية نسبة للانتهاكات الصارخة وامتناع عدد كبير 7 دول من أفريقيا امتنع عن التصويت، دليل على إنه الأفريكان سوليداريتي مع السودان بقت ضعيفة وكده. بعد ذلك فيما يلي المجموعة الدول الإسلامية معظمها صوتت مع السودان والدول الآسيوية بالإضافة للصين وفيتنام صوتت مع السودان وأندونيسيا والعراق والكويت وباكستان وقطر، أما بقية الدول كقبرص واليابان وكوريا وجزر المارشال فصوتت مع القرار، وده برضو انديكيتر كبير في انه الوضع حقوق الانسان بيستدعى انه يكون في انتباه ويخط السودان في صدر الاجندة وتكون في محاسبة وضمان عدم الافلات من العقاب. عموما التصويت دليل كبير على انه الوضع في السودان بيتطلب رعاية خاصة من مجلس حقوق الإنسان، واللغة اللي تم استخدامها برضو لم تعترف بالحكومة في السودان وإنما خطبتها بالسلطات السودانية، وده كان محل اعتراض من مصر والصين، وبذلك هي طلبت إنه يتم التصويت على مشروع القرار، والقرار طبعا مر بالإجماع بالأغلبية في الاجتماع رقم 40 لمجلس حقوق الإنسان. عموما الهوم ورك كبير علينا، نحن الواجبات كبيرة علينا كمجتمع سوداني، لازم نتعاون مع بعثة تغصي الحقائق ونمدها بكل المعلومات الموثقة في كل الانتهاكات من جميع الأطراف بغض النظر عن إنه هم تابعين لوين ولا لقوات المسلحة السودانية أو للدعم السريع أو الميليشيات المتحالفة معه أو المدعونة معهم أو الأفراد الغير تابعين لأي واحد من ديل وبترتكب انتهاكات باسم الحرب وكده. فده بيتطلب إنه تتم إفادات مستمرة لبعثة تغصي الحقائق عن طريق الموقع الإلكتروني بتاعهم ffmsudan@un.org، والناس يتواصل معهم وتمدهم بالمعلومات، لأنه بمد المعلومات وتسجيل البلاغات بالنسبة للضحايا والشهود بيضمن عدم الإفلات من العقاب وبيضمن المحاسبة وبيضمن التعويضات وجبر الضرر، خاصة في إنه الحرب فيها تدخلات خارجية كبيرة، وفي النهاية حيتم محاسبة كل المتدخلين والمسببين في الأضرار بالنسبة للشعب السوداني بموجب هذا الحرب. عموما التجديد للبعثة تم، والبعثة مطالبة تقدم تقاريرها في الثلاث دورات القادمة، الدورة رقم 64 و65 و66، وبرضو تم التجديد للخبير المعين وحيقدم تقريره في الدورة الجاية في مارس السنة دي سنة 27 وفي مارس سنة 28 أيضا. المسألة بتاعت اللجنة الدولية اللجنة القومية أو الوطنية لتغصي الحقائق هي ما حتكون بديل لبعثة تغصي الحقائق، وإنما هي مكملة، وإذا هي عملت أي تحقيقات يجب أن تتعامل مع اللجان الإقليمية والدولية ومن ضمنها بعثة تغصي الحقائق في كل ما تصلوا من حقائق عن الانتهاكات التمت في السودان وحتم ومستمرة في بسبب الحرب. ده فيما يلي المسألة بتاعت إدخال الآلية الوطنية، وطبعا الآلية الوطنية ما هتشتغل على كيفها، هتشتغل وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفقا للمعايير الدولية، ويجب أن تعمل بكل شفافية وباستغلالية عن السلطات القائمة على الحكم في مناطق السيطرة المختلفة في السودان. وأيضا من الفقرات المهمة في مشروع القرار إنه الناس ترجع وتقرأ مشروع القرار، ومنظمات المجتمع المدني السودانية الموجودة في السودان أو موجودة في الخارج يجب أن تعمل في تنسيق تام فيما بينها فيما يلي التوثيق والمنهجية، التوثيق المنهجي وحفظ الأدلة وحماية الشهود وحماية الضحايا، والعمل مع بعض في إنه يضمن لهم العدالة سواء كان أثناء الحرب أو أثناء الفترة الجاية أو فيما بعد وقوف الحرب إن شاء الله. المسألة المهمة جدا في الأمر ده إنه لازم يكون التوثيق مهم في منهجيته ويشير لأماكن حدوث الانتهاكات والشهود والمرتكبين للانتهاكات منه ولداهم الأوامر منه ويستخدموا فيها شنو في سلاح أي نوع من السلاح وكل التفاصيل، ولازم تكون الإفادات في مسائل مهمة وفي مسائل يعني وسائل آمنة بحيث إنه ما يتعرضوا لأي مضايقات من السلطات في السودان. برضو التدخلات الأجنبية يجب أن تغيف من كل الجهات الداعمة للحرب، ويجب أن تغيف الحرب ونضمن حق الحياة لكل السودانيين، ونضمن حق العيش الكريم لكل السودانيين، وتغيف الحرب ونحافظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه. وشكرا
12: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها لاعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتحقيق الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة. إضافيا أنا بشكر الدكتور محمد صالح، وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي لكم مني أطيب التحية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا ابوي يا ابوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا ابوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحده من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا ابوي يدمر المدارس مكان تعليمنا ولعبنا في دراجي بيدمر دول العلم والمعرفه يا ابوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت اصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكره بترجعوا لمدارسكم باذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا ابوي كتير. خلاص خلاص يا ابوي بقى ما عندنا اي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا, لا. اوعى تقول ما عندكم مستقبل. انتوا لسه المستقبل قدامكم، وامنا احنا وانتوا واطفال السودان كلها في الله كبير.
2: انت عارف الاسر النفسي من الحرب في نفوذ اطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين ايوه لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع، شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. موضوع حلقتنا اليوم قضية المخدرات وأسباب تعاطيها بين الشباب وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية إلى جانب سبل مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف عددا من الشباب والناشطين في مجال مكافحة المخدرات إلى جانب صيادلة من منطقة كرمة في الولاية الشمالية للحديث حول الموضوع. في البداية معنا محمد عباس أحد الناشطين في هذا المجال. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. في البداية ما أبرز أسباب تعاطي الشباب للمخدرات في الولاية الشمالية؟
2: افتكر أكثر الأسباب اللي بتخلي الشباب يلجوا للمخدرات الفراغ. يعني في فراغ في أوساط الشباب وما في حاجة يملوا بها وقتهم. يعني لا في أنشطة رياضية ولا في جمعيات أدبية ولا مسرحيات ولا نشاط ثقافي. يعني الشباب 24 ساعة قاعدين في الشوارع ماسكين الموبايلات قاعدين في الشوارع فدارين لوقتهم، عشان كده بيلجأوا للمخدرات. زمان يعني نحن جيلنا ده يجي من المدرسة ينزل تحت عشان يحش قش الغنم، يجي راجع العصرية يمشي الكورة، يجي المغرب يا جمعية أدبية يا نشاط في المدرسة، يجي بالليل مهدود ينوم. لكن الآن في فراغ، الطفل أو الشاب بعد ما يجي للمدرسة ما عنده شيء غير يقعد في الشارع.
1: طيب ما أكثر أنواع المخدرات انتشارا وكيف تصل إلى الشباب؟
2: حسب ما وصلتنا من معلومات، المخدرات دي بتتوزع عن طريق مروجين، يعني من العناصر ما كانوا أصلا في البلد وجو مع النزوح وجو في فترات سابقة ومعروفين يعني ساكنين في أطراف البلد، ساكنين في الكرارق بتاعت البرقيق وساكنين في الكرارق بتاعت كرمة، وهم دول اللي بيوزعوا المخدرات بالليل. وفي حركة يعني غير عادية للمواطر والتكاتك. الناس بيقولوا يعني من الساعة 2 صباحا لساعة 3 صباحا يعني ما يقدر ينوم من أصوات الآلات دي اللي هي المواطر والتكاتك. وللأسف يعني ما في رغابة قوية عشان ما يمنعوا حركة المواطر والتكاتك، مع أنه في ارتكازات، لكن للأسف معظمهم يعني مشوا بقوا مستنفرين. الواحد شايل بطاقة مستنفر عشان يحمي نفسه، يعني يمكن ما في الارتكازات ما بشددوا عليهم زي ما بشددوا على المواطن العادي. فالمسألة دي دائرة حسم. يعني ليه بتتحرك المواطن وليه بتتحرك المواطن والتكاتك وليه بالليل وليه من 2 صباح ل 3 صباح؟ لكن الحمد لله أنا شايف من أمس في حملة قوية سلطات الأمنية الشرطة، شايف قبضوا كمية مهولة من المواطن والتكاتك حجزوها. فده ذاته دليل يعني من الناس اللي أصلا يقول المواطر والتكاتك دي وين. طبعا يبيعوا المخدرات وبقروشة في شركات بتدي مواطر والتكاتك بالأقساط، يمشوا يشتروا المواطر والتكاتك دي ووزعوا لها. وبرضو كمان ما نعفي أولاد البلد، في ناس برضو من أولاد البلد بيروجوا يعني هم ذاتهم. طبعا المال مغري يعني يدوهم بيجيبوا لهم وهم بيقوموا بالتوزيع. وللأسف فيهم أطفال قصر. وحسب معلوماتنا المخدرات دي بتخش عن طريقين. يعني الطريق الأول الطريق الغربي، يعني الشاحنات اللي بتجي من مصر بتسلم المخدرات لتجار مخدرات غرب الحفير. من هناك في وسطاء من الحفير بالبحر بالمعديات بيجيبوها في كرمة، من كرمة بتتوزع. الشيء الثاني حسب معلوماتنا برضو المستنفرين ديل اللي هم تحديدا في ساكنين في الكرارق كرمة والبرقيق، وتخيلين معظمهم مستنفرين كتغطية ديل هم لما يجوا في إجازاتهم من مروي من الفرقة 19، لما يجوا في إجازاتهم أو في أذوناتهم بيجيبوا المخدرات دي. بيتصلهم كيف؟ أنا ما بس المعلومة دي ما عندي يعني، كيف بيتصل مروي أو يجيبوها من مروي يوزعوها في البلد ما معروف، لكن هم الموزعين الرئيسيين حاليا في البلد. في حديقة هناك في كرم النزل، عارف اسمها حديقة شنو كده، ما أعرف، حديقة جديدة بيقعدوا فيها بيضعاطوا. من هناك بينطلقوا 2 صباحا بيبتدوا التوزيع من وادي خليل إلى أن تصل البرقيق، الليل كله المواطر دي شغال.
1: في السنوات الأخيرة هل لاحظتم تغيرا في أنواع المخدرات أو أنماط الطعات خلال السنوات الأخيرة؟
2: المخدرات طبعا هي نفسها اختلفت. زمان أهو البنجو ده ويعني بيتعاطوا ناس معينين يعني، وما كان ذاته سهل انك تحصل على البنجو. الان المخدرات بقت اشكال والوان، شي مصنع وشي ما عارف صيدلاني وشي ايه وايه، يعني حبوب الترامادول والحشيش وحاجة بقولها الايس، وأشكال وأنواع من المخدرات دخلت. أول دخول يعني توزيعها سهل وسعرها رخيص ومتوفر، فالشباب ديل يعني حتى ما كان عارف لما يشوف أصحابه بتعاطوا هو كمان داري يجرب، ما زول مراهق في مرحلة الشباب بيقلد أصحابه يعني. يعني للأسف المخدرات أنواع كترت والحصول عليها بقى سهل وبقى في متناول اليد.
1: طيب ما جهود الأسر والمبادرات المحلية في مكافحة الظاهرة وما أبرز التحديات؟
2: بالنسبة للمبادرات المحلية الحمد لله نحن الآن بصدد أو بدينا إجراءات تكوين منظمة بتعمل في مكافحة المخدرات اسمها منظمة عبيدي لمكافحة المخدرات وتنمية قدرات الشباب، تخليدا لذكرى أخونا عبيدي اللي كان في أواخر أيامه قبل ما يموت بدأ الفكرة دي وابتدأ يتكلم في المساجد وكده. المنظمة تشتغل في أوساط الأسر والمرأة والشباب وتستهدف كل القطاعات. عمل المنظمة في المقام الأساسي بيتركز على التوعية، التوعية في المدارس في المساجد وسط الأسر، ندوات ثقافية، والشيء الثاني يعني التعاون مع السلطات المختصة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية الأخرى بأنه تسهل لها الأمر تديها المعلومات، لأنه المواطن يعني هو أقرب للمعلومة من رجل الشرطة، لأنه المتعاطين والمروجين والتجار ديل يعني معظمهم في وسط المجتمع هم بيعرفوهم يعني، وأماكنهم معروفة وأسماءهم معروفة، بس الناس لأنهم أهل بعض يعني ما يحبوا يمشوا يفتحوا بلاغ ولا كده. لكن لما تكون في أرقام سرية للتلفونات وكده، وده الهسة يعني قاعد نعمل فيه، الناس بطريقة سرية بتبلغ والشرطات بعدك بترصد وتقبض، لكن المنظمة أصلا ما من مهمتها تقبض زول ولا توقف زول في الشارع تنصحه ولا تقول له أنت سويت ولا فعلت، لا، المنظمة عملها توعوي إرشادي بالذات في أوساط المرأة في المدارس، ملصقات، ندوات، حديث في المساجد، في دور تحفيظ القرآن الكريم. والآن الحمد لله بدينا يعني الخميس الجاي ده هيكون عندنا ندوة نسائية في كرم الجنوب، هي هتكون ضربة البداية، بعد ذاك الشغل حينتقل لبقية كرم. أيضا المنظمة برضو هدفها تنمية قدرات الشباب، يعني الشباب ده ما هو الفراغ زي ما ذكرنا في البداية، هو اللي بيخليهم يلجأوا للمخدرات. عايزين نملأ فراغ الشباب ببرامج مفيدة، كون الليان كثيرة من جنة لجنة الشباب والرياضة، هاي اللجنة دي مهمتها إنها تعمل برامج رياضية، مباريات بين الأنشطة، برامج رياضية بمختلف أنواع، مسارح، نشاط ثقافي. المهم يعني نشغل الشباب بأشياء مفيدة تخليه يستفيد، وفي نفس الوقت يعني ما يكون عنده فراغ عشان ما يلجأ للأساليب دي.
1: طيب محمد عباس، ما هي الإجراءات العاجلة المطلوبة للحد من انتشار المخدرات خاصة بين صغار السن والطلاب؟
2: طيب دور الدولة في محاربة الظاهرة دي أكيد طبعا الدور الأكبر دور الحكومة. يعني إحنا ما بنقول الحكومة توقف في كل ركن عسكري، لا لا، لكن في إجراءات يعني ممكن تعملها الحكومة تحد من الظاهرة دي. أول حاجة يمنعوا التكاتر والمواتر دي. ليشنو مواتر ما مرخصة، أصحابها ما معروفين، يحوموا من 2 صباح ل 3 صباح، ليشنو؟ أول حاجة يحدوا من الظاهرة دي. الشيء الثاني يركزوا التفتيش الدقيق في المنافس. يعني معروفة المنافس معروفة، يا عن طريق البصات السفرية، يا عن طريق الزلط، يا عن طريق الحفير، كده كده يعني المنافس معروفة بتخش كيف. ما في حاجة اسمها مستنفر ما يفتشوه. يفتشوه ليه ما يفتشوه؟ يجيبوا عساكر من الشرطة العسكرية يفتشوهم. يعني الآن الاتهام اللي بيقولوا ناس البلد أكبر موزعين هم اللي لابسين لبس الاستنفار. نعم ده كلام مؤكد وأكدوه ناسنا وعارفينهم. دور الحكومة إنها تركز التفتيش في المنافس، سواء كان في الارتكازات، سواء تبس عيونه في المناطق كلها. يعني الآن عندنا فوق الحواشات في حلة اسمها حلة المسكين، وفي حلة اسمها حلة الطيفور، وفي مشاريع الدفوفة، البيوت الفاضية، أو الناس يعني عادة في الصباح بيمشوا زراعة بالمثل، البيوت دي بتكون فاضية، دي كلها أوكار بتاعت تعاطي وبتاعت توزيع مخدرات. تحت أيضا في الجروف وسط النخيل دي برضو أماكن بتاع توزيع مخدرات. يعني الحكومة إذا فتحت عينها وبذلت مجهودات، ونحن كمواطنين عبر المنظمة مستعدين للتعاون الكامل مع الشرطة المحلية، برضو لها دور كبير جدا. يعني الآن في بيوت كثيرة مهجورة، أصحابها يا إما في الخرطوم يا إما في السعودية يا إما مهاجرين، يعني بيوت مهجورة تلقاها مكسورة بجنبها أو الباب مقلوب. البيوت المهجورة دي بقت توكر لممارسات، يعني هو يتعاطوا فيها المخدرات، يوزعوا فيها المخدرات، وفي ممارسات أخرى الواحد يخجل يقولها. المحلية من مهمتها الأساسية، ومن هنا أنا بخاطب المدير التنفيذي، يا أخونا النور أنت مهمتك تطلع أمر محلي، أمر محلي واضح. أي زول عنده بيت مهجور حيطه مكسرة مسؤول إنه يبني الحيطة دي، يكسر البيت، يحفظ البيت، أي شيء مكسر، أي شيء حيطة أو أي باب يصلحه، يجيب غفير يحرسه، يجيب ناس يسكنهم. دي مسؤوليته الشخصية، مسؤولية صاحب البيت سواء قاعد في البلد أو لو ما قاعد، كلهم عندهم وكلاء. يعني الليلة ما قاعد في البيت عنده ود عمه ود خالته أخوه هو المسؤول من البيت. فدارين شوية حزم من المحلية، وبرضو دارين من إخواننا اللي جانا الخدمات، ده دورهم يحصروا البيوت الفاضية دي ويملكوها للسلطات، ويمشي يقعدوا مع أخونا النور المدير التنفيذي يطلع عليهم أمر محلي، بعدها يتنفذ الأمر المحلي. الشيء الأخير في ظاهرة كمان أسوأ من المخدرات اللي هي حبوب التسمين، حبوب تفتيح البشرة، وما أعرف شنو الحاجات بتاعت البنات اللي بيستعملوها للتسمين وللجمال وكده. دي طبعا أخطر من المخدرات، لأنه بتدي للفشل الكلوي، تؤدي لآثار مخيفة في القلب وفي الكلى وفي كل أعضاء الجسم. للأسف في بوتيكات بتوزع الحبوب دي، ومن رصدنا والكلام اللي بيصلنا من مصادرنا، في بيت في كرمة جنوب عندها بوتيك، ونحن عارفينها، هي ما من بلاد البلد، هي جات والناس رحبوا بيها ودوها الدكان وفتحت مخدرات. البيت دي هي أكبر موزعة للحبوب دي، يجب أن تراقب من قبل إخواننا في مكافحة المخدرات. والكلام ده بقوله لأخونا عبد الإله نصرون، أنت من أولاد البلد، خد عيونك على البيت دي، خد عيونك على البدي وعلى البوتيك ده. تانيا برضو في بوتيك

0: توزيع الحبوب دي. ايضا في لازم يكون في رقابه على الصيدليات، يعني في حبوب الان في الصيدليات بتباع بدون ديسكريبشن، بدون روشتة. الواحد يجي يقول انا داير الفيران، داير حبوب كده، داير حبوب كده، الصيدلي بيديه ليه تديه؟ لازم يكون في رقابه على الصيدليات، والصيدليات نفسها ما يكونوا بياعين. ليه صيدليه يكون فيها بياع؟ صيدليه من شروط فتح الصيدليه ومن شروط منح الترخيص انه الصيدلي لازم يكون فيه صيدلي مختص. فبرضه من هنا نخاطب وزاره الصحه، يا وزاره الصحه في دنقله راقبوا الصيدليات دي، اعملوا لها تفتيش مفاجئ من حين لاخر، وشوفوا هل فيها صيادله ولا ما فيها صيادله. وبرضه نرجو من المواطنين اي صيدلي بيمارس ممارسات زي دي طوال يبلغ عنه عبر التلفون السري لاخونا عبد الله نصرون، هو من اولادنا، هو مدير مكافحه المخدرات في البرقيق. فنسال الله سبحانه وتعالى يعني الجهود كلها تتكاتف ما بين الاهالي والمنظمه وشرطه مكافحه المخدرات وبقيه الاجهزه الامنيه، ونقدر نكافح البلاء الواقع ده.
1: شكرا جزيلا لك محمد عباس، احد الشباب الناشطين في قضيه مكافحه المخدرات والحد من انتشارها في منطقه كرمة بالولايه الشماليه. المستمعين الاعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الاول من حلقتنا، على ان نواصل في اللقاء القادم مناقشه بقيه محاور قضيه المخدرات والحديث مع الجهات المختصه حول سبل الوقايه والعلاج ومواجهه هذه الظاهره. شكرا للمتابعة، وإلى أن نلتقي تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: هناك خطرا كبيرا لمخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
2: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
3: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
2: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 11 أكتوبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة عشرات المعدنين الأهليين على الحدود السودانية المصرية، وهجوم جديد بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض. هدوء حذر في الدمازين واستمرار المعارك في أم درفاء بالنيل الأزرق، ومقتل شاب برصاص مسلحين في كبكابية بشمال دارفور. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات عدة الفرسان بجنوب دارفور إلى 14 شخص، ومحتجون يقلقون الحظيرة الجمركية ومعبر أشكيت في وادي حلفا. وفاة أكثر من 1800 شخص في جبل مرة بسبب سوء التغذية، وارتفاع أسعار الخبز بالخرطوم والولايات بسبب زيادة تكاليف الإنتاج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل عشرات المعدنين الأهليين في غارات جوية استهدفت منجم حنجيلة في منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، وذلك يوم الجمعة والسبت. ونشر معدنون أهليون مقاطع فيديو توثق الغصف الجوي، مشيرين إلى مقتل وإصابة العشرات، مؤكدين أن الطيران المصري هو من نفذ العملية، كما تداولوا أسماء لضحايا الغصف من بينهم نحو 20 شخص من منطقة ود الحليو بولاية كسلة، وآخرون من مناطق متفرقة في دارفور وولاية القضارف وغيرها. وأضاف أحد المعدنين في هذا الخصوص:
1: اليوم يوم عشرة، شهر عشرة سيد البرهان، الرسالة لازم تصلك الساعة عشرة، الطيران دي دقت اليوم.
2: الله وليم الوكيل
1: يقول لا سيد البرهان،
2: والله دي حرام
1: الرسالة دي دقت اليوم. يقول لا جيس الصابر دي كلها دورة دي كلها صابر دي كلها.
0: واصلت مسيرات قوات الدعم السريع هجماتها على مدينة الأبيض، حيث استهدفت المدينة منذ الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد. وأوضح مواطنون أن الهجوم استمر حتى الساعة الخامسة صباحا وسط دوي انفجارات متكررة في مناطق متفرقة من المدينة. كشف مصدر عسكري لراديو دبنجة أن الأوضاع في الدمازين تشهد هدوءا بعد انتشار الكتيبة الاحتياطية، مشيرا في الوقت نفسه إلى تزايد حركة النزوح من الدمازين والرصيرس إلى سنار ومدني والخرطوم. وأشار المصدر إلى استمرار المعارك بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في منطقة أم درفة المدينة 7 في محلية ود الماحي. وأشار المصدر إلى أن أغلب المناطق في الكدالو لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. تجددت التوترات الأمنية والاقتصادية في مدينة وادي حلفة بالولاية الشمالية إثر إصابة مواطن بجروح متفاوتة نتيجة تعرضه لطلق ناري أطلقه فرد يتبع لقوة مساندة للجيش داخل سوق الطواحين، مما أشعل حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين والتجار، مشيرين إلى وقوعها في منطقة مدنية مكتظة. من جهة أخرى، شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إقلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي، تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية. وطالب المحتجون بالإلغاء الفوري لحظر الاستيراد ورفض قرار إيقاف الاستيراد الشخصي، إلى جانب التراجع عن السياسات والجبايات الباهظة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل، قفل كل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل البضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. أي منطقة أخرى، حلف المدينة الوحيدة الخاطين فوق كرفانة تحت أمن اقتصادي جنب الحظيرة الجمركية عشان يضايقوك في أكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الإيصالات والجودة والكلام الفارغ. الضريبة الجمركية، أنا بدفع ضريبة داخل الشهادة الجمركية 17%، بضاعة لسه ما وصلت التاجر، أنت بتشيل فيها ضريبة في حلفة ليه؟ حلفت تشيل فيها ضريبة 157% في العفش الشخصي و1% في العفش العمومي اللي هو بتاع الشركات. يبقى انت بتشيل الضريبة ده على اساس شنو؟ وادفع لك ضريبة في حلفة تاجر رضا يدفع لك في حلفة، وفي حين انه البضاعة ما وصلته تمشي في كبر دونغولا يقول لك انا ما معترف بضرائب حلفة، تدفع تاني يدفعوك، تمشي ام الطيور تاني يدفع، جبايات جبايات في كل المحطات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور عن تسجيل 1852 حالة وفاة بسبب سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشيرة إلى أن مناطق سيطرتهم تشهد كارثة إنسانية بسبب تدفق النازحين. وقال مجيب الرحمن الزبير رئيس السلطة لراديو دبنجا إن المنطقة تشهد انتشار للمجاعة وتفشيا لسوء التغذية بشكل واسع بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشير إلى تسجيل وفيات متزايدة يوميا بين الأطفال وكبار السن بسبب الجوع وسوء التغذية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: ومن منبر إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: وحول التعليم قال مجيب الرحمن الزبير إن عدد الأطفال النازحين الذين يتسربون من المدارس سنويا يقدر بنحو 2631 طفل بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم قدرة الأسرة على دفع الرسوم وتوفير مستلزمات الدراسة، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات بتوفير إمدادات غذائية منتظمة وكافية للأسر وتوفير مواد الإيواء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، بجانب إنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية وإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وكذلك الرعاية الصحية والطبية، وذلك بإنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة بتوفير اللقاحات وأدوية الوقاية داخل تجمعات النازحين، كما يتطلب الأمر خدمات للدعم النفسي المتخصص للأطفال والفئات الأشد ضعفا لتجاوز صدمات النزوح والجروح. أيضا عملية التعليم واستمراره، وذلك بإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال وعدم تسربهم من المدارس، كما يتطلب الأمر توفير سبل عيش بتوفير مشاريع ودعم مالي لتلبية الاحتياجات العاجلة بحرية وبكرامة.
0: كشف المدير التنفيذي لمحلية عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور صديق الهادي دبكة لراديو دبنجا عن ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة إلى 14 قتيل، مؤكد احتواء الموقف واستقرار الأوضاع الأمنية حتى صباح الجمعة. وكانت اشتباكات قد اندلعت في المدينة يوم الخميس جراء تنفيذ أمر قبض بحق متهم في سوق المدينة بواسطة ضابط من قوات الدعم السريع، قبل أن تتطور إلى مشاجرة وإطلاق نار أسفر عن مقتل الضابط والمتهم، إلى جانب وفاة آخرين في المواجهات التي اندلعت لاحقا. وأضاف دبكة في هذا الخصوص:
5: وقع حادث عرضي كذا، حادث يعني نتيجة لتنفيذ أمر قبضي في السوق، و بعد ذاك نتج عنه مضاربة، والمنفذ الأمر ذاته القائد بتاع الدعم السريع، والمهم حصلت مضاربة، المتهم ضرب القائد، وبعد ذاك نقول الاثنين إلى المستشفى وتوفوا في الحال، وحصلت بعض المناوشات كده، وفي النهاية يعني أسفر عن قتلي 14 شخص.
0: قتل الشاب موسى حسين محمد صوم الذي يبلغ من العمر 33 عام جراء إطلاق نار نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية يوم الجمعة في مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور، وبحسب ما نقلته منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن شهود عيان وأحد أقاربه، فإن موسى وهو ناشط مدني خرج حوالي الساعة 8 من مساء يوم الجمعة لتفقد أسرته في حي برقي، وأثناء عودته إلى منزله في حي العامرية شرق مدينة كبكابية اعترض طريقه مسلحون يستغلون دراجة نارية وأطلقوا عليه النار، مما أدى إلى مصرعه في الحال. قال الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع الذي سينعقد غدا بين وفد القوى المدنية الرافضة للحرب واللجنة الخماسية يأتي في إطار التشاور وتقديم رؤيته لترتيب العملية السياسية والتحضير لها، وكانت الخماسية قد التغت مجموعة الدول الرباعية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم التوافق على ما تطرحه الخماسية والرؤية التي قدمتها الرباعية في سبتمبر للعام 2025. وأضاف جعفر حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم التوافق ما بين ما تطرحه الخماسية أو ما تقوم به وما بين رؤية الرباعية المقدمة في سبتمبر 2025، لذلك بنفتكر دي خطوة مشجعة لبداية ترتيب المشهد السياسي والعملية السياسية القادمة.
0: قال الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة إن الارتفاع المشهود في أسعار الخبز بالعاصمة الخرطوم والولايات يعود بصورة مباشرة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الأساسية ومشتقات صناعة الخبز، وأشار عكاشة في تصريح لراديو دبنجا إلى أن سعر شوال الدقيق ارتفع من 87,000 إلى 116,000 جنيه، بينما غفزت أسعار الخميرة من 150,000 إلى 270,000 جنيه، وزاد سعر الزيت من 120,000 إلى 260,000 جنيه، إلى جانب ارتفاع تكلفة العمالة من 7,000 إلى 9,000 جنيه. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: ارتفاع مشتقات صناعة الخبز كاملة كلها، الدقيق، الخميرة، الزيت، المحسنات، الأكياس، كل المشتقات صناعة الخبز زادت، فتبغى أيام بيزيد العيش طبعا. للأسف يعني الناس حاسة بالناس وعارفة ظروف الناس، لكن لا يعني ما عندنا خيار. الدقيق زاد من 87 ل 116، الخميرة زادت من 150 ل 270، الزيت زاد من 120 ل 260، العمالة زادت من 7000 ل 9000.
0: دعت لجنة المعلمين السودانيين المعلمين في جميع المدارس والولايات إلى الانخراط في لجان الإضراب استعدادا للمرحلة المقبلة، وتمسكت اللجنة في بيان لها برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 500,000 جنيه، وأكدت اللجنة أن صرف 4 أشهر من المتأخرات لا يسقط بقية الحقوق ولا يعالج أزمة الأجور المتفاقمة. قتل مقيم سوداني و11 آخرون جراء هجمات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم السبت، وأدانت وزارة الخارجية السودانية الاعتداءات واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية. وفي ذات السياق أدان تحالف صموت الاعتداء معربا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية. انعقدت في مدينة داكار بالسنغال جلسة بعنوان تطورات النزاع المسلح في السودان يوم الجمعة ضمن أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية الأفريقية، الذي اختتم أعماله يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ستبدأ أعمالها غدا الاثنين. وتحدث في اللجنة السفير علي الجندي وعبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثله عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وقال السفير علي الجندي لراديو دبنجا إن الجلسة تناولت قضية الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات المسلحة وضرورة وقف الحرب في السودان وتأثير التدخلات الخارجية والجذور التاريخية للنزاع في السودان وغياب المساءلة والإفلات عن العقاب منذ الاستغلال، بجانب الجرائم التي ارتكبها أطراف النزاع. وأضاف السفير علي الجندي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: الجلسة دي باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، تناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية في الحرب وتأثيرها في استمرار الصراع، أيضا تم التطرق للمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة.
0: من جهته قال عبد الباقي جبريل رئيس مركز السودان للمعرفة لراديو دبنجا إن منتدى المنظمات غير الحكومية في داكار جدد قراراته بشأن حماية المدنيين في السودان وضرورة إجراء تحقيق أممي مستقل حول اتهامات استخدام السلاح الكيميائي، وقال إن إحدى عضوات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكدت اهتمام المفوضية بقضية استخدام السلاح الكيميائي في السودان ومتابعتها اللصيقة. وأضاف عبد الباقي جبريل في هذا الخصوص
9: موضوع أسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية دي دعمتها المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات مع أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأنه المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابعه بصورة لصيفة حتى يتم معرفة الحقيقة.
0: أصدر قوى أبناء جبال النوبة المدنية بالولاية الشمالية بياناً أعلنت فيه أن إدارتي مدرستي حفصة بنات والفاروق بنين بمنطقة السليم رفضتا تسجيل وقبول أبناء وبنات حي صابرين للعام الدراسي الحالي وعددهم 45 تلميذ، وأكدت القوى في بيانها أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا للحق الدستوري في التعليم المكفول لكل طفل سوداني بموجب المواثيق الوطنية والدولية، معتبرة المبررات المقدمة خطوة تمييزية وإخصائية تهدف إلى عزل المنطقة وحرمان مواطنيها من الخدمات الأساسية، وطالبت والي الولاية بالتدخل العاجل والتحقيق حول القرار. الخبر الأخير في النشرة: تعقد اليوم الأحد جلسة محاكمة الأستاذ علي الزبير أمام المحكمة بالأبيض، حيث ينقل من سجن الأبيض الذي أودع فيه عقب توجيه تهم عدة ضده من بينها تغويض النظام الدستوري. وفي السياق ذاته تقرر تأجيل محاكمة الأستاذ عبد النبي أبو نعمة إلى يوم 13 من الشهر الجاري، وذلك إثر غياب جميع أطراف الدعوة عن جلسة يوم الخميس الماضي والتي لم يحضرها سوى ممثلو النيابة أو الأمن أو الخلية الأمنية إلى جانب غياب المتحري والشهود. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
10: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
11: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في لحظات محدودة يتحول مجهود سنوات طويلة وثمرت على أجيال لرماد، وبالطريقة دي تتكرر مأساة حريق النخيل في شمال سودان الحبيب لتلحق بحرائق الغابات والمراعي في مختلف أغانم البلاد، مشاهد مؤلمة رصدتها صور الأقمار الصناعية عالميا تحكي واقع مأساوي يلتهم أرزاق المواطنين ومصدر دخلهم الرئيسي ويقضي على البيئة والاقتصاد المحلي. كثيرين بتسألوا كيف تبدأ الكارثة وهل نعيش تحت وطأة يعني أخطاء بشرية متكررة من نظافة الأرض أو إشعال غير مدروس بل وحتى الشبهات المجهولة، أم أنه في حلول غائبة ومعدات دفاع أولية كان بإمكانها إنقاذ أشجار النخيل الحاضنة لذكريات وقود أهالينا في شمال الوادي. في حلقة اليوم مع أعزائي مستمعي راديو دبنجا نفتح الملف الشائك ده بنظرة شاملة وتحليل دقيق، نستضيف فيه معانا خبير البيئة والموارد الطبيعية دكتور محمد الجمري عاطل منان، الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمراعي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، للحديث حول الأسباب والتفسيرات العلمية وسبل الوقاية والمراقبة المبكرة. وبرضو نستمع خلال الحلقة دي لشهادات حية ومؤثرة من عدد من المواطنين المضررين والكتوب بنار الحرائق في وفقدوا جناينهم وممتلكاتهم في لحظة خاطفة. مرحب بالأستاذ شاهر محجوب شاهد عيان وقيادي في المجتمع المدني النوبي، وضيفنا أيضا رئيس جمعية ملوتة للتنمية والتطوير أستاذ كمال أحمد مختار. أهلا بكم جميعا. وبداية الأستاذ شاهر محجوب يوضح لنا تفاصيل ما حدث في منطقة تبج في عبري.
12: اليوم 14/20/26 شبه حريق محدود في وسط النخيل، وتضرر بعضها والبعض الآخر لم يتضرر. صادف هذا الحريق موسم الحصاد، الحمد لله يعني بعضها كانت تم حصادها والبعض لم يتم حصادها. فهنالك تلف حوالي 20 شتلة تقريبا، بعضها مثمرة وبعضها غير مثمرة كما ذكرت تم حصادها. أسباب الحريق إخواننا في المنطقة أصبحت يعني كثير منها بسبب النظافة لتشييد الموسم الشتوي والزراعة استعدادا للموسم الشتوي. تم حرق بعض المخلفات منها نتج الحريق، لذا نحن ناشد الجميع يعني تحافظ على نظافة النخيل وعدم السعي لحرق المخلفات في ظل قيام رياح وفي ظل عدم وجود ضمانات كافية. لا بد من إجراء التحوطات اللازمة من أجل الحريق أو من أجل المحافظة على نظافة النخيل. لا بد إنه نحن نساهم في الحفاظ على نخيلنا والمنتج الأساسي وهي ثروة قومية. لا بد إنه نحافظ على ثروتنا القومية وهو الغذاء الرئيسي والمصدر الرئيسي للمنطقة. لذا نناشد الجميع بالاهتمام بنظافة النخيل وعدم الإهمال وعدم السعي وراء
11: بنرحب بضيفنا الثاني أستاذ كمال أحمد مختار، رئيس جمعية ملوتة للتنمية والتطوير، وهو برضو شاهد عيان ومن المضررين من حرائق النخيل، ليوضح لنا الأسباب والمشاكل القادة يعني يحدث حريق في النخيل وحجم الخسائر.
13: والله يا أخي أسباب الحريق دي ما بتكون يعني ما ممكن حريقة تقوم من تلقاء نفسه. يعني أي حريقة تمت أو حصلت في هذه المناطق بتكون بفعل فاعل، لكن الناس بتستر في بعض والناس بيكونوا شايفين الفيل بيطعنوا في ظله. يعني ده حاجة معروفة، يعني الفاعل الزيداء اللي بيحرق في يعني في أرواح الناس. النخلة دي يا أخوانا ما سهلة، ما هي الركيدة وهي حياة الناس، ولكن بكل بساطة بقشة كبريتها واحد يحرق له آلاف مؤلفة من النخيل وينجو من العقاب، والزول لما يأمن العقاب بسوء الأدب. يعني يعني من الصعب إنك يعني إنك تلقى أو تحدد فلان الحرق إلا إذا هو بقى شجاع. في ناس والله عندنا عملوا حرائق وجو قالوا لناس الحرائق يا إخواننا والله نحن السبب، أنا والله كنت شغال نظافة وقامت النار، أنا هذا قدامكم عندكم خيارين، يا ودوني المحكمة يا تحفوني. والشجاعة الزيداء الزول بيقدر، والله يا أخي الناس يمكن عن طيب خاطر بيخلوه، لكن يكون الـ الـ الـ الـ الفاعل مجهول ده والله عملية ما سليمة. ومن المفترض والله العملية الزيداء طوالي الناس يأخذوا عليه وجزة ويمشي المحاكم وقدام الناس يتحاكم عشان يكون عزة وعبرة لباقي الناس. يعني أيضا من ضمن المآسي اللي حصلت، يعني الناس امتدت وحرقت بيت في خناق، يعني خشت في بيتين يمكن في خناق أو بيت في خناق، وقد يجوز يكون في بيت تاني كمان اتضرر. يعني
14: طيب البيوت الأشجار اللي اتحرقت يعني قرابة 5000 نخلة، يعني قرابة 5000 نخلة اتحرقت حريق كامل، وفي بيتين اتحرقوا اتضرروا ضرر كبير في منطقة الخناق. طيب الحصاد طبعا في جزء كبير جدا من النخيل الحمد لله يعني الناس او اصحابهم كانوا حصدوها وانتهوا منها وجزء اتحرقت يعني في جزء في ناس برضو ما حصدوا يعني في ناس اتحرقوا وطبعا ما في اشجار نخيل اشجار فواكه اتخسرت وما في خسائر في البهائم ولا في اشجار الفواكه يعني الضرر منحصر او يعني بتركيز عالي في اشجار النخيل وربنا يعني يسلم الناس ويسلم نخيله ويسلم ممتلكاته.
11: أصدقائي المستمعين راديو دبنجة الأعزاء لازلنا في برنامج حديث اليوم بنناقش مشاكل حدائق النخيل وضيفنا الأخير هو خبير البيئة والموارد الطبيعية دكتور محمد الجمري عطى المنان الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمراعي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. دكتور أهلا ومرحبا بك وممكن تكلمنا حول الأسباب والتفسيرات العلمية وسبل الوقاية المبكرة لهذه الحرائق وبرضو يعني كيف نوقف هذه الحرائق وما هي طرق الاستجابة السريعة لحماية النخيل والمزارع.
15: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نشكر راديو دبنجة على استضافتهم لنا وبالأخص نشكر الأخ سليمان سري. في الحقيقة حدوث الحرائق في السودان يعني مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها السودان. في السنين الأخيرة بدأت بعض الحرائق تظهر في مناطق النخيل. أنا في الحقيقة ما أتيحت لي فرصة عشان أزور المناطق الحصل فيها حرائق في منطقة الشمالية في ضفاف النيل جناين النخيل، لكن هي واضحة في صور الأقمار الصناعية في حدوث حرائق في مواقع كثيرة جدا بترصد الحرائق على نطاق العالم، فهي ظاهرة في البرامج دي والمواقع رصدتها. هي مشكلة كبيرة جدا. ناخد حديث عام لكل الحرائق الممكن تحصل. أي حريق بيحتاج لوقود عشان يشتعل فيه ويحتاج لأكسجين، لازم يكون في أكسجين اللي هو ده من الهواء، ولازم تكون في وسيلة بتاعت اشتعال يعني سيجارة كبريتة. فالوقود في الغابات والمراعي والجناين وبكون يا قش أو جريد بتاع نخل ناشف، وفي الغالب في معظم السافنة السودانية بكون الوقود بتاعنا هو الحشائش اللي بتنمو بعد الخريف وبتنشف وبتكون قابلة للاشتعال، والأسباب كثيرة بتؤدي للاشتعال. في أسباب معظمة عن بسبب فيها الإنسان، يعني مثلا نظافة الأرض للزراعة، استخراج العسل النحل استخدموا فيه النار عشان يطرد النحل، والصيادين كذلك يستخدمون الحريق، والرعاة أيضا يحرقوا لمكافحة القراد ومكافحة الحشرات، والأسباب عديدة جدا ومعظمها بسبب الإنسان. وقد تكون في أسباب طبيعية لكن ما مسجلة عندنا في السودان، يعني مثلا في مناطق كثيرة في العالم يكون أسباب الحريق من الصواقع الرعدية وكذا، تكون أسباب طبيعية. فدينا في السودان ما مسجل عندنا لحد الآن، ما في دليل قاطع، لكن معظم الحرائق عندنا بسبب الإنسان، والإنسان قد يتسبب في الحرائق عمدا، يعني قد تقوم بقرية إجرامية يتسبب في الحرائق لإخفاء بعض الحقائق مثلا أو لمشاكل حاصلة. فسجلت حالات في مناطق كثيرة في العالم من ضمنها السودان أنه في حرائق ممكن تتم عمدا بأسباب مختلفة. الحرائق في منطقة الشمالية في جناين النخيل في الغالب بيكون في وقود متوفر. الوقود ده احتمال يكون جريد بتاع أشجار ناشفة الجريد بتاع النخل ذاته لما ينشف يتكوم ويتجمع تحت الأشجار أو بقايا زراعات متسلقات نشفت أو حشائش نشفت تحت الأشجار، فدي كلها بتمثل الوقود. يعني نحن دائما بنقول الحريق بيمثله بالمثلث، مثلث فيه ثلاثة أضلاع: ضلع الوقود وضلع الأكسجين وضلع الإشعال، يعني كبريت أو سجائر أو أي أسباب الحريق ذكرناها المختلفة ممكن تكون هي سبب للإشتعال. فالوقود لما يكون متوفر وناشف جاهز للإشتعال فده بيؤدي لحدوث الحرائق لأي سبب. ممكن قد تكون أسباب بتاع الطبخ مثلا، بعض المزارعين دار يعملوا شاي في الحقل بتاعه أو دار يطبخوا بعض الحاجات فممكن يهملوا في النار والنار تشتعل، وهكذا الأسباب كثيرة. يعني لازم يتم تحري واسع ودقيق عن الأسباب اللي بتؤدي للحرائق في الجناين بتاعت النخيل. الأضرار بتاعت الحرائق دي كبيرة جدا، هي تقضي على الأشجار وتقضي على مجهود بتاع سنين عديدة في لحظات، ولذلك بيكون المردود الاقتصادي بتاعها كبير، الخسائر الاقتصادية بتكون كبيرة جدا. ولازم تتم دراسات وتتم توعية المجتمع كيف يتعامل مع الوقود الموجود في المنطقة، كيف يتخلص منه عشان ما يسبب مخاطر للاشتعال، ويتم تدريبهم في حالة حدوث أي حريق كيف يتم الإطفاء، وتكون في وسائل بسيطة مثلا زي طرمبات بتحمل على الظهر فيها كمية من الموية ممكن تستخدم لرش الحرائق في بدايتها. طبعا دائما الحريق لازم يتم الاكتشاف عنه مبكرا، كل ما تأخر اكتشاف الحريق ينتشر ويصعب التحكم فيه، فدائما بتكون في طورس أبراج عالية أو مناطق عالية الناس بيقيفوا فيها، يكون فيها مراقبة 24 ساعة، والمراقبة دي بترصد يكون عندها اتصال على أساس أنه إذا حصل أي حريق يتم التبليغ فوري عشان يتحركوا الناس بالمعدات الذكرنا البسيطة ويحاصروا الحريق في منطقة صغيرة ويقضوا عليه. شكرا لراديو دبنجا لتحت لي الفرصة دي، وشكرا لكم إن شاء الله.
11: تعدينا نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي ناقشنا فيها مشاكل حرائق النخيل، وكان ضيوفنا فيها الدكتور حمد الجمري عطى المنان الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمرايا جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، والقيادي في المجتمع المدني النوبي الأستاذ شاهر محجوب، والأستاذ كمال أحمد مختار رئيس جمعية نلوتة للتنمية والتطوير بالولاية الشمالية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
10: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
16: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي، حرب زي دي، داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
17: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
16: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
17: ده؟ انا ما بتكلم زيك
18: رتبت يا أخي، عندك الديوان حقنا. أيوة الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الأولاد والبنات بالراحة، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
16: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا أخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفة عليهم؟
18: لا يا أخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضوء كبير وأصلا زمن الدراسة الفترة الصباحية.
16: يا أبو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
18: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
16: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا. وما خليتوا حاجه، بس
18: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
16: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
18: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
16: يا اخوي يا اخوي، انت الحريب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفة عدل؟
18: في المسايات، في المسايات يا أخي، نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيد منه أولادنا وبناتنا.
16: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم معاكم لمن بيغادي. أول حصة متين؟
18: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
16: أنا اللي حدق الجرس.
19: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
10: على راديو دبنجا، حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
20: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنتناول قرار الحكومة السودانية باستبدال العملة في ظل ظروف استثنائية فرضتها استمرار الحرب وتداعياتها القاسية. الكلام ده جاء الإعلان عنه في آخر اجتماع للجنة العليا للاستبدال ولتغيير واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر. لكن بواجه الاقتصاد السوداني تعقبات كبيرة تتمثل في تشتت الكتلة النقدية، فالتقديرات بتشير لأنه أكثر من 97% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. الشيء الثاني، الانقسام الجغرافي والإداري القسري المفروض على الشعب السوداني في حكومة الخرطوم ونيالة، وتداعيات استمرار الحرب جزأت البلد لجزئين، وده طبعا بيثير تساؤلات جادة حول آليات تطبيق وتعميم استبدال العملة في جميع الولايات في ظل الانقسام الإداري والجغرافي. ومن بين التحديات الانهيار المستمر لسعر الصرف والارتفاع المسارع لأسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم اللي أثقلت كاهل المواطن. في تحديات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وده بيعتبر يعني تغيير العملة انه هل يكون يعني اجراء فني جراحي ينقذ الاقتصاد، ام انه خطوه محفوفه بالمخاطر لتزيد يعني من اضطراب الاسواق وتعمق ازمه الثقه في النظام المصرفي، وكيف يمكن للبنك المركزي اداره الملف الشائك ده في ظل انقسام الموارد وتراجع الانتاج. فما هي التبعات المتوقعه على حركه التجاره وسعر الصرف والمعاش المواطنين؟ لمناقشة المحاور دي والتحديات الفنية والاقتصادية يسعدنا أن ينضم لنا المحلل السياسي والخبير الاقتصادي والمصرفي دكتور هاشم عبد الله الرحمة. دكتور هاشم، أهلا ومرحبا بك. وبداية هل حتنجح الحكومة السودانية والبنك المركزي في السيطرة على الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي بفكرة استبدال العملة ده، ولا يمكن يعني تكون حتواجه تحديات كبيرة في القصة دي؟
2: السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا أفتكر الحكومة لما اندلعت الحرب كان خراب كبير جدا يعني في العاصمة وفي بعض الولايات، حتى البنوك يعني فتحت ونهبت، والموادر فيها كلها في الخزن كلها سرقت يعني. وطبعا ده المشكلة في انه في لحظة ديك الغارات حتتعصش يعني، لأنه أصلا ما كان في ماذا أقول، ما في دولة، لكن ما كان في شغل واضح جدا في ما يختص بإدارة الدولة، بس كانت في حالة حرب والجيوش نهبت من البنوك وملك السودان، مش كثيرة طبعا العملة المحلية والعملة الأجنبية، وده طبعا ما كان في طريق إنه الناس يعملوا حاجة عشان تعاد هذه القروش يعني التي انهبت. وده طبعا أخيرا لما الدولة رجعت وتعابت في بعض المواقع وزارة المالية وملك السودان وملك كلها كانت تدار من بر العاصمة، كان كله في السودان، والتحكم في المال وفي السيولة وفي البنوك أصلاً كانت متعطلة كلها، والمال كان في أيدي الناس، والناس يأتون الناس يسرقوا القروش، وطبعاً دي مجموعة كبيرة جداً من الناس أصلاً يعني دخلوا نهب البنوك والشركات والمؤسسات وما قبلوا حاجة يعني كل شيء. يبقى الشغلانية هسه كلها مرتبطة بأنه لما بنك السودان رجع الآن بالعاصمة وبدأ يمارس عمله وزارة المالية أيضا وبعض الوزارات، الخلل الموجود يعني أنت تتكلم عن السيطرة على الكتلة النقدية، هي ذات بين الكتلة النقدية دي وهي في أيدي الناس، والجهاز المصرفي ده أصلا من زمان الناس ما كانت بتودع فيه موارد يعني، كان الشغل كله أو التعامل في التجارة كله ناس وشون في خزينة يعني خزينة تعينون أو في مكاتبون أو في محلات أمن عندهم في البيوت يعني، كان نادر إنه ما يكون في توريد في البنوك يعني كل أسف، والبنك الصوبي يشتغل بجنوب ما بيشتغل بأموال المودعين بيشيلها بيحولها من الالتزامات عليه عبيل الأصول والزيعة كمرابحات ومشاركات كلها بإعتباره ده وظيفة البنك يعني، يأخذ الموارد على المواطن ويوظفها في أنه يوزيع بشكل تسهيلات للعملاء، وده كان متوقف يعني. أنا متأكد أنه معقد جدا يا أختي الكريمة، وبنك السودان أخيرا هو بدأ الشغل، وما كان طريق إنه العملة تتغير يعني حتى القديم والجديد، لأنه أصلاً هي سرقت وهربت خارج السودان باعتبار إنه مثلاً خلاص يعني هي بقت الناس بيشتروا بقروش المواطن ذاته وبيشتروا بقروش البنوك يعني للأسف يعني. المهم طبعاً حصل التغيير، لكن طبعاً التغيير كان بطيء جداً يعني، بدأ بالسودان وبدأ وين وبدأ في بعض الولايات، وما زال لسه القروش السوداني القديمة شغالة يعني بعض المناطق الغير آمنة. أنا أفتكر مثلا هي ذاتها ما يعني حسم مسألة الشغل والموارد والسيطرة على الكتلة النقدية، وهي أصلا ما موجودة في الجهاز المصرفي، دي مشكلة على الزمن يعني عشان ترجع.
20: يعني كيف حتتعامل الدولة مع تحديات استبدال العملة في الولايات غير الآمنة أو مناطق النزاع اللي منع يعني تجذير الانقسام الاقتصادي؟
2: وبعدين غرار استبدال سعر الصرف وإعداد التضخم والإصرار الاقتصادي، طبعا أكيد حيكون في تضخم، والسعر طبعا في النهاية نقص، ما في إنتاج ما في عائد، ما يتصرف في النهاية بيثبت السعر بيشنو، بينك يكون في إنتاج والإنتاج هو اللي بيأتي من الأولاد الصعبة وركز السير، إذا كان المزلة في النهاية ما في عملات مرة عشان تستورد السلع الأساسية للمواطن أو الحاجات المطلوبات المطلوبة للمصانع والإقلابه يتوقع بعد ذلك المسألة هي في النهاية يشتري من السوق الحر أو السوق الموازي. السوق الموازي في النهاية طبعا سوق بتاع مضاربات ودي مشكلة يعني ما أفتكر السير حيحتدي في اللحظة دي اللي يكون فيه إنتاج. أما فيما يرتبط بكيف تتعامل الدولة مع التعقيدات الاستبدال في الولايات الغير آمنة طبعا دي في النهاية مربوطة بحسب التمرد. نفتكر مسألة دي كلها مربوطة بأنه كيف أنا نحسم التمرد له وبتين دي مسألة في النهاية مطلوبة لكن ما نفتح باب للتدخل الخارجي نفتح باب للحاجات اللي انتوا شايفينها بنفسكم يعني هو في النهاية هو المتحدة بتفرض يعني هو الولايات المتحدة تفرض يعني عدم دخول الرئيس للخاطرة الأمم المتحدة فيها أكثر من كده وفي النهاية ده مخطط معروف الأزل بغالين في شو بيعمل في شو عارفين بيعمل في شو يعني يفكوا السودان ده لأن يخلوا دولات متناحرة قسموه ده المخطط حابوا ناس يفهموا كده الشعب الثاني يفهم الكلام ده فكان ما حد ينتهي ليلة وبكرة المخطط ده مستمر ولن ينتهي إلا الناس يكونوا كلهم صف واحد في حماية البلاد يعني الناس دي في النهاية قاصدين الكلام ده يعني سبب الحرب دي مستمرة في دارفور والتغذية اليوم والسلاح وكله في النهاية عاوزين نصر لدارفور تبقى دولة غير زي ما حصل في ليبيا وحصل في اليمن وحصل في مناطق معروفة انتو عارفين الحظ شنو يعني افتكر الحكاية دي كلها مربوطة للسعر والسعر الصرف والحاجة ده كله ما بينتهي إلا البلد الناس البلد دي تكون متعافية من التمرد ده الحل عشان انك الاستثمار يهبط طبيعته والناس ترجع تشتغل والمصانع تدور والانتاج يزيد ده كله لازم يكون في استقرار طالما الحبل مستمرة ما في استقرار وحيصل زي ما قال الدولار والاقلام وحيصل لعشرات وعشرين وحيمشي لما لا نهاية وده خراب الحاصل هم قصدين كلام ده يعني لأنه ما في انتاج ما يطور ما يسهل فكل ما أقدر أقول يعني
20: لحد هنا ما نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم واللي تناولنا فيه قرار الحكومة باستبدال العملة واستضفنا الخبير المصرفي والمحلل السياسي الدكتور هاشم رحمة ونشكرهم على حسن الاستماع والمتابعة على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
10: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا
1: هذه هي الحق فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله أوقفوها لا للحرب
19: أوقفوها لا للحرب
10: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو من قلب الشارع ولغاية مسامعكم من دبنجا بنوصل صوتنا لكل الدنيا راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب للشارع للناس كلها دبنجا بتفتح المايك للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة

جيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمناكم بألف خير وعافية. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. بيعيش الصين السوداني

0: الإقليمي في تاريخه، حيث تحول راب السودان إلى مرآة حقيقية بتحكي مرونته وصموده في وجه الأزمات. ورغم التحديات الكبيرة، استطاع الرابر السوداني فرض هويته الخاصة من خلال استخدام الرندوق، لهجة الشارع. حلقة جديدة مع الرابر أحمد هاشم. مرحب بك أحمد هاشم، منورنا في دبنج راب.
1: السلام عليكم مستمعي راديو دبنج، الليلة معكم أحمد هاشم أحمد هاشم رابر سوداني.
0: بداية كلمنا عن البدايات والتحولات في حياتك.
1: يلا أمام بدايتي مع المزيكا، كهارت اسمع من الفترة اللي هي بتقال على بعيدة دي، كان بداية 25 أو نهاية 24، لكن كمستمع يعني كنت بسمع من زمان، كنت بحب المزيكا جدا، يعني بحب الراب جدا جدا. ففي يوم من الأيام قلت رشنا أنا ما حاول أكتب لي حاجة من نفسي، فهو نزلت لي بيت من اليوتيوب، كتبته سجلته هندسته وشلت الحاجة دي، قمت طلعت الشهادة، قمت لقيت صاحبي اسمه مازن ربنا يرحمه، سمعته عجبته يا من. قال لي يا زول دي اتعملت أو بتاع اشتراها يا مان، وقال لي واصل وبندعمك وبتصل إن شاء الله، بتبقى حاجة كبيرة يا مان، وعندك انت الموهبة دي وبتصل إن شاء الله. وياهو بعدها بديت أكتب وأكتب وأكتب وأكتب، لكن ما كنت بنزل، يعني تقريبا بديت أنزل في نص 25 كده، ومن هناك يعني ياهو بدأ الكارير الجديد.
0: وشنو هو الرسالة الأساسية اللي بتحاول إنك توصلها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها؟
1: لحد الآن ما عندي صراحة رسالة واضحة يعني، لكن يعني السبب اللي بيخليني إنه أنا بعمل مزيكا وبغني راب، يعني إنه دي حاجة أنا بحبها وبقدر أوصل بها الإحساس اللي أنا حاسس به أو الشعور اللي أنا بشعر به أو كلام ما قادر أقوله، فبطلعه في شكل تراك أو مزيكا، لو فرحان لو متحمس لو زعلان لو زعلان، فبقوم بجمع الإحساس كله وبطلع في شكل تراك.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجارب ينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس السميعة، حتختار شنو؟
1: والله ما السؤال يعني صعب شوية في زمن يعني الناس كلها ساكة نجاح التجارة والترندات.
0: تمام،
1: لكن يعني أنا من ناحيتي يعني تراك يكون عميق ما أقدر أفهمه أنا لو جزء بسيط مثلا من الناس اللي بتسمع راب بجد بجد.
0: ولو طلبوا منك تغني تراك يعيش مع الناس فترة طويلة جدا، موضوع حيكون شنو؟
1: والله لو طلب مني طلب زي ده، أكيد التراك حيكون عن حالنا وحوالنا وحال البلد والمرينا به والبنمر به وحال الناس اللي عاشت اللي عشناه أو اللي بتعيش في اللي عشناه وكده، ده أكيد أكتر حاجة ممكن تعلق مع الناس.
0: شكرا جزيلا الرابر أحمد هاشم، وأكيد حنتقابل في مساحة مختلفة.
1: وفي الختام يعني بحب أقول لكم شكرا لعبد دبنجا، وشكرا للاستضافة الجميلة دي، وشكرا عشان ساول لنا مساحة نقدر نعبر فيها عن حياة الجوان.
0: وجميل الأغنيات على دبنجا راب جديد وحصري.

0: miles apart. I know that you're out there thinking of me as I think of you. Please don't ever become a stranger. السعادة لا تكمن في السعادة نفسها، بل في المحاولة المستمرة للوصول إليها. انتهى مشوار دبنج راب. شكرا لحسن المتابعة. أعود وألتقيكم الأسبوع القادم. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 11 أكتوبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة عشرات المعدنين الأهليين على الحدود السودانية المصرية، وهجوم جديد بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض. هدوء حذر في الدمازين واستمرار المعارك في أم درفاء بالنيل الأزرق، ومقتل شاب برصاص مسلحين في كبكابية بشمال دارفور. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات عدة الفرسان بجنوب دارفور إلى 14 شخص، ومحتجون يقلقون الحظيرة الجمركية ومعبر أشكيت في وادي حلفا. وفاة أكثر من 1800 شخص في جبل مرة بسبب سوء التغذية، وارتفاع أسعار الخبز بالخرطوم والولايات بسبب زيادة تكاليف الإنتاج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل عشرات المعدنين الأهليين في غارات جوية استهدفت منجم حنجيلة في منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، وذلك يوم الجمعة والسبت. ونشر معدنون أهليون مقاطع فيديو توثق الغصف الجوي، مشيرين إلى مقتل وإصابة العشرات، مؤكدين أن الطيران المصري هو من نفذ العملية، كما تداولوا أسماء لضحايا الغصف من بينهم نحو 20 شخص من منطقة ود الحليو بولاية كسلة، وآخرون من مناطق متفرقة في دارفور وولاية القضارف وغيرها. وأضاف أحد المعدنين في هذا الخصوص:
1: اليوم يا مجرى شهر 10 السيد البرهان، الرسالة لازم تصلك الساعة 10 الطيران يدق اليوم.
2: الله وليم الوكيل
1: يقول لا اليوم السيد البرهان،
2: والله دي حرام
1: يصدر يدق اليوم. هو الناس اي والله يقول لا جيس الصور، يقول لا الورد، يقول لا صور، يقول لا.
0: واصلت مسيرات قوات الدعم السريع هجماتها على مدينة الأبيض، حيث استهدفت المدينة منذ الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد. وأوضح مواطنون أن الهجوم استمر حتى الساعة الخامسة صباحا وسط ذوي انفجارات متكررة في مناطق متفرقة من المدينة. كشف مصدر عسكري لراديو دبنجة أن الأوضاع في الدمازين تشهد هدوءا بعد انتشار الكتيبة الاحتياطية، مشيرا في الوقت نفسه إلى تزايد حركة النزوح من الدمازين والرصيرس إلى سنار ومدني والخرطوم. وأشار المصدر إلى استمرار المعارك بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في منطقة أم درفاء المدينة 7 في محلية ود الماحي. وأشار المصدر إلى أن أغلب المناطق في الكدالو لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. تجددت التوترات الأمنية والاقتصادية في مدينة وادي حلفة بالولاية الشمالية إثر إصابة مواطن بجروح متفاوتة نتيجة تعرضه لطلق ناري أطلقه فرد يتبع لقوة مساندة للجيش داخل سوق الطواحين، مما أشعل حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين والتجار، مشيرين إلى وقوعها في منطقة مدنية مكتظة. من جهة أخرى، شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إقلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي، تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية. وطالب المحتجون بالإلغاء الفوري لحظر الاستيراد ورفض قرار إيقاف الاستيراد الشخصي، إلى جانب التراجع عن السياسات والجبايات الباهظة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل، قفل كل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل بضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. أي منطقة أخرى، حلف المدينة الوحيدة الخاطين فوق كرفانة تحت أمن اقتصادي جنب الحظيرة الجمركية عشان يضايقوك في أكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الإيصالات والجودة والكلام الفارغ. الضريبة الجمركية، أنا بدفع ضريبة داخل الشهادة الجمركية 17%، بضاعة لسه ما وصلت التاجر، أنت بتشيل فيها ضريبة في حلفة ليه؟ حلفة تشيل فيها ضريبة 157% في العفش الشخصي و1% في العفش العمومي اللي هو بتاع الشركات. يبقى انت بتشيل الضريبة ده على اساس شنو؟ وادفع لك ضريبة في حلفة تاجر رضا يدفع لك في حلفة، وفي حين انه البضاعة ما وصلت. تمشي في كبر دنقل يقول لك انا ما معترف بضرائب حلفة، تدفع تاني يدفعوك. تمشي ام الطيور تاني يدفع، جبايات جبايات في كل المحطات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور عن تسجيل 1852 حالة وفاة بسبب سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشيرة إلى أن مناطق سيطرتهم تشهد كارثة إنسانية بسبب تدفق النازحين. وقال مجيب الرحمن الزبير رئيس السلطة لراديو دبنجا إن المنطقة تشهد انتشار للمجاعة وتفشيا لسوء التغذية بشكل واسع بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشير إلى تسجيل وفيات متزايدة يوميا بين الأطفال وكبار السن بسبب الجوع وسوء التغذية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: ومن منبر إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: وحول التعليم قال مجيب الرحمن الزبير إن عدد الأطفال النازحين الذين يتسربون من المدارس سنويا يقدر بنحو 2631 طفل بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم قدرة الأسرة على دفع الرسوم وتوفير مستلزمات الدراسة، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات بتوفير إمدادات غذائية منتظمة وكافية للأسر وتوفير مواد الإيواء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، بجانب إنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية وإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وكذلك الرعاية الصحية والطبية، وذلك بإنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة بتوفير اللقاحات وأدوية الوقاية داخل تجمعات النازحين، كما يتطلب الأمر خدمات للدعم النفسي المتخصص للأطفال والفئات الأشد ضعفا لتجاوز صدمات النزوح والجروح، أيضا عملية التعليم واستمراره، وذلك بإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال وعدم تسربهم من المدارس، كما يتطلب الأمر توفير سبل عيش بتوفير مشاريع ودعم مالي لتلبية الاحتياجات العاجلة بحرية وبكرامة.
0: كشف المدير التنفيذي لمحلية عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور صديق الهادي دبكة لراديو دبنجا عن ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة إلى 14 قتيل، مؤكد احتواء الموقف واستقرار الأوضاع الأمنية حتى صباح الجمعة. وكانت اشتباكات قد اندلعت في المدينة يوم الخميس جراء تنفيذ أمر قبض بحق متهم في سوق المدينة بواسطة ضابط من قوات الدعم السريع، قبل أن تتطور إلى مشاجرة وإطلاق نار أسفر عن مقتل الضابط والمتهم، إلى جانب وفاة آخرين في المواجهات التي اندلعت لاحقا. وأضاف دبكة في هذا الخصوص:
5: وقع حادث عرضي كذا، حادث يعني نتيجة لتنفيذ أمر قبضي في السوق، و بعد ذاك نتج عنه مضاربة، والمنفذ الأمر ذاته الغائب بتاع الدعم السريع، والمهم حصلت مضاربة، المتهم ضرب الغائب، وبعد ذاك نقول الاثنين إلى المستشفى وتوفى في الحال، وحصلت بعض المناوشات كده، وفي النهاية يعني أسفر عن قتل 14 شخص.
0: قتل الشاب موسى حسين محمد صوم الذي يبلغ من العمر 33 عام جراء إطلاق نار نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية يوم الجمعة في مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور، وبحسب ما نقلته منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن شهود عيان وأحد أقاربه، فإن موسى وهو ناشط مدني خرج حوالي الساعة 8 من مساء يوم الجمعة لتفقد أسرته في حي برقي، وأثناء عودته إلى منزله في حي العامرية شرق مدينة كبكابية اعترض طريقه مسلحون يستغلون دراجة نارية وأطلقوا عليه النار، مما أدى إلى مصرعه في الحال. قال الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت جعفر حسن لراديو دبنجة إن الاجتماع الذي سينعقد غدا بين وفد القوى المدنية الرافضة للحرب واللجنة الخماسية يأتي في إطار التشاور وتقديم رؤيته لترتيب العملية السياسية والتحضير لها، وكانت الخماسية قد التغت مجموعة الدول الرباعية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم التوافق على ما تطرحه الخماسية والرؤية التي قدمتها الرباعية في سبتمبر للعام 2025. وأضاف جعفر حسن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
6: لغاية الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم التوافق ما بين ما تطرحه الخماسية أو ما تقوم به وما بين رؤية الرباعية المقدمة في سبتمبر 2025، لذلك بنفتكر دي خطوة مشجعة لبداية ترتيب المشهد السياسي والعملية السياسية القادمة.
0: قال الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة إن الارتفاع المشهود في أسعار الخبز بالعاصمة الخرطوم والولايات يعود بصورة مباشرة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الأساسية ومشتقات صناعة الخبز. وأشار عكاشة في تصريح لراديو دبنجة إلى أن سعر شوال الدقيق ارتفع من 87,000 إلى 116,000 جنيه، بينما غفزت أسعار الخميرة من 150,000 إلى 270,000 جنيه، وزاد سعر الزيت من 120,000 إلى 260,000 جنيه، إلى جانب ارتفاع تكلفة العمالة من 7,000 إلى 9,000 جنيه. وأضاف عكاشة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: ارتفاع مشتقات صناعة الخبز كاملة كلها، الدقيق، الخميرة، الزيت، المحسنات، الأكياس، كل المشتقات صناعة الخبز زادت، فتبغى يزيد العيش طبعا للأسف. يعني الناس حاسة بالناس وعارفة ظروف الناس، لكن لا يعني ما عندنا خيار. الدقيق زاد من 87 ل 116، الخميرة زادت من 150 ل 270، الزيت زاد من 120 ل 260، العمالة زادت من 7000 ل 9000.
0: دعت لجنة المعلمين السودانيين المعلمين في جميع المدارس والولايات إلى الانخراط في لجان الإضراب استعدادا للمرحلة المقبلة، وتمسكت اللجنة في بيان لها برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 500,000 جنيه، وأكدت اللجنة أن صرف 4 أشهر من المتأخرات لا يسقط بقية الحقوق ولا يعالج أزمة الأجور المتفاقمة. قتل مقيم سوداني و11 آخرون جراء هجمات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم السبت، وأدانت وزارة الخارجية السودانية الاعتداءات واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية. وفي ذات السياق أدان تحالف صموت الاعتداء معربا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية. انعقدت في مدينة داكار بالسنغال جلسة بعنوان تطورات النزاع المسلح في السودان يوم الجمعة ضمن أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية الأفريقية الذي اختتم أعماله يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ستبدأ أعمالها غدا الاثنين. وتحدث في اللجنة السفير علي الجندي وعبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثله عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وقال السفير علي الجندي لراديو دبنجة إن الجلسة تناولت قضية الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات المسلحة وضرورة وقف الحرب في السودان وتأثير التدخلات الخارجية والجذور التاريخية للنزاع في السودان وغياب المساءلة والإفلات عن العقاب منذ الاستغلال، بجانب الجرائم التي ارتكبها أطراف النزاع. وأضاف السفير علي الجندي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
8: الجلسة دي باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، تناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية في الحرب وتأثيرها في استمرار الصراع، أيضا تم التطرق للمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة.
0: من جهته قال عبد الباقي جبريل رئيس مركز السودان للمعرفة لراديو دبنجا إن منتدى المنظمات غير الحكومية في داكار جدد قراراته بشأن حماية المدنيين في السودان وضرورة إجراء تحقيق أممي مستقل حول اتهامات استخدام السلاح الكيميائي، وقال إن إحدى عضوات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكدت اهتمام المفوضية بقضية استخدام السلاح الكيميائي في السودان ومتابعتها اللصيقة. وأضاف عبد الباقي جبريل في هذا الخصوص
9: موضوع أسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية بعامتها المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان، وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات مع أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأن المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابعه بصورة لصيقة حتى يتم معرفة الحقيقة.
0: أصدر قوى أبناء جبال النوبة المدنية بالولاية الشمالية بيانا أعلنت فيه أن إدارتي مدرستي حفصة بنات والفاروق بنين بمنطقة السليم رفضتا تسجيل وقبول أبناء وبنات حي صابرين للعام الدراسي الحالي وعددهم 45 تلميذ، وأكدت القوى في بيانها أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا للحق الدستوري في التعليم المكفول لكل طفل سوداني بموجب المواثيق الوطنية والدولية، معتبرة المبررات المقدمة خطوة تمييزية وإخصائية تهدف إلى عزل المنطقة وحرمان مواطنيها من الخدمات الأساسية، وطالبت والي الولاية بالتدخل العاجل والتحقيق حول القرار. الخبر الأخير في النشرة، تعقد اليوم الأحد جلسة محاكمة الأستاذ علي الزبير أمام المحكمة بالأبيض، حيث ينقل من سجن الأبيض الذي أودع فيه عقب توجيه تهم عدة ضده من بينها تغويض النظام الدستوري، وفي السياق ذاته تقرر تأجيل محاكمة الأستاذ عبد النبي أبو نعمة إلى يوم 13 من الشهر الجاري، وذلك إثر غياب جميع أطراف الدعوة عن جلسة يوم الخميس الماضي والتي لم يحضرها سوى ممثلو النيابة أو الأمن أو الخلية الأمنية إلى جانب غياب المتحري والشهود. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
10: راديو دبنجا.
11: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
12: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
11: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقه الاختفاء القسري التي قدمناها الاسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعاليه الذكرى العشرين للاتفاقيه الدوليه لحمايه جميع الاشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
2: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضو من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضو هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء، سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كانت دول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم التداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور الحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفائهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولا غيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في أنهم مثلا يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إخضاعهم لعملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في أنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات بتكون مثلاً مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلاً بتاعة إخفاء غسري إذا كان تم مثلاً تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية، أو تم إخضاعها مثلاً لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في إنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية إنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضه حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة، عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغسري في السودان، وبرضو عشان ما نعكس الاختفاء الغسري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا رويدة بنغا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا. ده كان الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام تقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربته، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
3: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتباره إنه مفقود، بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق، ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هنالك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى انه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لانه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعيه، ظروف بتاعت فيضانات، ظروف انه ما تمكن انه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الاسباب. فبالتالي انه مفهوم الفقدان دائما انه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم ابلاغ السلطات عن انه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير انه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لانه في ترتيب لنتائج مختلفة.
1: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
3: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق، ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
1: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
3: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبها يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدثت تجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات انه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن او تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي انذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني، بين الجهات الفاعلة في المشهد أول مسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني، وده بيتطلب التضافر ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
1: مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
4: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيشها آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في أنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026 واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد، وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمامه المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسر المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. والشكر لكم انتم معنا على حسن الاستماع والمتابعة.
5: أظن أننا قربنا، شايفين النور هناك؟ شايف معي؟
6: أنا هي هون وصلت محطة الطشاش من التحمل الهارك، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
5: أمس يا خلاص قربنا يا أخ، قربنا. أنا خايف الشافع ده يصحى سوي قال لي لسه ما جي. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
6: الله كريم علينا، وصل ما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Allez, allez. Ma. Ma. Ta. Allez. Ma. Ta.
1: Oui, oui. يا اخوي بسم الله يا اخوي مالك؟ الحمومة طلعت لك في راسك ولا شنو؟ ها؟ انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح له كيف انه ما في مدرسة اذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حال دي استمرت أكتر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: هوي أنت لمت ولا شنو يا أخي؟
1: يا خلا لوبتا يا اخي، يا اخي انا تعبان من المشي. ما احنا مشينا مشي، انت عارف احنا مشينا كابتن، تعبان يا اخي من المشي كده. الصباح احكي لي.
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسنه.
1: طيب احكي.
0: اسمع، انا انا انا انا حجمع كل الناس في المنطقه دي، نشوف اللي بيقدر يدرس منهم ونعمل فصول صباح ومساء. انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكره جميله، تصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها. يعني اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده اللي بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيلهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والنجوح يكونوا مستندين في التعليم. فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا.
4: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية في صحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه هي العادات دي شنو، وكيف إنهم يتجنبوها. لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدوى، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
3: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
4: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كثير ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيجينا في النهاية التسوس. عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم. لا، سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كثيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده، يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي الغير سليمة، الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير الطبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسرعة كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تقول تعمل تسمم في الدم، وممكن تعمل التتنس، فده واحدة من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حاجة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن، حتى المجاور يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
3: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
4: لا أمراض لسه دي برا إنه أيوة. لسه تتأذى إذا تتجرحوا،
3: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده،
4: أيوة بالضبط.
3: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
4: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
3: نعم.
4: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك.
3: نعم.
4: الاثنين التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بتشتكي من انه السن بيجي في خطوط بنيه في خطوط سوداء على السن، التدخين والتنباك لهم اثر كبير. غير كذا بيؤدي الى تراكم المواد الجيريه، المواد الجيريه بتكون قريبه في السن، فبالتالي اللثه بتلتهب. اللثه بعد ما اللثه دي هي وظيفتها الاساسيه انها تمسك السن، إن تخلي السن قاعد في محله. اللسة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعد ذلك الواحد لما يتسوق يقوم يلقى السن بتنزف، اللسة تنزف بعد شوية، يقوم يلقى السن تتخلخل. بعد ما تخلخل السن ممكن تلقى التوقيف

0: لأنه لسه تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية إلى الفقد التام للسن.
1: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيسفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
0: طيب التنباك ده غير من تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأسنان، يعني حتى لو فاتت خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل يعني سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانه من تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
0: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب بتقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ الألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
0: لسرطان. في بس نقطة أنا عايز أقولها، إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتونس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان.
1: نعم.
0: الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها طبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب لسوية ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل اللي لسه ينزف السن بتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
0: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب إذا لو حس إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمل شنو يعني؟
0: هي غير مضمضة الملح وحن حياته بيتخلي حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط، الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني دي اللي انت بتوصيهم بشنو يعني؟
0: بانه يحاول يستعملوا طيب الفرشه، يعني حتى الفرشه يحاول لو يدخلوها يعني بيسيلون وينظفوا
1: بها، او المضمضه مثلا الطبيعيه،
0: او المضمضه بموت الملح الدافيه.
1: كويس. طيب كلمه اخيره ونصيحتك شنو؟
0: اول حاجه الاسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجه مهمه، عشان حياتهم تنظيف الاسنان بالفرشه وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل فرشة وحتى تستعمل المسواك برضو، المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة للأسنان، ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفضل، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفضل دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر، لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقولها منه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف؟ المساويك العادية؟
0: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن، إنه زول ينضف السن إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
1: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 11 أكتوبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة عشرات المعدنين الأهليين على الحدود السودانية المصرية، وهجوم جديد بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض. هدوء حذر في الدمازين واستمرار المعارك في أم درفاء بالنيل الأزرق، ومقتل شاب برصاص مسلحين في كبكابية بشمال دارفور. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات عدة الفرسان بجنوب دارفور إلى 14 شخص، ومحتجون يقلقون الحظيرة الجمركية ومعبر أشكيت في وادي حلفا. وفاة أكثر من 1800 شخص في جبل مرة بسبب سوء التغذية، وارتفاع أسعار الخبز بالخرطوم والولايات بسبب زيادة تكاليف الإنتاج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل عشرات المعدنين الأهليين في غارات جوية استهدفت منجم حنجيلة في منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، وذلك يوم الجمعة والسبت. ونشر معدنون أهليون مقاطع فيديو توثق الغصف الجوي، مشيرين إلى مقتل وإصابة العشرات، مؤكدين أن الطيران المصري هو من نفذ العملية، كما تداولوا أسماء لضحايا الغصف من بينهم نحو 20 شخص من منطقة ود الحليو بولاية كسلة، وآخرون من مناطق متفرقة في دارفور وولاية القضارف وغيرها. وأضاف أحد المعدنين في هذا الخصوص:
1: اليوم يوم عشرة، شهر عشرة سيد البرهان، الرسالة لازم تصلك الساعة عشرة، الطيران دي دقت اليوم.
2: الله وليم الوكيل
1: يقول لا
0: واصلت مسيرات قوات الدعم السريع هجماتها على مدينة الأبيض، حيث استهدفت المدينة منذ الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد. وأوضح مواطنون أن الهجوم استمر حتى الساعة الخامسة صباحا وسط ذوي انفجارات متكررة في مناطق متفرقة من المدينة. كشف مصدر عسكري لراديو دبنجة أن الأوضاع في الدمازين تشهد هدوءا بعد انتشار الكتيبة الاحتياطية، مشيرا في الوقت نفسه إلى تزايد حركة النزوح من الدمازين والرصيرس إلى سنار ومدني والخرطوم. وأشار المصدر إلى استمرار المعارك بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في منطقة أم درفة المدينة 7 في محلية ود الماحي. وأشار المصدر إلى أن أغلب المناطق في الكدالو لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. تجددت التوترات الأمنية والاقتصادية في مدينة وادي حلفة بالولاية الشمالية إثر إصابة مواطن بجروح متفاوتة نتيجة تعرضه لطلق ناري أطلقه فرد يتبع لقوة مساندة للجيش داخل سوق الطواحين، مما أشعل حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين والتجار، مشيرين إلى وقوعها في منطقة مدنية مكتظة. من جهة أخرى، شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إقلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي، تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية. وطالب المحتجون بالإلغاء الفوري لحظر الاستيراد ورفض قرار إيقاف الاستيراد الشخصي، إلى جانب التراجع عن السياسات والجبايات الباهظة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل، قفل كل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل بضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. أي منطقة أخرى، حلف المدينة الوحيدة الخاطين فوق كرفانة تحت أمن اقتصادي جنب الحظيرة الجمركية عشان يضايقوك في أكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الإيصالات والجودة والكلام الفارغ. الضريبة الجمركية، أنا بدفع ضريبة داخل الشهادة الجمركية 17%، بضاعة لسه ما وصلت التاجر، أنت بتشيل فيها ضريبة في حلفة ليه؟ حلفة تشيل فيها ضريبة 157% في العفش الشخصي و1% في العفش العمومي اللي هو بتاع الشركات. يبقى انت بتشيل الضريبة ده على اساس شنو؟ وادفع لك ضريبة في حلفة تاجر رضا يدفع لك في حلفة، وفي حين انه البضاعة ما وصلت. تمشي في كبر دنقل يقول لك انا ما معترف بضرائب حلفة، تدفع تاني يدفعوك. تمشي ام الطيور تاني يدفع. جبايات جبايات في كل المحطات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور عن تسجيل 1852 حالة وفاة بسبب سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشيرة إلى أن مناطق سيطرتهم تشهد كارثة إنسانية بسبب تدفق النازحين. وقال مجيب الرحمن الزبير رئيس السلطة لراديو دبنجا إن المنطقة تشهد انتشار للمجاعة وتفشيا لسوء التغذية بشكل واسع بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشير إلى تسجيل وفيات متزايدة يوميا بين الأطفال وكبار السن بسبب الجوع وسوء التغذية، وأضاف في هذا الخصوص:
2: ومن منبر إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: وحول التعليم قال مجيب الرحمن الزبير إن عدد الأطفال النازحين الذين يتسربون من المدارس سنويا يقدر بنحو 2631 طفل بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم قدرة الأسرة على دفع الرسوم وتوفير مستلزمات الدراسة، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات بتوفير إمدادات غذائية منتظمة وكافية للأسر وتوفير مواد الإيواء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، بجانب إنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية وإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وكذلك الرعاية الصحية والطبية، وذلك بإنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة بتوفير اللقاحات وأدوية الوقاية داخل تجمعات النازحين، كما يتطلب الأمر خدمات للدعم النفسي المتخصص للأطفال والفئات الأشد ضعفا لتجاوز صدمات النزوح والجروح. أيضا عملية التعليم واستمراره، وذلك بإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال وعدم تسربهم من المدارس، كما يتطلب الأمر توفير سبل عيش بتوفير مشاريع ودعم مالي لتلبية الاحتياجات العاجلة بحرية وبكرامة.
0: كشف المدير التنفيذي لمحلية عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور صديق الهادي دبكة لراديو دبنجا عن ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة إلى 14 قتيل، مؤكد احتواء الموقف واستقرار الأوضاع الأمنية حتى صباح الجمعة. وكانت اشتباكات قد اندلعت في المدينة يوم الخميس جراء تنفيذ أمر قبض بحق متهم في سوق المدينة بواسطة ضابط من قوات الدعم السريع، قبل أن تتطور إلى مشاجرة وإطلاق نار أسفر عن مقتل الضابط والمتهم إلى جانب وفاة آخرين في المواجهات التي اندلعت لاحقا. وأضاف دبكة في هذا الخصوص:
4: وقع حادث عرضي كده، حادث يعني نتيجة لتنفيذ أمر قبضي في السوق، و بعد ذاك نتج عنه مضاربة، والمنفذ الأمر ذاته القائد بتاع الدعم السريع، والمهم حصلت مضاربة، المتهم ضرب القائد، وبعد ذاك نقول الاثنين إلى المستشفى وتوفوا في الحال، وحصلت بعض المناوشات كده، وفي النهاية يعني أسفر عن قتل 14 شخص.
0: قتل الشاب موسى حسين محمد صوم الذي يبلغ من العمر 33 عام جراء إطلاق نار نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية يوم الجمعة في مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور. وبحسب ما نقلته منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن شهود عيان وأحد أقاربه، فإن موسى وهو ناشط مدني خرج حوالي الساعة 8 من مساء يوم الجمعة لتفقد أسرته في حي برقي، وأثناء عودته إلى منزله في حي العامرية شرق مدينة كبكابية اعترض طريقه مسلحون يستغلون دراجة نارية وأطلقوا عليه النار، مما أدى إلى مصرعه في الحال. قال الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت جعفر حسن لراديو دبنجة إن الاجتماع الذي سينعقد غدا بين وفد القوى المدنية الرافضة للحرب واللجنة الخماسية يأتي في إطار التشاور وتقديم رؤيته لترتيب العملية السياسية والتحضير لها، وكانت الخماسية قد التغت مجموعة الدول الرباعية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم التوافق على ما تطرحه الخماسية والرؤية التي قدمتها الرباعية في سبتمبر للعام 2025. وأضاف جعفر حسن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
5: لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم التوافق ما بين ما تطرحه الخماسية أو ما تقوم به وما بين رؤية الرباعية المقدمة في سبتمبر 2025، لذلك بنفتكر دي خطوة مشجعة لبداية ترتيب المشهد السياسي والعملية السياسية القادمة.
0: قال الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة إن الارتفاع المشهود في أسعار الخبز بالعاصمة الخرطوم والولايات يعود بصورة مباشرة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الأساسية ومشتقات صناعة الخبز، وأشار عكاشة في تصريح لراديو دبنجة إلى أن سعر شوال الدقيق ارتفع من 87,000 إلى 116,000 جنيه، بينما غفزت أسعار الخميرة من 150,000 إلى 270,000 جنيه، وزاد سعر الزيت من 120,000 إلى 260,000 جنيه، إلى جانب ارتفاع تكلفة العمالة من 7,000 إلى 9,000 جنيه. وأضاف عكاشة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
6: ارتفاع مشتقات صناعة الخبز كاملة كلها، الدقيق، الخميرة، الزيت، المحسنات، الأكياس، كل المشتقات صناعة الخبز زادت، فتبغى أيام يزيد العيش طبعا للأسف. يعني الناس حاسة بالناس وعارفة ظروف الناس، لكن لا يعني ما عندنا خيار. الدقيق زاد من 87 ل 116، الخميرة زادت من 150 ل 270، الزيت زاد من 120 ل 260، العمالة زادت من 7000 ل 9000.
0: دعت لجنة المعلمين السودانيين المعلمين في جميع المدارس والولايات إلى الانخراط في لجان الإضراب استعدادا للمرحلة المقبلة، وتمسكت اللجنة في بيان لها برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 500,000 جنيه، وأكدت اللجنة أن صرف 4 أشهر من المتأخرات لا يسقط بقية الحقوق ولا يعالج أزمة الأجور المتفاقمة. قتل مقيم سوداني و11 آخرون جراء هجمات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم السبت، وأدانت وزارة الخارجية السودانية الاعتداءات واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية. وفي ذات السياق أدان تحالف صموت الاعتداء معربا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية. انعقدت في مدينة داكار بالسنغال جلسة بعنوان تطورات النزاع المسلح في السودان يوم الجمعة ضمن أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية الأفريقية، الذي اختتم أعماله يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ستبدأ أعمالها غدا الاثنين. وتحدث في اللجنة السفير علي الجندي وعبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثله عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وقال السفير علي الجندي لراديو دبنجة إن الجلسة تناولت قضية الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات المسلحة وضرورة وقف الحرب في السودان وتأثير التدخلات الخارجية والجذور التاريخية للنزاع في السودان وغياب المساءلة والإفلات عن العقاب منذ الاستغلال، بجانب الجرائم التي ارتكبها أطراف النزاع. وأضاف السفير علي الجندي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: الجلسة دي باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، تناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية في الحرب وتأثيرها في استمرار الصراع، أيضا تم التطرق للمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة.
0: من جهته قال عبد الباقي جبريل رئيس مركز السودان للمعرفة لراديو دبنجا إن منتدى المنظمات غير الحكومية في داكار جدد قراراته بشأن حماية المدنيين في السودان وضرورة إجراء تحقيق أممي مستقل حول اتهامات استخدام السلاح الكيميائي، وقال إن إحدى عضوات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكدت اهتمام المفوضية بقضية استخدام السلاح الكيميائي في السودان ومتابعتها اللصيقة. وأضاف عبد الباقي جبريل في هذا الخصوص
8: موضوع الأسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية دي دعمتها المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات مع أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأنه المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابعه بصورة لصيقة حتى يتم معرفة الحقيقة.
0: أصدر قوى أبناء جبال النوبة المدنية بالولاية الشمالية بيانا أعلنت فيه أن إدارتي مدرستي حفصة بنات والفاروق بنين بمنطقة السليم رفضتا تسجيل وقبول أبناء وبنات حي صابرين للعام الدراسي الحالي وعددهم 45 تلميذ، وأكدت القوى في بيانها أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا للحق الدستوري في التعليم المكفول لكل طفل سوداني بموجب المواثيق الوطنية والدولية، معتبرة المبررات المقدمة خطوة تمييزية وإخصائية تهدف إلى عزل المنطقة وحرمان مواطنيها من الخدمات الأساسية، وطالبت والي الولاية بالتدخل العاجل والتحقيق حول القرار. الخبر الأخير في النشرة، تعقد اليوم الأحد جلسة محاكمة الأستاذ علي الزبير أمام المحكمة بالأبيض، حيث ينقل من سجن الأبيض الذي أودع فيه عقب توجيه تهم عدة ضده من بينها تغويض النظام الدستوري، وفي السياق ذاته تقرر تأجيل محاكمة الأستاذ عبد النبي أبو نعمة إلى يوم 13 من الشهر الجاري، وذلك إثر غياب جميع أطراف الدعوة عن جلسة يوم الخميس الماضي والتي لم يحضرها سوى ممثلو النيابة أو الأمن أو الخلية الأمنية إلى جانب غياب المتحري والشهود. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برنامج.

حق لخيرها شكري وقفت لذاتها عمري وحق لخيرها شكري سلام أنت ألحاني وحلمي بالهوى العذري.

0: طيب مستمعنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. طيب مستمعنا الكرام نواصل الحديث مع الأخ الدكتور في مجال الطب العلاجي والطب التتميلي أو الطب البديل الدكتور مصطفى أحمد إسحاق. دكتور مصطفى، يعني يمكن تكون من القضايا الناس بيتكلموا عنها وبالذات في في في في في مجال التجميل، يعني البنات أو النساء أو العنصر الآخر يعني بيستخدموا المنتجات المعروفة دي بكيماوياتها وسببت أضرار كثيرة جدا. هل الآن أنتوا في اللحظة الآن يعني حاليا عندكم بدائل بتقدموها لمثل هذه المستحضرات التي يعني أضرت بكثير من المستخدمين، يعني كثير من المستخدمات من النساء ومن الفتيات يعني تضرر ضرر بليغ جدا، هل عندكم الآن بدائل بتقدموها لهم وكده؟
1: يا سلام يا أخي يا أخي العزيز وللمستمع أجمع في كل أماكنها في المجال بالتحديد، وأنا تخصصت في مجال الطب التجميلي، اخترت تلك المجال نسبة لأنه في هوس بتاع مستحضر التجميل وبالصورة البلدية نحن في السودان لكل بيتوصل السن 17-18 السوق والمجتمع بترغبوا انه لازم تسمن، لازم تفتح لونه، شايفين انه دي التجاره المرغوبه لبعض الفتيات وبالذات لما تصل لمرحله العروس او تخش الجامعه، فبيعتبروا انه الزول ما مسها، بيعتبروا انه جزء من الثقافه، بيعتبروا انه جزء من الثقافه. فانا دكتور مصطفى العنبراوي اشتغلت في المجال ده بصفه كبيره جدا جدا، ولدي مبادره اسمه السمراويات، فاشتغلت في الطب التكميلي والعلاج بالاعشاب. بديت من مرحله الاساس، رجعت الاوضه الطبيعيه، لما اقول لك رجعت لمرحله حبوباتنا، الكركم والترمس والحلبة والاصفر والجنسس وقشر الرمان وقشر البرتقال، دي كلها من خيرات بلدنا بنستخلص منه. بعد الزيوت الأطرية التجميلية بنعمل منه العروقة، بنعمل منه الزبدة الطبيعية، زبدة الليمون وزبدة البرتقال، يهود تلك بننزلها بطريقة جميلة وبطريقة فعالة. قدرنا نستخلص سيرامات، السيرام الحديثة اللي بتجينا احنا بنعمل سيرامات من زيت الليمون وزيت البرتقال، بنقدر نعمل المنتجات بتاعة التسمين. عندي منتج اسمه الذهب الأخضر، ياها الحلبة المنبتة، السمسم المنبت، فيها زيت جنين القمح، فيها الزيت بتاعة الحلبة ذاتها، فيها سيارات حرارية، في عندنا العسل الطبيعي، عندنا غذاء الملكات، فدي كلها بترفع من النسبة، يعني يعني بديلا للأشياء عشان ما نمشي نضر بنات بلدنا وناسنا. فبنحاول نجتهد بقدر ما يمكن في مركزنا انه نوفر لهم كل الخدمات، وبجد يعني حسي لقينا استجابه بكميه كبيره جدا جدا. قاعدين نقدم دورات تدريبيه بانه الناس تلجا للطبيعه، الطبيعه زيها ما في، والطبيعه ليس موزيه، الطبيعه ليس موزيه، بنواجهنا مشاكل الناس دايره حاجات سريعه والسريعه موزيه، الطبيعه ما موزيه، هي بتعالج ببساطه وبتدريجيه. فالحمد لله والله يسي في وعي كويس كبير جدا جدا وماشي، ومن ضمن شغل الجمعية اللي احنا شغالين بها ماشيين في الصايد، لانه الناس نرخيبوا منه تحاول تجتهد تحافظ على الارث القوي اللي ادتنا له الطبيعة السودان السمحة. فالحمد لله لاقين قبول كبير جدا جدا في مركز العنبراوي.
0: دكتور مصطفى، يعني السودان بلد مليان بالنباتات ونباتات متنوعة وبموارد طبيعية مختلفة جدا، هل هذا التنوع الجميل يعني يمكن تستطيع عندكم، أو كيف يمكن أن تحولوا هذا التنوع إلى صناعة حقيقية للمنتجات الطبيعية حتى أنها ممكن تنافس في الأسواق الخارجية والأسواق المحلية؟
1: نعم يا أخي العزيز، يمكن أن تكون هذا الموارد جزء من صناعة مهمة في السودان، لكن الموضوع يحتاج إلى عمل مؤسسي. نحن بحاجة إلى سلسلة متكاملة تبدأ من المزارع وجمع المواد الخام ثم التصنيع والفحص والتعبئة والتسويق والتصدير. إذا استطعنا نبيع المواد الخام فقط فنحن نخسر جزء كبير جدا جدا من قيمتنا أو قيمة منتجاتنا. أما إذا حولناها إلى منتج سوداني مصنوع بخبراء سودانيين مطابق للمعايير والجودة فستكون القيمة المضاعفة أكبر، ويمكن أن توفر للصناعات فرصة عمل للشباب والنساء والمجتمع بصفة عامة. وبجد يعني السودان مليان بفرص عمل، بس كيف أنت تخلق الفرص؟ لو أنت جولت في كل أماكن السودان بالذات في المناطق الطرفية مثل جبال مرة ومحلية أبو جبيهة، كفيل جدا جدا انه يوفر خدمة عمالة بنسبة ممكن تكون 50% من الشعب السوداني. انا لفيت في كل المناطق، مشيت في منطقة ابو جبيهة في فترة اننا بحسي بنعمل فيها، لقينا في مناطق الثمار بتاعت الاشجار بتنزل تقريبا ممكن 4 أو 5 سنة الشجر ما بكون في زول اخذ منه ثمرة بتقع في الواطة. فلقيت من الوساخة لحد ساق الشجرة، هي ما وساخ وهي ثمار، ما في طريقة، الطرق ما في عشان انه الناس تصلها المنتج في امس الحوجة له، وطرق ما في عمالة، ما في مكانات تصنيع وتجفيف الفواكه او الزيوت، ما في. نحن بيجي تجينا زيوت، انا بستغرب انه بيجيك زيت السمسم، بيجيك زيت فول، بيجيك زبدة الفول من برا السودان. يعني ده نموذج بسيط جدا لأشياء نحن ما بنعرف قيمتها، بجينا معلبي من برا. يعني أنا سبحان الله في يوم من الأيام مشيت بغالة لقيت فول سوداني وفول مصري، فول سوداني وفول مصري معلب في جبل مرة. عندنا فول العلبة كانت ب14,000 جنيه الكيلو، الفول عندنا كان ب2000. لقيت شلت العلبة وزنته لقيت الكيلو بيعمل تقريبا 12 علبة، يعني 12 تضربها في 12 والكيلو ب2000. يعني وجاي انا مستورد من برا نفس فولنا، طلع برا اتعلم اضافه له ماده حافظه جاتنا راجعه. فدي الاشياء المحتاج وقفه قويه جدا جدا عشان نعبر. وما بقدر ارجع لك افسر لك، نشوف الثمار العشبه دي ذاتها فيها خشب، فيها اللحيه، فيها الثمار، والثمار فيها الزيوت، والزيوت فيها الزبده، والزبده فيه العلاج والحاجات الكثيره. لو بديت افسر
0: طيب
1: لك
0: مصطفى الحتة دي بالذات دايرة، يعني دايرة نظام إداري، يعني دايرة نظام للرقابة، نظام للرقابة العلمية والرقابة في مجال التشريعات، عشان الناس ذاتهم ينظموا الممارسة بتاعت المهنة بتاعت العلاج بالأعشاب والبدائل دي. تفتكروا إنه هل القوانين الآن موجودة مساعدة، يعني بتلبي رغبات الناس وكده، وبيساعد الناس بأنه يقدروا ينظموا يعني حياتهم وينظموا طريقة إنتاجهم للحاجات دي؟
1: والله الحقيقة أنا ممكن يعني من هنا أرفع، يعني هو ما اسمه دعوة إنما صوتي للمسؤولين تبع الدولة. نحن بحاجة كبيرة، هو المهنة محتاج يتفعل قبل ما يقضى إلى قوانين. أنا لو ما بقيت مؤهل، أنا بتأهل بعد ذلك محتاج لقانون يحكمني. أنا مشيت عملت أداء خصم في المهنة الطبية والصحية تقريبا قبل 8 سنة، وبديت أعمل تراخيص. يلا بعد التراخيص محتاج لي رغابة، ففي خياب الرغابة بيحصل بأسرع. لكن لو في أخلاقية المهنة حقيقة إن الزول بيشتغل بمهنة عالية ومحتاجين تطوير، يعني في حاجات ما بيدي أنا أحسن، دي منتجات كثير جدا محتاج أنزلها، لكن مكبل ما بقدر أقدر أعملها لأنه في حاجات كثيرة ما متوفر في السودان. فمحتاجين رغابة إنه يعني لما أنا أودي مشروع، زمان في حاجة اسمه مشروع الخريج، لما تودي مشروعك الصين وبعض الدول نهضت بإنه بتبنوا المشاريع الصغيرة زي دي. فأي زول لو بس أنا الليلة جدار أخلف تسالي، مفترض أجيب الدراسة بتاعتي أنا دار أخلفها والفترة الزمنية وتاريخ الإنتاج وبأي طريقة، مفترض يكون في دعمي. بعد ذلك يخضع لرغابة. الشغل التقليدي شغل حديث جدا، ولكن بس محتاج إنه رغابة يوصلها للمرحلة دي. فهسي في بداية الأمر قبل يسي السودان معروف يعني فيها مشاكل كثيرة جدا جدا، والحصة زي ما بقولوا اليومين ده حصة وطن. فنتمنى انه لو البلد تعافى والناس يكفت المسؤولين يرجعوا وينظروا لحته انه الرغابه وتطوير المهنه.
0: ده بجرنا طوال في انه يعني الحصول على المواد الخام وتصنيعها وتسويقها وكده، والحته بتاعت يعني يعني صيغة الجمهور المستهلك، يعني دي كلها بتحتاج لتدابير وترتيبات منكم انتو. هل بتفتكر انه يعني واجهتكم تحديات زي دي وانت من خلال تأسيسك لمشروع العودة إلى الطبيعة؟
1: أنا شخصيا في مجالي ما واجهت أي مشكلة، لأنه لما في البداية قلت لك من خيرات بلدنا كل حاجة أنا بلقاها داخل بلدنا، فبدأت بإجراءات سليمة، إجراءات من المهن الطبية ومن الصيدلة والسموم، كل الحاجات دي كل الحاجات دي كانت مراقبة وبيخضع لمعايير كويسه جدا جدا، فما لقيت مشكله كبيره جدا. دايما المشاكل بتيجي لما تجيب حاجه مستورده، وفي حسي الدوله ماشيه انه تقفل في بعض المنتجات ما بتخش البلد، هي ممكن تكون في بعض الحاجات سابق لعوانا، تعال طورني ادعمني انا ما حتاج بجد، يعني ما بنحتاج نجيب حاجه من برا، كل الحاجات ممكن نعملها داخل البلد وننتج. السودان لو قفل نفسه كده انا اروح براه وكده، قفلنا نحن برانا واتكاتفنا، وانا بصنع وانت بتصنع، انت بتعمل الكسر انا بعمل الملح وانت بتجيب الصاج وانت بتنفي تجيب الفحم، يعني حاجات كلها من داخل بلدنا نستفيد من بعض اننا حنصل الى بر الامان.
0: طيب مصطفى، سؤالنا قبل الأخير، يعني خطتكم شنو في أنكم توثقوا هذه الظاهرة، ظاهرة الطب التكميلي وظاهرة العلاج بالأعشاب وشعار العودة إلى الطبيعة؟ هل عندكم يعني تجربة للتوثيق مثلا، للتدوين؟ هل قاعدين تصدروا منشورات تثقيفية كذا؟ يعني كده كلمنا إذا عندكم محاولة زي دي.
1: الحمد لله هسه اجتمعت، بالامس كنا عندنا اجتماع كل الاطباء والاعشابيين والطب التقليدي واصحاب الحجامه واصحاب الحرف الصغيره والممارسين للطب التكميلي والتقليدي، اجتمعنا كلنا في حوار شامل وقدرنا نأسس كيان كبير جدا جدا، وزي ما وريتك الأيامات الجاية حطلع النور عشان نقدر نطور في المجال ده، وقدمنا ورقنا للدولة ولقينا قبول جميل جدا جدا من أصحاب الشأن، ودي بدينا مساحة كبيرة وودينا ورقة عمل، وإننا الرؤية البصرية الكاملة لمشروع الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب. وانا عن طريق المركز قدمت برضو ورقة كبيرة جدا بشمل ياهو العودة الى الطبيعة ومنتجات بلدنا ومن خيرات بلدنا، والحمد لله لحد هسي ما لقينا اي مشكلة، وان شاء الله خططنا انه ممكن لو في فرصة لحلقات جاية نقوم نسرد لكم كل الخطة الجاية، وحتى بدينا في تطوير ونعمل دبلومات، نعمل كورسات، نعمل دورات تدريبية. عندنا طبيب الأمين العام كان الدكتور عبد المعتصم، ربنا يدي الصحة والعافية، كان بيقدم حلقات دورية ونحن كنا نقدم في إيفنتات وبنعمل دورات تثقيفية، وزي ما قلت لك عندنا مبادرة اسمه استمراويات كان بيحدث فيها كلام كثير عن استمراويات وخيرات بلدنا، فإن شاء الله في حلقات الجاية لو ربنا مد لنا من الآجال وربنا يعافي السودان إن شاء الله تلقوا النور وتلقوا شعارنا عالي وفي كل بيت.
0: دكتور مصطفى، كلمة أخيرة، يعني ما هي الرسالة اللي أنتوا عايزين توصلوها للناس وللمجتمعات من خلال برنامج العودة إلى الطبيعة؟ وشنو يعني تطلعاتكم في أنه الفكرة، يعني فكرة منتجات بلدنا خلال السنوات القادمة يعني؟
1: طيب، الحمد لله رب العالمين، الفترة المدى حتى وجدنا نزوح كبير جدا جدا في الناس نزحت من أماكنها، وكل زول مشى لأماكن تاني، وممكن يكون لقى تنوع بتاعت الخيرات الموجودة، الشمال مش الجنوب، الجنوب مش الشمال، ولقوا خيرات إن السودان حتى لو اتقفل قفل نفسه براو إنه يستطيع أن يعيش لوحده. فزي ما قالوا سلة غذاء العالم. بجد أنا شخصيا اتأكدت تماما عن تجربة إنه نحن سلة غذاء العالم. فرسالتي للمجتمع بصفة عامة وللمسؤولين بصفة خاصة إنه الناس تحاول تتجه إلى خيرات بلدنا، الزراعة والثروة والعلاجات الطبيعية والأعشاب. الأعشاب ببدأ شفت من المطبخ، شفت من الصلصل والويكة والشاي الأخضر والشاي الأحمر والعلاجات الطبيعية. وعندنا مشروع اسمه الصيدلية الخضراء، يعني بيخش في كمية من المستحضرات الدوائية. ورسالتي أخيرة للسمراويات السودان ولبنات السودان، في شعر كان بيقول: يا ابنتي إن أعدت آية حسن يزيل جسمك وأغلق فم زيادة التبرج لفظ، فجمال النفوس أسمى وأغلى، يصنع الصانعون ورد ولكن وردة الروض لا تداري شكلها. فالزول يحافظ على البشرة الجميلة السمحة بالجاب بالفطرة، فخيرات السودان متوفرة بكل حاجة أنت محتاجة له. فإن شاء الله نحن في مركز بنحاول نطور الحاجات دي ونوصل لكل زول في بيته.
0: شكرا جزيلا للأخ الدكتور مصطفى أحمد إسحاق عثمان، التقني الثاني في الطب التكميلي، وهو صاحب شعار العودة إلى الطبيعة والعلاج بالأعشاب. مستمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنبا الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنتناول قرار الحكومة السودانية باستبدال العملة في ظل ظروف استثنائية فرضتها استمرار الحرب وتداعياتها القاسية. الكلام ده جاء الإعلان عنه في آخر اجتماع للجنة العليا لاستبدال ولتغيير واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر. لكن بواجه الاقتصاد السوداني تعقبات كبيرة تتمثل في تشتت الكتلة النقدية، فالتقديرات بتشير لأنه أكثر من 97% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. الشيء الثاني، الانقسام الجغرافي والإداري القسري المفروض على الشعب السوداني في حكومة الخرطوم ونيالة، وتداعيات استمرار الحرب جزأت البلد لجزئين. وده طبعا بيثير تساؤلات جادة حول آليات تطبيق وتعميم استبدال العملة في جميع الولايات في ظل الانقسام الإداري والجغرافي. ومن بين التحديات الانهيار المستمر لسعر الصرف والارتفاع المسارع لأسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم اللي أثقلت كاهل المواطن. في تحديات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وده بيعتبر يعني تغيير العملة إنه هل يكون يعني إجراء فني جراحي ينقذ الاقتصاد أم إنه خطوة محفوفة بالمخاطر لتزيد يعني من اضطراب الأسواق وتعمق أزمة الثقة في النظام المصرفي. وكيف يمكن للبنك المركزي إدارة الملف الشائك ده في ظل انقسام الموارد وتراجع الإنتاج؟ فما هي التبعات المتوقعة على حركة التجارة وسعر الصرف والمعاش المواطنين؟ لمناقشة المحاور دي والتحديات الفنية والاقتصادية، يسعدنا أن ينضم لنا المحلل السياسي والخبير الاقتصادي والمصرفي دكتور هاشم عبد الله الرحمة. دكتور هاشم، أهلا ومرحبا بك. وبداية، هل حتنجح الحكومة السودانية والبنك المركزي في السيطرة على الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي بفكرة استبدال العملة ده، ولا يمكن يعني تكون حتواجه تحديات كبيرة في القصة دي؟
4: السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا أفتكر الحكومة حينما اندلعت الحرب كان خراب كبير جدا يعني في العاصمة وفي بعض الولايات، وحتى البنوك يعني فتحت ونهبت والموارد فيها كلها في الخزنة كلها سرقت يعني، طبعا عندنا المشكله في انه في لحظه ديك الغارات حتحصل شنو يعني، لانه اصلا ما كان في ما كان في في ما اقول ما في دوله، لكن ما كان في شغل واضح جدا في ما يختص بال اداره الدوله، بس كانت في حاله حرب والبلوش نهبت من البنوك وملك السودان، مش كثيرة طبعا من المحلية ومن الأجنبية، وده طبعا ما كان في طريق إنه الناس يعملوا حاجة عشان تعاد هذه البروجة في السنة التي نهبت. وده طبعا أخيرا لما الدولة رجعت وتعافت في بعض المواقع وزارة المالية وملك السودان وملك كلها كانت تبدأ من بر العاصمة، كان كله في السودان، والتحكم في المال وفي السيولة وفي البنوك كانت متعطلة كلها، والمال كان في أيدي الناس، والناس يأتون الناس يسرقوا القروش، وطبعا دي مجموعة كبيرة جدا من الناس اللي أصلا يعني دخلوا نهب البنوك والشركات والمؤسسات وما خلوا حاجة يعني كل شيء. يبقى الشغلانية هسه كلها مرتبطة بأنه لما بنك السودان رجع الآن بالعاصمة وبدأ يمارس عمله، وزارة المالية أيضا وبعض الوزارات، الخلل الموجود يعني أنت تتكلم عن السيطرة على الكتلة النقدية، هي ذات بين الكتلة النقدية دي وهي في أيدي الناس، والجهاز المصرفي ده أصلا من زمان الناس ما كانت بتودع فيه موارد، يعني كان السوق كله أو التعامل في التجارة كله ناس وجهم في فيها فيها في في في في في خزينة يعني خزينة عين أو في مكاتب أو في محلات أمن عندهم في البيوت، يعني كان نادر إنه ما يكون في توريد في البنوك يعني للأسف، والبنك الصوب يشتغل بجنوب ما بيشتغل بأموال المودعين بيشيلها بيحولها من من من من من من من الالتزامات عليه حول الأصول ووزعها كمرابحات ومشاركات كلها برضه وظيفة البنك يعني يأخذ الموارد على المواطن ويوظفها في إنه يوزع بشكل تسهيلات للعملاء، وده كان متوقف يعني. أنا بتأكد إنه زلمة معقدة جدا يا أختي الكريمة، وبنك السودان أخيرا هو بدأ الشغل، وما كان طريق إنه العملة تتغير يعني حتى القديم والجديد، لأنه أصلاً أوردي هي سرقت وهربت خارج السودان باعتبار المسألة خلاص يعني هي بقت الناس بتشتري بقروش المواطن ذاته ومسلوبة بقروش البنوك يعني للأسف يعني. المهم طبعاً حصل التغيير، لكن طبعاً التغيير كان بطيء جداً يعني، بدأ بالسودان وبدأ وين وبدأ في بعض الولايات، وما زال لسه قروش السوداني القديمة شغالة يعني في بعض المناطق الغير آمنة. افتكر مثلا هي زادة ما يعني حسم مسألة الشغل والموارد والسيطرة على الكتلة النقدية، وهي أصلا ما موجودة في الجهاز المصرفي، دي مشكلة على الزمن يعني عشان ترجع.
3: يعني كيف حتتعامل الدولة مع تحديات استبدال العملة في الولايات غير الآمنة أو مناطق النزاع اللي منع يعني تجذير الانقسام الاقتصادي؟
4: وبعدين قرار ما أسر قرار استبدال سعر الصرف ومعدل التضخم والاستقرار الاقتصادي، طبعا أكيد حيكون في تضخم والسعر طبعا في النهاية نقص، ما في إنتاج ما في عائد، ما يتصل في النهاية بسبب السعر بيشو بينك يكون في إنتاج، والإنتاج هو اللي بيأتي من الأولاد الصعبة وركز السير، إذا كان المثلة في النهاية ما في عملات مرة عشان تستورد السلع الأساسية للمواطن أو الحاجات المطلوبات المطلوبة للمصانع والإقلاب، يتوقع بعد ذلك المثلة هي في النهاية يشتري من السوق الحر أو السوق الموازي، السوق الموازي في النهاية طبعا سوق بتاع مضاربات، ودي مشكلة يعني ما أفتكر السير حيحدث في اللحظة دي اللي يكون فيه إنتاج. أما فيما يختص بكيف تتعامل الدولة مع التعيدات الاستبدال في الولايات الغير آمنة، طبعا دي في النهاية مربوطة بحسم التمرد. نفتكر مثلا دي كلها مربوطة بأنه كيف أنا نحسم التمرد له وبتين ما زال في النهاية مطلوبات، لكن ما نفتح باب للتدخل الخارجي، نفتح باب للحاجات اللي انتوا شايفينها بنفسكم يعني. هو في النهاية الأمم المتحدة بتفرض يعني هو الولايات المتحدة تفرض يعني عدم دخول الرئيس للخاطرة الأمم المتحدة فيها أكثر من كده. وفي النهاية هذا مخطط معروف، الأزال بيغالين في شو بيعمل في شو عارفين بيعمل في شو يعني. يفكوا السودان ده، لأن يخلوا دولات متناحرة قسمون، ذا المخطط حابوا ناس يفهم كده، الشعب الثاني يفهم الكلام ده، فكان ما حد ينتهي ليلة وبكرة. المخطط ده مستمر ولن ينتهي إلا الناس يكونوا كلهم صف واحد في حماية البلاد يعني. الناس دي في النهاية قاصدين الكلام ده يعني، سبب الحرب دي مستمرة في دارفور، والتغذية دي والسلاح كله في النهاية عاوزين نصل لدارفور، تبقى دولة غير زي ما حصل في ليبيا وحصل في اليمن وحصل في مناطق معروفة انتوا عارفين حظ شنو يعني. افتكر الحكايه كلها مربوطه للسعر ولا سعر الصرف والحاجات ده كله ما بينتهي الا البلد، الناس البلد دي تكون متعافيه من التمرد. ده الحل عشان انك الاستثمار يهبط طبيعته والناس ترجع تشتغل والمصانع تدور والانتاج يزيد، ده كله لازم يكون في استقرار. طالما الحرب دي مستمره ما في استقرار، وحيصل زي ما قال الدولار والاقلام حيصل لعشرات وعشرين وحيمشي لا لا نهاية، ودخل عامل حاصل هم قصدين كلام ده يعني، لأنه ما بينتاج أيتو ربما يسير كل ما أقدر أقول يعني.
3: لحد هنا نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعي الراديو دمنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي اتناولنا فيه قرار الحكومة باستبدال العملة، واستضفنا الخبير المصرفي والمحلل السياسي الدكتور هاشم رحمة، ونشكركم على حسن الاستماع والمتابعة. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأحد الموافق 11/10 للعام 2026. عشرات القتلى والجرحى في غارات جوية على مناطق التعدين الحدودي مع مصر ومعدنون يتهمون الطيران المصري. جنوب دارفور 14 قتيل حصيلة الاشتباكات المسلحة في عد الفرسان. مدينة الأبيض دوي انفجارات متكررة خلال هجوم بالمسيرات استمر حتى 5 صباحا. مقتل سوداني ضمن 12 شخص وإصابة 309 في هجوم على مطار الملك خالد بالرياض. الخرطوم تصف الهجوم على مطار الرياض بالسعودية بانتهاك للقانون الدولي وتهديد لأمن الطيران. وزارة الخارجية السودانية تعلن تضامنها مع المملكة العربية السعودية عقب هجوم على مطار الملك خالد. إصابة مواطن برصاص فرد من القوات المشتركة داخل سوق الطواحين بوادي حلفة ومقتل مواطن في كبكابية بشمال دارفور برصاص مسلحين مجهولين. اجتماع مرتغب غدا بين تحالف صمود واللجنة الخماسية لبحث ترتيبات العملية السياسية. تحالف صمود يدين هجمات الحوثيين على المطارات والمنشآت المدنية في السعودية. منتدى المنظمات الأفريقية في داكار يناقش تطورات الحرب في السودان وغياب المساءلة. غياب النيابة والأمن والشهود يتسبب في تأجيل محاكمة القيادي بحزب الأمة عبد النبي أبو نعمة بمدينة الأبيض. محكمة الأبيض تنظر في قضية المعلم علي الزبير المتهم بتغويض أمن

الولاية الشمالية ترفض تسجيل أكثر من 45 طالب وطالبة بمدرستين في منطقة السليم. قوى أبناء جبال النوبة تندد بحرمان أطفال حي صابرين من التعليم. إغلاق معبر أشكيت الحدودي وسط تصاعد الاحتجاجات على السياسات الاقتصادية بوادي حلفة. لجنة المعلمين تعلن التصعيد وتطالب برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 500,000 جنيه. لجنة المعلمين تدعو لتشكيل لجان الإضراب بجميع الولايات وتتمسك بتحسين الأجور، وتقول إن صرف متأخرات 4 أشهر لا ينهي الأزمة. لجنة المعلمين تطالب بصرف المرتبات قبل يوم 5 من كل شهر ومعالجة أوضاع معلمي دارفور وكردفان. الجمارك تنفي إعادة 3 بواخر وتكشف تفاصيل إعادة 136 سيارة مخالفة. ارتفاع أسعار الخبز وتراجع وزنه وزيادات في العدس والزيت والسكر بأسواق مدينة الأبيض. ارتفاع أسعار الخبز بالخرطوم والولايات وشوال الدقيق يقفز من 87 إلى 116 ألف جنيه. تجمع المخابز يقول الخميرة ترتفع من 150 إلى 270 ألف جنيه والزيت من 120 إلى 260 ألف جنيه. أصحاب المخابز ارتفاع تكلفة العمالة من 7,000 إلى 9,000 جنيه وشوال الأكياس من 30 إلى 90,000. ولاية الخرطوم ترصد أكثر من 700 طائرة في غابة الصنط خلال فعاليات اليوم العالمي للطيور المهاجرة. غابة الصنط توثق 450 طائر من البط صفار الوجه ضمن عمليات الرصد البيئي. النادي مشاهدة الطيور يرصد مئات الطيور المائية والمهاجرة في غابة الصنط بالخرطوم. مسوحات بيئية بغابة الصنط تكشف تنوعا في الطيور المهاجرة والمستوطنة رغم آثار الحرب. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. شكرا للمتابعة، وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 11 أكتوبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة عشرات المعدنين الأهليين على الحدود السودانية المصرية، وهجوم جديد بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض. هدوء حذر في الدمازين واستمرار المعارك في أم درفاء بالنيل الأزرق، ومقتل شاب برصاص مسلحين في كبكابية بشمال دارفور. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات عدة الفرسان بجنوب دارفور إلى 14 شخص، ومحتجون يقلقون الحظيرة الجمركية ومعبر أشكيت في وادي حلفا. وفاة أكثر من 1800 شخص في جبل مرة بسبب سوء التغذية، وارتفاع أسعار الخبز بالخرطوم والولايات بسبب زيادة تكاليف الإنتاج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريما. قتل عشرات المعدنين الأهليين في غارات جوية استهدفت منجم حنجيلة في منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، وذلك يوم الجمعة والسبت. ونشر معدنون أهليون مقاطع فيديو توثق الغصف الجوي مشيرين إلى مقتل وإصابة العشرات، مؤكدين أن الطيران المصري هو من نفذ العملية، كما تداولوا أسماء لضحايا الغصف من بينهم نحو 20 شخص من منطقة ود الحليو بولاية كسلة، وآخرون من مناطق متفرقة في دارفور وولاية القضارف وغيرها. وأضاف أحد المعدنين في هذا الخصوص:
1: اليوم يا مجرى شهر 10 السيد البرهان، الرسالة لازم تصلك الساعة 10 الطيران دي دقة اليوم.
0: واصلت مسيرات قوات الدعم السريع هجماتها على مدينة الأبيض، حيث استهدفت المدينة منذ الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد. وأوضح مواطنون أن الهجوم استمر حتى الساعة الخامسة صباحا وسط دوي انفجارات متكررة في مناطق متفرقة من المدينة. كشف مصدر عسكري لراديو دبنجة أن الأوضاع في الدمازين تشهد هدوءا بعد انتشار الكتيبة الاحتياطية، مشيرا في الوقت نفسه إلى تزايد حركة النزوح من الدمازين والرصيرس إلى سنار ومدني والخرطوم. وأشار المصدر إلى استمرار المعارك بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في منطقة أم درفاء المدينة 7 في محلية ود الماحي. وأشار المصدر إلى أن أغلب المناطق في الكدالو لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. تجددت التوترات الأمنية والاقتصادية في مدينة وادي حلفة بالولاية الشمالية إثر إصابة مواطن بجروح متفاوتة نتيجة تعرضه لطلق ناري أطلقه فرد يتبع لقوة مساندة للجيش داخل سوق الطواحين، مما أشعل حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين والتجار، مشيرين إلى وقوعها في منطقة مدنية مكتظة. من جهة أخرى، شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إقلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي، تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية. وطالب المحتجون بالإلغاء الفوري لحظر الاستيراد ورفض قرار إيقاف الاستيراد الشخصي، إلى جانب التراجع عن السياسات والجبايات الباهظة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل، قفل كل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل بضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. أي منطقة أخرى، حلف المدينة الوحيدة الخاطين فوق كرفانة تحت أمن اقتصادي جنب الحظيرة الجمركية عشان يضايقوك في أكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الإيصالات والجودة والكلام الفارغ. الضريبة الجمركية، أنا بدفع ضريبة داخل الشهادة الجمركية 17%، بضاعة لسه ما وصلت التاجر، أنت بتشيل فيها ضريبة في حلفة ليه؟ حلفة تشيل فيها ضريبة 157% في العفش الشخصي و1% في العفش العمومي اللي هو بتاع الشركات. يبقى انت بتشيل الضريبة ده على اساس شنو؟ وادفع لك ضريبة في حلفة تاجر رضا يدفع لك في حلفة، وفي حين انه البضاعة ما وصلت تمشي في كبر دونجل يقول لك انا ما معترف بضرائب حلفة، تدفع تاني يدفعوك، تمشي ام الطيور تاني يدفع، جبايات جبايات في كل المحطات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور عن تسجيل 1852 حالة وفاة بسبب سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشيرة إلى أن مناطق سيطرتهم تشهد كارثة إنسانية بسبب تدفق النازحين. وقال مجيب الرحمن الزبير رئيس السلطة لراديو دبنجا إن المنطقة تشهد انتشار للمجاعة وتفشيا لسوء التغذية بشكل واسع بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشير إلى تسجيل وفيات متزايدة يوميا بين الأطفال وكبار السن بسبب الجوع وسوء التغذية، وأضاف في هذا الخصوص:
3: ومن منبر إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: وحول التعليم قال مجيب الرحمن الزبير إن عدد الأطفال النازحين الذين يتسربون من المدارس سنويا يقدر بنحو 2631 طفل بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم قدرة الأسرة على دفع الرسوم وتوفير مستلزمات الدراسة، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات بتوفير إمدادات غذائية منتظمة وكافية للأسر وتوفير مواد الإيواء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، بجانب إنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية وإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وكذلك الرعاية الصحية والطبية، وذلك بإنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة بتوفير اللقاحات وأدوية الوقاية داخل تجمعات النازحين، كما يتطلب الأمر خدمات للدعم النفسي المتخصص للأطفال والفئات الأشد ضعفا لتجاوز صدمات النزوح والجروح. أيضا عملية التعليم واستمراره، وذلك بإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال وعدم تسربهم من المدارس، كما يتطلب الأمر توفير سبل عيش بتوفير مشاريع ودعم مالي لتلبية الاحتياجات العاجلة بحرية وبكرامة.
0: كشف المدير التنفيذي لمحلية عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور صديق الهادي دبكة لراديو دبنجا عن ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة إلى 14 قتيل، مؤكد احتواء الموقف واستقرار الأوضاع الأمنية حتى صباح الجمعة. وكانت اشتباكات قد اندلعت في المدينة يوم الخميس جراء تنفيذ أمر قبض بحق متهم في سوق المدينة بواسطة ضابط من قوات الدعم السريع، قبل أن تتطور إلى مشاجرة وإطلاق نار أسفر عن مقتل الضابط والمتهم إلى جانب وفاة آخرين في المواجهات التي اندلعت لاحقا. وأضاف دبكة في هذا الخصوص:
4: وقع حادث عرضي كده، حادث يعني نتيجة لتنفيذ أمر قبضي في السوق، و بعد ذلك نتج عنه مضاربة، والمنفذ الأمر ذاته القائد بتاع الدعم السريع، والمهم حصلت مضاربة، المتهم ضرب القائد، وبعد ذلك نقول الاثنين إلى المستشفى وتوفوا في الحال، وحصلت بعض المناوشات كده، وفي النهاية يعني أسفر عن قتل 14 شخص.
0: قتل الشاب موسى حسين محمد صوم الذي يبلغ من العمر 33 عام جراء إطلاق نار نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية يوم الجمعة في مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور، وبحسب ما نقلته منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن شهود عيان وأحد أقاربه، فإن موسى وهو ناشط مدني خرج حوالي الساعة 8 من مساء يوم الجمعة لتفقد أسرته في حي برقي، وأثناء عودته إلى منزله في حي العامرية شرق مدينة كبكابية اعترض طريقه مسلحون يستغلون دراجة نارية وأطلقوا عليه النار مما أدى إلى مصرعه في الحال. قال الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع الذي سينعقد غدا بين وفد القوى المدنية الرافضة للحرب واللجنة الخماسية يأتي في إطار التشاور وتقديم رؤيته لترتيب العملية السياسية والتحضير لها، وكانت الخماسية قد التغت مجموعة الدول الرباعية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم التوافق على ما تطرحه الخماسية والرؤية التي قدمتها الرباعية في سبتمبر للعام 2025. وأضاف جعفر حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم التوافق ما بين ما تطرحه الخماسية أو ما تقوم به وما بين رؤية الرباعية المقدمة في سبتمبر 2025. لذلك بنفتكر دي خطوة مشجعة لبداية ترتيب المشهد السياسي والعملية السياسية القادمة.
0: قال الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة إن الارتفاع المشهود في أسعار الخبز بالعاصمة الخرطوم والولايات يعود بصورة مباشرة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الأساسية ومشتقات صناعة الخبز. وأشار عكاشة في تصريح لراديو دبنجا إلى أن سعر شوال الدقيق ارتفع من 87,000 إلى 116,000 جنيه، بينما غفزت أسعار الخميرة من 150,000 إلى 270,000 جنيه، وزاد سعر الزيت من 120,000 إلى 260,000 جنيه، إلى جانب ارتفاع تكلفة العمالة من 7,000 إلى 9,000 جنيه. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: ارتفاع مشتقات صناعة الخبز كاملة كلها، الدقيق، الخميرة، الزيت، المحسنات، الأكياس، كل المشتقات صناعة الخبز زادت، فتبغى يعني بيزيد العيش طبعا للأسف. يعني الناس حاسة بالناس وعارفة ظروف الناس، لكن لا يعني ما عندنا خيار. الدقيق زاد من 87 ل 116، الخميرة زادت من 150 ل 270، الزيت زاد من 120 ل 260، العمالة زادت من 7000 ل 9000.
0: دعت لجنة المعلمين السودانيين المعلمين في جميع المدارس والولايات إلى الانخراط في لجان الإضراب استعدادا للمرحلة المقبلة، وتمسكت اللجنة في بيان لها برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 500,000 جنيه، وأكدت اللجنة أن صرف 4 أشهر من المتأخرات لا يسقط بقية الحقوق ولا يعالج أزمة الأجور المتفاقمة. قتل مقيم سوداني و11 آخرون جراء هجمات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم السبت، وأدانت وزارة الخارجية السودانية الاعتداءات واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية. وفي ذات السياق أدان تحالف صموت الاعتداء معربا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية. انعقدت في مدينة داكار بالسنغال جلسة بعنوان تطورات النزاع المسلح في السودان يوم الجمعة ضمن أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية الأفريقية الذي اختتم أعماله يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ستبدأ أعمالها غدا الاثنين. وتحدث في اللجنة السفير علي الجندي وعبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثله عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وقال السفير علي الجندي لراديو دبنجا إن الجلسة تناولت قضية الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات المسلحة وضرورة وقف الحرب في السودان وتأثير التدخلات الخارجية والجذور التاريخية للنزاع في السودان وغياب المساءلة والإفلات عن العقاب منذ الاستغلال، بجانب الجرائم التي ارتكبها أطراف النزاع. وأضاف السفير علي الجندي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: الجلسة دي باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، تناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية للحرب وتأثيرها في استمرار الصراع، أيضا تم التطرق للمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة.
0: من جهته قال عبد الباقي جبريل رئيس مركز السودان للمعرفة لراديو دبنجا إن منتدى المنظمات غير الحكومية في داكار جدد قراراته بشأن حماية المدنيين في السودان وضرورة إجراء تحقيق أممي مستقل حول اتهامات استخدام السلاح الكيميائي، وقال إن إحدى عضوات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكدت اهتمام المفوضية بقضية استخدام السلاح الكيميائي في السودان ومتابعتها اللصيقة. وأضاف عبد الباقي جبريل في هذا الخصوص
8: موضوع الأسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية دي دعمتها المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات مع أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأنه المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابعه بصورة لصيفة حتى يتم معرفة الحقيقة.
0: أصدر قوى أبناء جبال النوبة المدنية بالولاية الشمالية بيانا أعلنت فيه أن إدارتي مدرستي حفصة بنات والفاروق بنين بمنطقة السليم رفضتا تسجيل وقبول أبناء وبنات حي صابرين للعام الدراسي الحالي وعددهم 45 تلميذ. وأكدت القوى في بيانها أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا للحق الدستوري في التعليم المكفول لكل طفل سوداني بموجب المواثيق الوطنية والدولية، معتبرة المبررات المقدمة خطوة تمييزية وإخصائية تهدف إلى عزل المنطقة وحرمان مواطنيها من الخدمات الأساسية، وطالبت والي الولاية بالتدخل العاجل والتحقيق حول القرار. الخبر الأخير في النشرة: تعقد اليوم الأحد جلسة محاكمة الأستاذ علي الزبير أمام المحكمة بالأبيض، حيث ينقل من سجن الأبيض الذي أودع فيه عقب توجيه تهم عدة ضده من بينها تغويض النظام الدستوري. وفي السياق ذاته تقرر تأجيل محاكمة الأستاذ عبد النبي أبو نعمة إلى يوم 13 من الشهر الجاري، وذلك إثر غياب جميع أطراف الدعوة عن جلسة يوم الخميس الماضي والتي لم يحضرها سوى ممثلو النيابة أو الأمن أو الخلية الأمنية، إلى جانب غياب المتحري والشهود. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
9: راديو دبنجا. يقدم
10: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات سودانية. هذه الحلقة مخصصة للتعليم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. نستضيف الأستاذ علي سعيد المختص في المناهج وأحد المؤسسين للمبادرة الشعبية للتعليم من أجل وضع منهج جديد. نرحب به وسيتحدث في البداية عن تاريخ التعليم وتاريخ المناهج، ثم ينتهي إلى وضع المعلم الآن وما يجب أن يكون عليه. أهلا به ومرحبا.
12: تحياتي لك أستاذ إبراهيم، وتحياتي لراديو دبنجا ولبرنامجكم العظيم الرائد في التوعية على مستوى السودان كله، وأشكرك جدا على مشاركتي معكم في هذا اليوم الجليل، يوم المعلم. حقيقة تاريخ المعلم السوداني مليء بالفخر والاعتزاز، يعني المعلمون هم من أول من قاوموا الاستعمار في فترات مختلفة في تاريخنا الحديث والمعاصر، وسكوا في سبيل ذلك العرق والدماء، وأول من قاموا بإنشاء المدارس الأهلية كنوع من المقاومة الوطنية الشعبية للاستعمار عن طريق رفع وعي الجماهير وذات الأمية من الشعب حتى يعرف قدره ويعرف تاريخه أمجاده تاريخ أجداده، وبالتالي تكون عنده العزة والكبرياء أن يرفض الخضوع لأي مستعمرة أو أي جهة تمس بسيادته وتمس بحرية استقلاله. المعلمين بعد أكتوبر 64 حقيقة تجمعوا مرة ثانية، لأن أول يعني نقابة المعلمين سجلت عام 1948، وكان حامل الطلب بتاع التسجيل هو أستاذنا الكبير المرحوم محمد معجوب سليمان شورى رحمه الله، هو الذي سجل أول نقابة المعلمين في الدولة وأصبح عندها نقابة المعلمين. وبعد كده بدأ الإنجليز يطردوا المعلمين، يطردوا المعلمين بالذات التقدميين والمعلمين اللي بيحملوا فكر ورأي ويناضل الاستعمار مع تلاميذ ومباعوا التلاميذ والأهالي، وبالذات معلمين البتاهيات والأوليات في الوقت ذاك والوسطيات هم اللي كانوا، والمعلمات أنا ما أنسى أبدا المعلمات كانوا في الريف، هم حملة المشاعل، هم اللي بدوا توعية الريف السوداني. وكان المعلم هو الأستاذ المربي، وكان هو حلال المشاكل، وكان هو المأزون، وكان يوم الجامعة، وكان هو الناصح، وكان هو الشخصية الأساسية في القرية عندنا في الريف، ولذلك كان هو من حملة المشاعل. ولذلك نعتبر أنه وليس هذا انحيازا فئويا لمهنة المعلمين، ولو أنه الانحياز للمهنة التعليم ما عيب، بالعكس هو فخر واعتزاز. يعني المعلم هو خالق وصانع الأجيال، هو الذي يعلم الكلمة، هو الذي يحمل المعرفة، هو الذي يبسطها حتى يفهمها الناس ويعو. وبعد أكتوبر 64 المعلمين تجمعوا مرة أخرى وأصروا على أنهم ينشئوا نقاباتهم مرة تانية. كانوا أربع نقابات في الوقت ذاك، كان نقابة المجلسيات، كان عندنا نظام اسمه المدارس المجلسية تابع المجالس البلدية والمدرسة الأولية، ثم المدرسة الوسطى، ثم المدرسة الثانوية. فالمعلمين ناضلوا في سبيل قضيتين، قضية ضم المدارس المجلسية، إلغاء المدارس المجلسية ضمها إلى المدرسة الابتدائية الأولية، وفي نفس الوقت العمل على مجانية التعليم وديمقراطيته بحيث التعليم يعم كل السودان للفقراء والأغنياء عن طريق مجانية التعليم، بحيث أنه ما يكون في فوارق طبقية بين التلاميذ، ده ابن فلان وده ابن فلان. وفي نفس الوقت ناضل في سبيل ترقية المهنة، وسموها في سبيل ترقية مهنة التعليم. يعني المعلمين حتى في مطالبهم لم يطالبوا بزيادة الأجور والترقيات بشكل مباشر، لكن تكلموا عن ترقية مهنة التعليم. وترقية التعليم كان عن طريق يعني تطوير التعليم نفسه، ولذلك مثلا كان بيفكروا في أنه الطفل كل ما مسكناه أطول مدة ممكنة في مرحلة الأساس، كلما قدرنا أن يعني نمنع رديف للأمية، لأنه كان النظام هو أربع سنوات ابتدائي، أربع سنوات وسطى، وأربع سنوات سوري بعدين بقت الأولية بقت ابتدائي، وأربع سنوات ثانوي. كان بيحصل امتحان عام وبعد مجموعة من التلاميذ ما بينجح بيمشي الشارع، وبالتالي أطفال في سن مبكرة جدا سن 7 و8 و10 و12 سنة يمشي الشارع لأنه ما نجح عشان يمشي المدرسة الوسطى. الناس من الوسطى للثانوية أيضا ما بينجحوا، ما بيجيب درجات دخلهم من الثانوية فيمشي الشارع، ونفس الشيء من الثانوية للجامعة أو للتعليم العام. فكانوا المعلمين بينادوا بأنه يدمجوا سنتين من النظام الأولي إلى النظام الوسطى، ويعملوا حاجة يسموها الثانوية العامة، وبعدين الثانوية العليا سنتين، والثانوية التخصصية أو الأكاديمية سنتين. وده كان على أساس أنه الامتحانات نفسها تكون امتحانات مبرمجة، بحيث أنه ما تكون بس على الحفظ والتلقين، بقدر ما يكون فيها امتحانات حول الاستيعاب، حول الفهم، حول الإدراك، حول القدرات، حول المهارات، سواء كانت مهارات ذهنية أو مهارات عقلية أو قيم أو غيره كان، بحيث الامتحان يتنوع، بحيث أنه كل تلميذ يلاقي في الامتحان ما يستطيع أن يجاوب عليه، وفي نفس الوقت تكون تربية. ولذلك المعلمين فكروا في أنه النقابات الثلاثة اللي هي الابتدائيات والوسطيات والثانوي كلهم مع بعض يعملوا تنظيم واحد هو اتحاد المعلمين. وفعلا تأسس اتحاد المعلمين سنة 65-66، وكان من أقوى اتحادات المعلمين في العالم العربي، وكنا أحد أعمدة اتحاد المعلمين العرب، وكنا نحن تقريبا في داخل اتحاد المعلمين العرب الاتحاد الوحيد الذي اجتمع يعني حوله بقية النقابات الأخرى، خاصة في المنافسة كان ما بين الأردنيين والسوريين، ما بين العراقيين والمصريين، وكان دائما في تنافس بهذا الشكل. كان حمامة السلام هي نقابة اتحاد المعلمين السودانيين. وفكر في أيام نميري في أنه نعمل على أنه يتعمل المؤتمر القومي، مؤتمر قومي للتعليم، لطرح قضايا لتطوير التعليم وترقيته والانتهاء من النظام القديم للتعليم إلى نظام جديد، يعني تغيير فلسفة التعليم بحيث التعليم يكون عنده هدف ما نفس الأهداف القديمة اللي كانت على يد لورد كرومر وينجد باشا وسير كان مدير عام المعارف، وبعدين كان مدير أيضا كلية غوردون، أول مدير كلية غوردون اللي هو جيمس كيرل. أنا آسف جدا، يمكن بحكم السن شوي بقينا بعض الأشياء تسقط مننا. جيمس كيرل كان هو مدير أول مدير لكلية غوردون التذكارية، وكان أول مدير للمعارف في الوقت ذاك. هو وضع الأهداف الثلاثة، عايز عمال مهرة وصغار كتب وصغار محاسبين بوكيبرز، وعايز التعليم بحيث أنه يوعي الناس عشان يعرفوا القوانين ويطيعوها ويمشي عليها، بقصد أنه يخضعوا الشعب السوداني ما يتمرد، ما يطالب بالاستقلال وكده، ما يخرج على القوانين. النقابات اتحاد المعلمين كان بينادوا بأنه بديمقراطية ومجانية التعليم يبقى التعليم إلزامي بالذات التعليم العام. وفعلا الحصل أنه المدارس الكبيرة زي طاقات وزي واد سيدنا وزي حنتوب، وبعدين الفاشل لما تأسست، وبعدين تأسست دنقلة، وتأسست مدرسة مدارس تانية في مدرسة ملكال الثانوية، وكان في رومبيك الثانوية، دي مدارس كلها بجانب الخرطوم الثانوية القديمة أولاد، وخرطوم الثانوية القديمة بنات، سمو اسمها مدرسة خرطوم الجديدة، وكان بيسموها مدرسة شورى، لأنه شارك متور المسألة دي، مدرسة الخرطوم الجديدة بنات. وبدأت العملية في التوسع، وبدأ فعلا العملية بتاعت الترقية في التعليم. لكن للأسف كان في نفس الوقت كان في محاربة شديدة ومقاومة شديدة للنهضة بتاعت التعليم في الوقت ذاك، فكنا نادي بالتعريب مثلا، لأنه كان التعليم في يبدأ من اللغة الإنجليزية، تبدأ من الوسطى والطلبة يمشي للثانوي، في الثانوي يدرسوا كل العلوم باللغة الإنجليزية مع التربية الإسلامية واللغة العربية. فكنا بنادي بالتعريب على أساس أنه في قرارات اليونسكو وفي الأبحاث التربوية اتضح أنه التعليم بلغة الأم والمذر تانج التلميذ بيستوعب ويستوعب المعرفة بمقدار 90% على اللغات الثانية، وباللغات الثانية هم كان قدرة التلميذ ما بزيد عن 70 وكم 70%. وكل لذلك عايزين نعرب التعليم، بمعنى أنه التعليم يتحاول يكون باللغة العربية بالذات في التعليم العام، مع عدم إهمال اللغة الإنجليزية بنفس الجودة والإمكانيات اللي كانت موجودة عليه في النظام التعليمي. لكن للأسف زي ما قلنا، سواء كان مجلس البريطاني أو بعض العناصر المرتبطة به من داخل التربية والتعليم كانوا ضد هذه المسائل بقوامها بشدة. فلما التعريب كان يعني اتجاه عام وطاغي، قاموا اختاروا المعلمين اللي يترجموا المواد ترجمة حرفية، فبقينا نلاقي المدرس العلوم مثلا يجي يسألك يقول لك يا أخي الكويجن بتاع المسألة الفلانية نعملها كيف، المعادلات الرياضيات تتعامل كيف بالعربي. فكان هو ذاته لأنه درس باللغة الإنجليزية سواء كان جامعة خرطوم سواء كان الجامعة الأمريكية والجامعات الأجنبية درسوا باللغة الإنجليزية، فكان صعب جدا أنهم تحول فجأة للعربي. فكان التعريف في الحقيقة هبط بالتعليم ولم يقدمه إلى الأمام، بدل ما نحن نعرف التعليم بمعنى أنه نعمق المعارف ونزيدها ونضيفها وتحولها معارف متقدمة وما تكرار لتاريخ المعارف. يعني مثلا كنت أنا ببورسودان رئيس شعبة العلم اسمه جون كولكارني هندي، أقول له Good morning Mr. John Kulkarni، يقول له Hello Mr. سعيد، أقول له يعني How are you؟ I'm okay. How is science؟ يقول له Science، ويضحك Science، I'm teaching science to as introduction to introduction to introduction to introduction to the history of science. يعني أنا بدرس المدخل إلى المدخل إلى المدخل إلى المدخل لتاريخ العلوم ولا أدرس العلوم نفسها. والتعريف الحقيقة ما غير المسألة دي، التعليم بقى بندرس نحن نفس العلوم القديمة. في 63 امتحان الطلبة بتاعين اللي جاي من سنة من الوسطى إلى أولى ثانوي، امتحناهم في الأريثماتيكس اللي امتحنوها طلبة سنة رابعة ثانوي سنة 64 ترجم لها اللغة العربية. اللي نجحوا في الامتحان من طلبة سنة أولى ثانوي كانوا 60% من الطلبة. ده يدل على أنه التعليم كان شكلي ولم يكن أساسا لتطوير القدرات والمهارات والإمكانيات بالنسبة للتلاميذ. وحقيقة نضال المعلمين ما توقف بس عند النضال في سبيل ترقى التعليم، بشغل في عملية التوعية مع النقابات، وشكلوا يعني ثلاثي ما بين اتحاد الموظفين ونقابات عمال السودان، ثلاثي ثم المجلس الأعلى للنقابات كان اتحاد المعلمين جزء منها، واشتغل في العملية الوطنية والعملية السياسية بشكل راقي جدا جدا لغاية ما ضربت للأسف الشديد بعد 1971-72 بعد انقلاب هاشم العطا، وبدأ في إضعاف عملية التعليم لأنه بدأ يدركوا العناصر ضد التعليم ضد التطور في السودان أنه التعليم هو مفتاح أساسي للتوعية ولتوعية الجماهير بالذات للطالب بحقوقه ومصالحه وتعرف مصالحه، وبالتالي أقعدوا بالتعليم وفرضوا على الناس تاني التعليم تاع الحفظ والتلقين، المعلم يلقن والتلميذ يحفظ، ويبقى الخريج لازم يكون الذي يحفظ، والذي يحفظ هو الذي ينجح في الامتحان، والذي يفهم ولا يحفظ ولا هو الذي يرسب في الامتحان لأنه ما أقدر يجاوب على الأسئلة بتاعتهم. وبقت في المراحل المختلفة في التعليم العام، والتعليم العام بقدر يرفض الأمية دائما بكل مرحلة من الابتدائي للإعدادي، بقى الإعدادي في الآخر للإعدادي ومن الإعدادي للثانوي. أطفال بيمشي الشارع لأنه فشلوا، وأطفال يمشي الشارع لأنه ما في مدارس كافية ومقاعد كافية في المرحلة التي تليها. وأصبح عندنا اللي بيدخلوا إذا كان بيدخلوا 100 طفل في القبول للمدارس في سن التعليم، بنلاقي لما نجي للمرحلة نهاية التعليم العام نلاقي أنه امتحنوا للجامعة تقريبا لا تعد 40% أو 40% يطلع منهم ناس لا سندخل الجامعة ويكون عنق الزجاج التي تصفي عملية التعليم في آخرها. نحن الآن في المبادرة الشعبية للتعليم بنعمل على إلقاء المنهج القديم، المنهج وليس المنهج، نحن نتكلم عن منهج كاريكولم ولا نتكلم عن سيلبوس، نتكلم عن منهج بمعنى الفلسفة التي تقوم على بناء الإنسان من جميع النواحي، الناحية العقلية، الناحية الجسدية، الناحية الروحية، لأنه الثلاثة مكونات دي وتكوين الإنسان، الإنسان جسد وروح ومخ، مخ بيعمل يقوم بالعمليات العقلية، الجسم بيحمل العقل والروح وهو اللي بيقوم بالحركات المختلفة والوظائف المختلفة الحيوية بالنسبة للجسم، والروح هو الذي يغذي الاثنين العقل والجسم كل القيم والاتجاهات والميول والعواطف والتركيبات النفسية وغيرها والوجدان وغيرها من المسائل التي تربي في الإنسان تخليه هو إنسان، يعني تخلي الإنسان إنسان مختلف عن الكائنات الأخرى بإنسانيته، مخلوق يتكلم ويفهم ويدرك، وبالتالي تربى عنده مشاعر إنسانية اللي هي مختلفة عن الكائنات الأخرى في الوجود. المبادرة الشعبية بتعمل على هذا، ولذلك بتقول إنه بناء الإنسان من جميع النواحي هو بناء إنسان عصري، وتحول المدرسة من مدرسة ملقنة إلى مدرسة تكسب التلاميذ الخبرة من خلال تجربة التلاميذ، التلميذ اكتسب الخبرة من تجاربه الشخصية التي قام بها، يستطيع أن يعتمد على نفسه ويعلم نفسه بنفسه، فيبقى من نحن بنقدم التعلم على التعليم، بنعتبر التعليم إملاء لأن المدرس يلقن والتلميذ يتلقى. لا، نحن عايزين المعلم يكون مرشد وموجه وصديق وناصح، والتلميذ يكون هو الذي يقوم بعملية التعلم بكل التجارب اللي بيقوم بها بيدخل فيها ويكتسب منها الخبرة، فتكون مدرسة تعمل على أن تكسب التلاميذ الخبرة في داخلها وفي خارجها، سواء كان في المجتمع أو في داخل إدارة المدرسة، من خلال تكوين المدرسة التربوي نفسه من ناحية الحدائق، المعامل، المسرح، الملاعب الرياضية، الداخليات، الاستوديو بتاع الفنون، الموسيقى والتمثيل والمسرح والأنشطة المختلفة بالنسبة للتلاميذ اللي احنا بنسميها أنشطة لا صفية، ما في اسمها أنشطة لا صفية، كلها أنشطة جزء من العملية التعليمية. الأهداف التربوية بتتقسم طبعا لكل مرحلة عندها أهدافها، ولكل علم عنده أهدافه، ولكل حصة عنده أهدافه، ولكل فترة عنده أهدافه، عشان بعدين نقيس قياس صحيح ونشوف إلى أي مدى نحن حققنا الهدف من بناء الإنسان في هذه المرحلة، وصلنا لها إلى أي قدر في نموه الجسدي والعاطفي وال يعني الروح يعني والعقلي، يعني كيف إحنا قدرنا ننمي القدرات العقلية اللي هي قادرة قدرات الفهم والاستيعاب والإدراك والتحليل والتركيب والتفكيك والإبداع والخلق والابتكار إلى آخره. بطريقة دي بنلتقي للمحتوى، المحتوى اللي هو عبارة عن المعلومات والقوانين والمعارف اللي تقوم بها العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية المختلفة، جغرافيا والتاريخ وعلم النفس والمسائل ترتبط بالحياة الاجتماعية، بجانب الأنشطة الأخرى التي يقوم بها التلاميذ هم يدرسوا هذه المعارف. ده المحتوى، المحتوى لازم يكون عبارة عن مواد دراسية تدرس ومعها مقابلة أنشطة يقوم بها التلميذ في داخل المدرسة، كمثلا عندنا المواضيع بتاعت المشاريع، التعلم بالمشروع، التعلم بحل المشاكل، ما ناخد تلميذ مثلا في التاريخ نودي لغاية تنبس في الشمالية يشوف الآثار في تنبس، يشوف الآثار في دير الغزالة، يشوف الآثار في كريمة، في البركل، في غيره، في البجراوية، ويكتب هو ما رآه ويستنتج من ما رآه ما يراه، فبالتالي يكون قادر على الإبداع وقادر على الفهم والاستيعاب مما أدركه هو من خلال تجربته الشخصية. وممكن أبداً نأخذ الأطفال للمصانع يشوفوا العمليات الصناعية ماشية كيف، العمال بيعملوا في شنو، والمكنات بتشتغل كيف، وساعة العمل وإدارتها بتتم كيف، إدارة المصنع بتتم كيف، المواد الخام تطلع من وين، تطلع كيف، أو تدخل كيف وتطلع كيف، وتطلع من وين وتطلع شنو، وتعبئة بتكون بياض طريقة، والطفل يأخذ مذكرات بهذه العملية ويكتب هو ما رآه من خلال تعبيره واستنتاجاته وتقييمه لما رآه، ويقدم مقترحات حول ما رآه نفسه، وهكذا. النوع ده من التربية العملية بالنسبة للتلميذ هو اللي بنقصد بها المحتوى اللي هو الدرس وتطبيقه عمليا في الواقع الحياتي والبيئة اللي بيعيش فيه التلميذ. نجي بعدين لإعداد المعلمين. إعداد المعلم هو أن احنا بنخليه يفهم المنهج العصري، يفهم ما هي الأهداف بتاعت المنهج العصري في التربية، تربية جديدة، ما التربية التقليدية القديمة، يعني أنك أنت بتبقى صديق التلميذ، مرشد التلميذ، أنت التيوتر بتاع التلميذ، مش المعلم اللي شايل عصايه وكارب وشه وعامل نفسه حازم يدق الترابيزه يدق الصبوره ويدق الولد يشتمه يقول انت ساقط انت فاشل، يعاقبه بدنيا يعاقبه يعني معنويا والى اخر هذه المسائل. لا، المعلم يبقى صديق ويكون شخص موضع ثقه وتقدير بالنسبه للتلاميذ ويقتدي بالتلاميذ جزء من التربيه ايضا، زي ما اشوف ابوه راجل محترم راجل يعني يجد وضعه في داخل المجتمع يفخر بابوه في نفس الوقت يفخر بمعلمه اللي هو الاب الثاني له اللي هو بيربيه في المدرسه. ولذلك تربيه المعلم هي جزء من العمليه التعليميه المهمه جدا بتغيير كل المعارف والسيستم الموجود في كليات التربيه، وفصل كليات التربيه من الجامعه ما تكون كليه جامعيه تخرج اكاديميين، لا تكون معهد مهني لتدريب واعداد وتاهيل المعلمين للمراحل المختلفه. يوم المعلم، المعلم والتلميذ هم المدرسه، بدون تلميذ وبدون معلم ما في مدرسه. يعني المعلم حيعلم منه اذا كان براه، والتلميذ حيتعلم كيف اذا كان براه، والمعلم والتلميذ هم اللي بيكونوا المدرسه. وده اللي بدا في العصر اليوناني القديم عن طريق افلاطون لما عمل المدرسه بشكلها اللي بنعرفه هسه الان، وتطور طبعا من التاريخ القديم حتى الان. فالمعلم هو الاساس، هو العمود الفقري في العمليه التربويه التعليميه في داخل المدرسه. عشان كده مهم جدا نهتم بالمعلم، تأهيل المعلم وتدريبه وإعداده وتثقيفه وكل الأشياء دي واجب أساسي فرض عين على أي حكومة ولا أي نظام إنه تقوم به. لأنه إذا كان الناس جادين في إنهم يطوروا المجتمع وينقلوه إلى مراحل متقدمة ويستفيدوا من إمكانيات الدولة اجتماعيا واقتصاديا ويستفيدوا من كل القدرات اللي عندنا، فعلى الدولة أن تهتم بالمعلم أولا وأخيرا. المهن الوحيد اللي بوفر المهن الأخرى، المعلم هو الذي يخلق القضاء ويخلق ويبني المهندسين والأطباء والحكام والسياسيين والرؤساء إلى آخر هذا الكلام، هو اللي بيقوم بالعملية دي من غيره. ما في غير المعلم، هو الذي يصنع التاريخ ويصنع الأجيال المختلفة اللي هي بعدين تصنع التاريخ بنفسها. ولذلك إذا أردت أن تهدم أمة فعليك بالمعلم، أهمل المعلم، حقر المعلم، هين المعلم، خل المعلم اجتماعيا ما يساوي شيء، وبالتالي خلاص يبقى المعلم اللي ما عنده قدرة وما عنده شخصية وفقير لا يستطيع أن يلقى قوة نفس قوة يومي، تخيل حيعمل شنو بالنسبة لتلاميذه؟ إذا كان هو شايل هم الدنيا كلها، أولاده حيتعلموا كيف، حيدفع إيجار البيت كيف، حيمشي بالمواصلات كيف، حياكل كيف ويشرب كيف، وبكرة حيكون كيف بالنسبة له، هو بفكر في ده، تخيل حيعلم التلاميذ شنو كل المشاكل اللي عنده حينقول للتلاميذ طوالي. ولذلك المقصود بأن المزارة تنتهد أمه فعليك بالمعلم، وإذا معلم متخلف حيديك تعليم متخلف حيديك أمه متخلف. لذلك المعلم الأهمية مكان أنه يكون مرتب، هو أعلى المرتبات في الدولة، ونحن بنقول كلام ده بملء فمنا لأنه ده ما قصة بتاعت مبالغ على الإطلاق. لأن إذا كان ما هو اللي بياخد أعلى مرتب في الدولة يبقى كيفه يطلع تلاميذ اللي يبقوا قضاء ويبقوا مهندسين وأطباء، يبقى دخولهم بالشيل فلاني، هو لا يستطيع، ما يعني ما عنده حتى حق الكفاف. معلم متى بيشتكي يقول مرتبه لا يكفي ثمن مبيت غاز، فتخيل هذا، تخيل هذا التحقير. أنا ربيتك يا أخي، عملتك قائد جيش وعملتك رئيس وزراء وعملتك طبيب وعملتك مهندس، في الآخر يا أخي تديني ما لا يقيم الأود؟ أنا أعلم الناس كلهم أولادي ما قدر أعلمهم ودون المدرسة؟ وذلك المعنى أن يكون عنده أعلى الدخول، يعني إذا ما كان مع الدخول الأعلى يكون هو الأعلى، أو إذا كان هو الأعلى على الأقل يكون مع الدخول الأعلى. دي واحدة. اثنين، لازم ترقية المعلمين تكون عندها سيستم خاص بالمعلمين. التربية والتعليم بيقولوا في الخدمة المدنية، الخدمة المدنية إنها يعني الكادر بتاعها كادر مهني إداري تربوي فني، أربع أشياء في مهني واحد. المعلم هو المربي، هو المهني، هو الفني، هو التربوي، هو الإداري. كل حاجات دي بيقوم بها. احتمال الطبيب يكون إداري يكون طبيب، المهندس يكون إداري يكون طبيب، لكن يكون إداري يكون مهندس فني يعني، لكن المعلم بيقوم بأشياء أخرى تماما يعني. المعلم ما عنده وقت للعمل، المعلم بيحضر الدروس ويمشي يدرس لها التلاميذ، يتابع التلاميذ في كل حياتهم اليومية أثناء اليوم الدراسي، يصح الكراسات التلاميذ، يتابع الواجبات بتاعتهم ويصححها، ويجي يحضر اليوم الثاني وما ينوم إلا بالليل. احنا كنا بنوم الساعة 11-12 بالليل، وانت بتنوم في ذهنك بكرة هتعمل شنو بالنسبة للتلاميذ. المعلم شغل 24 ساعة، ما عنده ساعة عمل محددة. إذا كان ساعة العمل القانونية 8 ساعات، المعلم يشتغل 24 ساعة سواء كان صاحي ولا نايم. فلذلك حتى لو قسناها بساعة العمل، المفروض المعلم يكون أعلى الرواتب. اثنين، المعلم توفر له كل الأدوات والأجهزة والمعطيات الثقافية من كتب ومراجع وأجهزة إذاعية وأجهزة بتاع التسجيل وكمبيوتر وتلفونات ذكية. لازم تتوفر له بأقل الأثمان إذا ما كانت مجانا. تتوفر له أنه ما بيشيله بيتنفع بها هو. الشيء اللي بيقرأه وبيتعلمه بيمشي ينقل لتلاميذه. الوعي اللي بيكتسبه بيمشي ينقل للتلاميذ، ينقل للمجتمع كله. فهو المعلم ما حقه، يعني بيكتسبه ما حقه. التلاتة، المعلم تعطى له عطلة عطلة وتدفع له التذاكر مجانا لأي مكان في العالم، يمشي لبلاد العالم ويشوف المعلمين ازاي يكتسب منهم خبرة، ويشوف التجارب بتاعتهم، يشوف الجديد في العلوم التربوية، يشوف الطريقة الجديد في المدارس، يشوف الطريقة الجديد في طرق التدريس. يعني هو بيتعلم أشياء جديدة، لما يمشي الأجازة ما بقعد ساكت، يمشي يتعلم أشياء جديدة ويجي مرة تانية. المعلم لازم يكون عنده سكن مجاني، يكون السكن مجاني، يكون مرتاح اجتماعيا، ما يكون محتاج. وتخيل المعلم، أنا يجي درس ولدي في البيت، الولد اللي بيدرسه أنا يجيني البيت عشان يدرسه البيت، ودي مرتب، أدي أجر على العمل بتاعه. ما أنا زيه زي أي سباك، زيه زي أي عامل، مع الاحترامي الكامل للعامل والسباك، كل واحد في مهنته. فالتلميذ تاني هنا ماشي الفصل بعيد، ليش كيف يعني؟ ما هو المخدم بتاعي، هو لي نعمتي. التلميذ تحوله هو لي نعمة أستاذه. وتمام بالجلال الأستاذ لما يكون ما لاقي يعني، هيعمل شنو؟ هلجأ للدروس الخصوصية.
10: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00 40.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع

0: طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي. يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد في خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكونوا قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 11 أكتوبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة عشرات المعدنين الأهليين على الحدود السودانية المصرية، وهجوم جديد بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض. هدوء حذر في الدمازين واستمرار المعارك في أمدرفاء بالنيل الأزرق، ومقتل شاب برصاص مسلحين في كبكابية بشمال دارفور. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات عدة الفرسان بجنوب دارفور إلى 14 شخص، ومحتجون يقلقون الحظيرة الجمركية ومعبر أشكيت في وادي حلفا. وفاة أكثر من 1800 شخص في جبل مرة بسبب سوء التغذية، وارتفاع أسعار الخبز بالخرطوم والولايات بسبب زيادة تكاليف الإنتاج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل عشرات المعدنين الأهليين في غارات جوية استهدفت منجم حنجيلة في منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، وذلك يوم الجمعة والسبت. ونشر معدنون أهليون مقاطع فيديو توثق الغصف الجوي، مشيرين إلى مقتل وإصابة العشرات، مؤكدين أن الطيران المصري هو من نفذ العملية، كما تداولوا أسماء لضحايا الغصف من بينهم نحو 20 شخص من منطقة ود الحليو بولاية كسلة، وآخرون من مناطق متفرقة في دارفور وولاية القضارف وغيرها. وأضاف أحد المعدنين في هذا الخصوص:
1: اليوم يوم عشرة، شهر عشرة السيد البرهان، الرسالة لازم تصلك الساعة عشرة، الطيران دي دقت اليوم.
2: الله وليم الوقت
1: يقول لا
0: واصلت مسيرات قوات الدعم السريع هجماتها على مدينة الأبيض، حيث استهدفت المدينة منذ الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد. وأوضح مواطنون أن الهجوم استمر حتى الساعة الخامسة صباحا، وسط دوي انفجارات متكررة في مناطق متفرقة من المدينة. كشف مصدر عسكري لراديو دبنجة أن الأوضاع في الدمازين تشهد هدوءا بعد انتشار الكتيبة الاحتياطية، مشيرا في الوقت نفسه إلى تزايد حركة النزوح من الدمازين والرصيرس إلى سنار ومدني والخرطوم. وأشار المصدر إلى استمرار المعارك بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في منطقة أم درفة المدينة 7 في محلية ود الماحي. وأشار المصدر إلى أن أغلب المناطق في الكدالو لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. تجددت التوترات الأمنية والاقتصادية في مدينة وادي حلفة بالولاية الشمالية إثر إصابة مواطن بجروح متفاوتة نتيجة تعرضه لطلق ناري أطلقه فرد يتبع لقوة مساندة للجيش داخل سوق الطواحين، مما أشعل حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين والتجار، مشيرين إلى وقوعها في منطقة مدنية مكتظة. من جهة أخرى، شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إقلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي، تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية. وطالب المحتجون بالإلغاء الفوري لحظر الاستيراد ورفض قرار إيقاف الاستيراد الشخصي، إلى جانب التراجع عن السياسات والجبايات الباهظة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل، قفل كل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل بضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. أي منطقة أخرى، حلف المدينة الوحيدة الخاطين فوق كرفانة تحت أمن اقتصادي جنب الحظيرة الجمركية عشان يضايقوك في أكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الإيصالات والجودة والكلام الفارغ. الضريبة الجمركية، أنا بدفع ضريبة داخل الشهادة الجمركية 17%، بضاعة لسه ما وصلت التاجر، أنت بتشيل فيها ضريبة في حلفة ليه؟ حلفة تشيل فيها ضريبة 157% في العفش الشخصي و1% في العفش العمومي اللي هو بتاع الشركات. يبقى انت بتشيل الضريبة ده على اساس شنو؟ وادفع لك ضريبة في حلفة تاجر رضا يدفع لك في حلفة، وفي حين انه البضاعة ما وصلت. تمشي في كبر دنقل يقول لك انا ما معترف بضرائب حلفة، تدفع تاني يدفعوك. تمشي ام الطيور تاني يدفع، جبايات في كل المحطات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور عن تسجيل 1852 حالة وفاة بسبب سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشيرة إلى أن مناطق سيطرتهم تشهد كارثة إنسانية بسبب تدفق النازحين. وقال مجيب الرحمن الزبير رئيس السلطة لراديو دبنجا إن المنطقة تشهد انتشار للمجاعة وتفشيا لسوء التغذية بشكل واسع بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشير إلى تسجيل وفيات متزايدة يوميا بين الأطفال وكبار السن بسبب الجوع وسوء التغذية، وأضاف في هذا الخصوص:
2: ومن منبر إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: وحول التعليم قال مجيب الرحمن الزبير إن عدد الأطفال النازحين الذين يتسربون من المدارس سنويا يقدر بنحو 2631 طفل بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم قدرة الأسرة على دفع الرسوم وتوفير مستلزمات الدراسة، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات بتوفير إمدادات غذائية منتظمة وكافية للأسر وتوفير مواد الإيواء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، بجانب إنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية وإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وكذلك الرعاية الصحية والطبية، وذلك بإنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة بتوفير اللقاحات وأدوية الوقاية داخل تجمعات النازحين، كما يتطلب الأمر خدمات للدعم النفسي المتخصص للأطفال والفئات الأشد ضعفا لتجاوز صدمات النزوح والجروح. أيضا عملية التعليم واستمراره، وذلك بإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال وعدم تسربهم من المدارس، كما يتطلب الأمر توفير سبل عيش بتوفير مشاريع ودعم مالي لتلبية الاحتياجات العاجلة بحرية وبكرامة.
0: كشف المدير التنفيذي لمحلية عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور صديق الهادي دبكة لراديو دبنجا عن ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة إلى 14 قتيل، مؤكد احتواء الموقف واستقرار الأوضاع الأمنية حتى صباح الجمعة. وكانت اشتباكات قد اندلعت في المدينة يوم الخميس جراء تنفيذ أمر قبض بحق متهم في سوق المدينة بواسطة ضابط من قوات الدعم السريع، قبل أن تتطور إلى مشاجرة وإطلاق نار أسفر عن مقتل الضابط والمتهم إلى جانب وفاة آخرين في المواجهات التي اندلعت لاحقا. وأضاف دبكة في هذا الخصوص:
4: وقع حادث عرضي كذا، حادث يعني نتيجة لتنفيذ أمر قبضي في السوق، وبعد ذاك نتج عنه مضاربة، والمنفذ الأمر ذاته القائد بتاع الدعم السريع، والمهم حصلت مضاربة، المتهم ضرب القائد، وبعد ذاك نقول الاثنين إلى المستشفى وتوفى في الحال، وحصلت بعض المناوشات كده، وفي النهاية يعني أسفر عن قتلي 14 شخص.
0: قتل الشاب موسى حسين محمد صوم الذي يبلغ من العمر 33 عام جراء إطلاق نار نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية يوم الجمعة في مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور، وبحسب ما نقلته منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن شهود عيان وأحد أقاربه، فإن موسى وهو ناشط مدني خرج حوالي الساعة 8 من مساء يوم الجمعة لتفقد أسرته في حي برقي، وأثناء عودته إلى منزله في حي العامرية شرق مدينة كبكابية اعترض طريقه مسلحون يستغلون دراجة نارية وأطلقوا عليه النار، مما أدى إلى مصرعه في الحال. قال الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت جعفر حسن لراديو دبنجة إن الاجتماع الذي سينعقد غدا بين وفد القوى المدنية الرافضة للحرب واللجنة الخماسية يأتي في إطار التشاور وتقديم رؤيته لترتيب العملية السياسية والتحضير لها، وكانت الخماسية قد التغت مجموعة الدول الرباعية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم التوافق على ما تطرحه الخماسية والرؤية التي قدمتها الرباعية في سبتمبر للعام 2025. وأضاف جعفر حسن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
5: لغاية الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم التوافق ما بين ما تطرحه الخماسية أو ما تقوم به وما بين رؤية الرباعية المقدمة في سبتمبر 2025. لذلك بنفتكر دي خطوة مشجعة لبداية ترتيب المشهد السياسي والعملية السياسية القادمة.
0: قال الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة إن الارتفاع المشهود في أسعار الخبز بالعاصمة الخرطوم والولايات يعود بصورة مباشرة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الأساسية ومشتقات صناعة الخبز. وأشار عكاشة في تصريح لراديو دبنجة إلى أن سعر شوال الدقيق ارتفع من 87,000 إلى 116,000 جنيه، بينما غفزت أسعار الخميرة من 150,000 إلى 270,000 جنيه، وزاد سعر الزيت من 120,000 إلى 260,000 جنيه، إلى جانب ارتفاع تكلفة العمالة من 7,000 إلى 9,000 جنيه. وأضاف عكاشة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
6: ارتفاع مشتقات صناعة الخبز كاملة كلها، الدقيق، الخميرة، الزيت، المحسنات، الأكياس، كل المشتقات صناعة الخبز زادت. فتبغى أيام بيزيد العيش طبعا للأسف، يعني الناس حاسة بالناس وعارفة ظروف الناس، لكن لا يعني ما عندنا خيار. الدقيق زاد من 87 ل 116، الخميرة زادت من 150 ل 270، الزيت زاد من 120 ل 260، العمالة زادت من 7000 ل 9000.
0: دعت لجنة المعلمين السودانيين المعلمين في جميع المدارس والولايات إلى الانخراط في لجان الإضراب استعدادا للمرحلة المقبلة، وتمسكت اللجنة في بيان لها برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 500,000 جنيه. وأكدت اللجنة أن صرف 4 أشهر من المتأخرات لا يسقط بقية الحقوق ولا يعالج أزمة الأجور المتفاقمة. قتل مقيم سوداني و11 آخرون جراء هجمات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم السبت، وأدانت وزارة الخارجية السودانية الاعتداءات واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية. وفي ذات السياق أدان تحالف صموت الاعتداء معربا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية. انعقدت في مدينة داكار بالسنغال جلسة بعنوان تطورات النزاع المسلح في السودان يوم الجمعة ضمن أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية الأفريقية، الذي اختتم أعماله يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ستبدأ أعمالها غدا الاثنين. وتحدث في اللجنة السفير علي الجندي وعبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثله عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وقال السفير علي الجندي لراديو دبنجة إن الجلسة تناولت قضية الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات المسلحة وضرورة وقف الحرب في السودان وتأثير التدخلات الخارجية والجذور التاريخية للنزاع في السودان وغياب المساءلة والإفلات عن العقاب منذ الاستغلال، بجانب الجرائم التي ارتكبها أطراف النزاع. وأضاف السفير علي الجندي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: الجلسة دي باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، تناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية في الحرب وتأثيرها في استمرار الصراع، أيضا تم التطرق للمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة.
0: من جهته قال عبد الباقي جبريل رئيس مركز السودان للمعرفة لراديو دبنجا إن منتدى المنظمات غير الحكومية في داكار جدد قراراته بشأن حماية المدنيين في السودان وضرورة إجراء تحقيق أممي مستقل حول اتهامات استخدام السلاح الكيميائي، وقال إن إحدى عضوات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكدت اهتمام المفوضية بقضية استخدام السلاح الكيميائي في السودان ومتابعتها اللصيقة. وأضاف عبد الباقي جبريل في هذا الخصوص
8: موضوع أسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية بعامتها المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات مع أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأن المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابع بصورة لصيقة حتى يتم معرفة الحقيقة.
0: أصدر قوى أبناء جبال النوبة المدنية بالولاية الشمالية بيانا أعلنت فيه أن إدارتي مدرستي حفصة بنات والفاروق بنين بمنطقة السليم رفضتا تسجيل وقبول أبناء وبنات حي صابرين للعام الدراسي الحالي وعددهم 45 تلميذ، وأكدت القوى في بيانها أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا للحق الدستوري في التعليم المكفول لكل طفل سوداني بموجب المواثيق الوطنية والدولية، معتبرة المبررات المقدمة خطوة تمييزية وإخصائية تهدف إلى عزل المنطقة وحرمان مواطنيها من الخدمات الأساسية، وطالبت والي الولاية بالتدخل العاجل والتحقيق حول القرار. الخبر الأخير في النشرة، تعقد اليوم الأحد جلسة محاكمة الأستاذ علي الزبير أمام المحكمة بالأبيض، حيث ينقل من سجن الأبيض الذي أودع فيه عقب توجيه تهم عدة ضده من بينها تغويض النظام الدستوري، وفي السياق ذاته تقرر تأجيل محاكمة الأستاذ عبد النبي أبو نعمة إلى يوم 13 من الشهر الجاري، وذلك إثر غياب جميع أطراف الدعوة عن جلسة يوم الخميس الماضي والتي لم يحضرها سوى ممثلو النيابة أو الأمن أو الخلية الأمنية إلى جانب غياب المتحري والشهود. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
9: راديو دبنجا.
10: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
11: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
10: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00-31-08-00-0-0-0-4-7-0.
9: راديو دبنجا يقدم

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كندكات وميارم. الليلة نسلط الضوء على ملف الصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع في مراكز الإيواء ومناطق النزوح. وضيفتنا اليوم عضو اللجنة التمهيدية لنغابة أطباء السودان دكتورة أديبة إبراهيم السيد. أهلا بك دكتورة أديبة معنا في كندكات وميارم. دكتورة أديبة خلينا نبدأ من مراكز الإيواء. شنو أكثر مشاكل الصحة الإنجابية اللي بتقابل النساء والحوامل في الوقت الحالي؟
2: السلام عليكم. شكرا راديو دبنجا لإتاحة هذه الفرصة لكي نعبر عن ما يقول الآن بلادنا في الوضع الراهن. تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء. خلال هذه الحرب الكارثية نساء السودان يدفعن فاتورة باغض الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفتران للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا في هذه الحرب المرؤومة.
1: في ظل نقص الإمكانيات والمستلزمات بتتعاملوا كيف مع حالات الحمل الخطر والولادات الطارئة؟
2: في جزء في هذه الحرب المجؤومة بيعانا للتعرض لتهجير القسري والنزوح والمعاناة والقلق والموت والمرض حتى في أماكن الإيواء ومراكز النزوح والغصب بالطيران والخطف والمجاعة والمرض والموت وأفشع الجرائم طبعا اللي هي الاغتصابات اللي حصلت كثيرة وعندنا في الحقل الصحي بس في أكثر من 1200 حالة يعني مرض الحقل الصحي ما بيسايبيه في وضع كارثي قوي جدا اللي هو بيكون في حالة مزرية إما نزيف إما عندهم جروح في المهبل إما جروح ذات التهابت لأنه الوصمة بتاعت المجتمع ما جاءت المستشفى لحد ما دخلت فيه غيبوبة وممكن تطلع منها أو ممكن تتعرض لمضاعفات أكثر. وبرضو النسور البولي اللي هو البول الغير إرادي وده بتعرض له النساء حصلون أكثر تكرير الاغتصاب في نفس اللحظة. والله دي يعني مشاكل كبيرة جدا المفروض يخضعوا لبروتوكول. البروتوكول ذاته فيه نقص هون للوصمة أول ما يعني توقف النزيفة وتعمل لون الإجراءات الأولى وتدون جزء من البروتوكول عشان يراجعين تاني بيكونوا جوا أسامي وهمية بيدخلوا بيقولوا ما عايزين يتكلموا بيمشوا تاني ما بيجوا يعني في أشياء كثيرة جدا صعوبات صادفتنا. فبرضو الانهيار الكامل حصل للبنية التحتية ده من ويلات هذه الحرب في حصل انهيار كامل وتام في جميع المرافق الصحية في الحقل الصحي دمرت حوالي 180% من المراكز والمشافي دي خرجت من الخدمة. أغلب الكوادر الصحية هاجرت. أغلب المنظمات التطوعية خرجت من الخدمة. في حوالي 57 منظمة طلعوا. فجأت يعني عمت البلد المجاعة وارتفاع الحال. نيار الوضع الصحي ده أدى لانتشار كثير من الأمراض زي الكوليرا وحمى الضنك والملاريات والسول وسوء التغذية. بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات عندنا 176 ألف امرأة حامل دي بيعانى من سوء التغذية وكذلك في 850 ألف مرضع برضو بيعانى من سوء التغذية 45 ألف طفل دي ماتوا من سوء التغذية من بداية الحرب والحد الآن. الوفيات في الوضوء بالنسبة للحوامل، عندنا 680 امرأة حامل توفوا أثناء يعني الولادة أو أثناء السيريز أو الانتقال من منطقة لأخرى، ومع مضاعفات الحاصلة اليونس والتغذية الحاصلة اليوم، وأيضا يكون المناعة قلت شديد جدا.
1: شنو أكثر الأدوية والمستلزمات الطبية اللي بيدعانوا من نقص حاد فيها، وده مؤثر كيف على صحة النساء والأطفال؟
2: فمع السيريز الكامل فدي كلها الحالات الصعبة جدا مرت بالنساء أثناء فترة الحرب، ويعني بنجد إنه الاهتمام بصحة النساء الإنجابية أصبحت في عدم رعاية صحية كاملة، وده أدى للخلل في كل ما ذكرت. عندنا يعني في وسائل كثيرة مفروض نتبعها وفي تحديات الحلول الفورية وحلول مستقبلية. بالنسبة للحلول الفورية أنا بشوف يعني إنه الانتهاكات جميع المرضى النساء معاناة في الحرب ونزوحهم من منطقة لمنطقة وتكدسهم في دور العيون ومعسكرتنا السوداء في جو يخلو من الأمان وشحب الماء والغذاء.
1: بالنسبة للنساء اللي تعرضوا للعنف الغائم على النوع الاجتماعي والاغتصاب، شنو الخدمات الطبية والدعم اللي بتقدروا تقدموا لهم في الظروف دي؟
2: لابد من حلول يعني قوية ومحكمة لإنغاز ما يمكن إنغازه، وهذه الحلول التوعية مهمة جدا، التوعية العامة والفعلية داخل هذه المراكز للإيواء والمعسكرات وفي القرى وفي الحتات الهائلة وفي الحتات الموجودين فيها، تكون في توعية وكيف يتغذن وكيف يعني يحافظوا على صحتهم من التدهور الحاصل. تاني نقدم لهم الرعاية الصحية والغذائية، مثلا يعني ننقل المرضى من نساء وكبار السن والنساء أصحاب الإعاقة لأماكن قريبة من المشافي العاملة في الأماكن الآمنة أو الشبه آمن، عشان تلقوا الرعاية الصحية وإنجاب في وجه صحي. يعني أغلب الموت الحوامل من عدم الرعاية الصحية وجهل الغابلات، يعني الغابلات الصحية ديل هم اللي بيقوموا بالتوليد في الأماكن، في احتمال يمكن تكون ولادة غير سرية، يمكن يكون المشيمة تحيط فيه بالبليدين وإزاز البليدين ويؤدي لفقد حياة الطفل والأم، وده حاجات مهمة جدا ومهمة يطلقوا الرعاية، فلازم ننقلهم للأماكن القتال. ثانيا داخل دور الإيوادة لابد من الاهتمام بصحة النساء المرضعات والحوامل، توفير غذاء خاص لهم، علاج الأنيميا، الاهتمام بتطعيم الأطفال والأمهات معا. التطعيم مهم جدا وده السبب في نقل أمراض الطفولة للأطفال انعدام التطعيم. تاني بنجد المراهقات اللي بتراوح أعمال ما بين 11 ل 16 زي بتعرض للتحرشات والضياع والاغتصاب، وأحيانا إرسال لجمع الحطب وجلب الماء، بتعرض للاغتصاب والمداغيات بكل أنواعها. فلا بد من نهتم بيها ونعاون بس التوعية وخلق جو لتعليمها ودراسة في مراكز النزوح وفي المعسكرات، لأنه نخلق لهم جو عملي وبيئة صالحة. ثاني العمل على الاتصال بكل المنظمات التطوعية والدولية والأهلية، يعني عشان تقوم بدعم إيجابي في هذه الحالة، زي يعني معاناة من عدم القوة الصحية، عدم التغذية الجيدة للحوامل، عدم الاهتمام بصحة النساء عامة. فنطلب دعم من هذه المنظمات كما ذكرت. عندنا المقاومة الإيجابية، يعني نشوف المنظمات النسائية الفعالة والمثمرة في وجود داخل المعسكرات وكده، يقوموا بتوعية بس يعني مساعدة كاملة للنساء الحوامل. ثانيا نشوف الحلول المستقبلية بعد.
1: وأخيرا بالنسبة للمتطوعين والكوادر الطبية الشابة، كيف ممكن يساهموا بصورة عملية وفعالة في دعم العمل الطبي والميداني؟
2: بعد الحرب نشوف نعمل كأطباء على حلول مستقبلية زي استئساس البديل الصحي، ونوقف بعد وقف الحرب. يعني في المستقبل لازم نوضح خطة وسياسات بديل الصحة وإنشاء مراكز خاصة للأم والطفولة للاهتمام بصحة النساء الجنابية، وتوفير مراكز للرعاية الصحية الأولية، متابعة الكشف الدوري للنساء، والاهتمام بالتغذية السليمة والتطعيم في ظل الجو صحي، ومتابعة تحديد النسل كل الرعاية اللي تتلاحظ الإنجاب والطفولة. شكرا.
1: دكتورة أديبة إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا. مستمعات ومستمعين راديو دبنجا، دي كانت حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم، نلتقيكم في حلقة جديدة ودمتم بخير وسلام.
0: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
3: على راديو دبنجا حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في لحظات محدودة يتحول مجهود سنوات طويلة وثمرت على أجيال لرماد، وبالطريقة دي تتكرر مأساة حريق النخيل في شمال سودان الحبيب لتلحق بحرائق الغابات والمراعي في مختلف أغاليم البلاد، مشاهد مؤلمة رصدتها صور الأقمار الصناعية عالميا، تحكي واقع مأساوي يلتهم أرزاق المواطنين ومصدر دخلهم الرئيسي ويقضي على البيئة والاقتصاد المحلي. كثيرين بتسألوا كيف تبدأ الكارثة، وهل نعيش تحت وطأة يعني أخطاء بشرية متكررة من نظافة الأرض أو إشعال غير مدروس، بل وحتى الشبهات المجهولة، أم أنه في حلول غائبة ومعدات دفاع أولية كان بإمكانها إنقاذ أشجار النخيل الحاضنة لذكريات وقود أهالينا في شمال الوادي. في حلقة اليوم أعزائي مستمعي راديو دبنجا نفتح الملف الشائك ده بنظرة شاملة وتحليل دقيق، نستضيف فيه معانا خبير البيئة والموارد الطبيعية دكتور محمد الجمري عاطل منان، الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمراعي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، للحديث حول الأسباب والتفسيرات العلمية وسبل الوقاية والمراقبة المبكرة. وبرضو نستمع خلال الحلقة دي لشهادات حية ومؤثرة من عدد من المواطنين المضررين واللي اكتووا بنار الحرائق في وفقدوا جناينهم وممتلكاتهم في لحظة خاطفة. مرحب بالأستاذ شاهر محجوب، شاهد عيان وقيادي في المجتمع المدني النوبي، وضيفنا أيضا رئيس جمعية ملوتة للتنمية والتطوير أستاذ كمال أحمد مختار. أهلا بكم جميعا. وبداية الأستاذ شاهر محجوب يوضح لنا تفاصيل ما حدث في منطقة تبج في عبري.
5: اليوم 14/20/26 شبه حريق محدود في وسط النخيل، وتضررت بعضها والبعض الآخر لم يتضرر. صادف هذا الحريق موسم الحصاد، الحمد لله، يعني بعضها كانت تم حصادها والبعض لم يتم حصادها. فهنالك تلف حوالي 20 شتلة تقريبا، بعضها مثمرة وبعضها غير مثمرة كما ذكرت تم حصادها. أسباب الحريق إخواننا في المنطقة أصبحت يعني كثير منها بسبب النظافة لتشييد الموسم الشتوي والزراعة استعدادا للموسم الشتوي. تم حرق بعض المخلفات منها نتج الحريق، لذا نحن ناشد الجميع يعني تحافظ على نظافة النخيل وعدم السعي لحرق المخلفات في ظل قيام رياح وفي ظل عدم وجود ضمانات كافية. لا بد من إجراء التحوطات اللازمة من أجل الحريق أو من أجل المحافظة على نظافة النخيل. لا بد إنه نحن نساهم في الحفاظ على نخيلنا والمنتج الأساسي وهي ثروة قومية. لا بد إنه نحافظ على ثروتنا القومية وهو الغذاء الرئيسي والمصدر الرئيسي للمنطقة. لذا نناشد الجميع بالاهتمام بنظافة النخيل وعدم الإهمال وعدم السعي وراء
4: نرحب بضيفنا الثاني أستاذ كمال أحمد مختار، رئيس جمعية نلوتة للتنمية والتطوير، وهو برضو شاهد عيان ومن المضررين من حرائق النخيل، ليوضح لنا الأسباب والمشاكل القادة يعني يحدث حريق في النخيل وحجم الخسائر.
6: والله يا أخي أسباب الحريق دي ما بتكون يعني ما ممكن حريقة تقوم من تلقاء نفسه، يعني أي حريقة تمت أو حصلت في هذه المناطق بتكون بفعل فاعل، لكن الناس بتستر في بعض والناس بيكونوا شايفين الفيل بيطعنوا في ظله، يعني ده حاجة معروفة، يعني الفاعل الزيداء اللي بيحرق في يعني في أرواح الناس. النخلة دي يا أخوانا ما سهلة، ما هي ركيدة وهي حياة الناس، ولكن بكل بساطة بقشة كبريتها واحد يحرق له آلاف مؤلفة من النخيل وينجو من العقاب، والزول لما يأمن العقاب بسوء الأدب يعني من الصعب إنك يعني إنك تلقى أو تحدد فلان الحرق، إلا إذا هو بقى شجاع في ناس والله عندنا عملوا حرائق وجو قالوا لناس الحرائق يا إخواننا والله نحن السبب، أنا والله كنت شغال نظافة وقامت النار، أنا هدى قدامكم عندكم خيارين، يا ودوني المحكمة يا تحفوني. والشجاعة الزيداء الزول بيقدروا والله يا أخي الناس يمكن عن طيب خاطر بيخلوه، لكن يكون الفاعل مجهول ده والله عملية ما سليمة، ومن المفترض والله العملية الزيداء طوالي الناس يأخذوا عليه وجزة ويمشي المحاكم وقدام الناس يتحاكم عشان يكون عزة وعبرة لباقي الناس. يعني أيضا من ضمن المآسي اللي حصلت، يعني الناس امتدت وحرقت بيت في خناق، يعني خشت في بيتين يمكن في خناق أو بيت في خناق، وقد يجوز يكون في بيت تاني كمان اتضرر يعني. طيب البيوت الأشجار اللي اتحرقت يعني قرابة 5000 نخلة، يعني قرابة 5000 نخلة اتحرقت حريق كامل، وفي بيتين اتحرقوا اتضرروا ضرر كبير في منطقة الخناق. طيب الحصاد طبعا في جزء كبير جدا من النخيل الحمد لله، يعني الناس أو أصحابهم كانوا حصدوها وانتهوا منها، وجزء اتحرقت، يعني في جزء في ناس برضو ما حصدوا، يعني في ناس اتحرقوا، وطبعا ما في أشجار فواكه اتخسرت، وما في خسائر في البهائم ولا في أشجار الفواكه، يعني الضرر منحصر أو يعني بتركيز عالي في أشجار النخيل، وربنا يعني يسلم الناس ويسلم نخيله ويسلم ممتلكاته.
4: أصدقائنا المستمعين راديو دبنجة الأعزاء، لازلنا في برنامج حديث اليوم بنناقش مشاكل حرائق النخيل، وضيفنا الأخير هو خبير البيئة والموارد الطبيعية دكتور محمد الجمري عطى المنان، الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمراعي جامعة السودان للعلوم، والتكنولوجيا. دكتور أهلا ومرحبا بك، وممكن تكلمنا حول الأسباب والتفسيرات العلمية وسبل الوقاية المبكرة لهذه الحرائق، وبرضو يعني كيف نوقف هذه الحرائق، وما هي طرق الاستجابة السريعة لحماية النخيل والمزارع؟
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نشكر راديو دبنجة على استضافتهم لنا، وبالأخص نشكر الأخ سليمان سري. في الحقيقة حدوث الحرائق في السودان يعني مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها السودان. في السنين الأخيرة بدأت بعض الحرائق تظهر في مناطق النخيل. أنا في الحقيقة ما أتيحت لي فرصة عشان أزور المناطق الحصل فيها حرائق في منطقة الشمالية في ضفاف النيل جناين النخيل، لكن هي واضحة في صور الأقمار الصناعية في حدوث حرائق في مواقع كثيرة جدا بترصد الحرائق على نطاق العالم، فهي ظاهرة في البرامج دي والمواقع رصدتها. هي مشكلة كبيرة جدا. ناخد حديث عام لكل الحرائق اللي ممكن تحصل. أي حريق بيحتاج لوقود عشان يشتعل فيه، ويحتاج لأكسجين، لازم يكون فيه أكسجين اللي هو ده من الهواء، ولازم تكون في وسيلة بتاعت اشتعال يعني سيجارة كبريتة. فالوقود في الغابات والمراعي والجناين وبكون يا قش أو جريد بتاع نخل ناشف، وفي الغالب في معظم السافنة السودانية بيكون الوقود بتاعنا هو الحشائش اللي بتنمو بعد الخريف وبتنشف وبتكون قابلة للاشتعال. والأسباب كثيرة بتؤدي للاشتعال. في أسباب معظمة عن بسبب فيها الإنسان، يعني مثلا نظافة الأرض للزراعة، استخراج العسل النحل استخدموا فيه النار عشان يطرد النحل، والصيادين كذلك يستخدمون الحريق، والرعاة أيضا يحرقوا لمكافحة القراد ومكافحة الحشرات. والأسباب عديدة جدا ومعظمة بسبب الإنسان، وقد تكون في أسباب طبيعية لكن ما مسجلة عندنا في السودان. يعني مثلا في مناطق كثيرة في العالم بيكون أسباب الحريق من الصواقع الرعدية وكذا، بيكون أسباب طبيعية. فدينا في السودان ما مسجلة عندنا لحد الآن، ما في دليل قاطع، لكن معظم الحرائق عندنا بسبب الإنسان. والإنسان قد يتسبب في الحرائق عمدا، يعني قد تقوم بقرارة إجرامية يتسبب في الحرائق لإخفاء بعض الحقائق مثلا أو لمشاكل حاصلة. فسجلت حالات في مناطق كثيرة في العالم من ضمنها السودان أنه في حرائق ممكن تتم عمدا بأسباب مختلفة. الحرائق في منطقة الشمالية في جناين النخيل في الغالب بيكون في وقود متوفر. الوقود ده احتمال يكون جريد بتاع أشجار ناشفة، الجريد بتاع النخل ذاته لما ينشف يتكوم ويتجمع تحت الأشجار، أو بقايا زراعات متسلقات نشفت أو حشائش نشفت تحت الأشجار، فدي كلها بتمثل الوقود. يعني نحن دائما بنقول الحريق بيمثله بالمثلث، مثلث فيه ثلاثة أضلاع، ضلع الوقود وضلع الأكسجين وضلع الإشعال يعني كبريت أو سجائر أو أي أسباب الحريق ذكرناها المختلفة ممكن تكون هي سبب للإشتعال. فالوقود لما يكون متوفر وناشف جاهز للاشتعال فده بيؤدي لحدوث الحرائق لأي سبب،
8: ممكن قد تكون أسباب بتاع الطبخ مثلا، بعض المزارعين دار يعملوا شاي في الحقل بتاعهم أو دار يطبخوا بعض الحياة، فممكن يهملوا في النار والنار تشتعل، وهكذا الأسباب كثيرة. يعني لازم يتم تحري واسع ودقيق عن الأسباب اللي بتؤدي للحرائق في الجناين تحت النخيل. الأضرار تحت الحرائق دي كبيرة جدا، هي تقضي على الأشجار وتقضي على مجهود بتاع سنين عديدة في لحظات، ولذلك بيكون المردود الاقتصادي بتاعها كبير، الخسائر الاقتصادية بتكون كبيرة جدا. ولازم تتم دراسات وتتم توعية المجتمع كيف يتعامل مع الوقود الموجود في المنطقة، كيف يتخلص منه عشان ما يسبب مخاطر للاشتعال، ويتم تدريبهم في حالة حدوث أي حريق كيف يتم الإطفاء، وتكون في وسائل بسيطة مثلا زي طرمبات بتحمل على الظهر فيها كمية من الموية ممكن تستخدم لرش الحرائق في بدايتها. طبعا دائما الحريق لازم يتم الاكتشاف عنه مبكرا، كل ما تأخر اكتشاف الحريق ينتشر ويصعب التحكم فيه، فدائما بتكون في طورس أبراج عالية أو مناطق عالية الناس يقيفوا فيها، يكون فيها مراقبة 24 ساعة، والمراقبة دي بترصد يكون عندها اتصال على أساس أنه إذا حصل أي حريق يتم التبليغ فوري عشان يتحركوا الناس بالمعدات الذكرناها البسيطة ويحاصروا الحريق في منطقة صغيرة ويقضوا عليه. شكرا لراديو دبنجة لتحت لي الفرصة دي، وشكرا لكم إن شاء الله.
4: يعني هنا نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي ناقشنا فيها مشاكل حرائق النخيل، وكان ضيوفنا فيها الدكتور حمد الجمري عطا المنان الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمرايا جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، والقيادي في المجتمع المدني النوبي الأستاذ شاهر محجوب، والأستاذ كمال أحمد مختار رئيس جمعية نلوتة للتنمية والتطوير بالولاية الشمالية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا ابوي يا ابوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا ابوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا ابوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجة يدمر دور العلم والمعرفة يا ابوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت اصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكره بترجعوا لمدارسكم باذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا ابوي كتير. خلاص خلاص يا ابوي بقى ما عندنا اي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا, لا. اوعى تقول ما عندكم مستقبل. انتوا لسه المستقبل قدامكم، وامنا احنا وانتوا واطفال السودان كلها في الله كبير.
2: انت عارف الاسر النفسي من الحرب في نفوذ اطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين ايوه لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع، شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأحد الموافق 11/10 للعام 2026. عشرات القتلى والجرحى في غارات جوية على مناطق التعدين الحدودي مع مصر ومعدنون يتهمون الطيران المصري. جنوب دارفور 14 قتيل حصيلة الاشتباكات المسلحة في عد الفرسان. مدينة الأبيض دوي انفجارات متكررة خلال هجوم بالمسيرات استمر حتى 5 صباحا. مقتل سوداني ضمن 12 شخص وإصابة 309 في هجوم على مطار الملك خالد بالرياض. الخرطوم تصف الهجوم على مطار الرياض بالسعودية بانتهاك للقانون الدولي وتهديد لأمن الطيران. وزارة الخارجية السودانية تعلن تضامنها مع المملكة العربية السعودية عقب هجوم على مطار الملك خالد. إصابة مواطن برصاص فرد من القوات المشتركة داخل سوق الطواحين بوادي حلفة ومقتل مواطن في كبكابية بشمال دارفور برصاص مسلحين مجهولين. اجتماع مرتغب غدا بين تحالف صمود واللجنة الحماسية لبحث ترتيبات العملية السياسية. تحالف صمود يدين هجمات الحوثيين على المطارات والمنشآت المدنية في السعودية. منتدى المنظمات الأفريقية في داكار يناقش تطورات الحرب في السودان وغياب المساءلة. غياب النيابة والأمن والشهود يتسبب في تأجيل محاكمة القيادي بحزب الأمة عبد

محكمة الأبيض تنظر في قضية المعلم علي الزبير المتهم بتغويض النظام الدستوري. الولاية الشمالية ترفض تسجيل أكثر من 45 طالب وطالبة بمدرستين في منطقة السليم. قوى أبناء جبال النوبة تندد بحرمان أطفال حي صابرين من التعليم. إغلاق معبر أشكيت الحدودي وسط تصاعد الاحتجاجات على السياسات الاقتصادية بوادي حلفة. لجنة المعلمين تعلن التصعيد وتطالب برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 500,000 جنيه. لجنة المعلمين تدعو لتشكيل لجان الإضراب بجميع الولايات وتتمسك بتحسين الأجور، وتقول إن صرف متأخرات 4 أشهر لا ينهي الأزمة. لجنة المعلمين تطالب بصرف المرتبات قبل يوم 5 من كل شهر ومعالجة أوضاع معلمي دارفور وكردفان. الجمارك تنفي إعادة 3 بواخر وتكشف تفاصيل إعادة 136 سيارة مخالفة. ارتفاع أسعار الخبز وتراجع وزنه وزيادات في العدس والزيت والسكر بأسواق مدينة الأبيض. ارتفاع أسعار الخبز بالخرطوم والولايات وشوال الدقيق يقفز من 87 إلى 116 ألف جنيه. تجمع المخابز يقول الخميرة ترتفع من 150 إلى 270 ألف جنيه والزيت من 120 إلى 260 ألف جنيه. أصحاب المخابز ارتفاع تكلفة العمالة من 7,000 إلى 9,000 جنيه وشوال الأكياس من 30 إلى 90,000. ولاية الخرطوم ترصد أكثر من 700 طائرة في غابة الصنط خلال فعاليات اليوم العالمي للطيور المهاجرة. غابة الصنط توثق 450 طائر من البط صفار الوجه ضمن عمليات الرصد البيئي. النادي مشاهدة الطيور يرصد مئات الطيور المائية والمهاجرة في غابة الصنط بالخرطوم. مسوحات بيئية بغابة الصنط تكشف تنوعا في الطيور المهاجرة والمستوطنة رغم آثار الحرب. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. شكرا للمتابعة، وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 11 أكتوبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة عشرات المعدنين الأهليين على الحدود السودانية المصرية، وهجوم جديد بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض. هدوء حذر في الدمازين واستمرار المعارك في أم درفاء بالنيل الأزرق، ومقتل شاب برصاص مسلحين في كبكابية بشمال دارفور. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات عدة الفرسان بجنوب دارفور إلى 14 شخص، ومحتجون يقلقون الحظيرة الجمركية ومعبر أشكيت في وادي حلفا. وفاة أكثر من 1800 شخص في جبل مرة بسبب سوء التغذية، وارتفاع أسعار الخبز بالخرطوم والولايات بسبب زيادة تكاليف الإنتاج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل عشرات المعدنين الأهليين في غارات جوية استهدفت منجم حنجيلة في منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، وذلك يوم الجمعة والسبت. ونشر معدنون أهليون مقاطع فيديو توثق الغصف الجوي مشيرين إلى مقتل وإصابة العشرات، مؤكدين أن الطيران المصري هو من نفذ العملية، كما تداولوا أسماء لضحايا الغصف من بينهم نحو 20 شخص من منطقة ود الحليو بولاية كسلا، وآخرون من مناطق متفرقة في دارفور وولاية القضارف وغيرها. وأضاف أحد المعدنين في هذا الخصوص:
1: اليوم يا مجرى شهر 10 سيد البرهان، الرسالة لا ينتصلك الساعة 10 الطيران ذاك اليوم.
2: الله وليم الوقت
1: يقول لا الله
0: واصلت مسيرات قوات الدعم السريع هجماتها على مدينة الأبيض، حيث استهدفت المدينة منذ الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد. وأوضح مواطنون أن الهجوم استمر حتى الساعة الخامسة صباحا وسط ذوي انفجارات متكررة في مناطق متفرقة من المدينة. كشف مصدر عسكري لراديو دبنجة أن الأوضاع في الدمازين تشهد هدوءا بعد انتشار الكتيبة الاحتياطية، مشيرا في الوقت نفسه إلى تزايد حركة النزوح من الدمازين والرصيرس إلى سنار ومدني والخرطوم. وأشار المصدر إلى استمرار المعارك بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في منطقة أم درفاء المدينة 7 في محلية ود الماحي. وأشار المصدر إلى أن أغلب المناطق في الكدالو لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. تجددت التوترات الأمنية والاقتصادية في مدينة وادي حلفة بالولاية الشمالية إثر إصابة مواطن بجروح متفاوتة نتيجة تعرضه لطلق ناري أطلقه فرد يتبع لقوة مساندة للجيش داخل سوق الطواحين، مما أشعل حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين والتجار، مشيرين إلى وقوعها في منطقة مدنية مكتظة. من جهة أخرى، شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إقلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي، تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية. وطالب المحتجون بالإلغاء الفوري لحظر الاستيراد ورفض قرار إيقاف الاستيراد الشخصي، إلى جانب التراجع عن السياسات والجبايات الباهظة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل، قفل كل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل بضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. أي منطقة أخرى، حلف المدينة الوحيدة الخاطين فوق كرفانة بتاعت أمن اقتصادي جنب الحظيرة الجمركية عشان يضايقوك في أكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الإيصالات والجودة والكلام الفارغ. الضريبة الجمركية، أنا بدفع ضريبة داخل الشهادة الجمركية 17%، بضاعة لسه ما وصلت التاجر، أنت بتشيل فيها ضريبة في حلفة ليه؟ حلفة تشيل فيها ضريبة 157% في العفش الشخصي و1% في العفش العمومي اللي هو بتاع الشركات. يبقى انت بتشيل الضريبة ده على اساس شنو؟ وادفع لك ضريبة في حلفة، تاجر رضا يدفع لك في حلفة، وفي حين انه بضاعة ما وصلت تمشي في كبر دنقل يقول لك انا ما معترف بضرائب حلفة، تدفع تاني يدفعوك، تمشي ام الطيور تاني يدفع، جبايات في كل المحطات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور عن تسجيل 1852 حالة وفاة بسبب سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشيرة إلى أن مناطق سيطرتهم تشهد كارثة إنسانية بسبب تدفق النازحين. وقال مجيب الرحمن الزبير رئيس السلطة لراديو دبنجا إن المنطقة تشهد انتشار للمجاعة وتفشيا لسوء التغذية بشكل واسع بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشير إلى تسجيل وفيات متزايدة يوميا بين الأطفال وكبار السن بسبب الجوع وسوء التغذية، وأضاف في هذا الخصوص:
2: ومن منبر إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: وحول التعليم قال مجيب الرحمن الزبير إن عدد الأطفال النازحين الذين يتسربون من المدارس سنويا يقدر بنحو 2631 طفل بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم قدرة الأسرة على دفع الرسوم وتوفير مستلزمات الدراسة، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات بتوفير إمدادات غذائية منتظمة وكافية للأسر وتوفير مواد الإيواء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، بجانب إنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية وإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وكذلك الرعاية الصحية والطبية، وذلك بإنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة بتوفير اللقاحات وأدوية الوقاية داخل تجمعات النازحين، كما يتطلب الأمر خدمات للدعم النفسي المتخصص للأطفال والفئات الأشد ضعفا لتجاوز صدمات النزوح والجروح، أيضا عملية التعليم واستمراره، وذلك بإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال وعدم تسربهم من المدارس، كما يتطلب الأمر توفير سبل عيش بتوفير مشاريع ودعم مالي لتلبية الاحتياجات العاجلة بحرية وبكرامة.
0: كشف المدير التنفيذي لمحلية عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور صديق الهادي دبكة لراديو دبنجا عن ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة إلى 14 قتيل، مؤكد احتواء الموقف واستقرار الأوضاع الأمنية حتى صباح الجمعة. وكانت اشتباكات قد اندلعت في المدينة يوم الخميس جراء تنفيذ أمر قبض بحق متهم في سوق المدينة بواسطة ضابط من قوات الدعم السريع، قبل أن تتطور إلى مشاجرة وإطلاق نار أسفر عن مقتل الضابط والمتهم إلى جانب وفاة آخرين في المواجهات التي اندلعت لاحقا. وأضاف دبكة في هذا الخصوص:
4: وقع حادث عرضي كده، حادث يعني نتيجة لتنفيذ أمر قبضي في السوق، و بعد ذاك نتج عنه مضاربة، والمنفذ الأمر ذاته الغائب بتاع الدعم السريع، والمهم حصلت مضاربة، المتهم ضرب الغائب، وبعد ذاك نقول الاثنين إلى المستشفى وتوفوا في الحال، وحصلت بعض المناوشات كده، وفي النهاية يعني أسفر عن قتل 14 شخص.
0: قتل الشاب موسى حسين محمد صوم الذي يبلغ من العمر 33 عام جراء إطلاق نار نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية يوم الجمعة في مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور، وبحسب ما نقلته منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن شهود عيان وأحد أقاربه، فإن موسى وهو ناشط مدني خرج حوالي الساعة 8 من مساء يوم الجمعة لتفقد أسرته في حي برقي، وأثناء عودته إلى منزله في حي العامرية شرق مدينة كبكابية اعترض طريقه مسلحون يستغلون دراجة نارية وأطلقوا عليه النار، مما أدى إلى مصرعه في الحال. قال الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت جعفر حسن لراديو دبنجة إن الاجتماع الذي سينعقد غدا بين وفد القوى المدنية الرافضة للحرب واللجنة الخماسية يأتي في إطار التشاور وتقديم رؤيته لترتيب العملية السياسية والتحضير لها، وكانت الخماسية قد التغت مجموعة الدول الرباعية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم التوافق على ما تطرحه الخماسية والرؤية التي قدمتها الرباعية في سبتمبر للعام 2025. وأضاف جعفر حسن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
5: لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم التوافق ما بين ما تطرحه الخماسية أو ما تقوم به وما بين رؤية الرباعية المقدمة في سبتمبر 2025. لذلك بنفتكر دي خطوة مشجعة لبداية ترتيب المشهد السياسي والعملية السياسية القادمة.
0: قال الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة إن الارتفاع المشهود في أسعار الخبز بالعاصمة الخرطوم والولايات يعود بصورة مباشرة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الأساسية ومشتقات صناعة الخبز. وأشار عكاشة في تصريح لراديو دبنجة إلى أن سعر شوال الدقيق ارتفع من 87,000 إلى 116,000 جنيه، بينما غفزت أسعار الخميرة من 150,000 إلى 270,000 جنيه، وزاد سعر الزيت من 120,000 إلى 260,000 جنيه، إلى جانب ارتفاع تكلفة العمالة من 7,000 إلى 9,000 جنيه. وأضاف عكاشة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
6: ارتفاع مشتقات صناعة الخبز كاملة كلها، الدقيق، الخميرة، الزيت، المحسنات، الأكياس، كل المشتقات صناعة الخبز زادت. تبغى يعني بيزيد العيش طبعا للأسف، يعني الناس حاسة بالناس وعارفة ظروف الناس، لكن لا يعني ما عندنا خيار. الدقيق زاد من 87 ل 116، الخميرة زادت من 150 ل 270، الزيت زاد من 120 ل 260، العمالة زادت من 7000 ل 9000.
0: دعت لجنة المعلمين السودانيين المعلمين في جميع المدارس والولايات إلى الانخراط في لجان الإضراب استعدادا للمرحلة المقبلة، وتمسكت اللجنة في بيان لها برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 500,000 جنيه. وأكدت اللجنة أن صرف 4 أشهر من المتأخرات لا يسقط بقية الحقوق ولا يعالج أزمة الأجور المتفاقمة. قتل مقيم سوداني و11 آخرون جراء هجمات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم السبت، وأدانت وزارة الخارجية السودانية الاعتداءات واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية. وفي ذات السياق أدان تحالف صموت الاعتداء معربا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية. انعقدت في مدينة داكار بالسنغال جلسة بعنوان تطورات النزاع المسلح في السودان يوم الجمعة ضمن أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية الأفريقية الذي اختتم أعماله يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ستبدأ أعمالها غدا الاثنين. وتحدث في اللجنة السفير علي الجندي وعبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثله عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وقال السفير علي الجندي لراديو دبنجة إن الجلسة تناولت قضية الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات المسلحة وضرورة وقف الحرب في السودان وتأثير التدخلات الخارجية والجذور التاريخية للنزاع في السودان وغياب المساءلة والإفلات عن العقاب منذ الاستغلال، بجانب الجرائم التي ارتكبها أطراف النزاع. وأضاف السفير علي الجندي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: الجلسة دي باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، تناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية في الحرب وتأثيرها في استمرار الصراع، أيضا تم التطرق للمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة.
0: من جهته قال عبد الباقي جبريل رئيس مركز السودان للمعرفة لراديو دبنجا إن منتدى المنظمات غير الحكومية في داكار جدد قراراته بشأن حماية المدنيين في السودان وضرورة إجراء تحقيق أممي مستقل حول اتهامات استخدام السلاح الكيميائي، وقال إن إحدى عضوات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكدت اهتمام المفوضية بقضية استخدام السلاح الكيميائي في السودان ومتابعتها اللصيقة. وأضاف عبد الباقي جبريل في هذا الخصوص
8: موضوع الأسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية دي دعمتها المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات مع أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأنه المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابع بصورة لصيفة حتى يتم معرفة الحقيقة.
0: أصدر قوى أبناء جبال النوبة المدنية بالولاية الشمالية بيانا أعلنت فيه أن إدارتي مدرستي حفصة بنات والفاروق بنين بمنطقة السليم رفضتا تسجيل وقبول أبناء وبنات حي صابرين للعام الدراسي الحالي وعددهم 45 تلميذ. وأكدت القوى في بيانها أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا للحق الدستوري في التعليم المكفول لكل طفل سوداني بموجب المواثيق الوطنية والدولية، معتبرة المبررات المقدمة خطوة تمييزية وإقصائية تهدف إلى عزل المنطقة وحرمان مواطنيها من الخدمات الأساسية، وطالبت والي الولاية بالتدخل العاجل والتحقيق حول القرار. الخبر الأخير في النشرة: تعقد اليوم الأحد جلسة محاكمة الأستاذ علي الزبير أمام المحكمة بالأبيض، حيث ينقل من سجن الأبيض الذي أودع فيه عقب توجيه تهم عدة ضده من بينها تغويض النظام الدستوري. وفي السياق ذاته تقرر تأجيل محاكمة الأستاذ عبد النبي أبو نعمة إلى يوم 13 من الشهر الجاري، وذلك إثر غياب جميع أطراف الدعوة عن جلسة يوم الخميس الماضي والتي لم يحضرها سوى ممثلو النيابة أو الأمن أو الخلية الأمنية، إلى جانب غياب المتحري والشهود. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
9: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
10: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامج حديث اليوم. في لحظات محدودة يتحول مجهود سنوات طويلة وثمرت على أجيال لرماد، وبالطريقة دي تتكرر مأساة حريق النخيل في شمال سودان الحبيب لتلحق بحرائق الغابات والمراعي في مختلف أغاليم البلاد، مشاهد مؤلمة رصدتها صور الأقمار الصناعية عالميا تحكي واقع مأساوي يلتهم أرزاق المواطنين ومصدر دخلهم الرئيسي ويقضي على البيئة والاقتصاد المحلي. كثيرين بتسألوا كيف تبدأ الكارثة وهل نعيش تحت وطأة يعني أخطاء بشرية متكررة من نظافة الأرض أو إشعال غير مدروس بل وحتى الشبهات المجهولة، أم أنه في حلول غائبة ومعدات دفاع أولية كان بإمكانها إنقاذ أشجار النخيل الحاضنة لذكريات وقود أهالينا في شمال الوادي. في حلقة اليوم أعزائي مستمعي راديو دبنجا نفتح الملف الشائك ده بنظرة شاملة وتحليل دقيق، نستضيف فيه معانا خبير البيئة والموارد الطبيعية دكتور محمد الجمري عاطل منان، الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمراعي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، للحديث حول الأسباب والتفسيرات العلمية وسبل الوقاية والمراقبة المبكرة. وبرضو نستمع خلال الحلقة دي لشهادات حية ومؤثرة من عدد من المواطنين المضررين والكتوب بنار الحرائق في وفقدوا جناينهم وممتلكاتهم في لحظة خاطفة. مرحب بالأستاذ شاهر محجوب، شاهد عيان وقيادي في المجتمع المدني النوبي، وضيفنا أيضا رئيس جمعية ملوتة للتنمية والتطوير أستاذ كمال أحمد مختار. أهلا بكم جميعا. وبداية الأستاذ شاهر محجوب يوضح لنا تفاصيل ما حدث في منطقة تبج في عبري.
11: اليوم 14/20/26 شب حريق محدود في وسط النخيل، وتضرر بعضها والبعض الآخر لم يتضرر. صادف هذا الحريق موسم الحصاد، الحمد لله، يعني بعضها كانت تم حصادها والبعض لم يتم حصادها. فهنالك تلف حوالي 20 شتلة تقريبا، بعضها مثمرة وبعضها غير مثمرة كما ذكرت تم حصادها. أسباب الحريق إخواننا في المنطقة أصبحت يعني كثير منها بسبب النظافة لتشييد الموسم الشتوي والزراعة استعدادا للموسم الشتوي. تم حرق بعض المخلفات منها نتج الحريق، لذا نحن ناشد الجميع يعني تحافظ على نظافة النخيل وعدم السعي لحرق المخلفات في ظل قيام رياح وفي ظل عدم وجود ضمانات كافية. لا بد من إجراء التحوطات اللازمة من أجل الحريق أو من أجل المحافظة على نظافة النخيل. لا بد إنه نحن نساهم في الحفاظ على نخيلنا والمنتج الأساسي وهي ثروة قومية. لا بد إنه نحافظ على ثروتنا القومية وهو الغذاء الرئيسي والمصدر الرئيسي للمنطقة. لذا نناشد الجميع بالاهتمام بنظافة النخيل وعدم الإهمال وعدم السعي وراء
10: نرحب بضيفنا الثاني أستاذ كمال أحمد مختار، رئيس جمعية ملوتة للتنمية والتطوير، وهو برضو شاهد عيان ومن المتضررين من حرائق النخيل، ليوضح لنا الأسباب والمشاكل القادت يعني يحدث حريق في النخيل وحجم الخسائر.
12: والله يا أخي أسباب الحريق دي ما بتكون يعني ما ممكن حريقة تقوم من تلقاء نفسه. يعني أي حريقة تمت أو حصلت في هذه المناطق بتكون بفعل فاعل، لكن الناس بتستتر في بعض والناس بيكونوا شايفين الفيل بيطعنوا في ظله. يعني ده حاجة معروفة، يعني الفاعل الزيداء اللي بيحرق في يعني في أرواح الناس. النخلة دي يا أخوانا ما سهلة، ما هي الركيدة وهي حياة الناس، ولكن بكل بساطة بقشة كبريتها واحد يحرق له آلاف مؤلفة من النخيل وينجو من العقاب، والزول لما يأمن العقاب بسوء الأدب. يعني يعني من الصعب إنك يعني إنك تلقى أو تحدد فلان الحرق إلا إذا هو بقى شجاع. في ناس والله عندنا عملوا حرائق وجو قالوا لناس الحرائق يا أخواننا والله نحن السبب. أنا والله كنت شغال نظافة وقامت النار، أنا هدى قدامكم عندكم خيارين، يا ودوني المحكمة يا تحفوني. والشجاعة الزيداء الزول بيقدروا والله يا أخي الناس يمكن عن طيب خاطر بيخلوه، لكن يكون الفاعل مجهول ده والله عملية ما سليمة. ومن المفترض والله العملية الزيداء طوالي الناس يأخذوا عليه وجزة ويمشي المحاكم وقدام الناس يتحاكم عشان يكون عزة وعبرة لباقي الناس. يعني أيضا من ضمن المآسي اللي حصلت، يعني الناس امتدت وحرقت بيت في خناق، يعني خشت في بيتين يمكن في خناق أو بيت في خناق، وقد يجوز يكون في بيت تاني كمان اتضرر. يعني
13: طيب البيوت الأشجار اللي اتحرقت يعني قرابة 5000 نخلة، يعني قرابة 5000 نخلة اتحرقت حريق كامل، وفي بيتين اتحرقوا اتضرروا ضرر كبير في منطقة الخناق.
14: طيب الحصاد طبعا في جزء كبير جدا من النخيل الحمد لله يعني الناس او اصحابهم كانوا حصدوها وانتهوا منها وجزء اتحرقت يعني في جزء في ناس برضو ما حصدوا يعني في ناس اتحرقوا وطبعا ما في اشجار نخيل اشجار فواكه اتخسرت وما في خسائر في البهائم ولا في اشجار الفواكه يعني الضرر منحصر او يعني بتركيز عالي في اشجار النخيل وربنا يعني يسلم الناس ويسلم نخيله ويسلم ممتلكاته.
15: أصغر المستمعين راديو دمنج الأعزاء لازلنا في برنامج حديث اليوم بنناقش مشاكل حدائق النخيل وضيفنا الأخير هو خبير البيئة والموارد الطبيعية دكتور محمد الجمري عطى المنان للأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمراعي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. دكتور أهلا ومرحبا بك وممكن تكلمنا حول الأسباب والتفسيرات العلمية وسبل الوقاية المبكرة لهذه الحرائق وبرضو يعني كيف نوقف هذه الحرائق وما هي طرق الاستجابة السريعة لحماية النخيل والمزارع.
16: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نشكر راديو دبنجة على استضافتهم لنا وبالأخص نشكر الأخ سليمان سري. في الحقيقة حدوث الحرائق في السودان يعني مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها السودان. في السنين الأخيرة بدأت بعض الحرائق تظهر في مناطق النخيل. أنا في الحقيقة ما أتيحت لي فرصة عشان أزور المناطق اللي حصل فيها حرائق في منطقة الشمالية في ضفاف النيل جناين النخيل، لكن هي واضحة في صور الأقمار الصناعية في حدوث حرائق في مواقع كثيرة جدا بترصد الحرائق على نطاق العالم، فهي ظاهرة في البرامج دي والمواقع رصدتها. هي مشكلة كبيرة جدا. ناخد حديث عام لكل الحرائق اللي ممكن تحصل. أي حريق بيحتاج لوقود عشان يشتعل فيه ويحتاج لأكسجين، لازم يكون فيه أكسجين اللي هو ده من الهواء، ولازم تكون في وسيلة بتاعت اشتعال يعني سيجارة كبريتة. فالوقود في الغابات والمراعي والجناين وبكون يا قش أو جريد بتاع نخل ناشف، وفي الغالب في معظم السافنة السودانية بكون الوقود بتاعنا هو الحشائش اللي بتنمو بعد الخريف وبتنشف وبتكون قابلة للاشتعال. والأسباب كثيرة بتؤدي للاشتعال. في أسباب معظمة عن بسبب فيها الإنسان، يعني مثلا نظافة الأرض للزراعة، استخراج العسل النحل استخدموا فيه النار عشان يطردوا النحل، والصيادين كذلك يستخدمون الحريق، والرعاة أيضا يحرقوا لمكافحة القراد ومكافحة الحشرات. والأسباب عديدة جدا ومعظمها بسبب الإنسان، وقد تكون في أسباب طبيعية لكن ما مسجلة عندنا في السودان. يعني مثلا في مناطق كثيرة في العالم بيكون أسباب الحريق من الصواقع الرعدية وكذا، تكون أسباب طبيعية. فدينا في السودان ما مسجل عندنا لحد الآن، ما في دليل قاطع، لكن معظم الحرائق عندنا بسبب الإنسان. والإنسان قد يتسبب في الحرائق عمدا، يعني قد تكون بطريقة إجرامية يتسبب في الحرائق لإخفاء بعض الحقائق مثلا أو لمشاكل حاصلة. فسجلت حالات في مناطق كثيرة في العالم من ضمنها السودان أنه في حرائق ممكن تتم عمدا بأسباب مختلفة. الحرائق في منطقة الشمالية في جناين النخيل في الغالب بيكون في وقود متوفر. الوقود ده احتمال يكون جريد بتاع أشجار ناشفة الجريد بتاع النخل ذاته لما ينشف يتكوم ويتجمع تحت الأشجار أو بقايا زراعات متسلقات نشفت أو حشائش نشفت تحت الأشجار، فدي كلها بتمثل الوقود. يعني نحن دائما بنقول الحريق بيمثله بالمثلث، مثلث فيه ثلاثة أضلاع: ضلع الوقود وضلع الأكسجين وضلع الإشعال، يعني كبريت أو سجائر أو أي أسباب الحريق ذكرناها المختلفة ممكن تكون هي سبب للإشتعال. فالوقود لما يكون متوفر وناشف جاهز للإشتعال فده بيؤدي لحدوث الحرائق لأي سبب. ممكن قد تكون أسباب بتاع الطبخ، مثلا بعض المزارعين دار يعملوا شاي في الحقل بتاعه أو دار يطبخوا بعض الحاجات فممكن يحملوا في النار والنار تشتعل، وهكذا الأسباب كثيرة. يعني لازم يتم تحري واسع ودقيق عن الأسباب اللي بتؤدي للحرائق في الجناين بتاعت النخيل. الأضرار بتاعت الحرائق دي كبيرة جدا، هي تقضي على الأشجار وتقضي على مجهود بتاع سنين عديدة في لحظات، ولذلك بيكون المردود الاقتصادي بتاعها كبير، الخسائر الاقتصادية بتكون كبيرة جدا. ولازم تتم دراسات وتتم توعية المجتمع كيف يتعامل مع الوقود الموجود في المنطقة، كيف يتخلص منه عشان ما يسبب مخاطر للاشتعال، ويتم تدريب في حالة حدوث أي حريق كيف يتم الإطفاء، وتكون في وسائل بسيطة مثلا زي طرمبات بتحمل على الظهر فيها كمية من الموية ممكن تستخدم لرش الحرائق في بدايتها. طبعا دائما الحريق لازم يتم الاكتشاف عنه مبكرا، كل ما تأخر اكتشاف الحريق ينتشر ويصعب التحكم فيه، فدائما بتكون في طورس أبراج عالية أو مناطق عالية الناس يقيفوا فيها، يكون فيها مراقبة 24 ساعة، والمراقبة دي بترصد يكون عندها اتصال على أساس أنه إذا حصل أي حريق يتم التبليغ فوري عشان يتحركوا الناس بالمعدات الذكرنا البسيطة ويحاصروا الحريق في منطقة صغيرة ويقضوا عليه. شكرا لراديو دبنجة لإتاحة لنا الفرصة دي، وشكرا لكم إن شاء الله.
15: بعد هنا نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، ولناقشنا فيها مشاكل حرائق النخيل، وكان ضيوفنا فيها الدكتور حمد الجمري عطى المنان الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمرايا جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، والقيادي في المجتمع المدني النوبي الأستاذ شاهر محجوب، والأستاذ كمال أحمد مختار رئيس جمعية نلوتة للتنمية والتطوير بالولاية الشمالية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
9: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
17: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي، حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
18: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
17: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
18: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
17: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفع عليه؟
18: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر الضل كبير واصلا زمن الدراسه بفتره صباحيه.
17: يا ابو الفكر والكتب حتجيبها من وين؟
18: كله عاملين حساب يا اخي. الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
17: والله ضحكتني والله العظيم جدا ما قصرتوا وما خليتوا حاجه بس
18: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
17: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريم. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني وفي شنو؟
18: اسمعني يا اخي العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
17: يا اخوي يا اخوي انت الحريم دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
18: في المسايات؟ في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاقح اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
17: والله يسمح لي اقول لك اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار. فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم اقسم بالله ده كلام جميل. والله انا معاكم معاكم لما بيغادي اول حصه 200
18: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده ونقول يا لطيف
17: انا اللي حدق الجرس.
19: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
20: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
21: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول عرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي يكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كذا، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
20: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى
1: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنتناول قرار الحكومة السودانية باستبدال العملة في ظل ظروف استثنائية فرضتها استمرار الحرب وتداعياتها القاسية. الكلام ده جاء الإعلان عنه في آخر اجتماع للجنة العليا لاستبدال ولتغيير واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر، لكن بواجه الاقتصاد السوداني تعقبات كبيرة تتمثل في تشتت الكتلة النقدية، فالتقديرات بتشير لأنه أكثر من 97% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. الشيء الثاني الانقسام الجغرافي والإداري القسري المفروض عليه الشعب السوداني في حكومة الخرطوم ونيالة، وتداعيات استمرار الحرب جزأت البلد لجزئين، وده طبعا بيثير تساؤلات جادة حول آليات تطبيق وتعميم استبدال العملة في جميع الولايات في ظل الانقسام الإداري والجغرافي. ومن بين التحديات الانهيار المستمر لسعر الصرف والارتفاع المسارع لأسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم اللي أثقلت كاهل المواطن. في تحديات الإصلاح الاقتصادي والمالي وده بيعتبر يعني تغيير العملة إنه هل يكون يعني إجراء فني جراحي ينقذ الاقتصاد أم إنه خطوة محفوفة بالمخاطر للتزيد يعني من اضطراب الأسواق وتعمق أزمة الثقة في النظام المصرفي. وكيف يمكن للبنك المركزي إدارة الملف الشائك ده في ظل انقسام الموارد وتراجع الإنتاج؟ فما هي التبعات المتوقعة على حركة التجارة وسعر الصرف والمعاش المواطنين؟ لمناقشة المحاور دي والتحديات الفنية والاقتصادية يسعدنا أن ينضم لنا المحلل السياسي والخبير الاقتصادي والمصرفي دكتور هاشم عبد الله الرحمة. دكتور هاشم أهلا ومرحبا بك، وبداية هل حتنجح الحكومة السودانية والبنك المركزي في السيطرة على الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي بفكرة استبدال العملة ده، ولا يمكن يعني تكون حتواجه تحديات كبيرة في القصة دي؟
2: السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا أفتكر الحكومة حينما اندلعت الحرب كان خراب كبير جدا يعني في العاصمة وفي بعض الولايات، حتى البنوك يعني فتحت ونهبت والموارد فيها كلها في الخزنة كلها سرقت يعني. وبتبع ده المشكلة في إنه في لحظة ديك الغارات حتتعصش يعني، لأنه أصلا ما كان في ماذا أقول، ما في دولة، لكن ما كان في شغل واضح جدا فيما يختص بإدارة الدولة، بس كانت في حالة حرب والقروش نهبت من البنوك وملك السودان مش كثيرة طبعا من المحلية ومن الأجنبية، وده طبعا ما كان في طريقة إنه ناس يعملوا حاجة عشان تعاد هذه القروش يعني التي نهبت. وده طبعا أخيرا لما الدولة رجعت وتعافت في بعض المواقع وزارة المالية وبنك السودان وغلافه كلها كانت تدار من بر العاصمة، كان كلها في السودان، والتحكم في المال وفي السيولة وفي البنوك الصندوق كانت متعطلة كلها، والمال كان في أيدي الناس، والناس يأتون الناس يسرقوا القروش، وطبعا دي أجواء كبيرة جدا من الناس أصلا يعني دخلوا نهب البنوك والشركات والمؤسسات وما خلوا حاجة يعني كل شيء. يبقى الشغلانية هسه كلها مرتبطة بأنه لما بنك السودان رجع الآن بالعاصمة وبدأ يمارس عمله وزارة المالية أيضا وبعض الوزارات، الخلل موجود يعني. أنت تتكلم عن السيطرة على الكتلة النقدية، هي ذات بين الكتلة النقدية دي وهي في أيدي الناس، والجهاز المصرفي ده أصلا من زمان الناس ما كانت بتودع فيه موارد يعني، كان الشغل كله أو التعامل في التجارة كله ناس وجهوا في في في في في في في في خزينة يعني خزينة عينون أو في مكاتبهم أو في محلات أمن عندهم في البيوت يعني، كان نادر إنه ما يكون في توريد في البنوك يعني للأسف. والبنك الصوبي بيشتغل بجنوب، ما بيشتغل بأموال المودعين، بيشيلها بيحولها من من من من, من من من من الالتزامات عليه عبيل الأصول ووزيع كمرابحات ومشاركات كلها بعتبار من وظيفة البنك يعني، يأخذ الموارد على المواطن ويوظفها في إنه يوزيع بشكل تسهيلات للعملاء، وده كان متوقف يعني. أنا متأكد إنه زلمة معقدة جدا وقت قريبة، وبنك السودان أخيرا هو بدأ الشغل، وما كان طريق إنه العملة تتغير يعني حتى القديم والجديد، لأنه أصلاً أوردي هي سرقة وهربت خارج السودان باعتبار من مثلاً خلاص يعني هي بقت لا تشتري بقروش المواطن ذاته المسروقة بقروش البنوك يعني للأسف يعني. المهم طبعاً حصل التغيير، لكن طبعاً التغيير كان بطيء جداً يعني، بدأ بالسودان وبدأ وين وبدأ في بعض الولايات، وما زال لسه قروش السوداني القديمة شغالة يعني في بعض المناطق الغير آمنة. افتكر مثلا هي زادة ما يعني حسم مسألة الشغل والموارد والصيد على الكتلة النقدية، وهي أصلا ما موجودة في الجهاز المصرفي، هي مشكلة عامة الزمن يعني عشان ترجع.
15: يعني كيف حتتعامل الدولة مع تحديات استبدال العملة في الولايات غير الآمنة أو مناطق النزاع اللي منع يعني تجذير الانقسام الاقتصادي؟
2: وبعدين قرار استبدال سعر الصرف ومعدل التضخم والاستقرار الاقتصادي، طبعا اكيد حيكون في تضخم، والسعر طبعا في النهايه نقص، ما في انتاج ما في عائد، ما هي تصرف في النهايه بسبب السعر بيشوف بينك يكون في انتاج، والانتاج هو اللي بيعتمد الاولاد الصعبه وركز السعر. إذا كان مثلا في النهاية ما في عملات مرة عشان تستورد السلع الأساسية للمواطن أو الحاجات المطلوبات المطلوبة للمصانع والإقلاب، يتوقع بعد ذلك مثلا هي في النهاية تشتري من السوق الحر أو السوق الموازي. السوق الموازي في النهاية طبعا سوق بتاع مضاربات، ودي مشكلة يعني ما أفتكر السير حيحتاج في اللحظة دي اللي يكون فيه إنتاج. أما فيما يختص بكيف تتعامل الدولة مع التعقيدات الاستبدال في الولايات الغير آمنة، طبعا دي في النهاية مربوطة بحسم التمرد. نفتكر مثلا دي كلها مربوطة بأنه كيف نحسم التمرد له، وبتين دي مثلا في النهاية مطلوبة عشان ما نفتح باب للتدخل الخارجي، نفتح باب للحاجات اللي انتوا شايفينها بنفسكم. يعني هو في النهاية هو المتحدة بتفرض يعني هو الولايات المتحدة تفرض يعني عدم دخول الرئيس للخاطرة الأمم المتحدة فيها أكثر من كده، وفي النهاية ده مخطط معروف الأزل بغالين في شو بيعمل في شو عارفين بيعمل في شو يعني. يفك السودان ده لأن يخلوا دولات متناحرة قسمون، ده المخطط حابوا ناس يفهموا كده، الشعب الثاني يفهم الكلام ده، كده ما حد ينتهي ليلة وبكرة، المخطط ده مستمر ولن ينتهي إلا الناس يكونوا كلهم صف واحد في حماية البلاد. يعني الناس دي في النهاية قاصدين الكلام ده، يعني سبب الحرب دي مستمرة في دارفور، التغذية اليوم والسلاح كله في النهاية عاوزين نصل لدارفور، تبقى دولة غير زي ما حصل في ليبيا وحصل في اليمن وحصل في مناطق معروفة انتو عارفين حصل شنو. يعني افتكر الحكاية دي كلها مربوطة للسعر والسعر الصرف والحاجة ده كله ما بينتهي إلا البلد الناس البلد دي تكون متعافية من التمرد. ده الحل عشان إنك الاقتصاد يهبي طبيعته والناس ترجع تشتغل والمصانع تدور والإنتاج يزيد، ده كله لازم يكون في استقرار. طالما الحبل مستمرة ما في استقرار، وحيصل زي ما قال الدولار والإقلام حيصل لعشرات وعشرين وحيمشي لما لا نهاية، وده خراب الحاصل. هم قصدين كلام ده يعني أنه ما في إنتاج، ما يطور ما يسهل كل ما أقدر أقول يعني.
15: لحد هنا نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دمنجة الأعزاء لختام حلقتنا.

0: هنا فيه قرار الحكومه باستبدال العمله، واستضفنا الخبير المصرفي والمحلل السياسي الدكتور هاشم رحمه، ونشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
1: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 11 أكتوبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة عشرات المعدنين الأهليين على الحدود السودانية المصرية، وهجوم جديد بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض. هدوء حذر في الدمازين واستمرار المعارك في أم درفاء بالنيل الأزرق، ومقتل شاب برصاص مسلحين في كبكابية بشمال دارفور. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات عدة الفرسان بجنوب دارفور إلى 14 شخص، ومحتجون يقلقون الحظيرة الجمركية ومعبر أشكيت في وادي حلفا. وفاة أكثر من 1800 شخص في جبل مرة بسبب سوء التغذية، وارتفاع أسعار الخبز بالخرطوم والولايات بسبب زيادة تكاليف الإنتاج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريما. قتل عشرات المعدنين الأهليين في غارات جوية استهدفت منجم حنجيلة في منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، وذلك يوم الجمعة والسبت. ونشر معدنون أهليون مقاطع فيديو توثق الغصف الجوي مشيرين إلى مقتل وإصابة العشرات، مؤكدين أن الطيران المصري هو من نفذ العملية، كما تداولوا أسماء لضحايا الغصف من بينهم نحو 20 شخص من منطقة ود الحليو بولاية كسلة، وآخرون من مناطق متفرقة في دارفور وولاية القضارف وغيرها. وأضاف أحد المعدنين في هذا الخصوص:
1: اليوم يوم عشرة شهر عشرة السيد البرهان الرسالة لا ينتصلك الساعة عشرة الطيران دي دكت اليوم
2: الله وليم الوكيل
1: يقول لا سيد البرهان
2: والله دي حرام
1: يصدر لذلك
2: والله والله يقول لا جيس الصور دي كلها الورة دي كلها الصور دي كلها.
0: واصلت مسيرات قوات الدعم السريع هجماتها على مدينة الأبيض، حيث استهدفت المدينة منذ الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد. وأوضح مواطنون أن الهجوم استمر حتى الساعة الخامسة صباحا وسط دوي انفجارات متكررة في مناطق متفرقة من المدينة. كشف مصدر عسكري لراديو دبنجة أن الأوضاع في الدمازين تشهد هدوءا بعد انتشار الكتيبة الاحتياطية، مشيرا في الوقت نفسه إلى تزايد حركة النزوح من الدمازين والرصيرس إلى سنار ومدني والخرطوم. وأشار المصدر إلى استمرار المعارك بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في منطقة أم درفاء المدينة 7 في محلية ود الماحي. وأشار المصدر إلى أن أغلب المناطق في الكدالو لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. تجددت التوترات الأمنية والاقتصادية في مدينة وادي حلفة بالولاية الشمالية إثر إصابة مواطن بجروح متفاوتة نتيجة تعرضه لطلق ناري أطلقه فرد يتبع لقوة مساندة للجيش داخل سوق الطواحين، مما أشعل حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين والتجار، مشيرين إلى وقوعها في منطقة مدنية مكتظة. من جهة أخرى، شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إقلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي، تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية. وطالب المحتجون بالإلغاء الفوري لحظر الاستيراد ورفض قرار إيقاف الاستيراد الشخصي، إلى جانب التراجع عن السياسات والجبايات الباهظة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل، قفل كل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل البضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. أي منطقة أخرى، حلف المدينة الوحيدة الخاطين فوق كرفانة بتاعت أمن اقتصادي جنب الحظيرة الجمركية عشان يضايقوك في أكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الإيصالات والجودة والكلام الفارغ. الضريبة الجمركية، أنا بدفع ضريبة داخل الشهادة الجمركية 17%، بضاعة لسه ما وصلت التاجر، أنت بتشيل فيها ضريبة في حلفة ليه؟ حلفة تشيل فيها ضريبة 157% في العفش الشخصي و1% في العفش العمومي اللي هو بتاع الشركات. يبقى انت بتشيل الضريبة ده على اساس شنو؟ وادفع لك ضريبة في حلفة تاجر رضا يدفع لك في حلفة، وفي حين انه البضاعة ما وصلت تمشي في كبر دونجل يقول لك انا ما معترف بضرائب حلفة، تدفع تاني يدفعوك، تمشي ام الطيور تاني يدفع، جبايات في كل المحطات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور عن تسجيل 1852 حالة وفاة بسبب سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشيرة إلى أن مناطق سيطرتهم تشهد كارثة إنسانية بسبب تدفق النازحين. وقال مجيب الرحمن الزبير رئيس السلطة لراديو دبنجا إن المنطقة تشهد انتشار للمجاعة وتفشيا لسوء التغذية بشكل واسع بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشير إلى تسجيل وفيات متزايدة يوميا بين الأطفال وكبار السن بسبب الجوع وسوء التغذية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: ومن منبر إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: وحول التعليم قال مجيب الرحمن الزبير إن عدد الأطفال النازحين الذين يتسربون من المدارس سنويا يقدر بنحو 2631 طفل بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم قدرة الأسرة على دفع الرسوم وتوفير مستلزمات الدراسة، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات بتوفير إمدادات غذائية منتظمة وكافية للأسر وتوفير مواد الإيواء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، بجانب إنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية وإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وكذلك الرعاية الصحية والطبية، وذلك بإنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة بتوفير اللقاحات وأدوية الوقاية داخل تجمعات النازحين، كما يتطلب الأمر خدمات للدعم النفسي المتخصص للأطفال والفئات الأشد ضعفا لتجاوز صدمات النزوح والجروح. أيضا عملية التعليم واستمراره، وذلك بإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال وعدم تسربهم من المدارس، كما يتطلب الأمر توفير سبل عيش بتوفير مشاريع ودعم مالي لتلبية الاحتياجات العاجلة بحرية وبكرامة.
0: كشف المدير التنفيذي لمحلية عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور صديق الهادي دبكة لراديو دبنجا عن ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة إلى 14 قتيل، مؤكد احتواء الموقف واستقرار الأوضاع الأمنية حتى صباح الجمعة. وكانت اشتباكات قد اندلعت في المدينة يوم الخميس جراء تنفيذ أمر قبض بحق متهم في سوق المدينة بواسطة ضابط من قوات الدعم السريع، قبل أن تتطور إلى مشاجرة وإطلاق نار أسفر عن مقتل الضابط والمتهم إلى جانب وفاة آخرين في المواجهات التي اندلعت لاحقا. وأضاف دبكة في هذا الخصوص:
5: وقع حادث عرضي كده، حادث يعني نتيجة لتنفيذ أمر قبضي في السوق، و بعد ذلك نتج عنه مضاربة، والمنفذ الأمر ذاته القائد بتاع الدعم السريع، والمهم حصلت مضاربة، المتهم ضرب القائد، وبعد ذلك نقول الاثنين إلى المستشفى وتوفوا في الحال، وحصلت بعض المناوشات كده، وفي النهاية يعني أسفر عن قتل 14 شخص.
0: قتل الشاب موسى حسين محمد صوم الذي يبلغ من العمر 33 عام جراء إطلاق نار نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية يوم الجمعة في مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور، وبحسب ما نقلته منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن شهود عيان وأحد أقاربه، فإن موسى وهو ناشط مدني خرج حوالي الساعة 8 من مساء يوم الجمعة لتفقد أسرته في حي برقي، وأثناء عودته إلى منزله في حي العامرية شرق مدينة كبكابية اعترض طريقه مسلحون يستغلون دراجة نارية وأطلقوا عليه النار، مما أدى إلى مصرعه في الحال. قال الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع الذي سينعقد غدا بين وفد القوى المدنية الرافضة للحرب واللجنة الخماسية يأتي في إطار التشاور وتقديم رؤيته لترتيب العملية السياسية والتحضير لها. وكانت الخماسية قد التغت مجموعة الدول الرباعية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم التوافق على ما تطرحه الخماسية والرؤية التي قدمتها الرباعية في سبتمبر للعام 2025. وأضاف جعفر حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم التوافق ما بين ما تطرحه الخماسية أو ما تقوم به وما بين رؤية الرباعية المقدمة في سبتمبر 2025. لذلك بنفتكر دي خطوة مشجعة لبداية ترتيب المشهد السياسي والعملية السياسية القادمة.
0: قال الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة إن الارتفاع المشهود في أسعار الخبز بالعاصمة الخرطوم والولايات يعود بصورة مباشرة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الأساسية ومشتقات صناعة الخبز. وأشار عكاشة في تصريح لراديو دبنجا إلى أن سعر شوال الدقيق ارتفع من 87,000 إلى 116,000 جنيه، بينما غفزت أسعار الخميرة من 150,000 إلى 270,000 جنيه، وزاد سعر الزيت من 120,000 إلى 260,000 جنيه، إلى جانب ارتفاع تكلفة العمالة من 7,000 إلى 9,000 جنيه. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: ارتفاع مشتقات صناعة الخبز كلها، الدقيق، الخميرة، الزيت، المحسنات، الأكياس، كل المشتقات صناعة الخبز زادت، فتبغى أيام بيزيد العيش طبعا للأسف. يعني الناس حاسة بالناس وعارفة ظروف الناس، لكن لا يعني ما عندنا خيار. الدقيق زاد من 87 ل 116، الخميرة زادت من 150 ل 270، الزيت زاد من 120 ل 260، العمالة زادت من 7000 ل 9000.
0: دعت لجنة المعلمين السودانيين المعلمين في جميع المدارس والولايات إلى الانخراط في لجان الإضراب استعدادا للمرحلة المقبلة. وتمسكت اللجنة في بيان لها برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 500,000 جنيه، وأكدت اللجنة أن صرف 4 أشهر من المتأخرات لا يسقط بقية الحقوق ولا يعالج أزمة الأجور المتفاقمة. قتل مقيم سوداني و11 آخرون جراء هجمات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم السبت، وأدانت وزارة الخارجية السودانية الاعتداءات واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية. وفي ذات السياق أدان تحالف صمود الاعتداء معربا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية. انعقدت في مدينة داكار بالسنغال جلسة بعنوان تطورات النزاع المسلح في السودان يوم الجمعة ضمن أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية الأفريقية الذي اختتم أعماله يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ستبدأ أعمالها غدا الاثنين. وتحدث في اللجنة السفير علي الجندي وعبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثله عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وقال السفير علي الجندي لراديو دبنجا إن الجلسة تناولت قضية الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات المسلحة وضرورة وقف الحرب في السودان وتأثير التدخلات الخارجية والجذور التاريخية للنزاع في السودان وغياب المساءلة والإفلات عن العقاب منذ الاستغلال، بجانب الجرائم التي ارتكبها أطراف النزاع. وأضاف السفير علي الجندي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: الجلسة دي باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، تناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية للحرب وتأثيرها في استمرار الصراع، أيضا تم التطرق للمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة.
0: من جهته قال عبد الباقي جبريل رئيس مركز السودان للمعرفة لراديو دبنجا إن منتدى المنظمات غير الحكومية في داكار جدد قراراته بشأن حماية المدنيين في السودان وضرورة إجراء تحقيق أممي مستقل حول اتهامات استخدام السلاح الكيميائي، وقال إن إحدى عضوات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكدت اهتمام المفوضية بقضية استخدام السلاح الكيميائي في السودان ومتابعتها اللصيقة. وأضاف عبد الباقي جبريل في هذا الخصوص
9: موضوع الأسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية دي عامتها المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات مع أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأنه المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابعه بصورة لصيفة حتى يتم معرفة الحقيقة.
0: أصدر قوى أبناء جبال النوبة المدنية بالولاية الشمالية بيانا أعلنت فيه أن إدارتي مدرستي حفصة بنات والفاروق بنين بمنطقة السليم رفضتا تسجيل وقبول أبناء وبنات حي صابرين للعام الدراسي الحالي وعددهم 45 تلميذ، وأكدت القوى في بيانها أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا للحق الدستوري في التعليم المكفول لكل طفل سوداني بموجب المواثيق الوطنية والدولية، معتبرة المبررات المقدمة خطوة تمييزية وإقصائية تهدف إلى عزل المنطقة وحرمان مواطنيها من الخدمات الأساسية، وطالبت والي الولاية بالتدخل العاجل والتحقيق حول القرار. الخبر الأخير في النشرة، تعقد اليوم الأحد جلسة محاكمة الأستاذ علي الزبير أمام المحكمة بالأبيض، حيث ينقل من سجن الأبيض الذي أودع فيه عقب توجيه تهم عدة ضده من بينها تغويض النظام الدستوري، وفي السياق ذاته تقرر تأجيل محاكمة الأستاذ عبد النبي أبو نعمة إلى يوم 13 من الشهر الجاري، وذلك إثر غياب جميع أطراف الدعوة عن جلسة يوم الخميس الماضي والتي لم يحضرها سوى ممثلو النيابة أو الأمن أو الخلية الأمنية إلى جانب غياب المتحري والشهود. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا ابوي يا ابوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا ابوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا ابوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجل بيدمر دول العلم والمعرفة يا ابوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت اصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي بقى ما عندنا أي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
2: أنت عارف الأسر النفسي من الحرف في نفوس أطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين ايوه لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي، وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي
4: على راديو دبنجا في السودان. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في لحظات محدودة يتحول مجهود سنوات طويلة وثمرت على أجيال لرماد، وبالطريقة دي تتكرر مأساة حريق النخيل في شمال سودان الحبيب لتلحق بحرائق الغابات والمراعي في مختلف أغاني من البلاد. مشاهد مؤلمة رصدتها صور الأقمار الصناعية عالميا تحكي واقع مأساوي يلتهم أرزاق المواطنين ومصدر دخلهم الرئيسي ويقضي على البيئة والاقتصاد المحلي. كثيرين بتسألوا كيف تبدأ الكارثة، وهل نعيش تحت وطأة يعني أخطاء بشرية متكررة من نظافة الأرض أو إشعال غير مدروس بل وحتى الشبهات المجهولة، أم أنه في حلول غائبة ومعدات دفاع أولية كان بإمكانها إنقاذ أشجار النخيل الحاضنة لذكريات وقود أهالينا في شمال الوادي. في حلقة اليوم مع أعزائي مستمعي راديو دبنجا نفتح الملف الشائك ده بنظرة شاملة وتحليل دقيق. نستضيف فيه معانا خبير البيئة والموارد الطبيعية دكتور محمد الجمري عاطل منان، الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمراعي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، للحديث حول الأسباب والتفسيرات العلمية وسبل الوقاية والمراقبة المبكرة. وبرضو نستمع خلال الحلقة دي لشهادات حية ومؤثرة من عدد من المواطنين المضررين والاكتووا بنار الحرائق في وفقدوا جناينهم وممتلكاتهم في لحظة خاطفة. مرحب بالأستاذ شاهر محجوب، شاهد عيان وقيادي في المجتمع المدني النوبي، وضيفنا أيضا رئيس جمعية ملوتة للتنمية والتطوير أستاذ كمال أحمد مختار. أهلا بكم جميعا. وبداية الأستاذ شاهر محجوب يوضح لنا تفاصيل ما حدث في منطقة تبج في عبري.
6: اليوم 14/20/26 شبه حريق محدود في وسط النخيل، وتضرر بعضها والبعض الآخر لم يتضرر. صادف هذا الحريق موسم الحصاد الحمد لله يعني بعضها كانت تم حصاده والبعض لم يتم حصاده. فهنالك تلف حوالي 20 شتلة تقريبا، بعضها مثمرة وبعضها غير مثمرة كما ذكرت تم حصادها. أسباب الحريق إخواننا في المنطقة أصبحت يعني كثير منها بسبب النظافة لتشييد الموسم الشتوي والزراعة استعدادا للموسم الشتوي. تم حرق بعض المخلفات منها نتج الحريق. لذا نحن ناشد الجميع يعني تحافظ على نظافة النخيل وعدم السعي لحرق المخلفات في ظل قيام رياح وفي ظل عدم وجود ضمانات كافية. لا بد من إجراء التحوطات اللازمة من أجل الحريق أو من أجل المحافظة على نظافة النخيل. لا بد إنه نحن نساهم في الحفاظ على نخيلنا والمنتج الأساسي وهي ثروة قومية. لا بد إنه نحافظ على ثروتنا القومية وهو الغذاء الرئيسي والمصدر الرئيسي للمنطقة. لذا نناشد الجميع بالاهتمام بنظافة النخيل وعدم الإهمال وعدم السعي وراء
5: بنرحب بضيفنا الثاني أستاذ كمال أحمد مختار رئيس جمعية نلوتة للتنمية والتطوير، وهو برضو شاهد عيان ومن المضررين من حرائق النخيل، ليوضح لنا الأسباب والمشاكل القادة يعني يحدث حريق في النخيل وحجم الخسائر.
7: والله يا أخي أسباب الحريق دي ما بتكون يعني ما ممكن حريقة تقوم من تلقاء نفسه. يعني أي حريقة تمت أو حصلت في هذه المناطق بتكون بفعل فاعل، لكن الناس بتستر في بعض والناس بيكونوا شايفين الفيل بيطعنوا في ظله. يعني ده حاجة معروفة، يعني الفاعل الزيداء اللي بيحرق في يعني في أرواح الناس. النخلة دي يا أخوانا ما سهلة، ما هي الركيدة وهي حياة الناس، ولكن بكل بساطة بقشة كبريتها واحد يحرق له آلاف مؤلفة من النخيل وينجو من العقاب، والزول لما يأمن العقاب بسوء الأدب. يعني من الصعب إنك يعني إنك تلقى أو تحدد فلان الحرق إلا إذا هو بقى شجاع. في ناس والله عندنا عملوا حرائق وجو قالوا لناس الحرائق يا إخواننا والله نحن السبب. أنا والله كنت شغال نظافة وقامت النار. أنا هدى قدامكم عندكم خيارين، يا ودوني المحكمة يا تحفوني. والشجاعة الزيداء الزول بيقدر، والله يا أخي الناس يمكن عن طيب خاطر بيخلوه، لكن يكون الفاعل مجهول ده والله عملية ما سليمة. ومن المفترض والله العملية الزيداء طوالي الناس يأخذوا عليه وجزة ويمشي المحاكم وقدام الناس يتحاكم عشان يكون عزة وعبرة لباقي الناس. يعني أيضا من ضمن المآسي اللي حصلت، يعني الناس امتدت وحرقت بيت في خناق، يعني خشت في بيتين يمكن في خناق أو بيت في خناق، وقد يجوز يكون في بيت ثاني كمان اتضرر. يعني
8: طيب البيوت الأشجار اللي اتحرقت يعني قرابة 5000 نخلة، يعني قرابة 5000 نخلة اتحرقت حريق كامل، وفي بيتين اتحرقوا اتضرروا ضرر كبير في منطقة الخناق. طيب الحصاد طبعا في جزء كبير جدا من النخيل الحمد لله، يعني الناس أو أصحابهم كانوا حصدوها وانتهوا منها، وجزء اتحرقت. يعني في جزء في ناس برضو ما حصدوا، يعني في ناس اتحرقوا. وطبعا ما في أشجار فواكه اتخسرت، وما في خسائر في البهائم ولا في أشجار الفواكه. يعني الضرر منحصر أو يعني بتركيز عالي في أشجار النخيل، وربنا يعني يسلم الناس ويسلم نخيله ويسلم ممتلكاته.
5: أصغر المستمعين راديو دبنجة الأعزاء، لازلنا في برنامج حديث اليوم بنناقش مشاكل حرائق النخيل، وضيفنا الأخير هو خبير البيئة والموارد الطبيعية دكتور محمد الجمري، عطى المنان للأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمراعي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. دكتور أهلا ومرحبا بك، وممكن تكلمنا حول الأسباب والتفسيرات العلمية وسبل الوقاية المبكرة لهذه الحرائق، وبرضو يعني كيف نوقف هذه الحرائق، وما هي طرق الاستجابة السريعة لحماية النخيل والمزارع؟
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نشكر راديو دبنجة على استضافتهم لنا، وبالأخص نشكر الأخ سليمان سري. في الحقيقة حدوث الحرائق في السودان يعني مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها السودان. في السنين الأخيرة بدأت بعض الحرائق تظهر في مناطق النخيل. أنا في الحقيقة ما أتيحت لي فرصة عشان أزور المناطق الحصل فيها حرائق في منطقة الشمالية في ضفاف النيل جناين النخيل، لكن هي واضحة في صور الأقمار الصناعية في حدوث حرائق في مواقع كثيرة جدا بترصد الحرائق على نطاق العالم، فهي ظاهرة في البرامج دي والمواقع رصدتها. هي مشكلة كبيرة جدا. ناخد حديث عام لكل الحرائق اللي ممكن تحصل. أي حريق بيحتاج لوقود عشان يشتعل فيه، ويحتاج لأكسجين، لازم يكون فيه أكسجين اللي هو ده من الهواء، ولازم تكون في وسيلة بتاعت اشتعال يعني سيجارة كبريتة. فالوقود في الغابات والمراعي والجناين وبكون يا قش أو جريد بتاع نخل ناشف، وفي الغالب في معظم السافنة السودانية بكون الوقود بتاعنا هو الحشائش اللي بتنمو بعد الخريف وبتنشف وبتكون قابلة للاشتعال. والأسباب كثيرة بتؤدي للاشتعال. في أسباب معظمة عن بسبب فيها الإنسان، يعني مثلا نظافة الأرض للزراعة، استخراج العسل النحل استخدموا فيه النار عشان يطرد النحل، والصيادين كذلك يستخدمون الحريق، والرعاة أيضا يحرقوا لمكافحة القراد ومكافحة الحشرات. والأسباب عديدة جدا ومعظمة بسبب الإنسان، وقد تكون في أسباب طبيعية لكن ما مسجلة عندنا في السودان. يعني مثلا في مناطق كثيرة في العالم يكون أسباب الحريق من الصواقع الرعدية وكذا، يكون أسباب طبيعية. فدينا في السودان ما مسجلة عندنا لحد الآن، ما في دليل قاطع، لكن معظم الحرائق عندنا بسبب الإنسان. والإنسان قد يتسبب في الحرائق عمدا، يعني قد تقوم بقرية إجرامية يتسبب في الحرائق لإخفاء بعض الحقائق مثلا، أو لمشاكل حاصلة. فسجلت حالات في مناطق كثيرة في العالم من ضمن السودان أنه في حرائق ممكن تتم عمدا بأسباب مختلفة. الحرائق في منطقة الشمالية في جناين النخيل في الغالب بيكون في وقود متوفر. الوقود ده احتمال يكون جريد بتاع أشجار ناشفة، الجريد بتاع النخل ذاته لما ينشف يتكوم ويتجمع تحت الأشجار، أو بقايا زراعات متسلقات نشفت أو حشائش نشفت تحت الأشجار، فدي كلها بتمثل الوقود. يعني نحن دائما بنقول الحريق بيمثله بالمثلث، مثلث فيه ثلاثة أضلاع: ضلع الوقود، وضلع الأكسجين، وضلع الإشعال يعني كبريت أو سجائر أو أي أسباب الحريق ذكرناها المختلفة ممكن تكون هي سبب للإشتعال. فالوقود لما يكون متوفر وناشف جاهز للاشتعال
10: فهذا بيؤدي لحدوث الحرائق لأي سبب. ممكن قد تكون أسباب بتاع الطبخ مثلا، بعض المزارعين دار يعملوا شاي في الحقل بتاعهم أو دار يطبخوا بعض الحاجات، فممكن يهملوا في النار والنار تشتعل، وهكذا الأسباب كثيرة. يعني لازم يتم تحري واسع ودقيق عن الأسباب اللي بتؤدي للحرائق في الجناين بتاعت النخيل. الأضرار بتاعت الحرائق دي كبيرة جدا، هي تقضي على الأشجار وتقضي على مجهود بتاع سنين عديدة في لحظات، ولذلك بيكون المردود الاقتصادي بتاعها كبير، الخسائر الاقتصادية بتكون كبيرة جدا. ولازم تتم دراسات وتتم توعية المجتمع كيف يتعامل مع الوقود الموجود في المنطقة، كيف يتخلص منه عشان ما يسبب مخاطر للاشتعال، ويتم تدريبهم في حالة حدوث أي حريق كيف يتم الإطفاء، وتكون في وسائل بسيطة مثلا زي طرمبات بتحمل على الظهر فيها كمية من الموية ممكن تستخدم لرش الحرائق في بدايتها. طبعا دائما الحريق لازم يتم الاكتشاف عنه مبكرا، كل ما تأخر اكتشاف الحريق ينتشر ويصعب التحكم فيه، فدائما بتكون في طورس أبراج عالية أو مناطق عالية الناس يقيفوا فيها، يكون فيها مراقبة 24 ساعة، والمراقبة دي بترصد يكون عندها اتصال على أساس أنه إذا حصل أي حريق يتم التبليغ فوري عشان يتحركوا الناس بالمعدات الذكرنا البسيطة ويحاصروا الحريق في منطقة صغيرة ويقضوا عليه. شكرا لراديو دبنجة لتحت لي الفرصة دي، وشكرا لكم إن شاء الله.
5: يعني هنا نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي ناقشنا فيها مشاكل حرائق النخيل، وكان ضيوفنا فيها الدكتور حمد الجمري عطا المنان الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمرايا جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، والقيادي في المجتمع المدني النوبي الأستاذ شاهر محجوب، والأستاذ كمال أحمد مختار رئيس جمعية نلوتة للتنمية والتطوير بالولاية الشمالية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
4: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
11: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا شباب. موضوع حلقتنا اليوم قضية المخدرات وأسباب تعاطيها بين الشباب وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب سبل مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف عددا من الشباب والناشطين في مجال مكافحة المخدرات، إلى جانب صيادلة من منطقة كرمة في الولاية الشمالية للحديث حول الموضوع. في البداية معنا محمد عباس، أحد الناشطين في هذا المجال. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. في البداية، ما أبرز أسباب تعاطي الشباب للمخدرات في الولاية الشمالية؟
2: افتكر أكثر الأسباب اللي بتخلي الشباب يلجأوا للمخدرات الفراغ. يعني في فراغ في أوساط الشباب وما في حاجة يملوا بها وقتهم، يعني لا في أنشطة رياضية ولا في جمعيات أدبية ولا مسرحيات ولا نشاط ثقافي. يعني الشباب 24 ساعة قاعدين في الشوارع ماسكين الموبايلات قاعدين في الشوارع، فدارين لوقتهم، عشان كده بيلجأوا للمخدرات. زمان يعني نحن جيلنا ده يجي من المدرسة ينزل تحت عشان يحش قشة الغنم، يجي راجع العصرية يمشي الكورة، يجي المغرب يا جمعية أدبية يا نشاط في المدرسة، يجي بالليل مهدود ينوم. لكن الآن في فراغ، الطفل أو الشاب بعد ما يجي للمدرسة ما عنده شيء غير يقعد في الشارع.
1: طيب، ما أكثر أنواع المخدرات انتشارا وكيف تصل إلى الشباب؟
2: حسب ما وصلتنا من معلومات، المخدرات دي بتتوزع عن طريق مروجين، يعني من العناصر ما كانوا أصلا في البلد وجو مع النزوح، وجو في فترات سابقة ومعروفين يعني ساكنين في أطراف البلد، ساكنين في الكرارج بتاعت البرقيق وساكنين في الكرارج بتاعت كرمة، وهم ذول اللي بيوزعوا المخدرات بالليل. وفي حركة يعني غير عادية للمواطر والتكاتك. الناس بيقولوا يعني من الساعة 2 صباحا للساعة 3 صباحا يعني ما يقدر ينوموا من أصوات الآلات دي اللي هي المواطر والتكاتك. وللأسف يعني ما في رقابة قوية عشان ما يمنعوا حركة المواطر والتكاتك، مع أنه في ارتكازات، لكن للأسف معظمهم يعني مشوا بقوا مستنفرين. قالوا عشان اللي بطاقة مستنفر عشان يحمي نفسه، يعني يمكن ما في الارتكازات ما بشددوا عليهم زي ما بشددوا على المواطن العادي. فالمسألة دي دائرة حسم، يعني ليه بتتحرك المواطن وليه بتتحرك المواطن والتكاتك وليه بالليل وليه من 2 صباح ل 3 صباح. لكن الحمد لله أنا شايف من أمس في حملة قوية، سلطات الأمنية الشرطة شايف قبضوا كمية مهولة من المواطر والتكاتك حيزوها، فده ذاته دليل يعني من الناس دي أصلا اللي يقول المواطر والتكاتك دي وين. طبعا يبيعوا المخدرات وبقروشة في شركات بتدي مواطر وتكاتك بالأقساط، يمشوا يشتروا المواطر والتكاتك دي ووزعوا لها. وبرضو كمان ما نعفي أولاد البلد، في ناس برضو من أولاد البلد بيروجوا، يعني هم ذاتهم طبعا المال مغري، يعني يدوهم بيجيبوا لهم وهم بيقوموا بالتوزيع، وللأسف فيهم أطفال قصر. وحسب معلوماتنا المخدرات دي بتخش عن طريقين، يعني الطريق الأول الطريق الغربي، يعني الشاحنات اللي بتجي من مصر بتسلم المخدرات لتجار مخدرات غرب الحفير، من هناك في وسطة من الحفير بالبحر بالمعديات بيجيبوها في كرمة، من كرمة بتتوزع. الشيء الثاني حسب معلوماتنا برضو المستنفرين ديل اللي هم تحديدا في ساكنين في الكرارك كرمة والبرقيق، وتخيل معظمهم مستنفرين كتغطية ديل هم لما يجوا في إجازاتهم من مروي من الفرقة 19، لما يجوا في إجازاتهم أو في أذوناتهم بيجيبوا المخدرات دي. بيتصلهم كيف؟ أنا بس المعلومة دي ما عندي، يعني كيف بيتصل مروي أو يجيبوها من مروي يوزعها في البلد ما معروف. لكن هم الموزعين الرئيسيين حاليا في البلد، في حديقة هناك في كرم النزل، عارف اسمها حديقة شنو كده، ما أعرف، حديقة جديدة بيقعدوا فيها بيضعاطوا. من هناك بينطلقوا 2 صباحا بيبتدوا التوزيع من وادي خليل إلى أن تصل البرقيق، الليل كله المواطر دي شغال.
1: في السنوات الأخيرة هل لاحظتم تغيرا في أنواع المخدرات أو أنماط الطاعات خلال السنوات الأخيرة؟
2: المخدرات طبعا هي نفسها اختلفت. زمان أهو البنجو ده ويعني بيتعاطوا ناس معينين يعني، وما كان ذاته سهل انك تحصل على البنجو. الان المخدرات بقت اشكال والوان، شي مصنع وشي ما عارف صيدلاني وشي ايه وايه، يعني حبوب الترامادول والحشيش وحاجه بيقولها الايس وأشكال وأنواع من المخدرات دخلت. أول دخول يعني توزيع سهل وسعرها رخيص ومتوفر، فالشباب ديل يعني حتى ما كان عارف لما يشوف أصحابه بتعاطوا هو كمان دار يجرب، ما زول مراهق في مرحلة الشباب بيقلد أصحابه يعني. يعني للأسف المخدرات أنواع كترت والحصول عليها بقى سهل وبقى في متناول اليد.
1: طيب ما جهود الأسر والمبادرات المحلية في مكافحة الظاهرة وما أبرز التحديات؟
2: بالنسبة للمبادرات المحلية الحمد لله نحن الآن بصدد أو بدينا إجراءات تكوين منظمة بتعمل في مكافحة المخدرات اسمها منظمة عبيدي لمكافحة المخدرات وتنمية قدرات الشباب، تخليدا لذكرى أخونا عبيدي اللي كان في أواخر أيامه قبل ما يموت بدأ الفكرة دي وابتدأ يتكلم في المساجد وكده. المنظمة تشتغل في أبساط الأسر والمرأة والشباب وتستهدف كل القطاعات. عمل المنظمة في المقام الأساسي بيتركز على التوعية، التوعية في المدارس في المساجد وسط الأسر، ندوات ثقافية، والشيء الثاني يعني التعاون مع السلطات المختصة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية الأخرى بأنه تسهل لها الأمر تديها المعلومات، لأنه المواطن يعني هو أقرب للمعلومة من رجل الشرطة، لأنه المتعاطين والمروجين والتجار ديل يعني معظمهم في وسط المجتمع هم بيعرفوهم يعني، وأماكنهم معروفة وأسماءهم معروفة، بس الناس لأنهم أهل بعض يعني ما يحبوا يمشوا يفتحوا بلاغ ولا كده. لكن لما تكون في أرقام سرية للتلفونات وكده، وده الهسة يعني قاعد نعمل فيه، الناس بطريقة سرية بتبلغ والشرطات بعدك بترصد وتقبض. لكن المنظمة أصلا ما من مهمتها تقبض زول ولا توقف زول في الشارع تنصحه ولا تقول له أنت سويت ولا فعلت، لا، المنظمة عملها توعوي إرشادي بالذات في أوساط المرأة في المدارس، ملصقات، ندوات، حديث في المساجد، في دور تحفيظ القرآن الكريم. والآن الحمد لله بدينا يعني الخميس الجاي ده هيكون عندنا ندوة نسائية في كرم الجنوب، هي هتكون ضربة البداية، بعد ذاك الشغل حينتقل لبقية كرم. أيضا المنظمة برضو هدفها تنمية قدرات الشباب، يعني الشباب ده ما هو الفراغ زي ما ذكرنا في البداية، هو اللي بيخليهم يلجأوا للمخدرات. عايزين نملأ فراغ الشباب ببرامج مفيدة، كون الأيام كثيرة من جنة لجنة الشباب والرياضة، هاي اللجنة دي مهمتها إنها تعمل برامج رياضية، مباريات بين الأنشطة، برامج رياضية بمختلف أنواع، مسارح، نشاط ثقافي، المهم يعني نشغل الشباب بأشياء مفيدة تخليه يستفيد، وفي نفس الوقت يعني ما يكون عنده فراغ عشان ما يلجأ للأساليب دي.
1: طيب محمد عباس، ما هي الإجراءات العاجلة المطلوبة للحد من انتشار المخدرات خاصة بين صغار السن والطلاب؟
2: طيب دور الدولة في محاربة الظاهرة دي أكيد طبعا الدور الأكبر دور الحكومة. يعني إحنا ما بنقول الحكومة توقف في كل ركن عسكري، لا لكن في إجراءات يعني ممكن تعملها الحكومة تحد من الظاهرة دي. أول حاجة يمنعوا التكاتر والمواتر دي. ليش نو مواتر ما مرخصة، أصحابها ما معروفين، يحوموا من 2 صباح ل 3 صباح، ليش نو؟ أول حاجة يحدوا من الظاهرة دي. الشيء الثاني يركزوا التفتيش الدقيق في المنافس. يعني معروفة المنافس معروفة، يا عن طريق البصات السفرية، يا عن طريق الزلط، يا عن طريق الحفير، كده يعني المنافس معروفة بتخش كيف. ما في حاجة اسمها مستنفر ما يفتشوه. يفتشوه ليه ما يفتشوه؟ يجيبوا عساكر من الشرطة العسكرية يفتشوهم. يعني الآن الاتهام اللي بيقولوا ناس البلد أكبر موزعين هم اللي لابسين لبس الاستنفار. نعم ده كلام مؤكد وأكدوه ناسنا وعارفينهم. دور الحكومة إنها تركز التفتيش في المنافس، سواء كان في الارتكازات، سواء تبس عيونه في المناطق كلها. يعني الآن عندنا فوق في الحواشات في حلة اسمها حلة المسكيت، وفي حلة اسمها حلة الطيفور، وفي مشارع الدفوفة، البيوت الفاضية، أو الناس يعني عادة في الصباح بيمشوا زراعة بالمس البيوت دي بتكون فاضية. دي كلها أوكار بتاعت تعاطي وبتاعت توزيع مخدرات. تحت ايضا في الجروف وسط النخيل دي برضو اماكن بتاع توزيع مخدرات. يعني الحكومه اذا فتحت عينها وبذلت مجهودات، ونحن كمواطنين عبر المنظمه مستعدين للتعاون الكامل مع الشرطه المحليه، برضو لها دور كبير جدا. يعني الان في بيوت كثيره مهجوره، اصحابها يا اما في الخرطوم يا إما في السعودية يا إما مهاجرين. يعني بيوت مهجورة تلقاها مكسورة بجنبها أو الباب مقلوع. البيوت المهجورة دي بقت وكر لممارسات، يعني هو يتعاطوا فيها المخدرات، يوزعوا فيها المخدرات، وفي ممارسات أخرى الواحد يخجل يقولها. المحلية من مهمتها الأساسية، ومن هنا أنا بخاطب المدير التنفيذي، يا أخونا النور أنت مهمتك تطلع أمر محلي، أمر محلي واضح. أي زول عنده بيت مهجور حيطه مكسرة مسؤول إنه يبني الحيطة دي، يكسر البيت، يحفظ البيت، أي شيء مكسر، أي شيء حيطة أو أي باب يصلحه، يجيب غفير يحرسه، يجيب ناس يسكنهم. دي مسؤوليته الشخصية، مسؤولية صاحب البيت سواء قاعد في البلد أو لو ما قاعد. كلهم عندهم وكلاء. يعني الليل ما قاعد في البيت عنده ود عمه ود خالته وأخوه هو المسؤول من البيت. فدارين شوية حزم من المحلية، وبرضو دارين من إخواننا اللي جانا الخدمات، ده دورهم يحصروا البيوت الفاضية دي ويملكوها للسلطات، ويمشي وقعدوا مع أخونا النور المدير التنفيذي يطلع لهم أمر محلي، بعدها يتنفذ الأمر المحلي. الشيء الأخير في ظاهرة كمان أسوأ من المخدرات، اللي هي حبوب التسمين، حبوب تفتيح البشرة، وما أعرف شنو الحاجات بتاعت البنات اللي بيستعملوها للتسمين وللجمال وكده. دي طبعا أخطر من المخدرات، لأنه بتدي للفشل الكلوي، تؤدي لآثار مخيفة في القلب وفي الكلى وفي كل أعضاء الجسم. للأسف في بوتيكات بتوزع الحبوب دي، ومن رصدنا والكلام اللي بيصلنا من مصادرنا، في بيت في كرمة جنوب عندها بوتيك، ونحن عارفينها هي ما من بلاد البلد، هي جات والناس رحبوا بيها ودوها الدكان وفتحت مخدرات. البيت دي هي أكبر موزعة للحبوب دي، يجب أن تراقب من قبل إخواننا في مكافحة المخدرات. والكلام ده بقوله لأخونا عبد الإله نصرون، انت من اولاد البلد، خد عيونك على البدي. خد عيونك على البدي وعلى البوتيك ده. تانيا برضو في بوتيكات في سوق البرجيك هي بتوزع الحبوب دي. ايضا في لازم يكون في رقابة على الصيدليات، يعني في حبوب الان في الصيدليات بتباع بدون ديسكريبشن، بدون روشتة. الواحد يجي يقول انا داير الفيران، داير حبوب كده، داير حبوب كده، الصيدلي بيديه ليه تديه؟ لازم يكون في رقابة على الصيدليات، والصيدليات نفسها ما يكونوا بياعين. ليه صيدلية يكون فيها بياع؟ صيدلية من شروط فتح الصيدلية ومن شروط منح الترخيص انه الصيدلي لازم يكون فيه صيدلي مختص. فبرضو من هنا نخاطب وزارة الصحة، يا وزارة الصحة في دنقلة راقبوا الصيدليات دي، اعملوا لها تفتيش مفاجئ من حين لآخر، وشوفوا هل فيها صيادلة ولا ما فيها صيادلة. وبرضو نرجو من المواطنين اي صيدلي بيمارس ممارسات زي دي طوال يبلغ عنه عبر التلفون السري لأخونا عبد الله نصرون، هو من أولادنا، هو مدير مكافحة المخدرات في البرجيك. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني الجهود كلها تتكاتف ما بين الأهالي والمنظمة وشرطة مكافحة المخدرات وبقية الأجهزة الأمنية، ونقدر نكافح البلاء الواقع ده.
1: شكرا جزيلا لك محمد عباس، أحد الشباب الناشطين في قضية مكافحة المخدرات والحد من انتشارها في منطقة كرمة بالولاية الشمالية. المستمعين الأعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الأول من حلقتنا، على أن نواصل في اللقاء القادم مناقشة بقية محاور قضية المخدرات والحديث مع الجهات المختصة حول سبل الوقاية والعلاج ومواجهة هذه الظاهرة. شكرا للمتابعة، وإلى أن نلتقي تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 11 أكتوبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة عشرات المعدنين الأهليين على الحدود السودانية المصرية، وهجوم جديد بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض. هدوء حذر في الدمازين واستمرار المعارك في أم درفاء بالنيل الأزرق، ومقتل شاب برصاص مسلحين في كبكابية بشمال دارفور. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات عدة الفرسان بجنوب دارفور إلى 14 شخص، ومحتجون يقلقون الحظيرة الجمركية ومعبر أشكيت في وادي حلفا. وفاة أكثر من 1800 شخص في جبل مرة بسبب سوء التغذية، وارتفاع أسعار الخبز بالخرطوم والولايات بسبب زيادة تكاليف الإنتاج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل عشرات المعدنين الأهليين في غارات جوية استهدفت منجم حنجيلة في منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، وذلك يوم الجمعة والسبت. ونشر معدنون أهليون مقاطع فيديو توثق الغصف الجوي مشيرين إلى مقتل وإصابة العشرات، مؤكدين أن الطيران المصري هو من نفذ العملية، كما تداولوا أسماء لضحايا الغصف من بينهم نحو 20 شخص من منطقة ود الحليو بولاية كسلة، وآخرون من مناطق متفرقة في دارفور وولاية القضارف وغيرها. وأضاف أحد المعدنين في هذا الخصوص:
1: اليوم يوم عشرة، شهر عشرة السيد البرهان، الرسالة لا تنتصلك الساعة عشرة، الطيران دي دقت اليوم.
2: الله وليم الوكيل
1: يقول لا سيد البرهان،
2: والله دي حرام،
1: الصدر دي دقت والله يقول لا جيس الصور دي كلها، الورة دي كلها، الصور دي كلها.
0: واصلت مسيرات قوات الدعم السريع هجماتها على مدينة الأبيض، حيث استهدفت المدينة منذ الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد. وأوضح مواطنون أن الهجوم استمر حتى الساعة الخامسة صباحا وسط دوي انفجارات متكررة في مناطق متفرقة من المدينة. كشف مصدر عسكري لراديو دبنجة أن الأوضاع في الدمازين تشهد هدوءا بعد انتشار الكتيبة الاحتياطية، مشيرا في الوقت نفسه إلى تزايد حركة النزوح من الدمازين والرصيرس إلى سنار ومدني والخرطوم. وأشار المصدر إلى استمرار المعارك بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في منطقة أم درفة المدينة 7 في محلية ود الماحي. وأشار المصدر إلى أن أغلب المناطق في الكدالو لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. تجددت التوترات الأمنية والاقتصادية في مدينة وادي حلفة بالولاية الشمالية إثر إصابة مواطن بجروح متفاوتة نتيجة تعرضه لطلق ناري أطلقه فرد يتبع لقوة مساندة للجيش داخل سوق الطواحين، مما أشعل حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين والتجار، مشيرين إلى وقوعها في منطقة مدنية مكتظة. من جهة أخرى، شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إقلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي، تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية. وطالب المحتجون بالإلغاء الفوري لحظر الاستيراد ورفض قرار إيقاف الاستيراد الشخصي، إلى جانب التراجع عن السياسات والجبايات الباهظة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل، قفل كل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل البضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. أي منطقة أخرى، حلف المدينة الوحيدة الخاطين فوق كرفانة تحت أمن اقتصادي جنب الحظيرة الجمركية عشان يضايقوك في أكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الإيصالات والجودة والكلام الفارغ. الضريبة الجمركية، أنا بدفع ضريبة داخل الشهادة الجمركية 17%، بضاعة لسه ما وصلت التاجر، أنت بتشيل فيها ضريبة في حلفة ليه؟ حلفة تشيل فيها ضريبة 157% في العفش الشخصي و1% في العفش العمومي اللي هو بتاع الشركات. يبقى انت بتشيل الضريبة ده على اساس شنو؟ وادفع لك ضريبة في حلفة تاجر رضا يدفع لك في حلفة، وفي حين انه بضاعة ما وصلت تمشي في كبر دونجل يقول لك انا ما معترف بضرائب حلفة، تدفع تاني يدفعوك، تمشي ام الطيور تاني يدفع، جبايات جبايات في كل المحطات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور عن تسجيل 1852 حالة وفاة بسبب سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشيرة إلى أن مناطق سيطرتهم تشهد كارثة إنسانية بسبب تدفق النازحين. وقال مجيب الرحمن الزبير رئيس السلطة لراديو دبنجا إن المنطقة تشهد انتشار للمجاعة وتفشيا لسوء التغذية بشكل واسع بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشير إلى تسجيل وفيات متزايدة يوميا بين الأطفال وكبار السن بسبب الجوع وسوء التغذية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: ومن منبر إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: وحول التعليم قال مجيب الرحمن الزبير إن عدد الأطفال النازحين الذين يتسربون من المدارس سنويا يقدر بنحو 2631 طفل بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم قدرة الأسرة على دفع الرسوم وتوفير مستلزمات الدراسة، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات بتوفير إمدادات غذائية منتظمة وكافية للأسر وتوفير مواد الإيواء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، بجانب إنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية وإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وكذلك الرعاية الصحية والطبية، وذلك بإنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة بتوفير اللقاحات وأدوية الوقاية داخل تجمعات النازحين، كما يتطلب الأمر خدمات للدعم النفسي المتخصص للأطفال والفئات الأشد ضعفا لتجاوز صدمات النزوح والجروح. أيضا عملية التعليم واستمراره، وذلك بإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال وعدم تسربهم من المدارس، كما يتطلب الأمر توفير سبل عيش بتوفير مشاريع ودعم مالي لتلبية الاحتياجات العاجلة بحرية وبكرامة.
0: كشف المدير التنفيذي لمحلية عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور صديق الهادي دبكة لراديو دبنجا عن ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة إلى 14 قتيل، مؤكد احتواء الموقف واستغرار الأوضاع الأمنية حتى صباح الجمعة. وكانت اشتباكات قد اندلعت في المدينة يوم الخميس جراء تنفيذ أمر قبض بحق متهم في سوق المدينة بواسطة ضابط من قوات الدعم السريع، قبل أن تتطور إلى مشاجرة وإطلاق نار أسفر عن مقتل الضابط والمتهم، إلى جانب وفاة آخرين في المواجهات التي اندلعت لاحقا. وأضاف دبكة في هذا الخصوص:
5: وقع حادث عرضي كده، حادث يعني نتيجة لتنفيذ أمر قبضي في السوق، وبعد ذلك نتج عنه مضاربة، والمنفذ الأمر ذاته القائد بتاع الدعم السريع، والمهم حصلت مضاربة، المتهم ضرب القائد، وبعد ذلك نقول الاثنين إلى المستشفى وتوفوا في الحال، وحصلت بعض المناوشات كده، وفي النهاية يعني أسفر عن قتلي 14 شخص.
0: قتل الشاب موسى حسين محمد صوم الذي يبلغ من العمر 33 عام جراء إطلاق نار نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية يوم الجمعة في مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور، وبحسب ما نقلته منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن شهود عيان وأحد أقاربه، فإن موسى وهو ناشط مدني خرج حوالي الساعة 8 من مساء يوم الجمعة لتفقد أسرته في حي برقي، وأثناء عودته إلى منزله في حي العامرية شرق مدينة كبكابية اعترض طريقه مسلحون يستغلون دراجة نارية وأطلقوا عليه النار، مما أدى إلى مصرعه في الحال. قال الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع الذي سينعقد غدا بين وفد القوى المدنية الرافضة للحرب واللجنة الخماسية يأتي في إطار التشاور وتقديم رؤيته لترتيب العملية السياسية والتحضير لها، وكانت الخماسية قد التغت مجموعة الدول الرباعية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم التوافق على ما تطرحه الخماسية والرؤية التي قدمتها الرباعية في سبتمبر للعام 2025. وأضاف جعفر حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم التوافق ما بين ما تطرحه الخماسية أو ما تقوم به وما بين رؤية الرباعية المقدمة في سبتمبر 2025، لذلك بنفتكر دي خطوة مشجعة لبداية ترتيب المشهد السياسي والعملية السياسية القادمة.
0: قال الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة إن الارتفاع المشهود في أسعار الخبز بالعاصمة الخرطوم والولايات يعود بصورة مباشرة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الأساسية ومشتقات صناعة الخبز، وأشار عكاشة في تصريح لراديو دبنجا إلى أن سعر شوال الدقيق ارتفع من 87,000 إلى 116,000 جنيه، بينما غفزت أسعار الخميرة من 150,000 إلى 270,000 جنيه، وزاد سعر الزيت من 120,000 إلى 260,000 جنيه، إلى جانب ارتفاع تكلفة العمالة من 7,000 إلى 9,000 جنيه. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: ارتفاع مشتقات صناعة الخبز كاملة كلها، الدقيق، الخميرة، الزيت، المحسنات، الأكياس، كل المشتقات صناعة الخبز زادت، فتبغى أيام بيزيد العيش طبعا للأسف. يعني الناس حاسة بالناس وعارفة ظروف الناس، لكن لا يعني ما عندنا خيار. الدقيق زاد من 87 ل 116، الخميرة زادت من 150 ل 270، الزيت زاد من 120 ل 260، العمالة زادت من 7000 ل 9000.
0: دعت لجنة المعلمين السودانيين المعلمين في جميع المدارس والولايات إلى الانخراط في لجان الإضراب استعدادا للمرحلة المقبلة، وتمسكت اللجنة في بيان لها برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 500,000 جنيه، وأكدت اللجنة أن صرف 4 أشهر من المتأخرات لا يسقط بقية الحقوق ولا يعالج أزمة الأجور المتفاقمة. قتل مقيم سوداني و11 آخرون جراء هجمات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم السبت، وأدانت وزارة الخارجية السودانية الاعتداءات واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية. وفي ذات السياق أدان تحالف صموت الاعتداء معربا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية. انعقدت في مدينة داكار بالسنغال جلسة بعنوان تطورات النزاع المسلح في السودان يوم الجمعة ضمن أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية الأفريقية الذي اختتم أعماله يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ستبدأ أعمالها غدا الاثنين. وتحدث في اللجنة السفير علي الجندي وعبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثله عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وقال السفير علي الجندي لراديو دبنجا إن الجلسة تناولت قضية الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات المسلحة وضرورة وقف الحرب في السودان وتأثير التدخلات الخارجية والجذور التاريخية للنزاع في السودان وغياب المساءلة والإفلات عن العقاب منذ الاستغلال، بجانب الجرائم التي ارتكبها أطراف النزاع. وأضاف السفير علي الجندي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: الجلسة دي باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، تناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية في الحرب وتأثيرها في استمرار الصراع، أيضا تم التطرق للمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة.
0: من جهته قال عبد الباقي جبريل رئيس مركز السودان للمعرفة لراديو دبنجا إن منتدى المنظمات غير الحكومية في داكار جدد قراراته بشأن حماية المدنيين في السودان وضرورة إجراء تحقيق أممي مستقل حول اتهامات استخدام السلاح الكيميائي، وقال إن إحدى عضوات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكدت اهتمام المفوضية بقضية استخدام السلاح الكيميائي في السودان ومتابعتها اللصيقة. وأضاف عبد الباقي جبريل في هذا الخصوص
9: موضوع أسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية دي دعمتها المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات مع أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأنه المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابعه بصورة لصيفة حتى يتم معرفة الحقيقة.
0: أصدر قوى أبناء جبال النوبة المدنية بالولاية الشمالية بيانا أعلنت فيه أن إدارتي مدرستي حفصة بنات والفاروق بنين بمنطقة السليم رفضتا تسجيل وقبول أبناء وبنات حي صابرين للعام الدراسي الحالي وعددهم 45 تلميذ، وأكدت القوى في بيانها أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا للحق الدستوري في التعليم المكفول لكل طفل سوداني بموجب المواثيق الوطنية والدولية، معتبرة المبررات المقدمة خطوة تمييزية وإخصائية تهدف إلى عزل المنطقة وحرمان مواطنيها من الخدمات الأساسية، وطالبت والي الولاية بالتدخل العاجل والتحقيق حول القرار. الخبر الأخير في النشرة: تعقد اليوم الأحد جلسة محاكمة الأستاذ علي الزبير أمام المحكمة بالأبيض، حيث ينقل من سجن الأبيض الذي أودع فيه عقب توجيه تهم عدة ضده من بينها تغويض النظام الدستوري، وفي السياق ذاته تقرر تأجيل محاكمة الأستاذ عبد النبي أبو نعمة إلى يوم 13 من الشهر الجاري، وذلك إثر غياب جميع أطراف الدعوة عن جلسة يوم الخميس الماضي والتي لم يحضرها سوى ممثلو النيابة أو الأمن أو الخلية الأمنية إلى جانب غياب المتحري والشهود. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: أصدقاء وصديقات دفتر مشاعر من راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم. برحب بكم، واللقاء بكم يتجدد، ومعكم نتصفح دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. في أولى صفحات دفترنا اليوم نستمع إلى قصيدة زولا تفتح الروح ضلفتين بصوت شاعرها الأستاذ جمال حسن سعيد.
4: زولا تفتح الروح ضلفتين، تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسق بين شفقتك وحرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك وسترتك. زولة كما النور استجي، تنزل شواطي الإلفة الزمن الشفيف، وانا زي ما كتف في الرصيف مربوط عليه حبل السفن، في الظلمة والليل المخيف بتجيني تدخني وتقيف. شرشرت تيبان السكات على أرض رويانة وخريف. زولة بتعرف تدخلك وتقفلك وتغفلك، تقعد علي ناصية هواك وتشغلك، وانت بتحنس غمام كي تجعلك مطر ودعاش، طاير تحلك في السماء وارضك فراش. هذا الفراش بيطير علي نضرة رحيقة، خدرته ومحبته ومحنته او ضحكته، سخريته وتقعد تهضرب يا ولد من حمته. ولو تسألك وتحلفك في ذمتك أو ذمتها، وإلى متى هذا الجنون، وإلى متى كل التفاصيل لمتى. هذه البنية قد أتت وانت ذاتك كالورق، كيف تنجو انت من ذاك الغرق؟ من ذكرياتك تنجو وين؟ وين مهربك؟ من دفترك، من مصدرك، من جوهرك، من مظهرك، من جوهرك، من حرقة الجوف والعرق. هذه البنية تفتح الروح ضلفتين، وعلى ضفتين في نهر أحزان الزمن تقعد تلوح باليدين. زولة تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسق بين شفقتك حرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك.
3: وفي سهامات اللي وصلتنا اليوم نرحب بصديق البرنامج خالد عبد الرحمن الشهير برفيق الوجعاء، وهو سوداني مهاجر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعث لنا بهذه المساهمة، نستمع.
5: ملكت معاك القوافي وملكت احساسي وشعوري، بقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بمحياه نوري. ملكت معاك القوافي وملكت احساسي وشعوري، وبقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، واعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بمحياه نوري. امان الريدة الحقيقة وموشحة بكل حبي، يسوق الشوق بخطاي واشوفك في كل دربي، وردت كلمة بريدك وريدك عالم بربي، وأضار الريدة علي وانت في روحي بتسوري. اهدي الناس الغناوي ودس في جوايا ناري، وانا اللي بحبك معذب صبح حبك شي ضروري، يساوي فاسل علي وانت في دمك تدوري، وكيف احيا بلاك تاني وانت احساسي وشعوري. معذور يوم يوم لو يوم كتبته وجبت اسمك في القوافي، وحددت كمان ملامحك وخطيت فيها احترافي، عشان حبك فيني خالد وجوا في روحي المرافي، ومجنونك لو بيعقل يكون في الزمن الخرافي. اردت تاني القوافي وشوف في دنياك كوني، واغرق في بحر غرامك ويزيد الشوق نار جنوني، نار شجوني، ولأني بحبك حقيقة في كل حركاتي وسكوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني. خالد عبد الرحمن مصر.
6: ونختتم رحلة المشاعر مع قصيدة صالح أحمد صالح.
7: ما قلت لك دربي الطويل بمشي وبراي، ما قلت لك مر الصعاب عشق الوحيد سعدي وهناي، ما قلت لك رغم الأسى بتلفح النيران غطاي بتوشح الحزن المعاي، ما قلت لك انه الانين اجمل نغم لحني وغناي، ما قلت لك رغم العواصف والجفا رغم الحفا بتوطأ اشواك الطريق حتى لو نزفت دماي، ما تفتكر مكتوب علي دوما اجيك اسأل عليك زي زمان ايام صفاي، ما تفتكر بنسى الجراح واسباب ازاي، ما تفتكر برجع اعود دارك ازور رغم الجواي، لو توت في كل الدروب او حتى جافاني الامل عز الخطوب، لو جدت متحب للوصال او تزيد النار دوب، ما تفتكر برجع اتوب انسى الحصل وارتد لي حضن الفريق. صالح احمد صالح.
6: هكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر المشاعر لهذا الأسبوع، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: دفتر المشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يصل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بور السودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، وياريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
2: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
3: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حاد في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، يحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
2: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
3: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
2: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
3: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
2: بحرارة الشمس.
3: الحرارة أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
2: نعم.
3: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل الفم، يعني مثلا يشرب عصير، بشرتنا. احيانا ممكن تصل المرحله لمراحل متاخره شويه، تحصل الدوخه، واذا ما تحلت بعد شويه المريض بخش في غيبوبه وبيحصل فقدان حاد لدرجه الحراره، وهنا بتصل المرحله الثانيه اللي هي ضربه الشمس، اللي بعد ما كان في تعرق والجلد بيتكرر بعد شويه بيبقى جاف، لانه بيكون فقد كل السوائل الموجوده في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجه الحراره الخارجيه للجسم. في احنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، وما وصل لمرحله انه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في الجسم من برا،
2: ده من انخفاض درجه السوائل في الجسم،
3: انخفاض درجه السوائل في الجسم وارتفاع درجه الحراره الخارجيه.
2: نعم،
3: فدي كل علامات بتاع ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس انه سوائل وريديه، تخفيض درجه حراره الجسم بالمكملات البارده الخارجيه، انه يوضع في حته تكون بارده، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعه طبيه لصيغه. لكن بالنسبه للاجهاد الحراري، يعني مثلا اذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس انه مثلا ما وقع، اقرب حاجه تعملها انك تبرد له حراره الجسم وتديه حاجه، اذا هو يعني عنده القدره انه واعي يشرب تديه يشرب طوال. للباعة المتجولين والناس بيكونوا اكثر عقده، بننصحهم انه يشربوا مويه كثير، يشربوا عصاير، ما يقعدوا في حته تكون كتمه، ما يكونوا مباشره فتره طويله معرضين لضربه الشمس.
2: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
3: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصل غرغره وكده في الاطراف، دي ومن الخطر بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
2: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
3: طيب يلا، احنا من اول حاجه للوقايه اللي ننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس، انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس ساعه الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع انه ما تكون في شمس، لكن اغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها اكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره، او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه، او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا ننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه، بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجه ال،
2: يعني ينوموا في الحيشان
3: ايوه، يعني او في بلكونات اذا كانوا هم في شقق او في كده، على اساس يكون في تيار متحرك.
2: نعم.
3: الحاجه الثانيه بالنسبه للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، او الاستحمام مثلا اسنان النهار، اسنان الفادرية تحرر مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
2: يعني الاستحمام مفيد،
3: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، مثل طفاب تحبسها.
2: نعم، يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
3: أيوة، بيمتص درجة الحرارة، وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على انها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على اساس انه ما يتم ترطيبه بطريقه جيده. فالناس اذا اتبعت الحياه العامه دي ان شاء الله ما بتحصل حاجه.
2: نعم. طيب هل حدثت الفتره الاخيره دي يعني حالات لناس متاثرين بالمرض؟ واذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
3: طبعا اكثر الحالات يعني احنا في الفترات الاولى كان بيجينا الحالات مرتفعه يعني كثيره جدا، في السنين الاخيره بقت بسيطه. ليه؟ لانه بقى الوعي بطبيعه المرض، بطبيعه الاصابه به، يعني بقى في وعي اكثر. لكن شنو، لا زال في حالات هنا. احنا بنقول اهم حاجه في مكافحه المرض هي توعيه بطريقه الاصابه به. اكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكشف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
2: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك، وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
3: الله يسلمك.
2: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين، نقول لكم قيل وعافية.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية مع ضيفنا دكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام. كنا قد تحدثنا معه في الحلقة السابقة عن الوضع الذي يعيشه السودان جراء الحرب والجفاف الذي يضرب أجزاء واسعة من البلاد والمجاعة المحتملة نتيجة لهذا الجفاف. دكتور أديب، مرحبا بك مرة أخرى في برنامج ملفات سودانية لنقرأ معك آثار هذا الجفاف الذي شاهدناه على نطاق واسع على الإنتاج الزراعي ومعاش الناس وكذلك على الثروة الحيوانية.
2: طبعا الإنسان السوداني ده معتمد اعتماد رئيسي على حرفتين أساسيات. في ناس يعني في حرف تانية في السودان، لكن الحرفتين الأساسيات بالنسبة للناس في الريف هي الرعي والزراعة، والحاجتين ديل يعني الحرفتين ديل تتأثرن تأثير كبير بالوضع الراهن، سواء كان مثلا الناتج عن الحرب ولا الناتج عن نقصان الأمطار. فمؤكد إنه التأثيرات على بتاعت الوضع ده بيكون مؤثر تأثير كبير على الثروة الحيوانية، وبيكون مؤثر تأثير كبير على المحاصيل الزراعية. وطبعا الإنسان بطبيعة حاله ممكن يكون يعني بصير على نفسه، ممكن ينزح من مدينة لمدينة أو من قرية لمدينة أو من محل لمحل، لكن طبعا الكارثة الكبيرة بتكون على الثروة الحيوانية ونقصان الأمطار. ده ما حصل على دارفور، يعني في تشاد في نقصان بتاع أمطار، في أفريقيا الوسطى في نقصان، يعني دول جوار السودان في نقصان برضو بتاع أمطار. فبنلقى إنه الثروة الحيوانية بتكون متأثرة تأثير كبير. طبعا الحاجتين دي المربوطات مع بعض ورباطهم اللي هي سبل كسب العيش، يعني مؤكد الموضوع ده هيأثر تأثير كبير على مستويات الناس، على سبل يعني كسب عيشهم وكده. ولما نشوف حسي حتى على المستوى بتاعت المبيعات في عموم السودان، بنلقى انه يعني نقصان الكاش او السيولة المالية لها دخل سالب، وفي مواقع زي دارفور وكردفان في نسب كبيرة خالص بياخدوها من الناس اللي بحولوا لهم القروش، بتباين من 35% ل 25% ل 20%. لمرات بكون التاجر ده ذاته ما عنده كاش، فبخلي الزول يعني ياخد مادة يقول لي أنا ما عندي قروش، لكن ممكن أديك سكر بدله، أديك زيت بدله، أديك ملح بدله، أديك شاي يعني مقابل القروش ده، بالإضافة للنسبة المخصومة. فالوضع ده مؤثر تأثير كبير على سبل كسب العيش. وفي القطاعات الثلاثة بالنسبة للثروة الحيوانية والمحاصيل وحياة الإنسان.
1: دكتور عديد، ما التدخلات المطلوبة لمواجهة هذا الوضع الآن وكيف يتم ذلك بتقديرك؟
2: والله شكرا جزيلا. طبعا بالنسبة للموضوع بتاع التدخلات الآنية، ابتداء محتاج لإقرار بالوضع الآني ده، هو الوضع ده شنو؟ يعني محتاج لإقرار من السلطات بالوضع الآني وكل التحديات اللي بتواجه الإنسان السوداني ده داخل السودان في كل المواقع. محتاج لإجراء بتاعة عمليات سريعة وشاملة للأمن الغذائي، ويعني يكون في مؤشرات واضحة لنذر مبكرة عن المواقع والحالة بتاعة الناس في المواقع اللي عايشين فيهم. محتاج يا أستاذ كمال لأنه يكون في توسيع في نطاق المساعدات الإنسانية، وإزالة كل العقبات اللي بتواجه الناس في وصول المواد الغذائية للناس في مواقعهم. محتاج لدعم عاجل بالنسبة للمزارعين وللرعاة، يعني في المنتجات الزراعية والمنتجات البيطرية ولخلافها، حتى إنه يتلافوا المرحلة الناس حسها عايشين فيها. محتاج برضو لموضوع بتاع موضوع متعلق بالمياه، وهنا يعني مياه الشرب بالنسبة لكل الكائنات الحية، سواء كان الإنسان ولا الحيوان والثروة الحيوانية وكذا. يعني محتاج برضو لأستاذ كمال لأنه يكون في يعني إنشاء لنظم بتاعت رصد ل ل ل ل ل لأسعار المواد الغذائية. إحنا أجرينا استطلاع لأسعار المواد الغذائية في مواقع مختلفة في السودان، ابتداء من فروبرانجا لحد الخرطوم. فسألنا الناس في فروبرانجا، في جنينة، في زالينجي، في نيالة، في كاس، في كورما، في الفاشر، في طويلة، في الطينة، في كبكبية، في المالحة، في الوبيط، في الخرطوم، في مدرمان، في الجزيرة، في مواقع مختلفة، وتباين الأسعار بتاعت المواد الغذائية. وصلنا لمرحلة بتاعت إنه بتقدر تطلع متوسط، لأنه الأسعار دي متباينة تباين مخل. فالأسعار يعني ارتفاعها باهظ، وبالإضافة لنقصان في السيولة، فدائرة نظم يعني توري أو توضح الموضوع بتاع الأسعار وتوفر المواد الغذائية وكده. يعني طبعا برضو الحاجة الأخيرة، محتاجة لتنسيق محكم بين المنظمات الإنسانية والسلطات المحلية في أي موقع، ودي برضه بتكون يعني امتحان لربط السياسة بالإنسانية، وهي امتحان لإنسانية الإنسان. فأنا أفتكر إنه دي جزء من التدخلات العاجلة، أهم حاجة فيها الإقرار بالوضع القائم، وبعد ذلك التوابع الثانية ممكن تحل.
1: أخيرا دكتور أديب، ما تأثيرات هذا الوضع على عملية السلام في السودان؟
2: والله هو طبعا ده هيكون امتداد طبيعي للسؤال بتاعت التدخلات، والإجابة اللي أنا أجملتها في إنها هي امتحان بالنسبة لإنسانية الإنسان. إذا كان الإصرار في إنه الوضع ده يعني يا تدير الجهة الفلانية أو ما يصل المواد الغذائية دي للناس، النتائج بتاعت النقصان الأكل والمجاعة وشبح المجاعة بتكون يعني حاجات حتمية، وبعد ذاك الناس ما يعني الإصرار ده ما بتعرف إنه الزول المصر حيحكم منه. وعشان كده أنا أفتكر إنه دي ممكن تكون مدخل لتنسيق إنساني ويشمل كل الخدمات الإنسانية الأخرى من صحة وتعليم ومواد غذائية وخلافه، ودي ممكن برضه تكون مبتدأ لعملية أو مدخل لعملية يعني سلمية. في شاهد وتجربة سابقة في الإنسانية اللي هي في موزمبيق في 92، لما ضرب مجاعة موزمبيق، وكان في وقته في حرب أهلية، والناس المتحاربين وصلوا لمرحلة إنهم ما مستطيع يعني ما بيستطيعوا في إنه يعني يمشوا في الحرب ده أزيد من الكان، فوصلوا لتسوية سياسية سموها بعد ذلك نظرية النضج اللي هو الرأي ابن الثيري. وأفتكر إنه يعني الوضع ده ممكن يعني يستغل في الجانب الإيجابي، ومن السموم الناقعات بتاعت الحرب ممكن يحصل دواء، والدواء ده إنه يكون فيه يعني استجابة إنسانية بالنسبة للناس. أنا والله يا كمال شايف الوضع يعني في غاية من خطورته. يعني إحنا في دارفور، يعني شهر 8 و9 ده عز الخريف، والوديان جارية والمحاصيل الزراعية دي بتكون في النضرة بتاعه وكده، لكن ده ما الوضع آنيا. يعني بتشوف أنت في المحلات، في وديان كتيرة في دارفور هسه جافة، يعني كأنه ما يعني كأنه شهر 2 في عز الصيف. فالوضع ده في غاية من الخطورة، وأتمنى في إنه يعني السلطات تاخد النداءات الإنسانية يعني محل اعتبار، وأتمنى في إنه كل الناس المسيطرين على جغرافيات أو مناطق جغرافية يسهلوا العمليات الإنسانية والوصول وصول المواد الغذائية للناس. وطبعا يعني أنا أمس كنت بسمع الجريشن بيتكلم، ويعني المجتمع الدولي برضو أحيانا بيشوف له سبب. إذا كان في عرقلة لمساعدات إنسانية هي ممكن تتدخل، لكن لو الناس المحليين يعني هم عرقلين للعمليات الإنسانية بتكون مسبب بالنسبة لهم، وعشان ما يكون في سبب بالنسبة للمجتمع الدولي ده إنه يعني يتنازل من حقوقه أو يعني الحقوق الأساسية بالنسبة للإنسان. أنا أتمنى في إنه يكون في تسهيل للعمليات الإنسانية في ربوع السودان، وإنه يكون في غوث بالنسبة للمواطنين والثروة الحيوانية والغطاء النباتي، وربنا يكفينا يعني شر المآسي اللي حاصلة في البلد في السودان. وشكرا جزيلا على الاستضافة، وأتمنى إنه يعني النداءات المقدمة من كل الناس تاخذ وضعها الاعتباري والإنساني في قلوب الناس.
1: شكرا جزيلا دكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقات المقبلة من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأحد الموافق 11/10 للعام 2026. عشرات القتلى والجرحى في غارات جوية على مناطق التعدين الحدودي مع مصر ومعدنون يتهمون الطيران المصري. جنوب دارفور 14 قتيل حصيلة الاشتباكات المسلحة في عد الفرسان. مدينة الأبيض دوي انفجارات متكررة خلال هجوم بالمسيرات استمر حتى 5 صباحا. مقتل سوداني ضمن 12 شخص وإصابة 309 في هجوم على مطار الملك خالد بالرياض. الخرطوم تصف الهجوم على مطار الرياض بالسعودية بانتهاك للقانون الدولي وتهديد لأمن الطيران. وزارة الخارجية السودانية تعلن تضامنها مع المملكة العربية السعودية عقب هجوم على مطار الملك خالد. إصابة مواطن برصاص فرد من القوات المشتركة داخل سوق الطواحين بوادي حلفة ومقتل مواطن في كبكابية بشمال دارفور برصاص مسلحين مجهولين. اجتماع مرتغب غدا بين تحالف صمود واللجنة الحماسية لبحث ترتيبات العملية السياسية. تحالف صمود يدين هجمات الحوثيين على المطارات والمنشآت المدنية في السعودية. منتدى المنظمات الأفريقية في داكار يناقش تطورات الحرب في السودان وغياب المساءلة. غياب النيابة والأمن والشهود يتسبب في تأجيل محاكمة القيادي بحزب الأمة عبد النبي أبو نعمة بمدينة الأبيض.

الأبيض تنظر في قضية المعلم علي الزبير المتهم بتعويض النظام الدستوري. الولاية الشمالية ترفض تسجيل أكثر من 45 طالب وطالبة بمدرستين في منطقة السليم. قوى أبناء جبال النوبة تندد بحرمان أطفال حي صابرين من التعليم. إقلاق معبر أشكيت الحدودي وسط تصاعد الاحتجاجات على السياسات الاقتصادية بوادي حلفة. لجنة المعلمين تعلن التصعيد وتطالب برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 500,000 جنيه. لجنة المعلمين تدعو لتشكيل لجان الإضراب بجميع الولايات وتتمسك بتحسين الأجور، وتقول إن صرف متأخرات 4 أشهر لا ينهي الأزمة. لجنة المعلمين تطالب بصرف المرتبات قبل يوم 5 من كل شهر ومعالجة أوضاع معلمي دارفور وكردفان. الجمارك تنفي إعادة 3 بواخر وتكشف تفاصيل إعادة 136 سيارة مخالفة. ارتفاع أسعار الخبز وتراجع وزنه وزيادات في العدس والزيت والسكر بأسواق مدينة الأبيض. ارتفاع أسعار الخبز بالخرطوم والولايات وشوال الدقيق يقفز من 87 إلى 116 ألف جنيه. تجمع المخابز يقول الخميرة ترتفع من 150 إلى 270 ألف جنيه والزيت من 120 إلى 260 ألف جنيه. أصحاب المخابز ارتفاع تكلفة العمالة من 7,000 إلى 9,000 جنيه وشوال الأكياس من 30 إلى 90,000. ولاية الخرطوم ترصد أكثر من 700 طائرة في غابة الصنط خلال فعاليات اليوم العالمي للطيور المهاجرة. غابة الصنط توثق 450 طائر من البط صفار الوجه ضمن عمليات الرصد البيئي. النادي مشاهدة الطيور يرصد مئات الطيور المائية والمهاجرة في غابة الصنط بالخرطوم. مسوحات بيئية بغابة الصنط تكشف تنوعا في الطيور المهاجرة والمستوطنة رغم آثار الحرب. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. شكرا للمتابعة، وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 11 أكتوبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة عشرات المعدنين الأهليين على الحدود السودانية المصرية، وهجوم جديد بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض. هدوء حذر في الدمازين واستمرار المعارك في أم درفاء بالنيل الأزرق، ومقتل شاب برصاص مسلحين في كبكابية بشمال دارفور. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات عدة الفرسان بجنوب دارفور إلى 14 شخص، ومحتجون يقلقون الحظيرة الجمركية ومعبر أشكيت في وادي حلفا. وفاة أكثر من 1800 شخص في جبل مرة بسبب سوء التغذية، وارتفاع أسعار الخبز بالخرطوم والولايات بسبب زيادة تكاليف الإنتاج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل عشرات المعدنين الأهليين في غارات جوية استهدفت منجم حنجيلة في منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، وذلك يوم الجمعة والسبت. ونشر معدنون أهليون مقاطع فيديو توثق الغصف الجوي مشيرين إلى مقتل وإصابة العشرات، مؤكدين أن الطيران المصري هو من نفذ العملية، كما تداولوا أسماء لضحايا الغصف من بينهم نحو 20 شخص من منطقة ود الحليو بولاية كسلة، وآخرون من مناطق متفرقة في دارفور وولاية القضارف وغيرها. وأضاف أحد المعدنين في هذا الخصوص:
1: اليوم يا مجرى شهر 10 سيد البرهان، الرسالة لا تنتصلك الساعة 10 الطيران دي دقت اليوم.
2: والله وليم الوكيل
1: يقول لا والله
0: واصلت مسيرات قوات الدعم السريع هجماتها على مدينة الأبيض، حيث استهدفت المدينة منذ الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد. وأوضح مواطنون أن الهجوم استمر حتى الساعة الخامسة صباحا وسط ذوي انفجارات متكررة في مناطق متفرقة من المدينة. كشف مصدر عسكري لراديو دبنجة أن الأوضاع في الدمازين تشهد هدوءا بعد انتشار الكتيبة الاحتياطية، مشيرا في الوقت نفسه إلى تزايد حركة النزوح من الدمازين والرصيرس إلى سنار ومدني والخرطوم. وأشار المصدر إلى استمرار المعارك بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في منطقة أم درفاء المدينة 7 في محلية ود الماحي. وأشار المصدر إلى أن أغلب المناطق في الكدالو لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. تجددت التوترات الأمنية والاقتصادية في مدينة وادي حلفة بالولاية الشمالية إثر إصابة مواطن بجروح متفاوتة نتيجة تعرضه لطلق ناري أطلقه فرد يتبع لقوة مساندة للجيش داخل سوق الطواحين، مما أشعل حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين والتجار، مشيرين إلى وقوعها في منطقة مدنية مكتظة. من جهة أخرى، شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إقلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي، تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية. وطالب المحتجون بالإلغاء الفوري لحظر الاستيراد ورفض قرار إيقاف الاستيراد الشخصي، إلى جانب التراجع عن السياسات والجبايات الباهظة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل، قفل كل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل بضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. أي منطقة أخرى، حلف المدينة الوحيدة الخاطين فوق كرفانة تحت أمن اقتصادي جنب الحظيرة الجمركية عشان يضايقوك في أكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الإيصالات والجودة والكلام الفارغ. الضريبة الجمركية، أنا بدفع ضريبة داخل الشهادة الجمركية 17%، بضاعة لسه ما وصلت التاجر، أنت بتشيل فيها ضريبة في حلفة ليه؟ حلفة تشيل فيها ضريبة 157% في العفش الشخصي و1% في العفش العمومي اللي هو بتاع الشركات. يبقى انت بتشيل الضريبة ده على اساس شنو؟ وادفع لك ضريبة في حلفة، تاجر رضا يدفع لك في حلفة، وفي حين انه البضاعة ما وصلت. تمشي في كبر دنقل يقول لك انا ما معترف بضرائب حلفة، تدفع تاني يدفعوك، تمشي ام الطيور تاني يدفع، جبايات جبايات في كل المحطات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور عن تسجيل 1852 حالة وفاة بسبب سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشيرة إلى أن مناطق سيطرتهم تشهد كارثة إنسانية بسبب تدفق النازحين. وقال مجيب الرحمن الزبير رئيس السلطة لراديو دبنجا إن المنطقة تشهد انتشار للمجاعة وتفشيا لسوء التغذية بشكل واسع بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشير إلى تسجيل وفيات متزايدة يوميا بين الأطفال وكبار السن بسبب الجوع وسوء التغذية، وأضاف في هذا الخصوص:
2: ومن منبر إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: وحول التعليم قال مجيب الرحمن الزبير إن عدد الأطفال النازحين الذين يتسربون من المدارس سنويا يقدر بنحو 2631 طفل بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم قدرة الأسرة على دفع الرسوم وتوفير مستلزمات الدراسة، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات بتوفير إمدادات غذائية منتظمة وكافية للأسر وتوفير مواد الإيواء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، بجانب إنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية وإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وكذلك الرعاية الصحية والطبية، وذلك بإنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة بتوفير اللقاحات وأدوية الوقاية داخل تجمعات النازحين. كما يتطلب الأمر خدمات للدعم النفسي المتخصص للأطفال والفئات الأشد ضعفا لتجاوز صدمات النزوح والجروح. أيضا عملية التعليم واستمراره، وذلك بإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال وعدم تسربهم من المدارس. كما يتطلب الأمر توفير سبل عيش بتوفير مشاريع ودعم مالي لتلبية الاحتياجات العاجلة بحرية وبكرامة.
0: كشف المدير التنفيذي لمحلية عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور صديق الهادي دبكة لراديو دبنجا عن ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة إلى 14 قتيل، مؤكد احتواء الموقف واستقرار الأوضاع الأمنية حتى صباح الجمعة. وكانت اشتباكات قد اندلعت في المدينة يوم الخميس جراء تنفيذ أمر قبض بحق متهم في سوق المدينة بواسطة ضابط من قوات الدعم السريع، قبل أن تتطور إلى مشاجرة وإطلاق نار أسفر عن مقتل الضابط والمتهم إلى جانب وفاة آخرين في المواجهات التي اندلعت لاحقا. وأضاف دبكة في هذا الخصوص:
4: وقع حادث عرضي كده، حادث يعني نتيجة لتنفيذ أمر قبضي في السوق، و بعد ذاك نتج عنه مضاربة، والمنفذ الأمر ذاته الغائب بتاع الدعم السريع، والمهم حصلت مضاربة، المتهم ضرب الغائب، وبعد ذاك نقول الاثنين إلى المستشفى وتوفى في الحال، وحصلت بعض المناوشات كده، وفي النهاية يعني أسفر عن قتل 14 شخص.
0: قتل الشاب موسى حسين محمد صوم الذي يبلغ من العمر 33 عام جراء إطلاق نار نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية يوم الجمعة في مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور. وبحسب ما نقلته منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن شهود عيان وأحد أقاربه، فإن موسى وهو ناشط مدني خرج حوالي الساعة 8 من مساء يوم الجمعة لتفقد أسرته في حي برقي، وأثناء عودته إلى منزله في حي العامرية شرق مدينة كبكابية اعترض طريقه مسلحون يستغلون دراجة نارية وأطلقوا عليه النار، مما أدى إلى مصرعه في الحال. قال الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت جعفر حسن لراديو دبنجة إن الاجتماع الذي سينعقد غدا بين وفد القوى المدنية الرافضة للحرب واللجنة الخماسية يأتي في إطار التشاور وتقديم رؤيته لترتيب العملية السياسية والتحضير لها، وكانت الخماسية قد التغت مجموعة الدول الرباعية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم التوافق على ما تطرحه الخماسية والرؤية التي قدمتها الرباعية في سبتمبر للعام 2025. وأضاف جعفر حسن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
5: لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم التوافق ما بين ما تطرحه الخماسية أو ما تقوم به وبين رؤية الرباعية المقدمة في سبتمبر 2025، لذلك بنفتكر دي خطوة مشجعة لبداية ترتيب المشهد السياسي والعملية السياسية القادمة.
0: قال الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة إن الارتفاع المشهود في أسعار الخبز بالعاصمة الخرطوم والولايات يعود بصورة مباشرة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الأساسية ومشتقات صناعة الخبز. وأشار عكاشة في تصريح لراديو دبنجة إلى أن سعر شوال الدقيق ارتفع من 87,000 إلى 116,000 جنيه، بينما غفزت أسعار الخميرة من 150,000 إلى 270,000 جنيه، وزاد سعر الزيت من 120,000 إلى 260,000 جنيه، إلى جانب ارتفاع تكلفة العمالة من 7,000 إلى 9,000 جنيه. وأضاف عكاشة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
6: ارتفاع مشتقات صناعة الخبز كاملة كلها، الدقيق، الخميرة، الزيت، المحسنات، الأكياس، كل المشتقات صناعة الخبز زادت، فتبغى يزيد العيش طبعا للأسف. يعني الناس حاسة بالناس وعارفة ظروف الناس، لكن لا يعني ما عندنا خيار. الدقيق زاد من 87 ل 116، الخميرة زادت من 150 ل 270، الزيت زاد من 120 ل 260، العمالة زادت من 7000 ل 9000.
0: دعت لجنة المعلمين السودانيين المعلمين في جميع المدارس والولايات إلى الانخراط في لجان الإضراب استعدادا للمرحلة المقبلة، وتمسكت اللجنة في بيان لها برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 500,000 جنيه، وأكدت اللجنة أن صرف 4 أشهر من المتأخرات لا يسقط بقية الحقوق ولا يعالج أزمة الأجور المتفاقمة. قتل مقيم سوداني و11 آخرون جراء هجمات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم السبت، وأدانت وزارة الخارجية السودانية الاعتداءات واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية. وفي ذات السياق أدان تحالف صموت الاعتداء معربا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية. انعقدت في مدينة داكار بالسنغال جلسة بعنوان تطورات النزاع المسلح في السودان يوم الجمعة ضمن أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية الأفريقية الذي اختتم أعماله يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ستبدأ أعمالها غدا الاثنين. وتحدث في اللجنة السفير علي الجندي وعبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثله عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وقال السفير علي الجندي لراديو دبنجة إن الجلسة تناولت قضية الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات المسلحة وضرورة وقف الحرب في السودان وتأثير التدخلات الخارجية والجذور التاريخية للنزاع في السودان وغياب المساءلة والإفلات عن العقاب منذ الاستغلال، بجانب الجرائم التي ارتكبها أطراف النزاع. وأضاف السفير علي الجندي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: الجلسة دي باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، تناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية في الحرب وتأثيرها في استمرار الصراع، أيضا تم التطرق للمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة.
0: من جهته قال عبد الباقي جبريل رئيس مركز السودان للمعرفة لراديو دبنجا إن منتدى المنظمات غير الحكومية في داكار جدد قراراته بشأن حماية المدنيين في السودان وضرورة إجراء تحقيق أممي مستقل حول اتهامات استخدام السلاح الكيميائي، وقال إن إحدى عضوات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكدت اهتمام المفوضية بقضية استخدام السلاح الكيميائي في السودان ومتابعتها اللصيقة. وأضاف عبد الباقي جبريل في هذا الخصوص
8: موضوع الأسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية دي عامتها المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان، وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأنه المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابعه بصورة لصيقة حتى يتم معرفة الحقيقة.
0: أصدر قوى أبناء جبال النوبة المدنية بالولاية الشمالية بيانا أعلنت فيه أن إدارتي مدرستي حفصة بنات والفاروق بنين بمنطقة السليم رفضتا تسجيل وقبول أبناء وبنات حي صابرين للعام الدراسي الحالي وعددهم 45 تلميذ. وأكدت القوى في بيانها أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا للحق الدستوري في التعليم المكفول لكل طفل سوداني بموجب المواثيق الوطنية والدولية، معتبرة المبررات المقدمة خطوة تمييزية وإقصائية تهدف إلى عزل المنطقة وحرمان مواطنيها من الخدمات الأساسية، وطالبت والي الولاية بالتدخل العاجل والتحقيق حول القرار. الخبر الأخير في النشرة: تعقد اليوم الأحد جلسة محاكمة الأستاذ علي الزبير أمام المحكمة بالأبيض، حيث ينقل من سجن الأبيض الذي أودع فيه عقب توجيه تهم عدة ضده من بينها تغويض النظام الدستوري. وفي السياق ذاته تقرر تأجيل محاكمة الأستاذ عبد النبي أبو نعمة إلى يوم 13 من الشهر الجاري، وذلك إثر غياب جميع أطراف الدعوة عن جلسة يوم الخميس الماضي والتي لم يحضرها سوى ممثلو النيابة أو الأمن أو الخلية الأمنية، إلى جانب غياب المتحري والشهود. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. الليلة نسلط الضوء على ملف الصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع في مراكز الإيواء ومناطق النزوح. وضيفتنا اليوم عضو اللجنة التمهيدية لنغابة أطباء السودان دكتورة أديبة إبراهيم السيد. أهلا بك دكتورة أديبة معانا في كنداكات وميارم. دكتورة أديبة خلينا نبدأ من مراكز الإيواء. شنو أكثر مشاكل الصحة الإنجابية اللي بتقابل النساء والحوامل في الوقت الحالي؟
2: السلام عليكم. شكرا راديو دبنجا لإتاحة هذه الفرصة لكي نعبر عن ما يقول الآن. وبلادنا في الوضع الراهن تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء. خلال هذه الحرب الكارثية نساء السودان يدفعن فاتورة باغض الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفتران للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابعة للولادة وبعد الولادة أيضا في هذه الحرب المرؤومة.
1: في ظل نقص الإمكانيات والمستلزمات بتتعاملوا كيف مع حالات الحمل الخطر والولادات الطارئة؟
2: في النساء في هذه الحرب المجؤومة بيعانا للتعرض لتهجير القسري والنزوح والمعاناة والقلق والموت والمرض حتى في أماكن الإيواء ومراكز النزوح والغصب بالطيران والخطف والمجاعة والمرض والموت وأبشع الجرائم طبعا اللي هي الاغتصابات والحصارات كثيرة. وعندنا في الحقل الصحي بس في أكثر من 1200 حالة يعني مرض الحقل الصحي ما بيسايبيه في وضع كارثي قوي جدا اللي هو بيكون في حالة مزرية إما نزيف إما عندهم جروح في المهبل إما جروح ذات التهابت لأنه الوصمة بتاعت المجتمع ما جاءت المستشفى لحد ما دخلت في غيبوبة وممكن تطلع منها أو ممكن تتعرض لمضاعفات أكثر. وبرضو النسور البولي اللي هو البول الغير إرادي وده بتعرض له النساء حصلون أكثر تكرير الاغتصاب في نفس اللحظة. والله دي يعني مشاكل كبيرة جدا المفروض يخضعوا لبروتوكول. البروتوكول ذاته فيه نقص هون للوصمة أول ما يعني توقف النزيفة وتعمل لون الإيراد الأولى وتدون جزء من البروتوكول عشان يراجعين تاني بيكونوا جوا أسامي وهمية بيدخلوا بيقولوا ما عايزين يتكلموا بيمشوا تاني ما بيجوا يعني في أشياء كثيرة جدا صعوبات صادفتنا. فبرضو الانهيار الكامل حصل للبنية التحتية من ولاية هذه الحرب في حصل انهيار كامل وتام في جميع المرافق الصحية في الحقل الصحي دمرت حوالي 80% من المراكز والمشافي دي خرجت من الخدمة. أغلب الكوادر الصحية هاجرت. أغلب المنظمات التطوعية خرجت من الخدمة. في حوالي 57 منظمة طلعوا. فجأت يعني عامة البلد المجاعة وارتفاع الحال. انهيار الوضع الصحي ده أدى لانتشار كثير من الأمراض زي الكوليرا وحمى الضنك والملاريات والثلوث والتغذية. بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات عندنا 176,000 امرأة حامل دي بيعانوا من سوء التغذية وكذلك في 850,000 مرضع برضو بيعانوا من سوء التغذية 45,000 طفل ماتوا من سوء التغذية من بداية الحرب ولحد الآن. الوفيات في الوضوء بالنسبة للحوامل، عندنا 680 امرأة حامل توفوا أثناء يعني الولادة أو أثناء السيريز أو الانتقال من منطقة لأخرى، وكان مضاعفات و الحاصلة اليونس والتغذية الحاصلة اليوم، وأيضا يكون المناعة قلت شديد جدا.
1: شنو أكثر الأدوية والمستلزمات الطبية اللي بيدعانوا من نقص حاد فيها، وده مؤثر كيف على صحة النساء والأطفال؟
2: فمع السيريز الكامل فبكل الحالات الصعبة جدا مرت بالنساء أثناء فترة الحرب، و يعني بنجد إنه الاهتمام بصحة النساء الإيجابية أصبحت في عدم رعاية صحية كاملة، وده أدى للخلل في كل ما ذكرت. عندنا يعني في وسائل كثيرة مفروض نتبعها، وفي تحديات لحلول فورية وحلول مستقبلية. بالنسبة للحلول الفورية أنا بشوف يعني إنه الانتهاكات جميع المرضى النساء، معاناة في الحرب ونزوحهم من في المنطقة وتكدسهم في دور اللواء ومعسكرات السوداء في جو يخلو من الأمان وشحب الماء والغذاء.
1: بالنسبة للنساء اللي تعرضوا للعنف الغائم على النوع الاجتماعي والاقتصاد، شنو الخدمات الطبية والدعم اللي بتقدروا تقدموا لهم في الظروف دي؟
2: لابد من حلول يعني قوية ومحكمة لإنغاز ما ينقاس، وهذه الحلول التوعية مهمة جدا، التوعية العامة والفعلية داخل هذه المراكز للإيواء والمعسكرات وفي القرى وفي الحتات الهائلة وفي الحتات الموجودين فيها، تكون في توعية وكيف يتغذن وكيف يعني يحافظن على صحتهم من التدهور الحاصل. تاني نقدم لهم الرعاية الصحية والغذائية، مثلا يعني ننقل المرضى من نساء وكبار السن والنساء أصحاب الإعاقة لأماكن قريبة من المشافي العاملة في الأماكن الآمنة أو الشبه آمن، عشان تلقوا الرعاية الصحية وإنجاب في وجه صحي. يعني أغلب الموت الحوامل من عدم الرعاية الصحية بجهل الغابلات، يعني الغابلات الصحية ديل هم اللي بيقوموا بالتوليد في الأماكن، فاحتمال يمكن تكون ولادة غير سرية، يمكن يكون المشيمة تحيط فيه بالبلدين والزاد البلدين ويؤدي لفقد حياة الطفل والأم، وده حاجات مهمة جدا ومهمة يطلق الرعاية، فلازم ننقلهم للأماكن القتالية. ثانيا داخل دور الإيوادة لابد من الاهتمام بصحة النساء المرضعات والحوامل، توفير غذاء خاص لهم، علاج الأنيميا، الالتزام بتطعيم الأطفال والأمهات معا. التطعيم مهم جدا، وده السبب في نقل أمراض الطفولة للأطفال انعدام التطعيم. تاني بنجد المراهقات اللي بتراوح أعمار ما بين 11 ل 16 زي بتعرضن للتحرشات والضياع والاغتصاب، وأحيانا إرسال لجمع الحطب وجلب الماء، بتعرضن للاختطاف والمراهقات بكل أنواعها، فلا بد من نهتم بيها ونعاون بس التوعية وخلق جو لتعليمها ودراسها في مراكز الزوج وفي المعسكرات، لأنه نخلق لهم جو عملي وبيئة صالحة. ثاني العمل على الاتصال بكل المنظمات التطوعية والدولية والأهلية، يعني عشان تقوم بدعم إيجابي في هذه الحالة، زي يعني معاناة من عدم القوة الصحية، عدم التغذية الجيدة للحوامل، عدم الاهتمام بصحة النساء عامة، فنطلب دعم من هذه المنظمات كما ذكرت. عندنا المقاومة الإيجابية، يعني نشوف المنظمات النسائية الفعالة والمثمرة في وجود داخل المعسكرات وكده، يقوموا بتوعية بس يعني مساعدة كاملة للنساء الحوامل. ثانيا نشوف الحلول المستقبلية بعد.
1: وأخيرا بالنسبة للمتطوعين والكوادر الطبية الشابة، كيف ممكن يساهموا بصورة عملية وفعالة في دعم العمل الطبي والميداني؟
2: بعد الحرب نشوف نعمل كأطباء على حلول مستقبلية زي استئساس البديل الصحي، ونوقف بعد وقف الحرب. يعني في المستقبل لازم نوضح خطة وسياسات بديل الصحة وإنشاء مراكز خاصة للأمومة والطفولة للاهتمام بصحة النساء الإيجابية، وتوفير مراكز للرعاية الصحية الأولية، متابعة الكشف الدوري للنساء، والاهتمام بالتغذية السليمة والتطعيم في ظل الجو صحي، ومتابعة تحديد النسل كل الرعاية لتصاحب الإنجاب والطفولة. شكرا.
1: دكتورة أديبة إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا. مستمعات ومستمعين راديو دبنجا، دي كانت حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم، نلتقيكم في حلقة جديدة ودمتم بخير وسلام.
0: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا شباب. موضوع حلقتنا اليوم قضية المخدرات وأسباب تعاطيها بين الشباب وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية إلى جانب سبل مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف عددا من الشباب والناشطين في مجال مكافحة المخدرات إلى جانب صيادلة من منطقة كرمة في الولاية الشمالية للحديث حول الموضوع. في البداية معنا محمد عباس أحد الناشطين في هذا المجال. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. في البداية ما أبرز أسباب تعاطي الشباب للمخدرات في الولاية الشمالية؟
2: أفتكر أكثر الأسباب اللي بتخلي الشباب يلجأوا للمخدرات الفراغ. يعني في فراغ في أوساط الشباب وما في حاجة يملوا بها وقتهم، يعني لا في أنشطة رياضية ولا في جمعيات أدبية ولا مسرحيات ولا نشاط ثقافي. يعني الشباب 24 ساعة قاعدين في الشوارع ماسكين الموبايلات قاعدين في الشوارع، فدارين لوقتهم، عشان كده بيلجأوا للمخدرات. زمان يعني نحن جيلنا ده يجي من المدرسة ينزل تحت عشان يحش قش الغنم، يجي راجع العصرية يمشي الكورة، يجي المغرب يا جمعية أدبية يا نشاط في المدرسة، يجي بالليل مهدود ينوم. لكن الآن في فراغ، الطفل أو الشاب بعد ما يجي للمدرسة ما عنده شيء غير يقعد في الشارع.
1: طيب ما أكثر أنواع المخدرات انتشارا وكيف تصل إلى الشباب؟
2: حسب ما وصلتنا من معلومات، المخدرات دي بتتوزع عن طريق مروجين، يعني من العناصر ما كانوا أصلا في البلد وجو مع النزوح وجو في فترات سابقة ومعروفين يعني ساكنين في أطراف البلد، ساكنين في الكرارج بتاعت البرقيق وساكنين في الكرارج بتاعت كرمة، وهم دول اللي بيوزعوا المخدرات بالليل. وفي حركة يعني غير عادية للمواطر والتكاتك. الناس بيقولوا يعني من الساعة 2 صباحا للساعة 3 صباحا يعني ما يقدر ينوموا من أصوات الآلات دي اللي هي المواطر والتكاتك. وللأسف يعني ما في رقابة قوية عشان ما يمنعوا حركة المواطر والتكاتك، مع أنه في ارتكازات، لكن للأسف معظمهم يعني مشوا بقوا مستنفرين. قالوا عشان اللي بطاقة مستنفر عشان يحمي نفسه، يعني يمكن ما في الارتكازات ما بشددوا عليهم زي ما بشددوا على المواطن العادي. فالمسألة دي دائرة حسم، يعني ليه بتتحرك المواطن والتكاتك وليه بالليل وليه من 2 صباح ل 3 صباح. لكن الحمد لله أنا شايف من أمس في حملة قوية سلطات الأمنية الشرطة، شايف قبضوا كمية مهولة من المواطر والتكاتك حيزوها، فده ذاته دليل يعني من الناس دي أصلا اللي يقول المواطر والتكاتك دي وين. طبعا يبيعوا المخدرات وبقروشة في شركات بتدي مواطر وتكاتك بالأقساط، يمشوا يشتروا المواطر والتكاتك دي ووزعوا لها. وبرضو كمان ما نعفي أولاد البلد، في ناس برضو من أولاد البلد بيروجوا، يعني هم ذاتهم طبعا المال مغري، يعني يدوهم بيجيبوا لهم وهم بيقوموا بالتوزيع، وللأسف فيهم أطفال قصر. وحسب معلوماتنا المخدرات دي بتخش عن طريقين، يعني الطريق الأول الطريق الغربي، يعني الشاحنات اللي بتجي من مصر بتسلم المخدرات لتجار مخدرات غرب الحفير، من هناك في وسطة من الحفير بالبحر بالمعديات بيجيبوها في كرمة، من كرمة بتتوزع. الشيء الثاني حسب معلوماتنا برضو المستنفرين ديل اللي هم تحديدا في ساكنين في الكرارك كرمة والبرقيق، وتخيل معظمهم مستنفرين كتغطية ديل هم لما يجوا في إجازاتهم من مروي من الفرقة 19، لما يجوا في إجازاتهم أو في أذوناتهم بيجيبوا المخدرات. بيتصلهم كيف؟ أنا ما بس المعلومة دي ما عندي، يعني كيف بيتصل مروي أو يجيبوها من مروي يوزعها في البلد ما معروف. لكن هم الموزعين الرئيسيين حاليا في البلد، في حديقة هناك في كرم النزل، عارف اسمها حديقة شنو كده، ما أعرف، حديقة جديدة بيقعدوا فيها بيضعاطوا. من هناك بينطلقوا 2 صباحا بيبتدوا التوزيع من وادي خليل إلى أن تصل البرقيق، الليل كله المواطر دي شغال.
1: في السنوات الأخيرة هل لاحظتم تغيرا في أنواع المخدرات أو أنماط الطعات خلال السنوات الأخيرة؟
2: المخدرات طبعا هي نفسها اختلفت. زمان أهو البنجو ده ويعني بيتعاطوا ناس معينين يعني، وما كان ذاته سهل انك تحصل على البنجو. الان المخدرات بقت اشكال والوان، شي مصنع وشي ما عارف صيدلاني وشي ايه وايه، يعني حبوب الترامادول والحشيش وحاجه بيقولها الايس وأشكال وأنواع من المخدرات دخلت. أول دخول يعني توزيع سهل وسعرها رخيص ومتوفر، فالشباب ديل يعني حتى ما كان عارف لما يشوف أصحابه بتعاطوا هو كمان دار يجرب، ما زول مراهق في مرحلة الشباب بيقلد أصحابه يعني. يعني للأسف المخدرات أنواع كترت والحصول عليها بقى سهل وبقى في متناول اليد.
1: طيب ما جهود الأسر والمبادرات المحلية في مكافحة الظاهرة وما أبرز التحديات؟
2: بالنسبة للمبادرات المحلية الحمد لله نحن الآن بصدد أو بدينا إجراءات تكوين منظمة بتعمل في مكافحة المخدرات اسمها منظمة عبيدي لمكافحة المخدرات وتنمية قدرات الشباب، تخليدا لذكرى أخونا عبيدي اللي كان في أواخر أيامه قبل ما يموت بدأ الفكرة دي وابتدى يتكلم في المساجد وكده. المنظمة تشتغل في أبساط الأسر والمرأة والشباب وتستهدف كل القطاعات. عمل المنظمة في المقام الأساسي بيتركز على التوعية، التوعية في المدارس في المساجد وسط الأسر، ندوات ثقافية، والشيء الثاني يعني التعاون مع السلطات المختصة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية الأخرى بأنه تسهل لها الأمر تديها المعلومات، لأنه المواطن يعني هو أقرب للمعلومة من رجل الشرطة، لأنه المتعاطين والمروجين والتجار ديل يعني معظمهم في وسط المجتمع هم بيعرفوهم يعني، وأماكنهم معروفة وأسماءهم معروفة، بس الناس لأنهم أهل بعض يعني ما يحبوا يمشوا يفتحوا بلاغ ولا كده. لكن لما تكون في أرقام سرية للتلفونات وكده، وده الهسة يعني قاعد نعمل فيه، الناس بطريقة سرية بتبلغ والشرطات بعدك بترصد وتقبض. لكن المنظمة أصلا ما من مهمتها تقبض زول ولا توقف زول في الشارع تنصحه ولا تقول له أنت سويت ولا فعلت، لا، المنظمة عملها توعوي إرشادي بالذات في أوساط المرأة في المدارس، ملصقات، ندوات، حديث في المساجد، في دور تحفيظ القرآن الكريم. والآن الحمد لله بدينا يعني الخميس الجاي ده هيكون عندنا ندوة نسائية في كرم الجنوب، هي هتكون ضربة البداية، بعد ذاك الشغل حينتقل لبقية كرم. أيضا المنظمة برضو هدفها تنمية قدرات الشباب، يعني الشباب ده ما هو الفراغ زي ما ذكرنا في البداية، هو اللي بيخليهم يلجأوا للمخدرات. عايزين نملأ فراغ الشباب ببرامج مفيدة، كون الأيام كثيرة من جنة لجنة الشباب والرياضة، هاي اللجنة دي مهمتها إنها تعمل برامج رياضية، مباريات بين الأنشطة، برامج رياضية بمختلف أنواع، مسارح، نشاط ثقافي، المهم يعني نشغل الشباب بأشياء مفيدة تخليه يستفيد، وفي نفس الوقت يعني ما يكون عنده فراغ عشان ما يلجأ للأساليب دي.
1: طيب محمد عباس، ما هي الإجراءات العاجلة المطلوبة للحد من انتشار المخدرات خاصة بين صغار السن والطلاب؟
2: طيب دور الدولة في محاربة الظاهرة دي أكيد طبعا الدور الأكبر دور الحكومة. يعني إحنا ما بنقول الحكومة توقف في كل ركن عسكري، لا في، لكن في إجراءات يعني ممكن تعملها الحكومة تحد من الظاهرة دي. أول حاجة يمنعوا التكاتر والمواتر دي. ليش نو مواتر ما مرخصة، أصحابها ما معروفين، يحوموا من 2 صباح ل 3 صباح، ليش نو؟ أول حاجة يحدوا من الظاهرة دي. الشيء الثاني يركزوا التفتيش الدقيق في المنافس. يعني معروفة المنافس معروفة، يا عن طريق البصات السفرية، يا عن طريق الزلط، يا عن طريق الحفير، كده يعني المنافس معروفة بتخش كيف. ما في حاجة اسمها مستنفر ما يفتشوه. يفتشوه ليه ما يفتشوه؟ يجيبوا عساكر من الشرطة العسكرية يفتشوهم. يعني الآن الاتهام اللي بيقولوه ناس البلد أكبر موزعين هم اللي لابسين لبس الاستنفار. نعم ده كلام مؤكد وأكدوه ناسنا وعارفينهم. دور الحكومة إنها تركز التفتيش في المنافس، سواء كان في الارتكازات، سواء تبس عيونه في المناطق كلها. يعني الآن عندنا فوق في الحواشات في حلة اسمها حلة المسكيت، وفي حلة اسمها حلة الطيفور، وفي مشارع الدفوفة، البيوت الفاضية، أو الناس يعني عادة في الصباح بيمشوا زراعة بالمس البيوت دي بتكون فاضية. دي كلها أوكار بتاعت تعاطي وبتاعت توزيع مخدرات. تحت أيضا في الجروف وسط النخيل دي برضو أماكن بتاع توزيع مخدرات. يعني الحكومة إذا فتحت عينها وبذلت مجهودات، ونحن كمواطنين عبر المنظمة مستعدين للتعاون الكامل مع الشرطة المحلية، برضو لها دور كبير جدا. يعني الآن في بيوت كثيرة مهجورة، أصحابها يا إما في الخرطوم يا إما في السعودية يا إما مهاجرين، يعني بيوت مهجورة تلقاها مكسورة بجنبها أو الباب مقلوع. البيوت المهجورة دي بقت وكر لممارسات، يعني هو يتعاطوا فيها المخدرات، يوزعوا فيها المخدرات، وفي ممارسات أخرى الواحد يخجل يقولها. المحلية من مهمتها الأساسية، ومن هنا أنا بخاطب المدير التنفيذي، يا أخونا النور أنت مهمتك تطلع أمر محلي، أمر محلي واضح. أي زول عنده بيت مهجور حيطه مكسرة مسؤول إنه يبني الحيطة دي، يكسر البيت، يحفظ البيت، أي شيء مكسر، أي شيء حيطة أو أي باب يصلحه، يجيب غفير يحرسه، يجيب ناس يسكنهم. دي مسؤوليته الشخصية، مسؤولية صاحب البيت سواء قاعد في البلد أو لو ما قاعد، كلهم عندهم وكلاء. يعني الليل ما قاعد في البيت عنده ود عمه ود خالته وأخوه هو المسؤول من البيت. فدارين شوية حزم من المحلية، وبرضو دارين من إخواننا اللي جانا الخدمات، ده دورهم يحصروا البيوت الفاضية دي ويملكوها للسلطات، ويمشي يقعدوا مع أخونا النور المدير التنفيذي يطلع لهم أمر محلي، بعدها يتنفذ الأمر المحلي. الشيء الأخير في ظاهرة كمان أسوأ من المخدرات، اللي هي حبوب التسمين، حبوب تفتيح البشرة، وما أعرف شنو الحاجات بتاعت البنات اللي بيستعملوها للتسمين وللجمال وكده. دي طبعا أخطر من المخدرات، لأنه بتدي للفشل الكلوي، تؤدي لآثار مخيفة في القلب وفي الكلى وفي كل أعضاء الجسم. للأسف في بوتيكات بتوزع الحبوب دي، ومن رصدنا والكلام اللي بيصلنا من مصادرنا، في بيت في كرم جنوب عندها بوتيك، ونحن عارفينها، هي ما من بلاد البلد، هي جات والناس رحبوا بيها ودوها الدكان وفتحت مخدرات. البيت دي هي أكبر موزعة للحبوب دي، يجب أن تراقب من قبل إخواننا في مكافحة المخدرات. والكلام ده بقوله لأخونا عبد الإله نصرون، انت من اولاد البلد، خد عيونك على البدي. خد عيونك على البدي وعلى البوتيك ده. تانيا برضو في بوتيكات في سوق البرجيك هي بتوزع الحبوب دي. ايضا في لازم يكون في رقابة على الصيدليات، يعني في حبوب الان في الصيدليات بتباع بدون ديسكريبشن، بدون روشتة. الواحد يجي يقول انا داير الفيران، داير حبوب كده، داير حبوب كده، الصيدلي بيديه ليه تديه؟ لازم يكون في رقابة على الصيدليات، والصيدليات نفسها ما يكونوا بياعين. ليه صيدلية يكون فيها بياع؟ صيدلية من شروط فتح الصيدلية ومن شروط منح الترخيص انه الصيدلي لازم يكون فيه صيدلي مختص. فبرضو من هنا نخاطب وزارة الصحة، يا وزارة الصحة في دنقلة راقبوا الصيدليات دي، اعملوا لها تفتيش مفاجئ من حين لآخر، وشوفوا هل فيها صيادلة ولا ما فيها صيادلة. وبرضو نرجو من المواطنين اي صيدلي بيمارس ممارسات زي دي طوال يبلغ عنه عبر التلفون السري لأخونا عبد الله نصرون، هو من أولادنا، هو مدير مكافحة المخدرات في البرجيك. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني الجهود كلها تتكاتف ما بين الأهالي والمنظمة وشرطة مكافحة المخدرات وبقية الأجهزة الأمنية، ونقدر نكافح البلاء الواقع ده.
1: شكرا جزيلا لك محمد عباس، أحد الشباب الناشطين في قضية مكافحة المخدرات والحد من انتشارها في منطقة كرمة بالولاية الشمالية. المستمعين الأعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الأول من حلقتنا، على أن نواصل في اللقاء القادم مناقشة بقية محاور قضية المخدرات والحديث مع الجهات المختصة حول سبل الوقاية والعلاج ومواجهة هذه الظاهرة. شكرا للمتابعة، وإلى أن نلتقي تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 11 أكتوبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة عشرات المعدنين الأهليين على الحدود السودانية المصرية، وهجوم جديد بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض. هدوء حذر في الدمازين واستمرار المعارك في أم درفاء بالنيل الأزرق، ومقتل شاب برصاص مسلحين في كبكابية بشمال دارفور. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات عدة الفرسان بجنوب دارفور إلى 14 شخص، ومحتجون يقلقون الحظيرة الجمركية ومعبر أشكيت في وادي حلفا. وفاة أكثر من 1800 شخص في جبل مرة بسبب سوء التغذية، وارتفاع أسعار الخبز بالخرطوم والولايات بسبب زيادة تكاليف الإنتاج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل عشرات المعدنين الأهليين في غارات جوية استهدفت منجم حنجيلة في منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، وذلك يوم الجمعة والسبت. ونشر معدنون أهليون مقاطع فيديو توثق الغصف الجوي مشيرين إلى مقتل وإصابة العشرات، مؤكدين أن الطيران المصري هو من نفذ العملية، كما تداولوا أسماء لضحايا الغصف من بينهم نحو 20 شخص من منطقة ود الحليو بولاية كسلة، وآخرون من مناطق متفرقة في دارفور وولاية القضارف وغيرها. وأضاف أحد المعدنين في هذا الخصوص:
1: اليوم يوم عشرة، شهر عشرة السيد البرهان، الرسالة لا تنتصلك الساعة عشرة، الطيران دي دكت اليوم،
2: الله وليم الوقت
1: يقول لا سيد البرهان،
2: الله يدي حرام
1: الصدر دي دكت والله يقول لا جيس الصور دي كلها الورة دي كلها الصور دي كلها.
0: واصلت مسيرات قوات الدعم السريع هجماتها على مدينة الأبيض، حيث استهدفت المدينة منذ الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد. وأوضح مواطنون أن الهجوم استمر حتى الساعة الخامسة صباحا وسط دوي انفجارات متكررة في مناطق متفرقة من المدينة. كشف مصدر عسكري لراديو دبنجة أن الأوضاع في الدمازين تشهد هدوءا بعد انتشار الكتيبة الاحتياطية، مشيرا في الوقت نفسه إلى تزايد حركة النزوح من الدمازين والرصيرس إلى سنار ومدني والخرطوم. وأشار المصدر إلى استمرار المعارك بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في منطقة أم درفة المدينة 7 في محلية ود الماحي. وأشار المصدر إلى أن أغلب المناطق في الكدالو لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. تجددت التوترات الأمنية والاقتصادية في مدينة وادي حلفة بالولاية الشمالية إثر إصابة مواطن بجروح متفاوتة نتيجة تعرضه لطلق ناري أطلقه فرد يتبع لقوة مساندة للجيش داخل سوق الطواحين، مما أشعل حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين والتجار، مشيرين إلى وقوعها في منطقة مدنية مكتظة. من جهة أخرى، شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إقلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي، تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية. وطالب المحتجون بالإلغاء الفوري لحظر الاستيراد ورفض قرار إيقاف الاستيراد الشخصي، إلى جانب التراجع عن السياسات والجبايات الباهظة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل، قفل كل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل البضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. أي منطقة أخرى، حلف المدينة الوحيدة الخاطين فوق كرفانة تحت أمن اقتصادي جنب الحظيرة الجمركية عشان يضايقوك في أكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الإيصالات والجودة والكلام الفارغ. الضريبة الجمركية، أنا بدفع ضريبة داخل الشهادة الجمركية 17%، بضاعة لسه ما وصلت التاجر، أنت بتشيل فيها ضريبة في حلفة ليه؟ حلفت شيل فيها ضريبة 157% في العفش الشخصي و1% في العفش العمومي اللي هو بتاع الشركات. يبقى انت بتشيل الضريبة ده على اساس شنو؟ وادفع لك ضريبة في حلفة تاجر رضا يدفع لك في حلفة، وفي حين انه البضاعة ما وصلت تمشي في كبر دونجل يقول لك انا ما معترف بضرائب حلفة، تدفع تاني يدفعوك، تمشي ام الطيور تاني يدفع، جبايات جبايات في كل المحطات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور عن تسجيل 1852 حالة وفاة بسبب سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشيرة إلى أن مناطق سيطرتهم تشهد كارثة إنسانية بسبب تدفق النازحين. وقال مجيب الرحمن الزبير رئيس السلطة لراديو دبنجا إن المنطقة تشهد انتشار للمجاعة وتفشيا لسوء التغذية بشكل واسع بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشير إلى تسجيل وفيات متزايدة يوميا بين الأطفال وكبار السن بسبب الجوع وسوء التغذية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: ومن منبر إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: وحول التعليم قال مجيب الرحمن الزبير إن عدد الأطفال النازحين الذين يتسربون من المدارس سنويا يقدر بنحو 2631 طفل بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم قدرة الأسرة على دفع الرسوم وتوفير مستلزمات الدراسة، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات بتوفير إمدادات غذائية منتظمة وكافية للأسر وتوفير مواد الإيواء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، بجانب إنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية وإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وكذلك الرعاية الصحية والطبية، وذلك بإنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة بتوفير اللقاحات وأدوية الوقاية داخل تجمعات النازحين، كما يتطلب الأمر خدمات للدعم النفسي المتخصص للأطفال والفئات الأشد ضعفا لتجاوز صدمات النزوح والجروح. أيضا عملية التعليم واستمراره، وذلك بإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال وعدم تسربهم من المدارس، كما يتطلب الأمر توفير سبل عيش بتوفير مشاريع ودعم مالي لتلبية الاحتياجات العاجلة بحرية وبكرامة.
0: كشف المدير التنفيذي لمحلية عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور صديق الهادي دبكة لراديو دبنجا عن ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة إلى 14 قتيل، مؤكد احتواء الموقف واستقرار الأوضاع الأمنية حتى صباح الجمعة. وكانت اشتباكات قد اندلعت في المدينة يوم الخميس جراء تنفيذ أمر قبض بحق متهم في سوق المدينة بواسطة ضابط من قوات الدعم السريع، قبل أن تتطور إلى مشاجرة وإطلاق نار أسفر عن مقتل الضابط والمتهم، إلى جانب وفاة آخرين في المواجهات التي اندلعت لاحقا. وأضاف دبكة في هذا الخصوص:
5: وقع حادث عرضي كده، حادث يعني نتيجة لتنفيذ أمر قبضي في السوق، وبعد ذلك نتج عنه مضاربة، والمنفذ الأمر ذاته القائد بتاع الدعم السريع، والمهم حصلت مضاربة، المتهم ضرب القائد، وبعد ذلك نقول الاثنين إلى المستشفى وتوفوا في الحال، وحصلت بعض المناوشات كده، وفي النهاية يعني أسفر عن قتلي 14 شخص.
0: قتل الشاب موسى حسين محمد صوم الذي يبلغ من العمر 33 عام جراء إطلاق نار نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية يوم الجمعة في مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور، وبحسب ما نقلته منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن شهود عيان وأحد أقاربه، فإن موسى وهو ناشط مدني خرج حوالي الساعة 8 من مساء يوم الجمعة لتفقد أسرته في حي برقي، وأثناء عودته إلى منزله في حي العامرية شرق مدينة كبكابية اعترض طريقه مسلحون يستغلون دراجة نارية وأطلقوا عليه النار، مما أدى إلى مصرعه في الحال. قال الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع الذي سينعقد غدا بين وفد القوى المدنية الرافضة للحرب واللجنة الخماسية يأتي في إطار التشاور وتقديم رؤيته لترتيب العملية السياسية والتحضير لها، وكانت الخماسية قد التغت مجموعة الدول الرباعية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم التوافق على ما تطرحه الخماسية والرؤية التي قدمتها الرباعية في سبتمبر للعام 2025. وأضاف جعفر حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم التوافق ما بين ما تطرحه الخماسية أو ما تقوم به وما بين رؤية الرباعية المقدمة في سبتمبر 2025، لذلك بنفتكر دي خطوة مشجعة لبداية ترتيب المشهد السياسي والعملية السياسية القادمة.
0: قال الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة إن الارتفاع المشهود في أسعار الخبز بالعاصمة الخرطوم والولايات يعود بصورة مباشرة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الأساسية ومشتقات صناعة الخبز، وأشار عكاشة في تصريح لراديو دبنجا إلى أن سعر شوال الدقيق ارتفع من 87,000 إلى 116,000 جنيه، بينما غفزت أسعار الخميرة من 150,000 إلى 270,000 جنيه، وزاد سعر الزيت من 120,000 إلى 260,000 جنيه، إلى جانب ارتفاع تكلفة العمالة من 7,000 إلى 9,000 جنيه. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: ارتفاع مشتقات صناعة الخبز كاملة كلها، الدقيق، الخميرة، الزيت، المحسنات، الأكياس، كل المشتقات صناعة الخبز زادت، فتبغى أيام بيزيد العيش طبعا للأسف. يعني الناس حاسة بالناس وعرف ظروف الناس، لكن لا يعني ما عندنا خيار. الدقيق زاد من 87 ل 116، الخميرة زادت من 150 ل 270، الزيت زاد من 120 ل 260، العمالة زادت من 7000 ل 9000.
0: دعت لجنة المعلمين السودانيين المعلمين في جميع المدارس والولايات إلى الانخراط في لجان الإضراب استعدادا للمرحلة المقبلة، وتمسكت اللجنة في بيان لها برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 500,000 جنيه، وأكدت اللجنة أن صرف 4 أشهر من المتأخرات لا يسقط بقية الحقوق ولا يعالج أزمة الأجور المتفاقمة. قتل مقيم سوداني و11 آخرون جراء هجمات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم السبت، وأدانت وزارة الخارجية السودانية الاعتداءات واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية. وفي ذات السياق أدان تحالف صموت الاعتداء معربا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية. انعقدت في مدينة داكار بالسنغال جلسة بعنوان تطورات النزاع المسلح في السودان يوم الجمعة ضمن أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية الأفريقية، الذي اختتم أعماله يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ستبدأ أعمالها غدا الاثنين. وتحدث في اللجنة السفير علي الجندي وعبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثله عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وقال السفير علي الجندي لراديو دبنجا إن الجلسة تناولت قضية الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات المسلحة وضرورة وقف الحرب في السودان وتأثير التدخلات الخارجية والجذور التاريخية للنزاع في السودان وغياب المساءلة والإفلات عن العقاب منذ الاستغلال، بجانب الجرائم التي ارتكبها أطراف النزاع. وأضاف السفير علي الجندي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: الجلسة دي باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، تناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية في الحرب وتأثيرها في استمرار الصراع، أيضا تم التطرق للمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة.
0: من جهته قال عبد الباقي جبريل رئيس مركز السودان للمعرفة لراديو دبنجا إن منتدى المنظمات غير الحكومية في داكار جدد قراراته بشأن حماية المدنيين في السودان وضرورة إجراء تحقيق أممي مستقل حول اتهامات استخدام السلاح الكيميائي، وقال إن إحدى عضوات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكدت اهتمام المفوضية بقضية استخدام السلاح الكيميائي في السودان ومتابعتها اللصيقة. وأضاف عبد الباقي جبريل في هذا الخصوص
9: موضوع أسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية دي دعمتها المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات مع أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأنه المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابعه بصورة لصيفة حتى يتم معرفة الحقيقة.
0: أصدر قوى أبناء جبال النوبة المدنية بالولاية الشمالية بيانا أعلنت فيه أن إدارتي مدرستي حفصة بنات والفاروق بنين بمنطقة السليم رفضتا تسجيل وقبول أبناء وبنات حي صابرين للعام الدراسي الحالي وعددهم 45 تلميذ، وأكدت القوى في بيانها أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا للحق الدستوري في التعليم المكفول لكل طفل سوداني بموجب المواثيق الوطنية والدولية، معتبرة المبررات المقدمة خطوة تمييزية وإقصائية تهدف إلى عزل المنطقة وحرمان مواطنيها من الخدمات الأساسية، وطالبت والي الولاية بالتدخل العاجل والتحقيق حول القرار. الخبر الأخير في النشرة: تعقد اليوم الأحد جلسة محاكمة الأستاذ علي الزبير أمام المحكمة بالأبيض، حيث ينقل من سجن الأبيض الذي أودع فيه عقب توجيه تهم عدة ضده من بينها تغويض النظام الدستوري. وفي السياق ذاته تقرر تأجيل محاكمة الأستاذ عبد النبي أبو نعمة إلى يوم 13 من الشهر الجاري، وذلك إثر غياب جميع أطراف الدعوة عن جلسة يوم الخميس الماضي والتي لم يحضرها سوى ممثلو النيابة أو الأمن أو الخلية الأمنية، إلى جانب غياب المتحري والشهود. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو تبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. موضوع حلقتنا اليوم قضية المخدرات وأسباب تعاطيها بين الشباب وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب سبل مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف عددا من الشباب والناشطين في مجال مكافحة المخدرات، إلى جانب صيادلة من منطقة كرمة في الولاية الشمالية للحديث حول الموضوع. في البداية معنا محمد عباس، أحد الناشطين في هذا المجال. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. في البداية، ما أبرز أسباب تعاطي الشباب للمخدرات في الولاية الشمالية؟
2: افتكر أكثر الأسباب اللي بتخلي الشباب يلجأوا للمخدرات الفراغ. يعني في فراغ في أوساط الشباب وما في حاجة يملوا بها وقتهم، يعني لا في أنشطة رياضية ولا في جمعيات أدبية ولا مسرحيات ولا نشاط ثقافي. يعني الشباب 24 ساعة قاعدين في الشوارع ماسكين الموبايلات قاعدين في الشوارع، فدارين لوقتهم، عشان كده بيلجأوا للمخدرات. زمان يعني نحن جيلنا ده يجي من المدرسة ينزل تحت عشان يحش قش الغنم، يجي راجع العصرية يمشي الكورة، يجي المغرب يا جمعية أدبية يا نشاط في المدرسة، يجي بالليل مهدود ينوم. لكن الآن في فراغ، الطفل أو الشاب بعد ما يجي للمدرسة ما عنده شيء غير يقعد في الشارع.
1: طيب، ما أكثر أنواع المخدرات انتشارا وكيف تصل إلى الشباب؟
2: حسب ما وصلتنا من معلومات، المخدرات دي بتتوزع عن طريق مروجين، يعني من العناصر ما كانوا أصلا في البلد وجو مع النزوح، وجو في فترات سابقة ومعروفين يعني ساكنين في أطراف البلد، ساكنين في الكرارج بتاعت البرقيق وساكنين في الكرارج بتاعت كرمة، وهم ذلك اللي بيوزعوا المخدرات بالليل. وفي حركة يعني غير عادية للمواطر والتكاتك. الناس بيقولوا يعني من الساعة 2 صباحا لساعة 3 صباحا يعني ما يقدر ينوموا من أصوات الآلات دي اللي هي المواطر والتكاتك. وللأسف يعني ما في رقابة قوية عشان ما يمنعوا حركة المواطر والتكاتك، مع أنه في ارتكازات، لكن للأسف معظمهم يعني مشوا بقوا مستنفرين. الواحد شايل بطاقة مستنفر عشان يحمي نفسه، يعني يمكن ما في الارتكازات ما بشددوا عليهم زي ما بشددوا على المواطن العادي. فالمسألة دي دائرة حسم، يعني ليه بتتحرك المواطن وليه بتتحرك المواطن والتكاتك وليه بالليل وليه من 2 صباح ل 3 صباح. لكن الحمد لله أنا شايف من أمس في حملة قوية، سلطات الأمنية الشرطة شايف قبضوا كمية مهولة من المواطر والتكاتك حجزوها، فده ذاته دليل يعني من الناس دي أصلا اللي يقول المواطر والتكاتك دي وين. طبعا يبيعوا المخدرات وبقروشة في شركات بتدي مواطر وتكاتك بالأقساط، يمشوا يشتروا المواطر والتكاتك دي ووزعوا لها. وبرضو كمان ما نعفي أولاد البلد، في ناس برضو من أولاد البلد بيروجوا، يعني هم ذاتهم طبعا المال مغري، يعني يدوهم بيجيبوا لهم وهم بيقوموا بالتوزيع، وللأسف فيهم أطفال قصر. وحسب معلوماتنا المخدرات دي بتخش عن طريقين، يعني الطريق الأول الطريق الغربي، يعني الشاحنات اللي بتجي من مصر بتسلم المخدرات لتجار مخدرات غرب الحفير. من هناك في وسطاء من الحفير بالبحر بالمعديات بيجيبوها في كرمة، من كرمة بتتوزع. الشيء الثاني حسب معلوماتنا برضو المستنفرين ديل اللي هم تحديدا في ساكنين في الكرارج كرمة والبرقيق، وتخيل معظمهم مستنفرين كتغطية ديل هم لما يجوا في إجازاتهم من مروي من الفرقة 19، لما يجوا في إجازاتهم أو في أذوناتهم بيجيبوا المخدرات دي. بيتصلهم كيف؟ أنا ما بس المعلومة دي ما عندي يعني، كيف بيتصل مروي أو يجيبوها من مروي يوزعها في البلد ما معروف. لكن هم الموزعين الرئيسيين حاليا في البلد، في حديقة هناك في كرم النزل، عارف اسمها حديقة شنو كده، ما عارف، حديقة جديدة بيقعدوا فيها بيضعاطوا. من هناك بينطلقوا 2 صباحا بيبتدوا التوزيع من وادي خليل إلى أن تصل البرقيق، الليل كله المواطر دي شغال.
1: في السنوات الأخيرة هل لاحظتم تغيرا في أنواع المخدرات أو أنماط الطاعات خلال السنوات الأخيرة؟
2: المخدرات طبعا هي نفسها اختلفت. زمان هو البنجو ده ويعني بيتعاطوا ناس معينين يعني، وما كان ذاته سهل انك تحصل على البنجو. الان المخدرات بقت اشكال والوان، شي مصنع وشي ما عارف صيدلاني وشي ايه وايه، يعني حبوب الترامادول والحشيش وحاجة بقولها الآيس، وأشكال وأنواع من المخدرات دخلت. أول دخول يعني توزيع سهل وسعرها رخيص ومتوفر، فالشباب ديل يعني حتى ما كان عارف لما يشوف أصحابه بتعاطوا هو كمان داري يجرب، ما زول مراهق في مرحلة الشباب بيقلد أصحابه يعني. فيعني للأسف المخدرات أنواع كترت والحصول عليها بقى سهل وبقى في متناول اليد.
1: طيب ما جهود الأسر والمبادرات المحلية في مكافحة الظاهرة وما أبرز التحديات؟
2: بالنسبة للمبادرات المحلية الحمد لله نحن الآن بصدد أو بدينا إجراءات تكوين منظمة بتعمل في مكافحة المخدرات، اسمها منظمة عبيدي لمكافحة المخدرات وتنمية قدرات الشباب، تخليدا لذكرى أخونا عبيدي اللي كان في أواخر أيامه قبل ما يموت بدأ الفكرة دي وابتدأ يتكلم في المساجد وكده. المنظمة تشتغل في أوساط الأسر والمرأة والشباب وتستهدف كل القطاعات. عمل المنظمة في المقام الأساسي بيتركز على التوعية، التوعية في المدارس في المساجد وسط الأسر، ندوات ثقافية، والشيء الثاني يعني التعاون مع السلطات المختصة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية الأخرى بأنه تسهل لها الأمر، تديها المعلومات، لأنه المواطن يعني هو أقرب للمعلومة من رجل الشرطة، لأنه المتعاطين والمروجين والتجار ديل يعني معظمهم في وسط المجتمع هم بيعرفوهم يعني، وأماكنهم معروفة وأسماءهم معروفة، بس الناس لأنهم أهل بعض يعني ما يحبوا يمشوا يفتحوا بلاغ ولا كده. لكن لما تكون في أرقام سرية للتلفونات وكده، وده الهسة يعني قاعد نعمل فيه، الناس بطريقة سرية بتبلغ والشرطات بعدك بترصد وتقبض. لكن المنظمة أصلا ما من مهمتها تقبض زول ولا توقف زول في الشارع تنصحه ولا تقول له أنت سويت ولا فعلت، لا، المنظمة عملها توعوي إرشادي بالذات في أوساط المرأة في المدارس، ملصقات، ندوات، حديث في المساجد، في دور تحفيظ القرآن الكريم. والآن الحمد لله بدينا يعني الخميس الجاي ده هيكون عندنا ندوة نسائية في كرم الجنوب، هي هتكون ضربة البداية، بعدك الشغل حينتقل لبقية كرم. أيضا المنظمة برضو هدفها تنمية قدرات الشباب، يعني الشباب ده ما هو الفراغ زي ما ذكرنا في البداية، هو اللي بيخليهم يلجأوا للمخدرات. عايزين نملأ فراغ الشباب ببرامج مفيدة، كون ليان كثيرة من جنة لجنة الشباب والرياضة، هاي اللجنة دي مهمتها إنها تعمل برامج رياضية، مباريات بين الأنشطة، برامج رياضية بمختلف أنواع، مسارح، نشاط ثقافي، المهم يعني نشغل الشباب بأشياء مفيدة تخليه يستفيد، وفي نفس الوقت يعني ما يكون عنده فراغ عشان ما يلجأ للأساليب دي.
1: طيب محمد عباس، ما هي الإجراءات العاجلة المطلوبة للحد من انتشار المخدرات خاصة بين صغار السن والطلاب؟
2: طيب دور الدولة في محاربة الظاهرة دي أكيد طبعا الدور الأكبر دور الحكومة، يعني إحنا ما بنقول الحكومة توقف في كل ركن عسكري، لا لا، لكن في إجراءات يعني ممكن تعملها الحكومة تحد من الظاهرة دي. أول حاجة يمنعوا التكاتر والمواتر دي. ليشنو مواتر ما مرخصه، اصحابها ما معروفين، يحوم من 2 صباح ل 3 صباح، ليشنو؟ اول حاجه يحدوا من الظاهره دي. الشيء الثاني يركزوا التفتيش الدقيق في المنافس، يعني معروف المنافس معروفه، يا عن طريق البصات السفريه، يا عن طريق الزلط، يا عن طريق الحفير، كده كده يعني المنافس معروفه بتخش كيف. ما في حاجة اسمها مستنفر ما يفتشوا، يفتشوا ليه ما يفتشوا؟ يجيبوا عساكر من الشرطة العسكرية يفتشوهم. يعني الآن الاتهام اللي بيقولوا ناس البلد أكبر موزعين هم اللي لابسين لبس الاستنفار. نعم ده كلام مؤكد وأكدوه ناسنا وعارفينهم. دور الحكومة إنها تركز التفتيش في المنافس، سواء كان في الارتكازات، سواء تبس عيونه في المناطق كلها. يعني الآن عندنا فوق الحواشات في حلة اسمها حلة المسكين، وفي حلة اسمها حلة طيفور، وفي مشاريع الدفوفة، البيوت الفاضية، أو الناس يعني عادة في الصباح بيمشوا زراعة بالمثل البيوت دي بتكون فاضية، دي كلها أوكار بتاعت تعاطي وبتاعت توزيع مخدرات. تحت أيضا في الجروف وسط النخيل دي برضو أماكن بتاع توزيع مخدرات. يعني الحكومة إذا فتحت عينها وبذلت مجهودات، ونحن كمواطنين عبر المنظمة مستعدين للتعاون الكامل مع الشرطة المحلية، برضو لها دور كبير جدا. يعني الآن في بيوت كثيرة مهجورة، أصحابها يا إما في الخرطوم يا إما في السعودية يا إما مهاجرين، يعني بيوت مهجورة تلقاها مكسورة بجنبها أو الباب مقلوع. البيوت المهجورة دي بقت توكر لممارسات، يعني هو يتعاطوا فيها المخدرات، يوزعوا فيها المخدرات، وفي ممارسات أخرى الواحد يخجل يقولها. المحلية من مهمتها الأساسية، ومن هنا أنا بخاطب المدير التنفيذي، يا أخونا النور أنت مهمتك تطلع أمر محلي، أمر محلي واضح. أي زول عنده بيت مهجور حيطه مكسرة مسؤول إنه يبني الحيطة دي، يكسر البيت، يحفظ البيت، أي شيء مكسر، أي شيء حيطة أو أي باب يصلحه، يجيب غفير يحرسه، يجيب ناس يسكنهم، دي مسؤوليته الشخصية، مسؤولية صاحب البيت سواء قاعد في البلد أو لو ما قاعد، كلهم عندهم وكلاء. يعني الليل ما قاعد في البيت عنده ود عمه ود خالته أخوه هو المسؤول من البيت. فدارين شوية حزم من المحلية، وبرضو دايرين من إخواننا اللي جانا الخدمات، ده دورهم يحصروا البيوت الفاضية دي ويملكوها للسلطات، ويمشوا يقعدوا مع أخونا النور المدير التنفيذي يطلع لهم أمر محلي، بعدها يتنفذ الأمر المحلي. الشيء الأخير في ظاهرة كمان أسوأ من المخدرات اللي هي حبوب التسميم، حبوب تفتيح البشرة، وما أعرف شنو الحاجات بتاعت البنات اللي بيستعملوها للتسمين وللجمال وكده، دي طبعا أخطر من المخدرات، لأنه بتدي للفشل الكلوي، تؤدي لآثار مخيفة في القلب وفي الكلى وفي كل أعضاء الجسم. للأسف في بوتيكات بتوزع الحبوب دي، ومن رصدنا والكلام اللي بيصلنا من مصادرنا، في بيت في كرمة جنوب عندها بوتيك، ونحن عارفينها، هي ما من بلاد البلد، هي جات والناس رحبوا بيها ودوها الدكان وفتحت مخدرات. البيت دي هي أكبر موزعة للحبوب دي، يجب أن تراقب من قبل إخواننا في مكافحة المخدرات. والكلام ده بقوله لأخونا عبد الإله نصرون، أنت من أولاد البلد، خد عيونك على البيت دي، خد عيونك على البدي وعلى البوتيك ده. تاني برضو في بوتيكات في سوق البرجيك هي بتوزع الحبوب دي. ايضا في لازم يكون في رقابة على الصيدليات، يعني في حبوب الان في الصيدليات بتباع بدون ديسكريبشن، بدون روشتة. الواحد يجي يقول انا داير الفلان داير حبوب كده داير حبوب كده، الصيدلي بيديه ليه تديه؟ لازم يكون في رقابة على الصيدليات، والصيدليات نفسها ما يكونوا بياعين. ليه صيدلية يكون فيها بياع؟ صيدلية من شروط فتح الصيدلية ومن شروط منح الترخيص انه الصيدلي لازم يكون فيه صيدلي مختص. فبرضو من هنا نخاطب وزارة الصحة، يا وزارة الصحة في دنقلة راقبوا الصيدليات دي، اعملوا لها تفتيش مفاجئ من حين لآخر، وشوفوا هل فيها صيادلة ولا ما فيها صيادلة. وبرضو نرجو من المواطنين اي صيدلي بيمارس ممارسات زي دي طوال يبلغ عنه عبر التلفون السري لأخونا عبد الله نصرون، هو من أولادنا، هو مدير مكافحة المخدرات في البرجيك. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني الجهود كلها تتكاتف ما بين الأهالي والمنظمة وشرطة مكافحة المخدرات وبقية الأجهزة الأمنية، ونقدر نكافح البلاء الوقع ده.
1: شكرا جزيلا لك محمد عباس، أحد الشباب الناشطين في قضية مكافحة المخدرات والحد من انتشارها في منطقة كرما بالولاية الشمالية. المستمعين الأعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الأول من حلقتنا، على أن نواصل في اللقاء القادم مناقشة بقية محاور قضية المخدرات والحديث مع الجهات المختصة حول سبل الوقاية والعلاج ومواجهة هذه الظاهرة. شكرا للمتابعة، وإلى أن نلتقي تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبالأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. واعتمد المجلس القرار بموافقة 28 دولة واعتراض 10 دول مع امتناع 9 دول عن التصويت. وتكون القرار من 26 فقرة، حيث تضمن قضايا جديدة تتمثل في التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، كما طالب بالوقف الفوري والتام لإطلاق النار دون شروط مسبقة. حول هذا القرار وكواليس التصويت عليه في هذه الحلقة نستضيف الدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في المجال الإنساني واللي كان حضورا في أعمال مجلس حقوق الإنسان، عشان يشرح لنا ما احتواه القرار من فقرات وكذلك دلالات تصويت الدول على هذا القرار. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا.
2: مرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان، فيما يلي أنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورة 63 المنعقدة من 7 سبتمبر ل 7 أكتوبر 26، واليوم الاثنين تم التصويت على مشروع القرار 63L26، وصوتت لصالح القرار 28 دولة وامتنعت عن التصويت 9 دول و10 دول صوتت ضد مشروع القرار. القرار انضمت له 37 دولة في 23 دولة غير أعضاء في المجلس، وفي اللحظات الأخيرة انضمت لهم عدد 6 دول زيادة. القرار تم تقديمه من مجموعة النواة أو مجموعة الأساس المكونة من بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، زائدا النرويج وألمانيا وإيرلندا وهولندا. وبعد ذلك طبعا في القرار هو بيختص بالاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان، وفيه 26 فقرة عملية سيتم تنفيذها في السنة دي، منها التجديد لبعثة تقصي الحقائق لمدة سنة. وفيه أشياء كثيرة جديدة تم إدخالها لأول مرة في مشروع القرار. أهم حاجة فيها المسألة فيما يلي التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر والمسائل المختصة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتحريكات أول الحس على العنف من خلال خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. المشروع القرار صوتت عليه زي ما قلت 28 دولة، كل المجموعة الأفريقية الأوروبية سواء كان أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية صوتت لصالح القرار، وكل أمريكا اللاتينية صوتت لصالح القرار ما عدا كوبا. وفي ما يلي المجموعة الأفريقية والمجموعة الأسوية، في أفريقيا في دولتين صوتوا ضد القرار هما بوروندي ومصر، أما الدول الصوت لصالح القرار هي غامبيا وملاوي وموريسيوس وجنوب أفريقيا. وده تحول كبير في انشغاق المجموعة الأفريقية نسبة للانتهاكات الصارخة وامتناع عدد كبير 7 دول من أفريقيا امتنع عن التصويت، دليل على أنه الأفريكان سوليداريتي مع السودان بقت ضعيفة وكده. بعد ذلك فيما يلي مجموعة الدول الإسلامية معظمها صوتت مع السودان والدول الآسيوية بالإضافة للصين وفيتنام صوتت مع السودان وأندونيسيا والعراق والكويت وباكستان وقطر. أما بقية الدول كقبرص واليابان وكوريا وجزر المارشال فصوتت مع القرار، وده برضو إنديكيتر كبير في أنه الوضع حقوق الإنسان بيستدعى أنه يكون في انتباه ويخط السودان في صدر الأجندة وتكون في محاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب. عموما التصويت دليل كبير على أنه الوضع في السودان بيتطلب رعاية خاصة من مجلس حقوق الإنسان، واللغة اللي تم استخدامها برضو لم تعترف بالحكومة في السودان وإنما خطبتها بالسلطات السودانية، وده كان محل اعتراض من مصر والصين، وبذلك هي طلبت إنه يتم التصويت على مشروع القرار، والقرار طبعا مر بالإجماع بالأغلبية في الاجتماع رقم 40 لمجلس حقوق الإنسان. عموما الهوم ورك كبير علينا نحن، الواجبات كبيرة علينا كمجتمع سوداني، لازم نتعاون مع بعثة تغصي الحقائق ونمدها بكل المعلومات الموثقة في كل الانتهاكات من جميع الأطراف بغض النظر عن إنه هم تابعين لوين ولا لقوات المسلحة السودانية أو للدعم السريع أو الميليشيات المتحالفة معه أو المدعونة معهم أو الأفراد الغير تابعين لأي واحد من ديل وبترتكب انتهاكات باسم الحرب وكده. فده بيتطلب إنه تتم إفادات مستمرة لبعثة تغصي الحقائق عن طريق الموقع الإلكتروني بتاعهم ffmsudan@un.org، والناس يتواصل معهم وتمدهم بالمعلومات، لأنه بمد المعلومات وتسجيل البلاغات بالنسبة للضحايا والشهود بيضمن عدم الإفلات من العقاب وبيضمن المحاسبة وبيضمن التعويضات وجبر الضرر، خاصة في إنه الحرب فيها تدخلات خارجية كبيرة، وفي النهاية حيتم محاسبة كل المدخرين والمسببين في الأضرار بالنسبة للشعب السوداني بموجب هذا الحرب. عموما التجديد للبعثة تم، والبعثة مطالبة تقدم تقاريرها في الثلاث دورات القادمة، الدورة رقم 64 و65 و66، وبرضو تم التجديد للخبير المعين وحيقدم تقريره في الدورة الجاية في مارس السنة دي سنة 27 وفي مارس سنة 28 أيضا. المسألة بتاعت اللجنة الدولية اللجنة القومية أو الوطنية لتغصي الحقائق هي ما حتكون بديل لبعثة تغصي الحقائق، وإنما هي مكملة، وإذا هي عملت أي تحقيقات يجب أن تتعامل مع اللجان الإقليمية والدولية ومن ضمنها بعثة تغصي الحقائق في كل ما تصلوا من حقائق عن الانتهاكات التمت في السودان وحتم ومستمرة في بسبب الحرب. ده فيما يلي المسألة بتاعت إدخال الآلية الوطنية، وطبعا الآلية الوطنية ما هتشتغل على كيفها، هتشتغل وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفقا للمعايير الدولية، ويجب أن تعمل بكل شفافية وباستغلالية عن السلطات القائمة على على الحكم في مناطق السيطرة المختلفة في السودان. وأيضا من الفقرات المهمة في مشروع القرار إنه الناس ترجع وتقرأ مشروع القرار، ومنظمات المجتمع المدني السودانية الموجودة في السودان أو موجودة في الخارج يجب أن تعمل في تنسيق تام فيما بينها فيما يلي التوثيق والمنهجية، التوثيق المنهجي وحفظ الأدلة وحماية الشهود وحماية الضحايا والعمل مع مع بعض في إنه يضمنوا لهم العدالة، سواء كان أثناء الحرب أو أثناء الفترة الجاية أو فيما بعد وقوف الحرب إن شاء الله. المسألة المهمة جدا في الأمر ده إنه لازم يكون التوثيق مهم في منهجيته، ويشير لأماكن حدوث الانتهاكات والشهود والمرتكبين للانتهاكات منه، ولداهم الأوامر منه، ويستخدموا فيها شنو في سلاح، أي نوع من السلاح، وكل التفاصيل. ولازم تكون الإفادات في مسائل مهمة وفي مسائل يعني وسائل آمنة، بحيث إنه ما يتعرضوا لأي مضايقات من السلطات في السودان. برضو التدخلات الأجنبية يجب أن تغيف من كل الجهات الداعمة للحرب، ويجب أن تغيف الحرب ونضمن حق الحياة لكل السودانيين، ونضمن حق العيش الكريم لكل السودانيين، وتغيف الحرب، ونحافظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه. وشكراً.
1: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها لاعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتحقيق الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة. إضافيا أنا بشكر الدكتور محمد صالح، وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي لكم مني أطيب التحية.

0: Fevrim var ya. Bak. Şey mi?
1: أنا أنا هي وصلت حط بشاش من التحمل الهاك ما شايف ولا سامع أي حاجة.
0: خلاص يا خلاص قربنا يا أخ قربنا. أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي لقاء. أنا لسه ما جي. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
1: الله كريم علينا. وصل ما نمر مولي صوب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Allez, allez. Ma. Ma. Ta. Allez. Ma. Ta.
1: Oui, oui. قول بسم الله يا أخوي، مالك الحلمة طلعت لك في راسك ولا شنو؟ ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة، الاقي اصحابي اقول له شنو، اشرح له كيف انه ما في مدرسة اذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله، إذا حالي استمرت أكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازعين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمع، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: أنت نمت ولا شنو يا أخي؟
1: يا خلا نبت يا أخ، يا أخ طيب أنا تعبان من المشي. مشينا مشينا، أنت عارف مشينا كابتين، تعبان يا أخ من المشي كده الصباح. كلي
0: لا يا أخي، لازم تسمع فكرتي هالسنة.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف البدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة، تصبح على خير والصباح
0: نتناقش. اسمعني، احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحشرهم الفاتن. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا بسبب الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم. فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب

0: بثنا لأمسية الأحد الموافق 11 أكتوبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة عشرات المعدنين الأهليين على الحدود السودانية المصرية، وهجوم جديد بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض. هدوء حذر في الدمازين واستمرار المعارك في أم درفاء بالنيل الأزرق، ومقتل شاب برصاص مسلحين في كبكابية بشمال دارفور. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات عدة الفرسان بجنوب دارفور إلى 14 شخص، ومحتجون يقلقون الحظيرة الجمركية ومعبر أشكيت في وادي حلفا. وفاة أكثر من 1800 شخص في جبل مرة بسبب سوء التغذية، وارتفاع أسعار الخبز بالخرطوم والولايات بسبب زيادة تكاليف الإنتاج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل عشرات المعدنين الأهليين في غارات جوية استهدفت منجم حنجيلة في منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، وذلك يوم الجمعة والسبت. ونشر معدنون أهليون مقاطع فيديو توثق الغصف الجوي، مشيرين إلى مقتل وإصابة العشرات، مؤكدين أن الطيران المصري هو من نفذ العملية، كما تداولوا أسماء لضحايا الغصف من بينهم نحو 20 شخص من منطقة ود الحليو بولاية كسلة، وآخرون من مناطق متفرقة في دارفور وولاية القضارف وغيرها. وأضاف أحد المعدنين في هذا الخصوص:
1: اليوم يوم عشرة، شهر عشرة السيد البرهان، الرسالة لا ينتصلك الساعة عشرة، الطيران دي دقت اليوم يقول لا
0: واصلت مسيرات قوات الدعم السريع هجماتها على مدينة الأبيض، حيث استهدفت المدينة منذ الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد. وأوضح مواطنون أن الهجوم استمر حتى الساعة الخامسة صباحا وسط دوي انفجارات متكررة في مناطق متفرقة من المدينة. كشف مصدر عسكري لراديو دبنجا أن الأوضاع في الدمازين تشهد هدوءا بعد انتشار الكتيبة الاحتياطية، مشيرا في الوقت نفسه إلى تزايد حركة النزوح من الدمازين والرصيرس إلى سنار ومدني والخرطوم. وأشار المصدر إلى استمرار المعارك بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في منطقة أم درفة المدينة 7 في محلية ود الماحي. وأشار المصدر إلى أن أغلب المناطق في الكدالو لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. تجددت التوترات الأمنية والاقتصادية في مدينة وادي حلفة بالولاية الشمالية إثر إصابة مواطن بجروح متفاوتة نتيجة تعرضه لطلق ناري أطلقه فرد يتبع لقوة مساندة للجيش داخل سوق الطواحين، مما أشعل حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين والتجار، مشيرين إلى وقوعها في منطقة مدنية مكتظة. من جهة أخرى، شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إقلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي، تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية. وطالب المحتجون بالإلغاء الفوري لحظر الاستيراد ورفض قرار إيقاف الاستيراد الشخصي، إلى جانب التراجع عن السياسات والجبايات الباهظة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل، قفل كل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل بضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. أي منطقة أخرى، حلف المدينة الوحيدة الخاطين فوق كرفانة تحت أمن اقتصادي جنب الحظيرة الجمركية عشان يضايقوك في أكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الإيصالات والجودة والكلام الفارغ. الضريبة الجمركية، أنا بدفع ضريبة داخل الشهادة الجمركية 17%، بضاعة لسه ما وصلت التاجر، أنت بتشيل فيها ضريبة في حلفة ليه؟ حلفة تشيل فيها ضريبة 157% في العفش الشخصي و1% في العفش العمومي اللي هو بتاع الشركات، يبقى أنت بتشيل الضريبة ده على أساس شنو؟ وادفع لك ضريبة في حلفة. التاجر رضا يدفع لك في حلفة وفي حين انه البضاعة ما وصلت. تمشي في كبر دنقل يقول لك انا ما معترف بضرائب حلفة, تدفع تاني يدفعوك. تمشي ام الطيور تاني يدفع. جبايات جبايات في كل المحطات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور عن تسجيل 1852 حالة وفاة بسبب سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن, مشيرة إلى أن مناطق سيطرتهم تشهد كارثة إنسانية بسبب تدفق النازحين. وقال مجيب الرحمن الزبير رئيس السلطة لراديو دبنجا إن المنطقة تشهد انتشار للمجاعة وتفشيا لسوء التغذية بشكل واسع بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن, مشير إلى تسجيل وفيات متزايدة يوميا بين الأطفال وكبار السن بسبب الجوع وسوء التغذية, وأضاف في هذا الخصوص:
3: ومن منبر إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: وحول التعليم قال مجيب الرحمن الزبير إن عدد الأطفال النازحين الذين يتسربون من المدارس سنويا يقدر بنحو 2631 طفل بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم قدرة الأسرة على دفع الرسوم وتوفير مستلزمات الدراسة. وطالب المجتمع الدولي والمنظمات بتوفير إمدادات غذائية منتظمة وكافية للأسر وتوفير مواد الإيواء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي, بجانب إنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية وإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وكذلك الرعاية الصحية والطبية, وذلك بإنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة بتوفير اللقاحات وأدوية الوقاية داخل تجمعات النازحين. كما يتطلب الأمر خدمات للدعم النفسي المتخصص للأطفال والفئات الأشد ضعفا لتجاوز صدمات النزوح والجروح. أيضا عملية التعليم واستمراره, وذلك بإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال وعدم تسربهم من المدارس. كما يتطلب الأمر توفير سبل عيش بتوفير مشاريع ودعم مالي لتلبية الاحتياجات العاجلة بحرية وبكرامة.
0: كشف المدير التنفيذي لمحلية عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور صديق الهادي دبكة لراديو دبنجا عن ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة إلى 14 قتيل, مؤكد احتواء الموقف واستقرار الأوضاع الأمنية حتى صباح الجمعة. وكانت اشتباكات قد اندلعت في المدينة يوم الخميس جراء تنفيذ أمر قبض بحق متهم في سوق المدينة بواسطة ضابط من قوات الدعم السريع, قبل أن تتطور إلى مشاجرة وإطلاق نار أسفر عن مقتل الضابط والمتهم إلى جانب وفاة آخرين في المواجهات التي اندلعت لاحقا. وأضاف دبكة في هذا الخصوص:
4: وقع حادث عرضي كذا, حادث يعني نتيجة لتنفيذ أمر قبضي في السوق, وبعد ذاك نتج عنه مضاربة, والمنفذ الأمر ذاته القائد بتاع الدعم السريع, والمهم حصلت مضاربة, المتهم ضرب القائد, وبعد ذاك نقول الاثنين إلى المستشفى وتوفوا في الحال, وحصلت بعض المناوشات كده, وفي النهاية يعني أسفر عن قتلي 14 شخص.
0: قتل الشاب موسى حسين محمد صوم الذي يبلغ من العمر 33 عام جراء إطلاق نار نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية يوم الجمعة في مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور. وبحسب ما نقلته منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن شهود عيان وأحد أقاربه، فإن موسى وهو ناشط مدني خرج حوالي الساعة 8 من مساء يوم الجمعة لتفقد أسرته في حي برقي، وأثناء عودته إلى منزله في حي العامرية شرق مدينة كبكابية اعترض طريقه مسلحون يستغلون دراجة نارية وأطلقوا عليه النار، مما أدى إلى مصرعه في الحال. قال الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع الذي سينعقد غدا بين وفد القوى المدنية الرافضة للحرب واللجنة الخماسية يأتي في إطار التشاور وتقديم رؤيته لترتيب العملية السياسية والتحضير لها، وكانت الخماسية قد التغت مجموعة الدول الرباعية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم التوافق على ما تطرحه الخماسية والرؤية التي قدمتها الرباعية في سبتمبر للعام 2025. وأضاف جعفر حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم التوافق ما بين ما تطرحه الخماسية أو ما تقوم به وما بين رؤية الرباعية المقدمة في سبتمبر 2025، لذلك بنفتكر دي خطوة مشجعة لبداية ترتيب المشهد السياسي والعملية السياسية القادمة.
0: قال الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة إن الارتفاع المشهود في أسعار الخبز بالعاصمة الخرطوم والولايات يعود بصورة مباشرة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الأساسية ومشتقات صناعة الخبز، وأشار عكاشة في تصريح لراديو دبنجا إلى أن سعر شوال الدقيق ارتفع من 87,000 إلى 116,000 جنيه، بينما غفزت أسعار الخميرة من 150,000 إلى 270,000 جنيه، وزاد سعر الزيت من 120,000 إلى 260,000 جنيه، إلى جانب ارتفاع تكلفة العمالة من 7,000 إلى 9,000 جنيه. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: ارتفاع مشتقات صناعة الخبز كاملة كلها، الدقيق، الخميرة، الزيت، المحسنات، الأكياس، كل المشتقات صناعة الخبز زادت، فتبغى يزيد العيش طبعا للأسف. يعني الناس حاسة بالناس وعارفة ظروف الناس، لكن لا يعني ما عندنا خيار. الدقيق زاد من 87 ل 116، الخميرة زادت من 150 ل 270، الزيت زاد من 120 ل 260، العمالة زادت من 7000 ل 9000.
0: دعت لجنة المعلمين السودانيين المعلمين في جميع المدارس والولايات إلى الانخراط في لجان الإضراب استعدادا للمرحلة المقبلة، وتمسكت اللجنة في بيان لها برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 500,000 جنيه، وأكدت اللجنة أن صرف 4 أشهر من المتأخرات لا يسقط بقية الحقوق ولا يعالج أزمة الأجور المتفاقمة. قتل مقيم سوداني و11 آخرون جراء هجمات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم السبت، وأدانت وزارة الخارجية السودانية الاعتداءات واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية. وفي ذات السياق أدان تحالف صموت الاعتداء معربا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية. انعقدت في مدينة داكار بالسنغال جلسة بعنوان تطورات النزاع المسلح في السودان يوم الجمعة ضمن أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية الأفريقية، الذي اختتم أعماله يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ستبدأ أعمالها غدا الاثنين. وتحدث في اللجنة السفير علي الجندي وعبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثله عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وقال السفير علي الجندي لراديو دبنجا إن الجلسة تناولت قضية الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات المسلحة وضرورة وقف الحرب في السودان وتأثير التدخلات الخارجية والجذور التاريخية للنزاع في السودان وغياب المساءلة والإفلات عن العقاب منذ الاستغلال، بجانب الجرائم التي ارتكبها أطراف النزاع. وأضاف السفير علي الجندي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: الجلسة دي باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، تناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية في الحرب وتأثيرها في استمرار الصراع، أيضا تم التطرق للمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة.
0: من جهته قال عبد الباقي جبريل رئيس مركز السودان للمعرفة لراديو دبنجا إن منتدى المنظمات غير الحكومية في داكار جدد قراراته بشأن حماية المدنيين في السودان وضرورة إجراء تحقيق أممي مستقل حول اتهامات استخدام السلاح الكيميائي، وقال إن إحدى عضوات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكدت اهتمام المفوضية بقضية استخدام السلاح الكيميائي في السودان ومتابعتها اللصيقة. وأضاف عبد الباقي جبريل في هذا الخصوص
8: موضوع أسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية لعامتها المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان، وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات مع أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأن المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابعه بصورة لصيقة حتى يتم معرفة الحقيقة.
0: أصدر قوى أبناء جبال النوبة المدنية بالولاية الشمالية بيانا أعلنت فيه أن إدارتي مدرستي حفصة بنات والفاروق بنين بمنطقة السليم رفضتا تسجيل وقبول أبناء وبنات حي صابرين للعام الدراسي الحالي وعددهم 45 تلميذ، وأكدت القوى في بيانها أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا للحق الدستوري في التعليم المكفول لكل طفل سوداني بموجب المواثيق الوطنية والدولية، معتبرة المبررات المقدمة خطوة تمييزية وإخصائية تهدف إلى عزل المنطقة وحرمان مواطنيها من الخدمات الأساسية، وطالبت والي الولاية بالتدخل العاجل والتحقيق حول القرار. الخبر الأخير في النشرة، تعقد اليوم الأحد جلسة محاكمة الأستاذ علي الزبير أمام المحكمة بالأبيض، حيث ينقل من سجن الأبيض الذي أودع فيه عقب توجيه تهم عدة ضده من بينها تغويض النظام الدستوري، وفي السياق ذاته تقرر تأجيل محاكمة الأستاذ عبد النبي أبو نعمة إلى يوم 13 من الشهر الجاري، وذلك إثر غياب جميع أطراف الدعوة عن جلسة يوم الخميس الماضي والتي لم يحضرها سوى ممثلو النيابة أو الأمن أو الخلية الأمنية إلى جانب غياب المتحري والشهود. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
9: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. الليلة نسلط الضوء على ملف الصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع في مراكز الإيواء ومناطق النزوح. وضيفتنا اليوم عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتورة أديبة إبراهيم السيد. أهلا بك دكتورة أديبة معانا في كنداكات وميارم. دكتورة أديبة خلينا نبدأ من مراكز الإيواء. شنو أكثر مشاكل الصحة الإنجابية اللي بتقابل النساء والحوامل في الوقت الحالي؟
2: السلام عليكم. شكرا راديو دبنجا لإتاحة هذه الفرصة لكي نعبر عن ما يقول الآن وبلادنا في الوضع الراهن تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء. خلال هذه الحرب الكارثية نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفقدان للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا في هذه الحرب المرؤومة.
1: في ظل نقص الإمكانيات والمستلزمات بتتعاملوا كيف مع حالات الحمل الخطر والولادات الطارئة؟
2: في جزء في هذه الحرب المزعومة بيعانا للتعرض لتهجير القسري والنزوح والمعاناة والقلق والموت والمرض حتى في أماكن الإيواء ومراكز النزوح والغصب بالطيران والخطف والمجاعة والمرض والموت وأفشع الجرائم طبعا اللي هي الاغتصابات الحصلت كثيرة. وعندنا في الحقل الصحي بس في أكثر من 1200 حالة يعني مرض الحقل الصحي ما بيساعده في وضع كارثي قوي جدا اللي هو بيكون في حالة مزرية إما نزيف إما عندهم جروح في المهبل إما جروح ذات التهابت لأنه الوصمة بتاعت المجتمع ما جاءت المستشفى لحد ما دخلت في غيبوبة وممكن تطلع منها أو ممكن تتعرض لمضاعفات أكثر. وبرضو النسور البولي اللي هو البول الغير إرادي وده بيتعرض له النساء حصلون أكثر تكرير الاغتصاب في نفس اللحظة. والله دي يعني مشاكل كبيرة جدا المفروض يخضعوا لبروتوكول. البروتوكول ذاته فيه نقص وهون للوصمة أول ما يعني توقف النزيفة وتعمل لون الإيراد الأولى وتدون جزء من البروتوكول عشان يراجعين تاني بيكونوا جوا أسامي وهمية بيدخلوا بيقولوا ما عايزين يتكلموا بيمشوا تاني ما بيجوا يعني في أشياء كثيرة جدا صعوبات صادفتنا. فبرضو الانهيار الكامل حصل للبنية التحتية من ويلات هذه الحرب في حصل انهيار كامل وتام في جميع المرافق الصحية في الحقل الصحي دمرت حوالي 80% من المراكز والمشافي دي خرجت من الخدمة. أغلب الكوادر الصحية هاجرت. أغلب المنظمات الطوعية خرجت من الخدمة. في حوالي 57 منظمة طلعوا. فجأت يعني عامة البلد المجاعة وارتفاع الحاد نيار الوضع الصحي ده أدى لانتشار كثير من الأمراض زي الكوليرا وحمى الضنك والملاريات والسول وسوء التغذية. بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات عندنا 176,000 امرأة حامل دي بيعانى من سوء التغذية وكذلك في 850,000 مرضع برضو بيعانى من سوء التغذية 45,000 طفل دي ماتوا من سوء التغذية من بداية الحرب والحد الآن. الوفيات في الوضوء بالنسبة للحوامل، عندنا 680 امرأة حامل توفوا أثناء يعني الولادة أو أثناء السيريز أو الانتقال من منطقة لأخرى، وكان مضاعفات و الحاصلة اليونس والتغذية الحاصلة اليوم، وأيضا يكون المناعة قلت شديد جدا.
1: شنو أكثر الأدوية والمستلزمات الطبية اللي بيدعانوا من نقص حاد فيها، وده مؤثر كيف على صحة النساء والأطفال؟
2: فمع السيريز الكامل فدي كلها الحالات الصعبة جدا اللي مرت بالنساء أثناء فترة الحرب، و يعني بنجد إنه الاهتمام بصحة النساء الإنجابية أصبحت في عدم رعاية صحية كاملة، وده أدى للخلل في كل ما ذكرت. عندنا يعني في وسائل كثيرة مفروض نتبعها، وفي تحديات لحلول فورية وحلول مستقبلية. بالنسبة للحلول الفورية أنا بشوف يعني إنه الانتهاكات جميع المرضى النساء معاناتهم في الحرب ونزوحهم من المنطقة وتكدسهم في دور يوا معسكرات السوداء في جو يخلو من الأمان وشحب الماء والغذاء.
1: بالنسبة للنساء اللي تعرضوا للعنف الغائم على النوع الاجتماعي والاغتصاب، شنو الخدمات الطبية والدعم اللي بتقدروا تقدموا لهم في الظروف دي؟
2: لابد من حلول يعني قوية ومحكمة لإنغاز ما يمكن إنغازه. هذه الحلول التوعية مهمة جدا، التوعية العامة والفعلية داخل هذه المراكز للإيواء والمعسكرات وفي القرى وفي الحتات الهائجة الأولى وفي الحتات الموجودين فيها، تكون في توعية وكيف يتغذن وكيف يعني يحافظن على صحتهم من التدهور الحاصل. تاني نقدم لهم الرعاية الصحية والغذائية، مثلا يعني ننقل المرضى من نساء وكبار السن والنساء أصحاب الإعاقة لأماكن قريبة من المشافي العاملة في الأماكن الآمنة أو الشبه آمن، عشان تلقوا الرعاية الصحية وإنجاب في وجه صحي. يعني أغلب الموت الحوامل من عدم الرعاية الصحية وجهل الغابلات، يعني الغابلات الصحية ديل هم اللي بيقوموا بالتوليد في الأماكن، فاحتمال يمكن تكون ولادة قيصرية، يمكن يكون المشيمة تحيط فيه بالبلدين وإزعاج البلدين ويؤدي لفقد حياة الطفل والأم، وده حاجات مهمة جدا ومهمة يطلقوا الرعاية، فلازم ننقلهم للأماكن القتال. ثانيا داخل دور الإيوادة لابد من الاهتمام بصحة النساء المرضعات والحوامل، توفير غذاء خاص لهم، علاج الأنيميا، الالتزام بتطعيم الأطفال والأمهات معا. التطعيم مهم جدا، وده السبب في نقل أمراض الطفولة للأطفال، انعدام التطعيم. تاني بنجد المراهقات اللي بتراوح أعمار ما بين 11 ل 16 زي بتعرضن للتحرشات والضياع والاغتصاب، وأحيانا إرسال لجمع الحطاب وجلب الماء، بتعرضن للاختطاف والمراهقات بكل أنواعها، فلا بد من نهتم بيها ونعاون بس التوعية وخلق جو لتعليمها ودراسها في مراكز الروح وفي المعسكرات، لأنه نخلق لهم جو عملي وبيئة صالحة. ثاني العمل على الاتصال بكل المنظمات التطوعية والدولية والأهلية، يعني عشان تقوم بدعم إيجابي في هذه الحالة، زي يعني معاناة من عدم القوة الصحية، عدم التغذية الجيدة للحوامل، عدم الاهتمام بصحة النساء عامة، فنطلب دعم من هذه المنظمات كما ذكرت. عندنا المقاومة الإيجابية، يعني نشوف المنظمات النسائية الفعالة والمثمرة في وجود داخل المعسكرات وكده، يقوموا بتوعية وب بس يعني مساعدة كاملة للنساء الحوامل. ثانيا نشوف الحلول المستقبلية بعد.
1: وأخيرا بالنسبة للمتطوعين والكوادر الطبية الشابة، كيف ممكن يساهموا بصورة عملية وفعالة في دعم العمل الطبي والميداني؟
2: بعد الحرب نشوف نعمل كأطباء على حلول مستقبلية زي استئساس البديل الصحي، ونوقف بعد وقف الحرب. يعني في المستقبل لازم نوضح خطة وسياسات بديل الصحة وإنشاء مراكز خاصة للأم والطفولة لاهتمام بصحة النساء الإيجابية، وتوفير مراكز للرعاية الصحية الأولية، متابعة الكشف الدوري للنساء، والاهتمام بالتغذية السليمة والتطعيم في ظل الجو صحي، ومتابعة تحديد النسل لكل الرعاية لتصاعد الإنجاب والطفولة. شكرا.
1: دكتورة أديبة إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا. مستمعات ومستمعين راديو دبنجا، دي كانت حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم، نلتقيكم في حلقة جديدة ودمتم بخير وسلام.
0: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحب بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوه في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحب بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التطعيم بتاعه مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بيتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي يمكن يكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات الميدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ذات نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المراه العاديه بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المراه لو كانت حامل بنديها كيف. في المراه العاديه في عمر 14 ل 49 سنه، لو جاتنا في اي زمن، جاتنا في عمر 14 سنه، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في اي زمن لما جاتنا طوالي مباشره نسالها: انت اخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما اخذتيها؟ قالت اخذتها. اخذتي كم؟ ما عارفه هي اخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفة. طوالي هنبدلها من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعامل التحصين وأخذ الجرعة بتاعت التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور هي تاخذ الجرعه رقم 3. بعد 6 شهور اخذ الجرعه رقم 3 دي تديها حمايه من التتنس لمده 5 سنوات. 5 سنوات دي يمكن ولادتين بس، والمره ممكن تلي اكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجه اكثر. نقول لا تجينا بعد سنه، بعد سنه من الجرعه ذات. لما تجينا بعد سنه تقوم تاخذ الجرعه رقم 4 وتديها حمايه لمده 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنه ثانيه، لما تجينا بعد سنه ثانيه تاخذ الجرعه رقم 5 وتديها حمايه لمده 30 سنه. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسيه بتاعت التتنس، هي بتديها حمايه كامله لمده 30 سنه، وبعد 30 سنه بدها ممكن تاخذ لها ثاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما فيه دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او المز بيستخدموا اكثر من مره، الحاجات التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تؤدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده احنا بننصح الامهات يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، على الاقل عشان تحمي نفسك، لانه ما معروف ممكن تكون انت مسافره وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمره تكون حامل ويجي الالم بتاع الولاده والطلق بتاع الولاده، في اللحظه دي يكون ما في اي دايه مدربه، ما في اي ادوات، وهي بتقوم بتلي بالحياه الموجوده. لو اخذ الجرعات ال5 محميه من المضافات بتاع التتنس، لو جات الالتهابات الثانيه بيكون خفيف وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمه جدا للامهات وكل من الناس المتزوجين وغير، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. اي بيت ولا اي مره من عمر 14 سنه لحد 40 التيتانوس ولا تمشي على الاقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التيتانوس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاه مباشره. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, واي واحد عنده سؤال في التطعيم او في التحصين احنا جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقه ثانيه. والسلام عليكم ورحمه الله, فوتكم بعافيه. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00313562-54350, وأكرر الرقم تاني 00313562-54350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: انتباه انتباه انتباه, نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف, راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما, أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج, راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.
4: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026. مجلس السيادة يعلن عن تشكيل لجنة تقصي حقائق حول مقتل سودانيين على الحدود السودانية المصرية ويترحم على الضحايا. إدانات واسعة لقصف المعدنين السودانيين شمال الوادي, واستنكر للصمت الحكومي وسط تقديرات بمقتل ما بين 60 إلى 200 شخص. تحالف تأسيس أكثر من 200 قتيل في قصف الطيران المصري لمناطق التعدين الأهلي شمال السودان. صمود يحمل قيادات القوات المسلحة مسؤولية ما يحدث في مناطق التعدين الخاضعة لسيطرتها. محامو الطوارئ مقتل 72 معدنا مدنيا في قصف جو شمال السودان, ومطالبات بتحقيق مستقل. ناجون من قصف مناطق التعدين شمال السودان يقطعون عشرات الكيلومترات سيرا على الأقدام. انطلاق اجتماعات القوى المدنية السودانية والآلية الخماسية في أديس أبابا. القوى المدنية المناهضة للحرب تقترح لجنة تحضيرية من 40 عضوا خلال اجتماعاتها مع الآلية الخماسية. القوى المدنية تقدم للآلية الخماسية رؤية تشمل هدنة إنسانية غير مشروطة وتوسيع حظر السلاح على السودان. مسلحون يهاجمون سيارة تجارية في جنوب دارفور ويقتلون شخصا ويصيبون 7 آخرين. غرب كردفان خصومات بنكك تصل إلى 40% في المجلد وسط تفاقم أزمة الغذاء. خصومات السيولة تبلغ 30% في الفولة ولقاوة و40% في المجلد. غرب كردفان 13 محلية تعاني نقص المساعدات الإنسانية, وملوة الدخن تصل إلى 25,000 جنيه. الخرطوم جالون البنزين يصل إلى 60,000 جنيه وسط تراجعات في حركة النقل والمواصلات. أزمة الوقود تتسبب في شبه شلل بشارع الخرطوم وتضاعف معاناة العائدين إلى العاصمة, ووزير الطاقة السابق يرهن حل أزمة الوقود بتوفير العملات الأجنبية وتنظيم الاستيراد. غرفة طوارئ ومشكوريب الأسواق خالية تماما من الزرع. طوارئ ومشكوريب قيود نقل السلع تهدد الأمن الغذائي وسط مطالبات بتصاديق استثنائية للتجار. حريق في منطقة جزو في محلية المالحة بشمال دارفور يتسبب في خسائر كبيرة. حريق في معسكر اللاجئين السودانيين في منطقة أدري بشرق تشاط يقضي العدد كبير من المساكن. شباب بابانوسا يطلقون مبادرة لتشجيع العودة الطوعية وإعادة إعمار المدينة. المبادرة الشبابية توظف المسرح لمعالجة القضايا المجتمعية وتعزز العودة الطوعية. أعضاء المحكمة الدستورية يؤدون القسم أمام رئيس مجلس السيادة ويعلنون البدء الفوري لعملهم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 12 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانة واسعة لقصف معدنين سودانيين في شمال الوادي، ومجلس السيادة يشكل لجنة لتقصي الحقائق. إسقاط مسيرة استراتيجية في ود الماحي بالنيل الأزرق، ومقتل مواطن وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بجنوب دارفور. خصومات بنكك تصل إلى

0: 70% في غرب كردفان وغرفة طوارئ هاموش كوريب تكشف عن خلو أسواق المنطقة من الزرع. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات واجتماع بين القوى المدنية واللجنة الخماسية في أديس أبابا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدانت قطاعات سودانية واسعة قصف الطيران المصري لمعدنين سودانيين على الحدود السودانية المصرية وسط استنكار واسع لصمت الحكومة السودانية. وتباينت التقديرات حول عدد الضحايا حيث تراوحت الحصيلة بين 60 إلى 200 قتيل. وقال معدنون نجوا من القصف أنهم تمكنوا من الفرار والمشي على الأقدام لعشرات الكيلومترات في ظروف بالغة الصعوبة إلى حين وصولهم إلى منطقة آمنة. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: يعني حكاية بتاعت 75 نفر 76 نفر دير الناس الميتين وقتي في محل حاسة الأجسام تامة مقسمة دل مو دفنوا. أي والله، والطيران حتى ذات الناس كان ستر وعملوا لهم مقبرة جامعية واحد ودفنوا. ضل حاصل والله، الناس من المنجم بتطلع مسافة بتاع 6 ساعات بالكراع أو 8 ساعات، بعد ذلك بتلقى عربات.
0: من جانبه أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة للتحقيق في ملابسات مقتل المعدنين السودانيين والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة به ورفع تقرير بنتائج التحقيق. وأكد المجلس في بيان تواصل القيادة في البلدين فور وقوع الحادث بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على علاقة الشعبين ومعرفة ملابسات الحادث وتمليك الحقائق للرأي العام. وأكد مجلس السيادة الانتقالي أن حماية أرواح المواطنين السودانيين وصون سلامتهم وكرامتهم مسؤولية أصيلة للدولة، مشدد على ضرورة التعامل مع الحدث بجدية بما يضمن كشف الحقائق وحماية واحترام الحدود. أدان كل من تحالف الصمود وتحالف تأسيس وحزب الأمة القومي الحادث ومن المنظمات المدنية أصدرت مجموعة محامي الطوارئ وهيئة محامو دارفور ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الحقوقية بيانات تدين الحادث وتستنكر الصمت الحكومي وتطالب بالتحقيق. وطالب جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي بالتحقيق حول الحادث مستنكرا الصمت الحكومي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الجريمة دي أنا في تقدير الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجد بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية. وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد.
0: أعلنت القوات المسلحة أن دفاعاتها الجوية تمكنت مساء أمس الأحد من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية بالقرب من منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان أن الطائرة جرى رصدها من لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة أثيوبيا. وفي الأثناء أعلن العميد الركن سعيد إبراهيم محمد سعيد قائد ثاني الفرقة الرابعة مشع أن القوات المسلحة تمكنت من حسم المعارك في منطقة أم درفة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: نحن شفنا الشيء انتو قدمتوه تماما، شفنا التدافع بتاعكم نحو العدو في 10 دقائق، سكيتوا العدو 4 كيلو خارج أم درفة، العدو جاكم ب17 عربية دمرتوه والمسكتو عليكم مسكتوه والباقي المسيلات كملته ما رجع بولا عربية.
0: من جهته أدام مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس القارة بطائرة مسيرة والتي يعتقد أن قوات الدعم السري هي من نفذتها في مواقع للنازحين بمنطقة ود الماحي في النيل الأزرق. من جهتها اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السري بقصف مستشفى أم درفة أمس الأحد ما أدى إلى تدمير المستشفى وخروجه عن الخدمة وإصابة 2 من الكوادر الطبية بجروح خطيرة. قتل المواطن وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة مساء الأحد بمنطقة كرم جه بمحلية نتيجة شرق نيالة عاصمة ولاية جنوب دارفور، وقال شهود عيان لراديو وطبنغا أن مسلحين اعترضوا طريق سيارة تجارية ماركة نيسان تحمل تجار الأسواق الأسبوعية المعروف بأم دورور، وأطلق المسلحون النار الكثيف على السيارة بالقرب من منطقة حمادة وخور أبشي، ما أدى إلى مقتل المواطن صدام أبكر خميس وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى نيالة لتلقي العلاج. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: قتل المواطن صدام أبكر خميس وأصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا على عربتهم التي كانت تقلهم ماركة نيسان. تحركت العربة من وحدة مناوشي الإدارية وتحمل تجار إلى سوق كرمجي الذي يصادف صبيحة يوم الاثنين.
0: حذرت غرفة طوارئ شباب مشكورة بولاية كسلة من وقوع كارثة إنسانية بسبب خلو أسواق المنطقة من سلعة الذرة تماما، ورجعت ذلك إلى القيود الأمنية التي تفرضها السلطات على نقل السلعة. وأوضحت الغرفة في منشور لها أن القيود المفروضة على تصاديق مرور التجار لنقل الذرة من المدن والولايات الأخرى ومحدودية هذه التصاديق الممنوحة أسهمت في تعطيل وصول هذه السلعة الحيوية إلى همشكريب. كشفت المديرة التنفيذية لمنظمة مزن الخيرية هويدا عبد الرحمن صالح عن وصول نسب الخصم مقابل الحصول على السيولة النقدية عبر تطبيق بنكك إلى 40% في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان، وقالت لراديو دبنغا أن النسبة تراوحت بين 25-30% في الفولة والقاوة في ظل أزمة حادة في السيولة النقدية وارتفاع سعر المحاصيل الغذائية وتفاقم الجوع والأوضاع الإنسانية بالولاية. وأضافت في هذا الخصوص:
5: يعني ما في كاش، مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت عدم الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة. طبعا للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المجلد 40%، في الفولة مثلا 30-25%، لقاوة مثلا 25-30%، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما بقول عايشين بحيبوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف.
0: وأشارت هويدا عبد الرحمن صالح إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية إلى مستويات كبيرة، حيث وصل سعر ملوة الدخن إلى نحو 25,000 جنيه، فيما بلغ سعر ملوة المارك نحو 18,000 جنيه، بالتزامن مع انعدام مصادر الدخل وشح السيولة النقدية. وحذرت من تفاقم الأزمة الغذائية في الولاية نتيجة الفشل الواضح للموسم الزراعي الحالي، خاصة في المناطق الشمالية الغربية بما فيها النهود وغبيش التي عانت من انعدام الأمطار بصورة شبه كاملة، فيما شهدت مناطق واسعة بجنوب الولاية هطول أمطار متقطعة غير منتظمة. وأضافت في هذا الخصوص:
5: الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة التدخلات شحيحة جداً، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني أسيس قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما أقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بغوض شهر، لكن باقي المناطق نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين المحلية الكوركنا فيها اللي هي الإضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة.
0: وكشفت هويدا عبد الرحمن أن ارتفاع مستمر في أعداد الوفيات المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية، محذرة من أن الأرقام المسجلة في المستشفيات لا تعكس الحجم الحقيقي للمأساة، وقالت أن التدخلات الإنسانية لا تزال محدودة للغاية. تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في العاصمة الخرطوم بسبب الارتفاع في أسعار الوقود، حيث اقترب سعر جالون البنزين من حاجز 60,000 جنيه. وقال عبد الله خالد أحد سكان الخرطوم لراديو دبنغا أن الارتفاع في أسعار الوقود أدى إلى تراجع حركة النقل بصورة ملحوظة وشبه شلل في شوارع العاصمة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة أنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم تقوم بعد سنوات من الحريب.
0: وفي ولاية كسل بالبحر الأحمر والجزيرة تتواصل أزمة الوقود على النحو ملحوظ، وأشار شهود أعيان إلى استمرار الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود مع ندرة في المواصلات. وأصدرت ولاية كسل قرارا بزيادة سعر جالون الجازولين إلى 44,000 جنيه أو 44 جنيها بحسب البيان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: صف الوقود بداية من بورسودان بالتماشي، يعني السنة ماشي مسافة تقريبا بتاعة 2 كيلو ولسه ما زال الصف مستمر.
0: من جانبه قال وزير الطاقة الأسبق محمد عبدالله محمود بشير أن التحديات الرئيسية في توفير الوقود تتمثل في كيفية توفير النقد الأجنبي وكيفية تنظيم عملية الاستيراد. وينتقد في حديث لراديو دبنجا شرط إيداع 200 كيلو جرام من الذهب كضمان من قبل الشركات المستوردة، واعتبر المبلغ كبير جدا ويشكل أصولا مجمدة، ودعا إلى فتح باب الاستيراد لجميع الشركات المؤهلة لتشجيع المنافسة. واعتبر التشكيل الحالي لمجلس شؤون النفط مشوها ويفتقر إلى تمثيل وزارات حيوية مثل وزارة المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برأس البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية مفترض يكون في المجلس مجلس شؤون النفط، بسمى كده يعني مجلس أعلى دي ما في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقدير هو المفترض يكون رئيسه رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصبح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس، لأنها هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى، يعني لأنه هو بضع الخطط والاستراتيجيات.
0: شهد مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين بدء الاجتماعات المشتركة بين وفدي القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وممثلي الآلية الخماسية. وتضمنت الوثيقة النهائية والتصور المتكامل الذي تقدمت به القوى المناهضة للحرب إلى الآلية الخماسية مقترحا لتشكيل لجنة تحضيرية من 40 عضوا، يتم توزيع مقاعدها بواقع 20 مقعد للقوى غير المصطفى مع طرفي القتال، وعشر مقاعد للقوى المصطفى مع الجيش، ومثلها للقوى المصطفى مع القوات الدعم السريع لضمان تمثيل واسع ومتوازن في العملية السياسية المرتقبة. شهدت منطقة الجزء ظهر الأحد اندلاع حريق هائل التهم السوق المحلي للمنطقة بشكل شبه كلي. وقالت غرفة طوارئ المالحة أن الحريق قضى على المخازن الرئيسية للمواد التموينية بالكامل وعدد كبير من الدكاكين والرواكيب التجارية، بجانب احتراق الطواحين ومحلات الاتصال التي تمثل عصب الحياة اليومية. شب حريق يوم الأحد في مخيم أدره للاجئين السودانيين بشرق تشاط وقضى على عدد كبير من مساكن اللاجئين الذين تركوا في العراء. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنجا أن الأزمة تفاقمت بسبب الأهوية وعدم وجود عربة المطافي. في الأثناء تعرض اللاجئين السودانيين في مخيم أدره الذين يسكنون غرب مدرسة أدره الثانوية إلى تجريف مساكنهم المؤقتة وتركهم في العراء. أطلق مركز شباب مدينة بابانوس الثقافي الاجتماعي بولاية غرب كردفان مبادرة شبابية تستهدف المساهمة في إعادة إعمار المدينة وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين الذين نزحوا بسبب الحرب. وقال بقادي محمد باشر عضو المركز، قال لراديو دبنجا أن المبادرة تعتمد على المسرح الدرامي والحملات الميدانية لتوعية المواطنين ومعالجة القضايا المجتمعية بما في ذلك النظافة العامة، مشير إلى تنظيم أنشطة في بابانوسة ومناطق الدبيبات والنهود وغبيش. وأضاف بقادي محمد باشر عضو المركز لراديو دبنجا:
9: والله طبعا إحنا يعني بنناشد، يعني بنناشد أي جهة يعني تقدر تدعمنا، سواء كان الحكومة، سواء كان منظمات، سواء كان أي ذا، إحنا بنناشد إن حبابة وأهلا فيها، ونحن بشدة رنا بالنسبه احنا كشباب والله ما اقول لك احنا اشياء كثيره قلت لك احنا ناقصنا يعني من حتى الكور يعني عندنا احنا بعدين من الصفر.
0: جدد منتدى الاعلام السوداني رفضه لاستمرار الحرب مطالب بإيقافها فورا بما يسمح بوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء السودان وعودة النازحين واللاجئين. وأكد في ختام اجتماعه الدوري الرابع يوم الأحد على ضرورة إطلاق عملية سياسية تفتح الطريق أمام مرحلة انتقالية والتمهيد لإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي يختار فيه السودانيون كيف يحكمون ومن يحكمهم. وناقش المنتدى خلال الاجتماع قضايا تتعلق بأعماله واتخاذ عدد من القرارات. الخبر الأخير في النشرة: أدى أعضاء المحكمة الدستورية القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بحضور رئيس المحكمة. وأكد رئيس المحكمة الدستورية وهبي محمد مختار أن المحكمة ستباشر مهامها فورا مؤكد التزامها الكامل بحماية حقوق وحريات المواطنين والقيام بجميع الاختصاصات المنصوص عليها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

توهجت ضياء وسلاحا.

فتسلحنا بأكتوبر لن نرجع شبرا سندق الصخرة حتى يخرج الصخر لنا زرعا وخضرة ونرود المجد حتى يحفظ الدهر لنا اسما.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: اختتام منتدى المنظمات غير الحكومية الإفريقية لأعماله في داكار.
1: دورة دي شهدت مشاركة أكثر من تقريبا 350 شخص يمثلوا منظمات المجتمع المدني في أكثر من 37 دولة.
2: والهاجس الأكبر اللي هو حماية المدنيين وتوفير ما يحتاجون من مواد يعني إغاثة منقذة للحياة.
0: قتلى وعشرات الجرحى في قصف للطيران المصري على المعدنين السودانيين على الحدود السودانية المصرية.
3: الجريمة دي أنا في تقديري الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهب للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب.
0: المجاعة والوضع الإنساني في مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور.
4: عدد المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان تبلغ 21 منظمة، لكنها لا تغطي كل احتياجات النازحين.
0: إضراب واعتصام مفتوح في وادي حلفاء.
5: طفح الكيل، ناس صبرت وفي النهاية خلاص الصبر غلبة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونواصل.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. اختتم منتدى المنظمات غير الحكومية الإفريقية اجتماعه في داكار يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي ستبدأ أعمالها اليوم الاثنين بمشاركة واسعة من المنظمات السودانية. وانعقدت خلال المنتدى جلسة حول تطورات النزاع المسلح في السودان، تحدث فيها السفير علي الجندي والأستاذ عبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثل عن المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. نستهل الجولة بحديث الأستاذ عبد الباقي جبريل في هذا المنتدى.
2: هو طبعا في واقع الأمر يعني منتدى المنظمات غير الحكومية مهتم بموضوع السودان من فترة طويلة، واتخذ عدد يعني من القرارات في الخصوص ده يعني، والقرارات دي ما زالت يعني في أضابير المفوضية حتى الآن. يمكن يكون التوصية الوحيدة اللي كان وجدت يعني التفعيل اللي هو إنشاء البعثة المشتركة للمفوضية الأفريقية اللي هو الإنسان، ودي الخاصة بالأوضاع في السودان. يعني القرار اللي تقدم الدورة هذه هو عبارة عن يعني ترحيل للقرار السابق أو متابعة حقيقة للقرار اللي تقدم في الدورة السابقة في مايو، ده كان في بنجول. فبيتطرق لعدة قضايا طبعا من ضمنها الموضوع والهاجس الأكبر اللي هو حماية المدنيين وتوفير ما يحتاجون من مواد يعني غاصة منقذة للحياة، وكذلك موضوع ضرورة أن يكون هناك تحقيق أممي مستقل حول الاتهامات باستخدام السلاح الكيماوي، وكذلك يعني دعم لمواقف الدول الأعضاء في منظمات الأسلحة الكيماوية اللي كان سبق وتقدمت بطلبات إلى الحكومة في السودان بأنه تتعاون مع المنظمة وتجري التحقيق المطلوب وتقدم المعلومات الضرورية يعني. وعلى ذكر ذلك نذكر منهم دولة تشاد، دولة موريتانيا، بنين، وغينيا، غينيا بيساو، كانوا تقدموا بطلب إلى المنظمة أو المكتب الحقيقة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ده كان في يونيو 2025. طبعا استجابة الحكومة كما تعلم أنه أصدرت التقرير الخاص باللجنة الوطنية وتقدم في شهر 7 الماضي يعني، وإن كان طبعا التقرير ده شابته كثير من الانتقادات من الدول الأعضاء من المنظمات حتى بأنه لا يوفي بالمعايير الدولية المطلوبة. فعالية تنفذت كان يوم 9 أكتوبر يوم الجمعة، وكانت يعني محضورة، الحضور كان كبير جدا، وتطرقنا فيها نحن في لآخر يعني التطورات في موضوع النزاع المسلح في السودان، وبالتحديد موضوع التدخلات الخارجية، وكذلك مواضيع يعني المشاكل الممكن تحصل لدول الجوار بسبب ما يجري في السودان، ده بالإضافة إلى موضوع الأسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية دي دعمتها وزيرة في غير حول الإنسان، وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأنه المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابع بصورة لصيفة حتى يعني يتم معرفة الحقيقة. ده بالإضافة للأسباب أسباب النزاع المسلح في السودان، باعتبار أن السودان يشهد يعني أطول حرب داخلية في أفريقيا، يمكن الحرب دي من قبل الاستغلال من العام 1955 تواصلت بصورة يعني غير منقطعة، اللهم إلا في فترة 10 سنوات من 1973 إلى 1983، دي كانت فترة بتاع السلام في السودان، ولكن بقية تاريخ السودان الدولة المستقلة كانت عبارة عن حروب ونزاعات داخلية.
0: وتحدث كذلك كما أسلفنا السفير علي الجندي.
1: طبعا أنا جيت أنا أشارك هنا ده إلا منبر مشاركة منظمات المجتمع المدني الأفريقية على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تعقد حاليا في داكار. المنبر المبتدا انتهى أمس، بدأ من 8 لغاية يوم 10 3 يوم، وأمس طلعت مجموعة من القرارات المواضيعية زي 9 قرارات وثلاثة قرارات بتخص دول وبعض التوصيات اللي هي حترفع للجنة نفسها. اللجنة طبعا الاجتماع بيبدأ يوم الاثنين بكره يوم 12 يستمر لغاية يوم 21. فالمنبر شهد أكثر من 9 جلسات مختلفة عن الموضوع بتاع ركز عليه، والمنتدى هو موضوع المياه والصرف الصحي والعدالة المناخية وارتباطها بحقوق الإنسان. الإطار ده عملت كثير من الجلسات زي 9 جلسات زي ما قلت لك مختلفة، يعني جلسات خاصة بموضوع الفساد، موضوع الحريات الأساسية، الحق في التنمية، مشاكل التقلص المستمر للمساحة المتاحة لمنظمات المجتمع المدني والمشاكل اللي بتواجهها، التحديات اللي بتواجهها، وأيضا تطرق النقاش للعمل اللي بتقوم به اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان الشعوب فيما يختص في الميثاق نفسه وتعاون الدول. أنا شاركت في جلسة مع الأستاذ عبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا، شاركنا في جلسة عن تطورات النزاع المسلح في السودان، كانت اليوم الثاني في الميزة، وكان معانا واحدة من المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب برضو تكلمت عن الموضوع. الجلسة دي يعني باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، وتناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية في الحرب وتأثيرها في استمرار الصراع. أيضا تم التطرق لمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة. أخ عبد الباقي غطى النقطة دي وتحدث فيها بإسهاب. أيضا تحدثنا عن جذور النزاع في السودان تاريخيا، أيضا موضوع عدم المساءلة والإفلات من العقاب منذ الاستقلال، وأيضا تطرقت الجلسة لقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير بتمديد فترة عمل بعثة تقصي الحقائق لعام آخر للاستمرار في توثيق ورصد وجمع المعلومات والأدلة بخصوص الانتهاكات المرتكبة من قبل طرفي النزاع، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وغيرها، وأهمية عمل اللجنة المستقلة أو البعثة المستقلة لحقوق الإنسان في السودان في الفترة القادمة. وشهدت الجلسة نقاش يعني نقاش سري جدا من قبل المشاركين. طبعا الدورة دي شهدت مشاركة أكثر من تقريبا 350 شخص يمثلوا منظمات المجتمع المدني في أكثر من 37 دولة، منهم تقريبا زي 30 دولة أفريقية وسبعة دول من خارج القارة.
0: أفادت تقارير ميدانية وشهادات شهود عيان بأن القصف الذي استهدف منطقة شمال الوادي أسفر عن إصابة عدد من الدهاب السودانيين، وقدر عدد القتلى حتى الآن ب 200 قتيل حسب آخر الإحصاءات المتداولة. مركزية مؤتمر القنابي استنكرت هذه الحادثة وأدانتها على لسان أمينها العام السيد جعفر محمدين الذي أدلى بهذا الحديث لدبنجا.
3: طيب، السلام عليكم الأخوة في راديو دبنجا. في البدء أولا تعازينا الحارة لكل شبابنا في مناطق الدهب، في الذين راحوا ضحايا يعني الطيران المصري الحربي الغاشم الضرب المناطق بتاع شمال الوادي، الواقف في محلية الجنيب والأوليب وهيئة بولاية البحر الأحمر، وكان تمثل يعني مصدر رزق للدهابة وعدد من السودانيين في ظروف كانت صعبة جدا بعد الحرب اللعينة العباسية اللي وقعت في السودان. لكن الجريمة دي أنا في تقديري الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الدهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر القنابي ندين ونسجد بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد لشرائح كبيرة جدا. وأنا أفتكر أزمتنا ما مصر أزمة كبيرة جدا بمناسبة، يعني مصر ظلت تتعامر على طول تاريخها في كل ثورات التغيير في السودان بما فيما الآن ما حصل يعني في ثورة 19 ديسمبر ومحاولة يعني وقوفه مع الفلول وإسقاطه. أنا أفتكر كل هذه كانت حلقة تعامر من الدولة المصرية. نحن في مركز المؤتمر القنابي يعني نعلن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونؤكد أنه أهمية حماية الأرواح المدنيين وصون حقوقهم وضمان عدم الإفلات المسؤولين عن الانتهاكات الحصل في للدهابة في مناطق شمال الوادي، وندين ونستنكر بأشد الإبارات بما حصل لأخواننا. ونحن لدينا يعني أعداد كبيرة جدا من أبناء القنابي في مناطق شمال الوادي، هم يعني معدنين يعني يبحثوا عن قوت أكلهم بعد ما قتلتهم حكومة البرهان الغاشمة في مناطق القنابي، وذهبوا إلى شمال الوادي ولحقهم عبر الطيران المصري يعني تم قتلهم. ونحن ندين هذا السلوك الإجرامي من قبل الدولة المصرية، وندعو كل المنظمات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان للذهاب إلى تلك الحارس اللعين التي راح يعني من خيرة شباب السودان. والأسف الشديد الحكومة السودانية يعني عبر الإعلام الرسمي لم تدين حتى الآن ولا ببيان، وللأسف تدين ضرب الحوثيين لمطار المطارات في اليمن وفي السعودية، ولكن ليس لها أدنى يعني اهتمام بالشعب السوداني اللي بيقتل بالطيران المصري. ودي المرة الثانية بمناسبة المصريين حيضربوا ضربوا المناطق بتاع الدهب، والآن الصباح دي نحن على اتصال مع شبابنا الموجودين في شمال الوادي إنهم الطيران المصري ظل يضرب يعني من يوم الجمعة حتى الآن يعني. لذلك نحن ندعو كل المنظمات الأممية وندعو يعني العاملة في حقوق الإنسان أن تدين هذا الفعل من قبل الحكومة المصرية، ونحن كشعب سوداني ندعو عبر الراديو دبنجا أن يكفلوا يعني الترس الشمال حتى لا تسهب يعني موارد السودان إلى مصر التي ظلت تقتل الشعب السوداني عبر التاريخ.
0: يزداد الوضع سوءا في مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور التي كانت أعلنت المجاعة سابقا في مناطق سيطرتها في ظل استجابة ضعيفة من المنظمات العاملة في مجال العون الإنساني. السيد مجيب الرحمن مسؤول العون الإنساني تحدث لدبنجا عن الوضع وعن المجهودات التي يقومون بها من أجل مقابلة الاحتياجات الإنسانية هناك.
7: هنالك جهود ومساعي حثيثة يعني تبذله السلطة المدنية بالأراضي المحررة من أجل الحد من خطر المجاعة. هذه المساعي تتمثل في المناشدات التي ظلت تطلقه السلطة المدنية للأمم المتحدة ووكالاتها وللمنظمات الإقليمية والدولية والمحلية، وأيضا الحملات الإعلامية التي تعكس حجم الكارثة الإنسانية والمجاعة التي ضربت بقوة مناطق جبل مرة وطويلة وينشره. وقصدنا من هذه الحملات الإعلامية تحقيق الآتي: واحد، رفع الوعي والإنذار المبكر، وذلك بتسليط الضوء على المناطق المعرضة لخطر المجاعة من أجل الاستجابة المسبقة قبل استفحال الأزمة. اثنين، توضيح حجم الأزمة بتوفير الأرقام والبيانات حول معدلات سوء التغذية وحالات الوفيات والانعدام الأمن الغذائي في المنطقة. ثلاثة، الضغط على المنظمات للتدخل السريع لحماية الفئات الأكثر ضررا وحاجة للمساعدات، وهذه الفئات هي الأطفال والنساء الحمل والمرضعات وكبار السن.
4: آثار التدفق الكبير للنازحين في مناطق سيطرة حركة جيش تحرير السودان تتمثل في الآتي: ألف، الآثار الإنسانية والمعيشية أثرت في انعدام الأمن الغذائي ودخول المنطقة مرحلة المجاعة، التفاقم الحاد والنقص الكبير في المواد الغذائية وتدهور القطاع الصحي وظهور الأوبئة مثل الكوليرا والكبد الوبائي الفيروسي وسوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل في مجتمعات أو في مخيمات النازحين. أيضا هذا التدفق الكبير للنازحين عمل أزمة السكن والمأوى بزيادة الضغط على الغطاء النباتي والموارد المائية. عدد المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان تبلغ 21 منظمة، لكنها لا تغطي كل احتياجات النازحين بسبب النقص الحاد في الدعم والإمكانيات لدى تلك المنظمات. وأيضا هذه المنظمات لم تغطي كل الأراضي المحررة بسبب قلتها. عليه ومن منبر إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إغلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية، وذلك احتياجا على عدد من القرارات الحكومية التي يقولون بأنها تشكل حربا على المواطن. أحد المواطنين من حلفة تحدث لدبنجا عن هذه التطورات.
5: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل شامل كامل مع قفل كل المعابر، قفل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل بضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. طفح الكيل، ناس صبرت وفي النهاية خلاص الصبر غلبة. انت الليلة بتطلع قرار غير مدروس، قرار انا ما عارف انت هل بتحارب فيه المواطن او بتحارب فيه منو ما معروف. عدم استيراد العفش الشخصي، عدم استيراد العفش الشخصي ده انت من غير ما تنظر لأبعاد القرار اصدرته. السيد كامل ادريس بنفسه جاء حلفة وشاف العفش الشخصي والعفش اللي بيجي عن طريق الباصات، مع انه ده كان خطأ، شاف الشريحة اللي بتاكل عيش من وراء الحاجة دي وشاف بعينه ما حكله يبقى في الحالة دي. انت جي شفت بعينك ومشيت طلعت القرار ده، معناته انت قاصد تحارب الشريحة دي، ما عندها تفسير تاني غير كده. عفش الشخصي الحظيرة من عمال شحن وتفريغ بتأوي او بتفتح 1500 1800 بيت في حلفة، يبقى انت لما تقفل للناس دي مصدر اكل عيشه ومصدر رزقه، الناس تاكل وتشرب من وين؟ الناس يعملوا شنو تاني يعني؟ الا بعد ده الا الناس يبقوا حراميه، ما في حل تاني. الناس هتسلق الطرق الثانيه اللي هي التهريب عشان تقدر تقضي حوائجها. فما يعني كلام ما مقبول تماما بالنسبه لكل الشرائح اللي في حلفه. الليله القفله كانت كلها قفله كانت ارتجاليه، لكن يعني صراحه كل المجتمع المحلي تضامن فيها، تجار، عمال شحن وتفريغ، مكاتب ترحيلات، مواطنين، كل الناس دي اتضامنت. وكان انا بشوف انه الليله ده يوم كان ناجح، وان شاء الله ما في تراجع تاني لورا، وما حنقيف اصلا من الشيء اللي احنا مشينا فيه ده الى ان نصل الى مبتغانا. لازم كل القرارات تتلغي. انت حاضر 47 سلعه، حلفه منطقه حدوديه، في عندنا اراضي زراعيه؟ ما عندنا اراضي زراعيه. عندنا اراضي زراعيه من وين؟ انا الخضار يجيني من الخرطوم بمبلغ وقدره نسبه لغلاء الوقود وغلاء التحجج غلاء الترحيل، في حين انه انا كان الخضار بيجيني من مصر وبارخص الاسعار وكل الناس دي كان بتاكل فيه. حلفه دي في يوم من الايام الحكومه اصلا اتبرأت منها في الهجره، اتبرأت منها انه خلاص انتوا انا ما عندنا علاقه بحلفه. بعد ما الناس قعدت وسابرت وثبتت البلد، انت تجي تحاربني حرب زي دي؟ ايام الحرب حلفه دي اوت كل الناس اللي طلعوا من الحرب، شلناهم فوق راسنا، لا فرقنا لا بين غرب السودان لا شرق السودان لا جنوب السودان، كل الناس دي كمجتمع محلي متعايشين معانا وما شافوا مننا كل الخير الا كل الخير. انت بتحارب مجتمع حلفه في شنو؟ بالقرارات دي. وليه القرارات دي بس ما بتطبق الا في حلفه وبكل حسم؟ ليه ما بتطبق في حلفه الا القرارات دي؟ ليه ما في حلفه الضريبه تكون مختلفه عن باقي الوحدات الاداريه الثانيه والمحليات الثانيه؟ ليه حلفه دي شنو، كفار قريش؟ هل احنا كفار قريش بتطبق علينا جزيه وضرائب عاليه عشان احنا ما معتنقين الاسلام؟ كلام ده ما بيبقى. ضريبه في حلفه قيمتها بتختلف تماما عن اي منطقه اخرى. حلفه المدينه الوحيده الخاطين فوق كرفانه تحت امن اقتصادي جنب الحظيره الجمركيه عشان يضايقوك في اكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الايصالات والجوده والكلام الفارغ.
0: ننتقل لولاية غرب كردفان والأوضاع المعيشية هناك، ضعف القوة الشرائية، انعدام الغذاء، انعدام الكاش. من هناك تحدثنا هويدا عبد الرحمن صالح المدير التنفيذي لمنظمة مزنة الخيرية.
8: المجاعة طبعا تفاقمت بصورة كبيرة شديد جدا بالذات في شمال غرب الولاية، يعني مناطق النهود وقبيش والحتات دي، يعني ما في خريف نهائي ما في. حتى بالمناسبة جنوب الولاية مناطق كثيرة جدا المطر يعني يجي ويقطع ويجي ويقطع، ده أثر شديد فيهم. لا زالت المحاصيل طبعا بأسعار الفلكية وصلت 25 ألف مل وتدخن الماريك زي ما بقوله ب 18 ألف. المشكلة إنه انعدام الكاش، يعني ما في كاش. مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت انعدام الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة طبعا للأسف الشديد. للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المقلب 40%، في الفولة مثلا 30-25، لقاوة مثلا 25-30، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما بقوله عايشين بحيوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة. التدخلات شحيحة جدا، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني أسيس قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما بقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بعود شهر. لكن باقي المناطق نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين محلية الكوركنا فيها اللي هي القضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة، نفس الحكاية. بعدين في محلية من المحليات اثنين كده منسيات تماما، محلية ود بندا ومحلية القضية، معليش محلية كيلك ذاته ما في زول قاعد يتذكره. المحليات دي يعني أوضاعة ما بقوله صعبة، صعبة شديد، وما في تدخلات من المنظمات. وبعدين الحاجة الثانية أنا برجع بعيدة وبكررها، غير اليونيسيف يعني من الأمم المتحدة، غير اليونيسيف ما في تدخلات. يعني ما في تدخلات، المفروض الغذاء العالمي، المفروض الأوشا كلهم يجوا يتدخلوا عشان ينقذوا الناس من الوضع اللي هم فيه ده. لكن طبعا بيتوقف سؤال إنه ليه؟ فصراحة نحن هسي بقى طاغي علينا الجوع. الجوع بيجيب المرض، بيجيب الموت، ونسبة الوفيات عندنا بقت عالية شديد ومستمرة، وزي ما بقولوا وصلت المستشفى دي سجلت، والما وصلت دي الله يعين. بس
0: نختتم الجولة بأزمة الوقود في الخرطوم، وهذه رسالة من المواطن عبد الله خالد.
9: ارتفعت أسعار الوقود في العاصمة الخرطوم بصورة يعني تكاد تكون صعبة جدا، ومما سببت مشكلات كثيرة جدا خاصة فيما يلي المواصلات. وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة إنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب، والآن العاصمة هي بحاجة إلى يعني إحداث نقلة في وسائل النقل المختلفة لقضاء حوائج الناس أو لتغطية المطلوبات الموجودة في الشارع السوداني والساحة السودانية بشكل عام. لذلك أرى أنه لازم هي الآن يعني عقدت الأمور بشكل كبير جدا، وبحاجة إلى مراجعة ومعالجة عاجلة.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: راديو دبنجا،
11: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
12: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
11: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 12 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانة واسعة لقصف معدنين سودانيين في شمال الوادي، ومجلس السيادة يشكل لجنة لتقصي الحقائق. إسقاط مسيرة استراتيجية في ود الماحي بالنيل الأزرق، ومقتل مواطن وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بجنوب دارفور. خصومات بنكك تصل إلى 40% في غرب كردفان، وغرفة طوارئ هاموش كوريب تكشف عن خلو أسواق المنطقة من الزرع. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات، واجتماع بين القوى المدنية واللجنة الخماسية في أديس أبابا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدانت قطاعات سودانية واسعة قصف الطيران المصري لمعدنين سودانيين على الحدود السودانية المصرية وسط استنكار واسع لصمت الحكومة السودانية، وتباينت التقديرات حول عدد الضحايا، حيث تراوحت الحصيلة بين 60 إلى 200 قتيل. وقال معدنون نجوا من القصف أنهم تمكنوا من الفرار والمشي على الأقدام لعشرات الكيلومترات في ظروف بالغة الصعوبة إلى حين وصولهم إلى منطقة آمنة. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: يعني حكايه بتاعت 75 نفر 76 نفر دار الناس الميتين وقتي في محل حاصل الاجسام تامه مقسمه دل مو دفنوا. اي والله، والطيران حتى ذاته الناس كان ستر وعملوا لهم مقبره جامعيه واحده ودفنوا.

0: الحاصل والله
1: الناس من المنجم بتطلع مسافة 6 ساعات بالكراع أو 8 ساعات بعد ذلك بتلقى عربات.
2: من جانبه أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة للتحقيق في ملابسات مقتل المعدنين السودانيين والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة به ورفع تقرير بنتائج التحقيق. وأكد المجلس في بيان تواصل القيادة في البلدين فور وقوع الحادث بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على علاقة الشعبين ومعرفة ملابسات الحادث وتمليك الحقائق للرأي العام. وأكد مجلس السيادة الانتقالي أن حماية أرواح المواطنين السودانيين وصون سلامتهم وكرامتهم مسؤولية أصيلة للدولة، مشدد على ضرورة التعامل مع الحدث بجدية بما يضمن كشف الحقائق وحماية واحترام الحدود. أدان كل من تحالف الصمود وتحالف تأسيس وحزب الأمة القومي الحادث ومن المنظمات المدنية أصدرت مجموعة محامي الطوارئ وهيئة محامو دارفور ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الحقوقية بيانات تدين الحادث وتستنكر الصمت الحكومي وتطالب بالتحقيق. وطالب جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي بالتحقيق حول الحادث مستنكرا الصمت الحكومي وأضاف في هذا الخصوص:
3: الجريمة دي أنا في تقدير الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي وأرادوا تهجير الذهب للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجب بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد.
2: أعلنت القوات المسلحة أن دفاعاتها الجوية تمكنت مساء أمس الأحد من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية بالقرب من منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان أن الطائرة جرى رصدها من لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة أثيوبيا. وفي الأثناء أعلن العميد الركن سعيد إبراهيم محمد سعيد قائد ثاني الفرقة الرابعة مشع أن القوات المسلحة تمكنت من حسم المعارك في منطقة أم درفة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: نحن شفنا الشيء أنتم قدمتوه تماما، شفنا التدافع بتاعكم نحو العدو في 10 دقائق، سكيتوا العدو 4 كيلو خارج أم درفة، العدو جاءكم ب 17 عربية دمرتوه والمسكتوا عليكم مسكتوه والباقي المسيرات كملته ما رجع بولا عربية.
2: من جهته أدام مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس القارة بطائرة مسيرة والتي يعتقد أن قوات الدعم السريع هي من نفذتها في مواقع للنازحين بمنطقة ود الماحي في النيل الأزرق. من جهتها اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بقصف مستشفى أم درفة أمس الأحد ما أدى إلى تدمير المستشفى وخروجه عن الخدمة وإصابة 2 من الكوادر الطبية بجروح خطيرة. قتل المواطن وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة مساء الأحد بمنطقة كرمجه بمحلية نتيجة شرق نيالة عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو وتبنك أن مسلحين اعترضوا طريق سيارة تجارية ماركة نيسان تحمل تجار الأسواق الأسبوعية المعروف بأم دورور، وأطلق المسلحون النار الكثيف على السيارة بالقرب من منطقة حمادة وخور أبشي ما أدى إلى مقتل المواطن صدام أبكر خميس وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى نيالة لتلقي العلاج. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
5: قتل المواطن صدام أبكر خميس وأصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا على عربتهم التي كانت تقلهم ماركة نيسان. تحركت العربة من وحدة مناوشي الإدارية وتحمل تجار إلى سوق كرمجي الذي يصادف صبيحة يوم الاثنين.
2: حذرت غرفة طوارئ شباب مشكورة بولاية كسلة من وقوع كارثة إنسانية بسبب خلو أسواق المنطقة من سلعة الذرة تماما، ورجعت ذلك إلى القيود الأمنية التي تفرضها السلطات على نقل السلعة. وأوضحت الغرفة في منشور لها أن القيود المفروضة على تصاديق مرور التجار لنقل الذرة من المدن والولايات الأخرى ومحدودية هذه التصاديق الممنوحة أزهمت في تعطيل وصول هذه السلع الحيوية إلى هاموشكريب. كشفت المديرة التنفيذية لمنظمة مزنة الخيرية هويدا عبد الرحمن صالح عن وصول النسب الخصم مقابل الحصول على السيولة النقدية عبر تطبيق بنكك إلى 40% في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان، وقالت لراديو دبنكا أن النسبة تراوحت بين 25-30% في الفولة والأقاوة في ظل أزمة حادة في السيولة النقدية وارتفاع سعر المحاصيل الغذائية وتفاقم الجوع والأوضاع الإنسانية بالولاية. وأضافت في هذا الخصوص:
0: يعني ما في كاش، مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت عدم الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة. طبعا للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المجلد 40%، في الفولة مثلا 30-25%، لقاوة مثلا 25-30%، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما بقولوا عايشين بحيبوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف.
2: وأشارت هويدا عبد الرحمن صالح إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية إلى مستويات كبيرة، حيث وصل سعر ملوة الدخن إلى نحو 25,000 جنيه، فيما بلغ سعر ملوة المارك نحو 18,000 جنيه، بالتزامن مع انعدام مصادر الدخل وشح السيولة النقدية. وحذرت من تفاقم الأزمة الغذائية في الولاية نتيجة الفشل الواضح للموسم الزراعي الحالي، خاصة في المناطق الشمالية الغربية بما فيها النهود وغبيش التي عانت من انعدام الأمطار بصورة شبه كاملة، فيما شهدت مناطق واسعة بجنوب الولاية هطول أمطار متقطعة غير منتظمة. وأضافت في هذا الخصوص:
0: الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة التدخلات شحيحة جداً، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني أسيس قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما أقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بغوض شهر، لكن باقي المناطق نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين المحلية الكوركنا فيها اللي هي القضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة.
2: وكشفت هويدا عبد الرحمن أن ارتفاع مستمر في أعداد الوفيات المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية، محذرة من أن الأرقام المسجلة في المستشفيات لا تعكس الحجم الحقيقي للمأساة، وقالت أن التدخلات الإنسانية لا تزال محدودة للغاية. تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في العاصمة الخرطوم بسبب الارتفاع في أسعار الوقود، حيث اقترب سعر جالون البنزين من حاجز 60,000 جنيه. وقال عبد الله خالد أحد سكان الخرطوم لراديو دبنجا أن الارتفاع في أسعار الوقود أدى إلى تراجع حركة النقل بصورة ملحوظة وشبه شلل في شوارع العاصمة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة أنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب.
2: وفي ولاية كسلة بالبحر الأحمر والجزيرة تتواصل أزمة الوقود على النحو ملحوظ، وأشار شهود أعيان إلى استمرار الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود مع ندرة في المواصلات. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر جالون الجازولين إلى 44,000 جنيه أو 44 جنيها بحسب البيان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: صف الوقود بداية من برسودان بالتماشي، يعني السنة ماشي مسافة تقريبا بتاعة 2 كيلو ولسه ما زال الصف مستمر.
2: من جانبه قال وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الله محمود بشير أن التحديات الرئيسية في توفير الوقود تتمثل في كيفية توفير النقد الأجنبي وكيفية تنظيم عملية الاستيراد. وينتقد في حديث لراديو دبنجا شرط إيداع 200 كيلو جرام من الذهب كضمان من قبل الشركات المستوردة. واعتبر المبلغ كبير جدا ويشكل أصولا مجمدة، ودعا إلى فتح باب الاستيراد لجميع الشركات المؤهلة لتشجيع المنافسة. واعتبر التشكيل الحالي لمجلس شؤون النفط مشوها ويفتقر إلى تمثيل وزارات حيوية مثل وزارة المالية، وأضاف في هذا الخصوص:
8: بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برأس البرهان، هو وفقا لقانون الثروة النفطية مفترض يكون في المجلس مجلس شؤون النفط، بسمى كده يعني مجلس أعلى دي ما في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقدير هو المفترض يكون رئيسه رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصبح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس، لأنها هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى، يعني لأنه هو بضع الخطط والاستراتيجيات.
2: شهد مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين بدء الاجتماعات المشتركة بين وفدي القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وممثلي الآلية الخماسية، وتضمنت الوثيقة النهائية والتصور المتكامل الذي تقدمت به القوى المناهضة للحرب إلى الآلية الخماسية مقترحا لتشكيل لجنة تحضيرية من 40 عضواً يتم توزيع مقاعدها بواقع 20 مقعد للقوى غير المصطفى مع طرفي القتال، وعشر مقاعد للقوى المصطفى مع الجيش، ومثلها للقوى المصطفى مع القوات الدعم السريع لضمان تمثيل واسع ومتوازن في العملية السياسية المرتقبة. شهدت منطقة الجزو ظهر الأحد اندلاع حريق هائل التهم السوق المحلي للمنطقة بشكل شبه كلي، وقالت غرفة طوارئ المالحة أن الحريق قضى على المخازن الرئيسية للمواد التموينية بالكامل وعدد كبير من الدكاكين والرواكيب التجارية، بجانب احتراق الطواحين ومحلات الاتصال التي تمثل عصب الحياة اليومية. شب حريق يوم الأحد في مخيم أدره للاجئين السودانيين بشرق تشاط، وقضى على عدد كبير من مساكن اللاجئين الذين تركوا في العراء. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا أن الأزمة تفاقمت بسبب الأهوية وعدم وجود عربة المطافي. في الأثناء تعرض اللاجئين السودانيين في مخيم أدره الذين يسكنون غرب مدرسة أدره الثانوية إلى تجريف مساكنهم المؤقتة وتركهم في العراء. أطلق مركز شباب مدينة بابانوس الثقافي الاجتماعي بولاية غرب كردفان مبادرة شبابية تستهدف المساهمة في إعادة إعمار المدينة وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين الذين نزحوا بسبب الحرب. وقال بقادي محمد باشر عضو المركز، قال لراديو دبنغا أن المبادرة تعتمد على المسرح الدرامي والحملات الميدانية لتوعية المواطنين ومعالجة القضايا المجتمعية بما في ذلك النظافة العامة، مشير إلى تنظيم أنشطة في بابانوسة ومناطق الدبيبات والنهود وغبيش. وأضاف بقادي محمد باشر عضو المركز لراديو دبنغا:
9: والله طبعا إحنا يعني بنناشد أي جهة يعني تقدر تدعمنا، سواء كان الحكومة سواء كان منظمات سواء كان أي ذا، نحن بنناشد إن حبابة وأهلا فيها ونحن بشي دارنا. بالنسبة نحن كشباب، والله ما أقول لك نحن أشياء كثيرة قلت لك نحن ناقصانا، يعني من حتى الكور ما يعني عندنا، نحن بعدين من الصفر.
2: جدد منتدى الإعلام السوداني رفضه لاستمرار الحرب، مطالب بإيقافها فورا بما يسمح بوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء السودان وعودة النازحين واللاجئين. وأكد في ختام اجتماعه الدوري الرابع يوم الأحد على ضرورة إطلاق عملية سياسية تفتح الطريق أمام مرحلة انتقالية والتمهيد لإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي يختار فيه السودانيون كيف يحكمون ومن يحكمهم. وناقش المنتدى خلال الاجتماع قضايا تتعلق بأعماله واتخاذ عدد من القرارات. الخبر الأخير في النشرة: أدى أعضاء المحكمة الدستورية القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بحضور رئيس المحكمة، وأكد رئيس المحكمة الدستورية وهبي محمد مختار أن المحكمة ستباشر مهامها فورا، مؤكد التزامها الكامل بحماية حقوق وحريات المواطنين والقيام بجميع الاختصاصات المنصوص عليها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: اختتام منتدى المنظمات غير الحكومية الإفريقية لأعماله في داكار.
1: الدورة دي شهدت مشاركة أكثر من تقريبا 350 شخص يمثلوا منظمات المجتمع المدني في أكثر من 37 دولة.
2: الهاجس الأكبر اللي هو حماية المدنيين وتوفير ما يحتاجون من مواد يعني غاصة منقذة للحياة.
0: قتلى وعشرات الجرحى في قصف للطيران المصري على المعدنين السودانيين على الحدود السودانية المصرية.
3: الجريمة دي أنا في تقديري الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهب للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب.
0: المجاعة والوضع الإنساني في مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور.
4: عدد المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان تبلغ 21 منظمة، لكنها لا تغطي كل احتياجات النازحين.
0: إضراب واعتصام مفتوح في وادي حلفاء.
5: طفح الكيل، ناس صبرت وفي النهاية خلاص الصبر غلبه.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونواصل.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. اختتم منتدى المنظمات غير الحكومية الإفريقية اجتماعه في داكار يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي ستبدأ أعمالها اليوم الاثنين بمشاركة واسعة من المنظمات السودانية. وانعقدت خلال المنتدى جلسة حول تطورات النزاع المسلح في السودان، تحدث فيها السفير علي الجندي والأستاذ عبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثل عن المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. نستهل الجولة بحديث الأستاذ عبد الباقي جبريل في هذا المنتدى.
2: هو طبعا في واقع الأمر يعني منتدى المنظمات غير الحكومية مهتم بموضوع السودان من فترة طويلة، واتخذ عدد يعني من القرارات في الخصوص ده يعني، والقرارات دي ما زالت يعني في أضابير المفوضية حتى الآن. يمكن يكون التوصية الوحيدة اللي كان وجدت يعني التفعيل اللي هو إنشاء البعثة المشتركة للمفوضية الأفريقية اللي هو الإنسان، ودي الخاصة بالأوضاع في السودان. يعني القرار اللي تقدم الدورة هذه هو عبارة عن يعني ترحيل للقرار السابق أو متابعة حقيقة للقرار اللي تقدم في الدورة السابقة في مايو، ده كان في بنجول. فبيتطرق لعدة قضايا طبعا من ضمنها الموضوع والهاجس الأكبر اللي هو حماية المدنيين وتوفير ما يحتاجون من مواد يعني غاصة منقذة للحياة، وكذلك موضوع ضرورة أن يكون هناك تحقيق أممي مستقل حول الاتهامات باستخدام السلاح الكيماوي، وكذلك يعني دعم لمواقف الدول الأعضاء في منظمات الأسلحة الكيماوية اللي كان سبق وتقدمت بطلبات إلى الحكومة في السودان بأنه تتعاون مع المنظمة وتجري التحقيق المطلوب وتقدم المعلومات الضرورية يعني. وعلى ذكر ذلك نذكر منهم دولة تشاد، دولة موريتانيا، بنين، وغينيا، غينيا بيساو، كانوا تقدموا بطلب إلى المنظمة أو المكتب الحقيقة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ده كان في يونيو 2025. طبعا استجابة الحكومة كما تعلم أنه أصدرت التقرير الخاص باللجنة الوطنية وتقدم في شهر 7 الماضي يعني، وإن كان طبعا التقرير ده شابته كثير من الانتقادات من الدول الأعضاء من المنظمات حتى بأنه لا يوفي بالمعايير الدولية المطلوبة. فعالية تنفذت كان يوم 9 أكتوبر يوم الجمعة، وكانت يعني محضورة، الحضور كان كبير جدا، وتطرقنا فيها نحن في لآخر يعني التطورات في موضوع النزاع المسلح في السودان، وبالتحديد موضوع التدخلات الخارجية، وكذلك مواضيع يعني المشاكل الممكن تحصل لدول الجوار بسبب ما يجري في السودان، ده بالإضافة إلى موضوع الأسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية دي دعمتها في وزيرة في غير هو الإنسان، وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات مع أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأنه المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابعه بصورة لصيفة حتى يعني يتم معرفة الحقيقة. ده بالإضافة للأسباب، أسباب النزاع المسلح في السودان، باعتبار أن السودان يشهد يعني أطول حرب داخلية في أفريقيا، يمكن الحرب دي من قبل الاستغلال من العام 1955 تواصلت بصورة يعني غير منقطعة، اللهم إلا في فترة 10 سنوات من 1973 إلى 1983، دي كانت فترة بتاع السلام في السودان، ولكن بقية تاريخ السودان الدولة المستقلة كانت عبارة عن حروب ونزاعات داخلية.
0: وتحدث كذلك كما أسلفنا السفير علي الجندي.
1: طبعا أنا جيت أنا شارك هنا ده إلا منبر مشاركة منظمات المجتمع المدني الأفريقية على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تعقد حاليا في داكار. المنبر المبتدا انتهى أمس، بدأ من 8 لغاية يوم 10 3 يوم، وأمس طلعت مجموعة من القرارات المواضيعية زي 9 قرارات وثلاث قرارات بتخص دول، وبعض التوصيات اللي هي حترفع للجنة نفسها. اللجنة طبعا الاجتماع بيبدأ يوم الاثنين بكره يوم 12، يستمر لغاية يوم 21. فالمنبر شهد أكثر من 9 جلسات مختلفة عن الموضوع بتاع ركز عليه، والمنتدى هو موضوع المياه والصرف الصحي والعدالة المناخية وارتباطها بحقوق الإنسان. الإطار ده عملت كثير من الجلسات زي 9 جلسات زي ما قلت لك مختلفة، يعني جلسات خاصة بموضوع الفساد، موضوع الحريات الأساسية، الحق في التنمية، مشاكل التقلص المستمر للمساحة المتاحة لمنظمات المجتمع المدني والمشاكل اللي بتواجهها، التحديات اللي بتواجهها، وأيضا تطرق النقاش للعمل اللي بتقوم به اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان الشعوب فيما يختص في الميثاق نفسه وتعاون الدول. أنا شاركت في جلسة مع الأستاذ عبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا، شاركنا في جلسة عن تطورات النزاع المسلح في السودان، كانت اليوم الثاني في الميزة، وكان معانا واحدة من المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب برضو تكلمت عن الموضوع. الجلسة دي يعني باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، وتناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية في الحرب وتأثيرها في استمرار الصراع. أيضا تم التطرق مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة. أخ عبد الباقي غطى النقطة دي وتحدث فيها بإسهاب. أيضا تحدثنا عن جذور النزاع في السودان تاريخيا، أيضا موضوع عدم المساءلة والإفلات من العقاب منذ الاستقلال، وأيضا تطرقت الجلسة لقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير بتمديد فترة عمل بسط قص الحقائق لعام آخر للاستمرار في توثيق ورصد وجمع المعلومات والأدلة بخصوص الانتهاكات المرتكبة من قبل طرفي النزاع، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وغيرها، وأهمية عمل اللجنة المستقلة أو البعثة المستقلة لحقوق الإنسان في السودان في الفترة القادمة. وشهدت الجلسة نقاش يعني نقاش سري جدا من قبل المشاركين. طبعا الدورة دي شهدت مشاركة أكثر من تقريبا 350 شخص يمثلوا منظمات المجتمع المدني في أكثر من 37 دولة، منهم تقريبا زي 30 دولة أفريقية وسبعة دول من خارج القارة.
0: أفادت تقارير ميدانية وشهادات شهود عيان بأن القصف الذي استهدف منطقة شمال الوادي أسفر عن إصابة عدد من الدهاب السودانيين، وقدر عدد القتلى حتى الآن ب 200 قتيل حسب آخر الإحصاءات المتداولة. مركزية مؤتمر الكرنابي استنكرت هذه الحادثة وأدانتها على لسان أمينها العام السيد جعفر محمدين الذي أدلى بهذا الحديث لدبنجا.
3: طيب، السلام عليكم الأخوة في راديو دبنجا. في البدء أولا تعازينا الحارة لكل شبابنا في مناطق الدهب، في الذين راحوا ضحايا يعني الطيران المصري الحربي الغاشم الضرب المناطق بتاع شمال الوادي، الواقف في محلية الجنيب والأوليب وهيئة بولاية البحر الأحمر، وكان تمثل يعني مصدر رزق للدهابة وعدد من السودانيين في ظروف كانت صعبة جدا بعد الحرب اللعينة العباسية اللي وقعت في السودان. لكن الجريمة دي أنا في تقديري الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الدهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجد بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد لشرائح كبيرة جدا. وأنا أفتكر أزمتنا مع مصر أزمة كبيرة جدا بمناسبة، يعني مصر ظلت تتعامر على طول تاريخها في كل ثورات التغيير في السودان بما فيما الآن ما حصل يعني في ثورة 19 ديسمبر ومحاولة يعني وقوفه مع الفلول وإسقاطه. أنا أفتكر كل هذه كانت حلقة تعامر من الدولة المصرية. نحن في مركز مؤتمر الكنابي يعني نعلن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونؤكد أنه أهمية حماية الأرواح المدنيين وصون حقوقهم وضمان عدم الإفلات المسؤولين عن الانتهاكات الحصل في للدهابة في مناطق شمال الوادي، وندين ونستنكر بأشد الإبارات بما حصل لأخواننا. ونحن لدينا يعني أعداد كبيرة جدا من أبناء الكنابي في مناطق شمال الوادي، هم يعني معدنين يعني يبحثوا عن قوت أكلهم بعد ما قتلتهم حكومة البرهان الغاشمة في مناطق الكنابي، وذهبوا إلى شمال الوادي ولحقهم عبر الطيران المصري يعني تم قتلهم. ونحن ندين هذا السلوك الإجرامي من قبل الدولة المصرية، وندعو كل المنظمات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان للذهاب إلى تلك الحادثة اللعينة التي راح يعني من خيرة شباب السودان. والأسف الشديد الحكومة السودانية يعني عبر الإعلام الرسمي لم تدين حتى الآن ولا ببيان، وللأسف تدين ضرب الحوثيين لمطار المطارات في اليمن وفي السعودية، ولكن ليس لها أدنى يعني اهتمام بالشعب السوداني اللي بيقتل بالطيران المصري. ودي المرة الثانية بمناسبة المصريين حيضربوا ضربوا المناطق بتاع الدهب، والآن الصباح دي نحن على اتصال مع شبابنا الموجودين في شمال الوادي إنهم الطيران المصري ظل يضرب يعني من يوم الجمعة حتى الآن يعني. لذلك نحن ندعو كل المنظمات الأممية وندعو يعني العاملة في حقوق الإنسان أن تدين هذا الفعل من قبل الحكومة المصرية، ونحن كشعب سوداني ندعو عبر الراديو دبنجا أن يكفلوا يعني الترس الشمال حتى لا تذهب يعني موارد السودان إلى مصر التي ظلت تقتل الشعب السوداني عبر التاريخ.
0: يزداد الوضع سوءا في مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور التي كانت أعلنت المجاعة سابقا في مناطق سيطرتها في ظل استجابة ضعيفة من المنظمات العاملة في مجال العون الإنساني. السيد مجيب الرحمن مسؤول العون الإنساني تحدث لدبنجا عن الوضع وعن المجهودات التي يقومون بها من أجل مقابلة الاحتياجات الإنسانية هناك.
7: هنالك جهود ومساعي حثيثة يعني تبذله السلطة المدنية بالأراضي المحررة من أجل الحد من خطر المجاعة. هذه المساعي تتمثل في المناشدات التي ظلت تطلقه السلطة المدنية للأمم المتحدة ووكالاتها وللمنظمات الإقليمية والدولية والمحلية، وأيضا الحملات الإعلامية التي تعكس حجم الكارثة الإنسانية والمجاعة التي ضربت بقوة مناطق جبل مرة وطويلة وينشرة. وقصدنا من هذه الحملات الإعلامية تحقيق الآتي: واحد، رفع الوعي والإنذار المبكر، وذلك بتسليط الضوء على المناطق المعرضة لخطر المجاعة من أجل الاستجابة المسبقة قبل استفحال الأزمة. اثنين، توضيح حجم الأزمة بتوفير الأرقام والبيانات حول معدلات سوء التغذية وحالات الوفيات والانعدام الأمن الغذائي في المنطقة. ثلاثة، الضغط على المنظمات للتدخل السريع لحماية الفئات الأكثر ضررا وحاجة للمساعدات، وهذه الفئات هي الأطفال والنساء الحمل والمرضعات وكبار السن.
4: آثار التدفق الكبير للنازحين في مناطق سيطرة حركة جيش تحرير السودان تتمثل في الآتي: ألف، الآثار الإنسانية والمعيشية أثرت في انعدام الأمن الغذائي ودخول المنطقة مرحلة المجاعة، التفاقم الحاد والنقص الكبير في المواد الغذائية وتدهور القطاع الصحي وظهور الأوبئة مثل الكوليرا والكبد الوبائي الفيروسي وسوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل في مجتمعات أو في مخيمات النازحين. أيضا هذا التدفق الكبير للنازحين عمل أزمة السكن والمأوى بزيادة الضغط على الغطاء النباتي والموارد المائية. عدد المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان تبلغ 21 منظمة، لكنها لا تغطي كل احتياجات النازحين بسبب النقص الحاد في الدعم والإمكانيات لدى تلك المنظمات. وأيضا هذه المنظمات لم تغطي كل الأراضي المحررة بسبب قلتها. عليه ومن منبر إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: شهدت مدينة وادي حلفا خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إغلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية، وذلك احتياجا على عدد من القرارات الحكومية التي يقولون بأنها تشكل حربا على المواطن. أحد المواطنين من حلفا تحدث لدبنجا عن هذه التطورات.
5: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل شامل كامل مع قفل كل المعابر، قفل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل بضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. طفح الكيل، ناس صبرت وفي النهاية خلاص الصبر غلبة. انت الليلة بتطلع قرار غير مدروس، قرار انا ما عارف انت هل بتحارب فيه المواطن او بتحارب فيه منه ما معروف. عدم استيراد العفش الشخصي، عدم استيراد العفش الشخصي ده انت من غير ما تنظر لأبعاد القرار اصدرته. السيد كامل ادريس بنفسه جاء حلفة وشاف العفش الشخصي والعفش اللي بيجي عن طريق الباصات، مع انه ده كان خطأ، شاف الشريحة اللي بتاكل عيش من وراء الحاجة دي وشاف بعينه ما حكله يبقى في الحالة دي. انت جي شفت بعينك ومشيت طلعت القرار ده، معناته انت قاصد تحارب الشريحة دي، ما عندها تفسير تاني غير كده. عفش الشخصي الحظيرة من عمال شحن وتفريغ بتأوي او بتفتح 1500 1800 بيت في حلفة، يبقى انت لما تقفل للناس دي مصدر اكل عيشه ومصدر رزقه، الناس تاكل وتشرب من وين؟ الناس يعملوا شنو تاني يعني؟ الا بعد ده الا الناس يبقوا حراميه، ما في حل تاني. الناس هتسلق الطرق الثانيه اللي هي التهريب عشان تقدر تقضي حوائجها. فما يعني كلام ما مقبول تماما بالنسبه لكل الشرائح اللي في حلفه. الليله القفله كانت كلها قفله كانت ارتجاليه، لكن يعني صراحه كل المجتمع المحلي تضامن فيها، تجار، عمال شحن وتفريغ، مكاتب ترحيلات، مواطنين، كل الناس دي اتضامنت. وكان انا بشوف انه الليله ده يوم كان ناجح، وان شاء الله ما في تراجع تاني لورا، وما حنقيف اصلا من الشيء اللي احنا مشينا فيه ده الى ان نصل الى مبتغانا. لازم كل القرارات تتلغي. انت حاضر 47 سلعه، هل في منطقه حدوديه في عندنا اراضي زراعيه؟ ما عندنا اراضي زراعيه. عندنا اراضي زراعيه من وين؟ انا الخضار يجيني من الخرطوم بمبلغ وقدره نسبه لغلاء الوقود وغلاء التحجي غلاء الترحيل، في حين انه انا كان الخضار بيجيني من مصر وبارخص الاسعار وكل الناس دي كان بتاكل فيه. حلفة دي في يوم من الايام الحكومه اصلا اتبرأت منها في الهجره، اتبرأت منها انه خلاص انتوا انا ما عندنا علاقه بحلفة. بعد ما الناس قعدت وسابرت وثبتت البلد انت تجي تحاربني حرب زي دي؟ ايام الحرب حلفة دي اوت كل الناس اللي طلعوا من الحرب، شلناهم فوق راسنا، لا فرقنا لا بين غرب السودان لا شرق السودان لا جنوب السودان، كل الناس دي كمجتمع محلي متعايشين معانا وما شافوا مننا كل الخير الا كل الخير. انت بتحارب مجتمع حلفة في شنو؟ بالقرارات دي. وليه القرارات دي بس ما بتطبق الا في حلفة وبكل حسم؟ ليه ما بتطبق في حلفة الا القرارات دي؟ ليه ما في حلفة الضريبة تكون مختلفة عن باقي الوحدات الادارية التانية والمحليات التانية؟ ليه حلفة دي شنو، كفار قريش؟ هل احنا كفار قريش بتطبق علينا جزية وضرائب عالية عشان احنا ما معتنقين الاسلام؟ كلام ده ما بيبقى. ضريبة في حلفة قيمتها بتختلف تماما عن اي منطقة اخرى. حلفة المدينة الوحيدة الخاطين فوقها كرفانة تحت امن اقتصادي جنب الحظيرة الجمركية عشان يضايقوك في اكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الايصالات والجودة والكلام الفارغ.
0: ننتقل لولاية غرب كردفان والأوضاع المعيشية هناك، ضعف القوة الشرائية، انعدام الغذاء، انعدام الكاش. من هناك تحدثنا هويدا عبد الرحمن صالح المدير التنفيذي لمنظمة مزنة الخيرية.
8: المجاعة طبعا تفاقمت بصورة كبيرة شديد جدا بالذات في شمال غرب الولاية، يعني مناطق النهود وقبيش والحتات دي، يعني ما في خريف نهائي، ما في. حتى بالمناسبة جنوب الولاية مناطق كثيرة جدا المطر يعني يجي ويقطع ويجي ويقطع، ده أثر شديد فيهم. لا زالت المحاصيل طبعا بأسعار الفلكية وصلت 25 ألف مل وتدخن الماريك زي ما بقوله ب 18 ألف. المشكلة إنه انعدام الكاش، يعني ما في كاش. مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت انعدام الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة طبعا. للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المقلب 40%، في الفولة مثلا 30-25، لقاوة مثلا 25-30، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما بقولوا عايشين بحيبوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة. التدخلات شحيحة جدا، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني أسيس قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما بقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بغوض شهر. لكن باقي المناطق نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين محلية الكوركنا فيها اللي هي الإضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة، نفس الحكاية. بعدين في محلية من المحليات اثنين كده منسيات تماما، محلية ود بندا ومحلية الإضية، محلية كيلك ذاته ما في زول قاعد يتذكره. المحليات دي يعني وضعها ما بقوله صعبة شديد، وما في تدخلات من المنظمات. وبعدين الحاجة الثانية أنا برجع بعيدة وبكررها، غير اليونيسيف يعني من الأمم المتحدة، غير اليونيسيف ما في تدخلات، يعني ما في تدخلات. المفروض الغذاء العالمي، المفروض الأوشا كلهم يجوا يتدخلوا عشان ينقذوا الناس من الوضع اللي هم فيه ده. لكن طبعا بيتوقف سؤالي إنه ليه؟ فصراحة نحن هسي بقى طاغي علينا الجوع. الجوع بيجيب المرض، بيجيب الموت، ونسبة الوفيات عندنا بقت عالية شديد ومستمرة، وزي ما بقولوا وصلت المستشفى دي سجلت، والما وصلت دي الله يعين. بس
0: نختتم الجولة بأزمة الوقود في الخرطوم، وهذه رسالة من المواطن عبد الله خالد.
9: ارتفعت أسعار الوقود في العاصمة الخرطوم بصورة يعني تكاد تكون صعبة جدا، ومما سببت مشكلات كثيرة جدا خاصة فيما يلي المواصلات. وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة أنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب، والآن العاصمة هي بحاجة إلى يعني إحداث نقلة في وسائل النقل المختلفة لقضاء حوائج الناس أو لتغطية المطلوبات الموجودة في الشارع السوداني والساحة السودانية بشكل عام. لذلك أرى أنه لازم هي الآن يعني عقدت الأمور بشكل كبير جدا، وبحاجة إلى مراجعة ومعالجة عاجلة.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبالأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. واعتمد المجلس القرار بموافقة 28 دولة واعتراض 10 دول مع امتناع 9 دول عن التصويت. وتكون القرار من 26 فقرة، حيث تضمن قضايا جديدة تتمثل في التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، كما طالب بالوقف الفوري والتام لإطلاق النار دون شروط مسبقة. حول هذا القرار وكواليس التصويت عليه في هذه الحلقة نستضيف الدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في المجال الإنساني، واللي كان حضورا في أعمال مجلس حقوق الإنسان، عشان يشرح لنا ما احتواه القرار من فقرات وكذلك دلالات تصويت الدول على هذا القرار. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا.
12: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان، فيما يلي أنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته 63 المنعقدة من 7 سبتمبر ل 7 أكتوبر 26. واليوم الاثنين تم التصويت على مشروع القرار 63L26، وصوتت لصالح القرار 28 دولة، وامتنعت عن التصويت 9 دول، وعشر دول صوتت ضد مشروع القرار. القرار انضمت له 37 دولة، في 23 دولة غير أعضاء في المجلس، وفي اللحظات الأخيرة انضمت لهم عدد 6 دول زيادة. القرار تم تقديمه من المجموعة النواة أو مجموعة الأساس المكونة من بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، زائدا النرويج وألمانيا وإيرلندا وهولندا. وبعد ذلك طبعا في القرار هو بيختص بالاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان، وفيه 26 ثغرة عملية سيتم تنفيذها في السنة دي، منها التجديد لبعثة التغسل الحقائي لمدة سنة، وفيه أشياء كثيرة جديدة تم إدخال الأول مرة في مشروع القرار. أهم حاجة فيها المسألة فيما يلي: التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر والمسائل المختصة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة التحريكات أول الحس على العنف من خلال خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. المشروع القرار صوتت عليه زي ما قلت 28 دولة، كل المجموعة الأفريقية الأوروبية سواء كان أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية صوتت لصالح القرار، وكل أمريكا اللاتينية صوتت لصالح القرار ما عدا كوبا. وفي ما يلي المجموعة الأفريقية والمجموعة الأسوية، في أفريقيا في دولتين صوتوا ضد القرار هما بوروندي ومصر، أما الدول الصوت لصالح القرار هي غامبيا ومالاوي وموريشيوس وجنوب أفريقيا، وده تحول كبير في انشغاق المجموعة الأفريقية نسبة للانتهاكات الصارخة وامتناع عدد كبير 7 دول من أفريقيا امتنعت عن التصويت، دليل على إنه الأفريكان سوليداريتي مع السودان بقت ضعيفة وكده. بعد ذلك فيما يلي المجموعة الدول الإسلامية معظمها صوتت مع السودان والدول الآسيوية بالإضافة للصين وفيتنام صوتت مع السودان وأندونيسيا والعراق والكويت وباكستان وقطر. أما بقية الدول كقبرص واليابان وكوريا وجزر المارشال فصوتت مع القرار، وده برضو إنديكيتر كبير في أنه الوضع حقوق الإنسان بيستدعى أنه يكون في انتباه ويخط السودان في صدر الأجندة وتكون في محاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب. عموما التصويت دليل كبير على أنه الوضع في السودان بيتطلب رعاية خاصة من مجلس حقوق الإنسان، واللغة اللي تم استخدامها برضو لم تعترف بالحكومة في السودان وإنما خطبتها بالسلطات السودانية، وده كان محل اعتراض من مصر والصين، وبذلك هي طلبت إنه يتم التصويت على مشروع القرار، والقرار طبعا مرة بالإجماع بالأغلبية في الاجتماع رقم 40 لمجلس حقوق الإنسان. عموما الهوم ورك كبير علينا نحن، الواجبات كبيرة علينا كمجتمع سوداني، لازم نتعاون مع بعثة تغسل الحقائق ونمدها بكل المعلومات الموثقة في كل الانتهاكات من جميع الأطراف بغض النظر عن إنه هم تابعين لوين ولا لقوات المسلحة السودانية أو للدعم السريع أو الميليشيات المتحالفة معه أو المدعونة معهم أو الأفراد الغير تابعين لأي واحد من ديل وبترتكب انتهاكات باسم الحرب وكده. فده بيتطلب إنه تتم إفادات مستمرة لبعثة تغسل الحقائق عن طريق الموقع الإلكتروني بتاعهم ffmsudan@un.org، والناس يتواصل معهم وتمدهم بالمعلومات، لأنه بمد المعلومات وتسجيل البلاغات بالنسبة للضحايا والشهود بيضمن عدم الإفلات من العقاب وبيضمن المحاسبة وبيضمن التعويضات وجبر الضرر، خاصة في إنه الحرب فيها تدخلات خارجية كبيرة، وفي النهاية حيتم محاسبة كل المدخرين والمسببين في الأضرار بالنسبة للشعب السوداني بموجب هذا الحرب. عموما التجديد للبعثة تم، والبعثة مطالبة تقدم تقارير في 3 دورات القادمة، الدورة رقم 64 و65 و66، وبرضو تم التجديد للخبير المعين وحيقدم تقريره في الدورة الجاية في مارس السنة دي سنة 27 وفي مارس سنة 28 أيضا. المسألة بتاعت اللينة الدولية اللينة القومية أو الوطنية لتغسل الحقائق هي ما هتكون بديل لبس تغسل الحقائق، وإنما هي مكملة، وإذا هي عملت أي تحقيقات يجب أن تتعامل مع اللجان الإقليمية والدولية ومن ضمنها بعثة تغسل الحقائق في كل ما تصل له من حقائق عن الانتهاكات التمت في السودان وحتم ومستمرة في بسبب الحرب. ده فيما يلي المسألة بتاعت إدخال الآلية الوطنية، وطبعا الآلية الوطنية ما هتشتغل على كيفها، هتشتغل وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفقا للمعايير الدولية، ويجب أن تعمل بكل شفافية وباستغلالية عن السلطات القائمة على على الحكم في مناطق السيطرة المختلفة في السودان. وأيضا من الفقرات المهمة في مشروع القرار إنه الناس ترجع وتقرأ مشروع القرار، ومنظمات المجتمع المدني السودانية الموجودة في السودان أو موجودة في الخارج يجب أن تعمل في تنسيق تام فيما بينها فيما يلي: التوثيق والمنهجية، التوثيق المنهجي وحفظ الأدلة وحماية الشهود وحماية الضحايا، والعمل مع بعض في أنه يضمن لهم العدالة سواء كان أثناء الحرب أو أثناء الفترة الجاية أو فيما بعد وقوف الحرب إن شاء الله. المسألة المهمة جدا في الأمر ده أنه لازم يكون التوثيق مهم في منهجيته ويشير لأماكن حدوث الانتهاكات والشهود والمرتكبين للانتهاكات منه، ولداهم الأوامر منه، ويستخدموا فيها شنو في سلاح، أي نوع من السلاح، وكل التفاصيل. ولازم تكون الإفادات في مسائل مهمة وفي مسائل يعني وسائل آمنة بحيث إنه ما يتعرضوا لأي مضايقات من السلطات في السودان. برضو التدخلات الأجنبية يجب أن تغيف من كل الجهات الداعمة للحرب، ويجب أن تغيف الحرب ونضمن حق الحياة لكل السودانيين، ونضمن حق العيش الكريم لكل السودانيين، وتغيف الحرب ونحافظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه. وشكرا.
11: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها لاعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتحقيق الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة. إضافيا أنا بشكر الدكتور محمد صالح، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي لكم مني أطيب التحية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 12 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانة واسعة لقصف معدنين سودانيين في شمال الوادي، ومجلس السيادة يشكل لجنة لتقصي الحقائق. إسقاط مسيرة استراتيجية في ود الماحي بالنيل الأزرق ومقتل مواطن وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بجنوب دارفور. خصومات بنكك تصل إلى 40% في غرب كردفان، وغرفة طوارئ هاموش كوريب تكشف عن خلو أسواق المنطقة من الزرع. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات، واجتماع بين القوى المدنية واللجنة الخماسية في أديس أبابا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدانت قطاعات سودانية واسعة قصف الطيران المصري لمعدنين سودانيين على الحدود السودانية المصرية وسط استنكار واسع لصمت الحكومة السودانية، وتباينت التقديرات حول عدد الضحايا حيث تراوحت الحصيلة بين 60 إلى 200 قتيل. وقال معدنون نجوا من القصف أنهم تمكنوا من الفرار والمشي على الأقدام لعشرات الكيلومترات في ظروف بالغة الصعوبة إلى حين وصولهم إلى منطقة آمنة. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: يعني هكا بتاع 75 نفر 76 نفر دار الناس الميتين وقتي في محل حاسة الأجزاء الأجسام

0: تمام ماما مقسمة ده اللي مو دفنوه. اي أيوة والله. والطيران حتى ذاته الناس كان ستر وعملوا لهم مقبرة جامعية واحد ودفنوه. ده الحاصل والله. الناس من المنجم بتطلع مسافة على 6 ساعات بالكراع او 8 ساعات، بعد ذلك بتلقى عربات.
1: من جانبه اصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة للتحقيق في ملابسات مقتل المعدنين السودانيين والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة به ورفع تقرير بنتائج التحقيق. وأكد المجلس في بيان تواصل القيادة في البلدين فور وقوع الحادث بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على علاقة الشعبين ومعرفة ملابسات الحادث وتمليك الحقائق للرأي العام. وأكد مجلس السيادة الانتقالي أن حماية أرواح المواطنين السودانيين وصون سلامتهم وكرامتهم مسؤولية أصيلة للدولة، مشدد على ضرورة التعامل مع الحدث بجدية بما يضمن كشف الحقائق وحماية واحترام الحدود. أدان كل من تحالف الصمود وتحالف تأسيس وحزب الأمة القومي الحادث ومن المنظمات المدنية أصدرت مجموعة محامي الطوارئ وهيئة محامو دارفور ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الحقوقية بيانات تدين الحادث وتستنكر الصمت الحكومي وتطالب بالتحقيق. وطالب جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي بالتحقيق حول الحادث مستنكرا الصمت الحكومي وأضاف في هذا الخصوص:
2: الجريمة دي أنا في تقدير الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي وأرادوا تهجير الذهب للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجد بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية. وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد.
1: أعلنت القوات المسلحة أن دفاعاتها الجوية تمكنت مساء أمس الأحد من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية بالقرب من منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان أن الطائرة جرى رصدها من لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة أثيوبيا. وفي الأثناء أعلن العميد الركن سعيد إبراهيم محمد سعيد قائد ثاني الفرقة الرابعة مشاع أن القوات المسلحة تمكنت من حسم المعارك في منطقة أم درفة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: نحن شفنا الشيء اللي انتم قدمتوه تماما وشفنا التدافع بتاعكم نحو العدو. في 10 دقائق سكيتوا العدو 4 كيلو خارج أم درفة. العدو جاكم ب 17 عربية دمرتوه دمرتوه والمسكتوه عليكم مسكتوه والباقي المسيلات كملته ما رجع به ولا عربية.
1: من جهته أدام مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس القارة بطائرة مسيرة والتي يعتقد أن قوات الدعم السريع هي من نفذتها في مواقع للناس بمنطقة ود الماحي في النيل الأزرق. من جهتها اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بقصف مستشفى أم درفة أمس الأحد ما أدى إلى تدمير المستشفى وخروجه عن الخدمة وإصابة 2 من الكوادر الطبية بجروح خطيرة. قتل المواطن وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة مساء الأحد بمنطقة كرمجه بمحلية نتيجة شرق نيالة عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو وتبنك أن مسلحين اعترضوا طريق سيارة تجارية ماركة نيسان تحمل تجار الأسواق الأسبوعية المعروف بأم دورور وأطلق المسلحون النار الكثيف على السيارة بالقرب من منطقة حمادة وخور أبشي ما أدى إلى مقتل المواطن صدام أبكر خميس وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى نيالة لتلقي العلاج. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: قتل المواطن صدام أبكر خميس وأصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا على عربتهم التي كانت تقلهم ماركة نيسان. تحركت العربة من وحدة مناوشي الإدارية وتحمل تجار إلى سوق كرمجي الذي يصادف صبيحة يوم الاثنين.
1: حذرت غرفة طوارئ شباب همشكوري بولاية كسلة من وقوع كارثة إنسانية بسبب خلو أسواق المنطقة من سلعة الذرة تماما ورجعت ذلك إلى القيود الأمنية التي تفرضها السلطات على نقل السلعة. وأوضحت الغرفة في منشور لها أن القيود المفروضة على تصاديق مرور التجار لنقل الذرة من المدن والولايات الأخرى ومحدودية هذه التصاديق الممنوحة أسهمت في تعطيل وصول هذه السلع الحيوية إلى هامشكريب. كشفت المديرة التنفيذية لمنظمة مزنة الخيرية هويدا عبد الرحمن صالح عن وصول نسب الخصم مقابل الحصول على السيولة النقدية عبر تطبيق بنكك إلى 40% في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان، وقالت لراديو دبنكا أن النسبة تراوحت بين 25-30% في الفولة والقاوة في ظل أزمة حادة في السيولة النقدية وارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية وتفاقم الجوع والأوضاع الإنسانية بالولاية. وأضافت في هذا الخصوص:
5: يعني ما في كاش، مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت عدم الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة. طبعا للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المجلد 40%، في الفولة مثلا 30-25%، لقاوة مثلا 25-30%، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما تقول عايشين بحيبوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف.
1: وأشارت هويدا عبد الرحمن صالح إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية إلى مستويات كبيرة، حيث وصل سعر ملوة الدخن إلى نحو 25,000 جنيه، فيما بلغ سعر ملوة المارق نحو 18,000 جنيه، بالتزامن مع انعدام مصادر الدخل وشح السيولة النقدية. وحذرت من تفاقم الأزمة الغذائية في الولاية نتيجة الفشل الواضح للموسم الزراعي الحالي، خاصة في المناطق الشمالية الغربية بما فيها النهود وغبيش التي عانت من انعدام الأمطار بصورة شبه كاملة، فيما شهدت مناطق واسعة بجنوب الولاية هطول أمطار متقطعة غير منتظمة. وأضافت في هذا الخصوص:
5: الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة التدخلات شحيحة جدا، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني أسيس قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد، كل واحد زي ما أقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بغوط شهر. لكن باقي المناطق نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين محلية الكوركنا فيها اللي هي الإضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة.
1: وكشفت هويدا عبد الرحمن عن ارتفاع مستمر في أعداد الوفيات المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية، محذرة من أن الأرقام المسجلة في المستشفيات لا تعكس الحجم الحقيقي للمأساة، وقالت أن التدخلات الإنسانية لا تزال محدودة للغاية. تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في العاصمة الخرطوم بسبب الارتفاع في أسعار الوقود، حيث اقترب سعر جالون البنزين من حاجز 60,000 جنيه. وقال عبد الله خالد أحد سكان الخرطوم لراديو دبنجا أن الارتفاع في أسعار الوقود أدى إلى تراجع حركة النقل بصورة ملحوظة وشبه شلل في شوارع العاصمة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة إنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب.
1: وفي ولاية كسلة بالبحر الأحمر والجزيرة تتواصل أزمة الوقود على النحو ملحوظ، وأشار شهود أعيان إلى استمرار الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود مع ندرة في المواصلات. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر جالون الجازولين إلى 44,000 جنيه أو 44 جنيها بحسب البيان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: صف الوقود بداية من برسودان بالتماشي، يعني السنة ماشي مسافة تقريبا بتاعة 2 كيلو ولسه ما زال الصف مستمر.
1: من جانبه قال وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الله محمود بشير أن التحديات الرئيسية في توفير الوقود تتمثل في كيفية توفير النقد الأجنبي وكيفية تنظيم عملية الاستيراد وينتقد في حديث لراديو دبنجة شرط إيداع 200 كيلو جرام من الذهب كضمان من قبل الشركات المستوردة، واعتبر المبلغ كبير جدا ويشكل أصولا مجمدة، ودعا إلى فتح باب الاستيراد لجميع الشركات المؤهلة لتشجيع المنافسة، واعتبر التشكيل الحالي لمجلس شؤون النفط مشوها ويفتقر إلى تمثيل وزارات حيوية مثل وزارة المالية، وأضاف في هذا الخصوص:
8: بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برئاسة البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية مفترض يكون في المجلس مجلس شؤون النفط، بسمى كده يعني مجلس أعلى، دي ما في في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقدير هو المفترض يكون رئيسه رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس، لأن هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى، يعني لأنه هو بضع الخطط والاستراتيجيات.
1: شهد مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين بدء الاجتماعات المشتركة بين وفدي القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وممثلي الآلية الخماسية، وتضمنت الوثيقة النهائية والتصور المتكامل الذي تقدمت به القوى المناهضة للحرب إلى الآلية الخماسية مقترحا لتشكيل لجنة تحضيرية من 40 عضوا، يتم توزيع مقاعدها بواقع 20 مقعد للقوى غير المصطفى مع طرفي القتال، و10 مقاعد للقوى المصطفى مع الجيش، ومثلها للقوى المصطفى مع القوات الدعم السريع لضمان تمثيل واسع ومتوازن في العملية السياسية المرتقبة. شهدت منطقة الجزو ظهر الأحد اندلاع حريق هائل التهم السوق المحلي للمنطقة بشكل شبه كلي، وقالت غرفة طوارئ المالحة أن الحريق قضى على المخازن الرئيسية للمواد التموينية بالكامل وعدد كبير من الدكاكين والرواكب التجارية، بجانب احتراق الطواحين ومحلات الاتصال التي تمثل عصب الحياة اليومية. شب حريق يوم الأحد في مخيم أدره للاجئين السودانيين بشرق تشاط، وقضى على عدد كبير من مساكن اللاجئين الذين تركوا في العراء. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنجا أن الأزمة تفاقمت بسبب الأهوية وعدم وجود عربة المطافي. في الأثناء تعرض اللاجئين السودانيين في مخيم أدره الذين يسكنون غرب مدرسة أدره الثانوية إلى تجريف مساكنهم المؤقتة وتركهم في العراء. أطلق مركز شباب مدينة بابانوس الثقافي الاجتماعي بولاية غرب كردفان مبادرة شبابية تستهدف المساهمة في إعادة إعمار المدينة وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين الذين نزحوا بسبب الحرب. وقال بقادي محمد باشر عضو المركز، قال لراديو دبنجا أن المبادرة تعتمد على المسرح الدرامي والحملات الميدانية لتوعية المواطنين ومعالجة القضايا المجتمعية بما في ذلك النظافة العامة، مشير إلى تنظيم أنشطة في بابانوسة ومناطق الدبيبات والنهوت وغبيش. وأضاف بقادي محمد باشر عضو المركز لراديو دبنجا:
9: والله طبعا إحنا يعني بنناشد، يعني بنناشد أي جهة يعني تقدر تدعمنا، سواء كان الحكومة، سواء كان منظمات، سواء كان أي ذا، نحن بنناشد إن حبابة وأهلا فيها ونحن بشي دارنا. بالنسبة إحنا كشباب، والله ما أقول لك إحنا أشياء كثيرة قلت لك إحنا ناقصنا، يعني من حتى الكور ما يعني عندنا، إحنا بادين من الصفر.
1: جدد منتدى الإعلام السوداني رفضه لاستمرار الحرب، مطالب بإيقافها فورا بما يسمح بوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء السودان وعودة النازحين واللاجئين. وأكد في ختام اجتماعه الدوري الرابع يوم الأحد على ضرورة إطلاق عملية سياسية تفتح الطريق أمام مرحلة انتقالية والتمهيد لإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي يختار فيه السودانيون كيف يحكمون ومن يحكمهم. وناقش المنتدى خلال الاجتماع قضايا تتعلق بأعماله واتخاذ عدد من القرارات. الخبر الأخير في النشرة: أدى أعضاء المحكمة الدستورية القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بحضور رئيس المحكمة، وأكد رئيس المحكمة الدستورية وهبي محمد مختار أن المحكمة ستباشر مهامها فورا، مؤكد التزامها الكامل بحماية حقوق وحريات المواطنين والقيام بجميع الاختصاصات المنصوص عليها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
10: كلكم خلي بالكم،
11: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
10: راديو دبنجا دبوا
11: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
12: الكرة الطوارئ مكدادة تطلق نداء آجل وسط التدهور إنسانيا تمر بها المحلية، من عدم توفير الغذاء والمياه والدواء وانهيار القدرة على الشراء لعد معظم من الأسر الأكثر احتياجا، وقلة الأمطار في هذا الموسم موسم الخريف كانت يعني ما فيش أمطار، ما هو يعني الزراعة كلها الناس اللي زرعتها أدت إلى الانخراط. التقارير الميدانية من 25 غرفة فرعية تشير إلى وصول الوضع الإنساني إلى مستويات حرجة ومخاطر متزايد من الفئات الأكثر ضعفا، خاصة الأطفال والحوامل وكبار السن، وانعدام في مصدر ارتفاع معدلات الفقر، وصعوبة الوصول لأسر لاحتياجاتها الأساسية، وفي الوقت تواجه فيه المطابخ المفتوحة التي تديرها غرف الطوارئ نقصا حادا في الدعم رغم تحولها إلى مصدر رئيسي للغذاء. يعني المجلس يطلب من المنظمات الإنسانية التدخل الآجل لتوفير الغذاء والدواء ومياه الشرب وتوفير المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير الغذاء العلاجي للأطفال ودعم المطابخ المفتوحة بصورة مباشرة وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان الوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين. وأكد المجلس أن استمرارية تدهور الوضع الإنساني قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، مجددا دعوته للجهات الإنسانية المانحة للتحرك بصورة مباشرة وعاجلة لتوفير الاحتياجات الإنسانية. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
13: احنا في مركوندي كده ده يعني مركوندي وكبم ودمبا ولغاية تصل مناطق مدقل، من هنا وانت ماشي غريب الخريف ما فيه اي كلام، نفس الخريف الزمان يا هو نفس الخريف الزمان، لكن تمسك من تير وانت ماشي شرق يا هو طبعا لا ما في خريف، لغاية تصل نيالة خريف ما في الأمانة وضع يعني جايت، لكن انت كلما ماشي غرب كده ده الوضع احسن. بالنسبة للشح الخريف وانعكاسه على الوطن المعيشي، والله في الحقيقة انعكس انعكاس واضح. يعني الليلة لو جيت العيش الان العيش ونحن على مشارب ان ندخل الدرت زي ما بقول والحصاد، يقول الشوال بتاع العيش ب 260 الان، 260 شوال عيش الضفن، والشوال العيش الماريك ب 180 للاسعار يوم الاحد الفات، ما اعرف بكره البحث شنو. بالاضافه للحياه الثانيه الويكه الحاجه القريبه دخلت الخط زي ما بقول بقوه، الويكه ما كان معتادين انها هي تكون غاليه في الزمن ده بالتحديد، وهم بيسلوا فيها الان السل شغال فيها القنطار حقها ب 450 و500 و600 حسب المناطق، من مركوندي لدنبار لرهيد البردي لكبوم، يلا اسعار مختلفه بالشكل ده. دي كلها يعني بتاكد انه يا اخي ما في محصول بتاع ويكه في البلد دي على الاطلاق، ما موجود. الوضع عموما كده والله يا اخي في صعوبه كده، بالاضافه لذلك في انخفاض في سعر الاسعار البهائم، القنم والبقر في انخفاض في اسعار، وما انخفاض كبير كده، لكن خلاص يعني عنده فترة بتاعة أسبوعين. البهيمة اللي كانت ب 1500 قبل أسبوعين ولا 15 يوم، اليوم بتتباع ب 1100 ألف، وده كله بيرجع لعدم وجود الكاش، سيولة نقدية ما فيه. دي الأسباب الرئيسية للحكاية دي. ضيف على ذلك الناس مركزة في المسألة بتاعت المعاش أكثر من موضوع البهايم والبقر والتفاصيل دي. ده الشيء الحال، لكن عموما الوضع بيبشر أنه في قلاء طاحن يطرأ علينا في الفترة الجاية دي. نتمنى أن ربنا زي ما أقول يعني قدرنا أن نتخطى المرحلة دي يعني. بالإضافة لذلك في ارتفاع بتاع أسعار السلع التموينية الموجودة، من سكر لدقيق لأرز لشعرية لمكرونة، في ارتفاع حاد في الزمن الحالي. الوضع يعني ما طبيعي الآن، جوال السكر أصبح ب 400 من يوم الأحد الفات القريب ده، الأحد الفات ده لسه عدر يوم بكرة ما جدا، الشوار كان ب 300، الليل أصبح ب 400، يعني زيادة بتاعت 100 ألف ما عارف المبرر بتاعه شنو. الحاجة الثانية الكرتونة بتاعت الصابون كانت بمية، الآن أصبحت الكرتونة بمية وثلاثين ألف، دي برضو واحدة من الأيضا الإضافية. وأي حاجة زادت، أي حاجة زادت في الأسبوع ده بالتحديد، وما أعرف شو ده بيحصل شو.
14: الأوضاع المعيشية في ولاية غرب دارفور أصبحت غاسية جدا في الفترة الأخيرة، ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية، يعني جوال الدخن من 300 ألف وصل ل 600 ألف، وكذلك أسعار الزراعة ارتفعت ارتفاع كبير، وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت، وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني احتكروا كثير من السلع الغذائية، وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة. بعد ذاك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية الجاية من دول الجوار عبر دولة تشاد، برضو الآن مع ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي، السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي، يعني 1000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35 ألف، الآن السعر وصل ل 46 ألف وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاية غرب دارفور، الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان، يعني 46%، وده سعر كبير جدا. يعني الأشياء دي جملة أثرت على الوضع المعيشي وأثرت على أسعار السلع ومضاربات العملة. يعني كثير من المواطنين هنا بيعتمدوا على السعر الموازي للجنيه السوداني والفرنك التشادي، والسعر غير مستقر، كذلك سعر الدولار. بصفة عامة حتى الآن يعني كل المؤشرات بيشير أن الوضع ماشي إلى الأسوأ في بلاد غرب دارفور.
11: ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
10: راديو دبنجة دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش بس أصلني بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجة كستانة هداب ننقدي.
11: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجة معاك ومنك أولي.
15: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. الليلة نسلط الضوء على ملف الصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع في مراكز الإيواء ومناطق النزوح. وضيفتنا اليوم عضو اللجنة التمهيدية لنغابة أطباء السودان دكتورة أديبة إبراهيم السيد. أهلا بك دكتورة أديبة معانا في كنداكات وميارم. دكتورة أديبة خلينا نبدأ من مراكز الإيواء. شنو أكثر مشاكل الصحة الإنجابية اللي بتقابل النساء والحوامل في الوقت الحالي؟
2: السلام عليكم. شكرا راديو دبنجا لإتاحة هذه الفرصة لكي نعبر عن ما يقول الآن بلادنا في الوضع الراهن. تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية. نساء السودان يدفعن فاتورة باغض الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفتران للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا في هذه الحرب المؤلمة.
1: في ظل نقص الإمكانيات والمستلزمات بتتعاملوا كيف مع حالات الحمل الخطر والولادات الطارئة؟
2: في جزء في هذه الحرب المجؤومة بيعانا للتعرض لتهجير القسري والنزوح والمعاناة والقلق والموت والمرض حتى في أماكن الإيواء ومراكز النزوح والغصب بالطيران والخطف والمجاعة والمرض والموت وأفشع الجرائم طبعا اللي هي الاغتصابات اللي حصلت كثيرة. وعندنا في الحقل الصحي بس في أكثر من 1200 حالة يعني مرض الحقل الصحي ما بيسايبيه في وضع كارثي قوي جدا اللي هو بيكون في حالة مزرية إما نزيف إما عندهم جروح في المهبل إما جروح ذات التهابت لأنه الوصمة بتاعت المجتمع ما جاءت المستشفى لحد ما دخلت في غيبوبة وممكن تطلع منها أو ممكن تتعرض لمضاعفات أكثر. وبرضو النسور البولي اللي هو البول الغير إرادي وده بيتعرض له النساء اللي حصلون أكثر تكرير الاغتصاب في نفس اللحظة. والله دي يعني مشاكل كبيرة جدا المفروض يخضعوا لبروتوكول. البروتوكول ذاته فيه نقص وهون للوصمة أول ما يعني توقف النزيفة وتعمل لون الإجراءات الأولى وتدون جزء من البروتوكول عشان يراجعين تاني بيكونوا جوا أسامي وهمية بيدخلوا بيقولوا ما عايزين يتكلموا بيمشوا تاني ما بيجوا يعني في أشياء كثيرة جدا صعوبات صادفتنا. فبرضو الانهيار الكامل حصل للبنية التحتية من ويلات هذه الحرب. في حصل انهيار كامل وتام في جميع المرافق الصحية في الحقل الصحي دمرت حوالي 80% من المراكز والمشافي دي خرجت من الخدمة. أغلب الكوادر الصحية هاجرت. أغلب المنظمات الطبيعية خرجت من الخدمة. في حوالي 57 منظمة طلعوا. فجأت يعني عامة البلد المجاعة وارتفاع الحاد. انهيار الوضع الصحي ده أدى لانتشار كثير من الأمراض زي الكوليرا وحمى الضنك والملاريات والسول وسوء التغذية. بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات عندنا 176 ألف امرأة حامل دي بيعانى من سوء التغذية. وكذلك في 850 ألف مرضع برضو بيعانى من سوء التغذية. 45 ألف طفل دين ماتوا من سوء التغذية من بداية الحرب والحد الآن. الوفيات في الوضوء بالنسبة للحوامل، عندنا 680 امرأة حامل توفوا أثناء يعني الولادة أو أثناء السيريز أو الانتقال من منطقة لأخرى، ومع مضاعفات الحاصلة اليونس والتغذية الحاصلة اليوم، وأيضا يكون المناعة قلت شديد جدا.
1: شنو أكثر الأدوية والمستلزمات الطبية اللي بيدعانوا من نقص حاد فيها، وده مؤثر كيف على صحة النساء والأطفال؟
2: فمع السيريز الكامل فدي كلها الحالات الصعبة جدا مرت بالنساء أثناء فترة الحرب، ويعني بنجد إنه الاهتمام بصحة النساء الإنجابية أصبحت في عدم رعاية صحية كاملة، وده أدى للخلل في كل ما ذكرت. عندنا يعني في وسائل كثيرة مفروض نتبعها، وفي تحديات الحلول الفورية وحلول مستقبلية. بالنسبة للحلول الفورية أنا بشوف يعني إنه الانتهاكات جميع المرضى النساء معاناة في الحرب ونزوحهم في المنطقة وتكدسهم في دور يوا معسكرات السوداء في جو يخلو من الأمان وشحب الماء والغذاء.
1: بالنسبة للنساء اللي تعرضوا للعنف الغائم على النوع الاجتماعي والاغتصاب، شنو الخدمات الطبية والدعم اللي بتقدروا تقدموا لهم في الظروف دي؟
2: لابد من حلول يعني قوية ومحكمة لإنغاز ما يمكن إنغازه. هذه الحلول التوعية مهمة جدا، التوعية العامة والفعلية داخل هذه المراكز لليوا والمعسكرات وفي القرى وفي الحتات الهائلة وفي الحتات الموجودين فيها، تكون في توعية وكيف يتغذن وكيف يعني يحافظوا على صحتهم من التدهور الحاصل. تاني نقدم لهم الرعاية الصحية والغذائية، مثلا يعني ننقل المرضى من نساء وكبار السن والنساء أصحاب الإعاقة لأماكن قريبة من المشافي العاملة في الأماكن الآمنة أو الشبه آمن، عشان تلقوا الرعاية الصحية وإنجاب في وجه صحي. يعني أغلب الموت الحوامل من عدم الرعاية الصحية وجهل الغابلات، يعني الغابلات الصحية ديل هم اللي بيقوموا بالتوليد في الأماكن، فاحتمال يمكن تكون ولادة قيصرية، يمكن يكون المشيمة تحيط فيه بالبلدين وإزعاج البلدين ويؤدي لفقد حياة الطفل والأم، وده حاجات مهمة جدا ومهمة يطلقوا الرعاية، فلازم ننقلهم للأماكن القتالية. ثانيا داخل دور الإيوادة لابد من الاهتمام بصحة النساء المرضعات والحوامل، توفير غذاء خاص لهم، علاج الأنيميا، الالتزام بتطعيم الأطفال والأمهات معا. التطعيم مهم جدا، وده السبب في نقل أمراض الطفولة للأطفال، انعدام التطعيم. تاني بنجد المراهقات اللي بتراوح أعمار ما بين 11 ل 16 زي بتعرضن للتحرشات والضياع والاغتصاب، وأحيانا إرسال لجمع الحطب وجلب الماء، بتعرضن للاختطاف والمضاغعات بكل أنواعها. فلا بد من نهتم بيها ونعاون بس التوعية وخلق جو لتعليمها ودراسة في مراكز الروح وفي المعسكرات، لأنه نخلق لهم جو عملي وبيئة صالحة. ثاني العمل على الاتصال بكل المنظمات التطوعية والدولية والأهلية، يعني عشان تقوم بدعم إيجابي في هذه الحالة، زي يعني معاناة من عدم القوة الصحية، عدم التغذية الجيدة للحوامل، عدم الاهتمام بصحة النساء عامة. فنطلب دعم من هذه المنظمات كما ذكرت. عندنا المقاومة الإيجابية، يعني نشوف المنظمات النسائية الفعالة والمثمرة في وجود داخل المعسكرات وكده، يقوموا بتوعية وب بس يعني مساعدة كاملة للنساء الحوامل. ثانيا نشوف الحلول المستقبلية بعد.
1: وأخيرا بالنسبة للمتطوعين والكوادر الطبية الشابة، كيف ممكن يساهموا بصورة عملية وفعالة في دعم العمل الطبي والميداني؟
2: بعد الحرب نشوف نعمل كأطباء على حلول مستقبلية زي استئساس البديل الصحي، ونوقف بعد وقف الحرب. يعني في المستقبل لازم نوضح خطة وسياسات بديل الصحة وإنشاء مراكز خاصة للأم والطفولة للاهتمام بصحة النساء الجنسية، وتوفير مراكز للرعاية الصحية الأولية، متابعة الكشف الدوري للنساء، والاهتمام بالتغذية السليمة والتطعيم في ظل الجو صحي، ومتابعة تحديد النسل كل الرعاية اللي تتلاحظ على الإنجاب والطفولة. شكرا.
1: دكتورة أديبة إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا. مستمعات ومستمعين راديو دبنجا، دي كانت حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم، نلتقيكم في حلقة جديدة ودمتم بخير وسلام.
0: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
3: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول من ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لأن نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
2: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
4: أظننا قربنا، شايفين الوضع هناك؟ شايف معي؟
5: أنا عيوني وصلت مرحلة الطشاش من التحمل الإرهاق، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
4: أمس يا خلاص قربنا يا أخي، قربنا. أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي القانا لسه ما جي. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأغلب عليه.
5: الله كريم علينا، نصل ما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: علي علي ما ما تا علي ما تا
1: هون هون قول بسم الله يا قول مالك الحمى طلعت ليك في راسك ولا شو ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه الاقي اصحابي اقول له شنو اشرح له كيف انه ما في مدرسه اذا الحادث ما وقفت
1: الحمد لله اذا الحادث استمرت اكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا اخي بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار ايواء ومنازلين والله اعلم الله يعلم تنتهي متين وتقف كيف
0: يعني اسمع نحن لازم نشوف طرق اسعافيه لموضوع القرايه ده هي اسمعني انا جاتني فكره هوي هوي
1: يا اخي
0: انت نمت ولا يا اخي
1: يا اخي انا نمت يا اخي يا اخي انا تعبان من المشي احنا مشينا مشي انت عارف احنا مشينا كابتين تعبان يا اخي من المشي كده الصراحه احكي لي
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسنه
1: طيب احكي
0: اسمع انا انا انا انا حجمع كل الناس في المنطقه دي نشوف البدر يجلس منهم ونعمل فصول صباح ومساء انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان
1: كويس فكره جميله وتصبح على خير والصباح
0: نتناقش فيها اسمعني اسمعني احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونلحقهم الفاتن الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط وبلدنا اللي اتظلموا يسوي الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم فاهم فاهمني
1: يا خلي صبحنا على خير
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 12 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانة واسعة لقصف معدنين سودانيين في شمال الوادي، ومجلس السيادة يشكل لجنة لتقصي الحقائق. إسقاط مسيرة استراتيجية في ود الماحي بالنيل الأزرق ومقتل مواطن وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بجنوب دارفور. خصومات بنكك تصل إلى 40% في غرب كردفان، وغرفة طوارئ هاموش كوريب تكشف عن خلو أسواق المنطقة من الزرع. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات، واجتماع بين القوى المدنية واللجنة الخماسية في أديس أبابا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدانت قطاعات سودانية واسعة قصف الطيران المصري لمعدنين سودانيين على الحدود السودانية المصرية وسط استنكار واسع لصمت الحكومة السودانية، وتباينت التقديرات حول عدد الضحايا حيث تراوحت الحصيلة بين 60 إلى 200 قتيل. وقال معدنون نجوا من القصف أنهم تمكنوا من الفرار والمشي على الأقدام لعشرات الكيلومترات في ظروف بالغة الصعوبة إلى حين وصولهم إلى منطقة آمنة. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: يعني حكاية بتاعت 75 نفر 76 نفر دير الناس الميتين الوقتي في محل حاصل الأجسام تامة مقسمة دل مو مدفنوا. أي والله، والطيران حتى ذات الناس كان ستر وعملوا لهم مغبرة جامعية واحد ودفنوا ضل حاصل. والله الناس من المنجم بتطلع مساء بتاع 6 ساعات بالكراع أو 8 ساعات، بعد ذلك بتلقى عربات.
0: من جانبه أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة للتحقيق في ملابسات مقتل المعدنين السودانيين والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة به ورفع تقرير بنتائج التحقيق.

0: حقيقة. وأكد المجلس في بيان تواصل القيادة في البلدين فور وقوع الحادث بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على علاقة الشعبين ومعرفة ملابسات الحادث وتمليك الحقائق للرأي العام. وأكد مجلس السيادة الانتقالي أن حماية أرواح المواطنين السودانيين وصون سلامتهم وكرامتهم مسؤولية أصيلة للدولة، مشدد على ضرورة التعامل مع الحدث بجدية بما يضمن كشف الحقائق وحماية واحترام الحدود. أدان كل من تحالف الصمود وتحالف تأسيس وحزب الأمة القومي الحادث ومن المنظمات المدنية أصدرت مجموعة محامي الطوارئ وهيئة محامو دارفور ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الحقوقية بيانات تدين الحادث وتستنكر الصمت الحكومي وتطالب بالتحقيق. وطالب جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي بالتحقيق حول الحادث مستنكرا الصمت الحكومي، وأضاف في هذا الخصوص:
1: الجريمة دي أنا في تقديري الشخصي هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجد بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد.
0: أعلنت القوات المسلحة أن دفاعاتها الجوية تمكنت مساء أمس الأحد من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية بالقرب من منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان أن الطائرة جرى رصدها من لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة أثيوبيا. وفي الأثناء أعلن العميد الركن سعيد إبراهيم محمد سعيد قائد ثاني الفرقة الرابعة مشع أن القوات المسلحة تمكنت من حسم المعارك في منطقة أم درفة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن شفنا الشيء انتو قدمتوه تماما، شفنا التدافع بتاعكم نحو العدو في 10 دقائق، سكيتوا العدو 4 كيلو خارج أم درفة، العدو جاكم ب 17 عربية دمرتوه دمرتوه، والمسكتوا عليكم مسكتوه، والباقي المسيلات كملته ما رجع به ولا عربية.
0: من جهته أدام مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس القارة بطائرة مسيرة، والتي يعتقد أن قوات الدعم السري هي من نفذتها في مواقع للنازحين بمنطقة ود الماحي في النيل الأزرق. من جهتها اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بقصف مستشفى أم درفة أمس الأحد، ما أدى إلى تدمير المستشفى وخروجه عن الخدمة وإصابة 2 من الكوادر الطبية بجروح خطيرة. قتل مواطن وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة مساء الأحد بمنطقة كرمجه بمحلية نتيجة شرق نيالة عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو وتبنك أن مسلحين اعترضوا طريق سيارة تجارية ماركة نيسان تحمل تجار الأسواق الأسبوعية المعروف بأم دورور، وأطلق المسلحون النار الكثيف على السيارة بالقرب من منطقة حمادة وخور أبشي، ما أدى إلى مقتل المواطن صدام أبكر خميس وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى نيالة لتلقي العلاج. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: قتل المواطن صدام أبكر خميس وأصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا على عربتهم التي كانت تقلهم ماركة نيسان. تحركت العربة من وحدة مناوشي الإدارية وتحمل تجار إلى سوق كرمجي الذي يصادف صبيحة يوم الاثنين.
0: حذرت غرفة طوارئ شباب مشكورة بولاية كسلة من وقوع كارثة إنسانية بسبب خلو أسواق المنطقة من سلعة الذرة تماما، ورجعت ذلك إلى القيود الأمنية التي تفرضها السلطات على نقل السلعة. وأوضحت الغرفة في منشور لها أن القيود المفروضة على تصاديق مرور التجار لنقل الذرة من المدن والولايات الأخرى ومحدودية هذه التصاديق الممنوحة أزهمت في تعطيل وصول هذه السلعة الحيوية إلى همشكريب. كشفت المديرة التنفيذية لمنظمة مزن الخيرية هويدا عبد الرحمن صالح عن وصول نسب الخصم مقابل الحصول على السيولة النقدية عبر تطبيق بنكك إلى 40% في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت لراديو دبنجا أن النسبة تراوحت بين 25-30% في الفولة والقاوة في ظل أزمة حادة في السيولة النقدية وارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية وتفاقم الجوع والأوضاع الإنسانية بالولاية. وأضافت في هذا الخصوص:
4: يعني ما في كاش، مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت عدم الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة. طبعا للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المقلب 40%، في الفولة مثلا 30-25، لقاوة مثلا 25-30، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما تقول عايشين بحيوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف.
0: وأشارت هويدا عبد الرحمن صالح إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية إلى مستويات كبيرة، حيث وصل سعر ملوة الدخن إلى نحو 25,000 جنيه، فيما بلغ سعر ملوة المارق نحو 18,000 جنيه، بالتزامن مع انعدام مصادر الدخل وشح السيولة النقدية. وحذرت من تفاقم الأزمة الغذائية في الولاية نتيجة الفشل الواضح للموسم الزراعي الحالي، خاصة في المناطق الشمالية الغربية بما فيها النهود وغبيش التي عانت من انعدام الأمطار بصورة شبه كاملة، فيما شهدت مناطق واسعة بجنوب الولاية هطول أمطار متقطعة غير منتظمة. وأضافت في هذا الخصوص:
4: الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة التدخلات شحيحة جداً، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني أسيس قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما أقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بغوض شهر، لكن باقي المناطق نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا هسه المحلية الكوركنا فيها اللي هي القضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة.
0: وكشفت هويدا عبد الرحمن أن ارتفاع مستمر في أعداد الوفيات المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية، محذرة من أن الأرقام المسجلة في المستشفيات لا تعكس الحجم الحقيقي للمأساة. وقالت أن التدخلات الإنسانية لا تزال محدودة للغاية. تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في العاصمة الخرطوم بسبب الارتفاع في أسعار الوقود، حيث اقترب سعر جالون البنزين من حاجز 60,000 جنيه. وقال عبد الله خالد أحد سكان الخرطوم لراديو دبنجا أن الارتفاع في أسعار الوقود أدى إلى تراجع حركة النقل بصورة ملحوظة وشبه شلل في شوارع العاصمة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة أنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب.
0: وفي ولاية كسلة بالبحر الأحمر والجزيرة تتواصل أزمة الوقود على النحو ملحوظ، وأشار شهود أعيان إلى استمرار الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود مع ندرة في المواصلات. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر جالون الجازولين إلى 44,000 جنيه أو 44 جنيها بحسب البيان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: صف الوقود بداية من برسودان بالتماشي، يعني السنة ماشي مسافة تقريبا بتاعة 2 كيلو ولسه ما زال الصف مستمر.
0: من جانبه قال وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الله محمود بشير أن التحديات الرئيسية في توفير الوقود تتمثل في كيفية توفير النقد الأجنبي وكيفية تنظيم عملية الاستيراد. وينتقد في حديث لراديو دبنجا شرط إيداع 200 كيلو جرام من الذهب كضمان من قبل الشركات المستوردة، واعتبر المبلغ كبير جدا ويشكل أصولا مجمدة، ودعا إلى فتح باب الاستيراد لجميع الشركات المؤهلة لتشجيع المنافسة. واعتبر التشكيل الحالي لمجلس شؤون النفط مشوها ويفتقر إلى تمثيل وزارات حيوية مثل وزارة المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برأس البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية مفترض يكون في المجلس مجلس شؤون النفط، بسمى كده يعني مجلس أعلى دي ما في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقدير هو المفترض يكون رئيسه رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصبح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس لأنها هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى يعني، لأنه هو بضع الخطط والاستراتيجيات.
0: شهد مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين بدء الاجتماعات المشتركة بين وفدي القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وممثلي الآلية الخماسية، وتضمنت الوثيقة النهائية والتصور المتكامل الذي تقدمت به القوى المناهضة للحرب إلى الآلية الخماسية مقترحا لتشكيل لجنة تحضيرية من 40 عضواً يتم توزيع مقاعدها بواقع 20 مقعد للقوى غير المصطفى مع طرفي القتال و10 مقاعد للقوى المصطفى مع الجيش ومثلها للقوى المصطفى مع القوات الدعم السريع لضمان تمثيل واسع ومتوازن في العملية السياسية المرتقبة. شهدت منطقة الجزو ظهر الأحد اندلاع حريق هائل التهم السوق المحلي للمنطقة بشكل شبه كلي، وقالت غرفة طوارئ المالحة أن الحريق قضى على المخازن الرئيسية للمواد التموينية بالكامل وعدد كبير من الدكاكين والرواكب التجارية بجانب احتراق الطواحين ومحلات الاتصال التي تمثل عصب الحياة اليومية. شب حريق يوم الأحد في مخيم أدره للاجئين السودانيين بشرق تشاط وقضى على عدد كبير من مساكن اللاجئين الذين تركوا في العراء، وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا أن الأزمة تفاقمت بسبب الأهوية وعدم وجود عربة المطافي. في الأثناء تعرض اللاجئين السودانيين في مخيم أدره الذين يسكنون غرب مدرسة أدره الثانوية إلى تجريف مساكنهم المؤقتة وتركهم في العراء. أطلق مركز شباب مدينة بابانوس الثقافي الاجتماعي بولاية غرب كردفان مبادرة شبابية تستهدف المساهمة في إعادة إعمار المدينة وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين الذين نزحوا بسبب الحرب. وقال بقادي محمد باشر عضو المركز قال لراديو دبنغا أن المبادرة تعتمد على المسرح الدرامي والحملات الميدانية لتوعية المواطنين ومعالجة القضايا المجتمعية بما في ذلك النظافة العامة، مشير إلى تنظيم أنشطة في بابانوسة ومناطق الدبيبات والنهوت وغبيش. وأضاف بقادي محمد باشر عضو المركز لراديو دبنغا
8: والله طبعا إحنا يعني بنناشد أي جهة يعني تقدر تدعمنا، سواء كان الحكومة سواء كان منظمات سواء كان أي ذا، نحن بنناشد إن حبابة وأهلا فيها ونحن بشي دارنا. بالنسبة نحن كشباب والله ما أقول لك نحن أشياء كثيرة قلت لك نحن ناقصانا يعني من حتى الكور يعني عندنا نحن بادين من الصفر.
0: جدد منتدى الإعلام السوداني رفضه لاستمرار الحرب مطالب بإيقافها فورا بما يسمح بوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء السودان وعودة النازحين واللاجئين. وأكد في ختام اجتماعه الدوري الرابع يوم الأحد على ضرورة إطلاق عملية سياسية تفتح الطريق أمام مرحلة انتقالية والتمهيد لإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي يختار فيه السودانيون كيف يحكمون ومن يحكمهم. وناقش المنتدى خلال الاجتماع قضايا تتعلق بأعماله واتخاذ عدد من القرارات. الخبر الأخير في النشرة، أدى أعضاء المحكمة الدستورية القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بحضور رئيس المحكمة. وأكد رئيس المحكمة الدستورية وهبي محمد مختار أن المحكمة ستباشر مهامها فورا، مؤكد التزامها الكامل بحماية حقوق وحريات المواطنين والقيام بجميع الاختصاصات المنصوص عليها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دابنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات سودانية. هذه الحلقة مخصصة للتعليم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. نستضيف الأستاذ علي سعيد المختص في المناهج وأحد المؤسسين للمبادرة الشعبية للتعليم من أجل وضع منهج جديد. نرحب به، وسيتحدث في البداية عن تاريخ التعليم وتاريخ المناهج، ثم ينتهي إلى وضع المعلم الآن وما يجب أن يكون عليه. أهلا به ومرحبا.
3: تحياتي لك أستاذ إبراهيم، وتحياتي لراديو دبنجا ولبرنامجكم العظيم الرائد في التوعية على مستوى السودان كله، وأشكرك جدا على مشاركتي معكم في هذا اليوم الجليل، يوم المعلم. حقيقة تاريخ المعلم السوداني مليء بالفخر والاعتزاز. يعني المعلمون هم من أول من قاوموا الاستعمار في فترات مختلفة في تاريخنا الحديث والمعاصر، وسكوا في سبيل ذلك العرق والدماء، وأول من قاموا بإنشاء المدارس الأهلية كنوع من المقاومة الوطنية الشعبية للاستعمار عن طريق رفع وعي الجماهير وذات الأمية من الشعب، حتى يعرف قدره ويعرف تاريخه وأمجاده وتاريخ أجداده، وبالتالي تكون عنده العزة والكبرياء أن يرفض الخضوع لأي مستعمرة أو أي جهة تمس بسيادته وتمس بحرية استقلاله. المعلمين بعد أكتوبر 64 حقيقة تجمعوا مرة ثانية، لأن أول نقابة المعلمين سجلت عام 1948، وكان حامل الطلب بتاع التسجيل هو أستاذنا الكبير المرحوم محمد معجوب سليمان شورى رحمه الله، هو الذي سجل أول نقابة المعلمين في الدولة، وأصبح عندنا نقابة المعلمين. وبعد كده بدأ الإنجليز يطردوا المعلمين بالذات التقدميين والمعلمين المحمل فكر ورأي، ويناضل الاستعمار مع تلاميذ ومباعوا التلاميذ والأهالي، وبالذات معلمين البدائيات والأوليات في الوقت ذاك والوسطيات هم اللي كانوا، والمعلمات أنا ما أنسى أبدا المعلمات كانوا في الريف، هم حملة المشاعل، هم اللي بدوا توعية الريف السوداني، وكان المعلم هو الأستاذ المربي، وكان هو حلال المشاكل، وكان هو المأزون، وكان يوم الجامعة، وكان هو الناصح، وكان هو الشخصية الأساسية في القرية عندنا في الريف، ولذلك كان هو من حملة المشاعل. ولذلك نعتبر أنه وليس هذا انحيازا فئويا لمهنة المعلمين، ولو أنه الانحياز لمهنة التعليم ما عيب، بالعكس هو فخر واعتزاز. يعني المعلم هو خالق وصانع الأجيال، هو الذي يعلم الكلمة، هو الذي يحمل المعرفة، هو الذي يبسطها حتى يفهمها الناس ويعو. وبعد أكتوبر 64 المعلمين تجمعوا مرة أخرى وأصروا على أنهم ينشئوا نقاباتهم مرة تانية. كانوا أربع نقابات في الوقت ذاك، كان نقابة المجلسيات، كان عندنا نظام اسمه المدارس المجلسية تابع المجالس البلدية، والمدرسة الأولية، ثم المدرسة الوسطى، ثم المدرسة الثانوية. فالمعلمين ناضلوا في سبيل قضيتين: قضية ضم المدارس إلغاء المدارس المجلسية ضمها إلى المدرسة الابتدائية الأولية، وفي نفس الوقت العمل على مجانية التعليم وديمقراطيته بحيث التعليم يعم كل السودان، الفقراء والأغنياء عن طريق مجانية التعليم، بحيث أنه ما يكون في فوارق طبقية بين التلاميذ، ده ابن فلان وده ابن فلان. وفي نفس الوقت ناضل في سبيل ترقية المهنة، وسموها في سبيل ترقية مهنة التعليم. يعني المعلمين حتى في مطالبهم لم يطالبوا بزيادة الأجور والترقيات بشكل مباشر، لكن تكلموا عن ترقية مهنة التعليم. وترقية التعليم كان عن طريق يعني تطوير التعليم نفسه. ولذلك مثلا كان بيفكروا في أن الطفل كل ما مسكناه أطول مدة ممكنة في مرحلة الأساس، كلما قدرنا أن يعني نمنع رديف للأمية، لأنه كان النظام هو 4 سنوات ابتدائي، 4 سنوات وسطى، وأربع سنوات سوري بعدين بقت الأولية بقت ابتدائي، وأربع سنوات ثانوي. كان بيحصل امتحان عام وبعد مجموعة من التلاميذ ما بينجح بيمشي الشارع، وبالتالي أطفال في سن مبكرة جدا سن 7 و8 و10 و12 سنة يمشي الشارع لأنه ما نجح عشان يمشي المدرسة الوسطى. الناس من الوسطى للثانوية أيضا ما بينجحوا، ما بيجيب درجات دخلهم الثانوية فيمشي الشارع. ونفس الشيء من الثانوي للجامعة أو للتعليم العام. فكانوا المعلمين بينادوا بأنه يدمجوا سنتين من النظام الأولي إلى النظام الوسطى، ويعملوا حاجة يسموها الثانوية العامة، وبعدين الثانوية العليا سنتين، والثانوية التخصصية أو الأكاديمية سنتين. وده كان على أساس أنه الامتحانات نفسها تكون امتحانات مبرمجة، بحيث أنه ما تكون بس على الحفظ والتلقين، بقدر ما يكون فيها امتحانات حول الاستيعاب، حول الفهم، حول الإدراك، حول القدرات، حول المهارات، سواء كانت مهارات ذهنية أو مهارات عقلية أو قيم أو غيره. كان بحيث الامتحان يتنوع، بحيث أنه كل تلميذ يلاقي في الامتحان ما يستطيع أن يجاوب عليه، وفي نفس الوقت تكون تربية. ولذلك المعلمين فكروا في أنه النقابات الثلاثة اللي هي الابتدائيات والوسطيات والثانوي كلهم مع بعض يعملوا تنظيم واحد هو اتحاد المعلمين. وفعلا تأسس اتحاد المعلمين سنة 65-66، وكان من أقوى اتحادات المعلمين في العالم العربي، وكنا أحد أعمدة اتحاد المعلمين العرب. وكنا نحن تقريبا في داخل اتحاد المعلمين العرب الاتحاد الوحيد الذي اجتمع يعني حوله بقية النقابات الأخرى، خاصة في المنافسة كان ما بين الأردنيين والسوريين، ما بين العراقيين والمصريين، وكان دائما في تنافس بهذا الشكل. كان حمامة السلام هي نقابة اتحاد المعلمين السودانيين. وفكرنا في أيام نميري في أنه نعمل على أنه يتعمل المؤتمر القومي، مؤتمر قومي للتعليم، لطرح قضايا لتطوير التعليم وترقيته والانتهاء من النظام القديم للتعليم إلى نظام جديد، يعني تغيير فلسفة التعليم بحيث التعليم يكون عنده هدف، ما نفس الأهداف القديمة اللي كانت على يد لورد كرومر وينجد باشا وسير كان مدير عام المعارف، وبعدين كان مدير أيضا كلية غوردون، أول مدير لكلية غوردون اللي هو جيمس كيرلي. أنا آسف جدا، يمكن بحكم السن شوية بقينا بعض الأشياء تسقط مننا. جيمس كيرلي كان هو مدير أول مدير لكلية غوردون التذكارية، وكان أول مدير للمعارف في الوقت ذاك. هو وضع الأهداف الثلاثة، عايز عمان مهرة وصغار كتب وصغار محاسبين بوك كيبرز، وعايز التعليم بحيث أنه يوعي الناس عشان يعرفوا القوانين ويطيعوها ويمشوا عليها، بقصد أنه يقضعوا الشعب السوداني ما يتمرد، ما يطالب بالاستقلال وكده، ما يخرج على القوانين. النقابات اتحاد المعلمين كان بينادوا بأنه بديمقراطية ومجانية التعليم يبقى التعليم إلزامي، بالذات التعليم العام. وفعلا الحصل أنه المدارس الكبيرة زي طاقات وزي واد سيدنا وزي حنتوب، وبعدين الفاشل لما تأسست، وبعدين تأسست دنقلة وتأسست مدرسة مدارس تانية في مدرسة ملكال الثانوية، وكان في رومبيك الثانوية. دي مدارس كلها بجانب الخرطوم الثانوية القديمة أولاد، وخرطوم الثانوية القديمة بنات، سمو اسمها مدرسة خرطوم الجديدة، وكان بيسموها مدرسة شورى، لأن شارع كان متورى المسألة دي. مدرسة الخرطوم الجديدة بنات، وبدأت العملية في التوسع، وبدأ فعلا العملية بتاعت الترقية في التعليم. لكن للأسف كان في نفس الوقت كان في محاربة شديدة ومقاومة شديدة للنهضة بتاعت التعليم في الوقت ذاك. فكنا ننادي بالتعريب مثلا، لأنه كان التعليم في بيبدأ من اللغة الإنجليزية، تبدأ من الوسطى، والطلبة يمشي للثانوي، في الثانوي يدرسوا كل العلوم باللغة الإنجليزية ما عدا التربية الإسلامية واللغة العربية. فكنا بننادي بالتعريب على أساس أنه في قرارات اليونسكو وفي الأبحاث التربوية اتضح أنه التعليم بلغة الأم أو المذر تانج، التلميذ بيستوعب ويستوعب المعرفة بمقدار 90% على اللغات الثانية، وباللغات الثانية هم كان قدرة التلميذ ما بزيد عن 70 وكم 70%. وكنا لذلك عايزين نعرب التعليم، بمعنى أنه التعليم يتحاول يكون باللغة العربية بالذات في التعليم العام، مع عدم إهمال اللغة الإنجليزية بنفس الجودة والإمكانيات اللي كانت موجودة عليه في النظام التعليمي. لكن للأسف زي ما قلنا، سواء كان مجلس البريطاني أو بعض العناصر المرتبطة به من داخل التربية والتعليم، كانوا ضد هذه المسائل بقوة بشدة. فلما التعريب كان يعني اتجاه عام وطاغي، قاموا اختاروا المعلمين اللي يترجموا المواد ترجمة حرفية. فبقينا نلاقي المدرس العلوم مثلا يجي يسألك يقول لك يا أخي الكويجن بتاع المسألة الفلانية نعملها كيف، المعادلات في الرياضيات تتعامل كيف بالعربي. فكان هو ذاته لأنه درس باللغة الإنجليزية، سواء كان جامعة خرطوم سواء كان الجامعة الأمريكية والجامعات الأجنبية، درسوا باللغة الإنجليزية، فكان من الصعب جدا أنهم تحولوا فجأة للعربي. فكان التعريب في الحقيقة هبط بالتعليم ولم يقدمه إلى الأمام، بدل ما نحن نعرب التعليم بمعنى أنه نعمق المعارف ونزيدها ونضيفها وتحولها معارف متقدمة، ومع تكرار تاريخ المعارف. يعني مثلا كنت أنا بورسودان رئيس شعبة العلم اسمه جون كولكارني هندي، أقول له Good morning Mr. John Kulkarni، يقول له Hello Mr. سعيد، أقول له يعني How are you؟ I'm okay. How is science؟ يقول له Science، ويضحك. Science، I'm teaching science to, as introduction to introduction to introduction to introduction to the history of science. يعني أنا بدرس المدخل إلى المدخل إلى المدخل إلى المدخل لتاريخ العلوم، ولا درس العلوم نفسها. والتعريب الحقيقة ما غير المسألة دي، التعليم بقى بندرس نحن نفس العلوم القديمة. في 63 امتحان الطلبة بتاعين اللي جاي من سنة من الوسطى إلى أولى ثانوي، امتحناهم في الأرسمتكس اللي امتحنوها طلبة سنة رابعة ثانوي سنة 64 ترجم لها اللغة العربية. اللي نجحوا في الامتحان من طلبة سنة أولى ثانوي كانوا 60% من الطلبة. ده يدل على أن التعليم كان شكلي ولم يكن أساساً لتطوير القدرات والمهارات والإمكانيات بالنسبة للتلاميذ. وحقيقة نضال المعلمين ما توقف بس عند النضال في سبيل ترقية التعليم، بيشتغل في عملية التوعية مع النقابات، وشكلوا يعني ثلاثي ما بين اتحاد الموظفين ونقابات عمال السودان، ثلاث ثم المجلس الأعلى للنقابات كانت أحد المعلمين جزء منها، واشتغلوا في العملية الوطنية والعملية السياسية بشكل راقي جدا جدا لغاية ما ضربت للأسف الشديد بعد 1971-72 بعد انقلاب هاشم العطا، وبدأ في إضعاف عملية التعليم، لأنه بدأ يدركوا العناصر ضد التعليم ضد التطور في السودان أنه التعليم هو مفتاح أساسي للتوعية ولتوعية الجماهير بالذات للطالب بحقوقه ومصالحه وتعرف مصالحها. وبالتالي أقعدوا بالتعليم وفرضوا على الناس تاني التعليم تاع الحفظ والتلقين، المعلم يلقن والتلميذ يحفظ، ويبقى الخريج لازم يكون الذي يحفظ، والذي يحفظ هو الذي ينجح في الامتحان، والذي يفهم ولا يحفظ ولا هو الذي يرسب في الامتحان لأنه ما هقدر يجاوب على الأسئلة بتاعتهم. وبقت في المراحل المختلفة في التعليم العام، والتعليم العام بقدر يرفض الأمية دائما بكل مرحلة من الابتدائي للإعدادي، بقى الإعدادي في الآخر للإعدادي، من الإعدادي للثانوي. أطفال بيمشوا الشارع لأنه فشلوا، وأطفال يمشوا الشارع لأنه ما في مدارس كافية ومقاعد كافية في المرحلة التي تليها. وأصبح عندنا اللي بيدخل السكان بيدخل 100 طفل في القبول للمدارس في سن التعليم، بنلاقي لما نجي للمرحلة نهاية التعليم العام نلاقي إنه امتحنوا للجامعة تقريبا لا تعد 40%، 40% يطلع منهم ناس لا سندخل الجامعة، يكون عنق الزجاج التي تصفي عمية التعليم في آخرها. نحن الآن في المبادرة الشعبية للتعليم بنعمل على إلقاء المنهج القديم، المنهج وليس المنهج، إحنا نتكلم عن منهج كاريكولم ولا نتكلم عن سيلبس، نتكلم عن منهج بمعنى الفلسفة التي تقوم على بناء الإنسان من جميع النواحي، الناحية العقلية، الناحية الجسدية، الناحية الروحية، لأنه الثلاثة مكونات دي وتكوين الإنسان، الإنسان جسد وروح ومخ، مخ بيعمل يقوم بالعمليات العقلية، الجسم بيحمل العقل والروح وهو اللي بيقوم بالحركات المختلفة والوظائف المختلفة الحيوية بالنسبة للجسم، والروح هو الذي يغذي الاثنين العقل والجسم بكل القيم والاتجاهات والميول والعواطف والتركيبات النفسية وغيرها والوجدان وغيرها من المسائل التي تربي في الإنسان تخليه هو إنسان، يعني تخلي الإنسان إنسان مختلف عن الكائنات الأخرى بإنسانيته، مخلوق يتكلم ويفهم ويدرك، وبالتالي تربى عنده مشاعر إنسانية اللي هي مختلفة عن الكائنات الأخرى في الوجود. المبادرة الشعبية بتعمل على هذا، ولذلك بتقول إنه بناء الإنسان من جميع النواحي هو بناء إنسان عصري، وتحول المدرسة من مدرسة ملقنة إلى مدرسة تكسب التلاميذ الخبرة من خلال تجربة التلاميذ، لأن التلميذ اكتسب الخبرة من تجاربه الشخصية التي قام بها، يستطيع أن يعتمد على نفسه ويعلم نفسه بنفسه. فيبقى من نحن بنقدم التعلم على التعليم، بنعتبر التعليم إملاء لأن المدرس يلقن والتلميذ يتلقى، لا نحن عايزين المعلم يكون مرشد وموجه وصديق وناصح، والتلميذ يكون هو الذي يقوم بعملية التعلم بكل التجارب اللي بيقوم بها بيدخل فيها ويكتسب منها الخبرة، فتكون مدرسة تعمل على أن تكسب التلاميذ الخبرة في داخلها في خارجها سواء كان في المجتمع أو في داخل جدران المدرسة، من خلال تكوين المدرسة التربوي نفسه من ناحية الحدائق، المعامل، المسرح، الملاعب الرياضية، الداخليات، الاستوديو بتاع الفنون، الموسيقى والتمثيل والمسرح والأنشطة المختلفة بالنسبة للتلاميذ اللي احنا بنسميها أنشطة لا صفية، ما في حاجة اسمها أنشطة لا صفية، كلها أنشطة جزء من العملية التعليمية. الأهداف التربوية بتتقسم طبعا لكل مرحلة عندها أهدافها، ولكل علم عنده أهدافه، ولكل حصة عنده أهدافه، ولكل فترة عنده أهدافه، عشان بعدين نقيس قياس صحيح ونشوف إلى أي مدى نحن حققنا الهدف من بناء الإنسان في هذه المرحلة، وصلنا لها إلى أي قدر في نموه الجسدي والعاطفي يعني الروح يعني والعقلي، يعني كيف إحنا قدرنا ننمي القدرات العقلية اللي هي قادرة قدرات الفهم والاستيعاب والإدراك والتحليل والتركيب والتفكيك والإبداع والخلق والابتكار إلى آخره. بطريقة دي بنلتقي للمحتوى، المحتوى اللي هو عبارة عن المعلومات والقوانين والمعارف اللي تقوم بها العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية المختلفة، جغرافيا والتاريخ وعلم النفس والمسائل ترتبط بالحياة الاجتماعية بجانب الأنشطة الأخرى التي يقوم بها التلاميذ هم يدرسوا هذه المعارف. ده المحتوى، المحتوى لازم يكون عبارة عن مواد دراسية تدرس ومعها مقابلة أنشطة يقوم بها التلميذ في داخل المدرسة، كمثلا عندنا المواضيع بتاعت المشاريع، التعلم بالمشروع، التحلم بحل المشاكل. ما ناخد تلميذ مثلا في التاريخ نوديه لغاية تنبس في الشمالية يشوف الآثار في تنبس، يشوف الآثار في دير الغزالة، يشوف الآثار في كريمة، في البركل، في غيره، في البجراوية، ويكتب هو ما رآه ويستنتج مما رآه ما يراه، فبالتالي يكون قادر على الإبداع وقادر على الفهم والاستيعاب مما أدركه هو من خلال تجربته الشخصية. وممكن أبدا ناخذ الأطفال للمصانع يشوفوا العمليات الصناعية ماشية كيف، العمال بيعملوا في شنو، والمكنات بتشتغل كيف، وساعة العمل وإدارتها بتتم كيف، إدارة المصنع بتتم كيف، المواد الخام تطلع من وين، تطلع كيف، أو تدخل كيف وتطلع كيف، وتطلع من وين وتطلع شنو، وتعبئة بتكون بياض طريقة، والطفل يأخذ مذكرات بهذه العملية ويكتب هو ما رآه من خلال تعبيره واستنتاجاته وتقييمه لما رآه، ويقدم مقترحات حول ما رآه نفسه. وهكذا النوع ده من التربية العملية بالنسبة للتلميذ، واللي بنقصد بها المحتوى اللي هو الدرس وتطبيقه عمليا في الواقع الحياتي والبيئة اللي بيعيش فيه التلميذ. نجي بعدين لإعداد المعلمين. إعداد المعلم هو أن احنا نخليه يفهم المنهج العصري، يفهم ما هي الأهداف بتاعت المنهج العصري في التربية، تربية جديدة، ما التربية التقليدية القديمة. يعني انك انت بتبقى صديق التلميذ، مرشد التلميذ، انت التيوتر بتاع التلميذ، مش المعلم اللي شايل عصايه وكارب وشه وعامل نفسه حازم ويدق الترابيزه ويدق السبوره ويدق الولد يشتمه ويقول انت ساقط انت فاشل، يعاقبه بدنيا، يعاقبه يعني معنويا والى اخر هذه المسائل. لا، المعلم يبقى صديق ويكون شخص موضع ثقه وتقدير بالنسبة للتلاميذ، يقتدي بالتلاميذ، جزء من التربية أيضا، زي ما أشوف أبوه راجل محترم، راجل يعني يجد وضعه في داخل المجتمع، يفخر بأبوه في نفس الوقت يفخر بمعلمه اللي هو الأب الثاني له اللي هو بربي في المدرسة. ولذلك تربية المعلم هي جزء من العملية التعليمية المهمة جدا بتغيير كل المعارف والسيستم الموجود في كليات التربية. وفصل كلية التربية من الجامعة ما تكون كلية جامعية تخرج أكاديميين، لا، تكون معهد مهني لتدريب وإعداد وتأهيل المعلمين للمراحل المختلفة. يوم المعلم، المعلم والتلميذ هم المدرسة، بدون تلميذ وبدون معلم ما في مدرسة. يعني المعلم حيعلم منه إذا كان براه، والتلميذ حيتعلم كيف إذا كان براه، والمعلم والتلميذ هم اللي بيكونوا المدرسة. وده اللي بدأ في العصر اليوناني القديم عن طريق أفلاطون لما عمل المدرسة بشكلها اللي بنعرفه الآن، وتطور طبعا من التاريخ القديم حتى الآن. فالمعلم هو الأساس، هو العمود الفقري في العملية التربوية التعليمية في داخل المدرسة. عشان كده مهم جدا نهتم بالمعلم، تأهيل المعلم وتدريبه وإعداده وتثقيفه وكل الأشياء دي واجب أساسي فرض عين على أي حكومة ولا أي نظام إنه تقوم به. لأنه إذا كان الناس جادين في إنهم يطوروا المجتمع وينقلوه إلى مراحل متقدمة ويستفيدوا من إمكانيات الدولة اجتماعيا واقتصاديا ويستفيدوا من كل القدرات اللي عندنا، فعلى الدولة أن تهتم بالمعلم أولا وأخيرا. المهن الوحيد اللي بوفر المهن الأخرى، المعلم هو الذي يخلق القضاء ويخلق ويبني المهندسين والأطباء والحكام والسياسيين والرؤساء إلى آخر هذا الكلام، هو اللي بيقوم بالعملية دي، من غيره ما في غير المعلم، هو الذي يصنع التاريخ ويصنع الأجيال المختلفة اللي هي بعدين تصنع التاريخ بنفسها. ولذلك إذا أردت أن تهدم أمة فعليك بالمعلم، أهمل المعلم، حقر المعلم، هين المعلم، خل المعلم اجتماعيا ما يساوي شيء، وبالتالي خلاص يبقى المعلم اللي ما عنده قدرة وما عنده شخصية وفقير لا يستطيع أن يلقى قوة نفسه، قوة يومه. تخيل هعمل شنو بالنسبة لتلاميذه إذا كان هو شايل هم الدنيا كلها، أولاده حيتعلموا كيف، حيدفع إيجار البيت كيف، حيمشي بالمواصلات كيف، حياكل كيف ويشرب كيف، وبكرة حيكون كيف بالنسبة له. هو بفكر في ده، تخيل حيعلم التلاميذ شنو كل المشاكل اللي عنده، حيقول للتلاميذ طوالي. ولذلك المقصود بأنه إذا أردت أن تهدم فعليك بالمعلم، وإذا معلم متخلف حيديك تعليم متخلف، حيديك أمة متخلفة. لذلك المعلم الأهمية مكان أنه يكون مرتب، هو أعلى المرتبات في الدولة. ونحن بنقول كلام ده بملء فمنا، لأنه ده ما قصة بتاعت مبالغ على الإطلاق. لأن إذا كان ما هو اللي بياخد أعلى مرتب في الدولة، يبقى كيف هو يطلع تلاميذ اللي يبقوا قضاء ويبقوا مهندسين وأطباء، يبقى دخولهم بالشيء الفلاني، هو لا يستطيع، ما يعني ما عنده حتى حق الكفاف. معلم متى بيشتكي يقول مرتبه لا يكفي ثمن أنبوبة غاز. فتخيل هذا، تخيل هذا التحقير. أنا ربيتك يا أخي، عملتك قائد جيش، وعملتك رئيس وزراء، وعملتك طبيب، وعملتك مهندس، في الآخر يا أخي تديني ما لا يقيم الأود. أنا أعلم الناس كلهم، أولادي ما أقدر أعلمهم ودون مدرسة. وذلك المعنى لازم يكون عنده أعلى الدخول، يعني إذا ما كان مع الدخول الأعلى يكون هو الأعلى، أو إذا كان هو الأعلى على الأقل يكون مع الدخول الأعلى. دي واحدة. اثنين، لازم ترقية المعلمين تكون عندها سيستم خاص بالمعلمين. التربية والتعليم بيقولوا في الخدمة المدنية، الخدمة المدنية إنها يعني الكادر بتاعها كادر مهني إداري تربوي فني، أربع أشياء في ما في في في مهني واحد. المعلم هو المربي، هو المهني، هو الفني، هو التربوي، هو الإداري. كل حاجة دي بيقوم بها. احتمال الطبيب يكون إداري يكون طبيب، المهندس يكون إداري يكون طبيب، لكن يكون إداري يكون مهندس فني يعني. لكن المعلم بيقوم بأشياء أخرى تماما يعني. المعلم ما عنده وقت للعمل، المعلم بيحضر الدروس ويمشي يدرس لها التلاميذ، يتابع التلاميذ في كل حياتهم اليومية أثناء اليوم الدراسي، يصحح الكراسات التلاميذ، يتابع الواجبات بتاعتهم ويصححها، ويجي يحضر اليوم الثاني وما ينوم إلا بالليل. احنا كنا بنوم الساعة 11-12 بالليل، وانت بتنوم في ذهنك بكرة هتعمل شنو بالنسبة للتلاميذ. المعلم شغل 24 ساعة، ما عنده ساعة عمل محددة. إذا كان ساعة العمل القانونية 8 ساعات، المعلم يشتغل 24 ساعة سواء كان صاحي ولا نايم. فلذلك حتى لو قسناها بساعات العمل، المفروض المعلم يكون أعلى الرواتب. اثنين، المعلم توفر له كل الأدوات والأجهزة والمعطيات الثقافية من كتب ومراجع وأجهزة إذاعية وأجهزة بتاع التسجيل وكمبيوتر وتلفونات ذكية. لازم تتوفر له بأقل الأثمان إذا ما كانت مجانا. تتوفر له أنه هو سؤال ما بيشيله بيتنفع بها، هو الشيء اللي بيقراه وبيتعلمه بيمشي ينقل له تلاميذه، الوعي اللي بيكتسبه بيمشي ينقل للتلاميذ، ينقل للمجتمع كله. فهو المعلم ما حقه، يعني بيكتسبه ما حقه. الثلاثة، المعلم تعطى له عطلة عطلة وتدفع له التذاكر مجاني لأي مكان في العالم، يمشي لبلاد العالم ويشوف المعلمين ازاي يكتسب منهم خبره، ويشوف التجارب بتاعتهم، يشوف الجديد في العلوم التربويه، يشوف الطريقه الجديد في المدارس، يشوف الطريقه الجديد في طرق التدريس. يعني هو بيتعلم اشياء جديده، لما يمشي الاجازه بيقعد ساكت، يمشي يتعلم اشياء جديده ويجي مره تانية. المعلم لازم يكون عنده سكن مجاني، يكون السكن مجاني، يكون مرتاح اجتماعيا، ما يكون محتاج. فتخيل معلم، أنا يجي درس ولدي في البيت، الولد اللي بيدرسه أنا يجيني البيت عشان يدرسه البيت، ودي مرتب، أدي أجر على العمل بتاعه. ما أنا زيه زي أي سباك، زي أي عمل، مع الاحترام الكامل للعمل والسباك، كل واحد في مهنته. فالتلميذ تاني هنا ويش الفصل بعين ليش كيف يعني؟ ما هو المخدم بتاعي، هو لي نعمتي. التلميذ يتحول هو لي نعمة أستاذه، وزي ما بالجلال الأستاذ لما يكون ما لاقي يعني هيعمل شنو؟ هيلجأ للدروس الخصوصية.

0: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 12 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانة واسعة لقصف معدنين سودانيين في شمال الوادي، ومجلس السيادة يشكل لجنة لتقصي الحقائق. إسقاط مسيرة استراتيجية في ود الماحي بالنيل الأزرق ومقتل مواطن وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بجنوب دارفور. خصومات بنكك تصل إلى 40% في غرب كردفان، وغرفة طوارئ هاموش كوريب تكشف عن خلو أسواق المنطقة من الزرع. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات، واجتماع بين القوى المدنية واللجنة الخماسية في أديس أبابا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدانت قطاعات سودانية واسعة قصف الطيران المصري لمعدنين سودانيين على الحدود السودانية المصرية وسط استنكار واسع لصمت الحكومة السودانية، وتباينت التقديرات حول عدد الضحايا حيث تراوحت الحصيلة بين 60 إلى 200 قتيل. وقال معدنون نجوا من القصف أنهم تمكنوا من الفرار والمشي على الأقدام لعشرات الكيلومترات في ظروف بالغة الصعوبة إلى حين وصولهم إلى منطقة آمنة. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: يعني حكاية بتاعت 75 نفر 76 نفر دار الناس الميتين الوقتي في محل حاسة الأجسام تامة مقسمة دل مو مدفنوا. أي أيوة والله، والطيران حتى ذات الناس كان ستر وعملوا المغبرة جامعية واحد ودفنوا ضل حاصل. والله الناس من المنجم بتطلع مساء بتاع 6 ساعات بالكراع أو 8 ساعات، بعد ذلك بتلقى عربات.
0: من جانبه أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة للتحقيق في ملابسات مقتل المعدنين السودانيين والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة به ورفع تقرير بنتائج التحقيق. وأكد المجلس في بيان تواصل القيادة في البلدين فور وقوع الحادث بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على علاقة الشعبين ومعرفة ملابسات الحادث وتمليك الحقائق للرأي العام. وأكد مجلس السيادة الانتقالي أن حماية أرواح المواطنين السودانيين وصون سلامتهم وكرامتهم مسؤولية أصيلة للدولة، مشدد على ضرورة التعامل مع الحدث بجدية بما يضمن كشف الحقائق وحماية واحترام الحدود. أدان كل من تحالف الصمود وتحالف

0: تأسيس حزب الأمة القومي الحادث ومن المنظمات المدنية، أصدرت مجموعة محامي الطوارئ وهيئة محامو دارفور ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الحقوقية بيانات تدين الحادث وتستنكر الصمت الحكومي وتطالب بالتحقيق. وطالب جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي بالتحقيق حول الحادث مستنكرا الصمت الحكومي، وأضاف في هذا الخصوص:
1: الجريمة دي أنا في تقديري الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبيرة جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجد بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية. وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد.
0: أعلنت القوات المسلحة أن دفاعاتها الجوية تمكنت مساء أمس الأحد من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية بالقرب من منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان أن الطائرة جرى رصدها من لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة أثيوبيا. وفي الأثناء أعلن العميد الركن سعيد إبراهيم محمد سعيد قائد ثاني الفرقة الرابعة مشع أن القوات المسلحة تمكنت من حسم المعارك في منطقة أم درفة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن شفنا الشيء اللي انتم قدمتوه تماما، وشفنا التدافع بتاعكم نحو العدو. في 10 دقائق سكيتوا العدو 4 كيلو خارج أم درفة. العدو جاكم ب 17 عربية دمرتوه والمسكتو عليكم مسكتوه والباقي المسيلات كملته، ما رجع به ولا عربية.
0: من جهته أدام مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس القارة بطائرة مسيرة، والتي يعتقد أن قوات الدعم السريع هي من نفذتها في مواقع للناس بمنطقة ود الماحي في النيل الأزرق. من جهتها اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بقصف مستشفى أم درفة أمس الأحد، ما أدى إلى تدمير المستشفى وخروجه عن الخدمة وإصابة 2 من الكوادر الطبية بجروح خطيرة. قتل المواطن وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة مساء الأحد بمنطقة كرمجه بمحلية نتيجة شرق نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو وتبنغا أن مسلحين اعترضوا طريق سيارة تجارية ماركة نيسان تحمل تجار الأسواق الأسبوعية المعروف بأم دورور، وأطلق المسلحون النار الكثيف على السيارة بالقرب من منطقة حمادة وخور أبشي، ما أدى إلى مقتل المواطن صدام أبكر خميس وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى نيالا لتلقي العلاج. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: قتل المواطن صدام أبكر خميس وأصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا على عربتهم التي كانت تقلهم ماركة نيسان. تحركت العربة من وحدة مناوشي الإدارية وتحمل تجار إلى سوق كرمجي الذي يصادف صبيحة يوم الاثنين.
0: حذرت غرفة طوارئ شباب مشكورة بولاية كسلة من وقوع كارثة إنسانية بسبب خلو أسواق المنطقة من سلعة الذرة تماما، ورجعت ذلك إلى القيود الأمنية التي تفرضها السلطات على نقل السلعة. وأوضحت الغرفة في منشور لها أن القيود المفروضة على تصاديق مرور التجار لنقل الذرة من المدن والولايات الأخرى ومحدودية هذه التصاديق الممنوحة أسهمت في تعطيل وصول هذه السلع الحيوية إلى همشكريب. كشفت المديرة التنفيذية لمنظمة مزن الخيرية هويدا عبد الرحمن صالح عن وصول نسب الخصم مقابل الحصول على السيولة النقدية عبر تطبيق بنكك إلى 40% في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت لراديو تبنكا أن النسبة تراوحت بين 25-30% في الفولة والقاوة في ظل أزمة حادة في السيولة النقدية وارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية وتفاقم الجوع والأوضاع الإنسانية بالولاية. وأضافت في هذا الخصوص:
4: يعني ما في كاش، مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت عدم الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة. طبعا للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المجلد 40%، في الفولة مثلا 30-25%، لقاوة مثلا 25-30%، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما بقول عايشين بحيبوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف.
0: وأشارت هويدا عبد الرحمن صالح إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية إلى مستويات كبيرة، حيث وصل سعر ملوة الدخن إلى نحو 25,000 جنيه، فيما بلغ سعر ملوة المارق نحو 18,000 جنيه، بالتزامن مع انعدام مصادر الدخل وشح السيولة النقدية. وحذرت من تفاقم الأزمة الغذائية في الولاية نتيجة الفشل الواضح للموسم الزراعي الحالي، خاصة في المناطق الشمالية الغربية بما فيها النهود وغبيش التي عانت من انعدام الأمطار بصورة شبه كاملة، فيما شهدت مناطق واسعة بجنوب الولاية هطول أمطار متقطعة غير منتظمة. وأضافت في هذا الخصوص:
4: الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة التدخلات شحيحة جدا، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني أسيس قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما أقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بعود شهر، لكن باقي المناطق نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين محلية الكوركنا فيها اللي هي القضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة.
0: وكشفت هويدا عبد الرحمن أن ارتفاع مستمر في أعداد الوفيات المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية، محذرة من أن الأرقام المسجلة في المستشفيات لا تعكس الحجم الحقيقي للمأساة، وقالت أن التدخلات الإنسانية لا تزال محدودة للغاية. تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في العاصمة الخرطوم بسبب الارتفاع في أسعار الوقود، حيث اقترب سعر جالون البنزين من حاجز 60,000 جنيه. وقال عبد الله خالد أحد سكان الخرطوم لراديو دبنجا أن الارتفاع في أسعار الوقود أدى إلى تراجع حركة النقل بصورة ملحوظة وشبه شلل في شوارع العاصمة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة أنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب.
0: وفي ولاية كسلة بالبحر الأحمر والجزيرة تتواصل أزمة الوقود على نحو ملحوظ، وأشار شهود أعيان إلى استمرار الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود مع ندرة في المواصلات. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر جالون الجازولين إلى 44,000 جنيه أو 44 جنيها بحسب البيان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: صف الوقود بداية من برسودان بالتماشي، يعني السنة ماشي مسافة تقريبا بتاعة 2 كيلو ولسه ما زال الصف مستمر.
0: من جانبه قال وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الله محمود بشير أن التحديات الرئيسية في توفير الوقود تتمثل في كيفية توفير النقد الأجنبي وكيفية تنظيم عملية الاستيراد، وينتقد في حديث لراديو دبنجا شرط إيداع 200 كيلو جرام من الذهب كضمان من قبل الشركات المستوردة، واعتبر المبلغ كبير جدا ويشكل أصولا مجمدة، ودعا إلى فتح باب الاستيراد لجميع الشركات المؤهلة لتشجيع المنافسة، واعتبر التشكيل الحالي لمجلس شؤون النفط مشوها ويفتقر إلى تمثيل وزارات حيوية مثل وزارة المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برئاسة البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية مفترض يكون في مجلس شؤون النفط، يسمى كده يعني مجلس أعلى، دي ما في في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقدير هو المفترض يكون رئيسه رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصبح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس، لأنها هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى، يعني لأنه هو بضع الخطط والاستراتيجيات.
0: شهد مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين بدء الاجتماعات المشتركة بين وفدي القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وممثلي الآلية الخماسية، وتضمنت الوثيقة النهائية والتصور المتكامل الذي تقدمت به القوى المناهضة للحرب إلى الآلية الخماسية مقترحا لتشكيل لجنة تحضيرية من 40 عضوا يتم توزيع مقاعدها بواقع 20 مقعد للقوى غير المصطفى مع طرفي القتال و10 مقاعد للقوى المصطفى مع الجيش ومثلها للقوى المصطفى مع القوات الدعم السريع لضمان تمثيل واسع ومتوازن في العملية السياسية المرتقبة. شهدت منطقة الجزو ظهر الأحد اندلاع حريق هائل التهم السوق المحلي للمنطقة بشكل شبه كلي، وقالت غرفة طوارئ المالحة أن الحريق قضى على المخازن الرئيسية للمواد التموينية بالكامل وعدد كبير من الدكاكين والرواكيب التجارية بجانب احتراق الطواحين ومحلات الاتصال التي تمثل عصب الحياة اليومية. شب حريق يوم الأحد في مخيم أدره للاجئين السودانيين بشرق تشاط وقضى على عدد كبير من مساكن اللاجئين الذين تركوا في العراء، وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا أن الأزمة تفاقمت بسبب الأهوية وعدم وجود عربة المطافي. في الأثناء تعرض اللاجئين السودانيين في مخيم أدره الذين يسكنون غرب مدرسة أدره الثانوية إلى تجريف مساكنهم المؤقتة وتركهم في العراء. أطلق مركز شباب مدينة بابانوس الثقافي الاجتماعي بولاية غرب كردفان مبادرة شبابية تستهدف المساهمة في إعادة إعمار المدينة وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين الذين نزحوا بسبب الحرب. وقال بقادي محمد باشر عضو المركز، قال لراديو دبنغا أن المبادرة تعتمد على المسرح الدرامي والحملات الميدانية لتوعية المواطنين ومعالجة القضايا المجتمعية بما في ذلك النظافة العامة، مشير إلى تنظيم أنشطة في بابانوسة ومناطق الدبيبات والنهوض وغبيش. وأضاف بقادي محمد باشر عضو المركز لراديو دبنغا،
8: والله طبعا إحنا يعني بنناشد أي جهة يعني بتقدر تدعمنا، سواء كان الحكومة سواء كان منظمات سواء كان أي ذا، نحن بنناشد إن حبابة وأهلا فيها ونحن بشد دارنا. بالنسبة إحنا كشباب والله ما أقول لك إحنا أشياء كثيرة وترك إحنا ناقصنا يعني من حتى الكور يعني عندنا إحنا بادين من الصفر.
0: جدد منتدى الإعلام السوداني رفضه لاستمرار الحرب مطالب بإيقافها فورا بما يسمح بوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء السودان وعودة النازحين واللاجئين. وأكد في ختام اجتماعه الدوري الرابع يوم الأحد على ضرورة إطلاق عملية سياسية تفتح الطريق أمام مرحلة انتقالية والتمهيد لإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي يختار فيه السودانيون كيف يحكمون ومن يحكمهم. وناقش المنتدى خلال الاجتماع قضايا تتعلق بأعماله واتخاذ عدد من القرارات. الخبر الأخير في النشرة، أدى أعضاء المحكمة الدستورية القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بحضور رئيس المحكمة. وأكد رئيس المحكمة الدستورية وهب محمد مختار أن المحكمة ستباشر مهامها فورا، مؤكد التزامها الكامل بحماية حقوق وحريات المواطنين والقيام بجميع الاختصاصات المنصوص عليها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. الليلة نسلط الضوء على ملف الصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع في مراكز الإيواء ومناطق النزوح. وضيفتنا اليوم عضو اللجنة التمهيدية لنغابة أطباء السودان دكتورة أديبة إبراهيم السيد. أهلا بك دكتورة أديبة معانا في كنداكات وميارم. دكتورة أديبة خلينا نبدأ من مراكز الإيواء. شنو أكثر مشاكل الصحة الإنجابية اللي بتقابل النساء والحوامل في الوقت الحالي؟
2: السلام عليكم. شكرا راديو دبنجا لإتاحة هذه الفرصة لكي نعبر عن ما يقول الآن بلادنا في الوضع الراهن. تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء. خلال هذه الحرب الكارثية نساء السودان يدفعن فاتورة باغض الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفتران للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا في هذه الحرب المرؤومة.
1: في ظل نقص الإمكانيات والمستلزمات بتتعاملوا كيف مع حالات الحمل الخطر والولادات الطارئة؟
2: في جزء في هذه الحرب المرؤومة بيعانا للتعرض لتهجير القسري والنزوح والمعاناة والقلق والموت والمرض حتى في أماكن الإيواء ومراكز النزوح والغصب بالطيران والخطف والمجاعة والمرض والموت وأفشع الجرائم طبعا اللي هي الاغتصابات الحصلت كثيرة. وعندنا في الحقل الصحي بس في أكثر من 1200 حالة يعني مرض الحقل الصحي وما بيسايبيه في وضع كارثي قوي جدا اللي هو بيكون في حالة مزرية إما نزيف إما عندهم جروح في المهبل إما جروح ذات التهابت لأنه الوصمة بتاعت المجتمع ما جاءت المستشفى لحد ما دخلت في غيبوبة وممكن تطلع منها أو ممكن تتعرض لمضاعفات أكثر. وبرضو النسور البولي اللي هو البول الغير إرادي وده بيتعرض له النساء حصلون أكثر تكرير الاغتصاب في نفس اللحظة. والله دي يعني مشاكل كبيرة جدا المفروض يخضعوا لبروتوكول. البروتوكول ذاته فيه نقص هون للوصمة أول ما يعني توقف النزيفة وتعمل لون الإجراءات الأولى وتدون جزء من البروتوكول عشان يراجعين تاني بيكونوا جوا أسامي وهمية بيدخلوا بيقولوا ما عايزين يتكلموا بيمشوا تاني ما بيجوا يعني في أشياء كثيرة جدا صعوبات صادفتنا. فبرضو الانهيار الكامل حصل للبنية التحتية ده من ويلات هذه الحرب. في حصل انهيار كامل وتام في جميع المرافق الصحية في الحقل الصحي دمرت حوالي 80% من المراكز والمشافي دي خرجت من الخدمة. أغلب الكوادر الصحية هاجرت. أغلب المنظمات التطوعية خرجت من الخدمة. في حوالي 57 منظمة طلعوا. فجأت يعني عامة البلد المجاعة وارتفاع الحال. نيار الوضع الصحي ده أدى لانتشار كثير من الأمراض زي الكوليرا وحمى الضنك والملاريات والسول وسوء التغذية. بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات عندنا 176 ألف امرأة حامل دي بيعانى من سوء التغذية. وكذلك في 850 ألف مرضع برضو بيعانى من سوء التغذية. 45 ألف طفل دي ماتوا من سوء التغذية من بداية الحرب والحد الآن. الوفيات في الوضوء بالنسبة للحوامل، عندنا 680 امرأة حامل توفوا أثناء يعني الولادة أو أثناء السيريز أو الانتقال من منطقة لأخرى، ومع مضاعفات و الحاصلة اليونس والتغذية الحاصلة اليوم، وأيضا يكون المناعة قلت شديد جدا.
1: شنو أكثر الأدوية والمستلزمات الطبية اللي بيدعانوا من نقص حاد فيها، وده مؤثر كيف على صحة النساء والأطفال؟
2: فمع السيريز الكامل فدي كلها الحالات الصعبة جدا مرت بالنساء أثناء فترة الحرب، ويعني بنجد إنه الاهتمام بصحة النساء الإنجابية أصبحت في عدم رعاية صحية كاملة، وده أدى للخلل في كل ما ذكرت. عندنا يعني في وسائل كثيرة مفروض نتبعها، وفي تحديات الحلول الفورية وحلول مستقبلية. بالنسبة للحلول الفورية أنا بشوف يعني إنه الانتهاكات جميع المرضى النساء معاناة في الحرب ونزوحهم في المنطقة وتكدسهم في دور يوم معسكرات السوداء في جو يخلو من الأمان وشح في الماء والغذاء.
1: بالنسبة للنساء اللي تعرضوا للعنف الغائم على النوع الاجتماعي والاغتصاب، شنو الخدمات الطبية والدعم اللي بتقدروا تقدموا لهم في الظروف دي؟
2: لابد من حلول يعني قوية ومحكمة لإنغاز ما يمكن إنغازه. هذه الحلول التوعية مهمة جدا، التوعية العامة والفعلية داخل هذه المراكز للإيواء والمعسكرات وفي القرى وفي الحتات الهائلة وفي الحتات الموجودين فيها، تكون في توعية وكيف يتغذن وكيف يعني يحافظوا على صحتهم من التدهور الحاصل. تاني نقدم لهم الرعاية الصحية والغذائية، مثلا يعني ننقل المرضى من النساء وكبار السن والنساء أصحاب الإعاقة لأماكن قريبة من المشافي العاملة في الأماكن الآمنة أو الشبه آمن، عشان تلقوا رعاية صحية وإنجاب في وجه صحي. يعني أغلب الموت الحوامل من عدم الرعاية الصحية وجهل الغابلات، يعني الغابلات الصحية ديل هم اللي بيقوموا بالتوليد في الأماكن، في احتمال يمكن تكون ولادة غير سرية، يمكن يكون المشيمة تحيط فيه بالبليدين وإزاز البليدين ويؤدي لفقد حياة الطفل والأم، وده حاجات مهمة جدا ومهمة يطلقوا الرعاية، فلازم ننقلهم للأماكن القتال. ثانيا داخل دور الإيوادة لابد من الاهتمام بصحة النساء المرضعات والحوامل، توفير غذاء خاص لهم، علاج الأنيميا، الالتزام بتطعيم الأطفال والأمهات معا. التطعيم مهم جدا، وده السبب في نقل أمراض الطفولة للأطفال، انعدام التطعيم. تاني بنجد المراهقات اللي بتراوح أعمارهم ما بين 11 ل 16 زي بتعرضن للتحرشات والضياع والاغتصاب، وأحيانا إرسال لجمع الحطاب وجلب الماء، بتعرضن للاختطاف والمضايقات بكل أنواعها، فلا بد من نهتم بيهم ونعاون بس التوعية وخلق جو لتعليمها ودراسة في مراكز النزوح وفي المعسكرات، لأنه نخلق لهم جو عملي وبيئة صالحة. ثاني العمل على الاتصال بكل المنظمات التطوعية والدولية والأهلية، يعني عشان تقوم بدعم إيجابي في هذه الحالة، زي يعني معاناة من عدم القوت الصحية، عدم التغذية الجيدة للحوامل، عدم الاهتمام بصحة النساء عامة، فنطلب دعم من هذه المنظمات كما ذكرت. عندنا المقاومة الإيجابية، يعني نشوف المنظمات النسائية الفعالة والمثمرة في وجود داخل المعسكرات وكده، يقوموا بتوعية وب بس يعني مساعدة كاملة للنساء الحوامل. ثانيا نشوف الحلول المستقبلية بعد.
1: وأخيرا بالنسبة للمتطوعين والكوادر الطبية الشابة، كيف ممكن يساهموا بصورة عملية وفعالة في دعم العمل الطبي والميداني؟
2: بعد الحرب نشوف نعمل كأطباء على حلول مستقبلية زي استئساس البديل الصحي، ونوقف بعد وقف الحرب. يعني في المستقبل لازم نوضح خطة وسياسات بديل الصحة وإنشاء مراكز خاصة للأم والطفولة للاهتمام بصحة النساء الإيجابية، وتوفير مراكز للرعاية الصحية الأولية، متابعة الكشف الدوري للنساء، والاهتمام بالتغذية السليمة والتطعيم في ظل الجو صحي، ومتابعة تحديد النسل وكل الرعاية اللي تساعد على الإنجاب والطفولة. شكرا.
1: دكتورة أديبة إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا. مستمعات ومستمعين راديو دبنجا، دي كانت حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم، نلتقيكم في حلقة جديدة ودمتم بخير وسلام.
0: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: طيب مستمعنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
1: أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان.
0: طيب مستمعنا الكرام، نواصل الحديث مع الأخ الدكتور في مجال الطب العلاجي والطب التتميدي أو الطب البديل الدكتور مصطفى أحمد إسحاق. دكتور مصطفى، يعني يمكن تكون من القضايا الناس بيتكلموا عنها، وبالذات في في في في في مجال التجميل، يعني البنات او النساء او العنصر الاخر يعني بيستخدموا المنتجات المعروفه دي بكيماوياتها وسببت اضرار كثيره جدا. هل الان انتوا في اللحظة الآن يعني حاليا عندكم بدائل بتقدموها لمثل هذه المستحضرات التي يعني أضرت بكثير من المستخدمين، يعني كثير من المستخدمات من النساء ومن الفتيات يعني تضرر ضرر بليغ جدا، هل عندكم الآن بدائل بتقدموها لهم وكده؟
2: يا سلام يا أخي يا أخي العزيز وللمستمع أجمع في كل أماكنها. في المجال بالتحديد، وأنا تخصصت في مجال الطب التجميلي، اخترت تلك المجال نسبة لأنه في هوس بتاع مستحضر التجميل، وبالصورة البلدية نحن في السودان لكل بيد وصل السن 17-18 السوق والمجتمع بترغبوا انه لازم تسمن، لازم تفتح لونه، شايفين انه دي التجاره المرفوضه لبعض الفتيات، وبالذات لما تصل لمرحله العروس او تخش الجامعه، فبيعتبروا انه الزول الماماسها بيعتبروا انها جزء من الثقافه، بيعتبروا انها جزء من الثقافه. فانا دكتور مصطفى العنبراوي اشتغلت في المجال ده بصفه كبيره جدا جدا، ولدي مبادر اسمه السمراويات، فاشتغلت في الطب التكميل والعلاج بالعشاب. بديت من مرحلة الأساس، رجعت للأوضة الطبيعية، لما أقول لك رجعت لمرحلة حبوباتنا، الكركم والترمس والحلبة والأصفر والجلسس وقشر الرمان وقشر البرتقال، دي كلها من خيرات بلدنا بنستخلص منه. بعد الزيوت الأطرية التجميلية بنعمل منه العروكة، بنعمل منه الزبدة الطبيعية، زبدة الليمون، زبدة البرتقال، يهود ديلكا بننزلها بطريقة جميلة وبطريقة فعالة. قدرنا نستخلص سيرامات، السيرم الحديث اللي بتجينا، احنا بنعمل سيرامات من زيت الليمون وزيت البرتقال، بنقدر نعمل المنتجات بتاعت التسمين. عندي منتج اسمه الزهب الاخضر، ياها الحلبة المنبتة، السمسم المنبت، فيها زيت جنين القمح، فيها الزيت بتاعت الحلبة ذاتها، فيها سيارات حرارية، في عندنا العسل الطبيعي، عندنا غذاء الملكات، فدي كلها بترفع من النسبة، يعني يعني بديلا للأشياء عشان ما نمشي نضر بنات بلدنا وناسنا. فبنحاول نجتهد بقدر ما يمكن في مركزنا إنه نوفر لهم كل الخدمات، وبجد يعني حسي لقينا استجابة بكمية كبيرة جدا جدا. قاعدين نقدم دورات تدريبية بإنه الناس تلجأ للطبيعة، الطبيعة زيها ما في، والطبيعة ليس موزية، الطبيعة ليس موزية، بنواجهنا مشاكل والناس دايرة حاجات سريعة، والسريعة موزية، الطبيعة ما موزية، هي بتعالج ببساطة وبتدريجية. فالحمد لله والله هسه في وعي كويس كبير جدا جدا، وماشي من ضمن شغل الجمعية اللي احنا شغالين بها، ماشيين في الصايد، لأنه الناس نرخبوا منه، تحاول تجتهد تحافظ على الإرث القوي اللي أدتنا له الطبيعة السودان السمحة، والحمد لله لاقين قبول كبير جدا جدا في مركز العنبراوي.
0: دكتور مصطفى، يعني السودان بلد مليان بالنباتات ونباتات متنوعة وبموارد طبيعية مختلفة جدا، هل هذا التنوع الجميل يعني يمكن تستطيع عندكم، أو كيف يمكن أن تحولوا هذا التنوع إلى صناعة حقيقية للمنتجات الطبيعية حتى أنها ممكن تنافس في الأسواق الخارجية والأسواق المحلية؟
2: نعم يا أخي العزيز، يمكن أن تكون هذا الموارد جزء من صناعة مهمة في السودان، لكن الموضوع يحتاج إلى عمل مؤسسي. نحن بحاجة إلى سلسلة متكاملة تبدأ من المزارع وجمع المواد الخام ثم التصنيع والفحص والتعبية والتسويق والتصدير. إذا استطعنا نبيع المواد الخام فقط فنحن نخسر جزء كبير جدا جدا من قيمتنا أو قيمة منتجاتنا. أما إذا حولناها إلى منتج سوداني مصنوع بخبراء سودانيين مطابق للمعايير والجودة فستكون القيمة المضاعفة أكبر ويمكن أن توفر للصناعات فرصة عمل للشباب والنساء والمجتمع بصفة عامة. وبجد يعني السودان مليان بفرص عمل بس كيف أنت تخلق الفرص. لو أنت جولت في كل أماكن السودان بالذات في المناطق الطرفية مثل جبال مرة ومحلية أبو جبيهة كفيل جدا جدا انه يوفر خدمة عمالة بنسبة ممكن تكون 50% من الشعب السوداني. انا لفيت في كل المناطق مشيت في منطقة ابو جبيهة في فترة اننا بحسي بنعمل فيها اللي جينا في مناطق الثمار بتاعت الاشجار بتنزل تقريبا ممكن 4-5 سنة الشجر ما بكون في زول اخذ منه ثمرة بتقع في الواطة. فلقيت من الوساخة لحد ساق الشجرة هي ما وساخ وهي سمار ما في طريقة الطرق ما في عشان إنه الناس تصل المنتج في أمس الحوجة له وطرق ما في عمالة ما في مكانات تصنيع وتجفيف الفواكه أو الزيوت ما في. نحن بيجيب تجينا زيوت أنا بستغرب إنه بيجيك زيت سمسم بيجيك زيت فول بيجيك زبدة الفول من برا السودان. يعني ده نموذج بسيط جدا لأشياء نحن ما بنعرف قيمتها بجينا معلبة من برا. يعني أنا سبحان الله في يوم من الأيام مشيت بغالة لقيت فول سوداني وفول مصري فول سوداني وفول مصري معلب في جبل مرة. عندنا فول العلبة كانت ب14,000 جنيه الكيلو الفول عندنا كان ب2,000. لقيت شلت العلبة وزنته لقيت الكيلو بيعمل تقريبا 12 علبة يعني 12 تضربها في 12 والكيلو ب2,000. يعني وجاي أنا مستورد من برا نفسي فولنا طلع برا يتعلم فأضافه له مادة حافظة جاتنا راجعة. فدي الأشياء المحتاج وقفة قوية جدا جدا عشان نعبر. وما بقدر أرجع لك أفسر لك نشوف الثمار العشبة دي ذاتها فيها خشب فيها اللحية فيها الثمار والثمار فيها الزيوت والزيوت فيها الزبدة والزبدة فيه العلاج والحاجات الكثيرة لو بدأت أفسر
0: طيب
2: لك.
0: مصطفى الحتة دي بالذات دايرة يعني دايرة نظام إداري يعني دايرة نظام للرقابة نظام الرقابة العلمية والرقابة في مجال التشريعات عشان الناس ذاتهم ينظموا الممارسة بتاعت المهنة بتاعت العلاج بالأعشاب والبدائل دي. تفتكر إنه هل القوانين الآن موجودة مساعدة يعني بتلبي رغبات الناس وكده وبيساعد الناس بأنه يقدروا ينظموا يعني حياتهم وينظموا طريقة إنتاجهم للحاجات دي؟
2: والله الحقيقة أنا ممكن يعني من هنا أرفع يعني هو ما اسمه دعوة إنما صوتي للمسؤولين تبع الدولة. نحن بحاجة كبيرة هو المهنة محتاج يتفعل قبل ما يقضى إلى قوانين. أنا لو ما بقدر مؤهل أنا بتأهل بعد ذلك محتاج لقانون يحكمني. أنا مشيت عملت أداء خصم في المهنة الطبية والصحية تقريبا قبل 8 سنة وبدأت أعمل تراخيص. يلا بعد التراخيص محتاج لرغابة ففي خياب الرغابة بيحصل بأسرع. لكن لو في أخلاقية المهنة حقيقة إن الزول بيشتغل بمهنة عالية ومحتاجين تطوير. يعني في حاجات ما بيدي أنا أسين دي منتجات كثيرة جدا محتاج أنزلها لكن مكبل ما بقدر أقدر عملها لأنه في حاجات كثيرة ما متوفر في السودان. فمحتاجين رغابة إنه يعني لما أنا أودي مشروع زمان في حاجة اسمه مشروع الخريج لما تودي مشروعك الصين وبعض الدول نهضت بإنه بتبنوا المشاريع الصغيرة زي دي. فأي زول لو بس أنا الليلة جدار أخلف تسالي مفترض أجيب الدراسة بتاعتي أنا دار أخلفها والفترة الزمنية وتاريخ الإنتاج وبأي طريقة مفترض يكون في دعمي بعد ذلك يخضع لرغابة. الشغل التقليدي شغل حديث جدا ولكن بس محتاج إنه رغابة يوصلها للمرحلة دي. فهسي في بداية الأمر قبل يسي السودان معروف يعني فيها مشاكل كثيرة جدا جدا وحصة زي ما بقولوا اليومين ده حصة وطن. فنتمنى إنه لو البلد تعافى والناس يكفت المسؤولين يرجعوا وينظروا للحتة إنه الرغابة وتطوير المهنة.
0: أدب جرنا طوالي في إنه يعني الحصول على المواد الخام وتصنيعها وتسويقها وكده والحتة بتعد يعني يعني صيغة الجمهور المستهلك يعني دي كلها بتحتاج لتدابير وترتيبات منكم انتو. هل بتفتكر انه يعني واجهتكم تحديات زي دي وانت من خلال تأسيسك لمشروع العودة الى الطبيعة؟
2: انا شخصيا في مجالي ما واجهت اي مشكلة، لانه لما في البداية قلت لك من خيرات بلدنا كل حاجة أنا بلقاها داخل بلدنا. طب بدأت بإجراءات سليمة، إجراءات من المحن الطبية ومن الصيدلة والسموم وكل الحاجات دي، وكل حاجاتي كانت مراقبة وبغدى لمعايير كويسة جدا جدا، فما لقيت مشكلة كبيرة جدا. دايما المشاكل بتيجي لما تجيب حاجة مستوردة، وفي حسي الدولة ماشي إنه تكفل في بعض المنتجات ما بتخش البلد. هي ممكن تكون في بعض الحاجات سابق لعوانا، تعال طورني ادعمني انا ما احتاج بجد، يعني ما بنحتاج نجيب حاجه من برا، كل الحاجات ممكن نعملها داخل البلد وننتج. السودان لو قفل نفسه كده انا اروح برا وكده قفلنا نحن برانا وكاتفنا، وانا بصنع وانت بتصنع، انت بتعمل الكسر انا بعمل الملح وانت بتجيب الصاج وانت بتنفي تجيب الفحم، يعني حاجات كلها من داخل بلدنا نستفيد من بعض اننا حنصل الى برا الامان.
0: طيب مصطفى سؤالنا قبل الأخير، يعني خطتكم شنو في أنكم توثقوا هذه الظاهرة، ظاهرة الطب التكميلي وظاهرة العلاج بالأعشاب وشعار العودة إلى الطبيعة؟ هل عندكم يعني تجربة للتوثيق مثلا للتدوين؟ هل قاعدين تصدروا منشورات تثقيفية كذا؟ يعني كده كلمنا إذا عندكم محاولة زي دي.
2: الحمد لله هسي اجتمعت بالأمس، كنا عندنا اجتماع كل الأطباء والأشابين والطب التقليدي وأصحاب الحجامة وأصحاب الحرف الصغيرة والممارسين للطب التكميلي والتقليدي، اجتمعنا كلنا في حوار شامل وقدرنا نأسس كيان كبير جدا جدا، وزي ما وريتك الأيامات الجاية حطل النور عشان نقدر نطور في المجال ده، وقدمنا ورقنا للدولة ولقينا قبول جميل جدا جدا من أصحاب الشعن، ودي بدينا مساحة كبيرة وودينا ورقة عمل وإننا الرؤية البصرية الكاملة لمشروع الطب التكميلي والعلاج بالعشاب. وانا عن طريق المركز قدمت برضو ورقه كبيره جدا بشمل ياهو الاوضه الى الطبيعه ومنتجات بلدنا ومن خيرات بلدنا، والحمد لله لحد هسي ما لقينا اي مشكله، وان شاء الله خططنا انه ممكن لو في فرصه لحلقات جايه نقوم نسرد لكم كل القطه الجايه، وحتى بدينا في تطوير ونعمل دبلومات، نعمل كورسات، نعمل دورات تدريبيه. عندنا طبيب الامين العام كان الدكتور عبد المعتصم ربنا يدي الصحه والعافيه، كان بيقدم حلقات دوريه ونحن كنا نقدم في ايفنتات وبنعمل دورات تثقيفيه، وزي ما قلت لك عندنا مبادرة اسمه استمراويات كان بيحدث فيها كلام كثير عن استمراويات وخيرات بلدنا. فإن شاء الله في حلقات الجاية لو ربنا مد لنا من الآجال وربنا يعافي السودان، إن شاء الله تلقوا النور وتلقوا شعارنا عالي وفي كل بيت.
0: دكتور مصطفى كلمة أخيرة، يعني ما هي الرسالة اللي أنتوا عايزين توصلوها للناس وللمجتمعات من خلال برنامج العودة إلى الطبيعة؟ وشنو يعني تطلعاتكم في أنه الفكرة يعني فكرة منتجات بلدنا خلال السنوات القادمة يعني؟
2: طيب الحمد لله رب العالمين، الفترة المدى حتى وجدنا نزوح كبير جدا جدا في الناس، نزحت من أماكنها وكل زول مشى لأماكن تاني، وممكن يكون لقى تنوع بتاعت الخيرات الموجودة، الشمال مشى الجنوب، الجنوب مشى الشمال، ولقوا خيرات إن السودان حتى لو يتقفل قفل نفسه براه إنه يستطيع أن يعيد لوحده. فزي ما قالوا سله خداع العالم. بجد انا شخصيا اتاكدت تماما عن تجربه انه نحن سله خداع العالم. فرسالتي للمجتمع بصفه عامه وللمسؤولين بصفه خاصه انه الناس تحاول تتجه الى خيرات بلدنا، الزراعه والثروه والعلاجات الطبيعية والعشاب. العشاب ببدأ شفت من المطبخ، شفت من الصلصل والويكة والشاي الأخضر والشاي الأحمر والعلاجات الطبيعية. وعندنا مشروع اسمه الصيدلية الخضراء، يعني بيخش في كمية من المستحضرات الدوائية. ورسالتي أخيرة للسمراويات السودان ولبنات السودان، في شعر كان بيقول: يا ابنتي إن أعدت آية حسن يزيل جسمك وأغلق فمه زيادة التبرج نبز، فجمال النفوس أسمى وأغلى، يصنع الصانعون ورد ولكن وردة الروض لا تداري شكلها. فالزول يحافظ على البشرة الجميلة السمحة بالجاب بالفطرة. فخيرات السودان متوفرة بكل حاجة أنت محتاجة له. فإن شاء الله نحن في مركز بنحاول نطور الأجد ونوصل لكل زول في بيته.
0: شكرا جزيلا للأخ الدكتور مصطفى أحمد إسحاق عثمان، تقني ثاني في الطب التكميلي، وهو صاحب شعار العودة إلى الطبيعة والعلاج بالأعشاب. مستمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 12 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانة واسعة لقصف معدنين سودانيين في شمال الوادي، ومجلس السيادة يشكل لجنة لتقصي الحقائق. إسقاط مسيرة استراتيجية في ود الماحي بالنيل الأزرق، ومقتل مواطن وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بجنوب دارفور. خصومات بنكك تصل إلى 40% في غرب كردفان، وغرفة طوارئ هاموش كوريب تكشف عن خلو أسواق المنطقة من الزرع. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات، واجتماع بين القوى المدنية واللجنة الخماسية في أديس أبابا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدانت قطاعات سودانية واسعة قصف الطيران المصري لمعدنين سودانيين على الحدود السودانية المصرية وسط استنكار واسع لصمت الحكومة السودانية. وتباينت التقديرات حول عدد الضحايا، حيث تراوحت الحصيلة بين 60 إلى 200 قتيل. وقال معدنون نجوا من القصف أنهم تمكنوا من الفرار والمشي على الأقدام لعشرات الكيلومترات في ظروف بالغة الصعوبة إلى حين وصولهم إلى منطقة آمنة. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: يعني حكايه بتاعت 75 نفر 76 نفر دار الناس الميتين وقتي في محل حاصل الاجسام تمام مقسمه دلموا دفنوا. اي والله، والطيران حتى ذات الناس كان ستر وعملوا لهم مقبره جامعيه واحد ودفنوا. ضل حاصل والله، الناس من المنجم بتطلع مسافه بتاع 6 ساعات بالكراع او 8 ساعات، بعد ذلك بتلقى عربات.
0: من جانبه اصدر رئيس مجلس السياده عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنه لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة للتحقيق في ملابسات مقتل المعدنين السودانيين، والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة به، ورفع تقرير بنتائج التحقيق. وأكد المجلس في بيان تواصل القيادة في البلدين فور وقوع الحادث، بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على علاقة الشعبين ومعرفة ملابسات الحادث وتمليك الحقائق للرأي العام. وأكد مجلس السيادة الانتقالي أن حماية أرواح المواطنين السودانيين وصون سلامتهم وكرامتهم مسؤولية أصيلة للدولة، مشدد على ضرورة التعامل مع الحدث بجدية بما يضمن كشف الحقائق وحماية واحترام الحدود. أدان كل من تحالف الصمود وتحالف تأسيس وحزب الأمة القومي الحادث ومن المنظمات المدنية أصدرت مجموعة محامي الطوارئ وهيئة محامو دارفور ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الحقوقية بيانات تدين الحادث وتستنكر الصمت الحكومي وتطالب بالتحقيق. وطالب جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي بالتحقيق حول الحادث مستنكرا الصمت الحكومي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الجريمة دي أنا في تقديري الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجب بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد.
0: أعلنت القوات المسلحة أن دفاعاتها الجوية تمكنت مساء أمس الأحد من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية بالقرب من منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق. وأوضح الناطق الرسمي

0: باسم القوات المسلحة في بيان أن الطائرة جرى رصدها من لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة أثيوبيا. وفي الأثناء أعلن العميد الركن سعيد إبراهيم محمد سعيد قائد ثاني الفرقة الرابعة مشع أن القوات المسلحة تمكنت من حسم المعارك في منطقة أم درفة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن شفنا الشيء اللي انتم قدمتوه تماما، شفنا التدافع بتاعكم نحو العدو في 10 دقائق، سكيتوا العدو 4 كيلو خارج مدرفة، العدو جاكم ب 17 عربية، دمرتوه دمرتوه، والمسكتوا عليكم مسكتوه، والباقي المسيلات كملته ما رجع به ولا عربية.
0: من جهته أدام مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس القارة بطائرة مسيرة، والتي يعتقد أن قوات الدعم السري هي من نفذتها في مواقع للنازحين بمنطقة ود الماحي في النيل الأزرق. من جهتها اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بقصف مستشفى أم درفة أمس الأحد، ما أدى إلى تدمير المستشفى وخروجه عن الخدمة وإصابة 2 من الكوادر الطبية بجروح خطيرة. قتل المواطن وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة مساء الأحد بمنطقة كرمجه بمحلية نتيجة شرق نيالة عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو وتبنغ أن مسلحين اعترضوا طريق سيارة تجارية ماركة نيسان تحمل تجار الأسواق الأسبوعية المعروف بأم دورور، وأطلق المسلحون النار الكثيف على السيارة بالقرب من منطقة حمادة وخور أبشي، ما أدى إلى مقتل المواطن صدام أبكر خميس وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى نيالة لتلقي العلاج. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: قتل المواطن صدام أبكر خميس وأصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا على عربتهم التي كانت تقلهم ماركة نيسان. تحركت العربة من وحدة مناوشي الإدارية وتحمل تجار إلى سوق كرمجي الذي يصادف صبيحة يوم الاثنين.
0: حذرت غرفة طوارئ شباب مشكورة بولاية كسلة من وقوع كارثة إنسانية بسبب خلو أسواق المنطقة من سلعة الذرة تماما، ورجعت ذلك إلى القيود الأمنية التي تفرضها السلطات على نقل السلعة. وأوضحت الغرفة في منشور لها أن القيود المفروضة على تصاديق مرور التجار لنقل الذرة من المدن والولايات الأخرى ومحدودية هذه التصاديق الممنوحة أزهمت في تعطيل وصول هذه السلع الحيوية إلى همش قريب. كشفت المديرة التنفيذية لمنظمة مزن الخيرية هويدا عبد الرحمن صالح عن وصول النسب الخصم مقابل الحصول على السيولة النقدية عبر تطبيق بنكك إلى 40% في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت لراديو دبنغا أن النسبة تراوحت بين 25-30% في الفولة والأقاوة في ظل أزمة حادة في السيولة النقدية وارتفاع سعر المحاصيل الغذائية وتفاقم الجوع والأوضاع الإنسانية بالولاية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: يعني ما في كاش، مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت عدم الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة. طبعا للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المجلد 40%، في الفولة مثلا 30-25%، لقاوة مثلا 25-30%، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما بقول عايشين بحيبوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف.
0: وأشارت هويدا عبد الرحمن صالح إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية إلى مستويات كبيرة، حيث وصل سعر ملوة الدخن إلى نحو 25,000 جنيه، فيما بلغ سعر ملوة المارق نحو 18,000 جنيه، بالتزامن مع انعدام مصادر الدخل وشح السيولة النقدية. وحذرت من تفاقم الأزمة الغذائية في الولاية نتيجة الفشل الواضح للموسم الزراعي الحالي، خاصة في المناطق الشمالية الغربية بما فيها النهود وغبيش التي عانت من انعدام الأمطار بصورة شبه كاملة، فيما شهدت مناطق واسعة بجنوب الولاية هطول أمطار متقطعة غير منتظمة. وأضافت في هذا الخصوص:
3: الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة التدخلات شحيحة جداً، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني أسيس قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما أقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بقود شهر، لكن باقي المناطق نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين محلية الكوركنا فيها اللي هي القضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة.
0: وكشفت هويدا عبد الرحمن أن ارتفاع مستمر في أعداد الوفيات المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية، محذرة من أن الأرقام المسجلة في المستشفيات لا تعكس الحجم الحقيقي للمأساة، وقالت أن التدخلات الإنسانية لا تزال محدودة للغاية. تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في العاصمة الخرطوم بسبب الارتفاع في أسعار الوقود، حيث اقترب سعر جالون البنزين من حاجز 60,000 جنيه. وقال عبد الله خالد أحد سكان الخرطوم لراديو دبنجا أن الارتفاع في أسعار الوقود أدى إلى تراجع حركة النقل بصورة ملحوظة وشبه شلل في شوارع العاصمة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة أنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب.
0: وفي ولاية كسلة بالبحر الأحمر والجزيرة تتواصل أزمة الوقود على النحو ملحوظ، وأشار شهود أعيان إلى استمرار الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود مع ندرة في المواصلات. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر جالون الجازولين إلى 44,000 جنيه أو 44 جنيها بحسب البيان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
5: الله صف الوقود بداية من برسودان بالتماشي، يعني السنة ماشي مسافة تقريبا بتاعة 2 كيلو ولسه ما زال الصف مستمر.
0: من جانبه قال وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الله محمود بشير أن التحديات الرئيسية في توفير الوقود تتمثل في كيفية توفير النقد الأجنبي وكيفية تنظيم عملية الاستيراد، وينتقد في حديث لراديو دبنجا شرط إيداع 200 كيلو جرام من الذهب كضمان من قبل الشركات المستوردة، واعتبر المبلغ كبير جدا ويشكل أصولا مجمدة، ودعا إلى فتح باب الاستيراد لجميع الشركات المؤهلة لتشجيع المنافسة، واعتبر التشكيل الحالي لمجلس شؤون النفط مشوها ويفتقر إلى تمثيل وزارات حيوية مثل وزارة المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برأس البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية يفترض يكون في المجلس مجلس شؤون النفط، بسمى كده يعني مجلس أعلى دي ما في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقديره هو المفترض يكون رئيسه رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصبح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس، لأنها هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى، يعني لأنه هو بضع الخطط والاستراتيجيات.
0: شهد مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين بدء الاجتماعات المشتركة بين وفدي القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وممثلي الآلية الخماسية، وتضمنت الوثيقة النهائية والتصور المتكامل الذي تقدمت به القوى المناهضة للحرب إلى الآلية الخماسية مقترحا لتشكيل لجنة تحضيرية من 40 عضوا، يتم توزيع مقاعدها بواقع 20 مقعد للقوى غير المصطفى مع طرفي القتال، و10 مقاعد للقوى المصطفى مع الجيش، ومثلها للقوى المصطفى مع القوات الدعم السريع لضمان تمثيل واسع ومتوازن في العملية السياسية المرتقبة. شهدت منطقة الجزو ظهر الأحد اندلاع حريق هائل التهم السوق المحلي للمنطقة بشكل شبه كلي، وقالت غرفة طوارئ المالحة أن الحريق قضى على المخازن الرئيسية للمواد التموينية بالكامل وعدد كبير من الدكاكين والرواكيب التجارية، بجانب احتراق الطواحين ومحلات الاتصال التي تمثل عصب الحياة اليومية. شب حريق يوم الأحد في مخيم أدره للاجئين السودانيين بشرق تشاط وقضى على عدد كبير من مساكن اللاجئين الذين تركوا في العراء. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا أن الأزمة تفاقمت بسبب الأهوية وعدم وجود عربة المطاف. في الأثناء تعرض اللاجئين السودانيين في مخيم أدره الذين يسكنون غرب مدرسة أدره الثانوية إلى تجريف مساكنهم المؤقتة وتركهم في العراء. أطلق مركز شباب مدينة بابانوس الثقافي الاجتماعي بولاية غرب كردفان مبادرة شبابية تستهدف المساهمة في إعادة إعمار المدينة وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين الذين نزحوا بسبب الحرب. وقال بقادي محمد باشر عضو المركز قال لراديو دبنغا أن المبادرة تعتمد على المسرح الدرامي والحملات الميدانية لتوعية المواطنين ومعالجة القضايا المجتمعية بما في ذلك النظافة العامة، مشير إلى تنظيم أنشطة في بابانوسة ومناطق الديبيبات والنهود وغبيش. وأضاف بقادي محمد باشر عضو المركز لراديو دبنغا
7: والله طبعا إحنا يعني بنناشد أي جهة يعني تقدر تدعمنا سواء كان الحكومة سواء كان منظمات سواء كان أي ذا نحن بنناشد إن حبابة وأهلا فيها ونحن بشي دارنا. بالنسبة نحن كشباب والله ما أقول لك نحن أشياء كثيرة قلت لك نحن ناقصنا يعني من حتى الكور يعني عندنا نحن بادين من الصفر.
0: جدد منتدى الإعلام السوداني رفضه لاستمرار الحرب مطالب بإيقافها فورا بما يسمح بوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء السودان وعودة النازحين واللاجئين. وأكد في ختام اجتماعه الدوري الرابع يوم الأحد على ضرورة إطلاق عملية سياسية تفتح الطريق أمام مرحلة انتقالية والتمهيد لإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي يختار فيه السودانيون كيف يحكمون ومن يحكمهم. وناقش المنتدى خلال الاجتماع قضايا تتعلق بأعماله واتخاذ عدد من القرارات. الخبر الأخير في النشرة، أدى أعضاء المحكمة الدستورية القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بحضور رئيس المحكمة. وأكد رئيس المحكمة الدستورية وهبي محمد مختار أن المحكمة ستباشر مهامها فورا مؤكد التزامها الكامل بحماية حقوق وحريات المواطنين والقيام بجميع الاختصاصات المنصوص عليها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: اختتام منتدى المنظمات غير الحكومية الإفريقية لأعماله في داكار.
1: الدورة دي شهدت مشاركة أكثر من تقريبا 350 شخص يمثلوا منظمات المجتمع المدني في أكثر من 37 دولة.
2: الهاجس الأكبر اللي هو حماية المدنيين وتوفير ما يحتاجون من مواد يعني غاصة منقذة للحياة.
0: قتلى وعشرات الجرحى في قصف للطيران المصري على المعدنين السودانيين على الحدود السودانية المصرية.
3: الجريمة دي أنا في تقديري الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهب للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب.
0: المجاعة والوضع الإنساني في مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور.
4: عدد المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان تبلغ 21 منظمة، لكنها لا تغطي كل احتياجات النازحين.
0: إضراب واعتصام مفتوح في وادي حلفاء.
5: طفح الكيل، ناس صبرت في النهاية خلاص الصبر غلبة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونواصل.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. اختتم منتدى المنظمات غير الحكومية الإفريقية اجتماعه في داكار يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي ستبدأ أعمالها اليوم الاثنين بمشاركة واسعة من المنظمات السودانية. وانعقدت خلال المنتدى جلسة حول تطورات النزاع المسلح في السودان، تحدث فيها السفير علي الجندي والأستاذ عبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثل عن المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. نستهل الجولة بحديث الأستاذ عبد الباقي جبريل في هذا المنتدى.
2: هو طبعا في واقع الأمر يعني منتدى المنظمات غير الحكومية مهتم بموضوع السودان لفترة طويلة، واتخذ عدد يعني من القرارات في الخصوص ده يعني، والقرارات دي ما زالت يعني في أضابير المفوضية حتى الآن. يمكن يكون التوصية الوحيدة اللي كان وجدت يعني التفعيل اللي هو إنشاء البعثة المشتركة للمفوضية الأفريقية هو الإنسان، ودي الخاصة بالأوضاع في السودان. يعني القرار اللي تقدم الدورة هذه هو عبارة عن يعني ترحيل للقرار السابق أو متابعة حقيقة للقرار اللي تقدم في الدورة السابقة في مايو، ده كان في بنجول. فبيتطرق لعدة قضايا طبعا من ضمنها الموضوع والهاجس الأكبر اللي هو حماية المدنيين وتوفير ما يحتاجون من مواد يعني غاصة منقذة للحياة، وكذلك موضوع ضرورة إنه يكون هناك تحقيق أممي مستقل حول الاتهامات باستخدام السلاح الكيماوي، وكذلك يعني دعم لمواقف الدول الأعضاء في منظمات الأسلحة الكيماوية اللي كان سبق وتقدمت بطلبات إلى الحكومة في السودان بأنه تتعاون مع المنظمة وتجري التحقيق المطلوب وتقدم المعلومات الضرورية يعني. وعلى ذكر ذلك نذكر منهم دولة تشاد، دولة موريتانيا، بنين وغينيا، غينيا بيساو، كانوا تقدموا بطلب إلى المنظمة أو المكتب الحقيقة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ده كان في يونيو 2025. طبعا استجابة الحكومة كما تعلم أنه أصدرت التقرير الخاص باللجنة الوطنية وتقدم في شهر 7 الماضي يعني، وإن كان طبعا التقرير ده شابته كثير من الانتقادات من الدول الأعضاء ومن المنظمات حتى بأنه لا يوفي بالمعايير الدولية المطلوبة. فعالية تنفذت كان يوم 9 أكتوبر يوم الجمعة، وكانت يعني محضورة، الحضور كان كبير جدا، وتطرقنا فيها نحن في لآخر يعني التطورات في موضوع النزاع المسلح في السودان، وبالتحديد موضوع التدخلات الخارجية، وكذلك مواضيع يعني المشاكل الممكن تحصل لدول الجوار بسبب ما يجري في السودان. ده بالإضافة إلى موضوع الأسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية دي دعمتها في وزيرة في غير حول الإنسان، وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأنه المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابعه بصورة لصيفة حتى يعني يتم معرفة الحقيقة. ده بالإضافة للأسباب، أسباب النزاع المسلح في السودان، باعتبار أن السودان يشهد يعني أطول حرب داخلية في أفريقيا. يمكن الحرب دي من قبل الاستغلال من العام 1955 تواصلت بصورة يعني غير منقطعة، اللهم إلا في فترة 10 سنوات من 1973 إلى 1983، دي كانت فترة بتاع السلام في السودان، ولكن بقية تاريخ السودان الدولة المستقلة كانت عبارة عن حروب ونزاعات داخلية.
0: وتحدث كذلك كما أسلفنا السفير علي الجندي.
1: طبعا أنا جيت أنا أشارك هنا ده إلا منبر مشاركة منظمات المجتمع المدني الأفريقية على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تعقد حاليا في داكار. المنبر المبتدا انتهى أمس، بدأ من 8 لغاية يوم 10 3 يوم، وأمس طلعت مجموعة من القرارات المواضيعية زي 9 قرارات وثلاث قرارات بتخص دول، وبعض التوصيات اللي هي حترفع للجنة نفسها. اللجنة طبعا الاجتماع بيبدأ يوم الاثنين بكرة يوم 12، يستمر لغاية يوم 21. فالمنبر شهد أكثر من 9 جلسات مختلفة عن الموضوع بتاعه، ركز عليه والمنتدى هو موضوع المياه والصرف الصحي والعدالة المناخية وارتباطها بحقوق الإنسان. الإطار ده اتعملت كثير من الجلسات، زي 9 جلسات زي ما قلت لك مختلفة، يعني جلسات خاصة بموضوع الفساد، موضوع الحريات الأساسية، الحق في التنمية، مشاكل التقلص المستمر للمساحة المتاحة لمنظمات المجتمع المدني والمشاكل اللي بتواجهها، التحديات اللي تواجهها. وأيضا تطرق النقاش للعمل اللي تقوم به اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان الشعوب فيما يختص في الميثاق نفسه وتعاون الدول. أنا شاركت في جلسة مع الأستاذ عبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا، شاركنا في جلسة عن تطورات النزاع المسلح في السودان، كانت اليوم الثاني في الميزة، وكان معانا واحدة من المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب برضو تكلمت عن الموضوع. الجلسة دي يعني باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، وتناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية في الحرب وتأثيرها في استمرار الصراع. أيضا تم التطرق مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة. أخ عبد الباقي غطى النقطة دي وتحدث فيها بإسهاب. أيضا تحدثنا عن جذور النزاع في السودان تاريخيا، أيضا موضوع عدم المساءلة والإفلات من العقاب منذ الاستقلال. وأيضا تطرقت الجلسة لقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير بتمديد فترة عمل بعثة تقصي الحقائق لعام آخر للاستمرار في توثيق ورصد وجمع المعلومات والأدلة بخصوص الانتهاكات المرتكبة من قبل طرفي النزاع، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وغيرها، وأهمية عمل اللجنة المستقلة أو البعثة المستقلة لحقوق الإنسان في السودان في الفترة القادمة. وشهدت الجلسة نقاش يعني نقاش سري جدا من قبل المشاركين. طبعا الدورة دي شهدت مشاركة أكثر من تقريبا 350 شخص يمثلوا منظمات المجتمع المدني في أكثر من 37 دولة، منهم تقريبا زي 30 دولة أفريقية وسبعة دول من خارج القارة.
0: أفادت تقارير ميدانية وشهادات شهود عيان بأن القصف الذي استهدف منطقة شمال الوادي أسفر عن إصابة عدد من الدهابة السودانيين، وقدر عدد القتلى حتى الآن ب 200 قتيل حسب آخر الإحصاءات المتداولة. مركزية مؤتمر الكنابي استنكرت هذه الحادثة وأدانتها على لسان أمينها العام السيد جعفر محمدين الذي أدلى بهذا الحديث لدبنجا.
3: طيب، السلام عليكم الأخوة في راديو دبنجا. في البدء أولا تعازينا الحارة لكل شبابنا في مناطق الدهب، في الذين راحوا ضحايا يعني الطيران المصري الحربي الغاشم الضرب المناطق بتاع شمال الوادي، الواقع في محلية الجنيب والأوليب وهيئة وبولاية البحر الأحمر، وكان تمثل يعني مصدر رزق للدهابة وعدد من السودانيين في ظروف كانت صعبة جدا بعد الحرب اللعينة العباسية اللي وقعت في السودان. لكن الجريمة دي أنا في تقدير الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الدهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجد بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد لشرائح كبيرة جدا. وأنا أفتكر أزمتنا ما مصر أزمة كبيرة جدا بمناسبة، يعني مصر ظلت تتعامر على طول تاريخها في كل ثورات التغيير في السودان بما فيما الآن ما حصل يعني في ثورة 19 ديسمبر ومحاولة يعني وقوفه مع الفلول وإسقاطه. أنا أفتكر كل هذه كانت حلقة تعامر من الدولة المصرية. نحن في مركز المؤتمر الكنابي يعني نعلن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونؤكد إنه أهمية حماية الأرواح المدنيين وصون حقوقهم وضمان عدم الإفلات المسؤولين عن الانتهاكات الحصل في للدهابة في مناطق شمال الوادي، وندين ونستنكر بأشد الإبارات بما حصل لأخواننا. ونحن لدينا يعني أعداد كبيرة جدا من أبناء الكنابي في مناطق شمال الوادي، هم يعني معدنين يعني يبحثوا عن قوت أكلهم بعد ما قتلتهم حكومة البرهان الغاشمة في مناطق الكنابي، وذهبوا إلى شمال الوادي ولحقهم عبر الطيران المصري يعني تم قتلهم. ونحن ندين هذا السلوك الإجرامي من قبل الدولة المصرية، وندعو كل المنظمات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان للذهاب إلى تلك الحادثة اللعينة التي راح يعني من خيرة شباب السودان. وللأسف الشديد الحكومة السودانية يعني عبر الإعلام الرسمي لم تدين حتى الآن ولا ببيان، وللأسف تدين ضرب الحوثيين لمطار المطارات في اليمن وفي السعودية، ولكن ليس لها أدنى يعني اهتمام بالشعب السوداني اللي بيقتل بالطيران المصري. ودي المرة الثانية بمناسبة المصريين حيضربوا ضربوا المناطق بتاع الدهب، والآن الصباح دي نحن على اتصال مع شبابنا الموجودين في شمال الوادي إنهم الطيران المصري ظل يضرب يعني من يوم الجمعة حتى الآن يعني. لذلك نحن ندعو كل المنظمات الأممية وندعو يعني العاملة في حقوق الإنسان أن تدين هذا الفعل من قبل الحكومة المصرية، ونحن كشعب سوداني ندعو عبر الراديو دبنجا أن يكفلوا يعني الترس الشمال حتى لا تسهب يعني موارد السودان إلى مصر التي ظلت تقتل الشعب السوداني عبر التاريخ.
0: يزداد الوضع سوءا في مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور التي كانت أعلنت المجاعة سابقا في مناطق سيطرتها في ظل استجابة ضعيفة من المنظمات العاملة في مجال العون الإنساني. السيد مجيب الرحمن مسؤول العون الإنساني تحدث لدبنجا عن الوضع وعن المجهودات التي يقومون بها من أجل مقابلة الاحتياجات الإنسانية هناك.
7: هنالك جهود ومساعي حثيثة يعني تبذله السلطة المدنية بالأراضي المحررة من أجل الحد من خطر المجاعة. هذه المساعي تتمثل في المناشدات التي ظلت تطلقه السلطة المدنية للأمم المتحدة ووكالاتها وللمنظمات الإقليمية والدولية والمحلية، وأيضا الحملات الإعلامية التي تعكس حجم الكارثة الإنسانية والمجاعة التي ضربت بقوة مناطق جبل مرة وطويلة وينشره. وقصدنا من هذه الحملات الإعلامية تحقيق الآتي: واحد، رفع الوعي والإنذار المبكر، وذلك بتسليط الضوء على المناطق المعرضة لخطر المجاعة من أجل الاستجابة المسبقة قبل استفحال الأزمة. 2، توضيح حجم الأزمة بتوفير الأرقام والبيانات حول معدلات سوء التغذية وحالات الوفيات والانعدام الأمن الغذائي في المنطقة. 3، الضغط على المنظمات للتدخل السريع لحماية الفئات الأكثر ضررا وحاجة للمساعدات، وهذه الفئات هي الأطفال والنساء الحمل والمرضعات وكبار السن.
4: آثار التدفق الكبير للنازحين في مناطق سيطرة حركة جيش تحرير السودان تتمثل في الآتي: ألف، الآثار الإنسانية والمعيشية أثرت في انعدام الأمن الغذائي ودخول المنطقة مرحلة المجاعة، التفاقم الحاد والنقص الكبير في المواد الغذائية وتدهور القطاع الصحي وظهور الأوبئة مثل الكوليرا والكبد الوبائي الفيروسي وسوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل في مجتمعات أو في مخيمات النازحين. أيضا هذا التدفق الكبير للنازحين عمل أزمة السكن والمأوى بزيادة الضغط على الغطاء النباتي والموارد المائية. عدد المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان تبلغ 21 منظمة، لكنها لا تغطي كل احتياجات النازحين بسبب النقص الحاد في الدعم والإمكانيات لدى تلك المنظمات. وأيضا هذه المنظمات لم تغطي كل الأراضي المحررة بسبب قلتها. عليه ومن منبر إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إغلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية، وذلك احتياجا على عدد من القرارات الحكومية التي يقولون بأنها تشكل حربا على المواطن. أحد المواطنين من حلفة تحدث لدبنجا عن هذه التطورات.
5: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل شامل كامل مع قفل كل المعابر، قفل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل البضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. طفح الكيل، ناس صبرت وفي النهاية خلاص الصبر غلبة. انت الليلة بتطلع قرار غير مدروس، قرار انا ما عارف انت هل بتحارب فيه المواطن او بتحارب فيه منو ما معروف. عدم استيراد العفش الشخصي، عدم استيراد العفش الشخصي ده انت من غير ما تنظر لأبعاد القرار اصدرته. السيد كامل ادريس بنفسه جاء حلفة وشاف العفش الشخصي والعفش اللي بيجي عن طريق الباصات، مع انه ده كان خطأ، شاف الشريحة اللي بتاكل عيش من وراء الحاجة دي وشاف بعينه ما حكله. يبقى في الحالة دي انت جي شفت بعينك ومشيت طلعت القرار ده، معناته انت قاصد تحارب الشريحة دي، ما عندها تفسير تاني غير كده. عفش الشخصي الحظيرة من عمال شحن وتفريغ بتأوي او بتفتح 1500 1800 بيت في حلفة، يبقى انت لما تقفل للناس دي مصدر اكل عيشه ومصدر رزقه، الناس تاكل وتشرب من وين؟ الناس يعملوا شنو تاني يعني؟ الا بعد ده الا الناس يبقوا حراميه، ما في حل تاني. الناس هتسلق الطرق التانيه اللي هي التهريب عشان تقدر تقضي حوائجها. فما يعني كلام ما مقبول تماما بالنسبه لكل الشرائح اللي في حلفه. الليله القفله كانت كلها قفله كانت ارتجاليه، لكن يعني صراحه كل المجتمع المحلي اتضامن فيها، تجار، عمال شحن وتفريغ، مكاتب ترحيلات، مواطنين، كل الناس دي اتضامنت. وكان انا بشوف انه الليله ده يوم كان ناجح، وان شاء الله ما في تراجع تاني لورا، وما حنقيف اصلا من الشلقة اللي احنا مشينا فيه ده الى ان نصل الى مبتغانا. لازم كل القرارات تتلغي. انت حاضر 47 سلعة، حلفة منطقة حدودية، في عندنا اراضي زراعية؟ ما عندنا اراضي زراعية. عندنا اراضي زراعية من وين؟ انا الخضار يجيني من الخرطوم بمبلغ وقدره نسبة لغلاء الوقود وغلاء التحجي غلاء الترحيل، في حين انه انا كان الخضار بيجيني من مصر وبارخص الاسعار وكل الناس دي كان بتاكل فيه. حلفة دي في يوم من الايام الحكومة اصلا اتبرأت منها في الهجرة، اتبرأت منها انه خلاص انتوا انا ما عندنا علاقة بحلفة. بعد ما الناس قعدت وسابرت وثبتت البلد انت تجي تحاربني حرب زي دي؟ ايام الحرب حلفة دي اوت كل الناس اللي طلعوا من الحرب، شلناهم فوق راسنا، لا فرقنا لا بين غرب السودان لا شرق السودان لا جنوب السودان، كل الناس دي كمجتمع محلي متعايشين معانا وما شافوا مننا الا كل الخير. انت بتحارب مجتمع حلفة في شنو؟ بالقرارات دي. وليه القرارات دي بس ما بتطبق الا في حلفة وبكل حسم؟ ليه ما بتطبق في حلفة الا القرارات دي؟ ليه ما في حلفة الضريبة تكون مختلفة عن باقي الوحدات الادارية التانية والمحليات التانية؟ ليه حلفة دي شنو، كفار قريش؟ هل ان احنا كفار قريش بتطبق علينا جزية وضرائب عالية عشان احنا ما معتنقين الاسلام؟ كلام ده ما بيبقى. ضريبة في حلفة قيمتها بتختلف تماما عن اي منطقة اخرى. حلف المدينة الوحيدة الخاطين فوق كرفانة بتاعت أمن اقتصادي جنب الحظيرة الجمركية عشان يضايقوك في أكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الإيصالات والجودة والكلام الفارغ.
0: ننتقل لولاية غرب كردفان والأوضاع المعيشية هناك، ضعف القوة الشرائية، انعدام الغذاء، انعدام الكاش. من هناك تحدثنا هويدا عبد الرحمن صالح المدير التنفيذي لمنظمة مزنة الخيرية.
8: المجاعة طبعا تفاقمت بصورة كبيرة شديد جدا بالذات في شمال غرب الولاية، يعني مناطق النهود وقبيش والحتات دي، يعني ما في خريف نهائي ما في. حتى بالمناسبة جنوب الولاية مناطق كثيرة جدا المطر يعني يجي ويقطع ويجي ويقطع، ده أثر شديد فيهم. لا زالت المحاصيل طبعا بأسعار الفلكية وصلت 25,000 مرة الدخن، المارين زي ما بقوله ب 18,000. المشكلة إنه انعدام الكاش، يعني ما في كاش. مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت انعدام الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة. طبعا للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المقلب 40%، في الفولة مثلا 30-25، لقاو مثلا 25-30، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما بقول عايشين بحيوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة. التدخلات شحيحة جدا، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني أسيس قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما بقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بغوض شهر. لكن باقي المناطق نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين محلية الكوركنا فيها اللي هي الإضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة، نفس الحكاية. بعدين في محلية من المحليات اثنين كده منسيات تماما، محلية ود بندا ومحلية الإضية، معليش محلية كيلك ذات ما في زول قاعد يتذكره. المحليات دي يعني وضعها ما بقوله صعبة شديد، وما في تدخلات من المنظمات. وبعدين الحاجة الثانية أنا برجع بعيدة وبكررها، غير اليونيسيف يعني من الأمم المتحدة، غير اليونيسيف ما في تدخلات. يعني ما في تدخلات، المفروض الغذاء العالمي، المفروض الأوشا كلهم يجوا يتدخلوا عشان ينقذوا الناس من الوضع اللي هم فيه ده. لكن طبعا بيتوقف سؤالي إنه ليه؟ فصراحة نحن هسي بقى طاغي علينا الجوع. الجوع بيجيب المرض، بيجيب الموت، ونسبة الوفيات عندنا بقت عالية شديد ومستمرة، وزي ما بقولوا وصلت المستشفى دي سجلت، والما وصلت دي الله يعين. بس
0: نختتم الجولة بأزمة الوقود في الخرطوم، وهذه رسالة من المواطن عبد الله خالد.
9: ارتفعت أسعار الوقود في العاصمة الخرطوم بصورة يعني تكاد تكون صعبة جدا، ومما سببت مشكلات كثيرة جدا خاصة فيما يلي المواصلات. وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة أنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحرب، والآن العاصمة هي بحاجة إلى يعني إحداث نقلة في وسائل النقل المختلفة لقضاء حوائج الناس أو لتغطية المطلوبات الموجودة في الشارع السوداني والساحة السودانية بشكل عام. لذلك أرى أن الأزمة هي الآن يعني عقدت الأمور بشكل كبير جدا، وبحاجة إلى مراجعة ومعالجة عاجلة.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبالأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. واعتمد المجلس القرار بموافقة 28 دولة واعتراض 10 دول مع امتناع 9 دول عن التصويت. وتكون القرار من 26 فقرة، حيث تضمن قضايا جديدة تتمثل في التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، كما طالب بالوقف الفوري والتام لإطلاق النار دون شروط مسبقة. حول هذا القرار وكواليس التصويت عليه في هذه الحلقة نستضيف الدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في المجال الإنساني، واللي كان حضورا في أعمال مجلس حقوق الإنسان، عشان يشرح لنا ما احتواه القرار من فقرات وكذلك دلالات تصويت الدول على هذا القرار. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا.
12: مرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان، فيما يلي أنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورة 63 المنعقدة من 7 سبتمبر ل 7 أكتوبر 26، واليوم الاثنين تم التصويت على مشروع القرار 63L26، وصوتت لصالح القرار 28 دولة، وامتنعت عن التصويت 9 دول وعشر دول صوتت ضد مشروع القرار. القرار انضمت له 37 دولة، في 23 دولة غير أعضاء في المجلس، وفي اللحظات الأخيرة انضمت لهم عدد 6 دول زيادة. القرار تم تقديمه من مجموعة النواة أو مجموعة الأساس المكونة من بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، زائدا النرويج وألمانيا وإيرلندا وهولندا. وبعد ذلك طبعا في القرار هو بيختص بالاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان، وفيه 26 ثغرة عملية سيتم تنفيذها في السنة دي، منها التجديد لبعثة تغطية الحقائق لمدة سنة. وفيه أشياء كثيرة جديدة تم إدخال الأول مرة في مشروع القرار. أهم حاجة فيها المسألة فيما يلي: التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر والمسائل المختصة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتحريكات أو الحث على العنف من خلال خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. المشروع القرار صوتت عليه زي ما قلت 28 دولة، كل المجموعة الأفريقية الأوروبية سواء كان أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية صوتت لصالح القرار، وكل أمريكا اللاتينية صوتت لصالح القرار ما عدا كوبا. وفي ما يلي المجموعة الأفريقية والمجموعة الأسوية، في أفريقيا في دولتين صوتوا ضد القرار هما بوروندي ومصر. أما الدول الصوت لصالح القرار فيها غامبيا ومالاوي وموريشيوس وجنوب أفريقيا، وده تحول كبير في انشغاق المجموعة الأفريقية نسبة للانتهاكات الصارخة وامتناع عدد كبير 7 دول من أفريقيا امتنعت عن التصويت، دليل على أنه الأفريكان سوليداريتي مع السودان بقت ضعيفة وكده. بعد ذلك فيما يلي مجموعة الدول الإسلامية معظمها صوتت مع السودان والدول الآسيوية بالإضافة للصين وفيتنام صوتت مع السودان وأندونيسيا والعراق والكويت وباكستان وقطر. أما بقية الدول كقبرص واليابان وكوريا وجزر المارشال فصوتت مع القرار، وده برضو انديكيتر كبير في انه الوضع حقوق الانسان بيستدعى انه يكون في انتباه ويخط السودان في صدر الاجندة وتكون في محاسبة وضمان عدم الافلات من العقاب. عموما التصويت دليل كبير على انه الوضع في السودان بيتطلب رعاية خاصة من مجلس حقوق الإنسان، واللغة اللي تم استخدامها برضو لم تعترف بالحكومة في السودان وإنما خطبتها بالسلطات السودانية، وده كان محل اعتراض من مصر والصين، وبذلك هي طلبت إنه يتم التصويت على مشروع القرار. والقرار طبعا مرة بالإجماع بالأغلبية في الاجتماع رقم 40 لمجلس حقوق الإنسان. عموما الهوم ورك كبير علينا نحن، الواجبات كبيرة علينا كمجتمع سوداني، لازم نتعاون مع بعثة تغطية الحقائق ونمدها بكل المعلومات الموثقة في كل الانتهاكات من جميع الأطراف بغض النظر عن إنه هم تابعين لوين ولا لقوات المسلحة السودانية أو للدعم السريع أو الميليشيات المتحالفة معه أو المدعونة معهم أو الأفراد الغير تابعين لأي واحد من ديل وبترتكب انتهاكات باسم الحرب وكده. فده بيتطلب إنه تتم إفادات مستمرة لبعثة تغطية الحقائق عن طريق الموقع الإلكتروني بتاعهم ffmsudan@un.org، والناس يتواصل معهم وتمدهم بالمعلومات، لأنه بمد المعلومات وتسجيل البلاغات بالنسبة للضحايا والشهود بيضمن عدم الإفلات من العقاب وبيضمن المحاسبة وبيضمن التعويضات وجبر الضرر، خاصة في أنه الحرب فيها تدخلات خارجية كبيرة، وفي النهاية حيتم محاسبة كل المتدخلين والمسببين في الأضرار بالنسبة للشعب السوداني بموجب هذا الحرب. عموما التجديد للبعثة تم، والبعثة مطالبة تقدم تقاريرها في 3 دورات القادمة، الدورة رقم 64 و65 و66، وبرضو تم التجديد للخبير المعين وحيقدم تقريره في الدورة الجاية في مارس السنة دي سنة 27 وفي مارس سنة 28 أيضا. المسألة بتاعت اللينة الدولية اللينة القومية أو الوطنية لتغسل الحقائق هي ما هتكون بديل لبس تغسل الحقائق، وإنما هي مكملة، وإذا هي عملت أي تحقيقات يجب أن تتعامل مع اللجان الإقليمية والدولية ومن ضمنها بعثة تغسل الحقائق في كل ما تصلوا من حقائق عن الانتهاكات التمت في السودان وحتم ومستمرة في بسبب الحرب. ده فيما يلي المسألة بتاعت إدخال الآلية الوطنية، وطبعا الآلية الوطنية ما هتشتغل على كيفها، هتشتغل وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفقا للمعايير الدولية، ويجب أن تعمل بكل شفافية وباستغلالية عن السلطات القائمة على على الحكم في مناطق السيطرة المختلفة في السودان. وأيضا من الفقرات المهمة في مشروع القرار إنه الناس ترجع وتقرأ مشروع القرار، ومنظمات المجتمع المدني السودانية الموجودة في السودان أو موجودة في الخارج يجب أن تعمل في تنسيق تام فيما بينها فيما يلي التوثيق والمنهجية، التوثيق المنهجي وحفظ الأدلة وحماية الشهود وحماية الضحايا، والعمل مع بعض في إنه يضمن لهم العدالة سواء كان أثناء الحرب أو أثناء الفترة الجاية أو فيما بعد وقوف الحرب إن شاء الله. المسألة المهمة جدا في الأمر ده إنه لازم يكون التوثيق مهم في منهجيته ويشير لأماكن حدوث الانتهاكات والشهود والمرتكبين للانتهاكات منه ولداهم الأوامر منه ويستخدموا فيها شنو في سلاح أي نوع من السلاح وكل التفاصيل، ولازم تكون الإفادات في مسائل مهمة وفي مسائل يعني وسائل آمنة بحيث إنه ما يتعرضوا لأي مضايقات من السلطات في السودان. برضو التدخلات الأجنبية يجب أن تغيف من كل الجهات الداعمة للحرب، ويجب أن تغيف الحرب ونضمن حق الحياة لكل السودانيين ونضمن حق العيش الكريم لكل السودانيين وتغيف الحرب ونحافظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه. وشكرا
11: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها لاعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة. إضافيا أنا بشكر الدكتور محمد صالح، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي لكم مني أطيب التحية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 12 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانة واسعة لقصف معدنين سودانيين في شمال الوادي، ومجلس السيادة يشكل لجنة لتقصي الحقائق. إسقاط مسير استراتيجية في ود الماحي بالنيل الأزرق، ومقتل مواطن وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بجنوب دارفور. خصومات بنكك تصل إلى 40% في غرب كردفان، وغرفة طوارئ هاموش كوريب تكشف عن خلو أسواق المنطقة من الزرع. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات، واجتماع بين القوى المدنية واللجنة الخماسية في أديس أبابا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدانت قطاعات سودانية واسعة قصف الطيران المصري لمعدنين سودانيين على الحدود السودانية المصرية وسط استنكار واسع لصمت الحكومة السودانية، وتباينت التقديرات حول عدد الضحايا حيث تراوحت الحصيلة بين 60 إلى 200 قتيل. وقال معدنون نجوا من القصف أنهم تمكنوا من الفرار والمشي على الأقدام لعشرات الكيلومترات في ظروف بالغة الصعوبة إلى حين وصولهم إلى منطقة آمنة. وأضاف شاهد عيام في هذا الخصوص:
1: يعني حكايه بتاعت 75 نفر 76 نفر دول الناس الميتين وقتي في محل حاصل الاجسام تامه مقسمه دول ما دفنوا اي والله، والطيران حتى ذاته الناس كان ستر وعملوا لهم مقبره جامعيه واحد ودفنوا ضل حاصل والله. الناس من المنجم بتطلع مسافه 6 ساعات بالكراع او 8 ساعات، بعد ذلك بتلقى عربات.
0: من جانبه اصدر رئيس مجلس السياده عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنه لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة للتحقيق في ملابسات مقتل المعدنين السودانيين والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة به ورفع تقرير بنتائج التحقيق. وأكد المجلس في بيان تواصل القيادة في البلدين فور وقوع الحادث بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على علاقة الشعبين ومعرفة ملابسات الحادث وتمليك الحقائق للرأي العام. وأكد مجلس السيادة الانتقالي أن حماية أرواح المواطنين السودانيين وصون سلامتهم وكرامتهم مسؤولية أصيلة للدولة، مشدد على ضرورة التعامل مع الحدث بجدية بما يضمن كشف الحقائق وحماية واحترام الحدود. أدان كل من تحالف الصمود وتحالف تأسيس وحزب الأمة القومي الحادث ومن المنظمات المدنية أصدرت مجموعة محامي الطوارئ وهيئة محامو دارفور ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الحقوقية بيانات تدين الحادث وتستنكر الصمت الحكومي وتطالب بالتحقيق. وطالب جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي بالتحقيق حول الحادث مستنكرا الصمت الحكومي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الجريمة دي أنا في تقديري الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهب للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجد بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد.
0: أعلنت القوات المسلحة أن دفاعاتها الجوية تمكنت مساء أمس الأحد من إسقاط

0: طائرة مسيرة استراتيجية معادية بالقرب من منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان أن الطائرة جرى رصدها من لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة أثيوبيا. وفي الأثناء أعلن العميد الركن سعيد إبراهيم محمد سعيد قائد ثاني الفرقة الرابعة مشع أن القوات المسلحة تمكنت من حسم المعارك في منطقة أم درفة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن شفنا الشيء انتم قدمتوه تماما، وشفنا التدافع بتاعكم نحو العدو. في 10 دقائق سكيتوا العدو 4 كيلو خارج مدرفة. العدو جاكم ب 17 عربية دمرتوه والمسكتوا عليكم مسكتوه، والباقي المسيرات كملته ما رجع بولا عربية.
0: من جهته أدام مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس القارة بطائرة مسيرة، والتي يعتقد أن قوات الدعم السري هي من نفذتها في مواقع للناس بمنطقة ود الماحي في النيل الأزرق. من جهتها اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بقصف مستشفى أم درفة أمس الأحد، ما أدى إلى تدمير المستشفى وخروجه عن الخدمة وإصابة 2 من الكوادر الطبية بجروح خطيرة. قتل المواطن وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة مساء الأحد بمنطقة كرمجه بمحلية نتيجة شرق نيالة عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو وتبنك أن مسلحين اعترضوا طريق سيارة تجارية ماركة نيسان تحمل تجار الأسواق الأسبوعية المعروف بأم دورور، وأطلق المسلحون النار الكثيف على السيارة بالقرب من منطقة حمادة وخور أبشي، ما أدى إلى مقتل المواطن صدام أبكر خميس وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى نيالة لتلقي العلاج. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: قتل المواطن صدام أبكر خميس وأصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا على عربتهم التي كانت تقلهم ماركة نيسان. تحركت العربة من وحدة مناوشي الإدارية وتحمل تجار إلى سوق كرمجي الذي يصادف صبيحة يوم الاثنين.
0: حذرت غرفة طوارئ شباب مشكورة بولاية كسلة من وقوع كارثة إنسانية بسبب خلو أسواق المنطقة من سلعة الذرة تماما، ورجعت ذلك إلى القيود الأمنية التي تفرضها السلطات على نقل السلعة. وأوضحت الغرفة في منشور لها أن القيود المفروضة على تصاديق مرور التجار لنقل الذرة من المدن والولايات الأخرى ومحدودية هذه التصاديق الممنوحة أزهمت في تعطيل وصول هذه السلعة الحيوية إلى همشكريب. كشفت المديرة التنفيذية لمنظمة مزن الخيرية هويدا عبد الرحمن صالح عن وصول نسب الخصم مقابل الحصول على السيولة النقدية عبر تطبيق بنكك إلى 40% في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت لراديو دبنكا أن النسبة تراوحت بين 25-30% في الفولة والقاوة في ظل أزمة حادة في السيولة النقدية وارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية وتفاقم الجوع والأوضاع الإنسانية بالولاية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: يعني ما في كاش، مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت عدم الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة. طبعا للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المجلد 40%، في الفولة مثلا 30-25%، لقاوة مثلا 25-30%، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما بقولوا عايشين بحيبوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف.
0: وأشارت هويدا عبد الرحمن صالح إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية إلى مستويات كبيرة، حيث وصل سعر ملوة الدخن إلى نحو 25,000 جنيه، فيما بلغ سعر ملوة المارق نحو 18,000 جنيه، بالتزامن مع انعدام مصادر الدخل وشح السيولة النقدية. وحذرت من تفاقم الأزمة الغذائية في الولاية نتيجة الفشل الواضح للموسم الزراعي الحالي، خاصة في المناطق الشمالية الغربية بما فيها النهود وغبيش التي عانت من انعدام الأمطار بصورة شبه كاملة، فيما شهدت مناطق واسعة بجنوب الولاية هطول أمطار متقطعة غير منتظمة. وأضافت في هذا الخصوص:
3: الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة التدخلات شحيحة جداً، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني أسيس قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما أقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بغوض شهر، لكن باقي المناطق نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين محلية الكوركنا فيها اللي هي القضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة.
0: وكشفت هويدا عبد الرحمن أن ارتفاع مستمر في أعداد الوفيات المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية، محذرة من أن الأرقام المسجلة في المستشفيات لا تعكس الحجم الحقيقي للمأساة، وقالت أن التدخلات الإنسانية لا تزال محدودة للغاية. تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في العاصمة الخرطوم بسبب الارتفاع في أسعار الوقود، حيث اقترب سعر جالون البنزين من حاجز 60,000 جنيه. وقال عبد الله خالد أحد سكان الخرطوم لراديو دبنجا أن الارتفاع في أسعار الوقود أدى إلى تراجع حركة النقل بصورة ملحوظة وشبه شلل في شوارع العاصمة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة أنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب.
0: وفي ولاية كسل بالبحر الأحمر والجزيرة تتواصل أزمة الوقود على نحو ملحوظ، وأشار شهود أعيان إلى استمرار الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود مع ندرة في المواصلات. وأصدرت ولاية كسل قرارا بزيادة سعر جالون الجازولين إلى 44,000 جنيه أو 44 جنيها بحسب البيان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
5: صف الوقود بداية من برسودان بالتماشي، يعني السنة ماشي مسافة تقريبا بتاعة 2 كيلو ولسه ما زال الصف مستمر.
0: من جانبه قال وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الله محمود بشير أن التحديات الرئيسية في توفير الوقود تتمثل في كيفية توفير النقد الأجنبي وكيفية تنظيم عملية الاستيراد، وينتقد في حديث لراديو دبنجا شرط إيداع 200 كيلو جرام من الذهب كضمان من قبل الشركات المستوردة، واعتبر المبلغ كبير جدا ويشكل أصولا مجمدة، ودعا إلى فتح باب الاستيراد لجميع الشركات المؤهلة لتشجيع المنافسة، واعتبر التشكيل الحالي لمجلس شؤون النفط مشوها ويفتقر إلى تمثيل وزارات حيوية مثل وزارة المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برأس البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية مفترض يكون في المجلس مجلس شؤون النفط، بسمى كده يعني مجلس أعلى دي ما في، في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقدير هو المفترض يكون رئيس ورئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصبح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس، لأنها هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى، يعني لأنه هو بضع الخطط والاستراتيجيات.
0: شهد مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين بدء الاجتماعات المشتركة بين وفدي القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وممثلي الآلية الخماسية، وتضمنت الوثيقة النهائية والتصور المتكامل الذي تقدمت به القوى المناهضة للحرب إلى الآلية الخماسية مقترحا لتشكيل لجنة تحضيرية من 40 عضوا، يتم توزيع مقاعدها بواقع 20 مقعد للقوى غير المصطفى مع طرفي القتال، وعشر مقاعد للقوى المصطفى مع الجيش، ومثلها للقوى المصطفى مع القوات الدعم السريع لضمان تمثيل واسع ومتوازن في العملية السياسية المرتقبة. شهدت منطقة الجزو ظهر الأحد اندلاع حريق هائل التهم السوق المحلي للمنطقة بشكل شبه كلي، وقالت غرفة طوارئ المالحة أن الحريق قضى على المخازن الرئيسية للمواد التموينية بالكامل وعدد كبير من الدكاكين والرواكيب التجارية، بجانب احتراق الطواحين ومحلات الاتصال التي تمثل عصب الحياة اليومية. شب حريق يوم الأحد في مخيم أدره للاجئين السودانيين بشرق تشاط وقضى على عدد كبير من مساكن اللاجئين الذين تركوا في العراء. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا أن الأزمة تفاقمت بسبب الأهوية وعدم وجود عربة المطافي. في الأثناء تعرض اللاجئين السودانيين في مخيم أدره الذين يسكنون غرب مدرسة أدره الثانوية إلى تجريف مساكنهم المؤقتة وتركهم في العراء. أطلق مركز شباب مدينة بابانوس الثقافي الاجتماعي بولاية غرب كردفان مبادرة شبابية تستهدف المساهمة في إعادة إعمار المدينة وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين الذين نزحوا بسبب الحرب. وقال بقادي محمد باشر عضو المركز قال لراديو دبنغا أن المبادرة تعتمد على المسرح الدرامي والحملات الميدانية لتوعية المواطنين ومعالجة القضايا المجتمعية بما في ذلك النظافة العامة، مشير إلى تنظيم أنشطة في بابانوسة ومناطق الدبيبات والنهود وغبيش. وأضاف بقادي محمد باشر عضو المركز لراديو دبنغا
7: والله طبعا إحنا يعني بنناشد أي جهة يعني تقدر تدعمنا سواء كان الحكومة سواء كان منظمات سواء كان أي ذا نحن بنناشد إن حبابة وأهلا فيها ونحن بشد دارنا. بالنسبة إحنا كشباب والله ما أقول لك إحنا أشياء كثيرة قلت لك إحنا ناقصانا يعني من حتى الكور يعني عندنا إحنا بادين من الصفر.
0: جدد منتدى الإعلام السوداني رفضه لاستمرار الحرب مطالب بإيقافها فورا بما يسمح بوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء السودان وعودة النازحين واللاجئين. وأكد في ختام اجتماعه الدوري الرابع يوم الأحد على ضرورة إطلاق عملية سياسية تفتح الطريق أمام مرحلة انتقالية والتمهيد لإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي يختار فيه السودانيون كيف يحكمون ومن يحكمهم. وناقش المنتدى خلال الاجتماع قضايا تتعلق بأعماله واتخاذ عدد من القرارات. الخبر الأخير في النشرة، أدى أعضاء المحكمة الدستورية القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بحضور رئيس المحكمة. وأكد رئيس المحكمة الدستورية وهبي محمد مختار أن المحكمة ستباشر مهامها فورا مؤكد التزامها الكامل بحماية حقوق وحريات المواطنين والقيام بجميع الاختصاصات المنصوص عليها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا
8: على راديو دبنغا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
9: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنغا الأعزاء داخل وخارج السودان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في لحظات محدودة يتحول مجهود سنوات طويلة وثمرت على أجيال لرماد، وبالطريقة دي تتكرر مأساة حريق النخيل في شمال سودان الحبيب لتلحق بحرائق الغابات والمراعي في مختلف أغانيم البلاد، مشاهد مؤلمة رصدتها صور الأقمار الصناعية عالميا تحكي واقع مأساوي يلتهم أرزاق المواطنين ومصدر دخلهم الرئيسي ويقضي على البيئة والاقتصاد المحلي. كثيرين بتسألوا كيف تبدأ الكارثة وهل نعيش تحت وطأة يعني أخطاء بشرية متكررة من نظافة الأرض أو إشعال غير مدروس بل وحتى الشبهات المجهولة، أم أنه في حلول غائبة ومعدات دفاع أولية كان بإمكانها إنقاذ أشجار النخيل الحاضنة لذكريات وقود أهالينا في شمال الوادي. في حلقة اليوم مع أعزائي مستمعي راديو دبنغا نفتح الملف الشائك ده بنظرة شاملة وتحليل دقيق، نستضيف فيه معانا خبير البيئة والموارد الطبيعية دكتور محمد الجمري عاطل منان الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمراعي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا للحديث حول الأسباب والتفسيرات العلمية وسبل الوقاية والمراقبة المبكرة. وبرضو نستمع خلال الحلقة دي لشهادات حية ومؤثرة من عدد من المواطنين المضررين والكتوب بنار الحرائق في وفقدوا جناينهم وممتلكاتهم في لحظة خاطفة. مرحب بالأستاذ شاهر محجوب شاهد عيان وقيادي في المجتمع المدني النوبي، وضيفنا أيضا رئيس جمعية ملوتة للتنمية والتطوير أستاذ كمال أحمد مختار. أهلا بكم جميعا. وبداية الأستاذ شاهر محجوب يوضح لنا تفاصيل ما حدث في منطقة تبج في عبري.
10: اليوم 14/20/26 شبه حريق محدود في وسط النخيل، وتضرر بعضها والبعض الآخر لم يتضرر. صادف هذا الحريق موسم الحصاد، الحمد لله، يعني بعضها كانت تم حصادها والبعض لم يتم حصادها. فهنالك تلف حوالي 20 شتلة تقريبا، بعضها مثمرة وبعضها غير مثمرة كما ذكرت تم حصادها. أسباب الحريق إخواننا في المنطقة أصبحت يعني كثير منها بسبب النظافة لتشييد الموسم الشتوي والزراعة استعدادا للموسم الشتوي. تم حرق بعض المخلفات منها نتج الحريق، لذا نحن ناشد الجميع يعني تحافظ على نظافة النخيل وعدم السعي لحرق المخلفات في ظل قيام رياح وفي ظل عدم وجود ضمانات كافية. لا بد من إجراء التحوطات اللازمة من أجل الحريق أو من أجل المحافظة على نظافة النخيل. لا بد إنه نحن نساهم في الحفاظ على نخيلنا والمنتج الأساسي وهي ثروة قومية. لا بد إنه نحافظ على ثروتنا القومية وهو الغذاء الرئيسي والمصدر الرئيسي للمنطقة. لذا نناشد الجميع بالاهتمام بنظافة النخيل وعدم الإهمال وعدم السعي
9: بنرحب بضيفنا الثاني أستاذ كمال أحمد مختار، رئيس جمعية نلوتة للتنمية والتطوير، وهو برضو شاهد عيان ومن المضررين من حرائق النخيل، ليوضح لنا الأسباب والمشاكل القادة يعني يحدث حريق في النخيل وحجم الخسائر.
11: والله يا أخي أسباب الحريق دي ما بتكون يعني ما ممكن حريقة تقوم من تلقاء نفسه. يعني أي حريقة تمت أو حصلت في هذه المناطق بتكون بفعل فاعل، لكن الناس بتستر في بعض والناس بيكونوا شايفين الفيل بيطعنوا في ظله. يعني ده حاجة معروفة، يعني الفاعل الزيداء اللي بيحرق في يعني في أرواح الناس. النخلة دي يا أخوانا ما سهلة، ما هي الركيدة وهي حياة الناس، ولكن بكل بساطة بقشة كبريتها واحد يحرق له آلاف مؤلفة من النخيل وينجو من العقاب، والزول لما يأمن العقاب بسوء الأدب. يعني يعني من الصعب انك يعني انك تلقى او تحدد فلان الحرق الا اذا هو بقى شجاع. في ناس والله عندنا عملوا حرائق وجو قالوا لناس الحرائق يا اخواننا والله نحن السبب. انا والله كنت شغال نظافة وقامت النار. انا هذا قدامكم عندكم خيارين، يا ودوني المحكمة يا تحفوني. والشجاع الزيداء الزول بيقدر، والله يا اخي الناس يمكن عن طيب خاطر بيخلوه، لكن يكون الفاعل مجهول ده والله عملية ما سليمة. ومن المفترض والله العملية الزيداء طوالي الناس ياخذوا عليه وجزا ويمشي المحاكم وقدام الناس يتحاكم عشان يكون عزة وعبرة لباقي الناس. يعني أيضا من ضمن المآسي اللي حصلت، يعني الناس امتدت وحرقت بيت في خناق، يعني خشت في بيتين يمكن في خناق أو بيت في خناق، وقد يجوز يكون في بيت تاني كمان اتضرر. يعني
12: طيب البيوت الأشجار اللي اتحرقت يعني قرابة 5000 نخلة، يعني قرابة 5000 نخلة اتحرقت حريق كامل، وفي بيتين اتحرقوا اتضرروا ضرر كبير في منطقة الخناق. طيب الحصاد طبعا في جزء كبير جدا من النخيل الحمد لله يعني الناس او اصحابهم كانوا حصدوها وانتهوا منها وجزء اتحرقت يعني في جزء في ناس برضو ما حصدوا يعني في ناس اتحرقوا وطبعا ما في اشجار نخيل اشجار فواكه اتخسرت وما في خسائر في البهائم ولا في أشجار الفواكه يعني الضرر منحصر أو يعني بتركيز عالي في أشجار النخيل وربنا يعني يسلم الناس ويسلم نخيله ويسلم ممتلكاته.
9: أصدقائي المستمعين راديو دبنجة الأعزاء لازلنا في برنامج حديث اليوم بنناقش مشاكل حدائق النخيل وضيفنا الأخير هو خبير البيئة والموارد الطبيعية دكتور محمد الجمري عطى المنان للأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمراعي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. دكتور أهلا ومرحبا بك، وممكن تكلمنا حول الأسباب والتفسيرات العلمية وسبل الوقاية المبكرة لهذه الحرائق، وبرضو يعني كيف نوقف هذه الحرائق وما هي طرق الاستجابة السريعة لحماية النخيل والمزارع.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نشكر راديو دبنجة على استضافتهم لنا، وبالأخص نشكر الأخ سليمان سري. في الحقيقة حدوث الحرائق في السودان يعني مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها السودان. في السنين الأخيرة بدأت بعض الحرائق تظهر في مناطق النخيل. أنا في الحقيقة ما أتيحت لي فرصة عشان أزور المناطق الحصل فيها حرائق في منطقة الشمالية في ضفاف النيل جناين النخيل، لكن هي واضحة في صور الأقمار الصناعية في حدوث حرائق في مواقع كثيرة جدا بترصد الحرائق على نطاق العالم، فهي ظاهرة في البرامج دي والمواقع رصدتها، هي مشكلة كبيرة جدا. ناخد حديث عام لكل الحرائق اللي ممكن تحصل. أي حريق بيحتاج لوقود عشان يشتعل فيه، ويحتاج لأكسجين، لازم يكون فيه أكسجين اللي هو ده من الهواء، ولازم تكون فيه وسيلة بتاعت اشتعال يعني سيجارة كبريتة. فالوقود في الغابات والمراعي والجناين وبكون يا قش أو جريد بتاع نخل ناشف، وفي الغالب في معظم السافنة السودانية بيكون الوقود بتاعنا هو الحشائش اللي بتنمو بعد الخريف وبتنشف وبتكون قابلة للاشتعال، والأسباب كثيرة بتؤدي للاشتعال. في أسباب معظمة عن بسبب فيها الإنسان، يعني مثلا نظافة الأرض للزراعة، استخراج العسل النحل استخدموا فيه النار عشان يطرد النحل، والصيادين كذلك يستخدمون الحريق، والرعاة أيضا يحرقوا لمكافحة القراد ومكافحة الحشرات، والأسباب عديدة جدا ومعظمها بسبب الإنسان. وقد تكون في أسباب طبيعية لكن ما مسجلة عندنا في السودان، يعني مثلا في مناطق كثيرة في العالم بيكون أسباب الحريق من الصواقع الرعدية وكذا، تكون أسباب طبيعية. فدينا في السودان ما مسجلة عندنا لحد الآن، ما في دليل قاطع، لكن معظم الحرائق عندنا بسبب الإنسان، والإنسان قد يتسبب في الحرائق عمدا، يعني قد تقوم بقرية إجرامية يتسبب في الحرائق لإخفاء بعض الحقائق مثلا أو لمشاكل حاصلة. فسجلت حالات في مناطق كثيرة في العالم من ضمن السودان أنه في حرائق ممكن تتم عمدا بأسباب مختلفة. الحرائق في منطقة الشمالية في جناين النخيل في الغالب بيكون في وقود متوفر، الوقود ده احتمال يكون جريد بتاع أشجار ناشفة الجريد بتاع النخل ذاته لما ينشف يتكوم ويتجمع تحت الأشجار أو بقايا زراعات متسلقات نشفت أو حشائش نشفت تحت الأشجار، فدي كلها بتمثل الوقود. يعني نحن دائما بنقول الحريق بيمثله بالمثلث، مثلث فيه ثلاثة أضلاع: ضلع الوقود وضلع الأكسجين وضلع الإشعال، يعني كبريت أو سجائر أو أي أسباب الحريق ذكرناها المختلفة ممكن تكون هي سبب للإشتعال. فالوقود لما يكون متوفر وناشف جاهز للإشتعال فده بيؤدي لحدوث الحرائق لأي سبب. ممكن قد تكون أسباب بتاع الطبخ، مثلا بعض المزارعين دار يعملوا شاي في الحقل بتاعهم أو دار يطبخوا بعض الحاجات فممكن يهملوا في النار والنار تشتعل، وهكذا الأسباب كثيرة. يعني لازم يتم تحري واسع ودقيق عن الأسباب اللي بتؤدي للحرائق في الجناين بتاعت النخيل. الأضرار بتاعت الحرائق دي كبيرة جدا، هي تقضي على الأشجار وتقضي على مجهود بتاع سنين عديدة في لحظات، ولذلك بيكون المردود الاقتصادي بتاعها كبير، الخسائر الاقتصادية بتكون كبيرة جدا. ولازم تتم دراسات وتتم توعية المجتمع كيف يتعامل مع الوقود الموجود في المنطقة، كيف يتخلص منه عشان ما يسبب مخاطر للاشتعال، ويتم تدريبهم في حالة حدوث أي حريق كيف يتم الإطفاء، وتكون في وسائل بسيطة مثلا زي طرمبات بتحمل على الظهر فيها كمية من الموية ممكن تستخدم لرش الحرائق في بدايتها. طبعا دائما الحريق لازم يتم الاكتشاف عنه مبكرا، كل ما تأخر اكتشاف الحريق ينتشر ويصعب التحكم فيه، فدائما بتكون في طورس أبراج عالية أو مناطق عالية الناس بيقيفوا فيها، يكون فيها مراقبة 24 ساعة، والمراقبة دي بترصد يكون عندها اتصال على أساس أنه إذا حصل أي حريق يتم التبليغ فوري عشان يتحركوا الناس بالمعدات الذكرناها البسيطة ويحاصروا الحريق في منطقة صغيرة ويقضوا عليه. شكرا لراديو دبنجا لتحت لي الفرصة دي، وشكرا لكم إن شاء الله.
9: يعني هنا نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي ناقشنا فيها مشاكل حرائق النخيل، وكان ضيوفنا فيها الدكتور حمد الجمري عطى المنان الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمرايا جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، والقيادي في المجتمع المدني النوبي الأستاذ شاهر محجوب، والأستاذ كمال أحمد مختار رئيس جمعية نلوتة للتنمية والتطوير بالولاية الشمالية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
8: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو ذا بنك الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في حلقة اليوم مبادرة مركز شباب مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان الرامية إلى إعادة إعمار المدينة وتهيئة البيئة لعودة المواطنين الذين نزحوا بسبب الحرب وتمكينهم من استئناف حياتهم وأنشطتهم الطبيعية. للحديث عن المبادرة وأهدافها وخططها معنا الأستاذ بقادي محمد باشر عضو مركز شباب بابانوسا الثقافي الاجتماعي. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. في البداية حدثنا باختصار عن هذه المبادرة وما أبرز أهدافها والأنشطة التي تتضمنها.
2: طيب أهلا فيك وأهلا بمنقم المحتوى بتاعنا بالقد وصل معاناة المواطن معاناة الشباب احتياجات الشباب بنوصل الرسائل على حسب البيئة بتاعتنا وعلى حسب اللغة وعلى حسب كده الناس فيها تقبلها.
3: طيب المبادرة بتاعتكم يعني شنو اللي بتقدموا المواد اللي بتقدموا بالضبط وفي شكل شنو ندوات محاضرات في شكل مسرح؟
2: نحن نقدمه في شكل دراما وعندنا مركز هنا اسمه شباب بابانوسا بنحاول نقدمه بشكل درامي.
3: نعم يعني بتناقش عدة قضايا بتهم المجتمع هناك على أساس أنه تعالج الإشكالية والقضية الموجودة.
2: طبعا اول حاجه بنناقش قضايا بنقلب تحت الوطن اول حاجه بنقلب نشوف المشاكل اول حاجه في مشاكل احيانا بتكون في حاجات كثيره في مشاكل بتكون ناقصانا اشياء مثلا انا اقول لك شنو كوره نمط المواطنين يعني عندك زي النظافه تحت السوق وزي النظافه تحت الاحياء ونظافه تحت الميادين كده بنتناقش في حاجه اذا بنقوم نوصلها بعمل درامي.
3: نعم من الشغل اول عمال اللي انتم قدمتوه حتى الان شنو؟
2: طيب نحن عمل اشتغلنا حوجة المواطن مدينة بابانوسا الناس النازحين النازحة من مدينة بابانوسا والفي حوالين بابانوسا يعني في الدباب والفي المجلد والفي النهوت والفي غبيش والفي كده قدمنا يعني سمع عودة المواطنين طبعا مساعدة المواطنين يعني نحن عندنا وديش المناسبة نحن قدمنا والبلد أصلا هي محتاجة لشنو محتاجة للشباب ومحتاجة لكده نشوف يعني حلول تجيبهم إلى بيوتهم عاملين يعني بيصلينا نظافة في البيوت بتاعتهم وأشياء كثيرة كده بنقوم شنو بعملنا هناك شباب يعني.
3: نعم يعني بتعملوا زي حملة يعني حملات إنه تشجع المواطن إنه يجي راجع مواطن بابانوسا يجي راجع المنطقة.
2: طبعا ونوصل الرسالة برضو للمنظمات يعني المنظمات الإنسانية يعني نجيب المواطن ويرجع إلى إلى إلى إلى, إلى دياره.
3: نعم طيب العمل ده بيكون في شكل مسرح الناس بتجي تحضر ولا بعد ذاك انتوا بتبثوا التسجيلات دي في شكل فيديوهات ليتم يعني نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
2: حاليا في الوقت الحالي بنقوم ننشرها بوسائل التواصل الاجتماعي يعني بنقوم بنسجلها بالتليفون في الجروبات الواتساب يعني عندك التيك توك لكن الان حاليا المغرزه حقنا نحن الحرب اصلا هي تمرد يعني.
3: نعم يعني المعدات أو الأماكن المخصصة لكم مثلا على أساس أنه تأدوا اللي هو المبادرات دي بشكل جيد ما متوفر البنية التحتية
2: ما متوفر نهائي والله لكن بصراحة يكون مع الموضوع يا أخي والله نحن ما أحيانا بنعملها فنين بنقدر نعملها أصبحنا عبارة عن شيء كده خاوي على عروشها يعني فهمت عليه لكن نعم. إحنا مصرين إحنا كشباب لازم نشتغل ولازم نعكس للناس معاناتنا وحجم الحجم الضرر احنا اثار الحرب علينا والدمار وكل الحاجات دي احنا لازم مصرين احنا نعكسها عشان نقدم مساعدات نقدر نرجع ان شاء الله البلد زي ما كانت اول ان شاء الله افضل من اول.
3: نعم اكيد الشباب عندهم طاقه وممكن يستفيدوا من طاقتهم ده في خدمه المجتمعات زي ما شفنا في الكثير من غرف الطوارئ ولجان المقاومه. الاستجابة كيف بالنسبة للسلطات والمنظمات؟ أنتوا عندكم الرغبة أنكم تقدموا المساعدات وتبذلوا طاقاتكم كشباب لكن في المقابل بتنقصكم المعينات اللازمة فالاستجابة كيف من قبل السلطات والمنظمات؟
2: والله يعني احنا اولا حاجه هي ان احنا عندنا اكثر حاجه حاليا في بابانوسا دي وقت معانا عندك غرف الطوارئ بابانوسا والشباب عندنا اولادنا من بابانوسا تلقاه في المهجر تلقاه شويه كده عنده الروح كده، مرات بيقدم لنا حاجات يعني انسانيه. مرات احنا نكون في البيوت الزول ممكن لو جبت لك نصرد على السكر تقسم حاجه بسيطه عشان تقدر تجيبها للشباب اثناء القاعده بتاعتكم، تقدروا تتعاملوا كده. لكن مساعدات من منظمات يعني كبيره جدا جدا لا زال احنا ما وصلنا، والحاجه دي احنا لا يعني مصرين الشيء اصلا هو يجينا.
3: نعم. طيب من القضايا الثانيه الملحه اللي انتم بتشوف انه محتاج انه الناس يعني تعالجها والشباب يشتغلوا فيها في الوقت الراهن، معروف انه اغلب المناطق الريفيه في السودان بتعاني من مشاكل، سواء كان في الخدمات، سواء كان احيانا في الجانب الامني، واحيانا المشاكل القبليه. فمن الحاجات القضايا المهمه الان هسي انتم بتشوفوا ملحه انه مفترض تشتغلوا فيها شنو؟
2: احنا والله يا استاذ حاجة هنا عندنا ناس، عندك المشاكل تكون قبلية دي موجودة، وعندك شيء كثير يعني انت كلامك ده شيء كثير احنا يعني بجدنا نستعمل. لكن اما الامن والله الامن الحمد لله احنا امنين يعني ما في اي مشكلة وما في مشاكل. لكن الامن البلد مبسوطة من الامن، ولو اصلا ما كان الامن ما في ما كنا احنا قدمنا في الشارع اشتغلنا الشغل ده. لكن الحمد لله الان حاليا المواطن اللي جاء والمواطن اللي قاعد عايش بالامان والبتاع، لكن حجم الدمار المعاناه نحن والله معانين بصراحه كده. معانين. المساعده الانسانيه دي لازم ان احنا تخشنا والله يا جماعه بجد كده معانين. لكن في النهايه نحن نصبر وندعي الله انه بس ربنا يجيب لنا المساعدات الانسانيه ونقدم اكثرها. لكن بالنسبه للامن الحمد لله امين والله.
3: نعم. طيب انتوا كشباب يعني بتقعدوا كلكم بتتفاكروا مثلا يعني كشباب بتاع باب نوسا، ولا بتكونوا في شكل مجموعات؟ في ناس بيكون عندهم أهداف مختلفة، في ناس عندهم رؤى مختلفة إنه تعالوا جبوا المشاكل، ولا كلكم أنتوا بتقعدوا مع بعض وبتشتغلوا في شكل مجموعات مع بعض، أفكاركم تناقشوا الأفكار الحاجات المحتاجة لها المدينة والتفاصيل دي؟
2: اولا حاجه نحن بنقلب ان احنا كبابونوس بتاع الشباب هدفنا ان احنا نعمر بابونوس دي نوقفها، ونناقش قضايا بابونوس ونناقش القضايا الحاصله حتى للاهل في الارياف مثلا، يعني زي المشاكل القبليه دي فهمت عليه، زي الحياه دي بنحاول ان احنا بنعكسها للناس. واهم حاجه الاهم عندنا لازم ان احنا لما نتكلم مو نتكلم مثلا كجروب ولا كراس معينه، لا بنتكلم كلنا كده يعني بابونوس دي لهم كل الطيف يعني ما في بتلقى فينا من كل القبائل السودانية موجودة معانا في داخل بابونوسة، وتجي تكون قاعدة معانا بنقلب. وزي ما قلت لك احنا عندنا برنامج بتاع السكر بتاع الدقيق من البيت تشيله من كده، الحاجة دي معانا كميتنا هايلة. يعني لما نجي نقلب كده بتكون قاعدين ما شاء الله يعني شباب ذاته والله العظيم، بس الحمد لله رب العالمين كلهم يعني برنامجنا واحد، احنا بس دارين نعمل الحياة دي كلها كده بس.
3: نعم اكيد طبعا المشاكل لما تكون موجودة بيشمل القطاعات المختلفة للمجتمع، بيتشركوا معكم الشابات معكم في المبادرات دي، هم قاعدين يلعبوا دور كبير باعتبارهم هم شركاء معكم، ونفس المشاكل دي بتواجهكم انتوا وهم برضو بيواجههم كشابات، وهم ممكن يلعبوا دور كبير في المساهمة برضو في الحلول.
2: تعرف ان احنا عندنا الشريان الاساسي الشيء اللي عندنا اساسا احنا كمجتمع بابونوسة عندنا اهم حاجه العنصر النسائي، يعني دينا نحن ماسكين علينا على يدنا، شفت يدنا اليمين دي شفت اليمين دي دينا النساء نحن الشباب، حتى مشاكل حتى ذا الحاجات دي كلها والله احنا عندنا اعمال دراميه للشباب دي. مثلا احنا بوجودنا احيانا مثلا بكون يعني الشبكه ما عندنا والتليفونات بتكون قافله لان ما عندنا إنارة، ما عندنا كده أشياء كثيرة بتفقدنا. لكن والله الأعمال يعني أي حاجة لنا في بابونوسة ما خلينا شاب وما خلينا ورد.
3: الاستجابة كيف بالنسبة للشباب لأعمالكم ده؟ أكيد أحيانا بكون في شباب ممكن يكونوا مترددين ما بشاركوا بفعالية، فقدر شنو الشباب مستجيبين للبرامج بتاعتكم، والرسالة اللي أنت عايز توصلها لهم شنو؟
2: والله أولا حاجة نحن كشباب حتى الناس اللي قاعدين يشاهدونا والله صراحة كده نحن لما نشتغل العمل الدرامي ده بنلقى دافع منهم، لأن الشيء ده يعني أنت لما تتعامل لك أداء تعرض عرض المسرحي ده بتلقوه سدد ما يعني ما مندوج معه لحد ما يبكي لحد ويقول لك يا زول أنا كده حسيت بروحي إن أنا سعيد. نحن ما أصل مرة اشتغلنا حتى اتجاه المناطق اللي حوالينا بتكون مبسوطة، يعني بيقول لنا أنتوا ناقشتوا القضايا حقتنا هي الحقيقية يعني ده الشيء الحقيقي. يعني احنا مبسوطين جدا حتى الدافع من الشباب وفي دافع من الابهات ومن الامهات ذاته وبالذات تقويه النساء بده دافع لنا اكثر واكثر واكثر. والله ما حصل مره لقيتنا حاجه عزة. وانا اتمنى من كل المواطنين وكل ده يعني يساعدونا في حته دي يساعدونا. يعني المساعدات دي تخش من الانسانيه ولازم عندنا احتياجات. ما اقول لك ما احنا عندنا احتياجات ونتمنى من الناس دي تساعدنا. يعني
3: طيب القضايا اللي هسه انتم خدتنها في مقبل الايام انه تعملوا اعمال حولها شنو؟
2: والله نحن اول حاجه الان حاليا عندنا الاعمال الثانيه ان شاء الله باذن الله نحن وطننا في الايام دي عايزين نشتغل على السلام تمام ونبذل العنصريه. يعني ده برضو احنا عندنا فوق عمل في الايام دي ان شاء الله. دي العملين احنا الان حاليا عملناها وان شاء الله باذن الله حنطلعها في الايام دي مقبل الايام الجايه دي ان شاء الله.
3: وليه انتم بترى انه عمليه السلام؟
2: والله يا اخي طبعا السلام من اسماء الله الحسنى. يعني السلام ده ما في دبي السلام احنا دي اللي احنا بجد مطلوب منا. في امثال يعني كسوداني بقول لك الجمر دي تحرق الوطن. يعني الزول ده لو ما نص الموضوع في سلبة عاش المعاناه وعاش النزوح وعاش البتاع ما ما ما منظر لحاجه اسمها بجد يا سلام. يعني احنا بنحب السلام دارين السلام دي احنا دارين لان احنا اصحاب سلام. يعني
3: سؤال اخير يعني بالنسبه للاستجابه بتاعت المواطنين أو المجتمعات هناك للدراما بتاعتكم بعد ما انتوا قدمتوا الأعمال بتاعتكم شفت انه في تغيير في المجتمع مثلا في السلوك وفي استجابة للناس عشان يجوا اللي هو ابناء المدينة اللي كانوا نزحوا جراجين في استجابة منهم لأعمالكم؟
2: طبعا أنا والله حصلنا مرحلة احنا اشتغلنا الشغل بتاع العمل التطوعي ده العودة الطوعية دي والله دي ناس يعني ما عملنا شغل أصبحنا صباح والله بتلقى الزول بقول لك راح عشان الكلام ده ولا عشان العمل بتاعكم ده. أنا من هنا رغم ما عندي حاجة ما عندي شيء ده لكن بجيب حماري بجيب الوطن. والله يا جماعة أقسم بالله أبلغهم صادق إحنا من ما اشتغلنا العودة ده ويلقوك ونقول كل منكم مبسوطين ويجوكم كمان في نفس المكان اللي قاعدين فيه النيمة نرحب بكم ونقول لكم ده الكلام إحنا دارينه والآن جينا. إحنا جينا الآن هدفنا الأساسي بقى نوصل ننميها ونمنع بكم انتوا كشباب الموجودين وربنا يديكم الصحه والعافيه بيشكرونا الحته زي ده والله يسلمك.
3: طيب من الرسائل اللي انتوا يعني عايزين توصلوه للمواطن يعني كناس مبادرين سواء كان في اطار العوده الطوعيه او الرسائل بالنسبه للشباب للمشاركه بشكل اكثر او كان رسائل للمسؤولين والمنظمات بخصوص اللي هو التحديات اللي قاعد تواجهكم في إنجاز أعمالكم؟
2: والله طبعا إحنا يعني بنناشد يعني بنناشد أي جهة يعني بتقدر تدعمنا سواء كان الحكومة سواء كان منظمات سواء كان أي ذا نحن بنناشد إن حبابة وأهلا فيها ونحن بشد دارنا. بالنسبة بالنسبة إحنا كشباب والله ما أقول لك إحنا أشياء كثيرة قلت لك إحنا ناقصانا يعني من حتى الكور ما يعني عندنا إحنا بادين من الصفر صراحة كده. يعني احنا شغلنا قاعدين نسوي ده من الصفر من الصفر عديل كده ونحن جنب ماشي لان احنا الان حاليا لو قلت لك ان احنا متوفر عندنا اشياء ابقى غشيت عليك كون واضح والله ما اكثر. لكن من الان من انا من اخوي ذاك من ذاك من ذا من ذا من ذا بنجي بنحاول بقدر الامكان نساعد نفسنا ونقدر ان احنا نوصل صوتنا ده للجهه المسؤوله وللعالم ذاته وللمنظمه.
3: الرسالة بتاعك للسلطات الرسمية في بابانوسا سواء كان الإدارات الموجودة أو الرسالة بتاعك للإدارات العليا في حكومة السلام؟
2: والله يا أخي أول حاجة لهم التحية يعني أنا بوصل لهم التحية كلهم لهم الاحترام من الحكومة للإدارات الأهلية للمجتمع لكل السودان. نحن والله صراحة كده محتاجين وقفة منهم بجد ويراعوا لنا إن شاء الله ونقدر نحن نقدر نطلنا.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ بقادي محمد باشر عضو مركز شباب مدينة بابانوسا الثقافي الاجتماعي بولاد غرب كردفان على هذه الإفادات حول مبادرتكم الرامية لإعادة إعمار المدينة بعد الدمار الذي لحق بها جراء الحرب وجهودكم في تنظيم حملات لتشجيع العودة الطوعية للمواطنين إلى ديارهم. مستمعينا الأعزاء بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا الشباب. لكم جزيل الشكر على حسن المتابعة والاستماع وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة دمتم بخير وعافية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 12 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانة واسعة لقصف معدنين سودانيين في شمال الوادي، ومجلس السيادة يشكل لجنة لتقصي الحقائق. إسقاط مسيرة استراتيجية في ود الماحي بالنيل.

0: بجنوب دارفور. خصومات بنكك تصل إلى 40% في غرب كردفان، وغرفة طوارئ هاموش كوريب تكشف عن خلو أسواق المنطقة من الزرع. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات، واجتماع بين القوى المدنية واللجنة الخماسية في أديس أبابا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدانت قطاعات سودانية واسعة قصف الطيران المصري لمعدنين سودانيين على الحدود السودانية المصرية وسط استنكار واسع لصمت الحكومة السودانية، وتباينت التقديرات حول عدد الضحايا حيث تراوحت الحصيلة بين 60 إلى 200 قتيل. وقال معدنون نجوا من القصف أنهم تمكنوا من الفرار والمشي على الأقدام لعشرات الكيلومترات في ظروف بالغة الصعوبة إلى حين وصولهم إلى منطقة آمنة. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: يعني حكاية بتاعت 75 نفر 76 نفر دير الناس الميتين الوقتي في محل حاصل الأجسام تامة مقسمة دل مو دفنوا. أي والله والطيران حتى ذات الناس كان ستر وعمل لهم مغبرة جامعية واحد ودفنوا دل حاصل. والله الناس من المنجم بتطلع مسافة على 6 ساعات بالكراع أو 8 ساعات بعد ذلك بتلقى عربات.
0: من جانبه أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة للتحقيق في ملابسات مقتل المعدنين السودانيين والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة به ورفع تقرير بنتائج التحقيق. وأكد المجلس في بيان تواصل القيادة في البلدين فور وقوع الحادث بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على علاقة الشعبين ومعرفة ملابسات الحادث وتمليك الحقائق للرأي العام. وأكد مجلس السيادة الانتقالي أن حماية أرواح المواطنين السودانيين وصون سلامتهم وكرامتهم مسؤولية أصيلة للدولة، مشدد على ضرورة التعامل مع الحدث بجدية بما يضمن كشف الحقائق وحماية واحترام الحدود. أدان كل من تحالف الصمود وتحالف تأسيس وحزب الأمة القومي الحادث ومن المنظمات المدنية أصدرت مجموعة محامي الطوارئ وهيئة محامو دارفور ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الحقوقية بيانات تدين الحادث وتستنكر الصمت الحكومي وتطالب بالتحقيق. وطالب جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي بالتحقيق حول الحادث مستنكرا الصمت الحكومي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الجريمة دي أنا في تقدير الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجب بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد.
0: أعلنت القوات المسلحة أن دفاعاتها الجوية تمكنت مساء أمس الأحد من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية بالقرب من منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان أن الطائرة جرى رصدها من لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة أثيوبيا. وفي الأثناء أعلن العميد الركن سعيد إبراهيم محمد سعيد قائد ثاني الفرقة الرابعة مشع أن القوات المسلحة تمكنت من حسم المعارك في منطقة أم درفة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: نحن شفنا الشيء اللي انتو قدمتوه تماما وشفنا التدافع بتاعكم نحو العدو. في 10 دقائق سكيتوا العدو 4 كيلو خارج أم درفة. العدو جاكم ب 17 عربية دمرتوه والمسكتوه عليكم مسكتوه والباقي المسيلات كملته ما رجع بولا عربية.
0: من جهته أدام مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس القارة بطائرة مسيرة، والتي يعتقد أن قوات الدعم السريع هي من نفذتها في مواقع للنازحين بمنطقة ود الماحي في النيل الأزرق. من جهتها اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بقصف مستشفى أم درفة أمس الأحد ما أدى إلى تدمير المستشفى وخروجه عن الخدمة وإصابة 2 من الكوادر الطبية بجروح خطيرة. قتل المواطن وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة مساء الأحد بمنطقة

0: منطقة كرمجه بمحلية نتيجة شرق نيالة عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو دبنغا أن مسلحين اعترضوا طريق سيارة تجارية ماركة نيسان تحمل تجار الأسواق الأسبوعية المعروف بأم دورور، وأطلق المسلحون النار الكثيف على السيارة بالقرب من منطقة حمادة وخور أبشي، ما أدى إلى مقتل المواطن صدام أبكر خميس وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى نيالة لتلقي العلاج. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: قتل المواطن صدام أبكر خميس وأصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا على عربتهم التي كانت تقلهم ماركة نيسان. تحركت العربة من وحدة مناوشي الإدارية وتحمل تجار إلى سوق كرمجي الذي يصادف صبيحة يوم الاثنين.
0: حذرت غرفة طوارئ شباب مشكورة بولاية كسلة من وقوع كارثة إنسانية بسبب خلو أسواق المنطقة من سلعة الذرة تماما، ورجعت ذلك إلى القيود الأمنية التي تفرضها السلطات على نقل السلعة. وأوضحت الغرفة في منشور لها أن القيود المفروضة على تصاديق مرور التجار لنقل الذرة من المدن والولايات الأخرى ومحدودية هذه التصاديق الممنوحة أسهمت في تعطيل وصول هذه السلع الحيوية إلى همشكريب. كشفت المديرة التنفيذية لمنظمة مزن الخيرية هويدا عبد الرحمن صالح عن وصول نسب الخصم مقابل الحصول على السيولة النقدية عبر تطبيق بنكك إلى 40% في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت لراديو دبنغا أن النسبة تراوحت بين 25-30% في الفولة والأقاوة في ظل أزمة حادة في السيولة النقدية وارتفاع سعر المحاصيل الغذائية وتفاقم الجوع والأوضاع الإنسانية بالولاية. وأضافت في هذا الخصوص:
2: يعني ما في كاش، مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت عدم الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة. طبعا للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المجلد 40%، في الفولة مثلا 30-25%، لقاوة مثلا 25-30%، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما تقول عايشين بحيبوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف.
0: وأشارت هويدا عبد الرحمن صالح إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية إلى مستويات كبيرة، حيث وصل سعر ملوة الدخن إلى نحو 25,000 جنيه، فيما بلغ سعر ملوة المارق نحو 18,000 جنيه، بالتزامن مع انعدام مصادر الدخل وشح السيولة النقدية. وحذرت من تفاقم الأزمة الغذائية في الولاية نتيجة الفشل الواضح للموسم الزراعي الحالي، خاصة في المناطق الشمالية الغربية بما فيها النهود وغبيش التي عانت من انعدام الأمطار بصورة شبه كاملة، فيما شهدت مناطق واسعة بجنوب الولاية هطول أمطار متقطعة غير منتظمة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة التدخلات شحيحة جداً، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني أسيس قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما أقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بغوض شهر، لكن باقي المناطق نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين محلية الكوركنا فيها اللي هي القضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة.
0: وكشفت هويدا عبد الرحمن أن ارتفاع مستمر في أعداد الوفيات المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية، محذرة من أن الأرقام المسجلة في المستشفيات لا تعكس الحجم الحقيقي للمأساة. وقالت أن التدخلات الإنسانية لا تزال محدودة للغاية. تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في العاصمة الخرطوم بسبب الارتفاع في أسعار الوقود، حيث اقترب سعر جالون البنزين من حاجز 60,000 جنيه. وقال عبد الله خالد أحد سكان الخرطوم لراديو دبنغا أن الارتفاع في أسعار الوقود أدى إلى تراجع حركة النقل بصورة ملحوظة وشبه شلل في شوارع العاصمة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة أنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم تقوم بعد سنوات من الحريب.
0: وفي ولاية كسلة بالبحر الأحمر والجزيرة تتواصل أزمة الوقود على النحو ملحوظ، وأشار شهود أعيان إلى استمرار الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود مع ندرة في المواصلات. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر جالون الجازولين إلى 44,000 جنيه أو 44 جنيها بحسب البيان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: الله صف الوقود بداية من برسودان بالتماشي، يعني السنة ماشي مسافة تقريبا بتاعة 2 كيلو ولسه ما زال الصف مستمر.
0: من جانبه قال وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الله محمود بشير أن التحديات الرئيسية في توفير الوقود تتمثل في كيفية توفير النقد الأجنبي وكيفية تنظيم عملية الاستيراد. وينتقد في حديث لراديو دبنجا شرط إيداع 200 كيلو جرام من الذهب كضمان من قبل الشركات المستوردة، واعتبر المبلغ كبير جدا ويشكل أصولا مجمدة، ودعا إلى فتح باب الاستيراد لجميع الشركات المؤهلة لتشجيع المنافسة. واعتبر التشكيل الحالي لمجلس شؤون النفط مشوها ويفتقر إلى تمثيل وزارات حيوية مثل وزارة المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برأس البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية يفترض يكون في المجلس مجلس شؤون النفط، بسمى كده يعني مجلس أعلى دي ما في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقديره هو المفترض يكون رئيسه رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصبح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس، لأنها هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى، يعني لأنه هو بضع الخطط والاستراتيجيات.
0: شهد مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين بدء الاجتماعات المشتركة بين وفدي القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وممثلي الآلية الخماسية. وتضمنت الوثيقة النهائية والتصور المتكامل الذي تقدمت به القوى المناهضة للحرب إلى الآلية الخماسية مقترحا لتشكيل لجنة تحضيرية من 40 عضواً يتم توزيع مقاعدها بواقع 20 مقعد للقوى غير المصطفى مع طرفي القتال، وعشر مقاعد للقوى المصطفى مع الجيش، ومثلها للقوى المصطفى مع القوات الدعم السريع لضمان تمثيل واسع ومتوازن في العملية السياسية المرتقبة. شهدت منطقة الجزء ظهر الأحد اندلاع حريق هائل التهم السوق المحلي للمنطقة بشكل شبه كلي. وقالت غرفة طوارئ المالحة أن الحريق قضى على المخازن الرئيسية للمواد التموينية بالكامل وعدد كبير من الدكاكين والرواكيب التجارية، بجانب احتراق الطواحين ومحلات الاتصال التي تمثل عصب الحياة اليومية. شب حريق يوم الأحد في مخيم أدره للاجئين السودانيين بشرق تشاط وقضى على عدد كبير من مساكن اللاجئين الذين تركوا في العراء. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنجا أن الأزمة تفاقمت بسبب الأهوية وعدم وجود عربة المطافي. في الأثناء تعرض اللاجئين السودانيين في مخيم أدره الذين يسكنون غرب مدرسة أدره الثانوية إلى تجريف مساكنهم المؤقتة وتركهم في العراء. أطلق مركز شباب مدينة بابانوس الثقافي الاجتماعي بولاية غرب كردفان مبادرة شبابية تستهدف المساهمة في إعادة إعمار المدينة وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين الذين نزحوا بسبب الحرب. وقال بقادي محمد باشر عضو المركز قال لراديو دبنجا أن المبادرة تعتمد على المسرح الدرامي والحملات الميدانية لتوعية المواطنين ومعالجة القضايا المجتمعية بما في ذلك النظافة العامة، مشير إلى تنظيم أنشطة في بابانوسة ومناطق الدبيبات والنهود وغبيش. وأضاف بقادي محمد باشر عضو المركز لراديو دبنجا:
6: والله طبعا إحنا يعني بنناشد أي جهة يعني تقدر تدعمنا، سواء كان الحكومة سواء كان منظمات سواء كان أي ذا، إحنا بنناشد إن حبابة وأهلا فيها ونحن بشدارنا بالنسبه نحن كشباب، والله ما اقول لك نحن اشياء كثيره قلت لك نحن ناقصنا، يعني من حتى الكور يعني عندنا نحن بادين من الصفر.
0: جدد منتدى الاعلام السوداني رفضه لاستمرار الحرب، مطالب بإيقافها فورا بما يسمح بوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء السودان وعودة النازحين واللاجئين. وأكد في ختام اجتماعه الدوري الرابع يوم الأحد على ضرورة إطلاق عملية سياسية تفتح الطريق أمام مرحلة انتقالية والتمهيد لإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي يختار فيه السودانيون كيف يحكمون ومن يحكمهم. وناقش المنتدى خلال الاجتماع قضايا تتعلق بأعماله واتخاذ عدد من القرارات. الخبر الأخير في النشرة، أدى أعضاء المحكمة الدستورية القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بحضور رئيس المحكمة. وأكد رئيس المحكمة الدستورية وهبي محمد مختار أن المحكمة ستباشر مهامها فورا، مؤكد التزامها الكامل بحماية حقوق وحريات المواطنين والقيام بجميع الاختصاصات المنصوص عليها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: اختتام منتدى المنظمات غير الحكومية الإفريقية لأعماله في داكار.
1: دورة دي شهدت مشاركة أكثر من تقريبا 350 شخص يمثلوا منظمات المجتمع المدني في أكثر من 37 دولة.
2: الهاجس الأكبر اللي هو حماية المدنيين وتوفير ما يحتاجونه من مواد يعني غاصة منقذة للحياة.
0: قتلى وعشرات الجرحى في قصف للطيران المصري على المعدنين السودانيين على الحدود السودانية المصرية.
3: الجريمة دي أنا في تقديري الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهب للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب.
0: المجاعة والوضع الإنساني في مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور.
4: عدد المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان تبلغ 21 منظمة، لكنها لا تغطي كل احتياجات النازحين.
0: إضراب واعتصام مفتوح في وادي حلفاء.
5: طفح الكيل، ناس صبرت في النهاية خلاص الصبر غلبة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونواصل.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. اختتم منتدى المنظمات غير الحكومية الإفريقية اجتماعه في داكار يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي ستبدأ أعمالها اليوم الاثنين بمشاركة واسعة من المنظمات السودانية. وانعقدت خلال المنتدى جلسة حول تطورات النزاع المسلح في السودان، تحدث فيها السفير علي الجندي والأستاذ عبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثل عن المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. نستهل الجولة بحديث الأستاذ عبد الباقي جبريل في هذا المنتدى.
2: هو طبعا في واقع الأمر يعني منتدى المنظمات غير الحكومية مهتم بموضوع السودان لفترة طويلة، واتخذ عدد يعني من القرارات في الخصوص ده يعني، والقرارات دي ما زالت يعني في أضابير المفوضية حتى الآن. يمكن يكون التوصية الوحيدة اللي كان وجدت يعني التفعيل اللي هو إنشاء البعثة المشتركة للمفوضية الأفريقية هو الإنسان، ودي الخاصة بالأوضاع في السودان. يعني القرار اللي تقدم الدورة هذه هو عبارة عن يعني ترحيل للقرار السابق أو متابعة حقيقة للقرار اللي تقدم في الدورة السابقة في مايو، ده كان في بنجول. فبيتطرق لعدة قضايا طبعا من ضمنها الموضوع والهاجس الأكبر اللي هو حماية المدنيين وتوفير ما يحتاجونه من مواد يعني غاصة منقذة للحياة، وكذلك موضوع ضرورة أن يكون هناك تحقيق أممي مستقل حول الاتهامات باستخدام السلاح الكيماوي، وكذلك يعني دعم لمواقف الدول الأعضاء في منظمات الأسلحة الكيماوية اللي كان سبق وتقدمت بطلبات إلى الحكومة في السودان بأنه تتعاون مع المنظمة وتجري التحقيق المطلوب وتقدم المعلومات الضرورية يعني. وعلى ذكر ذلك نذكر منهم دولة تشاد، دولة موريتانيا، بنين، وغينيا، غينيا بيساو، كانوا تقدموا بطلب إلى المنظمة أو المكتب الحقيقة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ده كان في يونيو 2025. طبعا استجابة الحكومة كما تعلم أنه أصدرت التقرير الخاص باللجنة الوطنية وتقدم في شهر 7 الماضي يعني، وإن كان طبعا التقرير ده شابته كثير من الانتقادات من الدول الأعضاء من المنظمات حتى بأنه لا يوفي بالمعايير الدولية المطلوبة. فعالية تنفذت كان يوم 9 أكتوبر يوم الجمعة، وكانت يعني محضورة، الحضور كان كبير جدا، وتطرقنا فيها نحن في لآخر يعني التطورات في موضوع النزاع المسلح في السودان، وبالتحديد موضوع التدخلات الخارجية، وكذلك مواضيع يعني المشاكل الممكن تحصل لدول الجوار بسبب ما يجري في السودان. ده بالإضافة إلى موضوع الأسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية دي دعمتها وزير الأفريقي هو لسانه، وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأنه المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابع بصورة بسيطة حتى يعني يتم معرفة الحقيقة. ده بالإضافة للأسباب أسباب النزاع المسلح في السودان، باعتبار أن السودان يشهد يعني أطول حرب داخلية في أفريقيا، يمكن الحرب دي من قبل الاستغلال من العام 1955 تواصلت بصورة يعني غير منقطعة، اللهم إلا في فترة 10 سنوات من 1973 إلى 1983، دي كانت فترة بتاع السلام في السودان، ولكن بقية تاريخ السودان الدولة المستقلة كانت عبارة عن حروب ونزاعات داخلية.
0: وتحدث كذلك كما أسلفنا السفير علي الجندي.
1: طبعا أنا جيت أنا أشارك هنا ده إلا منبر مشاركة منظمات المجتمع المدني الأفريقية على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تعقد حاليا في داكار. المنبر المبتدا انتهى أمس، بدأ من 8 لغاية يوم 10 3 يوم، وأمس طلعت مجموعة من القرارات المواضيعية زي 9 قرارات و3 قرارات بتخص دول وبعض التوصيات اللي هي حترفع للجنة نفسها. اللجنة طبعا الاجتماع بيبدأ يوم الاثنين بكره يوم 12، يستمر لغاية يوم 21. فالمنبر شهد أكثر من 9 جلسات مختلفة، يعني الموضوع بتاع هو ركز عليه والمنتدى هو موضوع المياه والصرف الصحي والعدالة المناخية وارتباطها بحقوق الإنسان. الإطار ده عملت كثير من الجلسات زي 9 جلسات زي ما قلت لك مختلفة، يعني جلسات خاصة بموضوع الفساد، موضوع الحريات الأساسية، الحق في التنمية، مشاكل التقلص المستمر للمساحة المتاحة لمنظمات المجتمع المدني والمشاكل اللي بتواجهها، التحديات اللي تواجهها. وأيضا تطرق النقاش للعمل اللي بتقوم به اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فيما يختص في الميثاق نفسه وتعاون الدول. أنا شاركت في جلسة مع الأستاذ عبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا، شاركنا في جلسة عن تطورات النزاع المسلح في السودان، كانت اليوم الثاني في الميزة، وكان معانا واحدة من المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب برضو تكلمت عن الموضوع. الجلسة دي يعني باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، وتناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية في الحرب وتأثيرها في استمرار الصراع. أيضا تم التطرق لمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة. أخ عبد الباقي غطى النقطة دي وتحدث فيها بإسهاب. أيضا تحدثنا عن جذور النزاع في السودان تاريخيا، أيضا موضوع عدم المساءلة والإفلات من العقاب منذ الاستقلال. وأيضا تطرقت الجلسة لقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير بتمديد فترة عمل بعثة تقصي الحقائق لعام آخر للاستمرار في توثيق ورصد وجمع المعلومات والأدلة بخصوص الانتهاكات المرتكبة من قبل طرفي النزاع، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وغيرها. وأهمية عمل اللجنة المستقلة أو البعثة المستقلة لحقوق الإنسان في السودان في الفترة القادمة. وشهدت الجلسة نقاش يعني نقاش سري جدا من قبل المشاركين. طبعا الدورة دي شهدت مشاركة أكثر من تقريبا 350 شخص يمثلوا منظمات المجتمع المدني في أكثر من 37 دولة، منهم تقريبا زي 30 دولة أفريقية وسبعة دول من خارج القارة.
0: أفادت تقارير ميدانية وشهادات شهود عيان بأن القصف الذي استهدف منطقة شمال الوادي أسفر عن إصابة عدد من الدهاب السودانيين، وقدر عدد القتلى حتى الآن ب 200 قتيل حسب آخر الإحصاءات المتداولة. مركزية مؤتمر الكنابي استنكرت هذه الحادثة وأدانتها على لسان أمينها العام السيد جعفر محمدين الذي أدلى بهذا الحديث لدبنجا.
3: طيب، السلام عليكم الأخوة في راديو دبنجا. في البدء أولا تعازينا الحارة لكل شبابنا في مناطق الدهب، في الذين راحوا ضحايا يعني الطيران المصري الحربي الغاشم الضرب المناطق بتاع شمال الوادي، الواقف في محلية الجنيب والأوليب وهيئة بولاية البحر الأحمر، وكان تمثل يعني مصدر رزق للدهابة وعدد من السودانيين في ظروف كانت صعبة جدا بعد الحرب اللعينة العباسية اللي وقعت في السودان. لكن الجريمة دي أنا في تقديري الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الدهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجد بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد لشرائح كبيرة جدا. وأنا أفتكر أزمتنا ما مصر أزمة كبيرة جدا بمناسبة، يعني مصر ظلت تتعامر على طول تاريخها في كل ثورات التغيير في السودان بما فيما الآن ما حصل يعني في ثورة 19 ديسمبر ومحاولة يعني وقوفه مع الفلول وإسقاطه. أنا أفتكر كل هذه كانت حلقة تعامر من الدولة المصرية. نحن في مركز مؤتمر الكنابي يعني نعلن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمضررين، ونؤكد أنه أهمية حماية الأرواح المدنيين وصون حقوقهم وضمان عدم الإفلات المسؤولين عن الانتهاكات الحصل في للدهابة في مناطق شمال الوادي، وندين ونستنكر بأشد الإبارات بما حصل لأخواننا. ونحن لدينا يعني أعداد كبيرة جدا من أبناء الكنابي في مناطق شمال الوادي، هم يعني معدنين يعني يبحثوا عن قوت أكلهم بعد ما قتلتهم حكومة البرهان الغاشمة في مناطق الكنابي، وذهبوا إلى شمال الوادي ولحقهم عبر الطيران المصري يعني تم قتلهم. ونحن ندين هذا السلوك الإجرامي من قبل الدولة المصرية، وندعو كل المنظمات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان للذهاب إلى تلك الحادثة اللعينة التي راح يعني من خيرة شباب السودان. وللأسف الشديد الحكومة السودانية يعني عبر الإعلام الرسمي لم تدين حتى الآن ولا ببيان، وللأسف تدين ضرب الحوثيين لمطار المطارات في اليمن وفي السعودية، ولكن ليس لها أدنى يعني اهتمام بالشعب السوداني اللي بيقتل بالطيران المصري. ودي المرة الثانية بمناسبة المصريين حيضربوا ضربوا المناطق بتاع الدهب، والآن الصباح دي نحن على اتصال مع شبابنا الموجودين في شمال الوادي إنهم الطيران المصري ظل يضرب يعني من يوم الجمعة حتى الآن يعني. لذلك نحن ندعو كل المنظمات الأممية وندعو يعني العاملة في حقوق الإنسان أن تدين هذا الفعل من قبل الحكومة المصرية، ونحن كشعب سوداني ندعو عبر الراديو دبنجا أن يكفلوا يعني الترس الشمال حتى لا تسهب يعني موارد السودان إلى مصر التي ظلت تقتل الشعب السوداني عبر التاريخ.
0: يزداد الوضع سوءا في مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور التي كانت أعلنت المجاعة سابقا في مناطق سيطرتها في ظل استجابة ضعيفة من المنظمات العاملة في مجال العون الإنساني. السيد مجيب الرحمن مسؤول العون الإنساني تحدث لدبنجا عن الوضع وعن المجهودات التي يقومون بها من أجل مقابلة الاحتياجات الإنسانية هناك.
7: هنالك جهود ومساعي حثيثة يعني تبذله السلطة المدنية بالأراضي المحررة من أجل الحد من خطر المجاعة. هذه المساعي تتمثل في المناشدات التي ظلت تطلقه السلطة المدنية للأمم المتحدة ووكالاتها وللمنظمات الإقليمية والدولية والمحلية، وأيضا الحملات الإعلامية التي تعكس حجم الكارثة الإنسانية والمجاعة التي ضربت بقوة مناطق جبل مرة وطويلة وينشره. وقصدنا من هذه الحملات الإعلامية تحقيق الآتي: واحد، رفع الوعي والإنذار المبكر، وذلك بتسليط الضوء على المناطق المعرضة لخطر المجاعة من أجل الاستجابة المسبقة قبل استفحال الأزمة. اثنين، توضيح حجم الأزمة بتوفير الأرقام والبيانات حول معدلات سوء التغذية وحالات الوفيات والانعدام الأمن الغذائي في المنطقة. ثلاثة، الضغط على المنظمات للتدخل السريع لحماية الفئات الأكثر ضررا وحاجة للمساعدات، وهذه الفئات هي الأطفال والنساء الحمل والمرضعات وكبار السن.
4: آثار التدفق الكبير للنازحين في مناطق سيطرة حركة جيش تحرير السودان تتمثل في الآتي: ألف، الآثار الإنسانية والمعيشية أثرت في انعدام الأمن الغذائي ودخول المنطقة مرحلة المجاعة، التفاقم الحاد والنقص الكبير في المواد الغذائية وتدهور القطاع الصحي وظهور الأوبئة مثل الكوليرا والكبد الوبائي الفيروسي وسوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل في مجتمعات أو في مخيمات النازحين. أيضا هذا التدفق الكبير للنازحين عمل أزمة السكن والمأوى بزيادة الضغط على الغطاء النباتي والموارد المائية. عدد المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان تبلغ 21 منظمة، لكنها لا تغطي كل احتياجات النازحين بسبب النقص الحاد في الدعم والإمكانيات لدى تلك المنظمات. وأيضا هذه المنظمات لم تغطي كل الأراضي المحررة بسبب قلتها. عليه ومن منبر إذاعة راديو دبنجة نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: شهدت مدينة وادي حلفا خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إغلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية، وذلك احتياجا على عدد من القرارات الحكومية التي يقولون بأنها تشكل حربا على المواطن. أحد المواطنين من حلفة تحدث لدبنجة عن هذه التطورات.
5: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل شامل كامل مع قفل كل المعابر، قفل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل بضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. طفح الكيل، ناس صبرت وفي النهاية خلاص الصبر غلبة. انت الليلة بتطلع قرار غير مدروس، قرار انا ما عارف انت هل بتحارب فيه المواطن او بتحارب فيه منه ما معروف. عدم استيراد العفش الشخصي، عدم استيراد العفش الشخصي ده انت من غير ما تنظر لأبعاد القرار اصدرته. السيد كامل ادريس بنفسه جاء حلفة وشاف العفش الشخصي والعفش اللي بيجي عن طريق الباصات، مع انه ده كان خطأ، شاف الشريحة اللي بتاكل عيش من وراء الحاجة دي وشاف بعينه ما حكله. يبقى في الحالة دي انت جي شفت بعينك ومشيت طلعت القرار ده، معناته انت قاصد تحارب الشريحة دي، ما عندها تفسير تاني غير كده. عفش الشخصي الحظيرة من عمال شحن وتفريغ بتأوي او بتفتح 1500 1800 بيت في حلفة، يبقى انت لما تقفل للناس دي مصدر اكل عيشه ومصدر رزقه، الناس تاكل وتشرب من وين؟ الناس يعملوا شنو تاني يعني؟ الا بعد ده الا الناس يبقوا حراميه، ما في حل تاني. الناس هتسلق الطرق التانية اللي هي التهريب عشان تقدر تقضي حوائجها. فما يعني كلام ما مقبول تماما بالنسبة لكل الشرائح اللي في حلفة. الليلة القفلة كانت كلها قفلة كانت ارتجالية، لكن يعني صراحة كل المجتمع المحلي تضامن فيها، تجار، عمال شحن وتفريغ، مكاتب ترحيلات، مواطنين، كل الناس دي اتضامنت. وكان أنا بشوف إنه الليلة ده يوم كان ناجح، وإن شاء الله ما في تراجع تاني لورا، وما حنقيف أصلا من الشيء اللي إحنا مشينا فيه ده إلى أن نصل إلى مبتغانا. لازم كل القرارات تتلغي. أنت حاضر 47 سلعة، هل في منطقة حدودية في عندنا أراضي زراعية؟ ما عندنا أراضي زراعية. عندنا أراضي زراعية من وين؟ أنا الخضار يجيني من الخرطوم بمبلغ وقدره نسبة لغلاء الوقود وغلاء التحجج غلاء الترحيل، في حين انه انا كان الخضار بيجيني من مصر وبارخص الاسعار وكل الناس دي كان بتاكل فيه. حلفة دي في يوم من الايام الحكومه اصلا اتبرأت منها في الهجره، اتبرأت منها انه خلاص انتوا انا ما عندنا علاقه بحلفة. بعد ما الناس قعدت وسابرت وثبتت البلد انت تجي تحاربني حرب زي دي؟ ايام الحرب حلفة دي اوت كل الناس اللي طلعوا من الحرب، شلناهم فوق راسنا، لا فرقنا لا بين غرب السودان لا شرق السودان لا جنوب السودان، كل الناس دي كمجتمع محلي متعايشين معانا وما شافوا مننا كل الخير الا كل الخير. انت بتحارب مجتمع حلفة في شنو؟ بالقرارات دي. وليه القرارات دي بس ما بتطبق الا في حلفة وبكل حسم؟ ليه ما بتطبق في حلفة الا القرارات دي؟ ليه ما في حلفة الضريبة تكون مختلفة عن باقي الوحدات الادارية التانية والمحليات التانية؟ ليه حلفة دي شنو، كفار قريش؟ هل احنا كفار قريش بتطبق علينا جزية وضرائب عالية عشان احنا ما معتنقين الاسلام؟ كلام ده ما بيبقى. ضريبة في حلفة قيمتها بتختلف تماما عن اي منطقة اخرى. حلفة المدينة الوحيدة الخاطين فوق كرفانة تحت امن اقتصادي جنب الحظيرة الجمركية عشان يضايقوك في اكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الايصالات والجودة والكلام الفارغ.
0: ننتقل لولاية غرب كردفان والاوضاع المعيشية هناك، ضعف القوة الشرائية، انعدام الغذاء، انعدام الكاش. من هناك تحدثنا هويدا عبد الرحمن صالح المدير التنفيذي لمنظمة مزنة الخيرية.
8: المجاعة طبعا تفاقمت بصورة كبيرة شديد جدا بالذات في شمال غرب الولاية، يعني مناطق النهود وقبيش والحتات دي، يعني ما في خريف نهائي ما في. حتى بالمناسبة جنوب الولاية مناطق كثيرة جدا المطر يعني يجي ويقطع ويجي ويقطع، ده أثر شديد فيهم. لا زالت المحاصيل طبعا بأسعار الفلكية وصلت 25 ألف مرة تدخن الماريك زي ما بقوله ب 18 ألف. المشكلة إنه انعدام الكاش، يعني ما في كاش. مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت انعدام الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة طبعا. للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المقلب 40%، في الفولة مثلا 30-25، لقاوا مثلا 25-30، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما بقوله عايشين بحيوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة. التدخلات شحيحة جدا، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما بقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بغوض شهر. لكن باقي المناطق نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين محلية الكوركنا فيها اللي هي القضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة، نفس الحكاية. بعدين في محلية من المحليات اثنين كده منسيات تماما، محلية ود بندا ومحلية القضية، محلية كيلك ذاته ما في زول قاعد يتذكره. المحليات دي يعني وضاعة ما بقوله صعبة شديد، وما في تدخلات من المنظمات. وبعدين الحاجة الثانية أنا برجع بعيدة وبكررها، غير اليونيسيف يعني من الأمم المتحدة، غير اليونيسيف ما في تدخلات. يعني ما في تدخلات، المفروض الغذاء العالمي، المفروض الأوشا كلهم يجوا يتدخلوا عشان ينقذوا الناس من الوضع اللي هم فيه ده. لكن طبعا بيتوقف سؤالي إنه ليه؟ فصراحة نحن هسي بقى طاغي علينا الجوع. الجوع بيجيب المرض، بيجيب الموت، ونسبة الوفيات عندنا بقت عالية شديد ومستمرة، وزي ما بقولوا وصلت المستشفى دي سجلت، والما وصلت دي الله يعين. بس
0: نختتم الجولة بأزمة الوقود في الخرطوم، وهذه رسالة من المواطن عبد الله خالد.
9: ارتفعت أسعار الوقود في العاصمة الخرطوم بصورة يعني تكاد تكون صعبة جدا، ومما سببت مشكلات كثيرة جدا خاصة فيما يلي المواصلات. وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة إنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب، والآن العاصمة هي بحاجة إلى يعني إحداث نقلة في وسائل النقل المختلفة لقضاء حوائج الناس أو لتغطية المطلوبات الموجودة في الشارع السوداني والساحة السودانية بشكل عام. لذلك أرى أن الأزمة هي الآن يعني عقدت الأمور بشكل كبير جدا، وبحاجة إلى مراجعة ومعالجة عاجلة.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبالأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. واعتمد المجلس القرار بموافقة 28 دولة واعتراض 10 دول مع امتناع 9 دول عن التصويت. وتكون القرار من 26 فقرة، حيث تضمن قضايا جديدة تتمثل في التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، كما طالب بالوقف الفوري والتام لإطلاق النار دون شروط مسبقة. حول هذا القرار وكواليس التصويت عليه في هذه الحلقة نستضيف الدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في المجال الإنساني، واللي كان حضورا في أعمال مجلس حقوق الإنسان، عشان يشرح لنا ما احتواه القرار من فقرات وكذلك دلالات تصويت الدول على هذا القرار. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا.
12: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان، فيما يلي أنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته 63 المنعقدة من 7 سبتمبر ل 7 أكتوبر 26، واليوم الاثنين تم التصويت على مشروع القرار 63L26، وصوتت لصالح القرار 28 دولة، وامتنعت عن التصويت 9 دول و10 دول صوتت ضد مشروع القرار. القرار انضمت له 37 دولة، في 23 دولة غير أعضاء في المجلس، وفي اللحظات الأخيرة انضمت لهم عدد 6 دول زيادة. القرار تم تقديمه من مجموعة النواة أو مجموعة الأساس المكونة من بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، زائدا النرويج وألمانيا وإيرلندا وهولندا. وبعد ذلك طبعا في القرار هو بيختص بالاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان، وفيه 26 ثغرة عملية سيتم تنفيذها في السنة دي، منها التجديد لبعثة التغسل الحقائي لمدة سنة، وفيه أشياء كثيرة جديدة تم إدخالها لأول مرة في مشروع القرار. أهم حاجة فيها المسألة فيما يلي: التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر والمسائل المختصة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتحريكات أو الحث على العنف من خلال خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. المشروع القرار صوتت عليه زي ما قلت 28 دولة، كل المجموعة الأفريقية الأوروبية سواء كان أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية صوتت لصالح القرار، وكل أمريكا اللاتينية صوتت لصالح القرار ما عدا كوبا. وفي ما يلي المجموعة الأفريقية والمجموعة الأسوية، في أفريقيا في دولتين صوتوا ضد القرار هما بوروندي ومصر، أما الدول الصوت لصالح القرار هي غامبيا ومالاوي وموريشيوس وجنوب أفريقيا، وده تحول كبير في انشغاق المجموعة الأفريقية نسبة للانتهاكات الصارخة وامتناع عدد كبير 7 دول من أفريقيا امتنعت عن التصويت، دليل على إنه الأفريكان سوليداريتي مع السودان بقت ضعيفة وكده. بعد ذلك فيما يلي المجموعة الدول الإسلامية معظمها صوتت مع السودان والدول الآسيوية بالإضافة للصين وفيتنام صوتت مع السودان وأندونيسيا والعراق والكويت وباكستان وقطر، أما بقية الدول كقبرص واليابان وكوريا وجزر المارشال فصوتت مع القرار، وده برضو إنديكيتر كبير في إنه الوضع حقوق الإنسان بيستدعى إنه يكون في انتباه ويخط السودان في صدر الأجندة وتكون في محاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب. عموما التصويت دليل كبير على إنه الوضع في السودان بيتطلب رعاية خاصة من مجلس حقوق الإنسان، واللغة اللي تم استخدامها برضو لم تعترف بالحكومة في السودان وإنما خاطبتها بالسلطات السودانية، وده كان محل اعتراض من مصر والصين، وبذلك هي طلبت إنه يتم التصويت على مشروع القرار، والقرار طبعا مرة بالإجماع بالأغلبية في الاجتماع رقم 40 لمجلس حقوق الإنسان. عموما الهوم ورك كبير علينا نحن، الواجبات كبيرة علينا كمجتمع سوداني، لازم نتعاون مع بعثة تغسل الحقائق ونمدها بكل المعلومات الموثقة في كل الانتهاكات من جميع الأطراف بغض النظر عن إنه هم تابعين لوين ولا لقوات المسلحة السودانية أو للدعم السريع أو الميليشيات المتحالفة معه أو المدعونة معهم أو الأفراد الغير تابعين لأي واحد من ديل وبترتكب انتهاكات باسم الحرب وكده. فده بيتطلب إنه تتم إفادات مستمرة لبعثة تغسل الحقائق عن طريق الموقع الإلكتروني بتاعهم ffmsudan@un.org، والناس يتواصل معهم وتمدهم بالمعلومات، لأنه بمد المعلومات وتسجيل البلاغات بالنسبة للضحايا والشهود بيضمن عدم الإفلات من العقاب وبيضمن المحاسبة وبيضمن التعويضات وجبر الضرر، خاصة في إنه الحرب فيها تدخلات خارجية كبيرة، وفي النهاية حيتم محاسبة كل المدخرين والمسببين في الأضرار بالنسبة للشعب السوداني بموجب هذا الحرب. عموما التجديد للبعثة تم، والبعثة مطالبة تقدم تقارير في 3 دورات القادمة، الدورة رقم 64 و65 و66، وبرضو تم التجديد للخبير المعين وحيقدم تقريره في الدورة الجاية في مارس السنة دي سنة 27 وفي مارس سنة 28 أيضا. المسألة بتاعت اللينة الدولية اللينة القومية أو الوطنية لتغسل الحقائق هي ما هتكون بديل لبس تغسل الحقائق، وإنما هي مكملة، وإذا هي عملت أي تحقيقات يجب أن تتعامل مع اللجان الإقليمية والدولية ومن ضمنها بعثة تغسل الحقائق في كل ما تصل له من حقائق عن الانتهاكات التمت في السودان وحتم ومستمرة في بسبب الحرب. ده فيما يلي المسألة بتاعت إدخال الآلية الوطنية، وطبعا الآلية الوطنية ما هتشتغل على كيفها، هتشتغل وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفقا للمعايير الدولية، ويجب أن تعمل بكل شفافية وباستغلالية عن السلطات القائمة على على الحكم في مناطق السيطرة المختلفة في السودان. وأيضا من الفقرات المهمة في مشروع القرار إنه الناس ترجع وتقرأ مشروع القرار، ومنظمات المجتمع المدني السودانية الموجودة في السودان أو موجودة في الخارج يجب أن تعمل في تنسيق تام فيما بينها فيما يلي التوثيق والمنهجية، التوثيق المنهجي وحفظ الأدلة وحماية الشهود وحماية الضحايا، والعمل مع بعض في أنه يضمن لهم العدالة سواء كان أثناء الحرب أو أثناء الفترة الجاية أو فيما بعد وقوف الحرب إن شاء الله. المسألة المهمة جدا في الأمر ده أنه لازم يكون التوثيق مهم في منهجيته ويشير لأماكن حدوث الانتهاكات والشهود والمرتكبين للانتهاكات منه ولداهم الأوامر منه ويستخدموا فيها شنو في سلاح أي نوع من السلاح وكل التفاصيل، ولازم تكون الإفادات في مسائل مهمة وفي مسائل يعني وسائل آمنة بحيث إنه ما يتعرضوا لأي مضايقات من السلطات في السودان. برضو التدخلات الأجنبية يجب أن تغيف من كل الجهات الداعمة للحرب، ويجب أن تغيف الحرب ونضمن حق الحياة لكل السودانيين ونضمن حق العيش الكريم لكل السودانيين وتغيف الحرب ونحافظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه. وشكرا
11: مستمعنا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها لاعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتحقيق الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة. إضافيا أنا بشكر الدكتور محمد صالح وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي لكم مني أطيب التحية.